0: عندك ديسير ديس من عند خوك.
1: ربي حقيقة فضلك.
0: فريمون ربي امتياز فضلك. كبير ياسر.
2: ربي خليك مع رفيق ما تحكيش.
0: مع رفيق مع رفيق ما نحكي كان في الحالات القصوى.
2: يعمل لك هاك.
0: فوالا.
2: يسيبك ثمانية.
0: شي بدا الحرب ولا حاجة نحكي معك. مادام ما فماش أي.
1: مرحبا بخدي ديسيلي هو زيد عنده توصيات يقول له اقعد رايض ما تعملش الشغب.
3: عقل.
1: اقعد عاقل صح سيختو للحظة هذه ما هوش عاقل قاعد تعمل في الشغب بنتي زيد الماكي صباح النور.
2: بالحق بارح تقول العودة المدرسية طلبني رفيق العشاء غير بوع صحيتك قال لي اقعد عاقل عايش وما تمهمش وميمة وما تفدكش معاه. قلت له يدي لا فدكت معاه لا كلمت لا شيء صحت علي مرتين قلت له ربي فضلك صح ولا دوك ان شاء الله نرجع رجعة باهية وتوا نحسب فيها وميمة مازالت 270 حلقة
1: واو
2: وجهي في وجهي كله والوجوه النايلة 200 نحسب من سبتمبر لجوا ابري باش نعملوا خاطر في الشتات اكيد باش نخدموا اكيد ربي يعطينا العمر ان شاء الله السعادة مازالت ومحليها العودة وربي بقي علينا الستر
1: الحمد لله الحمد لله ربي بقي الستر علينا وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير 270 قلت لي صبريك
3: عبي مش مرجعني
1: تحسوا برشا 270
2: تكبر بنتك وتدخل سحرة وفارك
1: نصر بدوي شحويلك صباح النور
4: مرحبا بكم مرحبا بحضور شهر نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد ليال وما يمر فماش من خير من الخدمة ربي اللي أعطانا نعمة هي نعمة الخدمة اللي ربي ما ترزقنا بها باش نجمو نعيش ونجمو نطور ونجمو نتحسن
2: شرطو نطور برشا شيخين واحد في بحبوحة
1: بحبوحة العيش
4: شرطو البحبوحة ان شاء الله ربي فضلكم الناس كل ان شاء الله نهاركم أسعد الأيام ان شاء الله نكونوا خفاف ظل عليكم وان شاء الله تعديوا معنا سبعتين ونص مزيانين
1: ان شاء الله نهارك سعيد نصر البدوي البارح كانت العودة المدرسية لولده نهار الأول في الروضة باش يعطينا توا الكواليس كيفاش زاك تعامل مع أصحابه الجدد رامي المراتي صباح الخير
3: صباح النور يا أمي ما شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام سلموا على العباد اللي تسمع فينا شتثنيه ان شاء الله بالتوفيق لكم في نهار اليوم وتحيه للصغار الكل والله صعيبه صعيبه العوده المدرسه مش ترى واحد بير 11 ونص انا هكا ولا هكا قعدت محير النهار كامل ندور بالكهرباء ندور
1: شنو 11 ونص
3: على الصباح هاي قعدت ساعتين هكا هو ليك هو قبل الفطور حاسين ولا عمل جو مع اصحابه كذا عنده هو اي طفل اصحابه اسمه ادم ما يسالش على سامي كلهم ادم دونك ان شاء الله بالتوفيق ليه في قادم الايام اليوم ديجا مرتح امه قلب ويتفرهت معنا من اول نهار خذي مغد وكونش هذاك هو ان شاء الله نقنعوه يرجع في قدم الايام وكهو.
1: ربي فضله لك رامي ان شاء الله تفرح بي مازلت له مسيره طويله نتاع الدير مازال المكتب والكوليج والليسي والفاك وشوف يخدم شوف ليه
3: حلوه الطاقه الايجابيه حلوه وشوف يخدم شوف ليه
1: ان شاء الله ربي
3: ياخذ عليك الزابينغ يدخل بالقناص
1: ان شاء الله ربي يعطي الوقت الطيب وربي يفضله لك ويفضل لكم اولادكم تحيه كبيره لكم اللي تسمعوا فينا على نوتخ شان يوتيوب ديوانا فيم تتفرجوا علينا اللي تسمعوا فينا في الكياسات طريق السلامه واحده واحده ان شاء الله توصلوا سلامات وين قاصدين ربي فقراتنا كالعاده موجوده ترند دي جور بوكس نيوز نعش كويز اليوم تحبوا نعملوا كويز اليوم بدلوا الجو نضحكوا شويه
3: رحله ماشي في رحله
1: خليكم معنا نخرجوا فاصل وبعد نسمعوا اذا
5: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
5: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: زابينج. امبارح كانت انطلاقة الموسم الجديد من رفماق يا عزيزي المستمع، وش مخير من الطاقة الإيجابية اللي نبدأ بها. الله مصلي يعني بيعطيني حاج حوش بابا.
2: شنو أحوالك يا حاج؟
3: والله خارق الله.
2: توحشتك.
3: هناك.
2: خليت عليك بلاصة؟
3: برشا.
2: بربي. حتى أنا توحشت خليت علي بلاصة
4: كبيرة. سيف ويا عزيزي.
5: سيف الدلعة.
4: سيف الدلعة. سيف ويسي
3: يا عزيزي. أبو الدرش.
2: لطف عليك يا حاج.
4: شو تقول حاج؟ هاي عالسباحة بيه تبدا بالبكي بيه
3: عام اخضر ان شاء الله.
2: ربي فضلك يا حاج وربي طول في عمرك.
1: إلا وانت زياد تحكي على الحاج وكذا، شوف انت باش بديلنا العام يا بابا. القهوة القهوة بحذاك رد بالك.
2: زياد المكي صباح النور.
4: معاومة ريت انت قلت هكا والقهوة تكبت ان شاء الله معاومة وان شاء الله بالخير ولهنا.
1: اما هذا لا يمنع لزياد سبحان الله سبحان الله يحب البرنامج يا اخوي يحب البرنامج ويحب العودة. قاعد سيف كامل صاير فيه
4: كالعادة مع العائلة وسيف معناتها شوية بحر شوية كذا والحمد لله. جو صحابي من امريكا. اي والله يا رفيق قلت يا رفيق
2: عاتي على رفيق شوي
4: يا مم. والله عادينا سيف حلو
2: تفرحان
4: الضوء بالماء
2: رجع فرحان للرفماك
4: نبكي بالعمل لي جمعة نسمع في الجينيريك محليه ونسمع في الموزيك اكسيتي طفل صغير محفظتي قدام الدار مرقتش
2: والله كنا مرقتش
4: الوجوه النيرة وتبارك الله رجعنا للخير اللهم صلي على النبي مرقتش.
1: لو زيدك زيادة أكثر حاجة هو صار فيها عليها طلع شني يا أميم أميم ماك تعرف كذا زدت لها بنوتة وهو قالك في بال ويا ولدي صار فيه حب يحكي
2: وقعدوا الناس تعرف بهتين زياد كيفاش أنت ما أفشيتش السر كيفاش ما خرجوا أنت مرة غلطت أنت مرة ذكرها مليح قلت في الكويز
4: وقتها كان في بالي من قبل
2: شنو اللي في بالك
4: معناتها أول ما واحدة ما أما غير سكت
2: أول نحب نحكي
4: أول واحد أول واحد معناتها نحب نحكي
2: من الجم
4: نحب نحكي لأمي شوية تيجي وصلتني راو يعلم ربي كيفاش كتبت السر
2: تعذبت
4: يا ودي والله عذاب آلي
2: نعرف هالفازة واحد يحب يتكلم وش نجم يتعذب
4: بليسيتات والصغير نحب يقولوا مبايمة راو
1: ومدام عام جديد يا عزيزي المستمع إجا نبدأ بالنصايح. أي لا لا عنا نصايح جايبينهم من السيف وكذا حتوم عنده سيف تنسيحها يا باب.
3: ننصح برشا عبيد يرجعوا يقراوا الفلسفة بالحق لأن سعادته سيف شوبنهاور
2: كل ما تقراه تزيد تتبدل وكل
3: كتب وكل شيء
2: أكيد هذه نصيحة حاتم الذهبي الأول حلقة أقراوا أقراوا الكتاب
4: عيط ويتوكل على ربي شوبنهاور تحكي دي
3: زوز له
1: الله الله الله على النصايح الصباحية الحلوة. أي لا لا لا بداية موسم بسم الله ما شاء الله معناها تبشر بكل خير إن شاء الله.
6: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج.
1: زابينج.
2: برافو رامي الفراسي برافو
3: يا مروم يا معلم
2: يعطيك الصحة. سمعتوا شنو صار البارح في الحلقة الأولى من الرفماك؟ بعد شوية نحكي وترند دي جور نحكي وعلى ترند الثمانينات مع بقية الفريق. خليكم معنا نمشي ونسمعوا جديد رغبة علامة كده كده على ديوان فم.

0: كده كده بصوت رغب على ما توصلنا للسبعة وثمانية وعشرين دقيقة نمشيو ديريكت مال تران دو جور.
1: تران دو جور
2: حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وكرناتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
0: نبدأ بالترند الأول، نحكيه على موضوع منع الحجاب الإسلامي في فرنسا ليرجع للواجهة بقوة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2027، وين راجعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبين طرح فكرة منع ارتداء الحجاب في الفضاء العام وفرض غرامات مالية على من ترتديه، وهي فكرة موجودة في برنامجها السياسي منذ سنوات. وش اقترحت مارين لوبين؟ اقترحت اللجوء الى استفتاء شعبي.
4: C'est une ancienne proposition de Marine Le Pen qui refait surface aujourd'hui. Interdire le port du voile dans l'espace public. Le Rassemblement national compte bien le faire entrer dans la loi s'il arrive au pouvoir en 2027.
5: Le voile aujourd'hui, lorsqu'il est arboré, il est un signe de soumission, il est un signe d'enfermement, il est un relais de l'islam le plus radical.
4: Mais est-ce qu'une telle proposition pourrait entrer en vigueur? Elle est en tout cas contraire à certains traités, mais aussi à la Convention européenne des droits de l'homme.
6: Toute personne a droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction en public ou en privé.
4: Aujourd'hui, en France, une loi qui interdirait le port du voile dans l'espace public pourrait être invalidée par le Conseil constitutionnel. Le Rassemblement national dit donc vouloir soumettre la question aux Français par référendum, selon l'article 11.
0: نحكيو على شخصيات سياسية انتقدت الموقف هذا، كما الوزيرة السابقة سيغولين رويال المرشحة للانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي، وين تقول انه دعات بشعار اترك النساء وشأنهن، واعتبرت انه المقترح هذا يمس بحرية الفرد واللباس.
7: Des hommes politiques se battent soit pour soit contre avec la façon dont les femmes sont habillées. Laissons les femmes tranquilles. Je préfère une femme qui a un foulard sur la tête et qui garde les enfants qu'un pédophile, pédocriminel, et qui se répand maintenant dans toutes les structures
8: d'accueil. Il faut comparer.
7: Oui, il faut comparer. Parce que quand on est plus sévère avec une femme qui porte un foulard qu'avec un pédocriminel qui viole des enfants, là, il y a un problème. Et donc, ça veut dire aussi que le RN est un facteur de révolte sociale. Et moi, je veux incarner la paix sociale,
8: le respect
7: des mamans, le respect des enfants, et ne pas instrumentaliser une fois de plus la façon dont les femmes s'habillent pour servir des idéologies pernicieuses.
0: مجلس الفرنسي للديانة الإسلامية هو زاد وجه رسالة حادة للقادة السياسيين يطالب فيها بوقف استهداف المسلمين وزج بهم في المزايدات السياسية. كيف فما حملات رقمية وشعبية واسعة في فرنسا تضامنا مع النساء المحجبات. حاتم، مرة أخرى كل ما تقرب الانتخابات واحد من المواضيع اللي تجبد كل مرة يتعاود يتجبد في فرنسا هو موضوع الحجاب، وخاصة من قبل اليمين المتطرف وتحديدا ما مارين لوبين. في بلاد تدعي الحقوق والحريات وحرية اللباس، ينجم حسب رأيك الاستفتاء هذا يمر؟ وفي حال زاد مر، وهل مازال الكلام هذا عنده معناه ناس تنجم تسمعه وتنجم تمشي به؟
9: هو صح، أول حاجة معناها اقتراح من مرشحة، ما هيش موقف الحكومة الفرنسية اللي هي معناها باش تعمل الاستفتاء، دونك هذا مازال ما صارش، وهي راهي عندها دي شانس معناها قريب 96% من الحظوظ باش تولي رئيسة فرنسا، معناها في كل الحالات. أغزر الاقتراح ذي من أقدم الاقتراحات تاع اللي كان اسمه فرون ناسيونال ولا راسومبلمون ناسيونال، اقتراح قديم موروث من عند الأب بو مارين لوبين مؤسس التيار هذايا، وراهو ما عنده 0.01 شانس باش يتعدى. أبار القوانين الفرنسية، معناها الكونستيتيوشن حرية الرأي حرية المعتقد حاجة معناها مقدسة في البند الأول ظهر لي متاع الكونستيتيوشن، كما في أمريكا. في أمريكا حرية التعبير معناها تنجم تعمل حتى شيء، عندك ترقى برشا حاجات، ترقى توت ليزكستريم، دونك فما حاجات في الدساتير لا تغير بالطريقة السهلة. حتى الاستفتاء معناها حتى كان جاب الاستفتاء وأنا متأكد الاستفتاء باش يجي راهو مع القانون هذا، خاطر إذا هي في اللي سونداج طالع في وان بلوس راه الاقتراح وتعاود تسخن الاقتراح هذايا خاطر الديان نتاعها معناها البصمه نتاع الحزب نتاعها
0: الورقه الرابحه نتاعها
9: الورقه الرابحه اللي ليه اللي معناها تكت ريت اللي الجماعة اللي زان كونديسيونيل عرفتك اللي يبداو فرون ناسيونال عنده 20 سنه هو فرون ناسيونال هذيك تعاود هي اللي راسور علاش خاطر فما ثلاثه معطيات المعطى الاول فما خيبة أمل برش عبيد اللي هي رجعت وما خلتش بغديلا يكمل هو الحملة اللي هو جاب هو نظف الصورة متاع خاتروجين وانستغرام متاع الحزب متاعها دونك العودة متاعها وخاطر المحكمة سمحت لها اللي بتنجم تعمل كومباني الكترونيك بالبرس الكترونيك معني أنت تقول لي بكري قيم وأخلاق ويعطيه في الدروس معني هذوما الناس مترشحة ببرسلي معناه يمجين وين وصلت فرنسا الحاجة الثانية اللي فما ميلونشان طالع وميلونشان فرنسا الكل تعرف والعالم الكل يعرف اللي هو معناه من الساكل متاعه الأبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين يدافع على الهجرة يدافع على المغاربة يدافع على الأفارقة دونك فينا الماء باش سوديماركي باش تخلق لاسيسيون باش تخلق معناها كيما في الـ في الـ في الالغوريتم لو زيرو اي لو ان معناها عندك هكا ولا هكا دونك هي عوده سخنت الديبا داير فرنسا الكل تحكي على اقتراح مارين لوبيك لوبين كوميونيكاسيون من داخل هو حتى بارديلا وقت تعاود تجبدت الحكايه قال لهم راه ما نجمش يتعدى قانون وما يخدمش مصلحه الفرون ناسيونال واخيرا من احنا قداش مازالت فرنسا 6 اشهر على الانتخابات باش يدخل منعرج جديد وفرنسا باش تعيش انتخابات يمكن عمرها ما صارت عمرها ما عاشتها بالفرون ناسيونال فما في المانيا لحد اللي فات فما بارتي معناها حزب المتطرف اليميني شكون قال بعد الحرب العالميه الثانيه يرجع الحزب هذا في ولايه كبيره خاطر عندهم سيستم فيدرال في الساكس معناها بنسبه 44% معناها جاب اكثر من هتلر عام 33 دونك فما عودة الحنية ولا الحنين للماضي العنيف اللي عاشوه ويحبوا هذوم البارتي اللي ربح في ألمانيا يحب يبدل حتى نظرة التاريخ معناه ما يحبش التجريم النازية والعودة على ذيك تجريم مثلا معاداة السامية معناه أوروبا الكل وفرنسا في قلب الحكاية ذي أوروبا الكل قاعدة تميل إلى اليمين واللي باش تجي كالعاده بيان سور في روسنا نحن في روس ابنائنا اللي يعيشوا غادي واللي يسترزقوا غادي العالم قاعد يتطور وديما نقولوا نحن توا قاعدين تخش علينا وصلنا الرومبوان وما تعرفش فما برشا ثنيات نحكي لك في التاريخ متاع البشريه بالذكاء الاصطناعي اكتراف انت بالذكاء الاصطناعي اكتراف في الصور مازلت تعقل تصوير صحيحه ولا مازلت اوتوماتيكمون تقول سيدري قبل كنا اسكو سي فري توا ولينا اسكو سي ريال لا كيستيون اللي تبدلت نحن توا تقولش علينا قاعدين يجبدوا فينا اوني اسبيري العالم فيرتويل والترند اللي باش نحكيه فيه من بعد نحن باش نحكيه على الجو على اللي عمل الحركه البارح في سهرياتنا الى اخره لكن كي تخمم في العمق الاشياء معني هذي الترند هذي بش يولي وبرشا حاجة بالليا نهار اخر بش ترى روحك معني بالليا بش تدخل في اعمال جديدة وعمال ما يتخيلهاش العقل البشري نختم بحاجة برك راهو ما يلزمناش نسخنوا ياسر معني نحكي على الجاليات نحن الاخبار هذي يهمنا نحن كتواسة خاطر عنا ولادنا البرة
0: وخاطر زادة فرنسا فيها نسبة كبيرة من المسلمين زادة كيف سواء كانوا يعني توانسة ولا مش توانسة من اكثر البلدان الأوروبية اللي عندها جالية مسلمة دونك ما نصورش أنا زادة اللي حتى كان نفترضوا أنه مارين لوبين تم انتخابه والاستفتاء تعدى ما هيش باش تكون الأمور راكحة
9: هو راهو أخزر عند في الليزانستيتوسيون الحاجة الباهية في الأوروبا ان جنرال خاطر فما ثلاثة تروني فوم تاع قوانين مثلا إذا القانون نجم يبدلوا راه القانون الفرنسي ما هما عند علوية القانون الأوروبي وفما زادة علوية القانون الدولي عليهم الكل في القوانين الكل تجرم هذا النوع من ديسكريميناسيون. معناها هذي كيفاش هما الوصم متاع الناس على عقيدتهم ولا على لبستهم. وراهو فما قانون هو يمنع مثلا النقاب في فرنسا. علاش وقتها كانت فما نية لمنع الحجاب؟ علاش حبوا ما نجموش يمنعوا الحجاب ومشيو كان النقاب؟ خاطر الفجوة القانونية هي حكاية الوجه. خاطر كان يمنع الحجاب نجم يزمك تمنع الكيبا اللي حوصوا بها في باريس. انت كي تمشي رو دي روزي ولا تمشي سارتان كارتي معناها ولا رو مفتاح معناها تراهم. خط علاش نحكي على النجزم اللي فيهم كنيسات صغار معناها باش تراه برشا عباد لابسين الكيبا. اذا باش نحي نحي على العباد الكل حتى الباباسات هذوكم اللي حوصوا في الشارع. دونك فينالمون ريت علاش نقول لك هذايا كما تقول اقتراح بروفوكاتور باش العباد تحكي عليها هي باش تعاود ترجع هي في الواجهه. خاطر هي برشا عباد حتى في الحزب نتاعها يقول لك علاش هي ترشحت وكان برديلا ماشي قد قد.
0: واضح. مازلنا مكملين معاكم نخرجوا فاصل صغير ومكملين مع ترند دي جوغ.
10: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS.
11: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
10: وإطارات ومربين بتأثيرهم
11: ورفقتني زيدة يد أمي طبية
10: وتمدد بالخير لي ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
11: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
10: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
12: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
13: النجاح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
14: مع أورانج بوستي الغنطري بالفيبر 100 ميجا.
15: الغنطري مشكل للقراية. الغنطري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
14: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفيبر.
15: عندك أورانج.
16: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
17: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان رميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز.
16: سي لو مومون او جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
17: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
16: يلا امشي وربح.
17: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
18: سلام خويا بربي شارع 20 مارس.
19: اي بابا تفضل.
18: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
19: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
18: صنعة كيفاش؟
19: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
18: كلام سهل أما هاد شكون يطبقوا؟
19: أي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
20: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
21: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
22: ديوان اف ام
23: صوتكم
22: في تونس الكبرى
23: على 93.5.
22: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
0: 47 دقيقة رجعنا لكم من جديد. انتم تسمعوا في الرف ماج الموسم 13، مازلنا مواصلين معكم للتسعة ونص. نحكي وترند دي جور البارح، ناس الكل حلو لي ريزو سوسيو، حلو فيسبوك انستغرام تيك توك، يلقاو رواحهم رجعوا للثمانينات. اكتسح الترند يرجعنا للثمانينات، خلينا نشوفوا صورنا بالذكاء الاصطناعي بتسريحات كالي لوك متاع الثمانينات، بألوان الثمانينات، باللبسة متاع الثمانينات، بالمكياج زيادة متاع الثمانينات، مشاهير مواطنين عاديين، يعني بالحق البارح كله ألوان ألوانة، كل ألوان مزركشة متاع الثمانينات. حتى مرهم يعمل ولده البارح
1: وامه
0: عمل وشوفته بحليه باللوك بتاع، وظهر لي كل واحدة الذيك الفيست متاع ولد توندانس رجع توندانس. وفما حتى شكون بشي خرجة بشتولي تتباع بكثرة. عش تبعتوا التراند هذي، عملتوا صور متاعكم، جربتوا جربت زيد.
2: أنا لا بيزابينك تحية لي، أنا ما نفهمش في التليفونات دونك عمل لي التصوير متاعي، وشفت أصحابي الكل عملوا تصور متاعهم، حاجة مزينة برشا. داير حتى تشوف أنت في السهريات الكلها ولا تحب ميموريز كافي شانت، حتى في المهرجانات يرجعوا الثمانينات،
0: رجعوا الإيهاب توفيق
2: الحكيم، رجعت إيهاب توفيق
0: شو اسمه الحميد الشاعري، عرفت الأغاني ذوك. وفما زاد ممثلين كانوا موجودين في الثمانينات كيما ليلى علوي مثلا، هبطت قالت أنا هذوما تصاوري بدون ذكاء اصطناعي، هذه أنا في الثمانينات. في المقابل نقاو إسعاد يونس لبسة لوك متاع جيلزات وقالت انتو بمشيوا الثمانينات
1: وخليلينا
0: هوني. انتوكا فريق الاعداد مشكور، حضر لكم تصوركم بالذكاء الاصطناعي ورجعكم للثمانينات. نبدا بالنقيب مقدد السيلي، تحب تشوف تصويرتك؟
3: وانا علاش ليا بعث لكم تصويره حقيقيه من الثمانينات.
0: كيفاش كنت في الثمانينات وريني ترى وريني. في الثمانينات
1: زي الستينات هذيك
0: نواري بلو،
5: انا عرفت مقددك
3: شو شبه نواري بلو، تحب كولور
0: الثمانينات نواري بلو او ما في بالي بلي كولور
3: تماما، نحب
2: شعر وشلاغ وجو
3: وحب كلمه والتزام وكذا.
0: والله ما عليك مقدد ما تظهرش انت وقتك.
2: وين التصوير هذيك نقيب؟
3: هذيك انا وجروب صحاب الكلمه ذيك، او كتظهر يد وشويه رياض السمعي بالعود، وقتها لحن وعاد وعاملين 33 تور. خلت
0: شوفوك بالـ بالانتليجنس ارتيفيسيل كيفاش توالي ترا ورينا.
1: واو
2: الوقت
1: القصة القصة
2: القصة والنشوار والبروشيك
0: لو حلو شبه لك ولا
5: تقول حسين فهد؟
0: أما تحسوا في ثمانين كبير
1: تحس بيريك وكهو نفس بيريك وكهو عبز بيري
3: شبشيبة
0: ليه تحسوا كبير في العمر معناه نورمال مو يكون أصغر في ثمانينات جير. نمشي للتصوير اللي بعد، خلينا نشوف زيادة وريني زيادة زيد في ثمانينات مش موجود مشروع
2: يا بابا أحلى
5: ميامي
1: ميامي فايز
3: زيد في ثمانينات.
0: فما ممثل يشبه له
5: شكون؟ عرفتوا سلامي
0: ما نعرفش اسمه ما نعرفش اسمه، معناتها كيف ممثل يشبه ناصر بدر راح نشوفوا ناصر
2: اي كيفاش
1: فما زلات ولا
2: نار بعد تصوير الرفيق وانا نلعب قديم محلية الكبرى.
0: فما برشا رجال كيكونوا صغار ما همش بين كيكبروا ولي
2: وعلى ناصر كان شباب قبل بالتونو يا عندك بالسرويت التصوير وكل الشعر كيفاش
0: والله فما برشا رجال كيكبروا يزيدوا يحلاو معناها خير كيما الممثلين في مصر مثلا يبداو صغار مش مزيان يكبروا يعطيهم هكا وقار ويسمن هكا.
3: واش مصر ماشي مصر كيف انا
0: كيف كنتي حاش حجعتيني ناصر ذو الفقار والله خرج اسمه ذو الفقار نسيت اسمه.
5: فما ممثل الامريكاني مشهور كان هرب عليه
1: هما كلهم كانوا يشبروا بعضهم في الثمانينات كلهم كوبي كوبي.
0: رامي خلينا نشوفوا رامي، رامي زاد مش موجود انت في الثمانينات.
1: لا مش موجود
0: حتى انا مش موجود
2: رامي. يا عم 77
0: يا عم 60
2: اوه اسمع رفيق يغزر الرفيق
0: خرج عليك تحسوا بشي غني
1: وقوم النقصة
3: كاين خذا اللبسة متاع زياد ولبسها.
1: أما شوف جمهوري في الثمانينات ولا جمهور جمهور
0: من نول ام تي في وراك من نولك معروف ترى خلينا نشوفوا الحشحوش. حشحوش انت في الثمانينات موجود
3: انا من الاربعينات
1: في الرتريت الحاج وقت الرتريت اول الرتريت
3: يا عجبك

0: احكيلي انت غادي بالحق شنو هي سر الوصفه اللي انت تحافظ على شبابك بالحق وجهك ما تبدلش برش جوست كان عندك شعر من القدام ولا ما عادش؟
1: نعمه من نعم الله
2: الحمد لله
1: نعمه من نعم الله
0: ما شاء الله الشبابيه
1: والرجوليه
2: وشلاغه تولد بها
1: الشلاغه مليانه صغير والله يا زيد
2: اي ولا عند الثور
1: 17 من الشلاغه عندي شلاغه علاش تعرفش عليه هابش نقول لك فسر علاش كنت مغروم بشلاغه وعندي شلاغه لاني كنت الله يرحمه نعم كنت نقلد في الولد كنت حلوة الولد شلاغه
0: الله يرحمه
1: نحب ديما نقلد البابا الله يرحمه
0: الله يرحمه ولليوم حافظ عليهم خاطر
1: ما تزيدليش خاطر على الولد
3: اما الصوره تاع الكره كاين في الغرب
2: والحاجه تغير كمان
0: تعمل لها شحوت بزيل حاتم بالحاج راح نشوفوا حاتم
1: ربي تسمع فيه شغال الدنيا مغبره
3: الصوره تاع الكره كيس الغبره تحس
0: تو مقدد لا نتكلم ولا تصوير
1: حاتم مقدد
2: هذه جديده هذه جديده لحظه مازلت شبيكم
3: هذه
4: ما قبلش هو اللي معناها خرجت لي هذيك
0: شنو شبا الرامي ولا
4: كنا نشبه لبعض
2: وجهك صغار
3: نفس البلوزون نفس البلوزون
4: بو انا بعيد عليه وام تي في اخي مغرومين كلها ام تي في
2: اسهل حاجه
3: بو يبدل كان الراس
4: انا الحق ما كنت شكيكه معناها انا الحقيقه معناها كنت خايب برشا معناها كان عندي برشا شعر بالعقل هذي هك كانت لحيت من تحت عيني
0: انا شفتك في شوف لي حل ما عقلتكش ما شاء الله
4: كنت وقتها كنت وقت اللي كتبت شوف لي حل سمنت وصلت 120 كيلو ونقصت منهم
0: وفي الثمانينات كنت أضعف
4: كنت ضعيف
0: معني كنت ضعيف
4: أي كنت سبورتيف كنت نعمل كاراتيه كنت نعمل وان بلوس كنت عادي 3 سنين ولعبت كورة معني فوت
2: من
4: زبرقيبة وزادة كنت في الميليتير كانوا لي زيكزرسيس وكل شيء دونك بعدش تحليت حل ما نحكي لكش كل فيشكا هبطت هكا ويعرف رامي
0: باش نحكي معكم بعد انتم اللي عشتوا في الثمانينات علاش شنو هو السر حاتم مقديد الحاج وناصر بدوي شنو هو السر في الثمانينات معناها باش يخلي الناس تحن للفتره هذيك خاصه اما انا وريني اللي همشيين في ذوق المشطه العزيزه الغاليه في بالك انا راني كيفاش يقولها موضه الثمانينات كانتش تعجبني برشا ما نعرفش مع احترامي توا نشوف التصاور محليهم الحاجه البيه كلهم خرجوا مزيانين معناها الناس كل ستيلي ومحليهم اما انا كي كنت نتفرج في الافلام نتاع الثمانينات الهم شاهين وليلى علوي ما تعجبنيش لبستهم تعجبني لبس الستينات احلى برشا حس فما برشا الوان وازرق في العينين
4: انا جم سيبوزي لا كيسيون اما رجعت بالذاكره نتاعي راهو فما الحويج اللي توا تراو فيهم معناها فينتاج راهو اليبوك كنا بالصف اكل الجين دي لان الجين اللي بالجافيت مره هلك 3 جينات بالجافيت حب نعمل جين بالجافيت كانوا البات ديليفون معناها اللي كنا نشدوا الصفرة
0: الصابويت
4: باش ناخذوا الصابويت البيركنشتوك تعرفوهم معناها كانوا برشا عباد يلبسوا حاجات والسويري الكول طويل في الثمانينات في في الستينات سبعينات فما الترشيقة متاع ألوان خاطر الموضة تبدلت خاطر العبيد كانوا يلبسوا صامبر ياسر علاش خاطر خارجين بعد الحرب العالمية الثانية بالمقاسي وقعدوا جي 10 ولا 15 سنة
0: معناها فما علاش
4: بيان سور قعدوا فك الأسود والأبيض ومعناها والجري والمارون كلير حتى معناها كي جات لريفوليسيون معناها الترشيقة متاع الستينات والبرانتون دو براغ ولو برانتون في باريس وفي السوربون وبدات فما الالوان ترشقت والالوان منين جات مكثر من افريقيا ومن اسيا خاطر بداوا المهاجرين يمشيوا اللي يعيشوا في فرنسا وجابوا اللبس نتاعهم دونك كنت في السبعينات الثمانينات كي تبدا ماشيه في باريس ترى العباد كل كوستيم هكا وجري وترى لي زافريكان باللبس نتاعهم تراديسيونيل لي كولور دونك لي كولور دخلوا في لي مورس اوروبيان الكل
3: تصويرتك اميمه صحيحه برشا بالنسبه للثمانينات خاطر وقتها دورت اللموذه نتاعك اللي ماركه تبدا هابط القصه هايك على عينك مش كي تبدا تحكي هي تعمل لك شعرها فهمت البارح انا تعمل لك
0: اما ليس مو برشا خدمه الشعر
3: هذاك
0: علاش كانوا يلبسوا
4: لاك لاك هذاك ويا تسوي هذاك باللاك
2: والكاسك كان فما الكاسك هذيك اللي حطوه
3: الكاسك
0: ان توكا الناس تفرحت وعملت جو بالترند هذيا يفسر زيدا انه برشا حنين للماضي برشا ما همش راضين بالواقع يمكن هروب من الحاضر.

0: موجودة، معناها الحاجة هذه عند الناس الكل في العالم الكل، إنه الناس ماهيش قابلة الوضع الحالي وماهوش قابلين الحاضر متاعهم ويحنوا للماضي، وين فما راحة البال، وين فما البساطة خاصة، وين فما الحاجات يمكن اللي تفرحنا تكون بسيطة ما تكونش متكلفة برشا. دونك بعد شوية راني باش نوريكم زيد الرفيق حتى كان هو غايب حضرنا له تصويرة. خلينا نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
1: Publicité. ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بطبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G، ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: اريدو طور عالمك.
4: تدلل
3: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي، حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
4: تدلل
5: جيان إيام دللنا
6: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
6: ما لفيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
8: احنا صوتكم في سفاقس
6: على 91.2 ديوان فام، كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق قول يا رف ماجور.
0: رجعنا للجزء الأخير من ساعة الأولى، مزلنا نحكيوا على ترند الثمانينات اللي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين عاديين مشاهير، الناس كل تهبط في تصورها وهما بيلوك الثمانينات. هو غايب صحيحة ما فلتناهش، حابين نشوفوه ونشوفه إن شاء الله يرجع. نعرف توحشتوا
9: مغش عليه
0: علي؟
9: مكلمنيش بكل
0: مريض
9: أولدي، هز علي التليفون وقول لي اللي تحب في التليفون وعلق عليه نسمع صوت.
0: إذا كما قال عبد الرزاق لو مع المباشر
9: لو مع المباشر ما يمغش علي.
0: إن شاء الله يسمع رفيق واليوم يكلمك إن شاء الله.
10: عندي قلب معنش تضحك والله حرام عليك تو تكبر واللي فما الشباب وهكا تولي.
11: شكون قالك شكون على عمره؟
10: لا تضحك خاطري باش يبكي الحاج. تحب رفيق أنت؟
9: حبك انت زاد.
0: اسمعني بالله سيبني خليني نخدم على روحي قبل
10: ما يجرى خاطر يعرفك. والله ما تحبش يوجع القلب. والله الحاج هكا، والله الحاج انا
9: كله على السلامه نترس.
10: انا جيفيت الحاج يطلبني انا مريض ما نهزش عادي. والله الحاج هكا ربي يبارك لك.
0: نعرف نعرف.
11: وشكون كلمك الحاج في الصيف؟
9: حتوما
0: بالحق
9: انا كلمني
0: تبداو كل فرقه توصل من الاخر كلمك حاتم محلي حاتم زيد. مع خليني معش عندي برشا وقت نشوف تصوير ترافيق. وريني تصوير ترافيق يلا
10: يا با
0: شنو هذاك الشعر؟
9: شنو خارج من الانترينمون تاع الهوند؟
0: اسمع سيدك عشان عرفت متكي
10: وسترويل
9: كان تحط ديالوج حاتم، مش كانه مثلا يقول لها توا جاي
0: وافق عليها رفيق ذي انا اخويا ما عندي حتى دخل ما عندنا حتى مسؤوليه قدام التصوير هذا. تحمل مسؤوليتها ريم مخبي وحسام يحيى هكا ولا ياسر حلوه شبه الفيدي اندراوس
11: قبل ما يشهر كرهبته كي كانت جديده محلاه.
0: اي والله حلوه حلوه. بلي قبل ما نكمل معاكم قلت لكم باش نسالكم رابيدمون شنو هي الحاجه كانت سبيسيال. انت حكيت قلت الالوان وخروج من الحرب العالميه، دونك تحب تزيد تحب فما إضافة؟
11: ليه فما حاجة ديما اللي تتكرر مع كل جيل. أنا وكي كنت صغير نتفكر خويلي وعائلتي وكل شيء يقولوا يا حسرة على قبل. معناه نحن كنا في طنبك في ممينيات وقتها دي يتحسروا على الستينيات إكسيترا. دونك عادي جدا النوستالجي.
12: عادي بالنسبة لي أنا علاش على خاطر زادة كيف كيف وقت اللي أنت صغير وأنت تحلم وأنت مع أولاد حومتك مع الصغر أنك تعيش في الحومة. احنا قبل كي كنا نتلموا في الحومة في المادة ولا باش نحكيوا ما كانت الحياة بسيطة أكثر. بعد بالعمر وبالإكسبرينس تولي ماذا بيك ترجع لك بالك يبدأ خالي ما تخمم في حد شيء تخمم كم باش تتكون مستقبلك. نالي هذاك هو الحنين اللي معناته كنت لميت العائلية اللي كانت تصير. احنا قبل اللي كنا نتلموا في الحومة أكثر من نتلموا في ديارنا معناته براتيكمو تو ما عادش هذا موجود. صرت كل واحد يحاول باش يخدم على روحه ويجري والناس تجري والصغار بيدهم ما عاشوش هذا ومن ما نجموش
0: عصر السرعة وكل واحد كما يقولوا كل فلاه في نوار وما عادش فما كالجيرين وجو غزمو. احنا اختار خلطنا بلوتو شوية على الجيرين وعلى الحومة جيل التسعينات. دونك هذه حاجة أموا واحد عاشها كلك تروح بعد شقان مش بعد شقان فترة قبل شقان فترة تشم ريحة الماكلة في الحوم ريحة الشربة. دونك برشا حاجات برشا تفاصيل يمكن أنا يسخفوني حتى صغيرات توا معني نقول مسيك ما مش قادرين يلعبوا مع بعض.
12: والله يوم ما أنا عشت في حومة اللي براتيك مو دارك ودار جيرانكم كيف كيف البيبان محلولة وقت اللي تدخل مش عليك داخل داركم. هذاك عشنا بيه احنا كنا معناتها براتيك مو ولد حومتي زادة كيف كيف معناتها كانت العائلات قريبة كانوا الجيران قراب لبعضهم وكان بيهم عائلات
11: توا ما عادش موجود برشا.
9: ما فما حاجة
0: ما عادش عندي وقت سامحني
9: على الثمانينات. حاب تقول كلمة صغيرة؟
0: قول كلمة.
9: كلمة صغيرة هي حسرة كبيرة ياسر للفنانين اللي من جيلي أنا نتحسروا على الثمانينات. علاش؟ خاطر قبل كنا الملحنين الموزعين الموسيقيين يا خويا بابا في السكاه في الشركات لا شركات تدفع انا نمشي عندي البوم كامل ملحنه ما ندفع حتى فرنك جيني فرق جيني كانت حركه كبيره
0: كانت فما
9: البركه الغنيه مكل في هذاك علاش الانتاج نقص ثمانينات خويا عصر
0: البركه
9: ازدهار الموسيقى
0: كانت البركه قبل وكان كل شيء موجود والجو والعائلات والعيد عيد ورمضان رمضان. ان شاء الله بالكش احنا نصنع مستقبل باهي لصغيراتنا يكون خير وافضل. احنا وصلنا لاخر ساعتنا لولا سفات عدت ساعه لولا سفات فورما زيد جوك باهي
10: عالميه معاك ديما النجاح
0: صحيت 10 على 10 اخبار وراجعين
13: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
14: اريدو طور عالمك.
15: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
16: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
15: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
16: عندك أورانج
17: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
18: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان رميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز
17: سي لو مومون او جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
18: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
17: يلا
18: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
19: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
20: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة ابتكار استثمار وشراكات قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.

0: Publicité.
1: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيكو إلا سيانس إكسبيريمنتال تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
2: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
3: ملي رجعت الفاك بالمفيفة الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
5: اريدو طور عالمك الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
6: نور المعارف محبة نور المعارف تقليد نور المعارف تاريخ نور المعارف جيل بعد جيل ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل لـ100% نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل
7: كوكو كوكو وحده في الكادوات كان باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
8: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
8: ما لفش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
10: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
11: 8:19 صباح النور صباح الورد والفل والياسمين تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد شكرا على اختياركم ديوانا فهم شكرا أنكم تسمعوا في الرف ماك شكرا للناس اللي تتفاعل معنا على ندخشين يوتيوب ديوانا فهم كيما جاد كيما مدي حكا مدحي يوسف فوالا تحية كبيرة ليه شكرا للناس اللي قاعدة تسأل على رفيق بالله خلينا نعود ميسيل خاطر كل مرة يسألون على رفيق على رفيق رفيق غايب مريض تمنوا له الشفاء ان شاء الله يرجع لكم في فورما كبيره الجمعه الجايه دونك ادعوا له سينون زيد نسلموا برشا على جهين السليني غايبه علينا هي زيد تلتحق ان شاء الله الجمعه الجايه في مع فريق الرفماج نمشيوا للموجات الايجابيه نحكيوا على خديجه جلولي شكون خديجه جلولي نكتشفوا تسويت في غدوه خير
12: غدوه خير
13: من الأسرار تتولد الإنجازات ومن التحديات تبدأ قصص النجاح وهذا بالضبط اللي يختصر رحلة الشابة التونسية خديجة الجلولي اللي بعد 8 سنين من العمل والمثابرة نجحت في تحقيق حلمها وصنعت من تجربة شخصية مع الإعاقة مشروع تونسي يفتح أبواب الأمل والاستقلالية قدام حاملي الإعاقة خديجة الجلولي حولت التحديات اللي عاشتها الفكرة مبتكرة تنجم تغير حياة آلاف الأشخاص وبعد سنين من العمل والمثابرة نجحت خديجة في تطوير سيارة كهربائية مخصصة لذوي الحاجيات الخصوصية ومحدودي الحركة بهدف تسهيل التنقل عليهم ومنحهم أكثر استقلالية وحرية في حياتهم اليومية. والمشروع حمل اسم هاوكار، وهي شركة ناشئة تونسية أسستها خديجة وتخدم على حلول تنقل كهربائية. الحلول هذه تكون ملائمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. الابتكار التونسي هذا ما قعدش مجرد فكرة محلية، وسبق لسيارة هاوكار إنها تحصلت على جائزة إنرجي جلوب عام 2021، وتم تقديمها زيادة عام 2024 في نيويورك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية التابعة للأمم المتحدة. خديجة ما اكتفتش بصناعة سيارة، وهي زيادة صنعت الأمل واختارت إنها تحول تجربتها الشخصية لرسالة كبيرة، رسالة تقول إنه الإعاقة ما يلزمهاش تكون عائق قدام الطموح والاستقلالية. قصة خديجة الجلولي هي اليوم مثال على شابة تونسية اختارت إنها ما تستسلمش للواقع وتصنع الحل بيدها وتحول الصعوبات لمشروع ناجح. والأكيد إنه بوجود ناس كيما خديجة، تونس ما تنجم تكون كان غدوة خير.
11: خديجة جلولي تحية كبيرة لها. خلينا نقول خديجة حاولت الصعوبات المشروع ناجح، شابة تونسية من ذوي الاحتياجات الخاصة تنجح في تطوير سيارة كهربائية مخصصة للأشخاص محدودي الحركة. هذه من ضعف نخلق القوة حاد
0: هي بينصير، وحتى في البشرية قلك الضرورة هي تعطيك الابتكار والإبداع. مثلا القناطر، علاش الإنسان عمل القناطر مزينين؟ خاطر الضرورة يلزم يتعدى للضفة الأخرى، دونك تطور المجال ذاك. البنوتة خديجة معناها تحية ليها، علاش؟ خطر عرفت هي الحاجة، هي حاستها راه فما اون باسيون زادة باش تبتكر حاجة ولا تعمل مشروع ناجح. يزمو برشا حب وبرشا تفرغ وبرشا معناها كيفاش يقولوا تعطيه طاقة من عندك، تعطيه وقتك، سي با فاسيل. دونك هي الاحتياج متاعها اللي معناها اللي هي راية لقات النقص راتو في داير بها. هو توا تنجم تعمل انت كهرباء كيك، تنجم تدخل حتى اداره. مع الاسف حتى اللي عملوهم هذوكم بالحق لازمنا نقولوا توي طاقات ايجابيه، من زاد نلفتوا النظر الحكايه. راهو فما دي رامب اللي تطلع بهم بالكرسي، راهو كاسكادور تنجم تتقلب، راهو يعملوه واقف معناها فما حتى ديره. هو عندك شيء عندي عرفتك اللي كي تشارج هكيك.
12: حاتم سامحني، ما همش محترمين جمله، حتى البنايات الخاصه راهو كي تبني في كراس الشروط لازمك تعمل ممر سبيسيال ما يعملوهاش. شوف انت بلاصات ترقاب بالمليارات دي ريزيدونس وكل، ولا يعمل لك كيما هكا تيودي انا مذاق هرمز تمشي واحد يتعوش فيه.
0: دونك تحيه لها، وريد كي واحد يعمل على روحه ويرقى الحلول نتاعو معناها النقص اللي هي رات وكل شيء. دونك ان شاء الله برشا شباب معناها من النقص بين الظفرين اللي هما معناها من الحاجه اللي محرومين منها، الكلمه خير هكا، يخلقوا منها قوة.
11: وان شاء الله زاد ينسهلوا لهم الحياه بختو. انا مثلا لاحظت والله العظيم جيتني هكا في بالي، مشيت النزل في اوتيل، معناه كله دروش بختو مانيوليت ام عندي بوسيت
0: سكر وحل.
11: دونك تخيلت انا وقتها لحظه مثلا واحد جاب امه ولا ابوه في شيز غولانت مثلا، ما نجمش يقعد. معناه حتى الانسان اللي يبدا في شيز غولانت يتحرج، معناه يحس روحه محرج. صحيح. على خاطر يتعب ولده ولا يتعب بنته ولا يتعب اللي معاه المرافق لي. دونك علاش ما نخموش فيهم حتى في حاجات هكا كيما نقولوا احنا دولوكس يا خويا، مش حاجات حياتيه. معني حبي هو يا خويا من حقه انه يمشي يتفرهد ويلقى يلقى كل الظروف الملائمه باش ما يحسش روحه هو محرج ولا تعب الناس اللي معاه. زاد كيف كيف
0: اي معني يلزمنا اخزر اونغيفليشي. هو شنو معني بين الظفرين؟ شنو الحاجات اللي يقول لك انا ما جانفستي با في حاجه كمان؟ يقول لك انا باش يجيني واحد على شيز غولونت على 1000 كليون. يا ولدي القيمه البشريه
12: يجيك شعبه تدخل 10 سنين.
0: القيمة البشرية هو فين الوعي وفين فين تحس روحك معناها اللي تعطي قيمة للبشر. وقت اللي تبدأش عندك انكاس يغميل تقرأ له حساب سي امبورتان.
11: ان شاء الله يا خويا ياخذوا بعين الاعتبار معناها علاش ليه. ان شاء الله في المستقبل نخموا فيهم اكثر. تحيه مره اخرى لخديجه جلولي، شكرا لك بك انت وبتونس اللي كيفك. غدوه خير ان شاء الله. نمشيو ديريكتومون البوكس نيوز.
14: بوكس نيوز.
11: نحكيوا على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وين دعات في بلاغ الصادر نهار 30/7/2026 كافة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة، محاضن رياض أطفال، محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان التالي tofula.fam.gov.tn/parents. دونك هذا هو الموقع، وين أفادت زاد الوزارة أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. مهم برشا ناصر اليوم أنه نعرف وين نحط صغيراتنا في أماكن خلينا نقوله معترف بها من قبل الوزارة.
0: هذه حاجة مهمة برشا، على خاطر شفنا برشا أحداث صارت البرشا صغيرات اللي في روضات، ولا فما نقولوا احنا دور نتاع اطفال اللي ماهوش مرخصه واللي ما عندهاش الصلاحيات باش تجم تتبنى صغيرات كيما هذوما. شفنا برشا احداث اليمه صارت اليوم وقت اللي الوزاره تتبنى حاجه كيما هكا، تولي على الاقل لي بارون عندهم ديزادريس واضحين بالنسبه ليهم، هما هذوك الناس راهم مستوفين الشروط الكل، عندهم الامكانيه باش ينجموا يحتضنوا صغيرات هذوما، وعندهم لي كومبيتونس، خاطر اليوم مش اي انسان نجم يتعامل مع صغير، مش اي انسان نجم يتعامل مع بيبي، على خاطر البيبي عنده الخطاب نتاعو، عنده الوسع البال نتاعه، وعنده طريقة المعاملة معاه، هذا برشا يزمو فيها ناس تكون عندها
11: الاليات الخاصة
0: اليات، وهو متأهل للشيء هذا باش ينجم يتعامل مع صغير كيما يلزم. بالعكس حاجة كيما هكا محلاها تجم الناس كل لابد زادة كيف كيف اليوم وقت الوزارة تعطيك سيبور كيما هكا، ماذا بينا زادة اللي بارون عندهم الوعي باش يتعاملوا معاه، باش ينجموا بعد غدوة ما يقولش انا شبي ولدي حطيته في محضنة ولا في كراش اللي ماهيش مؤهلة
11: مشروع.
0: كان عندك أدريسة به
11: وما نستسهلوش زيدا أنه نلوجوا على الرخصة، نعرف فما ظروف صعيبة، فما أولياء يقول لك أنا اليوم ما عنديش مش قادر، هذا كل هذا ذوما متابعين الدولة، فما لي ظهلي بمعلوم رمزي هكا ولا حاجة
0: متابعين
11: بلديات، دونك تشوف وثبت على خاطر تحب ولا تكره، هذا صغيرك يعني مسؤولية كبيرة لازم تعرف وين تحطه مقتاد.
14: وي جوستومون، خاطر اذا كان واحد ما يتهناش على صغيره معناتها فريمون معناتها ريسك كبير ياسر، وهذه حاجه ما عندها حتى علاقه بالكونفور، ما فيها حتى كونفور، هذه حاجه اوبليغاتوار، والصغير المحيط اللي لازم يكون فيه لازم يكون محيط امن ومحمي.
11: نمشي ولا وير؟
15: لا هي نقطة مهمة، خاطر ما لازمناش نستسهلوا في جانب انه ما لازمناش ننساو زيادة قداش نخليو صغارنا غاديك. راهو قال صغير يدخل السبعة ونص يخرج كان الخمسة، راهو نحكيو على ثمانية وستة وتسعة سوايع صغار غاديك، راهو مهم برشا العباد كيفاش تصرف مع الصغار، راهو مش الناس كل عندها وسع البال، كي تشوف روحك في الدار كيفاش وسع بالك مع ولدك، ساعات ينجم ينقص في لحظة تخرج من هذيك، العباد لازم تكون سبيسياليست مش اللي يجي ماهيش راهو حاطين طفل صغير قاعد يجري وينقز والعباد قاعدة بحذاه، راهو الناس عندك انت نقولوا احنا وليد ولا زوز خرجت بهم الدنيا ذي، هذوما اللي تستثمر فيهم باللي تقدر بيان سور، باش ما ندخلوش في مرحله زاد الهبال ونبروا الاسوام اللي موجوده ساعات حاجه فوق الطاقه، ولكن مهم برشا تخمم وين تحط صغير،
11: فما بيداغوجي زاد انه يعرف كيفاش يتصرف ويقرا، ومعنى في بير البي معناها فما ناس مؤهله
0: نموما
11: مختصه نموما يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع صغير يكون اقل من 5 سنوات، على خاطر ماهوش ساهل راهو يعرف لازم فما حاجات معينه. باش نحكي وبعد شويه على وزير التشغيل والتكوين المهني، الرقم كان صرح به يقول 6000 من المترشحين للتكوين المهني من حاملي شهادة البكالوريا، نحكي في هذا بأكثر تفاصيل بعد الفاصلة.
16: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
17: الغونتخي مش كان للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
16: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
17: عندك أورانج.
6: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل، ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف، قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
18: تدلل
19: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
18: تدلل
20: جيان أيام دللنا
21: بالفوتوفولتايك. فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
22: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
11: 8:31 دقيقة. رجعنا لكم من جديد وإحنا على أبواب العودة المدرسية. أكيد فما برشا رجعوا فما ما زالوا ما رجعوش. نحكيوا على قرى أطفال إسويس جمرت وين العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحضر لصغارها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة لدوات المدرسية الكتب اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل الجمعية اليوم تستحق وقفتنا. الناس الكل تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية فرصة باش كل صغير يبدأ عامه هو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن به ويحب يشوفه ينجح. نذكروا أنه الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية. اتبرعوا بمبلغ اللي تقدروا عليه يعني ما تسخفوش بأي مبلغ. كل فرنك يدخل الجمعية نجم يساهم أنه يفرح صغير. دونك تدخلوا على www.sosve.tn ولا كلموهم بلتو على الرقم هذا 58-371-002. عاود النمرو 58-371-002 وإلا www.sosve.tn. إن شاء الله عودة مدرسية موفقة لصغيرات SOS قرى أطفال SOS الكل. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق لهم. ما تبخلوش عليهم سهموا حتى بالقليل كما يقولوا فليس مع فليس يولي قديس. دونك إن شاء الله بالتوفيق لهم وشكرا على كل المجهود اللي يقوموا به الناس القائمة على قرى أطفال SOS. مازلنا نحكي على العودة المدرسية وفي نفس الإطار وزير التشغيل والتكوين المهني يصرح بالرقم هذا 6,000 من المترشحين للتكوين المهني من حاملي شهادة البكالوريا.
23: إذا كان اليوم الحد من نسبة البطالة المسار الأكثر ضمانا هو التكوين المهني. سنة تكوينية على الأبواب فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26,000 موطن تكوين. ثم 6,000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. فهذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني تغيرت الحقيقة. أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17,000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو تم إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. ثم 21 مركز تكوين مهني. ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل اليوم تم إدراجها في البرامج التكوينية وسيتم خلال السنة التكوينية دي في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
11: كما سمعتوا تصريح هذا كان مع ديوان فهم وينأكد الوزير أن التكوين المهني يمثل خيار استراتيجي وأشار أن الطلب في سوق الشغل لم يعد مقتصر على الشهائد بل أصبح يرتكز بدرجة أكبر على المهارات والقدرة على مواكبة متطلبات المهن الجديدة. كيف ما سمعت حاتم 6,000 مترشح من حاملي شهائد البكالوريا اليوم يختاروا الالتحاق بمسارات التكوين المهني. يعني هذا يعتبر الإقبال هذا خلينا نقوله أنه فما نظرة تغيرت في عينين شبابنا اليوم.
0: قاعدة تتغير النظرة خاطر ديما التكوين المهني كان قبل اللي ما ينجحش في الباك ولا ما عندوش المسار
11: يعني
0: دونك مشيت فيه هك ليتيكيت نتاع اللوزر فهمت الور كلي بعدين قاعدين نشوفه وكلنا عندنا 20 سنين نعاود ونقولوا راهو انا نشوفه توا انت بواحد بيصلح لك الكليماتيزور في الصيف خاطر بالرونديفو
12: جيب بلومبي
0: معناها هذايا الدليل قاطع اللي راهو خدمه كي من هكا وراهو اسمع اتونسيون الانترفونسيون القليله راهي فوق المية معناها ينجم يخدم واحد خدام وعنده معناها طموح يحب يوصل نجم يطيح في النهار بينيفيس نت فوق المليون في ارتقاط طبيب ما يعملهاش خاطر طبيب عنده ديفري دونك فين الماء النظرة هذية الزادة فما حاجة أخرى زادة تبدلت كما توا قالك فما اختصاصات جديدة كما لكمبانياتور ليه لكمبانياتور خاطر فما برشا مهن في أوروبا الصحية لكمبانياتور معناها من الناس للسينيور الناس اللي معناها تقدموا في السن مثلا الفرمليات راهو les infirmiers sont très demandés نحن ديما راهو كان الطب خاطر الطب يسون ديبلومي لكن les infirmiers فما برشا des infirmiers خاصه المانيا تاخذ برشا معناها مواطنين ديزون توينسا وتم تكوينهم في تونس خاطر التكوين التونسي معترف به دونك اون دو بروفيتي من les opportunités كما قال هو الوزير قال فما اللي يحب على الشهاده وفما اللي يحب يخدم كنت حب على الشهادة وبعدش تقعد فركس على الخدمة نراه برشا شهيد راهو بعدش بعد استقالهم حتى الخدمة مش ليه بارسة توري معاش موجودة
11: ما تلقاش
0: خدم واحد متخرج يعني سمحوني واحد متخرج مترجم فما موجودة تنجم تاخد ديبلوم مترجم محترف زين نجم يخدم مترجم توا معناها باللي تحب انت في المحافل الدولية في اللي تحب انت تحط ان لوجيسيال تو ان لوجيسيال تو ان ايكوتور يترجم انستونتاني دونك فينالمون اون دو سادابتي اللي يحب معناها يتكون توا ولا يقرا توا يلزم يخزر يقود انا في بعد 20 سنين وي
11: اكزاكتومون يلزم يختار بذكاء خلينا نقول
0: بيان سو بذكاء طبيعي مش اصطناعي
11: طبيعي مش اصطناعي والصنعه راهي حاجه ولات عمله نادره في وقتنا توا دونك نتصور اللي كيما قال حاتم مش تلوج على بلومبي الكتريسيان حاجه ماهيش موجوده برشا وتتطلب مجهود انك تلقى صنايعي
12: في المعمل تلقى معمل يخاف على المنتونس لا يخرج له ما يخافش مدير يخرج له ولا سامحني
0: بالمانا
12: كونتابل يخرج له يقول لك المنتونس هذاك هو الروح متاع الماكينة متاعي وانا وميمة كما تعرف اس القهاوي والكل يخدموا في القهاوي مانتونس يصلحوا الماكينات ما ترقاهمش معناتها ريت كي تطيح لك ماكينه اون بان كي يجيك في نهار يا ولدي تسمى سلكتها أي. بالحق توا المانيا باش نهضت بالتكوين المهني دونك ولات كيما قال فما حاتم خاطر نحن قبل يجيبونا في الكوليج شنو باش تعمل تكوين مهني بالنسبه لي التكوين المهني واحد
0: فاشل
12: اول كي تشوفوا شي يصور بارابور المهنه ولا موظف وكل يصور ياسر وهو حر حر ماله حر وقته ويخدم وقت يحب ويخدم كونجي وقت يحب
11: وزيدا من واجب خلينا نقول ومسؤولية الأولياء على خاطر حتى الولي بيدو نظرته للتكوين المهني هو زيدا معنى نظرته مختلفة نجم صغير ويقول له ليه أنا عندي الدم هذا عندي الموهبة هذه بالنسبة لي فشل أنه ولده تخل الجامعة تخل الفك ماذا بي ولده يطلع مهندس
12: كل هذا بيه أفاش منون بي دي
11: جي دوك زيدا الولي زيدا عنده خلينا نقوله يساهم انه ولا يسهل صغير وانه يختار الحاجه اللي يحبها ناصر
1: اي بالنسبه لي انا العقليه تبدلت خاطر الناس فهمت وهي بدعة خطرة عايشينها الناس الكل احنا اليوم وقت اللي تصير لك اقل حاجة في دارك ولا انت تستحق شكون شيء تبدأ تعمل في تليفونات بالله تعرفش تكنيسيان باي في الضو ولا في البلومبري ولا في الدهينة ولا هذا كله اختصاص اليوم اللي مطلوب هذا نعيشه به هذا حاجات اللي نجمو ما نجموش نعيشه من غير حاجتك من هكا ومالوريزمون في السنوات الاخرى كل كان فما عزوف توا رجعت الناس ولهذا باش من هنا القدام هذاك المستقبل اللي ماشية فيه صغيرات والناس الكل لي بارون فهموا صغار فهموا اللي حاجة تجم تجيب لهم فلوس وتجم تخليهم يعيشوا حياتهم كما ينسوا
11: أهم حاجة أنك تختار الحاجة اللي تحبها واللي مغروم بها واللي تعرف أنك أنت باش تتألق فيها وباش تبدع فيها خاصة دونك اختار الخدمة اللي تحبها باش خاطر ديك اللي باش تتواصل معك باش نعطيك في الموضوع هذي أهم مش أهم
14: هذي خاطر أنا عايشه
11: مخطر
2: الموضوع اللي تحكي فيه انت توا.
11: انا عايش جهلتني حاجة.
2: لا والله انا عايش ولا ومن قبل نهز في يدي انا عندي ولدي هكا بالضبط خلطت البكالوريا وبعدين اقنعني يحب قال لي يزي خوي ما عادش نحب ندخل للتكوين المهني وانا كنت متفاهم انا نعرف الحياة ونعرف الدنيا وما ندمتش اللي عاونته باش مشى للتكوين المهني الحمد لله والشكر لله. انا نحب نقول لك حاجه راه كنا في تونس اللي يدخل لكل بريفي لكل ليبر يبدا منعوت هذا ما نجحش دخل ولا بريفي لكل ليبر ولا هم الكل
11: برافو.
2: هم اللي فيهم الفلوس نعطيك انا الامثله الحيه مش كلامك كان okay. الناس يتكلم من غادي
15: وناخد
2: نتكلم نعطيك الأمثلة الحية كانت قبل يحشم شو يقول لك نقرأ
14: روح الزبدة
2: روح الزبدة
11: باختينا
2: كان والله مكتب ولا اثنين يا أميمة
0: كيف عاونتوا باش دخلت معني بالمعارف باش دخلتوا ما عندوش معدل وكفي
2: لا لا قال لي في الباك قال لي هو بس عندي الباك وكل شيء خذ لي بخاطري قال لي راه نحب ندخل دخلت للدندان الحاكم
11: برافو حاج والله
2: كاينك
11: في مخي انا بدي خمت فيها حكايه ليكول بريفي ماني قلت كيفاش قبل كان اللي يقرا في ليسي بريفي ولا حاجه ماني بالنسبه لينا
15: منفور
11: خرجوه ولا طردوه من المؤسسه العموميه واليوم انا نشوفوا المدارس الخاصه هي اللي قاعده تستفحل اكثر واللي الاقبال عليها يكون بكثره نحكيوا على حوادث المرور لطف عليكم إن شاء الله ربي معكم وربي يحميكم الناس اللي قصد ربي واللي في الكياس وين بلغ عدد حوادث المرور منذ بداية السنة إلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر الجاري 3162 حادث ما أسفر عن 922 قتلى الله يرحمهم و 4145 جريح حسب أحدث معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور وخليني نقول إنه ديما إحنا الأكثر حاجة نخافوا منها في الصيف خاصة حوادث المرور وذاك علاش حتى في الأوتورود ديما تلقى في الـ في الـ في الـ في لي بانو تلقى معناها الناس توصي وتعاود باش تردوا بالكم وديما نشوفوا حاجات نتاع حبال في الـ في الكياسات نتاعنا مقداد
14: شوف أميمة بصراحة مع الشيء اللي صاير في بلادنا على مستوى حوادث المرور أنا بالنسبة لي أنا نمشي البلايس الكل بارتو تقاني فهمتني ما استخلصت حاجة السبب الرئيسي والمستفحل والكبير متاع حوادث المرور هي الموتورات يا أخوي يا أخوي مش بشو جاء عملون قانون الموتورات هذوما موتورات من غيره ونقول لك حاجة تولت لموذة يبدأ يركب هو وراه مرته وما بينه هو ومرته ولده
11: عائلة كاملة
14: فهمتني
11: ربي
14: عائلة كاملة مع تقريب شي طلع في الجدار معاه وتلفزة كل شيء كله على الموتور شنو هو هذا معتا يا أخوي كيش بشتعمل ويدوبلو ما نحكيوش على الصفر الاخرين هذوكم ما تحكيش يدوب على اليمين ويعمل اللي يحبه وذي كله موش بيه موش لا في مصلحتك ولا في مصلحه غيرك دونك ردوا بينا معناتها فريمون
11: فما وفما رامي زيد اللي يبدا يحب يفيس في الكياس تلقاه هذوما موجودين يدوب كثره في الصيف يبدا يجري لك في جري معناها نتاع هبيل تبدا ترى فيه من بعيد يبدا
15: صحيح تبدا تخاف
11: منه
15: والاكثر من هكا دخلنا في مرحله انه الجانب النفسي ولا مهم

0: أوكي متفاهمين إنه الكراه عندهم قوانين وقانون مرور لازمك تحترمه، زاد المترجل لازمه يحترم زاد قانون المرور. يعني ساعات تلقى في فيغ معناها الكراه الكراه متعدين والمترجل ما يقفش،
1: ما عنده الأولوية في قانون العالم.
0: ليش ما تحميش روحك أنت كي ترى فما ضوء أحمر تقف؟
2: أنا ليش تمشي وتوا أوتوروت المرسى عاملين لهم القناطر باش تطلع، ما عندوش الصباح يبدا يجري راهو القنطره فوق ويبدا يجري تحت القنطره لي ليفرو ما نعموش مش الكل راهو بارح بارك ريتها فكطلعت وين المرس جاي في الانتردي يزيد جاي في الانتردي واوتوروت ويخزر التليفون واللوكاليزاسيون شنيا انت تاكل في الخبز وباي تجري على الخبز زيك لا قدر الله تصير لك حاجه ولا الشخص هذاك اللي باش تدخل فيه ولا متراجل تصير له حاجه هذا زاد كير. وانا ديما نقول ما دام فماش خطايا كبيره ما متحسنش. انا رد لي الفوب 500 600 رد لي التليفون مليون تو حد ما عادش اخوي ما هو جاجع هزهم لك من جيبك واضح القانون تعمل تحرق فيه كذا تدخل في الانتردي كذا تدخل كذا توا ينقص دواها كذا خطايا المالية.
0: شنو دواها شنو اللي يلزم باش تتبدل العقلية ومضات تحسيسية قاعدين نشوفوا حاجة تكون شوكونت يمكن باش الناس تتعظ نحكيه معاك حاتم بعد الفاصل نخرج فاصل ونرجع لك.
3: بيبليسيتي ملي رجعت الفاك بالميفيفا الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
5: اريدو طور عالمك. الكرتابة حاضرة، التبليين حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
6: مع أورانج بوستي الرنتخي بالماكس بوكس 5G
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
6: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
6: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق قولي رف ماجور.
0: قبل الفاصل حكينا على حوادث المرور ربي يحميكم الناس كل اللي تسمع فينا في الكياسات ردوا بالكم على رواحكم سيسوا رواحكم واحدة واحدة وإن شاء الله توصلوا سلامات. حكينا على كما قلت رقم مفزع كانت خرجوا بلتو المرصد الوطني لسلامة المرور. قبل الفاصل حاتم قلت شنو اللي يلزم باش المواطن اللي يبدأ يسوق ويشد الفولو يعرف اللي معناها حياته ديك مسؤوليته وحياة غيره زاد مسؤوليته كي بيخالف قانون المرور ولا يعمل هكا هبلة من هبلات وراك تعرض حياتك للخطر وحياة غيرك زاد كيف كيف.
1: هو هنا لا تتعمل على الوعي زي. حتى المجتمعات المتقدمة جدا كما اللي في بلدان شمال أوروبا وحتى في كندا الردع في القانون الطرقات كما قال زياد أشحت إذا تلكع مرة في بخطية كبيرة يولي يرد باله. توا مثلا هاني انا معناها نحن في الصيف كنا نعملوا ضربات اوتوروت تونس حمامات اعطيني تراه تونس حمامات يبدا يجري في الميتين بعد ايش يعرف اللي فما رادار في خنقة الحجاج ينقص يعرف فما رادار في الهبطة نتاع دورة

0: سليماني نقص ويعرف اما رادار في دخلة حمامي دونك حتى في الليزابليكاسيون حتى في في المابس يطلع لك الرادار دونك ريت خاطر ملكوع بستين ألف في اتونسيون فما بالك كيما قال معناها الافراط في السرعه 500 ألف التلي تعرف مكثر ليزاكسيدون مكثر ليزاكسيدون مختل عندك السرعه والسهو السهو بورتابل راني نبدا نجري في معناها تبدا تجري في اللوتوروت في قانونيا ب 100 ويدوبل عليك واحد في 140 ويبعث في ميساج تراه يبعث في ميساج
1: بلست سكرولي راو
0: تسكرولي ويشوف وكل شيء ويضحك ويتفرج في الفيديوهات وهو هذيك فراكسيون سكوند معناها ساتر ربي راهو معناها اللي يوصل دارو اون بليس ناصر زاد يعرف تعرف يوتوروت تونس حمامات ان سيغتان مومون وسعوها كان دو فوا ردوها ثلاث كي عملوا دو فوا كلاو من الوسط ما كلاوش من الجنب دونك فينالمون الماشين والجايين بيناتهم حيط صغير قدن هكا في الليل ما عادش تنجم تسوق انا في الليل وليت نمشي في التسعين على الباك التالي من غد خاطر اللي يعرضوك كلهم حاطين فار وتبدا انت طالع في سعده يجهرك معناها ما عادش تنجم وحاجه موضه جديده في اللوتوروت لي سوميرو مارك والكمين يمشيوا في الوسط فما الكيران تروزيام فوا معناها ممنوعا منعا بيت المشكله في اللوتوروت اللي ما تنجمش معناها ما تنجمش حرس باش يحصر واحد 130 تالور اون بليس مكتظه اللوتوروت معناها حتى الحرس كان باش يوقف واحد وهو يعمل في المخالفات هذه الكل الباكاجينغ هذه الكل نتاع المخالفات باش يعرض حياه الناس اللي تقول لي وعي نحكيو على نحكيو مثلا على الليفرور هاي لي ليفرور نحن كنا نعرفوا اللي هذوكم يخدموا برشا واللي مساكن معناها كل تنقيله ياخو 2000 3 وكل شيء ما تنجمش طالبه هو باش يعمل كاسك انت يا خويا عندك انساني يتخدم فيه عطيه انون كوميرسيال ما يخدم لك كان بكاسك
2: كاسك يفرضوا عليهم اما ما يلبسش باش يتبعوا باش يحطوا كاميرا فوق راسه ليه يفرضوا عليهم
0: يلزم يحطوا لهم كاميرا فوق راسه تو مثلا فما برشا لي ليفرور في الاوروب معناها كيما البوليسيه ولاو بالكاميرا معناها هذيك اللي تحط من قدام حتى الليفرور يزمو يحط معناها ان الرابع ساعات يعملوا حملات الامن يوقفوا الموتورات باش تعمل هو قاعد يكرت على 3000 في الكورس معناها فما ترى فما حاجات لا سي مسؤوليه السيد اللي قاعد يربح في فلوس على ظهوراته خاطر الى ان كوميسيون دونك il doit investir معناه يل دوا انفستير في السيكوريتي نتاعهم خاطر مسؤوليه زاد نتاعو هو
3: واسمه هو في الواجهه يخدم باسم الشركه هذيك واضح نزينا من الاخبار ونمشيو شويه جو نبدلوا جو زيد نمشيو للكويز اول حلقه هذه في الكويز تفضلوا كويز فما مواطن في عمان زيد مواطن في عمان كي يكون مواطن في عمان شنو نعيطوا له
1: بالفرنسي
3: كيما ان تونيزيان ان تونيزيان
1: بالفرنسي انا مو انا مو
3: بي حات حاج
4: انا عرب اومانيا
3: اومانيا
4: اوماني
3: اوماني اماني
4: اماني
3: تعرف
0: نعرف
3: بي رامي
1: اومانوا
3: اومانوا
5: اومانوا
3: اومانوا اومانوا حاتم
0: كما قال المق اوماني
3: اوماني اومانيز
1: الديانه
3: حديد ذي الجبال صحيح برافو حاتم برافو مقديد السيدي نمشيو للسؤال الموالي شنو هي الحاجه اللي موجوده 15 مره في القران الكريم زياد 15 مره نلقاوها في القران الكريم
1: يا خويا زيد تفضل 15 كلمه معناتها
3: اللي
1: حلوه قلت بشويه اللي بنتك مره برك
3: مره برك
4: لا بالعكس
1: بالله
3: يلا نسيب يلا
1: لا نحسبها
3: بلي اليوم وعدني تمشي تقرا سوره الرحمه
1: ان شاء الله
3: وشوف الي قداش من مره تذكرت
1: ان شاء الله برا الي
3: الي
5: حتى انا مش نقول الي
1: القلم
3: القلم حاش
4: الا يا ربك تكذبان
3: ليه
1: به ما فرعسوش الدنيا
4: شو
3: بار مقدي
4: يذكر لي اسم محمد الرسول
3: سيدنا محمد
0: رحيم
3: رحيم هي ان فيت فعل دونك ماهيش كلمه كلمه خليني نسهل لكم. فماشي فما فعل يقوم به الانسان موجود 15 مره في القران.
0: يصلي
3: قربت.
2: قربت يرحم
0: هو رب. يؤمن
2: يؤمن
0: لا
2: يسجد
3: يسجد يسجد يسجد. برافو شفت عايز نربحكم نحب نربحكم. وقتاش خلينا نمشي للسؤال الاول باش نهزكم تاو من القران الكريم للفلوس الدولارات. الدولار وقتاش اول مره خرج
0: دولار؟
3: ناصر بدو
5: 1980
3: تو
5: تو معناتها في الثمانينات 1880
3: 1880 هذا وقت اللي احتلوا تونس
0: تونس
3: حاج حاتم
0: 1796
3: 1726 بربي ريم ميسالش نختاروا الاقرب معناها ديجا قاعده تقيد لهم في الريبونس
0: صحيح
2: 1703
3: 1703 شكون زيد
2: 1793
3: 1700 قلت مقداد انت؟
4: لا ما قلتش.
3: قل
4: 1735
3: شكون الاقرب؟
2: باش تطلع باش
0: تقعد زعما باش تطلع
3: حاتم قد ايه قلت انت؟
0: 1791
3: 1791 ناصر بدوي هو الاخر 1862 اول مره يخرج الدولار الامريكي. دونك ناصر انت قلتها بالزهر يا اخي مشيت معاك.
0: ليش شكون قال لك بالزهر؟ يعرف
3: لا يعرف بالزهر. عندك المعلومه وقتاش الدولار خرج
5: كيفاش
3: امور فلوس ما تلعبش يا صادق ناصر ما
4: شنو
3: ذي خذيته من عند حاتم بالحاجه حاجه ذي القرع زيد اللي نعملوا به الكفتيشي القرع
0: الاحمر
3: كيفاش يقول لك يا رفيق محلي رفيق خدم الكويز احسن برشا
2: لا حسيت محلي
3: لا لا لا
2: هو روح ثقيله شويه
5: شويه الريتم
3: ولا عزيز مشيت انت وامك في فرنسا الدور مشيت للخضار وبعد شي يقول له تحب نيخو قراعه
0: امك شتيت كفتيج
3: امك لي امك بعثتك قالت لك راني اليوم شهية كفتيجي وانتم موجودين في باريس ما تقولش عاد خليه يلعب
2: بقديت
3: ليه تفضل خليه قالت لك انتم في باريس مشيتوا تتفرهدوا اما شتيتوا فديتوا من الماكله غاديك حبيت حبيت طيب كفتيجي
0: حبيت ثلاث اسامي
3: تقولوش ما تقولوش
2: غروش هكا غروش حاجة
0: غروش كورج كورج
3: كورج يقصد
2: اي كورج اي برا
3: كورج كورج القرع الاخضر
4: كورجي
0: كورجي هو فما فصيلة كورج اللي مكعبر هذا
3: الكورج هو كي القرع الاخضر كي
0: القرع الاخضر اي
3: ناس كورج زيد انت مشيت قلت لك قرع اخضر
5: ما نعرف
3: كورج قال لك فصيله من فصيله كورجيت جاي من الكورجيت
5: كورجيت
3: دونك لي اعطيني القرع الاحمر شنو
5: ما نعرفوش قرع احمر
3: عمركم ما تفرجتوا في سوندريان
5: بالطبيعه شفتوا
2: تصور الناس اللي تفرج في سوندريان
3: ما تفرجش في سوندريان انت سندريلا
4: ممكن توصيني الحاجه ما نعرفش تحب القرع الاحمر ولا القرع الاخضر الصغير كورج ولا كورجيت قول له اعطيني قرع ونسكت أمل تحب عليه أنت هو جورج جورج
3: هذا الكل جورج
4: جورج وجورجيات جورجيات الأخضر وجورج الأصفر
2: سهل لنا أنت
0: بالقيلة جورج
2: حرف لور
0: نعرف وين
3: أنت تعرف
4: أنا في بالي جورج
3: زيدة
2: هيا تخلي جو بالصحيح مرة والله فرصتي
0: خلي
2: ما تيك أنا سيت خوي
3: سيت خوي
0: ولازم تقول بوتيران زيدة فما بوتيران زيدة
3: بوتيران
4: بوتيران
0: حتى سيت خوي
3: معروف العرب
2: هالوين ما تعديش قديم
3: هالوين بيانتو هالوين
2: عد كبير نعرفو العيد الكبير وعيد صغير هو والمول ما نعرفوش
3: برا عادة تاو رفيق بشي جي بشي قولك هل معاه تحتفل بالهالوين يا حاج ولا ما عاد تحتفل بالهالوين
4: خلاني اراو هذيك الشربه طيب هنا الحاجه شربه شربه تاع القرعه هذيك
3: اي انت تحتفل بالهالوين ولا لا
4: نعم
3: تحتفل بالهالوين
4: يا ولدي انا فين فما حفله وفيها شيخات ورياض وكل شيء حاجه بالرياض هالوين نحتفل به كنت في لندن نطلب في المترو هاف يو جوت باني بليز هاف يو جوت باني باش نحتفلوا بالهالوين
2: يا فرحه رفيق
0: يطلب في المترو
3: نمشيو للانجلي نمشيو للانجلي اللي هي اللغه الاولى في العالم تو الفرنسي اللي ما عاد حتى النوفيل جينيراسيون تو اللي
2: يحكيو
3: بالانجلي الثعلب بالانجلي الثعلب بالانجلي شنو
2: والله شنو
4: ثعلب
3: لو هكا بالانجلي لو لا
0: لا
2: لا
0: لسانه يرزق بالقلي
2: بربي شنو هاي الحكي بتحرك شوي وما
3: عطيني
2: يا وما ما تحرك
3: شوي
0: علاش تبدا بيبدا بينا
2: ابدا ابدا بشويه مخمخ وكنت
0: مخمخ
3: عطيني عطيني دي عامل محاوله
2: لو
3: لو
4: لو لو فهمت شنو السؤال
3: طالب بالانجلي حاش
4: رنر
0: بريطانيا حق لم بي سي
4: عايش في لندن بي بي سي
3: ثعلب بنحكيش مع بعضنا يا جماعه ثعلب بالانجلش نيقول
4: نقبل الفرنسي if you don't find it in English say it in French رنر
3: اعطيني اعطيني المحاولة المحاولة
4: ليه
3: نقبل الفرنسي اعطيني بالانجلي
4: كما
3: قال هو لو
4: فما كل حكايات فنعرف فما اللغات
0: اللغات
4: ما نستحضرش
3: ما عندك حتى محاولة مقدد
0: the Reno
2: the Reno
3: مثلا ها قامل محاولة هكا
4: رنر محاولة
3: رينو
0: فوكس
4: فوكس
3: برافو جي أمورك تعبة فرنسي أنجلي عربي حتى ما عارفة شاكرة
2: جيبة توصل لمخر كونيكسيون
3: اسمعوا يا جماعة رامي وحاتم متعادلين نعملوا سؤال فاصل خليني نختار لكم سؤال غابيدمون اسمع العزيزة يلا لحظة بركة لحظة بركة بيه نقعدوا في الانجلي الخروف بالانجلي شنو
2: نبدأنا ولا حاتم
3: نبدأ بحاتم
5: شيب
2: شيب
3: ما شاء الله عليكم بيه
4: شيب
3: شنو مش نعطيهم بالانجلي
2: بيه
3: لا لا لا لا الحمار بالانجليزي سؤال سهل زيد الحمار بالانجليزي خاطر يعرف المستويات تعرف
2: اي
3: تعرف حاتم
0: يس بدي يبدا
3: هيا مبروك عليهم نخرجوا اخبار
4: دانكي دانكي
0: دانكي شن
6: احنا صوتكم في الساقس
7: على 91.2 ديوان FM

صحصحوا زيتها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتيكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: على ديو ان اف ام ما يفوتك شيء.
1: بوبليسيتي
2: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
0: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
4: وصلنا للجزء الأخير من راف ماج، بعد شوية لك أختان والبطاقة الأولى كما وعدتك يا حاج البارح. بطاقتك باش تكون الأولى مقبل فيا بربي. فاطمة بعثت لي مساج مقديد، قالت لي الكافتاجي ما نحطوش فيه القراع الأحمر. أنا في بالي حطوا القراع الأحمر.
5: يا لله، قل لها يسلم عليك ولد باب سويقة، ولد الكافتاجي والدنيا والصحن التونسي والكوميسار ولد الحاج، وفهم قال لك راهو كيف تجي بلا قراع كي دار بلا باب.
4: انت توافقوا
6: قراع الاحمر والكبده، خاطر الكفتاجي فما الكذاب فما الكفتاجي الاصل بالكبده.
4: شكوني الحقيقه
7: ما هو مدارس ما فما في القروان ما يعملوش قراع، يمكن معنا كل ولايه
6: يعملوا قراع اخضر زاد.
4: المهم الكفتاجي بني القراع شنية زيد.
7: والله فوكس
4: يا سيتروي سيتروي بقى قالوا لي زيد حتى في فرنسا يعيطوا البوتيران هكا، والكورجيت قال لك يستعملوها اكثر من القراع الاحمر في فرنسا. نار الشديه
6: مواطنه الكورجيت هي البط الزينه،
4: قراع بط الزينه الاخضر هكا ولا فوالا
6: بط الزينه.
4: اكتشفوا من بعد البطاقات الحاج منصف بن سعيد، نحكيوا على العاب البحر الابيض المتوسط، لكن قبل هذا نحكيوا على اي اي فورورد ساميت 2026، وين يقولوا شنو هو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤيه لقيمه حقيقيه. الاجابه تلقاها في اي اي فورورد ساميت 2026 من 7 لـ 10 سبتمبر في ياسمين الحمام، وين تجمع كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين والمبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. 4 أيام من النقاش، الابتكار الاستثمار والشراكات حول الحوكمة والسيادة، الابتكار والاستثمار والتعاون. AI Forward Summit 2026، قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى. ونمشي ديركتومون بطاقة الحاجة اللي بارح وعدتك انك تحكيها، العاب البحر الابيض المتوسط فشل كبير لاغلبيه المشاركين التونسيين.
8: التونس نحبوا ديما التالق فشل كبير، احنا نقولوا راهو فشل كبير، وهو عندنا 26 ميداليه في الجمله. كان تسمع الاذاعات تاع الاذاعات العربيه وغير العربيه كيفاش يمجدوا في تونس، كيفاش تونس كلاسيت 13 مركز 13 مركز مشرف جدا، لكن احنا ماناش راضيين بهذا، احنا نحبوا اكثر. على كل حال عندنا 3 ذهبيه 10 فضيه و13 برونزيه، على القليل نسميهم تاع الذهبيه على القليل. اليوم يشرفونا راه ما كناش ناخذوا اكثر من 3 ذهبيه في الالعاب، ما كناش ناخذ مره ذي خذيناهم. زاد عندنا فراس القتوسي تايكوندو، عندنا اشرف الزواوي الكره الحديديه المقيده، وعندنا مروه بوزيان 3000 متر موانع. ثم عندنا حاجه زاده هامه يلزمنا نحكيوا عليها، رغم اللي قلت لك راه مشاركه ماهيش مشرفه خارق العاده، الفريق القومي نتاعنا في العاب البحر المتوسط وصل للدور النهائي. ولهنا نحب نحكي لك على الدور النهائي في كره القدم اللي انا شخصيا والتوانسه كل تعتز به.
4: ترانزيسيون دور النهائي لكره القدم
7: لا في العاب المتوسط
4: صرفنا كره قدم
8: وتونس لعبنا الدور النهائي
7: لعبنا مع الجزائر
4: ما سمعتنيش،
8: عاد خسرنا مع الجزائر 2-0 لكن تو 2-0 لكن انا وقت نوصل الدور النهائي هذاك شوف لحمي كيفاش يقشعر، لاني عندي حاجه اعتز بها جدا، وانه 1963 في ايطاليا في الادوار في الدور النهائي اغزلك التصوير الحلو هذاك منتخب ايطاليا، شفتوا اللي لابس باللكحه هذاك بحذاهم هذاك السيد الوالد، اول حكم دولي تونسي يزفر دور نهائي في العاب البحر الابيض المتوسط نابل 1963 اللي هو السيد الوالد الله يرحمه وينعم
4: ربي يرحمه وان شاء الله في الجنة.
8: بس شعطات اول حكم
4: تاريخ.
8: تاريخ
4: تاريخ تاريخ. ربي فضلك يا حاج، ربي يطول في عمرك وربي يرحم الوالد. نقعدوا في الرياضة نحكيوا على تعيين معين الشعباني على رأس المنتخب مع نصر بدوي.
7: بالنسبة لي أنا بعد خيبة الأمل اللي صارت في البطولة العربية، وبعد خيبة الأمل اللي صارت في كأس أفريقيا، وبعد خيبة الأمل اللي صارت في كأس العالم، المنتخب التونسي أول مرة ظهر لي في تاريخ المنتخب التونسي أنه يتعاقد مع مدرب تونسي عقد طويل المدى 4 سنوات مع معين الشعباني. المدرب ذا اللي نعتبره من كفاءات العالية، اللي معين الشعباني لا وين تعدى خلى بصمة كبيرة. بدأ بالتدريب متاعه بنادي حمام نلف، وبعد كان مساعد في الترجي الرياضي التونسي، وبعد خذ مدرب أول في الترجي وتحصل على دو شامبيونز ليج مع الترجي الرياضي التونسي، ومن بعد عاود عمل تجربة في مصر، وبعد عاود مشى في نادي بركان عمل إنجازات رياضية كانت كبيرة، تحصل على ألقاب قارية ومحلية، معناتها تخليت معين الشعباني يكون من المدربين اللي كان عليه إجماع. اليوم معين الشعباني من المدربين اللي عمره 45 سنة، ملاعبي مدرب ملاعبي كانت عنده كفاءة كبيرة، لعب في الترجي الرياضي التونسي، لعب في حمام نلف، الملاعبي عنده تجربة هذية، وعنده كمدرب اليوم زاد الشاب أنا نعتبره، على خاطر اليوم وقت اللي يجيب مدرب في عمر 45 سنة ما زالت طموحاته الرياضية كبيرة برشا، ويحب يعمل بصمة كبيرة في المنتخب التونسي. وظهر لي هذي اللي حاجة كانت مهمة برشا بعد خيبة الأمل اللي صارت مع المدربين اللي في فترة وجيزة ما نحكي ما تهمش بعيدة برشا، ما بين سامي الترابلسي وما بين صبري اللاموشي وإيرفي رونار اللي جاء في فترة وجيزة في كأس العالم. اليوم ظهر لي الاستقرار الرياضي في الجامعة التونسية لكرة قدم. إن شاء الله البروجي هذي الناس كل تصبر عليه، زاد خاطر اليوم مش نجيبوا الراجل ونجيبوه ونخرجوه من الكونفور اللي كان فيه ونقولوا له راه اليوم باش نعطيوك الامكانيات الكل باش نوفروا لك وباش نجم تنجح. إن شاء الله نصبروا عليه ونعطيوه الوقت الكافي باش ينجم يحضر المنتخب كما ينزم. معين نعتبره هو الشواء اللي كانت الناس الكل عليه اجماع، معناتها باش يكون هو على راس المنتخب التونسي، وان شاء الله يا ربي نتمنى له النجاح هو والإطارات الفنية اللي متواجدة معها الكل. إن شاء الله يكي نورونا ويرجعوا المنتخب لمكانه الحقيقي ومكانه الطبيعي
4: إن شاء الله بعد خيبة الأمل اللي عاشوها التوينس. إن شاء الله معه هو يكون المنتخب في أحسن حالته. تبارك هذا التعيين حاج.
8: طبعا تبارك هذا التعيين، وثم دي ما احنا نفيقوا شوية وروتار شوية. هو كان قبل كما قالك زياد لوح الكلمة كاية، لكن في مكانها هي قبل اللموشي حق وخذوه قبل
1: اللموشي
8: وهو، لكن شوف الانضباط بتاع المدربين التوانس قولوا كان مربوط بعقد وكل شيء، وتفاهمته للوزارة والجامعة تفاهموا الوضع بتاع تو في وضع مرتاح، موش مربوط بأي عقد مع أي جمعية، هو تو مع المنتخب المطلوب كما قال الكابتن المطلوب، وأنه نعاونوه ندوش نحطه في العصا في العجلة نعاونوه، عاقل برشا متربي برشا إمكانيات لا بأس بها، الإطار اللي معاه كله لا بأس بها، ولذا بربي ليد في ليد ونعاونوه. خلنا نترشحه وعلى القليلة واحد يودع الحياة هذية، وإحنا تعدينا للدور الثاني على القليلة. أنا عندي فيه ثقة كبيرة يا معين يا باي، وربي عاونك واحنا رانا كنا معك.
4: لطف عليك حاشا بطول عمرك. تحية المعين الشعبيني والله العظيم قلبي ردولي دمك الحاج توينا أموري مش هي قلبي
8: سبونتاني.
4: يا حاج أحسيسي من دركي فيش ما يتأثر فيه تنبطل لنا الخدمة
8: لا متبطلش. لطف عليك خذيك خاطرك انتي تحب تونس وتحبنا نتألق
4: وين نحبك برشا
8: بولادنا
4: نحبك برشا
8: يزيني من المشاكل مع الحاج يزيني ربي فضلكم الكل
4: ربي فضلك
8: قال لي خويا مقداد وقت قلت الكابتن نقصد في مقداد خدت
5: لك انت تحبني حاج تحبني معناها
8: والله من قبل ما نعرف
5: الحقيقه
8: الحقيقه لا ما نكره حد انا ما انت انت ولا
4: شيء
8: يا حبيب
4: يا حاج يا حاج واللي وانا المحبه ذي يعملوها البر ما يصيرش خلينا ولا خلينا ننشر المحبه يزينا من الكراهيه. نحكيوا على 224 يورو من النفقات لكل سائح في تونس، هذه البطاقه اللي باش يقدمها حاتم بالحاج.
6: بو هي بطاقة معناها متعددة الألوان، خاطر كي تراها هكا وبعدش تقارن أنت مع بلدان أخرى وين يصرفوا برشا، ومثلا المعدل الإنفاق متاع السائح في إسبانيا فوق 1000 أورو، فما في اليونان في 600 كل شيء. كي مشيت وسألت البروفيسيونيل متاع التوريزم، خاطر الرقم هذايا راهو ياخذوا المداخيل اللي جات السياحة الكل ويقسموها على عدد السياح، دونك لا موين هذيا انا ظالمه تونس برشا. خديم نقولوا السايح التونسي يشري دبوزه من العطار يطحنون السايح في الجاوري
4: الاجنبي
6: الاجنبي دونك فين المولي فما مغالطات فما حاجه اللي هي معناها في تونس مع الاسف يلزم نقاولها حل سيكو فما برشا دوفيز اور سيركوي مثلا اللي يمشي يعمل الجمل خلص بالدوفيز متبع حد اللي يمشي يعمل الكواد راهو الناس ال ديبونس جوسكا 500-600 يورو باش يعمل الكواد في الجبل باش يطلع على الجمل خاطر فما توا ديزاكتيفيتي يحبوها توريستي اللي يطلعوه في جبل سيركوي كامل يمشيو يلقاو عائله تعمل في الطابونه ويعملوا في الملاوي
4: يعني مش حاتم يعني مش
6: ليه فما برشا في السيركوي باراليل معناها شكون يتبع انت ولا يطلب هو توصيل كي يبدل هو الفلوس مثلا حتى توا فما كانوا قبل كنت فكروا في الوتلة كان فما جيشين تاع بانكا فيه الليكور متاع الدوفيز وتاخد توصيل ومورك منظمة صحيح تاخد توصيل ومن حقك تطلب توصيل فما عبيد ما يطلبوش توصيل دونك نحن الارجان ريبرتورية ذيك ما هوش ارجان اللي بلاش توصيل وينه هذاك يزم نحسبوه خاطر حسب البروفيسيونيل متاع التوريزم يقول لك راهو فما التوريست اللي يجي لتونس معناها يل ديبونس اور سيجور متاعو انتر 500-600 يورو ينجم معناها يخلط لهم دونك الدولة التونسية باش تعرف الأرقام الصحيحة ولا الوزارة وكل شيء الفو اتر فما انضباط حتى البروفيسيونيل دو توريزم الكل خاطر راهو التوريزم متاعنا في تونس راهو عنده بوتنسيال كبير ومانيش قاعدين نستغلوا في بوتنسيال كبير علاش خاطر مازلنا قاعدين نخدموا بدي لوجيسيال قدم معناها ان يبا كل بنيير يلزم البرة يلزم التوريست فما توريست يجي راهو حاجته بيت لوتيل باش يرقد فيها برك معناها عندنا بحر باهي سيفري معناها برشا يجيو للبحر يقول لك انا ما عينيش انا جاي هنا باش نضرب الفيتامين دي ونعوم في الليل
1: معناها يحوس
6: يحوس يحوس سي اورغانيزي سي تلمو اورغانيزي ما يعطيوش الحريه للتوريست باش يكتشف وحده الفو كري دو نوفو سيركوي مثلا مش بالضروره تو في حمامات كان يمشي لتكرونا برك شيخ وراه تكرونا في كي تطلع الفوق لو فيلاج هذاك بعد ساعات راه من لوتوروت من بعيد راه هذاك بوتونسييل كبير تنجم تعمل به كيما قاعد كيما في السود وبرشا يجي وراه يسكن في حمامات وفي مستري يحب يمشي للسود خاطر السود عندهم هما حاجة أوريجينال ما يلقاش في الأوروب دونك يلزمنا نخدموا على الأوريجيناليتي فو ريبونسي لو توريزم ولا خاطر راهو فما عنا كيما عرفت كي تخش عليك عندك فويت نتاع سبالة وتنجم تصلحها في ثلاثة أيام تكبسها بالكدا يلزم يلزمنا ريتو فات السيزون تاو بريسك مازال ترا وانت تمشي الحمامات تلقى برشا ويلزم زاد يفو ادابتي للتوريزم توريزم مغربا راهو يجيونا من ليبيا ويجيونا من الجزائر دونك معناها يحسوا براحه كبيره راهو في تونس خاطر فما نوع من الحريات اللي ما يلقاهمش هما في بلاده في البنير
4: لاحظنا
6: في
4: انه السائح الجزائري نقص بارابور الاعوام اللي فاتت
6: كانوا ولاو يشجعوا
4: أكثر على السياحة الداخلية زايدة غادي في الجزائر
6: الليرة طايحة في تركيا دونك ولاو برشا جزائريين يمشيو خاطر بسون فيزا هو علاش السياح بعض ساعات مش كيما الأوروبي عنده الحق يختار الديستيناسيون نحن مربوطين أنت تو تنجم تحك راسك مثلا أي مواطن مثلا موظف يحب يمشي عادي فاكونس في إسبانيا برا شقلات الفيزا ويلزم في الكونت متاعه معناها ماشي وتصعب وتتسكر دونك السائح الجزائري ولا حتى السائح التونسي ينجم يمشي للمغرب ينجم بون في الجزائر صعيبة المغرب توا خاطر اللخيين معناها يلزمهم يرقاو حل ويلزمنا نتصالحوا مش معقولة السيتواسيون هذيا ايبوي فما عباد تمشي للتركي خاطر بلاش فيزا وفما عباد راه بعد ساعات تمشي لماليزيا وتمشي للازي دو سود خاطر بلاش فيزا فما بلدان بغاديك تدخل في المطار تخلص 20 دولار
4: ان شاء الله نخموا انه كما قلت انت نطوروا من السياحه نتاعنا عندنا السياحه الجبليه معناها كان نطوروا فيها في الشتاء باغ اكزومبل فصل الشتاء عندنا تبرقع عند دراهم وعندنا الشمال الغربي معناها من احلى ما عندنا من البلايص ياسر مزيانه يعني نجموا نخدموا عليهم ونجموا نستقطبوا سياح انهم يجيو غاديكا كيف السياحه الصحراويه كيف ما قلت انت دونك ما شاء الله الله احنا في بلادنا عندنا كل شيء، عندنا البحر الصحراء والجبل، غير احنا نعرفوا كيفاش نستغلوهم. نختموا مع رامي الفوراتي نحكيوا على اسماعيل الغربي. تفضل سي رامي.
7: اسماعيل الغربي اللاعب التونسي يمكن من اكثر الملاعبين اللي عنده بوتنسيال في الافكتيف نتاع المنتخب، واكثر ملاعب كنا متكهنين له بمستقبل كبير برشا، خاصه في علاقه بالتكوين مع بي جي، وبي جي طلع ليكيب الاولى، ولكن بعد الاختيارات نتاعو للفرق ما هزتوش برشا في ثنيه اللي بروس فيها وظهر، مشى لوزان في سويسرا، سبورتينغ براغا في البرتغال، ومن بعد مشى لوكسبورغ لعب 6 ماتشات هكا. الاختيارات نتاعو تعرض لتهميش، ولكن بلوز اون موا خلينا نقولوا الاختيار الاخير نتاعو ليغانيس في اسبانيا، بون هو صحيح في الدرجه الثانيه، ولكن الفريق هذا يلعب اللي ما تعرفش ليه، مستثمره بالكدا انها توصل وترجع للديفيزيون الاولى من الانتدابات نتاعها. ولد زيدان، لوكا زيدان الغارديان تاع الجزائر، موراتا زاد الاتاكون الناس تعرفوا. دونك اسماعيل الغربي في اول 4 مباريات اختاروه لاعب الشهر غاديكا في ليغانيس الام في بي بتصويت الجمهور، نحكي على 44%، 4 ماتشات كبار برشا بدا بهم لهنا، قاعد يوري اللي هو ملاعب ينجم يعطي، وذا كله يرجع بالافاده بيان سور على المنتخب. فريق ينجم يطلع ويكمل معاه زيادة في الليغا اللي هي البطولات الخمسة الكبار مع نجم لعبية، كيف ينجم يلقى فرق أخرين، ولكن في العمر متاع 22 سنة هو صغير وبدأ يكبر، لازمه يعرف يختار، وذي رسالة للملعبية الكل زيادة، لازم تعرفوا وين تلقاو التونجو، وين تنجموا تبرزوا أكثر، والفريق يكون مستحقكم في البوست هذيك. بالتوفيق ليه، وإن شاء الله عنده مستقبل كبير برش.
4: بالتوفيق الإسماعيل الغربي، يعني أنا الحاجة اللي استخلصتها منه يعني تنجم تعيش تهميش معناها مع فرق أخرى، لكن يجي الوقت اللي يمكن تلقى القيمة متاعك الحقيقية وتلقى قدرك.
1: هو تصديق الكلام اللي كان يحكي فيه رامي، لكن البروجي سبورتيف اللي أنا ديما نقوله وقت اللي تمشي على تيتر دو بري، معناتها هو مشى من الفريق نتاعو، راه مشى معناتها كملاعبي باش تسلف إعارة في نتقل إعارة. هذاك علاش اليوم احنا الملاعبي هذوما راهو البروجي اللي نحكيو عليه سبورتيف، احنا هذوما بريسك النواة نتاعنا اللي عملنا عليهم، خاطر المنتخب التونسي نقولوا نحبوا يطلع نوتر بالي، مالوريزمون الملاعبي هذوما الكل معناتها الجينيراسيون اللي قاعدين موجودين هذوما الكل ماهمش قاعدين يختاروا اختيارات جيدة باش ينجموا يتألقوا، خاصة شفنا ما احنا قداش من مرة يجيو لك الناسيونال ما عندهمش ان تون دو جو معناتها مهم برشا. وذاك علاش انا اليوم ظهر لي نحيي رامي على الكارتون هذه، على خاطر اليوم الولد بقاعد ياخو في فريق برغم انه درجة ثانية، لكن المهم انه يلعب ويشارك باش ينجم يتطور من الناحية الرياضية.
4: شكرا ليك نصر بدوي، شكرا ليك رامي الفوراتي، شكرا زيد المكي، شكرا حاج منصف السعيد، شكرا مقداد السهيلي، شكرا حاتم بالحاج نورتونا، شكرا على حضوركم في الحلقة الثانية من رفمك، غدوة نتقابل إن شاء الله في نفس التوقيت. شكرا لكامل فريق ريموخبي في الأعداد ديما ساكوحي، عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. بعد شوي ساعة سعيدة هنا تونس نص نهار مع ابتسام شويخة، خليكم في الاستماع، كنت معكم أمي معياري، نهاركم زين، باي باي، تشاو تشاو. رفمك غدي.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

ست واحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

تترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملتا بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: شتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: النهار متسمي على سباحه سباحة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة من 6 للـ7
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام صباح الخير تونس صباح الفل لتوانسة الكل وين ما كانوا يسمعوا في الفريكونس متاعنا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوان فام بوانات يتفرجوا في اللايف على الباج فيسبوك وشين يوتيوب صباح الرزق صباح المحبة صباح الطاقة المزيانة لكم الكل وإن شاء الله يربي تكونوا في أحسن الأحوال صباح الخير تونس من توا حتى للسبعة صباح إيمان ساكوحي كوتي ميكرو عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي وانطلاقتنا تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم لا تجعلنا نمشي في الدنيا وقلوبنا خالية من ذكرك ولا تجعل أيامنا تمضي دون أن نتقرب إليك اللهم ألهمنا طاعتك وحبب إلينا ذكرك واجعلنا نفر إليك في كل ضيق ونلجأ إليك في كل حاجة واجعل أقرب أيامنا إليك أكثرها طاعة وأجملها ذكرا وخشوعا يا حنان يا منان أنزل على أرواحنا سكينة تغنينا وافتح لنا من واسع رحمتك فتحا مبينا وبارك لنا في خطواتنا وارزقنا رزقا طيبا واسعا مباركا فيه يرضيك ويرضينا ويكفينا ويغنينا ولا ينسينا ولا يلهينا ولا يشقينا ولا يطغينا ولا تجعل أعظم رزقنا ما يفنى بل اجعل أعظم رزقنا روحا تأنس بمحبتك وقلبا يعرفك ونفسا ترضى بقضائك وعقلا يهتدي بنورك فإن من وجدك فقد وجد كل شيء ومن فقدك فلن يغنيه شيء فأغننا بك وارزقنا الثقة بك وحسن التوكل عليك اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديوان
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام

0: يا محسونة وعدتي تجي تحت الزيتونة يا محسونة، لو كنت تعرف كيفاش وليت بالذكاء الاصطناعي. هذه الغنية متاع ليدي جويني ولكن بالفيرسيون AI. قولوا لي عجبتكم التوندانس متاع الموسيقى الجديدة اللي بالذكاء الاصطناعي؟ تخيروا تسمعوا الأغاني من الفنانين الأصليين متاعها، وإلا تعجبكم الأغاني الجديدة اللي قاعدة تخرج؟ هي الحقيقة خيارات موسيقية، ولكن نحب نعرف رايكم، اكتبوا لي في لي كومنتير. ايضا صديقتنا ليالي الانس نسلم عليها، دعات دعوه محليه وحبيت ندعيها لكم، تقول لكم ان شاء الله تسمعوا خبر يفرحكم. قولوا امين امين يا ليالي الانس. ان شاء الله يربي كل واحد يستنى في خبر، ان شاء الله يوصلوا خبر مزيان، وان شاء الله ربي يفرحكم ويسعدكم في كل الاوقات. وتحياتنا لكل اصدقائنا على اليوتيوب. خلينا توا نمشيو وتسويت نشوفوا حالة الطقس لليوم. ميتيو. أجواء الأربعاء 9 سبتمبر 2026 تتسم بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات قبل ما تصبح كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تهب الرياح من القطاع الجنوبي، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. يكون البحر قليل الاضطراب، من بعد تزيد الاضطرابات تدريجيا بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف تتراوح عامة بين 35 و 41 درجة، وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع 4:27، صلاة الظهر نص نهار 24 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:52، صلاة المغرب مع 6:38، وصلاة العشاء مع 8:05. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو. بالمتيو نمشيو لنصيحتنا لليوم. نصيحتي اليوم، كل واحد فينا عنده في حياته حكايات ما يحبش حتى أقرب الناس ليه يعرفوها، غلطة قديمة، قرار ندم عليه، لحظة ضعف، وإلا سر خباه على الناس الكل، ولكن ربي سبحانه ستره. هذاك علاش قبل ما نحكيه على أغلاط غيرنا خلينا نتذكروا أغلاطنا أحنا، وقبل ما نفرحوا بكشف عيوب إنسان نتذكروا قديش من مرة ربي سبحانه سترنا وما فضحناش. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما أعظمه من حديث. الستر مش معناه أنه نبروا الخطأ، وإلا نقولوا أنه الغلط صحيح، ولكن ما نحولوش زلة إنسان الحديث مجالس، ما نخليوش من سره مادة باش نضحكوا بها وإلا باش نشهروا به. مش كل حاجة تعرفها لازم تقولها، مش كل غلطة تشوفها لازم تحكي عليها. الستر يبين الطينة متاعك ومدى رقي أخلاقك ومعدنك. الستر ينجم يكون عفو، والعفو أقرب للتقوى. ممكن الإنسان اللي تحكي على ضعفه اليوم غدوة يكون أفضل منك عند ربي سبحانه، ويمكن أنت نفسك تحتاج في نهار من نهارات أنه واحد يسترك، واحد فاق بغلطة، واحد راك في موضع ما يلزمش راك فيه حتى إنسان، ولكن في اللحظة هذيك تحتاج أنه ما يحكيش عليك وإلا ما يعاودش اللي راه. إذا كان ربي سبحانه عطاك فرصة باش تستر إنسان، ما تضيعهاش. ممكن تكون سبب في أنه ربي سبحانه يسترك في الدنيا والآخرة. اللهم سترا جميلا، واغفر لنا ما خفي وما ظهر، ولا تجعلنا سببا في فضيحة أحد. نصيحة
1: اليوم،
0: الستر من أصعب الحاجات اللي ممكن ينجم الإنسان يعيشها، خاصة وقت اللي أصبحت اليوم الحديث في حكايات الناس أصبح من الحاجات السهلة والحاجات اللي متاحة للجميع، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حتى البرتاج متاع حاجات معينة اللي تنجم تشهر بناس، وإلا تنجم تحكي على ناس، وإلا تفضح على ناس، ما تخليش نفسك أنك تساهم في النشر متاعها. إن شاء الله ربي يستر الجميع، الكلنا مليانين ذنوب وخطايا، وربي سبحانه اختار أنه يسترنا، فإن شاء الله يا ربي نقعد ديما تحت ستره في الدنيا والآخرة. 6:23 نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
3: صباح
1: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

راديو والترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
2: صباح الخير تونس، صباح الخير للتوانسة الكل. 6:31 دقيقة رجعنا لكم واصلين معاكم المشوار، وباش نمشيو تو دسويت لفقرة شات ماتان.
3: شات ماتان
2: باش نحكيو على سكرولينغ يا جماعة في المواقع متاع التواصل الاجتماعي. علاش كيف نحلو التليفون نلقاو رواحنا ادخلنا في سكرولينغ من غير ما نجمو نقفو؟ ساعات تدخل باش تشوف مساج، وإلا باش تبعث مساج، باش تقرأ نوتيفيكاسيون وأكها، ولكن تلقى روحك بعد نص ساعة تقريبا تفرجت في فيديوهات ما عندها حتى علاقة بالحكاية اللي دخلت على خاطرها. الموضوع مش بالضرورة ضعف هذا، الدراسات الحديثة تفسر جزء كبير من الحكاية هذه بطريقة اسمها التعزيز المتغير. كل مرة تعمل سكرول وما تعرفش شنو باش تلقى، فيديو يضحكك، خبر يهمك، لايك، رسالة، وإلا حاجة جديدة تماما، المكافأة غير المتوقعة تخلي المخ يقول خليني نشوف شنو بعد. وزيد عليها خاصية سكرولينج اللانهائي، ما فماش آخر صفحة، ما فماش لحظة طبيعية تقول يلزمك هنا تقف. الدراسات تعتبر غياب إشارات التوقف الطبيعية من العوامل اللي تساعد على إطالة الاستخدام. الأبحاث الحديثة تدعم فكرة أخرى مهمة مع التكرار، أنه تحل الابليكاسيون متاع الريزو السوسيو وسكرول ينجم يتحول العادة شبه آلية، حتى من غير ما تكون عندك رغبة حقيقية في أنك تتفرج في المحتوى. آخر الدراسات في 2026 تقول أنه العادات والتعلم بالمكافأة يلعبوا دور كبير في تكرار سلوكيات التواصل الاجتماعي. والأخطر من هذا، وحكينا عليهم الدراسات اللي متعلقة بالشورتس وإلا الريلز، لقوا ارتباط كبير ما بين الانغماس غير المقصود في سكرولينج وصعوبات الانتباه والذاكرة، الإرهاق الذهني، مع ضرورة إجراء دراسات أطول لإثبات السلبيات هذية، ولكن احنا أصبحنا نراو فيها في معاملاتنا الطبيعية وإلا في السلوكيات اليومية امتعنا. هذاك علاش مرة جاية كيف تحل التليفون اسأل روحك علاش حليته قبل ما تعمل أول سكرول وتلقى روحك في لا ما لهاية من فيديوهات. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
3: شات ماتان.
2: نواصلوا احنا بالموزيكا كيما كل نهار اربع، وباش نرجعوا كيما كل اربع على ديوان فهم في برنامج صباح الخير تونس الفقرة الدوبامين. تكتشفوا موضوعنا بعد شوية، ما تبعدوش.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فهم. يبدأ الصباح على ديوان فام، رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: جوك موسيقى تسمع راب.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: عريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس
2: 46 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, صباح الورد للناس اللي التحقوا بينا توا تسمعوا فينا سواء في دياركم في الطريق طريق السلامة لكم الناس الكل. نمشي لبعض الإهداءات وعنا عيد ميلاد اليوم ولد

0: صديقتنا وزميلتنا مريم معتوقي يوسف برهومي اللي يحتفل اليوم بالعيد ميلاد متاعه 16. نقول له كل عام وانتي حي بألف خير يا يوسف، ربي فضلك المماتك وان شاء الله يا ربي تراك ديما في أعلى المراتب. أختك سلمة وأختك روان يقولوا لك نحبوك برشا يا يوسف، ربي فضلك لينا. مريم الغالية ربي فضلك الأولاد وان شاء الله ربي يديمك ليهم ويفرح قلوبكم ويديم الود بيناتكم يا رب. سينو كما قلت لكم فقر الدوبامين بإمضاء كوتش سيدة إجلاسي بحضنا هوني. صباح الخيرات سيدودة.
1: صباح الورد إيمان.
0: شنحويلك
1: عودة ميمونة اللي كنتي والمستمعين بتاعك واللي ذاع الكلها برامجها الكل. إن شاء الله ربي وفقكم وربي نجحكم.
0: أمين يا ربي. توحشناك، توحشنا صوتك، توحشنا الطاقة المزيانة متاعك والمواضيع المثيرة كيف العادة مع سيدودة على امتداد الموسم الكل. خلينا نكتشف موضوعنا لليوم في دوبامين.
2: دوبامين
0: هو باش تسمعوا الكورتيزول اكثر من الدوبامين ظهر لي اليوم، بما انه باش نحكيوا على موضوع التوتر والضغط اللي نعيشوه خاصه مع اقتراب العوده المدرسيه. ضغط المصاريف، ضغط الصيفيه اللي تعدت علينا مش سهله، الضغط كيف كيف ايضا نتاع التنظيم حياتنا بعد الحله نتاع الصيف واللي كان كل شيء معناها ما هوش منظم باش نرجعوا بنظام جديد، واللي لاحظناه اليوم أيضا في الشارع التونسي واللي موجود في الريزو سوسيو، حالة التوتر الدائمة عند العباد، ردود الأفعال الانفعالية، وهذه الكل حابين نحلوها معك كوتش سيدة. وأهم حاجة كيفاش نجمو نجريو هذا الكل ونتحكم خاصة في الضغط هذا.
1: عندي برشا أيامات إيمان على خاطر أنا مواطنة كيفي كيما الناس، معناتها نتنقل ونخرج ونقضي وندور ونشوف، يعني نبدا ديما نقيس على محيطي الصغير ومن بعد نشوف المحيط الخارجي اللي داير بيا. ليك المرة هذه الناس الكل اجمعت وتجمع، حتى الناس اللي تسمع فيا اللي فما كلمة قالت لي صاحبتي ياسر عجبتني، قالت لي اي وحدة تمس وتسمع حسوا هالنهارين عمري لي ريت. قلت لها صحيح، يعني ما تقعدش توا في ايامتنا مع شخص يقول لك انا والله فرحان، والله ما عنديش مشاكل، والله نحس في روحي سافا، ما تسمحيش ما تسمحيش مش موجوده. دونك هذه هي المشاكل ما قاعده توصلني حتى على منصات التواصل الاجتماعي ولا حتى معناتها في شارع كيعرضوني العباد. كوتش نحس في روحي متقلق، كوتش ما عادش نجم، نحس في روحي خلطت المرحله اللي ما عادش نجم نتحمل فيها اكثر، ما عادش عندي شغف نعمل حتى شيء، وليت نغزر الحاجات اللي لازم تتعمل وما عادش عندي حتى قوه باش نقوم نعملها، خايف ما نرقدش في الليل، متقلق الى اخره. دونك هذه شنو مهم ياسر ديما نقول ان نفهم رواحنا، ان نفهم رواحنا، خاطر فكره انك تقعد تدور في حلقه نتاع اسئله وتسال ما فهمتش انا شبيني، ما فهمتش شنو اللي صاير لي، انا ما عادش نجم نرقد في الليل، انا حتى معتي ولا تسيطر عليا انا هك. مهم لو كان جاي الإنسان يفهم روحه، يعني في إطار التنمية البشرية وفي إطار زادة شوية من الماتوريتي من النضج، يولي يخلط الإنسان، يعني فما تلقى طاقة ساعات إنسان ناضج ما يقولكش ما فهمتش شبيني من عرش بيني، يقولك مضغوط لدرجة كبيرة اللي بدني ولا يجاوب، ما عادش نجم بدني يقاوم أكثر من هكا. دونك هذايا اللي نشوفوه الكل، عصبية زايدة، قلة نوم، آلام في المعدة، آلام في الرأس، فقدان التركيز، فقدان الشغف لبعض الأشياء، واللي تتصيح برشا واللي تتعارك برشا، معاش نجم تقبل حد شيء، معاش نجم تتحمل حتى الأشياء البسيطة في دارك، ممكن حاجة صغيرة كيعملوها ولادك ولا حتى أمك كتعملك تليفون تسألك سؤال يظهر لك ماهوش في بلاستو وتنطر سامحوني في الكلمة وتولي تجاوب. هذا الكل هو نتيجة انك عشت ضغط متواتر ومتواصل دون انقطاع المدة طويلة. يعني تقول لي شنو الفرق ما هو ضغط؟ نقول لك ليه، على خاطر الضغط العادي، الضغط الظرفي اللي عنده حدود، الظرفي اللي مربوط بوقت، اللي مربوط بظرفية بزمانية بمكانية، نجم يكون مثلا ضغط في الخدمة هذاك عادي، ونجم يكون حتى محفز عند البعض. راه برشا عبيد إيمان نعرفش كان تعرف، أما يقولك ما نخدمش بلاش ضغط، ما نخدمش بلاش أوبجيكتيف، فما عبيد ما تحبش تمشي تدخل في تخدم في خدمه ما فيهاش اوبجيكتيف تقول لك تعطيني اوبجيكتيف نحس روحي هكا
0: تحفز معناها تحفز محفز الضغط محفز
1: ومحفز وعادي أي. يعني انك تخرج مثلا تعيش ضغط نتاع سيركولاسيون حاجه عاديه لكن ما هوش عادي انك كما قلت قبيلك تعيش ضغط متواتر برشا وخاصه الاخطر في هذا الكل انه موجود في كل بلاصه احنا كنا حكينا قبل وقلنا اللي احنا عنا 5 دومين دو في 5 دومين اللي هو الشخصي اللي هو الخاص مع بينك وبين حبيبك ولا مرتك ولا راجلك ولا اللي هو العائلي المهني الاجتماعي اذا كان نلقاو لي دومين هذوما الكل فيهم ضغط يعني نقولوا نحن بالتونسي ما عندي حتى بلاصه نرتاح فيه
0: وين باش نهرب
1: نعيش ضغط نخرج للشارع نعيش ضغط ندخل داري باش نرتاح نعيش ضغط وهذا الكل التونسي عاش وصفيه كامله كانت صفيه الحق تاع ربي صعيبه شويه وصيف هو في حد ذاته نحن التونس عنا متى الفستيفال البحر الجوج ما مصروف فيه برشا مصروف
0: ايه.
1: صغار يطلبوا برشا مصاريف في الصيف والضغط اللي عشناه معناتها الاجتماعي من من من شيرة اخرى المشاكل معناتها اللي ما تخفى على حتى حد ومن بعد خلطت بالنسبه نحكي للاولياء وحتى للصغيرات ايه. خلطت العوده المدرسيه بما تتطلب من جهد نفسي خاطر عوده مدرسيه ليره ورانا نحضروا صغيراتنا ونحكيوا معاهم ويبداوا على اعصابهم ونحنا نمتصوا التوتر نتاع صغيرات كل ما تخافش يا بابا هاني بحذيك انا تو يدخل معاك بوك وتو ندخلك انا دونك هذا الكل مع مصاريف العوده المدرسيه
0: خليتنا في الـ في الـ في الدايره هذه
1: هذا هذا إيه؟ بالضبط الحصال الخلاصه نتاع اللي صاير للتونسي
0: وتقريبا لخصت المشهد الكل سيده وانت تحكي على الكبار وحتى الصغار ولاو يعيشوا معانا في حاله ضغط دائم معناها السلوكيات الاشكاليه اللي قاعدين نراو فيها عند صغارنا راهي هذيك زايده كيف كيف دلاله على الضغط وضغط اللي عديناه احنا فما زايده عنصر اخر اللي زاد الضغط في حياه التونسي وفي العالم الكل اللي هما مواقع التواصل الاجتماعي اللي ديما تحسك بالنقص اللي تحسك انك ماكش ناجح اللي تحسك ديما عندك حاجات يلزمك تعملهم وانت ماكش قاعد تعمل فيهم حالات المقارنة اللي تصير كمية الأخبار السلبية اللي نعيشوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذيك الكل دخلت في دائرة حياتنا اليومية وأضافت علينا اسم الله عليكم الكل هم على هم يعني أبار اللي قاعدين نجريوا فيه يوميا قاعدين نزيدوا في حاجات افتراضية ما هيش موجودة ولكن قاعدة ماخذة جزء كبير من طاقتنا ومن من من تفكيرنا والتساؤل اللي هنا كيفاش نرجع نلقاو التوازن امتاعنا سيدة لأنه إذا كان باش نقعدوا في البوكل هذي انت حكيت على مسألة الأمراض الجسدية وإن شاء الله غدوة شو سبحان الله الموضوع امتاعنا تأثير القلق والضغط على الجسم امتاعنا وشنية نجم يخرج لنا من, من, من أمراض ونراو ناس تحس في وجيع وما عندها حتى سبب نراو ناس عندها أعراض متاع أمراض والأمراض ما هيش موجودة وراهو الكل بوكل اللي مربوط بعضه دونك سيدة لهنا إشنية الحل كيفاش نجم أنا نجاري هالضغط هذا الـ الـ الكل الضغط الدائم بطريقة اللي مش باش نكون فن اللامبالاتك الكتاب التراند وأنا باش نولي لا مبالي بكل شيء ولكن في نفس الوقت نجم نعيش حياتي بطريقة متوازنة
1: صحيح إيمان التوازن ثم التوازن ثم التوازن لهنا مجبورة اني نجبد على حاجه انا شخصيا منحبهاش وكان نلقى نجبد هكا قوم ولا حاجه منفسخه اللي هي لي فوس كرويونس المعتقدات الخاطئه اللي ربيونا بها جدودنا وبعد ربي والدينا ربيونا بها وحاجات قعدنا نهزوا فيها كي الحمل على ظهرنا اللي هي خاطئه وما تنفعش وما تصيرش كي ما تحمل كيما ذيك مغرفتك شهزت كيما لا غالب بربي مكتوب ومقدرش عندك تعمل بربي يقعد اقعد لا لا هذيك هو واصبر وشيل ذي الكل خاطئ لأنه زاد من القوة انك تغير من القوة انك نقص من الضغط مش القوة انك تتحمل اكثر مش القوة في وسط الموضوع ذي الكل انك تكون كل مرة اقوى انك تكون كل مرة اقوى نتحمل هذيك اوكي سي بون تعودت عليها زيدني هذيك اوكي سي بون لا القوة في هذي الكل انك تتعلم تنقص من الضغط تتعلم انك تضع حدود تتعلم انك تطلب مساعدة تتعلم انك تقول لي بكل ادب احيانا اقول لا وتتعلم انك تقطع مع الضغط هذا في اطار بربي. الناس اللي تقول لي انا خاطر تو استانست كما تعرف ايمان بالتعليقات على الفيسبوك ايميل تاو كيفيه ما عادش تحبوه الكلام هذا نسي قبل ونسي تاو ارضى بمغرفتك وهذيك مغرفتك اش هزت وهذيك مكتوب ربي وهذيك وهذيك نقول له بربي خاطر نعرف احنا زيد شويه ونختمه وفما حديث نحب نجاوب به الناس الكل. انا ديما نستند ايمان ديما على على القران ولا على على الاحاديث النبويه الشريفه خاصه اذا كانت تكون صحيحه خاطر ما نلقاش ما خير منها ايمان
0: اكيد.
1: القران هو احسن دليل كان تحب تعيش حياتك مرتاح. السنه هي من اجمل الاشياء اللي تعلمك كيفاش تكون لين كيفاش تكون قريب من ربي دوك ما نلقاش ما خير منها. للاجابه في هذا الاطار يقول الرسول عليه الصلاه والسلام قال في مره كان مع صحابه قال لا ينبغي للانسان ان يذل نفسه فقالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال ان يتحمل من البلاء ما لا يطيق. ما لا يطيق يعني فما في حتى بلاصة في معناتها في الإسلام بتاعنا ما فماش حتى أي قرآنية ما فماش حتى حديث يقول لك يزمك تقعد في بلاصة فيها أذى. يعني ربي سبحانه راه لا يقبل أن نستسلم للأذى. لا تستسلم للأذى. الأذى يعني في الإطار اللي احنا نحكيو فيه اللي هو الضغط. فهمت؟ ما تستسلمش. مش انت مثلا عائلتك على خاطرك انت الصغير فيها ولا العكس الكبير فيها مشيلينك المسؤوليات الكل. مش معناها خاطرك انت الصغير مازمكش تتكلم وتقول مثلا ليه ولا خاطرك انت الكبير لازم تتحمل وتسقط. نقول مثلا انا راه عندي اخوات انا مثلا راني مضغوط لدرجه كبيره وحتى جسمي ولا يعطي في
0: اشارات
1: في اشارات اللي انا مانيش مرتاح. امي لو كانت تسمح مثلا عندي اختي لو كانت تسمح نتقاسم معاها بعض المسؤوليات يظهر لي وقايد خاطر انا ما عادش نجم نحمل اكثر منها. يا اخي شنو فيها عيب مثلا جمله كيما هكا؟ شنو فيها عيب مثلا كان زميلي نهار كل ما مش قاعد يخدم في خدمته مثلا يقضي في قضيته يخرج القاه وانا نخدم له في خدمته وكي لقيت روحي تعبت نوقفوا التيار هذا ونقول له لو كان تسمح راني ما عادش نجم نعوضك اكثر من هكا. نجم مثلا كي لا قدر الله تبدا مريض ولا عندك حاجه مستعجله خرجت لها اكيد انه نجم نعوضك لكن ما نجمش نعوضك كل يوم خاطر راني تعبت. يعني في هذا الاطار انا وبقي نقول ونعاود ايمان راهو انك تضع حدود ما هو عيب ابدا ابدا ما هو عيب انك تضع حدود. وفكره اخرى طلب المساعدة ليس عيب.
0: سيدة ممكن الحاجات اللي قلت عليهم تخلينا نخاف انه العبيد تتغشش علينا والعبيد تكرهنا ولا يولي ما عادش عنا علاقات وقت اللي نحط حدود ويصير انه وقت اللي نجي تحط حد الشخص يقول لك انت تبدلت انت ما عادش كيف ما انت. راهو انك تحط حدود للناس تختار نفسك خير من اللي تختار غيرك. على قد ما تختار مصلحة الاخر على قد مع الزمن تلقى روحك استنزفت من طاقتك ممكن في الأماكن الخاطئة. يعطيك ألف صحة سيدة. فما حاجة أخيرة حبيت نختم بها ومهمة وانت حكيت على الجوانب متاع الحياة نحكي على الجانب الروحاني اللي مهم جدا زيدة في وقتنا هذية أنه يكون قوي مع اللي قاعدين نعيشوا فيه مع اللي قاعدين نقاوموا فيه. راهو ما فماش ما أقرب من ربي سبحانه ليك في أنه ينجم يحس بيك ويعرف الألم اللي تعيش فيه ويعرف الضغط اللي تعيش فيه. فمهم جدا أنه نلتجئ له في لحظات الضعف متاعنا ونقويه هكا العلاقة بربي سبحانه باش تخلي مسألة التسليم ومسألة الرضا ومسألة القناعة في حياتنا هذه حاجة معناها بدي هي ونعيشوا بها وتنجم أيضا تخفف لينا شوية. يعطيك ألف صحة كوتش السيدة الجلاسي اللي تنجموا تتواصلوا معها في مختلف المشاكل اللي عندكم على الانستغرام متاحة
1: السيدة بوان ذو كوتش
0: السيدة
1: ALSAYDA.
0: يعطيك صحة كوتش. عندي بلي اهداء حبيت نختم به زوز علي لوكيل صديقنا متابع لي برنامج صباح الخير تونس يحب يقول عيد ميلاد سعيد لزوجته عايدة اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها 60. ما شاء الله ربي طول عشرتكم ان شاء الله وكل عام وانت حية بألف خير يا عيدودة علي. يقول لك نحبك برشا وربي فضلك لينا ولا يقطعك علينا دنيا واخرة. ربي ان شاء الله يعطيكم الوقت الطيب وربي يديم محبك محبتكم. ايضا زميلتنا وجدان العوني كانت احتفلت البارح بحفل التخرج متاعها، نقول لها الف الف مبروك يا وجدان، ان شاء الله بمزيد التميز ان شاء الله في مسيرتك المهنيه، وان شاء الله الفرحه دائمه للعائله الكل. دلمتي متميزه اينما حللتي، هذوما الاهداءات اللي حبيت نختم بهم اليوم. تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا من 6 متاع الصباح، نتلقاو ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت. راف ماج مع ميم العياري بعد شويه، وانا مبقى لي كنقول لكم اجمل تحيات ايمان سكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام، خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج. بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج. الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

0: وجزوة السابعة ديوان اف ام. مصباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وإن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آليات عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات. وشدد رئيس دولة خلال لقائه بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، داعياً إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي. المصالح الرقابية بمعتمد جرزيز ستتمكن من ضبط تاجر بصدد بيع قوارير مياه معبأة بمياه مجهولة المصدر بسعة 800 مليم للقارورة الواحدة وسعة لتر ونصف وفق ما صرح به المدير الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بمدنين محمد ناجي خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة. وتم حجز 180 قارورة كانت معدة للبيع وإتلافها بالتوازي مع تحرير محضر بحث في الغرض. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ بصواريخ باليستية وألحق بهما أضرارا كبيرة، وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلة النفط والسفن الإيرانية، وأكد أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات. بيانات شركة ملاحة تؤكد مرور 6 سفن سلع عبر مضيق هرمز أمس، الأمر الذي يشير إلى تراجع عن المعدل خلال الأيام الماضية. الجيش الأمريكي يشن غارات استهدفت عددا من ناقلة النفط الإيرانية بعد محاولات جديدة لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

حافظ البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملكة بابو العريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: السبعة وحدش نطيق على صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. تحية كبيرة ليكم، شكرا ليكم على اختياركم ديوان فام واختياركم رف ماج. متواصلين معاكم في حلقة جديدة، حلقة الأربعة. متواصل غياب رفيق بوشناق وجيهان السليني، إن شاء الله يرجعونا في القريب العاجل. عزي وجيهان بوفاة ماماتها ربي يرحمها، وإن شاء الله يا ربي تكون في الجنة. تحية كبيرة ليكم انتم اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على نوتخ شين يوتيوب ديوان فام. شكرا لكم على تفاعلكم، صباح الخير وصباح النور والورد والسرور عليكم الناس الكل، وصباح الورد للكابيتان والحاج منصف بن سعيد.
1: ربي يفضلكم، ربي يهنيكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب. ان شاء الله كل صباح واحنا شيخين شايين. شوف أميمة، تقول كلمه صغيره في الدخله في الكرة القدم، كيبدا عندك حارس ممتاز اسمه كورتوا، اسمع فيا، ما تخافش على الجمعيه نتاعك. مانيش بنسيت ندخل، مش نقول لك ريال مدريد خاطر كلهم تو يتحسنوا،
0: خلي يلعبوا مع المنتخب
1: بعدين شعوموا بحالكم كيما تحبوا. اما نحب نقول لك في اي جمعيه، ناصر كان هازس فيقص على كتف هو وغيره، ترجي كان فيها الشكر الواعر، النادي الافريقي عطوقه. كي تبدا عندك حارس مرمى تبدا متهني على الذر، كي تبدا في الكوره ظهرك متهني عليه، ما تخافش على النتيجة. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: آمين يا ربي. إن شاء الله نهارك مبروك، محليها دخلتك خفيفة رشيقة وزيد معلومة مفيدة، وأنا أكفتني بمعلومة كروية رياضية. أنا نسخره يلعب في المنتخب على خاطر كعبة لي راني في أمور الكرة،
2: دونك سي
0: صحي
2: كم في بالي
0: ميسيل أو كتكلم توك أو رامي الفوراتي. صباح النور،
2: صباح النور أختي وميمة، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. ربي فضلك حاج حوج، سلموا على عباد اللي في الثنية، وسلموا على عباد اللي ما زال تحضر في رواحة. إن شاء الله نهير جميل، إن شاء الله نهير مزيان. سيس روح في كيس قال لك الطقس تقلب شوية، دونك نستحفظوا على رواحنا، وإن شاء الله يتعدى نهير مزيان كيفكم أنتم يا مستمعين.
0: آمين يا ربي. وما قالوا أبارتيغ من نهار الخميس وعشية الخميس حاجة هكا باش تصير أمطار، دونك ربي يسترنا وربي معنا الناس الكل، إن شاء الله تكون أمطار نافعة مش ضارة لبلادنا، هذا اللي نتمنيه. هو زيد موجود بحضينا ومنور كالعادة بالأزرق الكابيتانو ناصر البدوي. أهلا وسهلا
3: بالحضور، شهر نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد دايما. سلموا على توانسة في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. اليوم مش الناس بدأت تتحضر في العودة المدرسية، اللي مازالوا له أربع أيام ويرجعوا صغيراتنا يقرأوا للمدارس والكوليج، وإن شاء الله ربي يحفظ الأمهات الكل والعائلات الكل، اللي تعرف توا المكاتب الناس الكل تمشي تشري الأدوات صغيراتها. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، إن شاء الله ربي مع الأولياء الكل والعائلات التونسية الكل، وإن شاء الله ربي يحفظكم. شان نهاركم أسعد أيام.
0: أمين يا ربي، شان نهارك مبروك يا سعيد. هو زيدا ماتشي مع ناصر البدوي، نسكتوا مع بعضكم والله حلوة. هاني أنا زيدا بالأزرق، دونك هكا كانت فهموا ومالي كولور يبدأوا هكا أموجين مع بعضهم. زيد المكي صباح الخير.
2: بالناس الكل شان نهاركم مبروك. البارح يا أميمة راني أنا كي حكيت على العباد اللي تليفري في الكياس بالموتورات، خاطر عملت ليفريزون. لا قال لي هاك تحت عني هاي شاب راني ما عممتش انا، فهمتني؟ تحيه اليوم نعرفهم تعبين. قال لي راهو، قلت له راهو كي تكلمنا ما عممتش، قلت البعض بالحق. ربي يعينكم العباد الكل يخدموا في الكياس التاكسيستيه النقل الجماعي للعباد الكل، وربي يحلها في وجوهكم. وحلقه باش تكون سخونه خاطر حاتم على الاعصاب راهو شويه
4: عمل مارش
2: خاطر انت قعدت تحضر الداخل تعدي بوجي
0: خايفه
2: رشيت مع نقيب يا اخي قام حد مقول نقيب قال لي اش حكيت معاه انا قلت اش قلت له قلت له شنو فيه يا نقيب وسع بالك راهو تجيه الحاله تجيه باش نبطل وفديته ويزمني نعمل مارش وكله دونك سيس حاتم لو ماكسيموم
0: هذاك اش قاعده نعمل انا زيد انا قاعده نحكي مع روحي من الداخل لازمني سيس حاتم لو ماكسيموم سيس مقدد السيليا. اما قبل ذي بربي عندي كومنتير من بارح ويعرض فيا حبيب بن صالح ليك انت زيد، قال انا مانيش فاهم كيفاش رفيق بوشناق مريض وانتم تضحكون.
2: تو نبكي هذا يا سي حبيب بن صالح
0: نورمال تضحك وخوك مريض
2: شعاد ومش مريض وشويه سخانه وكل ما عاوكا بارح طلب اش معناتها هو اش طالب تحب نبكي وتو نبكي هاي الحاج توكل بسم الله
0: هو على اعصابه وقال ما نعرفش اسكو الاعصاب هديت شويه. حاتم بن حاج صباح الخير.
5: بونجور بونجور الناس الكل شاء الله نهاركم مبروك. وحده نجم يقع في وسطهم على الاعصاب وحتى تجي على اعصابك هذيك القوه في الفريق. سينو فما الاحصائيات اللي ودنا بهم زياد مهمين برشا للديوان، معناها 100% من جماعه الديليفري يسمعوا في زياد المكي. دونك بالزر نتاعو جاء واحد اللي سمعوا، وهذه حاجه اخرى دليل اخر اللي هو مش منتبهين خاطر حاطط الكيت ويخدم
6: يا حداك يسمع فيه
5: هكا. قلت لي انت زيد
0: شحوالك حتى
5: والله ان شاء الله لاباس. سينو ان شاء الله يتعداو ساعتين ونص ممتازين كما قال زياد. وانا على اعصابي خاطر انا انسان معناها حساس، نحس باللي حيط بيض. دونك على ذكر
6: ان شاء الله لاباس،
5: ان شاء الله لاباس.
0: لطف عليك كيفاش تكون على اعصابك وعلى يمينك مقداد السيلي.
7: انا مانيش على اعصابي جمله.
0: بدلت انت سيزون ذي؟
7: بدلت على الاخر خاطر عندي مده عملت كونترات مع روحي. اي اخويا قلت توا على اعصابك مش باش تربح حتى شيء، باش تبدل حاجه ما تبدل حتى شيء. دونك خليك كول وفي نطاق الكول، فهمتني؟ البارح انا مشيت عملت دوره على البياعة نتاع الادوات المدرسيه. الحمد لله في تونس ديما تلقى مثلا في كل حاجه في كل ارتيكل كل قدير وقدره يا خويا. هكا ولا تلقى كراسه تاع 10000 و15000 وتلقى كراسه تاع 3000 و4000 وكذا، فهمني؟ والزوالي يشري والدنيا موجوده خويا، الوان واشكال، فهمتني؟ ويا مدام ايجا العوده المدرسيه، ايجا يا مدام، وكلهم عاملين كالبويق مسجلينهم، فهمت؟ وين نحسب مظاهرة ولا شنية؟ يتكلموا كل بعضهم يا مدام، يا كلها يا مدام، فهمت؟
0: إن شاء الله بنجاح والتوفيق
7: توا إن شاء الله العودة المدرسية، فهمتني؟ وفيما يخص ديدو رد بالك ديدو، ولا بجد والله الحاجة الغريبة في زياد ديما يضحك، معناتها تعرف ودي حاجة ممتازة
6: ممتازة الحمد لله.
7: مش فايد يعني نضحك أنا
0: ضحك بي يطول في العمار الضحك، ونخلي عمرك طويل أضحك برشا وحتى من النفسية تتحسن. والضحك معدرة ساعات نجمة، انت عارفها حاتم يقول لك نجمة تغش زيدة مخك، حتى كان انت ما تضحكش بالحق اضحك الهرمون يطلع لمخك ومعناه متاع السعادة وتولي كأنك سعيد، معناه تغش المخ متاعك.
5: كما الفيديوهات اللي بعد ساعات قام ماستا يحط لك بياج هذاك سونور متاع الضحك ولا كمتاعك
6: يزيد
5: حتى تكون حاجة ما تضحكش تولي تضحك كما تتثوب.
0: إن شاء الله أيامكم كلها زينة وإن شاء الله أيامكم كلها سعادة، وبالتوفيق للصغيرات اللي راجعين بيانتو للقراية. ربي قوي الأولياء، نعرف مش ساهل بعد صيف العودة المدرسية، برشا مصاريف، ربي معاكم وربي فضلكم لهم. تحية كبيرة للفريق اللي معايا، ريم مخبي في الإعدادي من ساكوحي، عزيز في الإخراج، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. نمشي وبعد الفاصل نسمع الزابينج بإمضاء رامي الفراتي.
8: خليك قريب فيم ورجعين
9: مع أورانج. بوستي الغنطري بالفيبر 100 ميجا.
10: الغنطري مشكل للقراية، الغنطري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
9: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفيبر.
10: عندك أورانج. من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
9: زابينج.
11: النهارين اللي فاتوا يا عزيزي المستمع كان ترند الثمانينات، اللي بصلي يعني بي كل واحد مدخل تصويرته في الاي وكذا وبدل هالي في الثمانينات. الحاش بار اكزومبل ما يستحقش، لا ابدا عنده تصاوره
0: تراخى. شوفوا الحشحوش، حشحوش انت في الثمانينات موجود.
1: أيوة. انا من الاربعينات
11: في الريتريت الحاج وقت الريتريت اول الريتريت
1: يا عجبك
6: اول حاجه
1: اول حاجه
5: هذا الحاج الحقاني
6: يزي يقد بكره يقد عزيزي
0: اكيد ما تبدلش
6: تصويره صحيحه قالوا في البريول وفي الحلة بتاع الكل.
0: تقتل يا حاج
5: المكسيك
0: الحاجة هكا عرفتي
1: هكا التصويرة
7: سورية كل طيب
1: بالتنوية
11: هكا هكا توا صيبتوا الدنيا الكل وشديدوا في الحاجة اي لو كل شيء رب التفاصيل الكل حتى منش لاغمو
0: شنية سر الوصفة اللي انت تحافظ على شبابك والحق وجهك ما تبدلش برش جوز كان عندك شعر من القديم ولا ما عادش
1: نعمة مني عمل له
6: الحمد لله
1: نعمة مني عامل ما شاء الله الشبابية والرجولية
6: وشليغم تولد بيهم
1: لشليغم مليان صغير والله يا
6: زياد ولا عندي تساور
1: 17 متصليغم عندي شليغم عليش تعرش عليه هابش قولي بسر
11: يا جماعة يا جماعة يهديكم يزي ومتنمر وسايبوا الحاج ديجا يعلم به ربي اي لا لا قالك متقلق شوية عنده لو
0: هو غايب صحيحة ما فلتنيش حبينا نشوفوه ونشوفه ان شاء الله يرجع نعرف توحشتوا
1: توحشتوا مغش عليه
0: عليه
1: يكلمنيش بكل
0: مريض
1: يا ولدي هز عليا تليفون وقول اللي تحب في التليفون وعلق عليه نسمع صوت
0: اذا كما قال عبد الرزاق لو مع المباشر
1: لو مع المباشر والله ما غش عليه
0: صح صلاه يسمع رفيق واليوم يكلمك ان شاء الله
6: بعد يقال معليش تضحك والله حرام عليك تو تكبر انت واللي فما الشباب وهكا تولي
11: ها وراني كل شيء يعملوا الحاج مش عاجبهم وكذا اي تصويره من الثمانينات كافات لبرافيق كل شيء مش عاجبهم ها يا خويا ورينا انتم ايش عندكم ترى في الكويز
0: ثعلب بالانجليزي ثعلب بالانجليزي ني
1: ثعلب
0: لا هكا بالانجليزي لا
6: لا
11: لا لسانه يرزر بالوقلي
6: بربش ليه وما هيت حتى بتحرك شوي وما
0: عاتيني
6: يا وما ما تحرك
0: شوي
5: علش تبدأ بيبدأ بيدنا
6: أبدأ بشوية مخمخ وكنت
5: مخمخ
0: عاتيني ليه عمل محاولة
6: لو لو
0: لو
11: حلوة الثعلب هو ذ لو لو هو عنده كان لكسون الباقي الكل بالليل كريم لا فما شيء معلومة هواريو ما عندوش بسم الله ما شاء الله فلتة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
8: زابينج
0: برافو رامي
6: برافو
0: جبد بيا برافو رامي يعطيك صحة الخدمة الكبيرة اللي تخدم فيها قداش يطلب وقت باش تخدم زابينج
6: ثلاثة أيام
0: وهي حلقة تاع البارح يا خويا يعطيك صحة رامي شكرا ليك مازال مقص والله إلي أنا كنت نخدم في الزابينج ولازمك تبدأ تتقيد وتركز
5: نقص أنا تعلمت الراديو بالحق كنا ناخذ الباند ونقصه بسكوتش من 10 حاس كنا نخدم وكنا معناها ريت اللي يعمل فيه رامي كان ستاوة بالإمكانيات متاع قبل
6: يقعد
5: راك 4-5 سويع
0: بالحق الحمد لله ساعتك التكنولوجيا تكون نافعة معناها ومش ضارة دونك ذيك حاجة المهمة بعد شوية نحكيه على ترند دي جور نشوفوا الأخبار بوكس نيوز باش يكون حاضر أكيد وباقي فقرات الرفماق بطاقاتهم باش تكون حاضره في الجزء الاخير من الرفماق نمشي نسمع موسيقى نسمع لولا البنات جديد عمرو دياب على ديوان فم

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
1: قداش انتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. عدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيكو إلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
6: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
7: امشي توا لأقرب مغازان بارتيسيبان، رميز إكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
6: سي لو مومون جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
7: تلقى أدريس أقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
6: يلا امشي وربح.
7: بيكو نوميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
8: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS،
9: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات، ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
8: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
9: ورفقتني زيدة يدقمت بيا
8: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
9: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
8: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
10: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.an وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
11: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
12: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
11: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
13: 7:34 صباح النور والورد والسرور عليكم الناس الكل. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. انتم تسمعوا في الرف ماج وقايد تران دو جوغ
14: حصرياً مع أريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك ان موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
15: أريدو، طور عالمك.
13: خان دي جوغ. البداية باش تكون بشركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية، وين تعرضت لموجة انتقادات ودعوات لمقاطعتها على خلفية حملة إعلانية محلية في دولة الكيان المحتل، وكانت الحملة مخصصة للرياضيين مبتوري الأطراف للتعريف بخدمة الحذاء الواحد. وشنو اللي صار وشنو اللي خلى الجدل هذا يصير عليها الومضة؟ ظهر فيها جندي سابق من الكيان كان فقد ساقه خلال الحرب على غزة عام 2021. كما قلت الحملة هذه أثارت غضب ناشطين مؤيدين لفلسطين، انتقدوا استعانة الشركة بجندي من الكيان في ظل ارتفاع أعداد مبتوري الأطراف في قطاع غزة جراء الحرب، من بينهم أطفال. زي دخلنا اسمه.
16: Chalet Beaton est le visage de la campagne Single Shoe Service, soit programme chaussures unique, proposé par Adidas depuis mars 2026 pour ses clients présentant une différence de membre inférieur. La marque a lancé ce service en Israël en août 2026. Chalev Beaton a servi dans l'armée israélienne et a perdu sa jambe lors d'un assaut militaire sur Gaza en mai 2021. L'opération, décrite comme la première guerre de l'intelligence artificielle par l'armée israélienne, avait été lancée suite à des tensions liées à l'expulsion de familles palestiniennes dans la vieille ville de Jérusalem. Les attaques israéliennes avaient fait 260 morts à Gaza, dont plus de 60 enfants, et une douzaine de morts en Israël. Human Rights Watch affirme que certaines opérations israéliennes de l'époque étaient illégales et s'apparentaient à des crimes de guerre. Des internautes ont appelé à boycotter Adidas pour s'être associés à une armée accusée de génocide. Entre 3000 et 4000 enfants de la bande de Gaza ont subi l'amputation d'un ou plusieurs membres depuis le début du génocide, selon l'UNICEF. Gaza est ainsi devenue la région présentant le plus fort taux d'enfants amputés par habitant au monde.
13: بعد حملة المقاطعة أديداس اعتذرت عن أي إساءة تسبت فيها الحملة وأكدت أن الصورة اللي أثارت الجدل كانت جزءا من نشاط محلي نفذ فريقة في دولة الكيان وليس من حملة عالمية للعلامة التجارية وإن قالت زيادة في ردها لم تكن نيتنا أبدا التسبب في إساءة ونعتذر لكل من تأثر بذلك حاتم أنت شفتها؟
17: شفت بوم لول أبريمير فيو كي تغزل لافيش وبالصورة هذيك وما تعرفش السيد اللي في لافيش معناها تقول هاي أديداس معناها عملت حاجة باهية الناس هذوما معناها من حقهم يكونوا عندهم فيزيبيليتي أما كي تعرف شكون السيد هذاك وعلاش تم بتر ساقه ماهوش خاطر مثلا حادث ولا يعوم في الباسيفيك وهجم عليه ركان ليه السيد هذا مش يحارب في ناس عزل مش مسلحين وفي الظروف تذكرها في 2021 فمن الليجير معناها من الضربات العديدة الضربات المجانية للكيان اللي بعد ساعات كانوا حتى ما غير قبل 7 أكتوبر كانوا هكا على أقل مشكلة تصير في أي بلاصة في وسط الأراضي المحتلة فيتم معاقبة شعب أعزل معناها الانتريسان في الحاجة اللي تفيدنا هو المفهوم الجديد اللي تبدل منذ سنوات الأخيرة في مفهوم المقاطعة كانت قبل المقاطعة معناها هكيك دبر ربي معك طب بعد جمعتين العباد ينسيوك تو وليت البرينو سيريو على الأوريجين على باز معناها فيسع فيسع دوما صارت معناها التهديد بين الظفرين بالمقاطعة فيسع صارت رياكسيون بتاع أديداس واعتذروا خطر راوكي تنحي تصوير نجم تنحي تصويره ما غير ما تعتذر لكن هم خطر فما معناها فما ميزان سياسي هاي فما ثقل سياسي كبير في الحكاية دونك ما حبوش يكونوا أسوسي للكيان بصفة عام شفنا برشا ماركات أسوسي للكيان الحملات المقاطعة نوصلمون كانت ناجعة لكن الاسم متاعه مرتبط بالكيان ما غير ما نسميه ما حاجات معناها والعباد يعرفوا في اللي يسمعوا فينا اللي فما حاجات اللي كي تقول انا

0: تم بتر ساقه ولا يعمل يمارس في رياضة معناها مع خرج هو من الجيش معناها كما نقوله باللغة الفرنسية سيفي أوبليي معناها ما فاقه إلا ما العبيد فاقه إلا من الناس اللي تبع في الأون بلوس راهو الانطلاقة معناها مش يكونوا حقانيين معناها بمنظمة اللي هي غربية اللي هي تناهض في الاحتلال وفي اللي صاير دونك اللي فاقوا به معناها منظمة عالمية وهي اللي طلبت من أديداس سحب الصورة فتم التفاعل وفما وصار معناها التهديد بالمقاطعة اللي المقاطعة كي تبدأ منظمة وتبدأ على ديكوز جوست معناها على قضايا تكون مهمة ياسر في حياتنا الكل المقاطعة تنجم تخطف
1: في فرنسا زاد برنار أرنو قال باش يحل لوي فيتون غادي في الكيان إبان هو كي عمل البروباغندا هذية جوست حلين حاتمة صارت نوع حملة من المقاطعة وتراجعوا ودوروا بدوا اللغة قال لا نحن نخموا باش نكبروا باش نقربوا العباد الكل معناتها باش يحل مجازان جديدة اللي هي موجودة غادي
0: موجود
1: العباد ديجا حكيت على المقاطعة باش يوريك انه حتى في باريس وحتى ولد بلادهم ويمثل معناتها القوة معناتها الاقتصادية في باريس وبرشا جاو كونترو وخافوا ورخ عمل كيما اديداس نجم تقول
2: هي المقاطعة كيما قال حاتم يستخفوا بها ولكن شفنا احنا خاصة بعد حرب اكتوبر كيفاش كان الامباكت نتاعها كبير برشا كيفاش برشا ماركات عالمية رامي كانوا خسروا خسائر مالية كبيرة برشا وحتى بالارقام
3: بالضبط هو في علاقة باديداس راهو من قبل اكتوبر باش نكونوا واضحين هي عاشت تجربة شبيهة شوية في علاقة بالكيان في علاقة بالسبور معناها هي كانت الراعي الرسمي للمنتخب نتاع الكيان الصهيوني في كرة القدم لمدة 3 سنين وبعد صارت حاجة هكا في وسط غزة نقولوا احنا في الضفة الغربية دونك العباد داروا شوية على اديداس دونك قصت العقد نتاع الرعاية ذيك والمشكلة وين الفرق بين ذيك وهذه في وقتها خاطر مش في بينهم على المستوى العالمي معناها هي طلع في تصفيات بطولة اوروبا دونك الناس كل تشوف هي ولات جميع الماركات تقريبا نسبة 90% تبعد على منتخب الكيان الصهيوني ما تحبش تسبونسوريزي في حكايه هذه المره هذه هما كانوا مقتنعين باش يعملوا حاجه على المستوى المحلي بالضبط لوكال دونك مش يفيق بينا حتى حد باش تعدى في الواحد دونك حابين نخدموا في وسط الكيان يا اخي خرجت لهم وذاك والعالم توا معناها حاجه كيما هكا واحد يفيق ما عادش يتخبى حتى شيء كان مش بالك تخدم على المستوى الريجيونال
2: وتتصور الاعتذار كيف يعني الناس نجم ترجع يرجعوا عن المقاطعه حاتم ولا رامي
3: انا ما نتصورش انهم هما يعاودوا العبيد نتصور اللي نسبه 50% ما عادش مش يكملوا في المقاطعة ومتأكد اللي فما 50% ينسيوا فيه هذاك هو طبع الإنسان الناس تنسي
0: هو أفيد الفايدة مش في المقاطعة الاقتصادية معناها الامباكت مش اقتصادي المقاطعة راهو الامباكت فيزيبيليتي وكوميونيكاسيون معناها كما قلت لك فما ماركيه توا في مخاخنا وقت اللي مزلنا لتوا فما عبيد كي تراه مثلا خذي من ماركة
1: في العالم
0: أجمع معناها مربوطة تتبوز لكيستيون تقول زعما هذايا ما في بالوش موش معناها واعي اللي راهو تم الإبادة لأشخاص وأطفال إلى آخره دونك هي الامباكت متاعها الأهم هو في الفيزيبيليتي مش في الاقتصاد
4: أنا حبيت نزيد حاجة واحدة أنا حبيت نقول اليوم ردة الفعل اللي صارت متاع المقاطعة وردة الفعل متاع أديداس بيدها متاع في أسرع وقت ممكن هذا الكل يجرنا للحرب اللي صارت الأخرانية والوعي اللي ولا عند برشا ناس متاع ردة الفعل ولات في وقت من الأوقات معناتها كانت الكيان ينجم يعمل شي يحب وما فماش ردة الفعل هذه اليوم بعد الحرب اللي صارت متاع أكتوبر متاع غزة اللي في بالي ولات معناتها الناس الكل العالم ولا متضامن مع الكيان مع الفلسطين ولا معناتها الناس الكل ماذا بها الكيان يكون منعزل في كل مجالات
0: هو حتى كان مش الحاجة اللي تبدلت حتى كان ما هوش متضامن مع الشعب الفلسطيني ولا ما عادش متضامن مع الكيان حاجة اللي تبدلت حتى فما عبيد راهو ما يهمهمش القضية لكن الوحشية والصور خاطر تبدل قبل
1: والمظاهرات اللي صارت في العالم ايه
0: والصور اللي وليت تخلط بالدقة ما عادش الوسيلة الإعلام هي اللي تفلتري وهي اللي تعطيك تو بالبورتابل يا بلود فلتر معناه كترا قنبلة ولا كترا معناه أشلاء متاع ناس ولا سبيطار تقنبل ولا أمبيلونس تضربت أي إنسان ينجم يوصلها للعالم أجمع كان جات كما قبل فما فلتراج فما وسائل إعلام اللي بعد ساعات تمنع باش توري الصور الحقيقية
2: حبينا ولا كرهنا مواقع تواصل اجتماعي عرات

0: خلينا نقولوا الكيان الصهيوني وراتهم على حقيقتهم وخلى عنده تأثير كبير. نعطيكم بعض الأرقام، مثلا الخسائر اللي تكبدوها أعداد من الشركات كما ستارباكس مثلا، يقولوا في الربع الثاني من 2024 خفضت المبيعات المقارنة عالميا 4%، تراجعت في الصين 11%، في الولايات المتحدة 3%، مع الإشارة أنه هذا صار بعد المقاطعة كما صار ماكدونالدز زادة كيف كيف ما بين الحاجات اللي يحكيوا عليهم أنه بعد حرب أكتوبر أنه برشا ناس معناه ما عادش يمشيوا الماكدونالد. وشفنا حتى بعض الفيديوهات كيفاش حتى كي حد يدخل ماكدونالد تلقى الناس تهجم عليه ويصوروه ويفضحوه قدام الناس الكل. دونك هذا مهم برشا. يمكن الحاجة الإيجابية في اللي صار مع شركة أديداس ورينا وشفنا أنه المقاطعة راهو عندها تأثير كبير وتنجم تأثر على أكبر الشركات العالمية. مازلنا مواصلين معكم، بعد شوية نحكيو على الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بعد الفاصل.
1: خليك قريب فيم ورجعين.
2: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك.
6: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
7: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
8: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
9: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
8: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
9: عندك أورانج.
10: تدلل دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
11: تدلل جيان إيام دللنا.
12: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Διουέναφαμ.
1: Διουέναφαμ.
0: Σουτκομ.
1: Φιτούνε σε κομπρά.
0: Αρετήθω τη σύν, νόκτα χάμσα.
1: Αρετήθω τη σύν, νόκτα χάμσα. من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
2: السبعة وخمسين دقيقة مازلنا مواصلين معاكم نحكيوا على الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا وين حسمت عدة الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال 2026-2027 خلال مباريات البارحة 3-8 سبتمبر في لحاج شهدت انتصارات مثيرة وعدد من نتائج لفتة منها اللي حكيت عليها أنت في الدخلة ريال مدريد ضد الانتر ميلان الأبرز من بين المباريات وبينهم زيدا خلينا نحكيه على مانشستر سيتي اللي نجح في العودة من ملعب بورتو بفوز ثمين. نبدأ بيك ناصر بدوي تفرشت
3: في المباراة كانت مباراة مزيانة برشا وخاصة نحكيه على كورتوا اللي كان يحكي عليه الحاج في الدخلة اللي وقت اللي يبدأ عندك حارس مرمى في مستوى عالي وعالي برشا يخليك في المباراة يخليك في الطرح ويخليك معناتها تجم ترجع في المباراة. البارح شفنا حارس متألق اللي خلى الفريق متاعه معناتها الحق هو عنده سنوات قاعد يقضي في مواسم ممتازة برشا. البارح زاد أكد الانتصار اللي عملته ريال مدريد. ريال مدريد الحق في وقت من الأوقات وقت اللي طلعت الريتم وقت اللي حابت تسجل سجلت عندها امكانيات كبيره عندها ملاعبيه اللي عندهم مهارات كبيره كيما كيليان مبابي اللي بالحق قاعد ياكد كل مره معناتها ظهر لي الاختيار نتاعو لريال مدريد بالرغم من الصعوبات الاولانيه اللي لقاها في بدايه المشوار نتاعو مع ريال مدريد لكن توا الادابتاسيون نتاعو قاعد يسجل في كل مباراه وقاعد اهداف يحقق فيها مهمه برشا ريال مدريد. ريال مدريد البارح الانتصار كان محق في وقت من الاوقات نقول احنا بلغه الكره حتى ريال في تركينا معناتها حتى الانتر في تركينا وعمل اللي تعمل في كرة القدم والانتصار كان محق بالنسبة لريال مدريد.
2: حاتم قلت سمعت قلت فرشت فيهم الكل
4: تفرشت في الماتش ويت الكل فما شين تعدي الملتي بليكس
5: بين فرنسا بين فرنسا
4: لي نتفرج في الاسبانيور تعجبني التعليق الاسباني على الماتشويت حي اكثر من الفرنسي. الفرنسي كما النصر يبداو يحلوا في الباك وكاري وشيء قديم الاخرين
2: لا لا لا الاسبانيور عنده برقاربي
4: الجول تمشي وقت يتمرك البونت وتمشي تعمل تسخن العشيك وتهز كل شيء ومازال ما كملش دوك سخون الماتش
2: ما عنده بالعرق العربي الاسبانيور تحسوا يشبهوا لنا شويه
4: فلك سخانه هو كيما في الامريك لاتين سن نفس الواحد من اللي كان تسمع ماتش بلجيكا كي تسمع بروج وتعليق بتاع معناه معلق في سويسرا في الكوب دي موند انا بعد ساعات كي يهربوا الشنيت وكل شيء ولا يفدوني ما تفرجش مثل ماتش ويت فرنسا في قنوات فرنسيه خاطر تحس تقولش عليك تتفرج في برازيل تاع 70 دونك فينالمون نتفرج في سويسرا يا ولدي كونتر اتاك والعالم استاد باش يشعلوا يقول il a raté le ballon à la dernière minute. يا ودي مش كنت تتمر يزمك بالريح دق روحك مسيك باش تحيا مع الطرح سينو كما قال بالحق كورتوا اللي راهو سي با فاسيل بور ان جول معناها في ماتشويت كيما هكا باش يقعد هو الكونسونتري في الديفونس خاطر البارح سواء من جانب الانتر ولا من جانب الريال اللي معناها ما وصلوا للجول ادفيرس اللي ما فما اخطاء دفاعيه حتى الريال البارح في الدفاع راهو يلزموا يروشك شويه سينو معناها باش تصير برشا بونتويت
2: رام
5: هي فما نقطه مهمه انا صارت البارح وابهرتني تطبيق القانون ديما الدرس يجينا من الشامبيونز ليج ومن الدوريات الاوروبيه في دقيقه 89 فما ملاعبي اسمه كاريراس باش يدخل في بلاصه فينيسيوس فينيسيوس واخر 10 سكوندات يا اخي ال 10 سكوندات هذوكم الاربيتر الملاعبي خليه البرا نحكيو 90 دقيقه لعب معناها قاعده الريال تكور دقيقه كامله ماهيش كامله معناها يكوروا ب 10 ملاعبيه تصور انت تخيل هذا صارت في البطوله التونسيه تطبيق القانون هذا اللي هو قانون يعتبر جديد كلها معناها اول مره يتم تطبيقه في الواحد الحياه تواصلت والانتر نزلت بالكدا وشعر بركة لماركيت ولكن مهم برشا نستخدم العبره نخرجوا بها راهو قانون ماهوش كونتريك
2: انت
5: مادام الملاعب هذاك لازم كل

0: بيتحمل مسؤوليته حتى في البطوله نتاعنا. 10 ثواني قاعد تترنح باش تخرج، راهو كل واحد يتحمل مسؤوليته. الملاعب قاعد ايكيبتك تنجم تضيع مباراه مهمه برشا في الشامبيونز ليغ.
1: الجول نتاع الريال شهره 4 مليار دوات و 230 ويستحقهم، وهازز هو اللي يتسمى شويه قد ايش يوم شيخ صار كريم وليزينك ويخرج كارك شي حب
2: اربعه. انا
0: متعش ماكل
2: زيد، انا في هذا كل فرحانه بيك على خاطر قاعد تقدم في الاضافه.
1: انت نعطيك الارقام
2: ما شاء الله، ماني ارقام ما شاء الله.
3: لاحظت اللي ولا استوديو ماني حاضر الواحد، خاطر انا نعرف رفيق، خاطر رفيق كل واحد فينا يكلم وحده يقول له اسمع راني معامل عليك. كان قال لي راك معامل عليك، كلم رامي قال لي راني معامل عليك، كلم الحاج قال له ناصر من غير ما يقول له ناصر معامل عليك. دونك نحن نعملوا كل بلوس هذاك الكل وهكاك الجير ليكيب
2: بالكدا. شكرا لكم الصحه. حاج انت انت اعطيت رايك على كل
4: لا ما نحب نربط مع رمروم اللي قالوا احترام القانون. والله يا اميمه راهو احترام القانون يربحك في الوقت، ينقص من الغش، يخلي الاربيتر يعطي اكثر من اللي عنده، يخلي الجمهور شيخ. احنا عدم احترام القانون هوايه ولات عندنا بالله العظيم. توش عرك كفران عرك دزو يا ولدي، شادوا من مريول ويبدا
5: يحلف والله
4: ويبدا يمشي يحلف ويقول الاربيتر علاش تخرج لي ورقه صفر. جا ربي من المنبر هذا نداء للناس كل ملعبي الكل، راني كنت كيفكم وكنت نبكي وكنت نحب نعايل وكنت ماما كبرنا ايز احترموا القانون، فما قانون نحترموه راهي تستاهل المهمه للناس كل.
2: شكرا لك حاج، مهم برشا.
3: ما كلمش الحاج
2: ما كلموش ما مصور، ان شاء الله صوتك وصل. بلا في الدخل حكيت على العوده المدرسيه، نعاود نرجع اختم الفرصه ونفكركم انه في قرى الاطفال العوده الى مقاعد الدراسه ما تختلفش على اي عائله تونسيه تحضر الصغار. دونك الجمعيه قاعده تطلق اليوم في حمله العوده المدرسيه والجامعيه 2026-2027 باش تضمن عوده مدرسيه ناجحه لاكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما مش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل، الجمعية اليوم تستحق وقفة من عند الناس الكل. تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عام وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن بيه ويحب يشوفه ينجح. نذكروا أنه الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا مرة أخرى. نفكركم الجمعية وحملة العودة المدرسية تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه. دونك تدخلوا على السيت كما قلت لكم www.sosve.tn ولا تكلموا مع الرقم هذا 58-371-002 58-371-002. ساعتنا الأولى وفات، بعد شوية نتقابلوا نحكيوا على البوكس نيوز، نكتشفوا الأخبار شنو تحكيه في مواقع التواصل الاجتماعي ما قبل هذا الأخبار ورجعين.
6: خليك قريب فيم ورجعين. تحتاجين صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات. يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى. ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
7: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان، رميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
8: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
7: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
8: يلا امشي وربح.
7: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
9: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G.
10: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
9: مالا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
11: الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.

0: Info. Flash News.
1: موجز الثامنة، ديوان فهم عسلمة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهم يؤكد أن اختيار تونس كأول محطة خارجية له ليست مصادفة، وإنما يأتي تقديرا لدور تونس العربي التاريخي والهام في إطار العمل العربي المشترك وتحديدا داخل جامعة الدول العربية. ووضح الأمين العام خلال لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد أنه أطلعه على أبرز القرارات والمحاور التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد برئاسة وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، وصفا الاجتماع بأنه مهم وجاد وواقعي. وأكد فهمي أن المرحلة الراهنة تستوجب بناء نموذج عربي متوازن ودقيق قادر على تهيئة المنطقة لمواجهة التحديات المتنوعة والاستفادة من الفرص المتاحة بما يخدم مصالح الشعوب العربية.
2: أول دولة عربية أزورها ثنائيا بعد أن توليت منصبي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وهذا أمر منطقي وطبيعي نتيجة لدور تونس العربي على مدار التاريخ، ودور تونس الهام والملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية بالتحديد. دعيت وسعدت بلقاء خامس الرئيس، لقاء ثري تحدثنا فيه عن أوضاع العربية والدولية وعن أوضاع جامعة الدول العربية بالتحديد وعن الأسس التاريخية ل قضايا في المنطقة، وأيضا سبل التحرك كدول عربية جماعة وفي نفس مسيرة واحدة لصالح كافة الدول العربية بنموذج متوازن ودقيق.
1: وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والتقس الحزوري يقول أن الاستثمارات الصناعية في تونس سجلت نموا بنسبة 18% خلال الأشهر الأولى من سنة 26 و2000، بالتوازي مع أحدث نحو 13,000 موطن شغل إضافي، بما يعكس وفق تقديره الدور المحوري للصناعة في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح حزوري خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا الخاص بالصناعة المنعقد في زامبيا عبر تقنية الحضور عن بعد، أن تونس تواصل العمل على تعزيز تنافسية قطاعها الصناعي ودعم انفتاحها على الأسواق الإفريقية والدولية. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري فتحي بن خليفة يقول إن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع تيار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة أسهم في تراجع إنتاج الدواجن، ما انعكس سلبا على وضعية تزويد السوق وفق ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة. وأوضح أن المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب يتجه نحو توريد بيض التفقيس بهدف تعديل السوق واستعادة نسق الإنتاج في غضون الأشهر القادمة. في العالم، مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة رويترز يقولان أن الاحتلال أبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. وأفاد المصدر المطلع عن الممثلين البريطانيين المعنيين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في الاحتلال، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. وكان وزير الخارجية في الاحتلال قال أمس إنه يتعين على بريطانيا إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية المحتلة المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، ردا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ختاما، طقس اليوم الأربعاء يكون قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. درجات الحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى عامة بين 35 و 41 درجة، وتكون في حدود 33 بجهة الوطن القبلي، وتكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر فيكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطربا بالسواحل الشرقية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: كل ما يهم سبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.
4: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
5: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
6: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني اللي باش ينطلق في نهاية الشهر هذا في مواجهات في مواجهات تصفية كأس أفريقيا 2027، وحنابع المجبري سيغيب رسميا ما لا يقل عن 6 مقابلات، 4 مقابلات رسمية وزوز مقابلات ودية بسبب الإصابة اللي كان تعرض لها مع فريق بيرلي على مستوى وتر الركبة. نذكر منتخبنا الوطني سيواجه يوم 24 سبتمبر منتخب أوغندا في تونس، ثم يوم 28 سبتمبر منتخب بوتسوانا في جابوروني، ثم في شهر نوفمبر زوز مواجهات مباشرة ضد منتخب ليبيا في إطار تصفية كأس أفريقيا، وحنابع المجبري سيغيب عن كل هذه المقابلات. آخر أخبار الميركاتو، مدافع نادي ماريبور السلوفيني والمنتخب الوطني عمر الرقيق انتقل بصفة رسمية إلى نادي لودوغاريتس البلغاري بعد موسم قضاه مع نادي ماريبور. الرقيق أمضى لمدة 3 مواسم مع بطل بلغاري لمدة 14 مرة عفوا، قيمة الصفقة في حدود 500,000 أورو. واصلية بأخبار الميركاتو، نادي الاتحاد الليبي أعلن رسميا على تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي لفريق الاتحاد المنستيري مهدي الجنولي لمدة 3 مواسم، صفقة قيمة 300,000 دولار. كيف كيف في ليبي محمد علي الجويني أمضى يوم أمس مع نادي الاتحاد العسكري ببنغازي الليبي. فريق اتحاد بن قردان اتفق بصفة رسمية مع لاعب أيوب بن مشارك على مواصلة المشوار لمدة موسم إضافي. نذكر أن عقد أيوب بن مشارك كان انتهى يوم 1 جويلية 2026 مع فريق اتحاد بن قردان. المسابقات الأفريقية، فريق الترجي الجرجيسي سافر اليوم إلى السنغال ويمشي واجه نادي ديامبارز السنغالي في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقات كأس الكونفدرالية الأفريقية. مباراة بشكور يوم السبت في داكار بداية من الساعة 6 بتوقيت تونس. بدوري أبطال أوروبا، أبرز مقابلة اليوم من الجولة الأولى، بداية من 6 غرباع برشلونة يواجه فينورد الهولندي، ثم بداية من 8 ليفربول يستضيف أتلتيكو مدريد. كيف كيف في نفس الوقت بداية من 8 نابولي يستضيف أرسنال، وسبورتينغ كلوب البرتغالي يستضيف غالاتاسراي.
4: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
5: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان FM حكاية غرامة.

0: خليك قريب. فيب وراجعين. نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيكو إلا سيونس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
1: تدلل جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
2: تدلل
3: جيان إيام دللنا
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أورانج.
6: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100%. نور المعارف 35 سنة.

0: الاحد من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: 8:15 دقيقة صباح النور والورد. مرحبا بكل من يسمع فينا على دي وانا فاهم انتم ما تسمعوا في الراف ماغ في الساعة الثانية. ان شاء الله تكونوا بخير، طريق السلامة للي يسمعوا فينا في الكياس واحدة واحدة، ان شاء الله توصلوا سلامات. تحية كبيرة للي يتفرجوا علينا على نوتخ شين يوتيوب دي وانا فاهم ولا نوتخ باش فيسبوك دي وانا فاهم. كامل الفريق حاضر معنا وقيت الموجات الإيجابية، وكما قلت نحكيه على العودة المدرسية، ومحد ما ينجم ينكر قديش مهم الخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها المجتمع المدني. قافلات صحية واجتماعية قاعدة توفر في حقائب وأدوات مدرسية لعدد من التلاميذ. هذا اللي بشي تحكي فيه في غدوة خير.
0: غدوة خير.
2: مع اقتراب العودة المدرسية تكثر المبادرات التضامنية لهدفها انها تخفف على عائلات وتعاون تلامذة باش يبداو عامهم الدراسي في ظروف باهية. اذك علاش اليوم نحكيو على قافلة صحية واجتماعية انتظمت مؤخرا في المدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة، بمشاركة 14 طبيب وطبيبة و28 اطار شبه طبي، وعملت فحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات، وقامت بتوزيع 60 محفظة مدرسية مجهزة بالادوات و120 منديلة لفائدة تلامذة المدرسة، وتوفير كرسي تحرك التلميذة من ذوي الاحتياجات الخصوصية وعدد من الكتب المدرسية المستعملة. وبخلاف القافلة هذه في صفاق الزادة تتواصل العام 13 مبادرة كتابي ليك لجمع الكتب المدرسية باش يعاودوا يستعملوهم تلامذة آخرين، مع إمكانية استبدال الكتب القديمة بكتب للمستوى الدراسي الحالي. كيف كيف في بنعروس أطلقت جمعية رواد الخير بمجرين حملة علمني، بهدف جمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفئة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمناطق النائية. الحملة شملت إعداد كراتب متاع الصغيرات بلوازمها الكل، نحكيو لهنا على كتبة وكراسات وأدوات واللوازم الضرورية الكل. وبالطبيعة المبادرات مازالت متواصلة في انتظار العودة المدرسية، ولأكيد أنه بالمبادرات هذه نجم وخلي والرونتري تكون أسهل وأرتح لبرشا ناس، وبهكا بلادنا تكون غدوة خير.
1: نحكيو على أهمية المجتمع المدني. غدرتني عزيز، مش مشكل. نحكيو على غدوة خير ونحكيو على المجتمع المدني وعلى القافلات الصحية والاجتماعية اللي الحقيقة قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة في كل المناسبات، سواء كان رمضان، عيد صغير، عيد كبير. واليوم نحكيو على العودة المدرسية. مقدد سيلي،
3: والله الحقيقة أمي مروا هذا معناتها احنا توا مش جديد علينا وحاجة استنسنا بها، وماذا بينا حتى الحاجة اللي نستنسوا بها كي تبدأ طيبة وإيجابية ديما نذكروا بها، اللي هي القوافل اللي قاعدة صاير هذه متاع مد يد المساعدة في كل مناسبة، في العيد الكبير، في العيد الصغير، في كيف نهكتها ومناسبة العودة المدرسية. حاجة باهية ونبركوها ونشجعوها، وديما نقولوا ريال ما يلزم عدد الجمعيات هذه عمال يكبر، عمال راهو حاجة تري بوزيتيف.
1: حتى المبادرات الفردية، يعني كان كل واحد يشوف معناه يسمع يعرف حد، حتى العساس متاع الريزيدانس تعرف انه ظروفه صعيبة تنجم تعاونه باللي تقدر. انا قاعدة نشوف والله البارح شفت فيديو هبط على انستغرام وبارتاجيتها، ما نعرفهاش الطفلة، ما عرضتني الفيديو، ياسر عجبتني هي لباس عليها، عندها يمكن دار بالبيسين ومعناها ماديا لباس. شو عملت حاتم؟ ما نعرفش، جابت مجموعة من الاطفال يمكن فاقدي سند ولا يمكن ظروفهم صعيبة ما تفرهدوش في الصيف، جابتهم لدارها وخليتهم يعوموا في البيسين وخليتهم يتفرهدوا، عملت لهم فطور ياسر عجبتني محليها. كان كل واحد ربي عاطيه ولا ربي راسقه شوية ولا برشا يحاول انه يفرح غيره، قديش تو تشوف كي تعاون تحس روحك انت فرحان اكثر حتى من الشخص اللي عاونته.
4: هو بالنسبة لي انا راه التوانسة ما يغيبش عليه من شيء هذا، وقت اللي تبدأ عنده امكانية ويلقى الناس اللي هي مستحقة الحاجات كيما كان، اعتقد الناس اللي ميسورة تعمل ديما حاجات هذوما ونشوفوهم راهو. حتى فما ناس اللي يمكن نشوفوهم في العلن، وفما ناس تعمل في السر، وفما برشا حاجات اللي توانسه من ناحيه التضامن معناتها ديما متواجدين مع بعضهم. فما زاده بادره انا طيبه اللي قاعد نسمع بها ونشوفها، وشفت برشا ناس معناتها تخدم عليها برشا، خاصه الجمعيات، انه الكتب القدم اللي يحاولوا باش يلموهم زاده كيف كيف باش ينجموا يعطيهم. هذه حاجه مهمه برشا بالنسبه للعائلات وبالنسبه لخاطر في نهايه الامر كي يبدا عندك ولد انت في 3 سنين وباش يتعدى 4 سنين يعني اكل الكتب هذوك نورمالمون ما يستحقهمش، باش تعطيهم الناس اخرين مستحقه باش تنجمش تشتري الكتب. وهذا يظهر لي قاعده فما مؤسسات فما نقولوا احنا جمعيات قاعده تعمل في الشيء هذا وتكرس في الشيء هذا، نعتبرها حاجه ايجابيه حتى من أكيد. ناحيه من ناحيه الماديه ومن ناحيه حتى معناتها انك تعاون الناس اللي ما عندهاش امكانيات باش تنجم تشتري ادوات مدرسيه.
1: وتحيه للاطباء زيد اللي كانوا موجودين في القافله هذيا، 14 طبيب وطبيبه و28 اطار شبه طبي كانوا موجودين ومساندين للقافله هذه. حتى
5: جوز فما حاجه ابار الطب اللي يلزم يكونوا موجودين، تعرفوا راه في السنه الدراسيه نحن قبل انا مثلا فما برشا عباد وصحابي وكل شيء اول مره يعمل فيزيت ميديكال نهار اللي باش يمشي يقرا يبدا حياته كامله عدى 6 سنين وعمره 7 سنين وهو داخل يقرا ما يرى طبيب او البر ابارتا لقيح وصغيره معني ما يرى طبيب كان في الفيزيت. فما حاجه اخرى تو ناصر جبد الكتب، فما حاجه زاد نحن يكون منا منيش مقارين لها حسابها، نحن فما برشا شركات وفما برشا دي بارتيكولي كل عامين يبدل الاردي يا خويا الاردي الخدم برشا يطيشوهم لي زوردي اللي خدم يلزم ريت كي ما تهز الكتب القدم هز كتا عندك اورديناتور خديم
6: برشا الطفل الصغير
1: بالحق علاش يطيشو
5: فرماسي نحي منه الكل وهزوا للجمعيه راهو ولا اديت كيما الكتاب كيما كيما الكراسه. دونك اللي عنده خد برشا انت وانا عارف شركات بس ساعات تمشيو في خدمه وكل شيء تلقى عندهم ستوك نتاع القديم خاطر اوبسوليت يولي
6: الاورديناتور ولا يبيعوا بيروات ولا
5: ولا يبيعوا بطه وبرشا اللي ياخذوا خرده. اما ليه معني اللي عندك انت باش تبدل انت اورديناتورك ولا حاجه الاورديناتور القديم راهو بعد ساعات تقول لي تنخليه يمكن نحتاج له. لا ماش باش تحتاج له، وانا نعرف الشيء ذي خاطر عندي برشا تليفونات من الايفون من الدوزيام جينيراسيون تروزيام قلت نحتاج
1: وانت ما تحتاج
5: عمرك ما تحتاج. دونك خمو زاده كيما الكتب للاورديناتور مهمين خاطر بعد ساعات اورديناتور في عائله ينجم منع لك طفل ولا طفله يتغرم بحاجه وداخلين على عالم الكل باش يولي كونيكتي. دونك خمو زاده في الحكايه ذي
1: ربي قوي الأولياء وإن شاء الله عودة مدرسية ناجحة لكل صغيراتكم إن شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح. نمشي توت سويت للأخبار مع البوكس نيوز. بوكس نيوز وعلى الحماية المدنية تسجيل أرقام قياسية في التدخلات والحرائق خلال صيف 2026، هذا اللي أكده رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. يقول أنه تم تسجيل أرقام استثنائية خلال هذه الصائفة من حيث عدد التدخلات اللي قامت بها وحدات الحماية المدنية. ونوه المصدر ذاته في تصريح لديوان فام على هامش ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر الحماية المدنية بجبل جلود أن الديوان الوطني للحماية المدنية سجل ما يقارب 1000 تدخل يومي خلال الثلاث أيام الأخيرة من شهر جويلية تزامنا مع الموجة الأولى من الحر اللي شهدتها البلاد.
7: الحقيقة صيف سنة صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل ارتفاع على المعدل. دونك كما قلت لك صيف استثنائي كيف كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية كان زادة سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا. الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية 21 و22 و23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا دونك في ثلاثة أيام هذوما اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية، وهذا ما متوقع نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق كيف كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. دونك تدخلات الحماية المدنية تضاعفت في موجة الحر هذه وكما قلت لك شهدنا أرقام قياسية سجلها الديوان الوطني للحماية المدنية.
1: المقدم خليل المشري أكد أنه تم إلى الحد الآن إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت مندلعة بعدد من المناطق الشمال الغربي باستثناء حريق برغو اللي ما زال في مرحلة التبريد وهي في المراحل الأخيرة ولا يشكل أي خطر حاليا على حد قوله. تحية لأعوان الحماية المدنية أعوان الغابات وجيش الطيران ومصالح البلديات ومصالح وزارتي التجهيز والفلاحة، حد ما ينكر أنهم خدموا خدمة كبيرة برشا برشا والحماية المدنية الحقيقة سبيسيالمون ديما عندهم إضافة كبيرة وخدمة كبيرة ويعرضوا حياتهم خطر باش يمنعوا حياة ناس أخرى. حتى
5: المنقذون معناها الحماية هي في يحمي في حتى في الاسم متاعهم فما اللي هما يحميونا. بالحق استثنائي السنة فساعة تحية كبيرة في لاميتريز متاع حرائق الغابات خاطر الكلهم فاقوا بهم على بكري والكلهم معناها توقع إخمادهم على بكري دونك ما صارش الفينومين اللي سرحوا خاطر راهو بالسخانه بعد ساعات سيفري ديما نشكوا فما واحد طايش بونتا وذا زاد مخطر جدا
6: سورتو في لوتوروت
5: يا خويا برايك الشراره مش لوتوروت ديزون على لوتوروت تنجم الحمايه تجي في درج انت تصور واحد متعدي على موتور ولا ماشي في كهربا في في في في, في بلاصه من البلايص ويرمي بونتا من الشباك تشعلك حريقه كيف باش تخلط له. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه فما حاجه مهمه في المقاربه واعين هم بيدهم الحمايه اللي التغييرات المناخيه راهي ريتها الالف باغ جور سافا اتر لا مويان سافا اتر لا نورم. والحاجه الثالثه رانا يلزمنا نحن كدوله من توا نستبقوا شنو نستبقوا الامكانيات معناها عندهم كيما الامبيلونس راه كي يبدا يلزم سبيطاراتك فيهم دي زومبيلونس زاده فما الكمين اللي هما معناها حاجه مهمه. وحاجه اخرى لتونس مهمه يلزمنا هذه نستبقوها خاطر موجات الحر اللي تستنى فينا شفنا الاوروب صاروا شفنا جارتنا الجزائر الحرائق المهوله اللي صارت واللي معناها كليت برشا أرواح.
4: برشا أرواح
5: يلزمنا ننفستيو في كندير يلزمنا نستبقوا يبدأ كندير في مطارة برق خاطر نحن لو ريسك الكل في الحرائق في المناطق الغربية اللي في تكون فما ديجا عنا معناها ثروة غابية كبيرة عنا أشجار البندق وعنا أشجار الزوز وعنا البرشا معناها أشجار في الغابات التونسية اللي هي غنية بأتم معنى الكلمة. دونك انفستيسمون في كندير يلزمنا من توا نخمو باش بعد 4-5 سنين تكون عنا طيارة نحطوها في مطار برقة باش نستبقوا خاطر اللي ماشيين لو ماشيين في السخانة في الحرائق وفي الفيضانات وربي يلطف بالجميع.
1: وذاك علاش شفنا كي يكون فما خطة استباقية نشوفوا في النتائج معناها اليوم نشحوا انه يحدوا ولا يتغلبوا على الحرائق اللي صار في الشمال الغربي
6: في فرنسا وميما اكثر من 96 الف هكتار اتحرقوا واكثر من 220 نقطة ارقام
1: شنو نرجع لك ملك الارقام
6: معك انت منورك
1: ربي فضلك
6: او شيء رفيق نحكي له عموميه انت نعطيك
1: علاش ما لا يقعد هكا والله قديش نظر مثقف
6: خاطر هو في وحده باش يرجع يحكي ياسر نحن مانيش باش نحكي هو دونك هذاك علاش بالحق واكثر من 220 الف شخص تضر في فرنسا دونك تحيه الحمايه المدنيه وتحيه المواطنين رينا في بعض الحرائق معناتها مواطنين تطفي في الحريقه وحدها وزاد يلزمنا نوعيو رواحنا. حاتم قالك حتى كي تطيش شقف بالله راهو هذاك كي تضرب فيه
5: الشام كلوب
6: صحيت كلوب معناتها تتحرق بالحق.
1: حتى والله انا سمعت نتفكر عمناول في الشتاء سمعت اللي حتى الأمطار اللي تكون في غير وقتها تساهم إنه تطلع كل أعشاب ذيك كذي الأعشاب ذوك في السخانة يلهبوا وهم اللي يشعلوا النار زادة كيف كيف. دونك ما فما من برشا حاجات تساهم وهذا نتيجة التغيرات المناخية والحر اللي ولا درجة الحرارة اللي ولت أعلى وبرشا. دونك العام هذا خلينا نقول شفنا درجة الحرارة مرتفعة راهو عام الجاي باش تكون أكثر. دونك ديما نقراو حسابنا ونقراو نعملوا خطة استباقية باش نجيبوا الحرائق اللي تنجم تصير في الشمال الغربي. وي مقدس
3: أنا وميمة الكلمة حبيبي نحب نقولها كونه بعد نجاح العملية الاستباقية للحماية المدنية في تونس ومشكورين فهمتني توا يلزمنا عملية استباقية كبيرة للماء للماء
1: ايه
3: علاش قلت لك
1: نسخيك باش نحكي على الفيضانات باش نقول لك انا باش نحكيوا عليهم
3: باش نحكي على الماء الماء فقط فهمت الماء راهي وراه زاد كيف النار كيف الماء يحتمل ساعات الماء اقوى فهمت دونك شنو تنظيف اخويا اللي زيكو بصراحه راهو كل عام ديما عندنا مشكله ذي في حكايه تنظيف اللي زيكو نظفوا من توا نظفوا ريال مو ثم ديما شويه بخل في الحكايه هذيا معناها
1: هذا باش نحكيو بعد شويه على خطه استباقيه لمجابهه الفيضانات وتعزيز المناطق المهدده اللي تحكي فيه مع المقدم المشرف مع الحمايه المدنيه. نعرفوا اكثر تفاصيل بعد الفصل.
0: خليك قريب فيم وراجعين
8: ملي رجعت الفاك بالميفيفا الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
9: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
10: اريدو طور عالمك.

0: كوكو وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرت 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
5: مازلنا نحكي على الحماية المدنية، وكما حكي مقضي الدسيل لازم زادة خطة استباقية لمجابهة الفيضانات وتعزيز المناطق المؤكدة. هذا اللي أكده المقدم بالحماية المدنية خليل المشري. تعرفوا نحن زادة على أبواب تغيرات مناخية، وهذا اللي قال عليه صاحب وليد جيت مخر شوية من ذهالي غسلت نوادر في أوت نورمال
6: موجود. هو أول مطر قولوا غسلت نوادر، خطر في الصيف لازم العبيد تفهم اللي الأكوميلاسيون مالي تبخر صيف كامل يهبط مع بعض. هذيك غسيلة النوادر معناها تسمى كيك خاطر تغسل كل شيء.
5: إن شاء الله تكون أمطار نافعة، وإن شاء الله خلينا نقولوا ما تحقق ما تعملش أضرار خاصة في تونس. كما قلت المقدم خليل المشري حكى في الندوة الصحفية للديوان الوطني للحماية المدنية أنه مصالح الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة.
7: متوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على امطار ان شاء الله، كيما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. يوم الخميس والجمعه متوقعين كميه ممتازه وهامه من الامطار. احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه وكلجنه وطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده مستعدين للتقلبات المناخيه هذه. كان تم عقد جلسه عمل تحت اشراف السيد وزير الداخليه وبحضور ولات تونس الكبرى والسادة المديرين الجهويين للحماية المدنية والسيد المدير العام والمتفقد العام للديوان الوطني للحماية المدنية للوقوف على أبرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى، خاصة بعد ما شهدته في جان في 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز. فما نقاط زرقاء تم إنجازها وتم تنظيفها، فما نقاط أخرى بصدد الإنجاز والتنظيف.
5: هذا اللي قاله المقدم المشري، يقول أنهم على أتم الاستعداد بعد ما جاتهم المعلومة أنه أبغتغ من هات الخميس الطقس بش تقلب وبش تكون فما أمطار غزيرة.
8: إن شاء الله أمطار خير. والمهم والأهم الأكثر أهمية في عريق احنا خاطر التوينسة سبحان الله معنا نخوذوا فيسا والدنيا تاكل بعضها والدنيا تعبة. دونك فما كالنقاط نقولوا احنا لبوندرون كونتر، خاصة في عريقة بالكياسات كما عنا احنا لهنا توا روتيكس وتروت بنزارت اللي عبيت الكل تقابل فيه في عريقة بالخروج للخدمة ولا المرواح من الخدمة، ذوكم لازم يكونوا منظمين ومن بعد بشوية بشوية يكونوا بلايس أخرين يبدأوا يكونوا مرتبين، خاصة ذوما خاطر ذوما يخلقوا اختناق مروري كبير برشا ويوصلنا لمرحلة العباد اللي كان يخلط الدار وستة متاع العشية قاروحوا للعشرة والتسعة وإحنا ما بالفوضى وكذا، واللي واحد جاي منا واحد جاي من غاديكا. دونك حتى إحنا زاد المواطنين عنا دواء نسيس رواحنا زادة، راو الناس الكل شادين صف حتى كان فما الكيس ولا يعدي فوا بركة نسيس رواحنا ودبة دبة ما غير من نبدأ ونكزوا على بعضنا ونبدأ ونفك وقول وين ماشي
9: ناصر. هو بالنسبة لي أنا والله المجهودات قاعدين نشوفوا فيها، معناتها فما ظالي مساعي ظالي من الصيف شفنا برشا جهر متاع وديان باش ينظفوا فيهم، معناتها باش ما نوصلوش المرحلة اللي تعدينا منها كانت صعيبة برشا. لكن ملاحظة أنا نعملها بعد ساعات نشوف في الطريق. أنا آخر مرة نهار لحد جاي من صفاقس عرضتني في مدخل تونس، فما برشا بلايس منظفين اللي زيكو، لكن مالوريزمون كل وسخ اللي نظفوا خلوه على جنب، معناتها بالله كي تخلي على جنب شنو عملت في نهاية الأمر معناتها بالحق راه ويرجع معناتها المفروض وقت اللي انت تنظف ليزيقوم معناتها المفروض يتهز هذاك على عائل المكان باش ما عاودش يرجع وما عاودش يهبط ونعاود الخدمه من جديد. هذاك علاش ماذا بيا الحاجات اللي نخدموها باتقان باش نجموا كل خدمه نتاعنا مجديه وتجم توصلنا لوين حاجتنا به.
10: باش نقول اللي ريتو بالضبط اللي قالوا الناصر صحيح، لكن انا اللي ريتو وعشتو وباركت لهم وخرجت لهم الماء وشيقت وانهم ينظفوا كما راهو اللي خرجوا فيه من اللي زقوا هذوما راهو عجوبة تدخل باش يخرجوا دار ولا باش يخرجوا ترين ولا باش يخرجوا طنق ولا عجوبة اللي خرجوا فيه. لكن الحاجة الهامة جدا يخرجوه يحطوه شبه كل باش هكا كبير ربع ساعة بعداش تتعدى كميون لا خاطر انا خفت وقلت لهم بربي توا ذا بشقعة قالوا لي لازم ما قاد بحثين انت يقع تعدى كم يوم يرفع هذاك الكل
11: واضح.
10: خذ لهم برافو عليكم
12: خرج لهم يعني دبوزه ماء ومرزهم
10: لا والله لا حاجه اخرى والله يا اميمه في وقت اذا راح حاجه باهيه انسان يقول سبت وحد يخدم
11: ربي عينهم ربي عينهم. وتحية للعوان الحماية المدنية. نمشيو للخبر الموالي نهزكم تحديدا التركيا وين تحول حفل زفاف فاخر وقيمة في ولاية فان تصور هكا فان شرقي تركيا من عرش اسمها هكا إلى قضية أثرت جدل واسع بعد ما فتحت السلطات تحقيقات جنائية ومالية بحق العريس. علاش؟ على خاطر هبطوا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ورات كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات قدرت قيمتها بنحو 45 مليون ليرة أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أمريكي. كيفاش العروس معناها لابسة خلينا نقوله كمية كبيرة من الحلي الذهبية المجوهرات معناها المرأة هاكم تشوفوا فوالا شيء اللي خلى العروس يتبعوه قضائيا ويحبوا يشوفوا مصدر الأموال هذي.
8: تحية للقباضة التركية
12: قباضة فان
8: قباضة فان هذي ولا وين تقع المقر متاح. وتحية لهم ماك تحب توري انتي وتحب تعمل خاطر كان جيت معناتها برشة توفر العروسات ولا ويعرسوا ديما نقول ما عادش نعرسوا لرواحنا نعرسوا للغير
12: صحيح.
8: ما قدستها برا بحنا
11: احنا في تونس هكا يا اخي عنا في تونس كل يلبسوا الفلوس
10: ما مازال يقولوا بالذهب
11: اكثر برشا
8: شنو اغزر مخازينة راهو لابسه مرحفة بالذهب ما شاء الله معناها ربي
11: غربال ذهب
8: هذا غربال مش غربال هذا جبل
11: مش فما مقداد
10: اي فما داخل الجمهورية مازالوا التو يقولوا بالذهب
11: نشوفهم نشوفهم
10: يا بنتي سفرة من بعيد تخطر شيء يلمع
9: ثم التقاليد نتاع الساحل بالساحل هذه معمول بها برشا يعني
11: حتى في السود في جربه زيد عندهم الحاجه هذيا من تصورك يا اصدقائنا في جربه يقولوا لنا فما ولا لا
8: قول لي ضد التصوير ما فهمتش توا اي حاجه يصوروها ولا العرس يصوروه الماكلة يصوروها وساعات توا ترقى حتى التريتور يمشي ويصور في العبد يا خويا بنا حق انت تصور انت تخدم فيه العرس هذاك وراجل مخلص بالحق ولينا هاني نقول هنا حتى في العالم راه يعرسوا العبيد ما عادش يعرسوا الارواح.
11: يمكن الفيديو هذا يتوري بالحق كما قال زيد انك انت هيك تصور حفل خاص هو حفل زفاف راه حفل خاص معنى حاجه تخصك انت تحمل تبعيه اللي يصير من بعد
12: هو راه يلزم تفهم زيد معناها اللي القباضه كما قال زيد معناها فما إنسان مكدس ذهب هكا في داره ما زاد فما المجتمع يلزم ما يلزمش فلوس ريخدة في أي بلد معناه بلدين الكل اللي متطورة هي اللي فلوسها ما ترقدش أما هذي اللي فما نوع من الاقتصاد اللي موجود زاد غاديكا يخلي ذهب تحت راسه باش نهار آخر كان صارت له مشكلة كل شيء وهو تنجم تصير له مشكلة خاطر قاعد يكدس في الذهب وينبع انجكتي أسيد أرجان في المشاريع متاعه للي تكز كما نقولوا بلغتنا. أما فينا الماء التباهي والتجاهر بالهكا يولي يعطي عكس المطلوب خاطر تو بربي أنت عامل تصور تحب العبيد الكل ترى كمية الذهب معناه شنو أنت تقصد اللي أنت المرأة تلمو غالية خذيت لها ذهب أنت تلمو لقطة والمرأة اللي خذيتك فرصة لا تعاد
11: يوم مصري على تونسي
12: فهمت فرصة لا تعاد يا مدام سعاد ليه معناه هذي يا أخوي بالسر والكتمين وهذاك كان فلوسك خبي عليك دونك هو جابها للروح ويستاهل خاطر خلي حاجتك من هكا باش تعرف العباد علاش انت تصور في البذخ اللي انت عايشه
10: بالحق
12: سؤال هذايا مش حتى خاصة في المطلق بعض ساعات راهو حاجات نوصلوا لهم

0: مرة شفتها قالك للبوم فوتو اللي يكون قبل عند كل عائلة زعما تشوف تصوير بوك وامك يتعاركوا ولا تشوف تصوير بوك وامك وهما يبكي وما تشوف كان اللحظات السعيدة والذكريات الجميلة دونك سي نورمال انك يصور لك مومون باهي ومومون تاع فرحة.
1: هو المشكل في هذا الكل وما ما بعد ساعات نوليو زيد شوية معناتها بعد ساعات فما الحاجات اللي هي المفروض تكون خصوصية
0: وي انا معك في هذا
1: تحطها تبارتاجيها مع الناس وبعد ساعات نشوف الناس تولي تشكي من ردة فعل نتاع الناس الاخرين اللي ما عندهاش ولا اللي عندها مشاكل اخرى. اذا بارتاجيت هذا يلزمك تتحمل مسؤوليه رده فعل نتاع الناس اللي هي تشوف الحاجه هذيك ما يلزمش تصير. معناتها
0: انا معك فيها
2: كيما فيديوهات الرمو حتى احنا عندنا في تونس فما فيديوهات ساعات نقاوم تيك توك وفيسبوك رمو اسعار وارقام خياليه ضد يا ودي ضد العلم راه تسمع ارقام العباد تبارتاجي ولكن كل واحد يتحمل مسؤوليته ما دام عملت حاجتك هيك اعطيتها للعلن واعطيتها للناس الكل تحمل مسؤوليتك.
0: وكيما قال الناصر معني حاجه مهمه انه هي وكل واحد ورأيه وكل واحد وشنو يختار وكيفاش يحب يعيش أما ساعات الخصوصية متاع الإنسان تولي معناها على قارعة بواقع التواصل الاجتماعي خلينا نقول الناس تتفرج فيك كيفاش تتعشى كيفاش تفطر كيفاش ما نعرفش أنا بالنسبة لي أنا ما عادش فما حياة خاصة ولا حياة عامة وهاكم تشوفوا فما برشا رامي ما انت تتبع يمكن اكثر واحد اللي بداو الازواجك اللي يوريو انهم هما سعداء وشيخين ومفرحين بعد تخرج المشاكل وتخرج القضيات وتخرج الخلافات دونك يظهروا خلينا نقولوا على حقيقتهم
2: وبصفه عامه ديما معركتهم تظهر اكبر معناها شفت معناها بعد ما يوريو هذاك الكل حتى في كان فما مشاكل وخيوبيه ويحبوا يوريو الخايب نتاع الاخر زاد بنفس الاداء ونفس الشو تولي فضيحه بقلاقل والناس الكل على غالب زاد راه تحب ولا تكره العالم الكل عنده شويه كالحزن ويفرح لك كي تلقى المصيبه هذيك دونك العباد الكل
3: كيفاش يجيب الرياكت او فيت الحاجه اللي العباد اللي ماهيش معناها واعي تو جو كومبرون حكايه البليزير وانا نعرف عباد يبارتاجيو خاطر يحبوا التصوير يحب الظهر اللي شنو اللي كليت تحب تقول باش انا كان صحابي وكل شيء هي سي تو في سا تو دو ريستراندر مثلا على الاربعه خمسه من الناس اللي تعرفوا بعض هي اونكور حتى صحابك راهو
4: ما تعرفش على
3: بالحق ما تعرفش على النفسيه نتاع العبيد تبدا هي مسكينه ما عندهاش فلوس ودرشنا وترى في صاحبتها اللي هي صاحبتها كل شيء هاي في اوتيل هاي في شط هاي في هاي ميك لانه
0: هو هذاك علاش
3: معناها فما احاسيس انسانيه زمن زاد من نستسأل معناها كيفاش نفسر لك معناها راهو فما حاجات غريزيه في البشر راهو كي تبربشهم بعديش يرجعوا
0: زاد انا هوني مانيش باش نطولك هاو باش نسكر برغم انا مانيش كلي مارك كل يوم نهبط ونشوف وين مشيت وين جيت الاكثر قطات سير الكونتوني نتاعي اما زاد انا زاد انت نفسيتك هكاكه وتحسد وتبغض ما فما اشكال عندك انت زاده
3: بروفوك الحزن
0: والبرانسيب نتاع الانستغرام انه هو يبارتاجي لك دونك انت داخل عارف على شنو باش تتفرج دونك عارف انت باش تتفرج وكان ما لقاش هكاكه ما يتفرجش عليك راه تحب ولا تكره فما برشا يخدموا ويعرفوا اللي البيك نتاعهم يجي وقت اللي هبطوا حياتهم الخاصه وين مشي وين جي ويدخل لك بالذمه باش يعرف هذيك البون بلان وين مشيت وين جيت شنو هو لي برودوي اللي تستعمل فيهم دونك هذاك هو البرينسيپ تاع الانستغرام مثلا
3: نحكي على البيرسوناج لاندا معناها واحد تصور عرسه وهابط البذخه تاع عرسه معناها من بعد في اقل مشكله العبيد الكل ما فما حتى حد يتعاطف معه خاطر يحس هو تعالى عليه هاي انا حياتي محلاها هاو انا كل ليله في من ريستوران هاني انا كل ليله وانت محروق في دارك وما عندكش الدرشنوه وما عندكش الامكانيات نتاعي باش تتفرها دونك تو كري انديريكتومون نوع من الاحساس اي بيان سور نوع من الكره
1: سامحني وما قداش من كوبل قداش من كوبل شفناه يعدي تصاور اللي هو سوا ديزون
0: كيما قلنا قبيله
1: كيما قلنا حياه بذخ ومزيانه ووقت اللي تصير المشكله وتصير العركه ولا سيباراسيون تخرج حاجات اللي هي عكس اللي كنا نشوفه فيه
0: كيما قلنا قبيله الحقيقه خلينا نقول الواقع غير الافتراضي يعني ماهوش كيما الافتراضي ديما يوري لك لا في اون غوز نخرجوا فاصل صغير وراجعين
5: خليك قريب فيم وراجعين مع أوغانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الغونتخي مش كل القراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فريات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوغانج.

0: Boost-il rentrée, belle fibre.
1: Handek Orange. سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم.
2: Vous écoutez

Duel FM. Duel FM, صوتكم في جيبس على 99.1.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: 8:49 دقيقة مازال مواصلين معاكم مع البوكس نيوز. نحكيه مع على النجم الغولف تايجر وودز اللي حسب تقارير صحفية تقول انه تم التوصل الى اتفاق اقر بموجبه بالقيادة المتهورة على خلفية حادث سير وقع قدام المنزل بتاعه في فلوريدا خلال مارس الماضي. وحسب وكالات الانباء البريطانية تقول انه وودز الفائز ب 15 بطولة كبرى عفوا القي القبض عليه وقضى 8 سوايع في السجن قبل إطلاق سراحه بكفالة ومنعوه. التقرير حاصل يقول أنه تم منعه من قيادة السيارات لمدة 5 سنوات.
3: Lauréat de 15 tournois du Grand Chelem, la légende du golf Tiger Woods a plaidé coupable de conduite dangereuse après son accident de la route survenu en mars en Floride. Dans le cadre d'un accord avec l'accusation, Woods voit son permis suspendu pendant 5 ans et écope d'une amende de 1 000 $. Il échappe ainsi à une inculpation plus lourde pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool qui aurait pu lui valoir jusqu'à 1 an et 2 mois de prison. Darren Steele, juge du tribunal du comté de Martin en Floride, a été clair. Si vous conduisez pour quelque raison que ce soit, vous retournerez immédiatement en prison, invoquant une question de sécurité publique. L'ancien numéro 1 mondial avait été arrêté en mars après avoir percuté un camion qu'il tentait de doubler sur une route à 2 voies. Sa voiture avait fini sur le flanc. Sorti sans blessure grave, Woods avait été placé en détention pendant 8 heures après avoir refusé un test urinaire alors que son contrôle d'alcoolémie s'était révélé négatif. Des médicaments antidouleurs avaient également été retrouvés en sa possession. Placé en détention pendant 8 heures, il avait finalement été relâché. Tiger Woods avait annoncé en avril se mettre en retrait et vouloir suivre un traitement.
2: L'accident صار قدام دارو كيما قلت وين الكهرباء نتاعو تقلبت بعد ما تصدمت في شاحنه صغيره. هو رفض انه يعمل تيست خلينا نقولوا كشف ولا اختبار لكشف عن الكحول. واليوم القاضي امر بتعليق رخصه قيادته لمده 5 سنوات اضافه الى تغريمه 1000 دولار. قولك في العقوبات الردعيه هذه حاجه
4: ردعية بالنسبة لي نحن تسمى كان ردعية والروا حاجة كبيرة ياسر. سيد هذا يعوم ويغطس في المليارديرات. سيد هذا ينجم من غدوة يعمل 60 شوفور يشوفر به. سيد هذا عنده قضايا راهي قديمة ياسر. عنده قضايا متاع سيارة وقضايا كذا ومحبش نجبد ونساء ودرسنوه وكذا. ولذا شيء عادي شيء عادي أي شيء عادي بالنسبة لي أنا كي نسمع حاجة كي عادي عندنا احنا غير عادي بالكل. ما يزموش يرد باله وما يسوي ومسوقش هو كذا وما يرد باله وما عندوش فلوس خاطر باش يخلص الخطايا وما عندوش شوفرات تشوفر بيه. هما هذوما الناس يعيشوا في عالم اخر وكل شيء كل شيء مش باهي اللي يعملوه. هاني نقول
2: زيد انت ديما تحكي على العقوبات الردعيه ديما تقول
5: لازم امريكا شفتها
2: توجعهم بالفلوس
5: ما يرحموش. في امريكا تسوق وانت شارب تسوق ما عندكش بيرمي ما يلعبوش. عباد تخاف من القانون خاطر القانون نتاعها صعيب برشا. معناتها داير انت حتى ترى انت المواطنين اللي يعيشوا برا في امريكا انا نعرف التوانسه يقول لك نلعبوا في كل شيء كان في الـ في الـ في الكياس سوقها. في الكياس ينجموا يروحوا بيك من الاخر. معناتها يخافوا على سلامه المواطن. وانت كي تطبق القانون ويخرج كيما نقولوا ستا افريتو ريفيرونس كبيره راهو السيد اللي نحكيوا عليه يقول حاجه حكايه فارغه مش حكايه فارغه حكاية ياسر طيارة. يقول لك المواطن الأمريكي شو استار وواصل وكل وعملوا له هكا. فمن بالك أنا كمواطن يطبقوا القانون غادي على الناس الكل
2: يكون عبرة
5: إن شاء الله القوانين هذه تكون عبرة في تونس. يا أخويا ودلي نحي لي بوان نعرفش نتاول البيرمي بتاعنا فيه دي بوان ينحي لي بوان في اعمل حاجه هكا
6: بالفكير.
5: حرم العباد 5 سنين ما يسوقش و4 سنين والله الكياس دواه كان الردع.
2: هو بالحق لازم القوانين هذه تكون ردعيه حتى انه راك الكياس يقول لك تمشي على الهواء
5: يعني عندك سلاح
2: تمشي على الهواء. انا فما حاجه زيد لاحظتها ونعشت وفقوني والا لا مش الكل اكيد نسبوا الامور. فما ناس تحترم فما بعض المواطنين اللي يكونوا يعيشوا في الاوروب جاليه البرا معناها كيجيوا لتونس نحسهم ما عادش يطبقوا في القوانين، يكون هو يطبق في القانون في بلاد اللي كان عايش فيه، ويجي لتونس تلقاه يجري ويتسيب من هرج
6: محطه. بالحق راهو مش يتسيب، معناها فما راهو الكبت بتاع السياقه اللي عايشوا في الاوروب. كي جيل تونس خاطر يقول لك انتراتر انا جاي تونس تبع الطفار هيدا.
2: علاش تقبلنا الرعب يا اخويا؟
6: يا ولدي فما عبيدك، فما يقول لك في تونس البلاد الوحيدة مع الأسف اللي تنجم كي تخرج تسهر وهكا يطلع لك شوية القراماش نجم تروح تسوق. معني عندك ما نجموش يعملوا لك معني على كل سائق الكوتيست مثلا يعملوا حملات وساكوتشير وتفهم. معناه أنا جو بريفير مثلا ننفستيو في حاجات أخرى كو باش تتبع جماعة معناها اللي باش معناها الانفستيسمون تو با بوغ انفستير دون لا سيكوريتي سا كوت تري شير. هذيك الخطايا عملوهم غاليين خاطر في أمريكا أوتوماتيكمون الكوتيست كانابيس تيست اللي كل اللي تستيوك بالحكاية الكل. وفي أمريكا بعصات كي يوقفك غاديك ويراك تسوق هكا هكا معناها تزيكزاكي شوية يهبطك في الشيء يقولك يقف على السير ويمشي على الخط وشد خشمك وهز هكا. معني عندهم يفون دي تيست معني أنواع اللي تيست الكل كما في تونس ما عندكش الكوتيست، أما هو القانون غاديك يخوله باش ينجم يعمله دوتخ تيست باش يفيق به فن حال يسوق.
7: المشكلة في الإنسان هذا يرى وأنا نمن اللي الرد يصلح، ولكن فما تبايع راهي ما تتصلحش. معني كيما الأستاذ الفاضل تايجر وودز رأو ما هيش أول قضية، معني خامس سابع عشر قضية في علاقة بالسواقة أكثر من متملح. معني عنده قضية قضيته الأولى متاع السيارات أكسيدون هكا تثبت أنه عائلته الكل تفارقت خاطر هي اكتشفوا وقتها بالأكسيدون الكبير اللي عمله ودخل السبيطار وكذا اللي هو مش مع مرته، معناه معاه شكون اخر في الكهرباء ومرته فاقت بيه وطلقته وفكته وصار الثروه نتاعو. والاكثر من هكا القضيه ذيك هزت العشرة قضايا اخرين تاع 10 نساء اخرين شكاو بيها على الحكايه ذيك. معناه شوف انت
2: مش
7: وين، معناه شوف انت وين وصلتك السياقه تحت نقول واحنا حاجه مخدره ولا السياقه الغير محترمه وانك ما تحترمش العباد. ولكن العباد راه فما عباد تمشي بالردع وفما عباد هاك تشوف باللي صار فيه في حياته وفلوسه شطرها مشات، واللي كان واحد من أغنى رياضيين وصل مرحلة أغنى رياضي
6: أغنى رياضي
7: وميسي كذلك. ولكن فهم عبيد رأي ما تشعفش
2: أما نتصور النسبة الأكبر أنه الناس تمشي بالرادع كما وقت اللي تحكي وذكر رفيق بيدو حكي عليها السنتور كانوا ناس تسوق قبل ما يولي تولي الكهرباء تزمر لك وتعمل لك معناه تقول لك لازمك تلبس السنتور، وحتى كان زمر يلقاو الحلول معناه يحط لك هذيك القطعة.
6: كي كنت صغير كي راه واحد حاط سنتور شي نضحكوا عليه
7: صحيح
6: يا خويا يا خويا
2: تو ولا ماني اوتوماتيكمون تطلع في الكهرباء تحط سنتور خاطر وقتها نتفكروا فما خطايا وفما قانون وفما البوليسيه يوقفوك اذا يلقاوك من غير سنتور اللي نسي يترسخت فيها في الذهن نتاعنا وفي العقليه نتاعنا ولا ريفلكس تطلع في الكهرباء تحط سنتور نتاعك. دونك نصور زيد الخطايا جينيرالمون والنسبه الاكبر انه هي عندها تاثير علينا مقداد
8: هو راهو التحسيس للجراء هذايا بصراحه نقولوها معناتها بالنسبه للدوله ما يكلف حتى شيء حاجه صغيره برشا باش تحط انت على القنوات الاذاعيه والتلفزيه ومواقع التواصل الاجتماعي تهبط خويا بلاكا هاي يا خويا تخرج على الفيتيس كذا كذا. احنا باش نقولوا مثلا يردعوا خويا 30% ديما باهي ينقص على الاقل ينقص الواحد راه فهمت
2: تقول لي
8: سابرتو خاف
2: تقول لي ريم حتى القطعه اللي تحط في بلاصه سانتور كيفيقوا بك انتردي معناها
6: انتردي بيان سور
2: يخطيوك عليه وهذه حاجه مهمه برشا على خاطر انت السانتور راهي حمايه ليك
6: فما اللي يحط السانتور يقعد عليه معناها فما اللي يحط السانتور نتاع الواحد الاخر
2: معناها اون ديغي معناها انت تتحايل انت عليك انت معناها حتى الله لا يقدر يصير اكسيدون يصير حادث يصير باخف الاضرار معناها انت تكون محمي وحاجه هي اللي تحميك انت والمصلحتك كما قلت انت يا حاتم. احنا هكا وصلنا لاخر ساعتنا الثانيه نكملوا الجزء الاخير بكويز بطاقات ليراف ماجور نكتشفوهم بعد شويه.
1: في ساعه سعيده صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: خليك قريب. فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
1: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
2: دي وين فم
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5.
4: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك.

0: موجز والتاسعة دي ونفق مع سلمة. سيتم إعادة فتح موقع تسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيري مواليد 2021 بداية من اليوم الأربعاء على ساعة منتصف النهار، وذلك للالتحاق بالأقسام التحضيرية لسنة الدراسية 2026-2027. ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تجتمع صباح اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للمنظمة لتدارس الوضع النقابي وشأن الوطني العام، وفق ما أعلنه قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن وزير الخارجية الباكستاني أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري بحث خلاله العلاقات الثنائية وكذا مجددا روابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين. وأضافت الوزارة أن الوزيرين ناقشا التطورات الإقليمية وضرورة مشاورات وثيقة بشأن القضايا الإقليمية بما في ذلك عبر آلية وزراء خارجية المجموعة الرباعية الإقليمية التي تضم السعودية تركيا، واتفقا على عقد لقاء بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في نيويورك. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%، وخام البرنت يتجاوز حاجز $100 للبرميل الواحد.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
1: على 93.5.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: التسعة وعشرة دقائق هكا وصلنا لآخر جزء من حلقتنا اليوم الرفماج. ما قبل ما نكتشف مع بعضنا البطاقات، بطاقات الرفماج، نحكيه على مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي. شنو مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤية لقيمة حقيقية؟ الإجابة تلقاوها مع AI Forward Summit 2026 من 7 إلى 10 سبتمبر. ياسمين الحمامات وين تجمع كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين المبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من رؤية إلى قيمة، أربع أيام من نقاش الابتكار الاستثمار والشراكات حول الحوكمة والسيادة، الابتكار الاستثمار والتعاون في AI Forward Summit 2026، قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى. نمشيو ديريكتومون للكارتون. كارتون نحكيوا على الكرة الذهبية، نحكيوا على أفضل مدرب، أفضل حارس وأفضل لاعب في 2026، وده اللي الاسم العربي الوحيد أشرف الحكيمي ضمن قائمة 30 مرشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026. خلينا نبدأ بأفضل حارس مرمى مع ناصر بدوي.
3: والله بالنسبة لي أنا اليوم لقينا اسم ياسين بونو من ضمن القائمة اللي موجودة مرشحة باش تكون من أحسن الحراس في العالم. ياسين بونو اللي قاعد يقدم في أداء ممتاز برشا، وخاصة في كأس العالم وبعد كأس أفريقيا اللي صارت في المغرب. ياسين بونو معناتها هو مفخرة للحراس وللكرة العربية بصفة عامة. الحق بتاع ربي قاعد يعمل في إنجازات رياضية مهمة برشا، إنه يكون مرشح من ضمن 10 حراس اللي يكونوا يتنافسوا على لقب أحسن حارس في العالم. هذه حاجة مهمة برشا، وتأكد جدارة الرجل ذي اللي عمل في مسيرته كي من بكري نحكينا على كورتوا الإضافة متاعه، واللي هو زاد موجود في القائمة هذه كما مندي زاد كيف موجود في القائمة هذه. أنا نعتبر ياسين بونو من أفضل الحراس اللي عمل إضافة وقت المنتخب، نحكيه على المنتخب المغربي والتألق متاعه ووصل العالمية ووصل المستوى ووصل ولعب الربع الدور نصف نهائي في كأس العالم في قطر، كيف الإنجازات اللي عملها في كأس العالم الأخرانية. إنه ياسين بونو كان أنيليمون معناتها إنسان فاعل في الفريق وعطى إضافة كبيرة، اليوم هذاك ما خلاه يكون مرشح من ضمن أحسن الحراس موجودين في العالم. إن شاء الله ياخو البوديوم، إن شاء الله يطلع في البوديوم ويكون من الحراس اللي شرفونا معتها ويكونوا متألقين كما عودنا وكما مستنس.
2: دونك أنت بالنسبة لك ياسين بونو هو أفضل حارس مرمى لعام 2026؟
3: بالنسبة لي أنا كعربي ما فيش شك، معتها بالنسبة لي أنا من أحسن الحراس اللي موجودين في أفريقيا في العرب اليوم، ينافس على لقب معتها عالمي. نحكيه على من ضمن حراس 10 من 10 حراس في العالم، معتها ينجم يكون ياسين بونو في البوديوم من ضمن الحراس هذوم.
2: زيد شكون بالنسبة لك أفضل حارس؟
4: أكيد باش نمشي مع بونو لأنه عربي وكل بيزن بالعاطفة. نكذب عليك، نمشيو بالعاطفة.
5: انا لين نصور اوناي سيمون، انا نصور غارديان تاع اسباني، خاطر لي غارديان الكل ما فماش فرق كبير في علاقه بالمستويات. اما هو اوناي سيمون الحارس الاساسي تاع اسبانيا، دونك سابقهم شعره بحكايه الكوب دي موند، وفما حارس هذا يتحسب له فوزينيا تاع الراس الاخضر اللي هو بالحق خاطر قصه انسانيه اكثر منه حاجه اخرى، وهو حارس في الأربعين سنه انه تكريم ليه يترشح لهنا بعد اللي عمله في الكوب دي موند. هذا حتى على المستوى التقني معناه تكنيك، ما هو غارديان باهي برشا ونصر يعرف، دونك حارس زاد القصه نتاعه باهي برشا، لكن تصور الجارديان تاع اسبانيا ياخذها
2: ان شاء الله ليك. هاي شفت والله العظيم ما شاء الله ليك. انا ننصحك تعمل برنامج رياضي هكا الكره العالميه
5: ان شاء الله.
2: نفس حاتم جزبر، حاتم المحلي وانت والله العظيم عندك باك جراوند وتعرف تحكي وين بالحق تستحق. انا نحب العبد اللي يبدا يخدم حاجه بيا ما يسيش نشكروه، خاطر ديما نحن نقولوا كل الكلمه الخايبه ما يسيش نقولوا الكلمه البيا لبعضنا. برافو رامي، وتستحق انك انت تكون بالحق عندك برنامج ولا فقره. ديجا عندك فقرتك في اليوتيوب هكا ولا مازلت متواصله
5: بشوي بشوي؟
2: علاش تعمل حاجه وترخ
5: خاطر في الصيف ما تتخدمش في الصيف ما فماش لعبيد وما تعرف فما اكتواليتي اخرى ما تنجمش تكون لها
2: علاقه بالرياضه دوام ينقب الرخام معناها مش ترخ 5 فيو ترخ اذا انت 5 فيو تشد صحيح بعد تولي 10 وبعد تولي 200 وبعد تولي 1000 دونك تشد صحيح
5: عن فيديو 25000 وطرح رميها وادخلوا اعملوا سبسكرايب راه يفضل
2: فوالا صحيت برافو شكون بالنسبه لك احسن حارس
6: صحاش هو حبيت انه الحارس ولات عنده قيمه كبيره هكا وكذا شكون بدا به هو الحارس النصر شن عيط له انا قول له يا ناصر يا بنين يا ياشين ياشين هو اللي فاز اول حارس فاز بال حتى ولات الجائزه اسمها جائزه ياشين
2: والسنه شكون ترى احسن
6: لبونو.
2: حارس بونو
6: بونو حتى بالعاطفه نمشي لبونو ولا كيكون الاخر تاع اسبانيا خير من بونو ألف مره بالعاطفه نمشي لبونو
2: مقديت شكون افضل حارس
7: انا بعيد على العاطفه ونيسيمون
2: واضح زي حات
8: والله نبت انك فيش العاطفه معني يلزم واحد تعطيه حقه فما كورتوا حارس كبير خاطر كان عنده عام مضروب وبعدش رجع معناها سيتون هذيك لافري لوسون البارح كي ترى معناها كيفاش واقف في الكاج نتاعو في الكوب دو مود بالرغم اللي هو مع فريق بلجيكا بلجيكا ما كانش في احسن حالاته لكن منع بلجيكا معناها في ما في في اوقات حرجه الريال يدوا بكوره هو حتى معناها حارس كيما هكاك العاطفة داكودو خليوها العاطفة للعاطفة خاطر الناس يلزمنا نعطيهم قيمتهم مش خاطره هو الاخر مغربي ولد حومتنا ولا خاطره درشنوة ولا خاطر الاخر عمل مسيرة في الحكايات هذوما يلزم الكفاءة يلزمنا نستنسو نتخلصوا من العاطفة ونعطيه التيتر للناس اللي تستحق خاطر العاطفة بعد ساعات نجم تختار واحد بالعاطفة ما يطلعش كتف
2: كتف شيء كتف كتف كتف ولا كفته حاجه منهم شيء كتف ولا كفته حاد
8: كفته
2: والله حتى انا شهيتها نمشي معك رامي نقعد معك ونحكيوا على الكره الذهبيه ونحكيوا على افضل مدرب لعام 2026
5: هو في نفس الاطار معناها الكره الاسبانيه تقعد تتميز خمسه مدربين مرشحين لجائزه افضل مدرب من الخمسه ذوما فما اربعه اسبانيين هما دي لافوينتي المدرب تاع المنتخب الاسباني لويس ريكي تاع البي اس جي ميكيل ارتيتا تاع الارسنال وناي امري تاع استون فيلا زاد اللي هو هز الاوروبا ليغ بيان سور كومباني نتاع الباير منشن تقعد هنا الكونكلوزيون تخرج بها الكره الاسبانيه الحق بعيده برشا معناها كي تشوف الحراس تاع ثلاثه حراس معناها الحارس الاساسي والحارس الثاني والحارس الثالث نتاع المنتخب الاسباني مترشحين لجائزه افضل حارس كيف حتى في بعد شويه مع الحاج في علاقه بالملعبيه لكن اربعه مدربين راهو المدربين عندهم دور مهم اللي هما يصنعوا اللعب ويصنعوا الوجه نتاع الكره العالميه نتاع الانديه والمنتخبات الناجحه معناها كي نشوفوا ستيل نتاع الكره الاسبانيه هو ولا اللي مسيطر هذاك يوريك انه التكوين في علاقه بالملعبيه وفي علاقة بالمدربين هو اللي يوصلك هذاك علاش انه اسبانيا تهز كاس العالم هذه حاجة عادية كي تشوف المدربين نتاعها وكي تشوف الحراس وكي تشوف اللاعبين
2: كان جيت في بلاستي مهدي بن عمر نحيي برشا مدير برمجة نعطيك برنامج
5: انا بدخل امي امي تدخل في غدرة ما شاء الله على ودي تبركل
2: والله سي مهدي علاش ما تعطيهوش برنامج هكا الكرة العالمية بليش قولك سي ناس
4: تبركل علي رامي
2: انا نحبه رامي برشا ومن اول ما بدي معناها بدي معايا اول حلقة كانت معايا بالرسم بدي معايا اول حلقه جي ستاجير هو مي وقتها اول حلقه يسخر روحه بشقه رفيق بوشتين خانيين
5: صدمه عمري
2: ومن وقتها نشجع في رامي طايح شويه في الدبي ياسر سريع في الكلام
5: ما مش نخلي الجماعه
8: سريع تكلموا هكاك انا بنيتي يتكلموا كده وانا ما عادش نفهمهم
5: فيبروبتيك
8: اسمع وجي ستاجير رامي مع رفيق ومي جات معايا
2: بالحق عندهم ذكريات جميله سلموا عليها برشا مي نحبها برشا زاد كيف كيف ورامي راهو بالحق انا نراك مستقبل واعد في الاعلام ما انت شويه اخدم على روحك
5: بس نخدم لي تو هكا في اللونتيه
2: زيد البطاقه نتاعك باش تحكي على مدرسه في صفاقس مشيت بنظام جديد ونتصور النظام هذا ينجم ينجح في تونس
4: والله بادر مدرسه الاعداديه بتينا كان ان شاء الله مانيش غلط قرر الاعتماد الحصه الواحده باش يقريو
7: شنو بتينا سامحني
4: تينا
7: مش بتينا
4: تينا سامحني
8: تينا هو
4: صحيح باش يقريو الحصه الواحده التلامذه تقرا من 8 لما 3 ونهار السبت من 8 لما ساعتين معناتها عملوا تنسيق بالأقسام الكل واللي نيفو الكل باش يقرا التلميذ من 8 ل 3. ان شاء الله تعمل مبادره هذه على المدارس الكل، خاطر راهو الصغير كي يقرا من 8 ل 6 من بعد وقتاش يحب له باش يروح،
2: وحتى باش يعمل اكتيفيتي سبورتيف ماهوش
4: يا ودي ما نحكيوش على اكتيفيتي، نحن نحبوا الصغير يرتاح، ما ينجمش يرتاح يوصل للدار 7 7 ونص حط اعمل دروسك بالحق، الصغير ما يرقاش وقت باش يتفرد. دونك تحيه للمكتب هذايا، وان شاء الله الوزاره عمنا وسمعنا بالاخبار انه الوزاره قاعده تخدم على السيستم هذايا انه التلميذ يكمل مطافه، ان شاء الله يعم في المدارس الكل، هكاك التلميذ يرتاح والولي يرتاح والعباد الكل ترتاح، وترقى عنده التلميذ وقت باش يتفرج في التلفزه، يعمل سبور، يلعب في
2: يرقد يرتاح
4: ويرقد ويرتاح ويعدي عام إيبانوي. خذ راوك تشوف التلميذ من 8 ل 6 ما ينجمش يعطيك من بعد، وما ينجمش يعطيك غدوة، ونهار السبت زيد حط له ليتود وعشية ايتود ولا حتى حضر القراية، ترقى التلميذ معناتها على عام الكل ما عندوش راحة وما عندوش تفرهيد. دونك حلوة المبادرة وان شاء الله تعم في المدارس الكل.
2: برافو زيد، شفت حتى من بطاقة ولا يحضر
4: ربي بعد البطاقة والله صح
2: ولا يحضر. أما في نفس الوقت حاتم، على قد ما هي المبادرة باهية وتنجم تعاون حتى في نفسية الطفل، معناه اللي سنة حبينا ولا كرهنا نحكي أكثر من مرة وكل عام نعاودوا إنه البرنامج ثقيل برشا على الصغار، إنه السيستم اللي ماشية فيه خلينا نقولوا القراية ياسر التعب الصغار وأولوياءهم، معناها حتى تقع تخوزيما ني بريمير ولا دوزيما ني بريمير انديغي تقرا في باك ولا تقرا في الفاك، لكن هو كي يكمل مثلا ما ثلاثة وين يمشي؟ خاطر أمه وبوه يخدموا يكملوا الستة متاع العشية، دونك باش يلقى روحه في جارد ولا باش يلقى روحه في الشارع ولا باش دونك فما الإشكال هذا زاد حاتم.
8: هي أنا يظهر لي أولوية في سلامة الطفل، خاطر الطفل يلزم بالحق يلزمنا الأجيال الجاية نعيو اللي راهو السلامه النفسيه نتاع يفو با نيجليجي، خاطر كي ترى اولادنا هكا وبعض ساعات كي تعدى قدام كوليج وترى معناها كميه العنف، وكي تسمع لي فما مازالت فما المخدرات قاعده دور في بعض المدارس خاصه كي بداو صغار، راهم بعض ساعات العنف اللي يلتجيو له، هذاك التعبير على قلق داخلي. دونك الاولويه للصغار، تحب المجتمع الكل اللي بعد في جيل الجاي ولا الجيل اللي بعده يكون هادئ، نحن مجتمعنا يغلي معناه قاعدين على اعصابه ما فهمش ثقه، يخرج في السيركولاسيون على اعصابه، تقص عليه حتى معناه بغلطه ما فقتش انت خرجت ولا باش تسرق هكا شويه باش تتعدى تسر، يولي يعتبر اعتداء عليه هو شخصي، معناه هذيا الكل لازمنا نكونوا اجيال متصالحين. نحن علاش ولادنا كما قلت انت ولا كما قال زياد، اذا طفل يخرج الثمانيه من دارهم ويروح السبعه متاع الليل وقتاش باش يكون سكون أبيل بالفرنسية لكاباسيتي كونيتيف، الكاباسيتي كونيتيف هي اللي تمكنه باش يقرأ حاجة باش يأتيري بالمعرفة، هو معناها كيرا تصويرة يا يعرفها إيرا يا ما يبدأش يبارتاجي فيها ويعمل في بوتوليد زيفة. دونك الجيل ذي كان تحبوا الجيل يكون تفكيره سليم، والجيل ذي يطلع جيل متسامح ويفهم أخيرا اللي هو في رقعة أرض يلزم ترفع الناس الكل بمختلف آرائها بمختلف توجهاتها وبمختلف طموحاتها، هذاك يلزمنا تحضروا له ملي هو عمره 7 سنين ملي هو عمره 8 سنين، دونك يروح اون انفونتور الحاجات، ريت المدرسه انت من المدرسه كي باش ياخذ من ماضي ثلاثه وفما عباد ينجم يجي يهز ولده كان سته يفو الاولي الاولي الاولي
2: اولي
8: عندي ديسلكسي الاولي يلزمهم في عوض تمشي تهز ولده طيشه في كريش ولا تجي مراه تهزه يعملوا اون بوتيت اسوسياسيون تاع الاولي في كل مدرسه، فما ساحه مثلا في امريكا ولا في برشا بلدان نورديك الام فما نساء تحب عليها تعاون مثلا ما تحبش تخدم تحب تقعد في الدار، الاولياء يعملوا اون غارد بارتاجي يعملوا جدول يعملوا اون اسوسياسيون العباد تشارك بالفلوس ياخذوا لهم غوتي يا خويا المدرسه ما تنجمش ترقى انا كور مع اولياء مثلا في الجمعه هذه فما اربع اولياء هما كي فون فير لا غارد نتاع سون الي يلفو انفونت الابتكار، راهو مش كل حاجه ما مشيتش نقفوا غادي بني وحيد بالبيتون لا ما جربناها سنة با مارشي. والمدرسة اللي قامت بالتجربة هذه ستان لابوراتوار حتى نشوفوا المدرسة وبعد عام نقيمه نشوفوا كومو سا سي باسي
2: نكونوا منفتحين على التغيير.
8: معناها ابتكر يا أخي نحن ابتكر. في شح متاع ابتكار ديما الحلول عنا قديمة ومزلنا وحلين في الحلول القديمة اللي مشيت قبل خاطر قبل ظروف أخرى خاطر قبل كانوا فما 6 ملايين مواطن في تونس بالتجربة مش الحلول اللي مشيت مع 6 ملايين تمشي مع 12 مليون.
3: أنا بالنسبة لي أنا خطوة مهمة أنه اليوم خطر عنا مدة وإحنا نحكيه فيها هذه وقتاش اليوم نمشيه في التجربة أنه نعملوا الحصة الواحدة وبش النجم والصغيرات هذوما أن نقصوا عليهم العبء متاع الدراسة. لكن زادة كيف كيف وقت اللي الولد صغير يخرج لابد أن نلقاه زادة
2: إحاطة وين
3: إحاطة زادة حتى لبرام تياه سواء أمه معناتها بشتجم تتلهبيه ولا عايزه
2: كما قال الحاتم يعني تنجم تبتكر وتنجم تحاول أنك تلقى الحلول. وكان يتكتفوا الأمهات الكل كيم حلوة برشا الفكرة مش خايبة إن شاء الله علاش ليه تنجم تصير في تونس وعلاش ليه زادة تتعمم الفكرة هذية في كامل التراب الجمهورية نقاو مدارس تقري نظام الحصة الواحدة حتى خطر صغير يبدأ يكون عنده سكيلز معناه ينجم ينميه معناه ما نخلقوهمش نردوهم روبوات كلهم يشبهوا لبعضهم وما نحطوش في مخاخهم كان العقلية متعرك كان مكش به في الماترك إنسان فاشل كان مكش به في الفيزيك راك إنسان فاشل ليه ينجم يكون به في مواد أخرى وينجم يكون متألق في حاجات أخرى ما ينجموش يكونوا الصغار الكل بغيان في في في في الماتيغ الكل على خاطر وليت هذه الفكرة سيدة عنا. باش نختم معاك حاج منصف بن سعيد باش نرجع للكرة الذهبية
6: نعم.
2: على خاطر ما حكيناش على أفضل لاعب مهم أننا نحكيه عليه أفضل لاعب لعام 2026 من بين الأسماء المرشحة اللي هما 30 اسم نقاو أشرف الحكيمي
6: ما هيش حاد فتاوة طاوة باش نحكي لك في الصحيح. شوف راو الاختيار هذايا تلعب فيه برشا عوام مش يكون هو كيما نقولوا احسن بيتور ولا احسن كذا ولا كابيتان ولا لا لا لا فما عوام فما حكايه الببليستي حكايه كل شيء. لكن انا اختياري هكا يدرجع ما بين زوز واحد كبير في العمر واحد صغير في العمر. الكبير في العمر اللي هو ميسي اللي هو فاز اسمه الطنطين زاد مش ان اسمه رامرو حتى انا انه او زوز ميسي فاز بها 8 مرات هكا ولا رامرو هكا. والحب انا مبابي المره دي علاش مبابي مبابي فما عمل تحدي كبير ياسر. مبابي وقت النقل من بي اس جي ومشى للريال العطاء نتاعو ما كانش الكل في جوار اخر في قيمه مبابي يحتمل راهو فشل لا شد صحيح وفي معاه للريال وشد صحيح مع المنتخب وكل شيء ماذا بيا المره دي هو يفوز به يفرح هو ويفرح حميمته تو كي نقول يفرح حميمته تدخل العاطفه زاده
2: ما نساوش واضح يعطيك الصحه على البطاقه
6: انا ما بين ميسي ومبابي
2: مبابي لي دو معناها وكي يقول لك اختار واحد ميسي ولا مبابي
6: مبابي دونك ميسي شبع باليزي
2: يزي مبابي كي مبابي علاش لي يربح الكره الذهبيه. نمشيو ونكملوا شويه الوقت اللي عنا بالكويز
1: كويز
2: تعرف نقرا في مساله اقسم بالله نقرا فيها بما والله مصر اصرار ان ما نقولها فشل فشل ذريع تعرف ما فهمتها كم بسيط. اذا كان لديك 7 سلات وكل سله تحتوي على 12 كره وقررت ان تبيع نصف الكرات الموجوده في كل سله كم كره ستبقى معك في المجموع؟
9: 42.
2: كيف عرفت 42؟ كيف بلي اعطينا على كيفاش؟
8: سيفوسيل سيفوسيل
9: 7 و 12 84 اقسم على 2
2: برافو
9: دي معاك ولفكي
2: والله سهلة انا فهمتها كان بالسيف
6: هو جاوب قبل ما تسأل راه شيء غريب اينشتاين
2: لا هو عطاني التفسير شو الفسر يعني ما نفهمش مش فما مرض حاتم مع تاع الارقام هذاك اللي عبد كيقى ارقام يدخل بعض وما يحبهمش
8: ما نعرفش اسمه ما فما حاجه فما يفوبي من
2: هل عندي الفوبي هذيا انا ما نفهمهمش قد ما تبدا تحكي لي على الارقام ما نفهمش والو
9: شنو
2: يحكي معايا بالشنو نمشيو للسؤال المولي وقتاش تم اختراع الهاتف يا جماعه عشان نعمل ولا نقمل هاتف بالنسبه ليك مقديد
6: أكبر نعمة
2: أكبر نعمة
9: أما نعمة كان قعدت فيه ألو وكهو
3: فيكس
9: فيكس حتى ترونتر وادي
2: وقتش ظهر أول مرة في أي سنة؟
6: والله رغم أني أنا كنت في البلاد اللي معتها ظهر فيها الهاتف ولكن ما نعرفش وقتاش
2: عطيني حسب التقرير
6: كندا بال بال
2: العام عطيني العام
6: 1864
2: 1864 حاج
6: انا 1902 هكا
2: 1902
9: انا 1900
2: 1900
3: 1880
2: 1000 دي شبيك
9: شادت شادت فيها
5: للي تختم للي تسالني على التاريخ
3: لازم حاجه
2: شبيك على 1880
3: شادت فيها
2: العروسي البطوي رامي
5: 1915
8: ظهر لي 1884 جراهام بيل 1884
2: الحاج جاوبته
6: جاوبت بعيد شويه
2: شكون الاقرب ريم شكون الاقرب 1800 هي الإجابة الصحيحة شكون يقولوا لي تكونوا صادقين 1876 الإجابة الصحيحة
8: ناصر
2: جرافيل صحيح ألكسندر تم اختراعه أول مرة برافو عليك ناصر البارح خطفت معاك واليوم خطفت ناصر تيزي دونك الفائز اليوم ناصر البدوي
8: ضحك يعرف المعلومة الغالطة ومشي بالشيفر ومشي بقرب
2: ويعرف صحيح وللأمانة أنت تعادلت مع زياد ما كان مساي الوقت وفيش ليه
8: نعملوا
2: خليهم يروحوا فرحانين شكرا لك زياد مكي يعطيك الصحة ناصر البدوي ميرسي بوكو رامي الفوراتي كيف كيف حاج منصف بن سعيد يعطيك الصحة شكرا مقدد السهيلي شكرا حاتم بالحاج به شكون عيد ميلاده اليوم شكون عيد ميلاده اليوم خالي قل لي في الميكرو ميسالش ميسالش قل لي شكون اللي يتمنى عيد ميلاد ساعي عبدو عبدو يتمنى له عيد ميلاد سعيد ان شاء الله كل عام وهو حي بخير ربي يخليك لينا الميساج ما قلتش شكون عمل له ديديكاس يا ريم دونك نرجس فوالا نرجس صديقتنا تتمنى له عيد ميلاد سعيد عبدو تقول له ان شاء الله كل عام انت حي بخير وربي يخليك لينا واي حد يحتفل اليوم بعيد ميلاده نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير شكرا لك عزيز في الاخراج شكرا ريم مخبي ميساك وحي في الاعداد كيف كيف حسام يحيى في الاخراج الرقمي بعد شويه ساعه سعيده مع كامل الفريق كيف كيف ابتسام الشويخه تلقاها بارتيغ من نص النهار وكامل برامج ديوان فام تتابعوهم على ديوان فام خليكم برانشي معنا شكرا لكم غدوه نتلاقاو في نفس التوقيت كنت معكم امي معياري نهاركم زين باي باي تشاو تشاو

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

ستوب. كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة، الكرة عندك. مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع دتفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغم الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سمدي على

0: محمد صوت
1: عندك عيدة على جينا أصحالي نحبوا الرو.
2: صباح النور صباح النور يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك توكلنا على الله. مرحبا بكم في برنامج اسمه ساعة سعيدة. البرنامج هذا يحاول لماكسيموم يعدي الموجات الإيجابية رغم كل شيء نحبوا نعديه الموجات الإيجابية والأمل والضحكة والتبسيمة. نحاولوا لماكسيموم نحيو شوية من الضغط من ستريس على المواطنين وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن في كرهابكم في خدمكم في دياركم. مرحبا بكم الناس الكل نساء رجال أطفال وكان يسمعوا فينا. إن شاء الله ربي يعين الآباء والأمهات وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. احنا طويك على أبواب العودة المدرسية إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. نقولوا آمين
1: آمين.
2: نستقبلوا فريق ساعة سعيدة كامل متكامل إن شاء الله أخويا ديما ملمومين في الخير. نبدأوا بزين وبيت. صباح النور بونجور بونجور
1: صباح بونجور. النور جعفور صباح يا صباح الأنوار جعفور بونجور جعفور صباح النور ريم صباح النور رافا صباح النور رباب كل الفريق الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. نهاركم أسعد أبرك الأيام. التطورات في الأخبار متاع الجو والطقس غدوة وبعد غدوة دونك إن شاء الله ربي يرحمنا بالمطر وإن شاء الله ربي يعدي لكم نهار جميل كما تحب.
2: أمين بجاه رب العالمين. باش نحاولوا ناخذوا فكرة على أحوال الطقس غدوة والأجواء متاع الطقس غدوة فهمني ولا والجو غدوة إن شاء الله ربي يعطينا باللطف. رباب صباح النور
3: نركزين جعفور صباح النور صباح كل المسلمين. مرحبا ريم مرحبا رفع زين وبيت الناس الكل. وفما يكون متغش خاطر الطقس باش يتبدل يزي تعبنا من الصيف إن شاء الله يا ربي ويرحمنا بمطر باهي
2: إن شاء الله يا رب ربي يرحمنا بمطرة باهية إن شاء الله تكون نافعة مش ضارة يا ربي وإن شاء الله عامة عامرة إن شاء الله يا ربي. ريم صباح النور بونجور صباح الخير
3: صباح الخير جعفور شنحويلكم إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد يا أصدقاء الناس كل اللي تسمع فينا وتتبع فينا كل عادة ساعة سعيدة كما قالكم جعفور من طوى حتى نص نهار.
2: تغيير تكتيكي استراتيجي كنا نلعبوا كاتر وتروا كنا نبدأ بريم تصبح على الناس ثم رافع ثم زينب ثم رباب وبعد نخو أنا الكلمة. قررنا أسرة برنامج ساعة سعيدة بالاتفاق نعم مع إدارة الديوان فام أنه نبدأ زينب رباب بريم ونخليه رافع
3: خطر الكرة توح
2: أيوة شي حلك حلك سي رافع صباح النور
4: صباح النور والفل ياسمين مرحبا بكم. عندي بالة جديدة
2: تفضل
4: عندي بالة جديدة. هل أستطيع أن أتحصل على موسيقى رومانسية؟
2: أي تنجم خويا
3: موسيقى
2: أي كله موسيقى رومانسية. مرحبا بك عرفتك مش تحلق خويا عزيز ربي يبارك لك وياخو بخاطرك فهمني ولا بزيد موسيقى رومانسية
3: موسيقى
2: تفضل مرحبا بك تفضل سي رفم تفضل.
4: اتصل عثمان بوردة
2: أي توجيك توجيك كمشي
4: اتصل عثمان بوردة قالها وردة عسلمة بعد انفصال دم سنوات قالها وردة ما حنيتش قالت الوردة عثمان لا صباح شعري في نفس السياق خلي في الموسيقى
2: لا لا لا
4: لا والله لا والله لا والله زوز والله لا والله زوز والله زوز عندي والله عندي زوز والله عندي زوز عثمان ووردة أما واحد أخرين قالها وردة قداش عمرك قالت له عثمان داخلة في الديزويت قالت له وانتي قال هنا بحث الركنين
2: ليه نرجعوا نصبوا كما كنا
4: والله
2: لا عاد لا لا
4: جامي دو سون دو زونا ترو زونا يعمل به
3: تعاني جعفر والله
4: بي بعطى دويل الورده
3: ويخمم
4: قالها زوز حرب شدوما خذهم بعد على بعضهم خذيت واحده في بيت النوم وواحده في الصاله
3: جعفر شو
2: محلاك يا عزيزي يا غالي محلاك الله يبارك لك. وهذا الصوت صدر من كل المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل
4: كل يوم ثلاثة مش
2: هتكون ليه
4: والله عندي بالة مش نورمال قسمة بالله تلزني دو سيزون أخرين
3: نصبحوا كيما العادة ونسكروا لي الميكرو لازم نصبح تو يشوفوه يا عم باي باي الكاميرا
4: حريتي صحة طويلة تكرر الميكرو
2: هاي توكلنا على الله. من بين الآراء اللي جاتني من السادة المستمعين وين ما كانوا فهمني ولا سواء في العائلة سواء في الأصدقاء سواء أيضا على فيسبوك سواء على التواصل الاجتماعي قالوا لي الحقيقة ثم عودوا ثم فقرات فهمني ولا محلاكم ما غير فقرات محلاكم ما غير فقرات والله

0: برازيل وقال لي ما عليكم غير فقرات كعملنا فقرات قال لي ما كومش خايبين بالفقرات
1: مش دوينا
0: قال لي والله لكم خايبين بالفقرات ما زلنا مش فنوم
2: تخيبوش لولي
0: فهمني أما ثم شكون اقترح قال لي راهو غياب فقرة الرياضة والسبور ثم يلاح على برنامج اسمه ساعة سعيدة هاني خلى بهكة تتسمى معطى بلاصة كبيرة
1: بهكة كما يقول رفع
0: خلى بهكة كبيرة
1: خلى
0: بو فهمني ولا في البرنامج هاني مشيت هاني جيت فهمني ولا نحب أولا نحييه لا هاني مشيت وما مرجعش نحب نحييه هاني ولا فهمني ولا في فريق العشية فهمني ولا وإحنا مضطرين أنه نعمل فقرة رياضية وقررت ما يلي بكل ديكتاتورية فهمني ولا ساسبنس مش نعطيكم الفقرة الرياضية نقترح عليكم الفقرة الرياضية لو كان موافقين الفقرة الرياضية التالية ركزوا معي السيدة المستمعين الفاليداسيون باش تجينا من اليوتيوب فهمني ولا لأول مرة يبدو أنه في تاريخ البرنامج وتاريخ هذه الشخصية تقديم يعني فقرة رياضية الفقرة بعنوان سبور كل يوم مع رام روم
3: حلوة
0: حاضرة
1: نيمينج
0: سبور كل يوم مع رام روم شفتها بريم ما جاتش سبير ما تجي ما جاتش سامحني دقيق حلوه
3: والله كرات
1: مصيره سامحني ريت في لابياج سجلتها لو سامحني دقيق كبير خل خير الجمهور اليوم
0: صحيت
1: والله
2: مش مقتنع
0: به فوت موافق رمروم تعمل فقره اسمها سبور كل يوم مع رمروم
3: والله موافق وعلى الاخر ولا سبور اين مع نوردين كنت حلو سبور اين
0: سبور اين مع ريم نوردين
3: مع نوردين
0: والله
3: غير ريم نوردين ديركت
0: واش نوردين
3: ما خاطر كي نجمو يتهموا عندها برشا ديال
0: ثم ناس ما سمعوا لحظه لا
3: عادها نوردين
0: ثم ناس ما يسمعوناش بعد يسمعوا ريم يقولوا ريم نوردين لا سبور اين مع ريم نوردين ماهيش خايبه جمله
2: يبدو انه عنده مشكله على سبور مع البنات فما مشكله
0: ولا سبور اي خيطه
3: دول لي ربي
0: سبور البلاد مع ام جاد
2: ما اسموش جيد
1: اسمه
2: جعفر اشرفنا عليه ثوره
1: رد هي هي بالبسطه
0: يا سبور يا حاج معريتي
2: اسمه اسمه تيج
0: اه بي سبور يا حاج مع ام تيج
3: سبور في سبور الفيليج مع ام
2: تيج جان قالك جان قالك بور لو برينسيپ فوتي بور لو برينسيپ كان تحبوا نعمل سبور نعمل الاسم خليه عليا اختك تنسميها واحد
0: بالله قصوا لحظه هذايا راهو مرة أخرى ثلب ثلبتني الأخت زينب في سماح الدقيقة لا
1: أنت قلت السميح
0: غضبتني وتوقت لي الفقرة أنا أخواني طلع بيت قلت لي الفقرة أنا أخوها أخرج منه العنوان
1: ليه يا جافوش
0: يربي حالك بعنوانها
2: يلي كل يلي
1: يلي فوند كوميرس يلبتين دا يلي
0: أو عندي عنوان آخر
2: ربي سهل
0: في السبور عندي ما نقول نمشي وطول أنيس الغول
1: أوه باين
0: لازم نربي
4: ساعة سعيدة حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما حدث الأسبوع واللي كنا أول ما نحكي عليه هو من دون منازع آخر ذكاء الصناعة تلقته شركة أوبن آي آي وهو GPT-6 أسترا اون انتليجنس ارتيفيسيال سوبر بويسانت اللي ما زالت لحد الآن حكر على بعض الشركات والمختصين في المجال واللي بداوا ينشروا في الغتور دو لور اكسبيريونس مع هذا العملاق الذكي اللي نجم يقوم بأعمال خرافية باستعمال أجهزتنا من دون تدخل بشري وفي وقت قياسي تجارب مثيرة نشرت على النت لعدة مختصين في مجال الذكاء الاصطناعي منها أن واحد المطورين المسمى مات شومر طلب من أسترا بناء عالم افتراضي متكامل بالاعتماد على الموتور غرافيك انريل انجين بعد مدة قصيرة تم ذلك وكان العالم الخاص بأسرة مليء بشخصيات ذكاء اصطناعي تتعايش معا وتتعاون وبعد جات المفاجأة للمطور لتفجع لما سمع أصوات تخرج من حاسوبه فإذا بالشخصيات الموجودة في العالم الافتراضي بدأت في التحدث لبعضها البعض وخلقت دي كوميونيتي وصداقات كما هو موجود في عالم عادي مطور آخر طلب من أسخان ويصمم ويطور لعبة الفيديو المعروفة سوبر سونيك الخاصة بشركة سيجا وبعد 30 دقيقة فقط كل شيء كان حاضر والتيتر اي تي جو أسخا عنده القدرة أيضا على التحكم في الرجال الآليين وبناء مجسمات تفاعلية عديدة وتقول شركة OpenAI أن GPT-6 أسخا يعد أقوى نموذج لها لحد الآن ويمكن التعامل مباشرة مع البرامج والأدوات وأن الحصول عليه ما زال تدريجي نقعدوا مع موضوع الذكاء الاصطناعي ونتطرقوا للتحذيرات الاخيره اللي جات من عند لو كوميسير دي ناسيون زوني فولكر تورك واللي صرح وقال انه الانتيليجنس ارتيفيسيال قد تشكل خطر وجودي على البشريه وانه لازم من الان اتخاذ اجراءات امنيه صارمه pour rendre cette technologie plus sûre. فولكر اخذ الكلمه امام الكونسي دي دووا دو لوم دو لونو يوم الاثنين الفارط وقال انه الشعوب العالميه اليوم تواجه اخطار من نوع جديد وغير معروفه سابقا contre leurs droits. فولكر شدد على لزوم تقنين الانتيليجنس ارتيفيسيال وانه كل تاخير في هذا المجال ما يمثل كان افونتاج لعمالقه التكنولوجيا ومالكيها وكل مساندهم. حسب تورك فان القليل من الناس عندهم سلطه تكاد تكون غير محدوده على الذكاء الاصطناعي وانهم يحكيوا ديما على الحريه، لكن لما نشوفوا الموضوع من قريب ما يهمهم كان حريه استغلال نودوني. وكان اختم مفوض الامم المتحده الساميه لحقوق الانسان انه في الايام القادمه باش يكتب ويتصل بشركات تطوير الذكاء الاصطناعي لحثها على اتخاذ اجراءات فوريه للحد من المخاطر التي يمكن من الان السيطره عليها وضروره انشاء خطوط حمراء جماعية لا يمكن نتجاوزها إطلاقا. المصنع الصيني للسيارات بي واي دي مهتم بدو بوتونسيلز اوبورتونيتي دانفستيسمون في بلادنا، وحسب كومونيكي تنشر في 8 سبتمبر من طرف سفارة تونس في بكين فان الجروب افصح على اهتمامه باستكشاف الفرص اللازمة لانشاء الشركات وتطوير الانشطة في البلاد، مما يمهد الطريق امام وجود صناعي محتمل ويكون اكبر من نشاطها التجاري. اهتمام بي واي دي تم الحديث عليه وقت لقاء ما بين السيد عادل العربي سفير تونس في الصين والسيد ايفان كاو لو ديريكتور ريجيونال دو بي واي دي بور لو موين اوريون افريقيا. المحادثات تناولت مواضيع لي بيرسبكتيف دو ديفلوبمون دو كونستركتور شينوا في تونس وامكانيه التعاون المتبادل في عده ميادين تتعلق بالموبيليتي الكتريك. تونس قدمت كل الافونتاج اللي يمكن ان يتحصل عليها المستثمرين وركزت على اهميه موقعها الجغرافي القريب جدا من الاسواق الاوروبيه والافريقيه والعربيه. زاد تونس قالت انها عندها تجربه كبيره في صناعه السيارات وانها توفر يد عامله سوبر كاليفي. بي واي دي تطمح ربما انها تصنع سيارات في تونس وانها تعاون بلادنا لتركيز بنيه كهربائيه لمرافقه التطور وانتشار السيارات الكهربائيه والهيبريده. الكومونيكي يتحدث ان بي واي دي مهتمه ببلادنا، ولكن هذا الكل ما زال مشروع على الورق في انتظار الاعلان الرسمي والتطبيق. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. Radio NFM, stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
5: أريدو طور عالمك. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
0: 9:54 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن، مرحبا بكم الناس الكل. باش نصبح عليكم تويكا بربي، راهو التسليمة هذه والتصبيحة هذه راهي لكم انتوما اللي تسمعوا فيه، لكم انتوما الكل الكل الكل اللي تسمعوا فيه في اللحظة هذه. باش نقول لكم انا وفضلا امرا لا جاوبوني كرهبكم في دياركم وين ما كنت، جاوبوني حتى جاوبوني. باش نقول لكم انا اخوي صباح النور، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. واحد واحد راه الكلكم الكلكم ريت التاكسي والكليون تاعو واللواج واللي راكبين معاه الكل في الكار مترو في دياركم في خدمتكم خارج حدود الوطن، باش نصبح عليكم. ماذا بيا تبعثوا لنا في لي فيديوهات انا باش نصبح عليكم وانتم ترجعوا لنا يا خويا.
3: صباح الخير.
0: صباح الخير، نهارك اسعد الايام. اه يا سيدي صباح النور، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وان شاء الله ربي يعطيكم ما تمناه وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم وان شاء الله طريق السلامه للي قاعد يسوق وان شاء الله يا ربي نهار اغر ما تشوفوا فيه شر وان شاء الله القضيه مقضيه للي قاصد يقضي اموره وان شاء الله ربي يفرج له كان واحد قاصد ربي للسبيطار ولا التحليل ولا كذا وللي ماشي يعدي ان شاء الله ربي ينجحك خوي وللي ما عنده شيء راقد وكذا ارقد ما. فهمتني؟ هذه راهي لكم انتم رجاء امرا وليس فضلا. فهمت ولا؟ ابعثوا لنا على 50 285 285 فيديوهاتكم كيفاش تصبحوا علينا ويرحموا
1: علينا
0: حتى لينا ولا على انستغرام.
3: انا غير فلتر ما غير فلتر، ابعثوا لنا كيما انتم.
0: جعفر القاسمي انا جعفر القاسمي ابعثوا لنا على انستغرام صبحوا علينا. مدام ريم
1: نور الدين
0: ريم نور الدين فهمني ولا؟
3: رفع نور الدين لا رفع رفع المجدي اغ ا اف 2 ا تبعد شويه المجدي او ال ام ا جي دي.
0: خلينا نشوفوا شكون اكثر واحد صبحوا عليه. مدام زينب
1: زينب ملك سهلة
0: سهلة مهلة
7: ربي فرجاني الفرجاني بالقامش بالقو
0: فرجاني بالقامش بالقو اي سيدي البارح زادة جاتني تشكيات من عديد المواطنين قالوا لي من عم ناول وانت تعمل والولت عم ناول في الاسامي متاع الفتيات فقط
1: فهمني ولا فما منه فما منه
0: اي فما منه
7: كل التضامن
3: وبالزهر
0: اي خطري بارتاجي وخويا خليني بها نسيت اخترت انا اليوم اسم موجود بحول الله في كل عائلة في كل دار في كل مؤسسة نبدأ الساعة بصديقنا اللي يخدم معانا لهنا واللي أنا نحبه صديقنا أنيس الخور
1: أنوس أنوس أنوس يا غالي أنوس
0: اسم اليوم هو أنيس
1: جميل
0: حاضرين ولا
1: حاضرين
3: توكل على الله
0: هاي يا سيدي توكلنا على الله تاجي أنيس اسم اليوم أنيس اللي صاحبه أنيس ما يعيش تعيس أنيس ما يحمل عوج نرفوزي أما قلبه أبيض في ساعة ما يلعن بليس أنيس رباح ما يحبش الخسارة حتى في طرح بيس أنيس أنيس أنيس أنيس شامخ متواضع ما عنده فيس أنيس غالي متبع رخيص منظم على وقته حريص أنيس أنيس أنوس
1: أنوس أنوس
0: أنيس أنوس ديما متبسم عمرك ما تراه قمطرير عبوس أنيس أنوس منفنف وديما عنده الباكو عنده الفلوس
1: باقي الستر يا أنوس
0: حب تتسلف فلوس برا الأنوس عاودوا معايا حب تتسلف فلوس
1: برا الأنوس
0: حب تتسلف فلوس برا الأنوس أنيس أنوس من المولى العالي محروس أنيس أنوس مهف كل شيء خطط له كل شيء مدروس مزهار ساعات يشكب حتى بالدوس أنيس أنوس يعرفك منافق حتى وانت تعنق وتبوس هاي أنيس يفهم لها الحب عند أنيس أنوس مش كلام الحب عنده فعل محسوس ما تعديهاش عليه معلم يقريك ويعلمك دروس أنيس
1: أنوس
0: تعمل عليه جارانتي كد اللاعب الموس أنيس أنوس
1: أنيس يا غالي أنيس يا خشيم
7: هلا أنيس
0: أنيس بالحاج جوتين بوكو خويا إن شاء الله ربي يرحم الوالدة فهمني ولا هذه زادة ليك أنت نحبك برشا برشا برشا برشا وأي إنسان عنده صاحبه اسمه أنيس ولا أخوه اسمه أنيس ولا إنسان اسمه أنيس يبقى بارتاجي له
1: تعرف اللي في اسم أنيس في الفان دي زاني 70 كان ياسر توندونس فان 70 و80 على خاطر فما وقتها تتفكروا افتح يا سمسم وأنيس
0: بدر
1: وأنيس كان اسم على مود مش نورمال بالحق في كل عائلة كان فما أولاد اسمه أنيس ربي يحميهم الكل
3: الكل صحيح كان حكاية الفلوس عندي صاحبي اسمه أنيس الفلوس ما
7: كي رفع
1: بالضبط
3: والله في بالك انا كريم جدا
1: والله كريم والله
3: انا نورمالمون اسمي كريم راه مش
7: كريم
1: والله
3: كريم
1: تحيه صديقك
3: والله جعفر يخرج عليه في
7: بلاي جعفر عندي ديديكاس اهم اللي يحكي فيها
0: ولا لا
7: صافي جمل قول انا صافي جمل ونحب نقول بابا العجمي جمل بابا الغالي اليوم مش مجرد عيد ميلادك اليوم ذكرى وجود الإنسان اللي كان ديما سند وأمان لنا ربي خليك لنا ويطول في عمرك ويعطيك من الفرح والراحة قد ما عطيتنا من حب وحنان نتمنى لك سنين طويلة وأنت بصحتك وفرحان نبقى ديما نشوف ابتسامتك كل عام وأنت أغلى بابا وأجمل نعمة في حياتنا وبيناتنا ربي يحفظك ويخليك تاج فوق ريوسنا حبيبي
1: محليها زادة ديديكاس فيسع فيسع جعفور مرسي دمق بعث لي قال صباح الخير الأحلى برنامج نحب نقدم أهداء بمناسبة عيد ميلاد ولدي بيرم دمق عمره 6 سنين يعيطوا له بيبو عيد ميلاد سعيد يا بيبو قلوا أمك نهاية خوك ياسين وبوك مرسي يحبوك برشا برشا برشا برشا وإحنا زادة نسلم عليه ونبوسوه بيبو
0: شكرا يعطيكم الصحة بارك الله فيكم قبل نشوف زملائنا في قسم الأخبار باش نعطيكم السؤال متاع البسي متاع اليوم حضروا الإجابات بعد الأخبار مباشرة السؤال يقول وهذه زاد للسادة المستمعين وأصدقائنا على اليوتيوب صديقك يمر بأزمة نفسية وقال لك نحب نعمل دورة نتفرهد ونبدل الجو وين تهزه
1: عنا بيجي
0: بكل التفاصيل وين تهزو صديقك يمر بأزمة نفسية وقال لك نحب نعمل دورة نتفرهد ونبدل الجو وين تهزو تتلقوا السؤال هذا على الصفحة متاعنا مباشرة نمشي لزملائنا في قسم الأخبار
8: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب
9: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
10: موجز العشرة ديوان اف ام عسلمة الهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية بمدينة تحجز كميات من اللحوم المتعفنة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى جانب 180 قارورة من مياه الأمطار المعروضة للبيع إثر تنفيذ 45 عملية رقابة ميدانية. أوضح المنسق الجهوي للهيئة محمد ناجي في تصريح لمراسلة ديوان فم أن هذه التدخلات المنجزة بين 31 من أوت الفارت والسابع من سبتمبر الحالي أسفرت عن تحرير محضري حجز، مضيفا أن فرق الرقابة ضبطت محلا تجاريا بمعتمد جرجيس بصدد بيع مياه الأمطار للمواطنين، ما استوجب حجز القوارير البلاستيكية المعبأة وإتلافها. وبين المسؤول الجهوي أن عمليات الحجز شملت أيضا 26 كيلوغرام من لحوم الدواجن المتعفنة وغير حاملة للتأشيرة المستوجبة، مشيرا إلى سحب 25 علبة طماطم مصبرة منتهية الصلاحية توزعت بين 19 علبة ذات وزن كيلوغرام واحد وست علب ذات 500 جرام. الديوان الوطني للتطهير بولاية زغوان ينفذ حزمة من المشاريع لتعزيز البنية التحتية وتحديث شبكات تصريف المياه المستعملة باستثمارات جملية تناهز 50 مليون دينار. وضح رئيس مديرية الشمال بالديوان بشير بن يوسف في تصريح لمراسل ديوان فمن أبرز هذه التدخلات يتمثل في إنجاز محطة لتطهير المياه المستعملة بجبل الوسط ومنظومة لتحويل المياه بكلفة تقارب 33.5 مليون دينار، مضيفا أن البرنامج يشمل كذلك ربط منطقة بالمشارقة بهذه المحطة وتنفيذ أشغال تطهير بالمنطقة بكلفة تصل إلى 2.3 مليون دينار.
9: بالنسبة لولاية زغوان ونصيبها من المشاريع المهمة في قطاع التطهير، عندنا نصيب باهي من المشاريع. دونك عندنا مشروع إنجاز محطة تطهير مياه المستعملة بمدينة جبل الوسط ومنظومة تحويل المياه المستعملة بكلفة تقريبا 33.5 مليون دينار، حاليا في طور الإنجاز. عندنا مشروع إنجاز أشغال تطهير منطقة بير مشارقة المحطة من ولاية زغوان تقريبا بكلفة 2.3 مليون دينار. عندنا أشغال تجديد التجهيزات الإلكتروميكانيكية لمحطة تطهير بالزريبة الكلفة نتاعو في حدود 2 مليون دينار. عندنا مشروع أشغال إنجاز تصريف المياه المستعملة بمدينة زغوان، هذا تقريبا تجديد باكات اللي متواجدة في وسط مدينة زغوان كلفة نتاعو تقريبا 1.8 مليون دينار. عندنا أيضا مشروع إنجاز تجديد الشبكات اللي موجودة بمدينة زغوان وتهذيب محطات الضخ بمدينة أي زغوان والفحص، هذا في نقل قنوات بناء وتجهيز محطات الضخ الكلفة متاعه تقريبا 11 مليون دينار.
10: في العالم، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن المنطقة بأكملها تخضع إلى رصد ومراقبة استخباراتية دقيقة وشاملة من جانب القوات المسلحة الإيرانية. وأضاف أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي يسعى إلى إضعاف الشعب الإيراني عبر إشعال الحروب ليس أمامه سوى الاستسلام أمام حقيقة الميدان، محذرا من أن إصراره على حساباته الخاطئة سيجعله أمام مفاجآت إيرانية أخرى فريدة من نوعها. مسؤول أمريكي يقول إن الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه الأردن لم تؤدي إلى إصابات بين القوات الأمريكية، وقال إن الرد الإيراني كان غير فعال في مواجهة الدفاعات الجوية والصاروخية المتكاملة.
11: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زغوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
12: على 103.2
11: ديوان فام.

0: الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: العشرة وعشر دقائق، نهاركم أسعد ليه، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. شكرا للناس اللي بعثوا فيديوهات. يا بابا
4: محرز، ميرسي، بونجور،
3: محرز زادة، والله محلاه فهمني. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. ثم شكون يخدم توا من الخدمة مباشرة فهمني، والله ربي يبارك له خارج الوطن فهمني، عامل فيديو. إن شاء الله ربي ينجحكم خويا، وربي يفتح البيبان، وإن شاء الله ربي يلم شملنا في الخير. أمين. الناس الكل. جيست حبينا نحلوا توا شوية موضوع اللي هو موضوع الساعة، موضوع الدراسة والعودة المدرسية. العائلة التونسية قاعدين يحضروا فهمني ولا للعودة المدرسية. ثم شكون روضة، ثم شكون كراش، ثم شكون اللي مازال كيبدل الخطوة، ثم شكون اللي باش يدخل أول مرة للمكتب، ثم شكون الكوليج، ثم شكون في الباك
4: بكا
3: فهمني ولا، ثم شكون في الجامعة دكتوراه. إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل. ثم زاد شكون يعمل في التكوين المهني، اللي هي حاجة مهمة جدا جدا جدا، صنعة اليدين فهمني ولا، اللي هو العالم الكل توا طالب صنعة اليدين فهمني ولا. إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل. حبيت نحكي في السياق هذايا على قراء أسواس، قراء أطفال أسواس اللي هي يحضروا في العودة كما أي عائلة تونسية، ما تختلفش على أي عائلة تونسية. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة الأكثر من 10,000 طفل وشاب.
4: 10,000
3: أكثر من 10,000 طفل وشاب. احنا نحكيه تو واحد عنده زوز في العائلة، ثلاثة أربعة في العائلة فهمني ولا، ثم جمعيات فيهم 20-30، ثم 200، ثم 1000. اليوم نحكيه على أكثر من 10,000 طفل وشاب مختلف المستويات التعليمية، صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة، وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي الصغير هذا يدخل عام الدراسي فرحان واثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل، الجمعية اليوم تستحق وقفتنا الناس الكل فهمني ولا. دونك اي انسان يسمع فينا في اللحظه هذه ينجم يتدخل مباشره يا خويا، تكمندي كرتابه تدخل مباشره فهمني ولا على السيت اللي هو 3wsosve.tn 3wsosve.tn. ثم برشا ناس حفظته، ثم برشا ناس ولات يعني مساهمه في السيت هذايا. نحكيو مع هاله زميلتنا واختنا المره اللي فاتت على 12,000 معناتها كيفاش يقول واحد عامل اقتطاع آلي من الشهرية متاعه. 12,000 مواطن،
4: انجاجمون
3: مهم جدا جدا جدا. سينو سيدي نجموا يتصلوا بالمكاتب الجمعية، تلقاو كل المعطيات عليهم في الموقع زادة. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاس اللي فما شكون واقف معاه، بو، خو، أخت، أم، وممن بيه ويحبوا يشوفوا ناجح. نذكر أنه الجمعية اليوم تتكفل بأكثر من 11,000 صغير. أكثر من 11,000 صغير. دونك نذكر للعودة المدرسية نجموا تساهموا على 3wsosve.tn ولا تكلموهم على 58-371-002 58-371-002. بارك الله فيكم، والله لا يضيع أجر المحسنين، وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. نقولوا آمين
4: آمين يا رب العالمين.
3: مصر صغير وهنا راجعين.
0: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، خليك قريب وراجعين.
5: تروبيكو كوكو
6: وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: بعد العشرة و 14 دقيقة نذكر بالفقرات، وفخورين جدا أنه أصبحت لدينا فقرات فهمني ولا بعد 4 سنوات فهمني ولا. عندنا فقرة فهمني أكمل العبارة، أكمل العبارة عملت ضجة البارح على المستوى يعني حتى العالم العربي فهمني ولا. كانت نيارة الفنانة يعطيها صحة، قالت لي حلوة برشا فهمني الفقرة متاعك فهمتني، فادلك بيانسور فهمني. والفقرة اللي بالحق باش تقع التاريخ سامحني
4: سامحني برا
7: سمحني
3: المرة، ماكش مقتنع مادامك تضحكي في علم النفس هذا، مادامك تضحكي ماكش مقتنع.
4: ماكش مقتنع جافور،
3: ما تنجمش تمشي بها لبعيد، ردي بالك.
4: نيمينغ ليه الفقرة كفقرة وحدة محلية،
8: اعطينا نيمينغ.
4: ايه انا شكون، زعما شكون، على الاقل تحط حاجة مثلا، وهذه حاجة بسيطة ما
3: حبش نزيدك حاجة نتاع انسان مطلع، مش زعما شكون، زعما شكوني.
8: شكوني
3: خاطر انت كتحكي كشخصيه.
4: اي نحكي كشخصيه.
9: انا شكون هي قالت عكسي بون غيرني.
10: لا لا ما موجود برشا
3: والله متداول. انا شكون
10: اي متداول ياسر
9: سامحني دقيقه مش متداول
4: والله سامحني دقيقه
3: يا ودي تحبوش نسميوها كريبتون فروماج المفيد خلي لعبه فقر محتوى به خطر على مجهود من مين حضر فادي
4: والله اقتراح محليها على الاخر والله.
3: بالنسبه لك انت مدام جيت نقول منى نور الدين ان شاء الله تفضل مدام نور الدين ركزي معايا شوي. طارق صديقي
9: طارق
3: اللي سوق بعث لي غورت انا تو اللي جاب لي غورت اللي يحبه هو فهمني
9: اللي يحبه
3: هو اي لا لا جا الكل
4: شو البارفان المفضل نتاع لي غورت نتاعك؟
10: فانيليا
4: فانيليا
3: بلو شانيل
9: بلو شانيل
3: لو سمح لي
4: اي اسمو بارفان
10: البارفان نشربوه في الدار
3: فريز
4: فريز اه
3: جادور
9: باش قال لك طارق
3: قال لي سميها 100% اقسم بالله الميساج نتاع
9: الفيلم شنو هي سبور
3: اي قال لي سميها 100% مريم نور الدين
9: هكا هاو
10: انا شو اسمه محرز جبالي صاحبنا بعث لي ميساج قال لي علاش ما تسميوهاش سبور تيم مريم
4: سبور تيم
3: باين ما قالكش تسميها سيا هذاك محرز جبالي سيا مريم
9: هكا هاو
3: باهي العنوان نتاعنا نلقاو انت من حيث المبدا قدام المجتمع المدني
9: بيان سور لا بالعكس نحب برشا انا سبور ونتبع
4: نحب سبور وتقدوا بالكدا خاطر فما ديزابريونسيون نقول عليهم من سي ما يتبعوش بالكدا وما يفهموش وتكنيك وكل الحقيقه والله لا فما فكره مسبقه اللي قاعدين برشا ناس يحاربوا بها
3: في تروح تراجع عند المراجع
4: فما 100% فوت في تيف ولا غيره اللي يوليوا يقدموا نسي باش ينجموا يقدموا هما سبور خاطر هي معلومات في اخر الامر مش
3: عندها المراجع عندها المراجع
4: سوليمون عندها مراجع
8: المراجع
4: عندها خدمتها لمدة سنوات في الانتاج
3: الرياضي انا حضرت في عرس اختها وشفت المراجع لابس جبه زرقاء حطت المراجع ياسر جبه زرقاء
4: ماهوش عيب
3: في بالك ما حب يشتم حد انا قلت له معز
4: والله يحبك
3: وانا يحترمني ويحبك
4: والله يحبك
3: انا ريتني
8: بدلت له رايه
3: وين نهز ويتبعني قلت له معز هاي برا معز عمل لك بتاع لا اله الا الله
10: والله ما احلاه
3: هبط ويشطح ولا
10: والله ما احلاه وذاك شبله من ذاك الاسد
4: شكون على تاج
10: على تاج وذاك تلك المرأة وراء كل رجل عظيم
8: امرأة
10: لقيتها لو ما شاء الله عليه وما شاء الله عليها
3: ليلتها ما كانتش وراء كل رجل عظيم امرأة ليلتها في العرس كان وراه ولد ويجبد له في الجبة وراء كل رجل عظيم تاج ولد ويجبد في الجبة فمني ولا هو يقول لحظة برك انا شفت بعيد مش موضوعنا ندخلش في الخصوصيات
9: يا ربي
3: سؤال لبسي ساسبنس حاضرين
8: حاضرين
3: باش نبداو كما جرت العادة زينب رباب ريم ثم رفع قوي لي الساسبنس بابا السؤال يقول حضروا لي السؤال على الشاشة السؤال يقول لكم انتم والأصدقائنا على اليوتيوب الكل ونجاوبوا بربي مهم جدا صديقك يمر بأزمة نفسية وقال لك نحب نعمل دورة نتفرهد ونبدل الجو وين تهزوا كل واحد عنده دقيقة باش يقترح ونحكيه سريرة كأنه صارت بالحق اتصرف في البرنامج تنجم تحطي موسيقى تنجم تحطي ماكلة تنجم تحط تصرف وين تهزوا زينب 3 2 1 توب اكل ملك
4: كان عندي صديق ولا صديقة يمروا بأزمة نفسية أول حاجة نقول له هاو عنا الوقت باش نعملوا دورة وقت اللي تحب تحكي ولا أحكي لي هاني بحذيك ذي حاجة الأولى سي تري امبورطون أنا متاحة باش نجم تحكي لي اللي تحب علي من بعد لازمنا نمشيو للشمال نمشيو الباجة مثلا نمشيو لعين دراهم نمشيو لتبرقة شوية خضار خاطر ذيك يفرهد ويرتح البال ونعملوا دورة في بقعة ولا نسكنوا في بقعة اللي فيها ماكلة بنينة ونخذ له حاجات بارفومي معناتها ناخذ له زيوت عطرية خارجة من الغابة خاطر ذيك حاجة ترتح على الاخر باش يستعملها في حمام في الدوش وكل شيء والله العظيم ما عندكم حتى فكرة قديش الغابات هذوكم فيهم أعشاب خارقة للعادة باش تستعملهم للأمور هذه الحاجة اللي من بعد نمشي ونشوفوا بقى نجم نعملوا فيها غطسة في البحر معناتها نمشي جوغ مستير سوسة هكي معناتها حمامات نعملوا غطسة خاطر البحر يداوي الناس اللي تمشي للبحر وتسكن في البحر يعرفوا قديش يهدي الأعصاب ويخليك مرتاح وقول عليك تعاود تبرمج البدن متاعك ومخ متاعك مرة أخرى سي تري امبورطون ونختار بقعة أخرى نهزوا من بعد للكيف نعملوا سيجور نتاع ماكله بنينه
10: مليار طبعا باش تخرجيها بتأزمة في الاخر
4: يمكن نتأزم
10: باش تخرجيها في الروج هو يخرج من الأزمة
4: ما خلانيش نكمل يا ريت ما خلانيش
3: نكمل
4: ميرسي نمشيو للكيف لهوي هذيك في الجبل نتاع الكيف نتفرجوا كان فما مسرحيات كان فما سبكتاكل نتاع موسيقى ناكلوا ماكلة بنينة ومن بعد يحكي لي ولا تحكي لي شنو اللي فما ونروح. أنا متأكدة للبروغرام هذايا يخلي أي إنسان يتفرهد يجدد الطاقة ويعمل جو كبير.
10: مش راحوا بانسيش
3: واضح زين كل واحد حر في اختياراته.
4: صحيح
10: ما شاء الله
3: برافو زميلة ربيب تفضل
7: قيدت كلمتين.
3: أي تفضل
7: سأول حاجة مش باش نسأل الجملة علاش متقلق نمشيو للفعل ديريكت خليها ولا خليه تو واحد واحد واحد ويحكي ولا تحكي عادي جدا بالوقت معناه. البروغرام الزرقة تشفي الناس راه نمشيو دونك بحر وين نمشيو جالطة
4: اي
7: لي تليفون
3: فاجئتني
7: لي ريزو لا فما حد شيء نهارين يداوي وسقطوا تو الدنيا بردت شوي سافا جاتا مزيان حلوه برشا وبون اكسي والدنيا ميساج تنصرف عادي بقلق
3: انا شكون نمشي
7: انا شكون ولا انا شكون جبنا به به روحنيش بعدك نهارين ساعة الامتداد نهارين هذوكم نطيب الحاجات اللي هو واللي هي تحبهم انا تو انا نقدهم
3: حلو والله حلو
7: حلو حار ما يقلقش تنصرف
3: والله حلو
7: فهمت بعد كين ما مشيتش الامور احب بكي ولا حاجه نمشيو كايرو كي مسيش ابكي على قاعده مسيش تو تتفرد فهمتي وبعديك بعديك نشوفوا شنو اخر نشوفوا
10: بروغرامات خياليه باهي سامحني
7: علاش علاش واش نمشيو
3: كمل زميله رباب
7: وبعد جعفور كهوعد نقعدوا في قهوه كان لازم يحكي يحكي سينو نلتجئ الى العلاج النفسي ونكون معاه في المرحله الاولانيه خاطر ديما الخطوه الاولانيه صعيبه راه
3: ممتاز
7: ممتاز يمر بازمه راه
3: نعم ممتاز هذا
7: شد على حرف الرام غادي
3: صحيت زميله رباب زميله ريم هذا قبل العاصفه ولا شنو
4: هدوء
3: قبل العاصفه
4: قبل العاصفه
3: بعد شويه تفضل
4: فسا قاعده تحضر به مهم الموضوع جعفور على الاخر والبنات ما بعدوش على الفكره الاساسيه اللي نحب نقولها انه ديجا لو فيت انه طلب المساعده للصديق هذايا منك انت بالذات هذايا حاجه مهمه ولازم تقدرها على خاطر خطوه كبيره بالنسبه ليه العباد اللي تبدا متقلقه صعيب انها تتكلم ديجا هذه حاجه ابروندر او سيريو دونك الهدف كما قلت بالضبط انه لازمك توفر له سي رافا لا بريزونس ديجا الحضور من غير حد شيء الامان سنتيمون تاع سيكوريتي اللطف تكون لطيف وجو خالي تماما من اي ضغط لوين تحب تمشي لا شنو تحب تاكل لا جيعان ولا لا حتى سؤال حاجه مهمه على الاخر تخلي على راحته انت تعرفه انت صديقه وهو توجه لك ليك انت باش تعاونه دونك تخليه على راحته تماما فما حاجه مهمه ياسر قبل ما نعملوا اي حاجه اخرى لازمك من غير ما تعمل كيستيونير تثبت هل انه عنده افكار مش باهيه هل انه خمم يضر روحه هل انه خمم يقول ما عادش نحب نعيش مثلا ساسي تري امبورطون خاطر يبدل البروغرام كريمه وقتها تولي انت ما تكفيش دونك هو ديجا اذا طلب منك المساعده فلازمك تعرف بالضبط هو لنا درجه وصل من غير ما تقلقوا دونك لهنا تجي اهميه انه ما يقعدش وحده اهميه وجودك انت غاديك البرنامج يتلخص في انه هاني معاك معناها هاني جو ريست افيك توا نجمو نخرجوش من الحومه نجمو نخرجوش من الدار نجمو نعملو دوره بالكهرباء كهو نجمو وكل عاده ما تسالش خليه تو وحده وحده يتكلم اذا يحب يتكلم اذا مش باش يتكلم نهارتها تو يتكلم غدوه جوست احساس انه ماهوش وحده بالكل دونك نجم تعمل حاجات لطيفه نتمشاو نمشيو بلاصه ساكته كان ما حبش ياكل ما تغصبش عليه خاطر الشهيه في الوضعيات هذه ما تنجمش تكون تنجم تكون مش موجوده معناها الطبيعه مهمه ماشي على البحر ولا في الغابه ولا في الشجر ولا اللي هو ولا يحب يقعد في الدار يسمع موسيقى ولا دور بيه بالكهرباء تنجم تكون حاجات بسيطه هكا مش نحكي لك لا على سبا لا على وتله لا على حد شيء نجم تكون ما تاخذ منك حتى شيء جوست لا بريزونس
3: جميل لا لا والله يبي والله يبي والله
7: تعرف شنو الاغنيه اللي جات ولي بتحكي ياسين مهف تبعني
4: مثلا
11: معايا خلي نشد اثنيه شعلينا وين ماشيين
3: انا تو ماشي للكارثه تفضل
10: جد جغمه صغيره
3: بعد الجغمه نسمعوا
10: والله انا سي جعفر سمعت البروغرامات نتاع زميلاتي لي ستاجير في البسيكولوجي برشا مصروف والشركه لا تتحمل لذا انا باش نعمل معاه قهوه في قهوه شعبيه
3: حلو
10: باش نقول له توا باش تبدا التيرابي نتاعك باش نهزو عند مامتي يعدي جمعه في دار مامتي مامتي اي مرض بالنسبه لها ماكش تاكل مليح تتجرح في ساقك ماكش تاكل مليح مقرب ماكش تاكل مليح
3: اللي هي ليكيفالون تاع بابا اي مرض مصرنخشين
10: فوالا ليكيفالون
3: ركبتك توجع مصرنخشين
10: نهزها يعدي جمعه بحذا مامتي فاطمه ربي يفضلها
3: ربي يفضل
10: يتنحى المرض النفسي اما يخرج بالكوليسترول يخرج بالكوليسترول يخرج بالتريغليسيريد يخرج فيه بالكل اما يخرج مفرد ما فماش ياكل فمه يتحرك نهار كامل لازمين تغزر له تلقى فمه يتحرك نحن كوجينه مامتي ما تقفش على التطيب عندها 55 وجبه في النهار نحطه هو عند مامتي جمعه ونمشي انا نعمل بروجرام تاع زينب ولا رنينه متازم بجاه ربي تعمل بيه بروجرام تاع زينب يدوم جمعه بعد نرجع نشوفه كيفاش ولا شنو يحوالو عند مامتي يخرج باذن الله زايد 5 كيلو ونفسانيا ما عادش عنده الوقت ساعه باش يمرض نفسانيا
3: صحيح ابعثوا الجار تبع
10: الرباب لا انا يخرج من عند مامتي ويمشي ثاني يحب
7: تعدى
10: القسامه كان يحب بعد يقول عندك مسرنه زايده تعدى
3: مسرنه خشينه
10: مسرنه خشينه بتجيه المسرنه خشينه خاطر الكونتيتين تاع العجين اللي بشكل عندنا هذه باذن الله المسرنه خشينه
3: صح
7: والله الماكله دوي ساعات والله العظيم
3: انا
4: اعطينا اخويا بروجرام انت كلموك وقالوا لك
3: انا لو كان عندي صديقي متازم نفسي اول حاجه الساعه من اليابطس مهما كان هو منين جاي من خارج حدود الوطن ولا في تونس نهزوا الولد هنية ولد هنية هذا نتبع فيه توا عندي مدة على صفحات التواصل الاجتماعي يا رافع راهو كشترس علوش راهو يعمل في شمنكة راهو يعمل في ماكلة عربي مخه كيروب في في النهج في النهج العباد في النهج
10: عرفت احمد لندلسي
3: هذاك اللي مشي له احمد لندلسي نحب نمشي له ولد هنية وبربي نداء لو كان يسمع فيا فيديو هذا الولد هنية خاص هذاك وانا زاد ولد هني ولد امي راك خويا دربي لازم نجيب عليك لازم نجيب عليك لان خنفسلك حاجه دخلت موضوع في موضوع محلاه قداش وجهه انا نحب اللي يخدم على روحه زينب نحب انسان يخدم بعرق جبين وكذا وعمل اسم وناس وناس تحبه على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر ان شاء الله ربي يعين الرجال بعد هذا مباشره ما تحكي لي حتى حكايه بعد ولد هني حمام عربي مش سبا و لا لا لا أنا عامر الطيب هذي درس خويا يفهم في كل شيء يفهم عنده القدرة أنه يعمل
10: طبيب
3: خدمة متاعه وكسل فيك فهمني ولي ويحكي لك في مواضيع فهمني ولي موجودة في البلاد فهمني والماء علاش قص والضوء علاش قص وكذا وهو يكسل فيك وانت عمل اوه وتخلي فهمتني دونك الحمام ضروري والأكلة الشعبية هذيك اللي حكيت لك عليها ضرورية وبحول الله يتفرد فهمني ولا وحتى فكرة مماتك مش خايب بالنسبة للبنات الحقيقة
10: فوق السحاب
3: اي لا
10: زينب عملنا بروجرام وزارة الثقافة ما تحطش
7: انا ما صرفت حتى دينار عملت دورة
4: ليه سامحني معناتها
10: زينب اسونس بركة 10 ملايين وهي الدورة وقفصة
4: والله ساعات إلي امبورتون ما فماش حاجة أهم من عبد عزيز عليك يكون لاباس لازم تخلي الدنيا كلها تحطه أولوية
3: مهم جدا في اليوتيوب قال لك سادي بون قداش عنده فلوس مش عملوا برنامج
4: فما واحد نسيته
10: بلي شو اسمه متاع سفيقس اللي عنده الريستوران شو اسمه تيلي كل يعمل في الفيديوهات متاع الماركتينج
3: علي خلي قديرة
10: علي خلي قديرة متاع يمشي هو المتأزم يأكل الكمونية المتأزم شوفوا الكمونية
3: يبرك
10: هو المتأزم
3: هذا سؤال اليوم انتم مازال تجاوبون على اليوتيوب مازلنا انا باش نقراو اقتراحاتكم فهمني ولا مرحبا بكم الناس الكل متواصلين معكم حتىش نص النهار بعد شوي فهمني ولا باش نمشيو الفقره من الفقرات اللي هما اسسناها من جدد فهمني ولا كيما قلت يا خويا اسمعني العنوان انا مازلنا ما ركبناش العنوان اما اكمل العباره يذلي به
7: نورمال اللي تعملوا مبروك سي
3: جعفر عايش بارك الله فيك بعد شويه اكمل العباره باش تركزوا معانا فهمني ولا نعملوا فاصل ثم نواصل
2: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب
0: خليك قريب فيم وراجعين
12: انا كبرت في عائله قراء اطفال اسواس
13: عائله بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
12: وإطارات ومربين بتأثيرهم
13: ورفقتني زيدة يدأمت بيا
12: وتمدت بالخير ليا ولخواتي أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
13: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
12: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا
14: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: رجعني لكم وصلي معكم حتىش للنص النهار. هذه ساعة سعيدة ولقيت جعفور وقيت
3: وقيت
2: أكمل العبارة.
3: أكمل العبارة. حاضرين أنا ورافع حاضرين.
4: أيوة.
3: إن شاء الله اليوم الانتصار إن شاء الله حول الله. بدلنا الخطة فهمني ولا التشاور أكثر.
5: صحيح ولات فما فيوزيون أكثر بين
4: الناس. تربص مغلق كبير.
3: عملنا تربص مغلق. جاوبوش طول من
5: في باجة. عملنا في باجة وجينا.
2: أي به حاضر اليوم اختيارات الحقيقة صعبة شوي. البارحة لعبنا به.
5: صعب.
2: أي سيد شنو نبدأ عنا عمل تونسي زوز أعمال عربية تحديدا مصرية. خالد بين القديم والجديد.
4: جميل.
2: نبداو بالعمل الأول هو عمل تونسي بيان سور. أشهر كوبل تونسي في الدراما التونسية تفكروهم شكون اللي كوبل اللي قاعدوا في بالكم؟
4: انا حبيبه وماهر نتاع النوبه نحبوا لو كوبل هذاك نحبوا برشا.
3: انا سيد احمد وصالح جدي في الدوار
4: الدوار على الاخر. واو
5: سيد احمد نجيب بالقاضي ولا طفله نسيت اسمها
4: فاطمه
5: فاطمه
4: رمله العياري
5: تحياتي. ما عرسوش ما فيس
3: انا وجهه جندوبي انا وجهه جندوبي في خو زمان.
4: صحيح والله كوفلهم لي
3: انا عفيفه خليت لها رزق.
2: انت وعفيفه ديك حاجه واو خليت لها الرزق. ريم نور الدين ما سمعتش
6: الكلهم الحقيقه باش نقول لك.
2: اوكي مرحبا فما كوبل اخر ما سميتوهوش اللي هو في مسلسل غالية 1990 تعطوه يا جعفر.
3: اي غالية
2: مسلسل غالية
3: سيدي
2: احسنتم
4: طبعا
6: وريم الريح.
3: ريم الريح
2: الاكستري بيان سور الدور كل عيد حب
5: دق دق دق دق دق دق.
2: نسمع الجزء الاول ثم تكملوا الجزء الثاني.
7: كيما اليوم عرسنا اسمي تربط باسمك مصيري تربط بمصيرك.
8: لو انت هذه الهلولة الكل عملتها على خاطر نهار اليوم يواتي نهار عرسنا
7: وهذه شوية
8: غالي يجبر عليك راه لازمني غدوة نوض بكري. المخ هذايا لا تلقي فيه لا تواريخ ولا ايامات تلقي فيه كان خدمة والدنك
7: دنك. تعرف تحط في مخك تاريخ البطاطا وقت تغرس التفاح وقت تجمع البقرة وقت تولد ما تعرفش تحط في مخك احلى تاريخ بين مرأة وراجل يحبوا بعضهم.
3: سؤالي انا

0: قولي.
1: قلبي تشق تفلق كل برق حبك في قلبي انبض
0: شع
1: كي تخلق شع شمس تشع على الارض محليك
2: ليه ليه ليه هو العالمك
3: هو هي تعرف نعمل فوسكوبي احنا توي على الحاجه الحقيقيه به
0: هو وين وقفنا بالضبط قالها بالله العظيم كي تشيع في عيونك
4: صاحي كي تشيع في عيونك
0: كأنك عزقتي مسحة في قلبي
3: أي
0: بعد قال الشعر
3: صحي دونك الفتيات جميلة ربحين خطر عطاو كلمات أكثر في الصحيح
4: برافو برافو
3: اسمعوا الجزء هذا يمسالش
2: نسمعوه تفضل
5: ورحمة أمي اللي شوت لي الكباد ينحبك قد عمر وقد لطا وقد أمي الغالية بالله العظيم كي تشيعي في عيونك كأنك عزقتي مسحة في قلبي اشعل شع حبك في كنيني ذرة ضرب قطع قسم قص حس كبتي في مرة اشعل شع حبك والع قطر عمل دخان مني طالع هاي هدق قدق قدق قدق
3: قدق قدق هذه من أكثر الفيديو خاصة في يد الحب جعفور ديما يدور
0: ديما تدور أي محلية
3: أنك تنسى مناسبة كما عيد زوجك اختي جعفر معناها مواعيد مهمة
2: طبعا طبعا
3: تفضل
2: انك تنسى
4: كيفاش كيفاش تسلك
0: هي قالت لك راك تنسى معناها ديجا ادميتون اللي انت تنسى
2: انا شو خمس الكاج على مسألة عيد الحب والمسائل هذه انا ننسى
4: مش عيد الحب عيد زواج حاجة حاجة انا من
2: جزء من الناس نبدا نخمم في حاجة مهمة الان وهنا وتقولي لي عيد زواج ننسى ننسى نجم ننسى نجم ننسى ولكن عندي قدرة على التدارك أنا كيف أسأل حجدي حبك طق طق طق طق هذاك
4: كيف كيف تدارك خويا قول أنت تو نسيت كيفاش باش تدارك وصف المشكل
6: من غدوتها يعمل اليوم باش نحكي لكم على نبيلة اسم نبيلة نبيلة نبيلة ترى يعمل ريل على نبيلة
4: نجم تخلي هو يجاوب بليز
6: تفضل شنو حقها عرسك أنت هو
2: دخلت في مسائل عائلية
3: خاصة جدا
6: ربي نجح لبنية
2: أنا ندخل في مسائل عائلية
6: تفضل البرة
2: لا أغزل
6: سامحني البرة
2: أغزل لي في عيني أغزل لي في عيني تحب أنا ندخل في مسائل عائلية مع كنت لا لو وريولي وجهه
6: تعرف
2: فريش أنا في الكاميرا
6: تشيع في عينيك كل مسحة جزك تاني في الجلد تبارك الله لي صح
4: يقول أنك فش تداوي الأمر
2: نسيت مثلا تو
4: أنت ساي نسيت اليوم
2: أي اول حاجه نمشي نجري نشري كادو
4: ايا كان
2: أي لا مش ايا كان عامل دراسه فهمتني ونقولها حرقت لي الفيلم عليه عليه تسال فيه سؤال كيما هذا واحد ينجم ينسى نجم شو انا راني اوضح من قلت لكم شو قولهم لكل سناء اعترافات المطر الاخير اعترافات المطر الاخير ينسى مش قضيه ننسى ساعات ننسى سبحان الله
3: بنصيحة للأزواج كيفاش يديركوا سي جعفر
2: شنو هي كيفاش يديركوا
3: يسمعوا فينا ليكم باز فما واحد نسي
0: حرقت لي الفيلم هذا
2: شوف اللي يحب يعدي
4: واللي يحب يهتم
2: واللي يحب يهتم
3: طبعا. يهتم ويتفكر
2: شديني في كواه خويا
6: اللي يحب يعدي
2: شديني في كواه فقرة هذه ملغاة من اليوم ادي فقرة راين طلع شنو قال الراجل
6: اما والله ماذا بيا مدام مريم نوردين
3: واللي يحب يقول موجود
6: والله ماذا بيا يعني انت
3: على جميع الاراء
6: صحيح كنت تحكي لنا شويه عيد ميلاد زواجك يعني
0: ما ننسيهوش
6: من الاستاذ معاذ
0: شبيك تنسي ما ننسيش انا ما ننسيش ما ننسى شيء
6: لا لا اخر كادو
2: هي تحكي تو لا تجبنيش
0: ايوه تجبد
2: لا لا لا
0: مش موجود ما ننسيش ما ننسيش رافع على الحقيقه ما ننسيش ونبرمج من قبل ونخمم وناخذ وقتي في التفكير في الكادوات والمفاجآت والعبارات والكارت والدنيا كلها
6: سيد ميم غا نساها مرة
0: أنا ميم باء غا
6: ميم باء غا
0: غاين اسمها
6: حرف الغاين
0: لا جنرالمون لا شنو تحب
3: تحب دار السؤال الاخر ونمر
6: يفهم في السياسه في الصدور ما ينساش الدار
2: طلعنا كان احنا ازواج انا ومدام ريم
0: متزوجين
2: الفقره خنفسر لك الفقره عايش اختي باش نمر اكستري شنو قال الراجل متعدو
3: مش وين الاكسوات اللي باش نطرحوهم سينا
2: عطينا المصري
3: اي مشيو للافلام تويكا فيلم بيان سور الناس الكل تتفكروا اللي هو الباشا
4: تلميذ
3: كريم عبد فوالا كريم عبد العزيز وغيرهم من الممثلين الاخرين وطوكا الناس كل تتفكروا اللي هو ضابط تاع شرطة دخل في الجامعة باش يكشف الشبكة متاع المخدرات مع حسن حسني يرحمه معناها هو
4: عارفه في الخدمة
3: صحيح مشاو باش يخطبوا لشكون
4: رامز جلال طبعا
3: من أشهر المشاهد في السينما المصرية
2: هذه عمل علي
3: الجزء الأول
7: وأنا كمان سعيد أوي أوي أوي أوي بمعرفة ابن حضرتك
8: لا هنا ده نظر ضعيف
7: بابن حضرتك وخصوصا لما عرفت إن اسمه الجميل ده حمزة يا سلام اسم فيه حمز كده

0: في حمز.
1: في حمز.
2: انا عندي سؤالين.
1: قوي قوي. احنا جاهزين مش جاهزين؟
2: الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟ الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟
3: لا ابعد عنك، ما بيشتغلش الفتره دي.
2: يعني متجوز بنت عشان تصرف عليه؟
1: لا لا انا ما اسمحلكش.
2: انا قلت
1: لا لا من فضلك.
2: في يا استاذ
1: مصعيده. لا لا يعني ايه ست تصرف على راجل؟
4: ايه له الكلمه؟
1: ايه له الكلمه؟
2: ايه يا استاذ
1: الكلمه قبل ما
5: تقول
1: حاجه؟ انت تصرف عليك؟
5: انت عندك السكر؟
1: انت
5: عندك السكر؟ قلت
2: انا ما غلطتش يا استاذ.
3: يا جماعه يا جماعه معقوله؟
1: انا ما كلمتوش.
3: احنا جايين نهدي اللي فوق يا عزمي.
1: خلاص
2: عزمي ايه تراخر
3: جماعه؟ ادعي له صابتنا.
2: انا اسف. طيب يعني الاستاذ حمزه معاه ايه؟
3: 128 سماوي، 31 خضرة، بيدور وهيقسط قريب ان شاء الله.
1: معاه ربنا يا فريد.
4: كلنا معانا ربنا
1: في القعده دي.
2: ونعم بالله. طبعا يعني بالله. هو خريج ايه؟
3: حمزه مطرب يا فندم.
2: مطرب؟
3: مطرب والله.
1: امال بيعرف يغني؟ ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده.
2: الله يا سلام.
1: سيد درويش
2: طبعا،
1: كامل الخلعي طبعاً. حسن ابو لخد. علي علي.
2: طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم.
4: ايش غني محمد محي؟
5: اي
4: غني له مغنيه بتاع محمد.
5: ايه
4: رايك يا عامر؟ لان قلت محمد محي
6: جعفور. شنو هو
5: مش بالله
4: مطرب اسمه محمد محي؟
5: ليش يلغى الغنيه؟ امشي اعطيني
6: كيما غنيها حمزه.
4: قدرت ندمني على الايام
6: من عمري ضيعت كمل
4: على الاوهام.
6: والله
5: لا بيصير
6: يضحك على الاخر كوقتها
5: يعطينا نقطه معاه.
3: قدرت ندمني على الايام على عمري ضيعته على الاوهام.
5: حسن حسني مش فاهم جنبه
4: كده على الخلع.
6: انت في وجهه
3: على عمري ضيعته على الاوهام. يعني تظلمني؟
2: ايه ده؟
4: وكده
6: البنات مازالوا متفوقين جعفور بساره
5: عشان مش
6: اثنين بليش نصفر.
5: ما عندكش ليهم على ذكر الاغنيه دي سؤال عائلي؟
6: فتح مجال.
5: فتح مجال.
6: ما كم سألتوني بكري
5: هذا جاي يخطب تسليش زينب تمشي حتى
4: ما قلناش له بأكمل عبارة
6: مثلا يبدأ ما يشتغلش الخطيب
4: حقيقة تحب
6: يعرف يغني وبقى
4: يعرف يغني الحقيقة يعرف يغني وليه يعمل كغيير وهو بالحق أنا ممنى به أي أما بش يجي عسلامة هني جيت وهو ما عنده حتى شيء ليه مش ما عنده حتى شيء كيف عنده موهبة حقيقية مش قدرتينا دولي مش بدي واضحين
6: خرجت منك علش ما نطرحش الأسئلة
5: السؤال اللي بعده
6: شوف
5: مهزله هاي لو ليه
6: اسمعني المقطع ذا يسر صعيب ما نصورش كان باش
5: تطلعوه
6: من مسلسل ولد ناس 2021 دونك في علاقه بالصغار والاولياء وكيفاش الاولياء يعرفوا رواحهم اللي هما غلطين برشا مع في التربيه نتاع الصغيره نتاعهم يستخطوا الجانب النفسي وقسم الابوه في المحكمه كان شهير جدا المقطع هذايا. نسمع له الجزء الاول وكان تفكروا تكملوا انتم البارتي الثانيه.
5: بابا
7: ولادنا نعمه كبيره قوي.
4: ما قلت كدواني
6: يس
7: قوي. يا ريت نعرف ان الحياه ما فيهاش اي حاجه، لا فلوس ولا متعه تستاهل ان احنا نخسر عيالنا وهم لسه عايشين وسطينا. أنا بضم صوتي لصوت يحيى. مش كفاية بس فكرة رخصة الأبوة.
6: في قسم الأبوة شنو قال؟
5: مش كفاية رخصة الأبوة.
6: لازم بعد عمل قسم في المحكمة هو البو كيفاش ينجموا يتليوا في صغار.
4: هو ولات حاجة شهيرة ولات حاجة شهيرة على الآخر ولات ريفيرونس حتى الماجد الكدواني بيدو كممثل وكأداء
8: عندك زينب الريبونس؟
6: شنو تصوروا انه قال وقتها في قسم الابوه؟ نحن حسد بجماتنا الاباء الاولياء الاطفال.
8: اقسم بالله العلي العظيم.
4: مش قولها بالمصري؟
6: قولها بالتونسي صاحبي.
5: قولها بالتونسي شنو اقسم؟
8: اقسم بالله العلي العظيم.
4: بارك الله فيك.
8: ما قال اقسم هو له
5: اي شنو القسم شنو هو قال؟
8: قلت انا كان ثلاث كلمات هي من بعد تقول
6: ما قلتش انت قلت وحدك يا اخي.
8: اقسم بالله العلي العظيم
4: أن أكون حاضرا
8: أن أكون أبا مثاليا
5: أنا ما عادش نقول هذه.
6: أنا تفكروش زميلة زينب ريم خدر شهير جدا المقطع هذا.
4: أنا الحقيقة شفته وعجبني ونتفكر حتى في بودكاست وقتها بيك تايم بودكاست مع عمرو أديب. عمرو أديب قال له معناتها قديش القسم هذاك غير له رؤيته على برشا حاجات تلمو حاجة قوية على الأخر. وتفرجت على المقطع ما الحقيقة ما نستخدموش.
6: جعفر كان أنت بتعمل قسم الأبو شنو تقول؟
5: أنا كان جيت نعمل قسم الأبو حط لي موسيقى ولا لما نعمل قسم الأبو
4: أسمع خلينا في الحاجة بالحق
5: والله سيريو
0: ولت مخطرة
5: لا لا والله سيريو شدتوني في التنس العيد ميلاد والقسم تاع الأبو. أنا يا أخوي كان جيت نعمل قسم الأبو أقسم بالله العلي العظيم لعاد نختار في بلاصه ولادي أقسم بالله العلي العظيم لعاد نوجههم التوجيهات ولا الأشياء اللي نحبهم أنا واللي ما يحبوهاش هم. أقسم بالله العلي العظيم لما نخليهم يختاروا في حياتهم اللي يحبوا عليه. شنو يا أخي
6: غافو
8: والله برافو
6: والله يبغى والله هذه المعاناه نتاع الناس
5: الكل معبرين جدا
8: والله شوت ايموشنال تحفون عملناها توا بعد الوحده لازم نقفوا لهنا نتعادوا اللي بعد
5: ما عدا قرايتهم وازواجهم
6: قرايتهم والكلاس اللي يقراو فيه ويخرجوا مع شكون يسهر ما عملنا شيء كيك جافو
4: شنو يخدم
6: اما عليه القسم عليه نسمو الفيرسيون الحقيقيه
5: تفضل بابا
7: لازم كل اب يوم ما ضنايت ولد يشيله ويقف بيه قدام ربنا ويقسم قسم الأبوة أقسم بالله العلي العظيم الذي رزقني هذا الطفل وأوكلني على رعايته أن أعمل جاهدا على نفسي ومنكرا ذاتي لأبني فيه إنسانيته ليكون نافعا في كل عمل صالح لأهله والوطن. تريد
5: شغل
6: ديب على الخروي
5: رو تعرف يا طوى حليتي باب يا رباب حليتي باب يا رباب شفلك زرع جدي حبك ترك تك تك بك حليتي باب يا رباب قصيدة
6: هذا المبتغى
5: لا لا لازمنا نستهلوا في صغارنا بالحق بالحق بالحق بالحق بالحق راهو الحقيقة اللي عايشينه خاصة صغارنا معناتها احنا طبعا عايشين في وضع هاك تشوف فهمني ولا وضغط وستريس وكذا وجري وجري فما بالك هما تويكا فهمني ولا صغيرات وما يعرفوش وباللي انسان يراقب ويتبع راهو شوي فهمتني يعطيك صحة للاختيار الأخير هذا
6: ميرسي جعفور عايشك
5: والله والله فقرة ممتازة برا بتصفقوا عليها
4: غلوب غلوب غلوب حلت الباب
6: اثنين صفر ميرسي جعفور فاصل ونرجع لكم في ساعتنا الثانية سي بون ساعتنا الاخرانية يلا
9: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب

0: www.tunis.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. النهار متسمي على صباحه
2: وصباح رباح.
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للـ7. سبعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
3: بجزوة الحادية عشرة ديوانة في معسلمة. مناطق الشمال ومحليا الوسط تشهد بداية من بعد ظهر يوم غدا الخميس نزول أمطار رعدية مؤقتة تكون أحيانا غزيرة. أوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أن أعلى كميات الأمطار المنتظرة ستتراوح بين 30 و50 ملم بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكفة. وبيّن المعهد أن هذه التساقطات ستصل إلى حدود 70 ملم بولايات جندوبة وبيجة وسريانة وزغوان، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وأضافت النشرة أنه من المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا بالوسط خلال يوم الجمعة 11 من سبتمبر، متوقعة أن تكون هذه التساقطات غزيرة أحيانا بالمناطق الغربية. نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية حمد الكعلي التقى بسفير فيتنام لدى تونس مع الإقامة في مصر بمقر منظمة الأعراف، وتم تباحث حول سبل تطوير المبادلات التجارية والتعرف على أهم المنتجات والسلع التي يمكن للمؤسسات التونسية تصديرها إلى السوق الفيتنامية، وكذلك المنتجات التي يمكن توريدها من الفيتنام، بما يساهم في تنويع المبادلات التجارية وخلق فرص جديدة أمام المؤسسات في البلد. كما تم تأكيد وفق بلاغ صدر اليوم عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية على أهمية تكثيف تبادل زيارات وفود رجال الأعمال وتنظيم لقاءات مباشرة بين المؤسسات التونسية والفيتنامية، بما يتيح التعرف على فرص الشراكة والاستثمار واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيدة تشرع منذ نحو أسبوع في تنفيذ عدد من التدخلات الميدانية شاملة دهن ممرات المترجلين ومخفضات السرعة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز رضوان حسين لمراسل ديوان فم، موضحا أن هذه التدخلات تشمل حاليا معتمدي ترقاب ومدخل الولاية، مشيرا إلى أن التركيز سيكون بالخصوص على محيط المؤسسات التربوية بهدف تعزيز السلامة المرورية وحماية التلاميذ والمترجلين.
4: في إطار استعداد العودة المدرسية والجامعية شرعت الإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد حوالي تقريبا أسبوع في إنجاز جملة من التدخلات تتمثل أساسا في دهن ممرات المترجلين ودهن مخفضات السرعة. بدينا تو حاليا بمعتمد الترقاب، بدينا زادة في مدخل ولاية سيدي بوزيد، وإن شاء الله ما زلنا موصلين الخدمة هذه لحد العودة المدرسية، باش نركزوا على النقاط اللي فيها مؤسسات تربوية واللي فيها حركية مرورية كبيرة، سرتو على الطريقة الجهوية 125 والمحلية 187، كذلك باش ندخلوا حتى الجهوية 83 على مستوى منطقة السبالة بالرحفية زادة باش ندخلوا، إن شاء الله نكملوا من التدخلات هذه في أقرب أجل. عندنا زاد التدخلات في إطار صيانة اللافتات الإشارية الإشارات العمودية، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة.
3: في العالم، مشروع قرار أمريكي أوروبي يؤكد أن إيران تواصل عدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بملفها النووي معربا عن بالغ القلق إزاء ذلك. ويشدد مشروع القرار على غياب المعلومات بشأن المواد النووية وعدم السماح بالوصول إلى المرافق الإيرانية، مسألتان تستدعيان معالجة عاجلة، مجددا دعوة طهران إلى معالجة عدم امتثالها لاتفاق ضمانات على وجه السرعة. انفجار وقع اليوم في منطقة برج النمرة قرب مدينة سهرمدا بريف إدلب الشمالي، تسبب في سقوط عدد من الجرحى. وأفادت الإخبارية السورية بإصابة 8 أشخاص كحصيلة أولية جراء انفجار مستودع ذخيرة في ريف إدلب الشمالي. من جهتها نقلت وكالة الأنباء السورية عن قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب قوله إن الفرق توجهت إلى الموقع فور وقوع الانفجار، لافتا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن انفجار ذخائر.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.

0: بغداش وثلاث دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعونا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. تحية لكل الأمهات، لكل الآباء، إن شاء الله ربي يعين الناس اللي يخدموا الكل. تحية للناس اللي تويكا في الكياس، طريق السلامة وإن شاء الله لباس. تحية لأنيس اللي كان يسمع فيا الفيديو هبط على صفحات التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك. تاجيو أنيس، تاجيو أنيس، تاجيو أنيس النوس. تحية لأي أنيس يسمع فينا، فهمني ولا إن شاء الله نونسوكم. شكرا للخرجة والدخلة، فهمني ولا. واليوم باش نحكيو طبعا، اليوم باش نحكيو على اي اي فورورد سامت 2026.
1: واو،
2: وانا جاي سمعتها في اذاعه اخرى، حتى المنشط غادي يزيد عنده نفس
0: خلفه
2: فورورد سامت نجزها.
0: اما قلت ساعه تو لقيت كي سربيتها
3: حسن الى احسن.
2: تو قاعد يصير راهو سامت، تو يتعدى لايف ديجا في
0: الفيسبوك. دونك نحكيو ونتساءلوا ديما شنو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، وكيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤيه القيمه حقيقيه. الاجابه كما قلت تلقاو في اي فورورد سامت 2026 اللي هي انطلقت من 7 سبتمبر حتى 10 سبتمبر. ياسمين، الحمامات تجمع كبار الخبراء، صناع القرار، مستثمرين، مبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المدينه والمنطقه العربيه والافريقيه تحت شعار صياغه مستقبل الذكاء من الرؤيه الى القيمه. 4 ايام الحقيقه بهين نقاشات ابتكار استثمار والشركات حول الحوكمه والابتكار والاستثمار والتعاون. ياي فورورد سامت 2026، قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى. الحقيقة مع إيفنمون كبير برشا برشا برشا.
1: رونديفو مهم على الآخر. نعاود ديما نقولوا قد ما نذكروا شوية على خطر الدنيا ما تستناش. On n'arrête pas le progrès كما يقولوا باللغة الفرنسوية. ما تنجمش تمنع التطور. أنت على الأقل كان ما تصنعوش، كان ما تكون جزء من الصناعة متاعه والإنتاج متاعه، على الأقل لازم ما يفوتكش في الخدمة متاعك، في القراية متاعك، في التوجهات متاعك، في استراتيجية متاعك اللي باش ترسمها لأي اكتيفيتي قاعد تعملها. دونك يفو ميو نمشيو ناخذوا فكرة، نتطوروا، نشوفوا لي زيكسبير اللي موجودين في هاليفينمون هذا الكل ونستفادوا منهم، وهذا إن شاء الله يعم على العباد الكل.
0: باهي، باش نمشيو من ليفينمون هذا. الإيفينمون خاص عائلي، مدام مروة دمق وصغارها سند شاهين مسكي يتمناو عيد ميلاد سعيد. العبد يقولوا له رانا نحبوك برشا وربي يخليك لينا.

0: عبده، تحية العبد ولعائلته، تحية المدام مروة دمك
1: محلى أساميهم شهين ومسك
0: مسك وسند
1: محلى وربي فضل جعفور صديقنا على اليوتيوب أمين ثابت اليوم عيد زواجه 14
2: ما شاء الله
1: زوجته سلمى شفت كيفاش زوجته سلمى يهنيها بعيد الزواج ويتمنى لهم حياة سعيدة هما والأولاد ماريا لين وأرام ربي فضلهم
2: إن شاء الله ربي فضلهم
0: إن شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله ربي يفضلهم إن شاء الله ربي يفضل وليداتنا ويعطيهم الوقت الطيب. العودة المدرسية نذكر احنا توي قديش في الشهر سامحوني
2: احنا توي 9 سبتمبر
0: لو 15 سبتمبر نحكيو الأسبوع القادم فهمني ولا هذاك علاش انا باش نحكي في موضوع مهم جدا جدا جدا جدا للساده المستمعين فهمني ولا ان شاء الله كما حكينا البارح نحن فهمني على الناس بالناس احنا ذي الاسبوع الاولاني من برنامج ساعه سعيده وماذا بي اصدقائنا على اليوتيوب زاد يعطيونا اقتراحاتهم لانه قررنا ميلي بعد التشاور الاجتماع قلنا الحلقه الاولانيه الناس بالناس في العودة المدرسية ثم ناس محتاجة الكرتاب
2: صحيح
0: ثم ناس محتاجة في العودة المدرسية الكرتابة الميدعة الكراسة القلم الكتاب إن شاء الله ربي سهل فهمني ولا عملنا تقييم أو تقدير تقريبا سعر الكرتابة 150 دينار تقريبا سعر الكرتابة 150 دينار الأسبوع هذا يوم الجمعة الناس بالناس بالتنسيق تنشوفوا شكون الجمعية فهمني ولا باش تكون الأمور مضبوطة مدروسة ذكر لا يحق لنا جمع الأموال الأسبوع هذا باش نلموا الكرتابة معناتها اللي باش يكلمونا اللي نجم يساهم بكرتابة 150 دينار اللي نجم يساهم بشتر كرتابة اللي كل قدير وما يقدر فهمني ولا والتحدي هو 200 كرتابة
2: يا رب ان شاء الله
0: 200 كرتابة معناتها نحكيو على قديش
2: 200
0: نحكيو على 30 ألف دينار
3: 30 ألف بالضبط
0: 200 كرتابة نحكيو على 30 ألف دينار في الناس بالناس وبحول الله قادرين بحول الله قادرين أن نلموا 200 كرتابة هذوما اللي هما كما قلت 30 ألف دينار دونك الناس بالناس باش تكون إن شاء الله نهار الجمعة آخر حلقة في الأسبوع هذا نص ساعة الأخرانية اللي ما تبعناش قبل فهمني ولا من 11 ونص النص النهار اسكو نجموا في ظرف نصف ساعة من زمان أن نلموا 30 كرتابة زينب رباب وريم ورافا قبل النقاش مفتوح يظهر لي أحسن بداية أنه نبدأه بالكرتابة قبل العودة المدرسة
2: هذه كسي البريوريتي دي بريوريتي وظهر لي العائلات التونسية الكل بالنسبة لهم امتحان زيد العودة المدرسية امتحان بالمصاريف امتحان قديش متطلبات الحياة غالية على الأخر دونك فما بارشا ناس كانوا قادرين أنهم يوفروا اللي يلزم لصغيراتهم اليوم راهو في تونس 2026 فما شكون صغيرات تبطل القراية خاطر ما عندهاش باش ترجع تقرا وراهو هذا واقع ماهيش حاجة خيالية ولا متاع دراما ولا متاع غيره فما صغيرات اليوم في تونس 2026 ينجم يبطل القراية على خاطر ما عندوش باش يعمر كرتابة باش يشري دبش باش يشري الطبلية متاعو وباش يتحمل المصاريف متاع الدراسة فظهر لي أولوية الأولويات أنه هالصغيرات هذوما ناس تلتف حولهم باش يأمنوا لهم عودة مدرسية كريمة
0: به شمسي سلم عليكم
2: سلم علي باشا
1: سلم عليكم شمس
2: أحلي شمس
0: وقال لكم 10 كراتب من عندي
2: يعطيك صحة
0: قبل ما نوصل نهار الجمعة عنا 10 كراتب خويا إن شاء الله ربي يرحم الوالد إن شاء الله
2: ربي يرحم الوالد
1: الله يبارك له في أولاده إن شاء الله
0: ربي يبارك له في كنوارات وكنوارة ولدك خويا بسم الله ما شاء الله لا ما هو جاب حذايا عاد ولد موضوع آخر
2: أنا قبلوا لي الاسم
0: لا لا جاب حذايا وقعد بحذايا وكذا فهمتني حتى قربت للطفل هذا الشبل من ذاك الأسد من ذاك الأسد الآخر
2: فهمتني ما شاء الله ما شاء الله
0: طلعت في الشجرة إن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا
1: مهم هذا يا جعفور على خاطر أنا ماشي سامحني على خاطر هذا في اللدين نتاع البرنامج الناس تستنى أنه إحنا في المواعيد هذية إن نعاون وتبارك الله توا داخلين هذا الموسم الرابع وديما خاطرنا في أنا ثلاثة أنتم بالنسبة لكم أربعة فديما لازم نزيد واحد المهم للعباد تستنى منا أنه نكونوا في المواعيد هذية موجودين وعلى خاطر الثقة اللي حكينا عليها البارح فهذه أحسن بداية نجم نعملوها وأحسن أكسيون نجم نبدأ بها هالرحلة هذية متاع الخير متاع السنين إن شاء الله
0: بحول الله ربي يجيبنا في السواب أنا قلت 200 كرتابة أما بحول الله أنا متأكد نجموا نلموا أكثر من 200 كرتابة دونك الناس اللي يسمعوا فيه القدر متاع الكرتابة عبارة خويا أنت ساهمت باش وليد يقرأ على روحه والأهم من هذا معناتها بالاتفاق مع الجمعية طبعا شوفوا فهمني ولا أنه الكرطابة تمشي له اللي هو فلوس يختار كرطابته كم يحبها هو ومونها اللي يحب عليه هو فهمني ولا يختار الغلاف بتاع كراسته كيفاش ودينته وأموره إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. نمشي مباشرة تويكا من الكرطابة فهمني ولا ما خرجناش من شؤون البيت والدار فهمني ولا نمشي لرافع ولد الدار الكلمة
3: مرحبا شو طالب
4: رافع ولد الدار
5: وعندي فكرة طيارة
3: اليوم عندي فكرة طيارة بالنسبة للناس اللي قلقت من القاعة متاع الدار متاعك سواء عندك زليز ولا أي روفيتمون فديت تحب تبدل ما تحبش تدخل في شانتي كبير برشا وما تحبش تصرف كي نقول ما تحبش تدخل في شانتي كبير برشا يعني ما تحبش تكسر وتعمل مرجة كبيرة برشا في الدار عندي ليك لا سوليوشن هما فما برشا دي سوليوشن اليوم مش ناخذ ثلاثة نقاط ثلاثة اكزامبلوات اكاهو باش ما نطولوش عليكم. أول حاجة فما التكنولوجيا نتاع البيتون سيري يعرفوها برشا ناس وموجوده وتعرضكم في الفيسبوك جوست قبل ما نبدا نحكي عليها اتونسيون اللي باش يخدم لك يلزمك تثبت معاه مش في تصاور يبعثهم لك لازم تمشي سور بلاس في البلايص اللي يخدمهم باش تشوف لو ريزولتا على خاطر الخدمه نتاعو صعيبه برشا اي مالوروزمون ما عندناش برشا شركات يعرفوا يخدموه في تونس مودرن على الاخر يعطيك لي فيري تحب عليه ما فماش جوانات ينجم يعطيك تقول الخامه كامله راكبه في وسط الدار مزيانه على الاخر البريم نتاعو يبدا من 35 ل 60 دينار بالتركيب يعني بالخدمة بليد العام النجم يخلط حتى ل 80 دينار المترو مربع. نتعداو التكنولوجيا واحدة أخرى بالنسبة للناس اللي ما تحبش البيتون سيري ولا يظهر لها أغلى شوية نمشيو للتابي بي في سي. علاش تابي بي في سي؟ فما الموكيت أما فما الناس يقول لك الموكيت تعمل الريحة كي تتبل كل شيء دونك les inventions وصلونا للتابي بي في سي اللي هي تتمسح فيها لي كولور الكل تركب سهلة مي هي والبيتون سيري عندهم نقطة تشابه انه الارضية الاولانية اللي عندك لازم تكون نظيفة ما فيهاش دي ديفورماسيون ما فيهاش ربوات ما فيهاش زليزية ترعش ما فيهاش جوانات كبار يعني لازم لو سول يبدا مريقل على الاخر يعني فما تريتمون من اللو لازم تعمله باش نجم تخدم كسوسوا البيتون سيري والا التابي بي في سي الاسوام متاع التابي بي في سي يمشيوا من 25 دينار حتى للاربعين دينار سلعة ويدعمله بيان سور. نمشيو توا للنقطة الثالثة اللي هي أغلى شوية مي مزيانة على الأخر اللي هو الـ SPC. شنو هو الـ SPC؟ اللي هو Stone Plastic Composite.
1: واو
3: مرسي مرسي مرسي اللي هما كيما الباركي كلكم تعرفوا okay. الباركي ولا مي هذا باركي بالبلاستيك باركي بالبلاستيك يركب ساهل برشا السول متاعك مش لازم يكون يعني امبيكابل نجم مثلا انت شاري بورتمان قديم معمول بزليز ينجم يكون فما ديزامبيرفيكسيون صغار هذا الاسبيسي يركب عليهم ما عندوش حتى ادنى قلق دونك البريم تاعو يمشي من 50 دينار حتى ل 90 دينار بالبوز دونك تركب تاخذ لا نيونس لا كولور اللي تحب عليها والافونتاج في الثلاثه هذوما اللي اعطيتهم لكم اليوم نحن نحكيوا على السول انهم زاده ينجموا يخدموا في الحيوت خاطر توا فما بارشا ناس يحبوا يعملوا مثلا السول يطلع بها للحيط فما بارشا دي ديكوراسيون موجودين هذوما الثلاثه اللي موجودين في تونس ومتوفرين فما حاجات اخرين كي تعملوا دوكيومونطاسيون تلقاوها مي يلزمكم تختاروا لا بون سوسيتي اي سورتو في البيتون سيري نعاود نذكركم يلزمكم تشوفوا في الريال كيفاش خدمت خويا وريني الخدمه سور بلاس خاطر التصويره ما ترفليتيليكش الخدمة الصحيحة هذه كانت رفع ولد الدار يعطيكم صحة وبدلوا بدلوا راو تبديل السروش فيه راحة
4: رفع ولد الدار
5: وعندي فكرة طيارة
2: والله فلوات عفونا
1: والله الخفة الخفة ما شاء الله عليك
0: حسبها متعريل عملها متعريل بالضبط
1: صحيح جدي انا يسر عجبني الجنجل الحقيقة الجنجل الخذوا هيت بالفسوطة
0: عطينا المحتوى عطينا المحتوى سامحني دقيقة مش مشكلة عنوان
1: بس كنت سماح بقي منبوز من المحتوى
0: منبوز عنا سماحي تفضل دي ديكاس
6: هذه صفات القرويشي ولا لا نغيب نلقى ان توكا سي فتح القرويشي يقول لي نحب نهني ولدي ارسلين القرويش بعيد ميلاده اليوم يغلق العشر سنوات نحب نقول له كل عام وانت بخير يا اغلى صاحب وخوف الدنيا وراك شيبت لي راسي يا وليدي نحبك ونموت عليك وان شاء الله نشوفك اكبر جوار في النادي الافريقي سي اسامه الحيزاوي يحب يقدم تحيه لام هدي البارح كان عيد ميلادها نقول لها راني نحبك برشا ربي يخليك لينا هذا اللي خلط عليه سي
0: جاب
6: ولا سينون كل الاخوين يصبحوا عليكم خاطر قلت له بعفوني
3: بلي باش نقولها خاطر من البارح بنقول عنا سي مروان اللي هو الاوديتور اللي تبع فينا بوه توفى 28 جويليا نحبوا نترحموا له على بوه ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه ان شاء الله ربي يصبركم وان شاء الله
2: يبارك في الجنة
3: والله يرحم الاباء اللي توفوا
0: امين جرب العالمين باش نعملوا فاصل صغير بعد شويه باش نمشيوا لفقره سامحني فقرة
2: سماح
0: هذيك هي سامحني دقيقة كذا تبعوها خويا فهمني ولا مازلنا في الانستالاسيون كما قال رافع فهمني ولا نستاليو تو لازمنا نثبتوا الخدمة قبل فهمني ولا ماشي شبعتونا تصور على هكاك لازمنا نثبت فهمتني شنو هي
3: زوز كراتب
0: زوز كراتب
3: عندك انت زوز كراتب زينب الفالح
2: يعطيها صحة زينب فما شكون قاعد يبعث لنا كيفاش نجموا نقيدوا باش نتحصلوا احنا على الكراتب هذوما وعندهم صغيرات ومحتاجين انهم يشيروا من الكراتب يبعثونا على واتساب
0: صحيح هنا نهار الجمعة ننسقوا الامور الكل نعملوا فصل صغير بعد شوية زينب تجي في بلاصتي لهنا فهمني ولا في فقرة اسمها وانا شاد فاسها سامحني دقيقة طلع انا شكون زعما زعما ما عرفتنيش يا اخي يا سيدي طلع هذا كل
2: بلا مرة
0: تفضل تفضل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: سعودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: انتم تسمعوا في ديوان اف ام وهذه ساعة سعيدة وهذه الفقرة اللي مازال ما لقينا لهاش الاسم المناسب. الاقتراح الاول تاع جعفور هو سامحني دقيقة مسامحينك دنيا
3: الاخره عندنا ثلاثه مسامحينك نحن
2: انتم اسمعوا الفقره واعطيونا الاقتراحات نتاعكم. خلينا نخرج الاسبوع هذا على قلب اسم للفقره. اما الفقره تطلعوا الشخصيه هي الشخصيه هذه يقول عليها باش نحكي باسمها تحكي على روحها نعطيكم معلومات عندكم 30 ثانيه قبل ما تحاولوا تطلعوا اسم الشخصيه انتم والمستمع.
4: بورت بارول
2: بورت بارول حلو جميل جميل. اقترحوا علينا الاسماء
5: اقتراحات ما تضحك
2: يلا اقترحوا علينا وشفتوا حاولوا تطلعوا الشخصيه.
5: شخصيه اشتر لفه بروفيل في دقيقه هكا عطاير عطاف السين
2: زين بتبعك يلا سامحني دقيقه يلا يلا نبداو عنا بالضبط دقيقه باش نطلعوا الشخصيه. الشخصيه تقول انا تولدت نهار 4 فيفري 1913 في ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية. كبرت في توقيت خاص جدا في البلاد وين كانت فما تفرقة بين الناس وبين الولايات. كبرت خدمت خياطة كنت زادة ناشطة في الدفاع عن حقوق الناس لكن نهاري تبدل نهار 1 ديسمبر 1955. حياتي تبدلت وحياة بلادي زادة. كنت راجعة للدار في حافلة في مدينة مونغومري. الحافلة كانت مقسومة حسب قوانين الفصل العنصري. مع الوقت تعمرت الحافلة وطلب مني السائق أني نتنازل على بلاستي باش يقعد على بلاستي باش يقعد راجل أبيض. المرة هذية ما قمتش رفضت ما استعملتش العنف ما هربتش بقيت في بلاستي وبسبب قراري تم اعتقالي. أما اللي صار بعد ذلك كان أكبر برشا من مجرد اعتقال امرأة في حافلة. بعد 4 أيام 5 ديسمبر 1955 بدأت مقاطعة حافلات مونغومري وشارك فيها ألاف من السكان سمر البشر. المقاطعة استمرت أكثر من عام والناس مشيت على سقيها واستعملت سيارات مشتركة باش ما تركبش في الحافلات. 20 ديسمبر
3: روزا باركس.
2: روزا باركس برافو عليك رافع مجدي إجابة صحيحة. الإجابة هي روزا باركس. برافو برافو برافو برافو برافو يعطيك الصحة يعطيك الصحة إجابة صحيحة جود جيم برافو عليك. الإجابة هي روزا باركس اللي تقول أنه 20 ديسمبر دخل حكم المحكمة العليا الأمريكية حيز التنفيذ وتم إلغاء سامحوني الفصل العنصري في حافلات مونغومري. قصتي ما وقفتش غادي وصلت النضال من أجل المساواة الحقوق المدنية وعشت حتى عام 2005. توفيت روزا باركس نهار 24 أكتوبر 2005 في ديترويت. وما كانتش رئيس دولة ما كانتش جنرال ما كنتش عندي قالة جيش كانت امرأة عادية قاعدة في حافلة. أما قرار صغير منها بدل الولايات المتحدة الأمريكية. روزا باركس جميل جميل
3: برافو. شكرا زينب شكرا رفعت
2: وبرافو للناس الكل والله برافو اللي طلعوا
3: الكل الفريق الكل
2: برافو برافو
5: برافو.
2: نمشيو لشخصية أخرى
3: كنا هكذا في العائلة
2: نمشيو لشخصية أخرى حاضرين.
6: هذه المسابقة اللي عملتها أنا وحلت فيها فضلك.
2: يلا أنتم حاولوا هنا في البلاتو أنتم زاد اللي تسمعوا حاولوا طلعوا معنا. الشخصية تقول أنا تولدت تقريبا عام 1820 معناش إن دات إكزاكت في منطقة القوقاز بعيد على البلاد اللي بتولي جزء مهم من حياتي. مازلت صغير جيت للبلاد هذية تربيت في كنف الباي تعلمت في المدرسة الحربية في باردو. مع مرور السنين دخلت في خدمة الدولة وليت نشوف المشاكل اللي كانت تعيشها تونس مشاكل مالية صعوبات في الإدارة ضغط متزايد من الدول الأوروبية. أما أنا كنت نؤمن بحاجة واحدة البلاد تحب تقدم لازمها إصلاح. عنا شكون عنده إجابة
6: صدق بي.
3: لا, لا. سميه باسمه جامع صاحب
2: إجابة غلط. إجابة غلط. خلينا نكمل المعلومات. سنة 1857 تعينت وزير للبحر سنة الحركة الإصلاحية اللي كنت تعرفها تونس في الفترة هذيك. بعدها عام 1861 كنت مرتبط بالمجلس الأكبر وبالإصلاحية السياسية. خير الدين باشا برافو عليك برافو برافو جعفر إجابة صحيحة برافو عليك جعفر ياسمي إجابة صحيحة. الإجابة هي خير الدين باشا جميل جميل
3: مش ستي حقا زينب
5: حتى زينب ستي
3: دخلوا علي الروبريك. زينب كانت نجم تعمل لنا صاحب الطابع في المستقبل اللي هو قصته عظيمة
2: إن شاء الله. هيدا نكمل لكم المعلومات على خير الدين. عام 57 تعين وزير للبحر كانت تعرف تونس الفترة هذيك فترة إصلاحية كبيرة. بعد عام 1861 كان مرتبط بالمجلس الأكبر وبالإصلاحات السياسية الجديدة. عام 1873 وصل لأهم منصب سياسي في تونس ولا وزير أكبر في الفترة هذيك، حاول يصلح الإدارة، تعليم، القضاء، المالية العمومية، وساند إنشاء المدرسة الصادقية عام 1875. لكن الإصلاح كما هو يقول ماهوش سهل، واجه معارضة كبيرة، وفي النهاية غادر البلاد عام 1878 وتوجه لإسطنبول، وين دخل في خدمة الدولة العثمانية واللي كمل فيها بمنصب الصدر الأعظم في الدولة العثمانية، وتوفى في إسطنبول 1890. نحكيه على خير.
6: شخصية واحدة،
2: شخصية واحدة. نقطة رافع، نقطة جعفر، ربيب، ريم، يلا هذا وقتكم، هذا وقتكم. الشخصية الثالثة لليوم، حاولوا تطلعوا انتم زاد اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. يقول تولدت عام 1138 في تكريت في منطقة العراق الحالية، من عائلة من أصل كردي. في شبابي ما كنتش نتصور لي باش نولي واحد من أشهر القادة في تاريخ المنطقة. تعلمت السياسة والحرب وخدمت مع عمي في الحملات العسكرية في مصر. 1169 وليت وزير في مصر، بعد عامين فقط عام 1171 انتهى الحكم الفاطمي في مصر، وبديت مرحلة جديدة في حياتي السياسية. طموحي ما كانش مجرد أني نحكم مدينة أو دولة، كنت نحب نوحد المناطق الإسلامية اللي كانت متفرقة، وخاصة مصر والشام. مرت سنوات وخضت معارك كثيرة وسعت نفوذي، ثم جاء عام 1187، عام شي بدل مجرى حياتي والتاريخ. 4 جويلية 1187 واجهت الجيش ما يعرف وقتها بالجيش الصليبي في معركة حطين، وحقق
5: صلاح الدين الأيوبي.
2: برافو جعفر، برافو جعفر، صحيح، برافو جعفر.
6: كي قتل العراق كبير كذب السهلة
2: والله. كريم صالح الدين يلي، برافو عليك. الإجابة صحيحة هي طبعا صلاح الدين الأيوبي. أكتوبر 1187 دخلت المدينة بعد الحصار متاحة، استرجاع القدس كان حدث كبير أدى بعد ذلك إلى انطلاق الحملة الصليبية الثالثة. لكن الحرب ما وقفتش، واجه جيش ريتشارد قلب الأسد، واصل القتال والمفاوضات. عام 1192 وصلوا الاتفاق أنها جزء كبير من الصراع، وبقات القدس تحت سيطرة صلاح الدين الأيوبي، مع السماح للحجاج المسيحيين بزيارة الأماكن المقدسة. في 1193 توفى في دمشق، يمكن الناس تذكره كقائد عسكري، أما حياته كانت أكثر من المعارك والانتصارات. القائد اللي انتصر في حطين عام 1187 واستعاد القدس، صلاح الدين الأيوبي.
6: ملا جعفر،
2: برافو برافو. ثلاثة شخصيات، زوز إجابات صحيحة على جعفر القاسمي، برافو. سمحني دقيقة،
5: سمحوني البرلاح.
2: اسمح اسمح جعفر، مادام منتصر
6: ليش اللي هو فنان كبير في تونس، برك الله عليه،
5: مثقف جعفر،
2: انظر له قد ايه. والله اسمع، برشا ناس طلعوا كمان على يوتيوب، يعني صح المستمعين، برشا
6: جعفر معاهم وفي اليوتيوب، جعفر معاهم.
2: اسمع نعملوا
6: البرشا ناس معاهم.
2: احساسك، احساسك وانت منتصر،
6: احساس بالفخر،
5: ترنين عليها.
6: لا مش حكايه ترنين،
2: بالحق كيفاش عرفت صلاح الدين الايوبي؟ مش سهل، مش سهل.
6: انا عارف التعرف صلاح،
5: حروب صليبيه، حروب صليبيه،
2: حروب صليبيه، غادي تعرف
6: حروب صليبيه. شديت وقتها غادي كبشت، امنت، امنت بفكرتي، امنت بروحك، اجابتي.
2: برافو عليك جعفر،
6: وتوفيق من عند الله.
2: الحمد لله دائما وابدا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ما تكورنا بالكتاب وجونا به، ولا اللي قبلها زاد.
2: برافو برافو،
5: خير الدين، خير الدين،
2: خير الدين، احسن. ماهوش ماهوش سهل، شخصيه ماهيش سهله. برافو.
6: اللي في المواقف هذه تظهر ثقافه.
2: أوكي.
6: والله يا زين فخور بها الفقرة هذه،
2: والله بغبوا على اقتراح، نعاودوا نفكروا هي اقتراح نتاعك انت.
6: سامحني دقيقة، وحتى تروزونات جي كل شيء يجي، مش بعيدة برشا. ميرسي زينو،
2: ميرسي جعفور، ميرسي، بغبوا ليكيب، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة اللي قاعدين.
6: إن شاء الله ربي يبارك فيكم، حسيت بكم مش فرحانين لي برشا.
2: يلا يلا نسمع شوية موسيقى، يلا نسمع موسيقى ونرجع لكم شوية. خير ديما في ساعة سعيدة على ديما نفهم. تفضل.

0: انسيانتي تغلبني اذا دغيا في الانسيانتي
1: مرحبا بحذايا اخويا كنت حاب تقول اي حاجه
2: لا
0: قول جعفو
2: سبت هذا السبت هذا لا السبت اللي بعده عندي عرض بسي في الحمامات
1: انا ماشي
0: مرحبا
2: في احد النزل نقول النزل
0: جعفور النزل مذكر احد النزل مش احد
2: في احد في احد النزل احد النزل يدي
1: انا اخويا ماشي فما شكون يسال فيك في بلجيكا قال لك وقتاش
2: شني
1: فما شكون يسال في بلجيكا قال لك وقتاش
2: تو نعطيكم السبت هذا لا السبت اللي بعده
0: ريت انت توا بحدا زينب ولا بحدا
2: في احد النزل
0: صحي طيب مرحبا بك
1: مرحبا
0: اي سيدك يا بن سيدك حبيت نشوف حبيت نعمل دوره على الانظمه التربويه ولا لي سيستيم سكولير في العالم الحاجات الباهيه اللي نجموا نتعلموا منها نعملوا ساعه مراجعه صغيره لامورنا لهنا في تونس ثم نخرجوا للعالم ساهلين رباب سؤال لول معاك العادة غاديكا النقاط عند شادلية باش في الاخر كيف كيف انتم تجاوبوا معنا وحسبوا نقاط متاعكم آية للا رباب أيوة. قديش يدوم التعليم الأساسي التونسي فيس
3: الأساسي الابتدائي معناها يوشي الكل في الكل قديش
0: التعليم الأساسي التونسي المرحلة الأساسية قد تدوم
3: الأساسية 4 سنوات
0: غلط 9 أحسنتي الأساسي هو ابتدائي وإعدادي نوصلوا للتسعة أساسي أحسنتي يتكون من زوز مراحل اللي هي الابتدائي والإعدادي زينب شنية بشنوة يوفا
1: 9 أساسي البروفي الكونكور
0: اللي اسمه بالعربي امتحان
1: امتحان سنة تسعة
0: لا اسمه مناظرة
1: مناظرة مناظرة الارتقاء إلى
0: امتحان ختم التعليم الأساسي امتحان ختم التعليم الأساسي المرحلة اللي بعده هي شنية رافع
4: بعد الأساسي عن الثانوي
0: به مرحلة التعليم الثانوي شنية سنواتها
4: عن الأولى ثانوي الثانية ثانوي الثالثة ثانوي والبكالوريا
0: والبكالوريا الرابعة ثانوي أحسنت احنا قبل احنا جماعة كاتريم سانكيم سيزيم باك توا اسمه أولى وثانية وثالثة ورابعة ثانوي جعفور في التعليم الثانوي في تونس وقتاش نتوجهه
2: نتوجهه من
0: توجيه وقتاش
2: السنة الثانية ثانوي
0: ومن بعد
2: ومن بعد
0: اي احنا كنا نتوجه في السنه في السيزيام احنا وقتنا احنا معناها مش لكن انت صحيح تو في السنه الثانيه لكن هذيك مرحله اولى فما على زوز مراحل تو
3: التوجيه في
0: السنه الثانيه ثانوي فيها تخصصات الاداب والعلوم اقتصاد وخدمات تكنولوجيا اعلاميه والرياضه نزيدوا نتفرعوا بعديك في العمل اللي بعده اللي هي ثالثه ثانوي الاداب هي بيدها لكن نمشيوا واللي فما اقتصاد وتصرف علوم تقنيه علوم اعلاميه والرياضيات وعلوم تجريبيه تتقسم العلوم تولي رياضيات وعلوم تجريبيه
2: هذا في تونس
0: اي متوجه على مرتي بنتك توجهت على مرتي
2: مش على بنتي على ولدي انا تو مازال انا ولدي في زمانيه تو
3: هو شنو دي زمانيه
0: جعفر فما ترون كومون المرء في الدول جذع مشترك هي بالعربي
2: اسمعني مدام الليله
0: تفضل نحب
2: نفسر انا ولدي هو تو كاتريماني سكوندير ولدي تو كاتريماني سكوندير
0: يعني اولى ثانوي
2: اخر
0: العام اخر العام باش يختار انه يكون ثانيه ثانوي اداب ولا ثانيه ثانوي علوم ولا
2: ولدي
0: اقتصاد
2: ثانيه ثانوي
3: ثبت روحك جعفر فيش اختصاص
4: يا جعفر كلمني بكري
2: ثانيه ثانوي
4: اما لحظه عاد ولدي عاد والله كلمني احكي فيه المواضيع وقت تعديت لك المحمد
2: ولدي ثانيه ثانوي
4: مازال يختار قاعد مازال
0: جعفر
2: اسمعوني لحظه
3: كيفاش يختار
2: ولدي ثانيه ثانوي نورمالمون موجه تو
0: اش فيك انت تو
3: كاش مازال ما توجهش
2: ولا ما توجهش
4: مازال ما توجهش
3: جعفر كي مشي يدخل سنين مشي يدخل ديريكت يا ليتر يا اختصاص ما
0: يسالش معاك صار لك فوالا في اخر البريمير اني اللي هي عم ناول اذا هو اذا كلامك صحيح على ولدك اخر البريمير اني يختاروا الترون كومان اللي باش يمشيو فيه اداب والا علوم في المطلق هكا علوم ولا اقتصاد وخدمات اسمها ولا تكنولوجيا الاعلاميه انفورماتيك اللي عملته فاطمه ولا سبور يقرا دوزيام اني اخر الدوزيام اني باش يدخل تروازيام اني تتفرع اذا عامل علوم باش تولي يا مات يا اما سيونس اكسبيريمونتال ولا تكنيك وعلوم اعلاميه ورياضه واداب واقتصاد وتصرف
4: سبحان الله يا دونك عندنا زوز مراحل صلاح الدين الايوبي
0: مريقل اه يا سيدي تعرفوا كيف خليوا تونس خليوا تونس على جنب باش نمشي لكم التجارب مهمه مثلا من اهم التجارب التربويه في العالم والتي يشهد لها اليابان ما نجموش نقولوا حاجه غير هذايا انا باش نسالكم على حاجات في السيستيم الياباني في التعليم رباب به في اليابان فما بيرسونيل فما بيرسونيل موجود في المكاتب الكل احنا مثلا عن ناس تخدم في خدمة معينة في اليابان مش موجودين في المكتب خد خدمتهم يقوموا بها التلامذة
3: المنظفي اعوان النظافة
0: اعوان الانتروتيان والنظافة الكلهم مش موجودين على خطر المادة المادة اسمها لوتونومي بار لا بروبرتي معناها الاستقلال استقلالية الذات في ممارسة النظافة ينظفوا لرواحهم
2: ما فماش
0: بيرسونيل ينظفوا

0: احدهم لي كلاس اما زاد لي تواليت ولا كانتين وين ياكلوا ودوره المياه وكيف كيف لي كلاس البراتيك هذا اسمها اوسوجي
1: اوسوجي لازمنا
0: اوسوجي لازمنا اوسوجي زينوبه
2: يلا
0: شنو هو الريتوال به لا خلينا في هذا فما ماده اجباريه اسمها الكاتيكا مادة إجبارية تتقرب بصفة تطبيقية معناها فيها
2: ديما في اليابان
0: براتيك فوالا للبنات والولاد منذ سن 11 سنة في اليابان اشنو هي هذه
2: اخلاق
0: براتيك
3: براتيك
2: يصنعوا
3: تليفونات
0: لا الجارديناج ينجم يكون جزء منها ما هو لا تراه رافع
3: لا يستيش باش نقول لك
0: ماتير اجباريه ايه؟ براتيك يقراوها ابتداء من 11 سنه البنات والولاد ملاحظه البنات والولاد هي تنجم تعطيهم
3: خياطه يعملوا خياطه
0: فيها الخياط
3: ميسيج
2: منزليه شؤون منزليه
1: شؤون منزليه
3: شؤون منزلي
0: برافو زينب النقطه زينب اسمها التدبير المنزلي التدبير المنزلي وشنو يقراو فيها يقراو فيها طبخ وتدبير المطبخ معناها انت تعرف الطيب لكن زاد تتعلم تنظم المطبخ خاطر هذيك مهمه الخياطه الخياطه والحاجه الاخرى المحليها برشا التصرف في ميزانيه عائليه التصرف في فلوس العائله شنو تقضي شنو تخلص فاتورات كذا كل شيء ا بارتير دو 11 ans بنات وولاد في اليابان واجباريه ا بارتير دو 11 ans جامي رافع سؤالك
3: تفضل مدام
0: فما الماتير اسمها شودو في اليابان
3: شودو روحكم
0: ماتير يحسبوها اون ماتير تراديسيونيل هما فيها تقاليدهم معناها شنو يتعلموا فيها سيادتك هي اكسي على الكونسنتراسيون وفيها ممارسه نتاع حاجه تقليديه وتتقرا من البريمير
3: يوغا
0: اوفيسيال لا الكونسنتراسيون تعلم الكونسنتراسيون ترى شنو
3: ريبوليت شدو اسمها شدو
0: بالنسبه باش تطلعها انت
3: شدو
2: تعلم الكونسنتراسيون
1: تعلم اللباس نتاعهم الرقصه اللي يعملوها نو
0: لا تعلم الكونسنتراسيون هما يقريو فيها بهدف لا قالت يوغا
3: كونسنتراسيون
1: هي حاجه بدل تراديسيونيل
0: على طاوله لا
1: هذيا التقاليد كيفاش يصبوا الشيء
0: لاغ دو ليكريتور فن الكتابه التقليديه نتاعهم الكاليغرافي بالاحبار والكتيبه نتاع الخط نتاعهم اللي هو فني برشا هذيا ماتير اللي اسمها شودو تتقرا وبارتي انتغرانت في البروغرام اوفيسيال نتاع المكتب الابتدائي في اليابان السؤال عند جعفر
3: والله اليابان اخويا
0: السؤال عند جعفر ب دوتوكو دوتوكو هذيا تتعلم للبنات والولاد من اول القرايه معناها من الاول بالكل وقبل المات
2: قبل
0: المات ما يبداوش من الاول بالكل فما برشا بلدان ما تبداهوش من الاول فمثلا السويد تبداه من 7 سنين قبل المات اهم المات عندهم هم
3: عندها علاقه بالسودوكو
0: اسمها
3: سامحني انا باش نجاوب
0: اسمها ليدوكاسيون شنو
3: ليدوكاسيون
0: عندهم هي اول حاجه
3: تغسل سنيك
0: لا هذيك لا
3: دوتوكو شنو قرايه
0: قرايه
2: تقرا قبل المات
0: تعليم شنو
2: عنده علاقه بالمات
3: تعليم
0: لا
2: اوكي
1: لا ما علاش قبل المات دونك حاجه صعيبه فلسفه حاجه
0: خاطر احنا امم تسبق المات نبداو المات من الاول احنا بما بمعناه المنطقي المنطق معناها لا لوجيك ماتيماتيك احنا ياسر نقراوها بكبره فور المونديل
3: علمهم الفلسفه
0: لا حاجه يستحقوها في الحياه اكثر برشا
1: اخلاق
0: ليدوكاسيون مورال اسمها لابرونتيساج نتاع المورال ليدوكاسيون مورال تتقرا اول حاجه نبداوها صحيت جعفر نكملوا باليابان السؤال عند رباب تعرف اللي فما ايتود في اليابان يقراو
1: ايتود في القسم ولا البرة
3: مش اكثر منها
0: التلامذة يقراو ايتود حسب رايك شنو هي الصيغه اللي يقراو بها التلامذة اليابانيين ليتود فما ايتود
1: في القسم
0: معناها حاجه يزيدوها العائلات خلي المكتب يروحوا من المكتب نقولوا احنا 7 تاع الليل
1: يعني الحاجات اللي في الشارع كذا هذيك اعتبروها نو
0: ايتود نحكي
1: ايتود قرا قريب الحق
3: التطوع
0: الصيغه حسب رايكم
1: الصيغه
2: تعلم صنع
0: حاجه تشبه لنا وفات احنا وقتاش يكثر الايتود وقتاش يقريو برشا
3: امتحانات
0: يبدا فما هكا المناظرات الوطنيه امتحانات الوطنيه به في اليابان على خاطر فما لو سيستيم ديليت لي ليسي ولي كوليج كيما احنا عندنا بيلوت اللي هما يهزوا النخبه يقراو وحدهم في سيستيم واحد اخر دونك فما لتحضير الامتحانات نتاع الدخول للي كوليج ولي ليسي ديليت في اليابان فما لي كور دو سوار فما دي زيكول
1: حقوي
0: دي زيكول كاملين نتاع des écoles privées de soir où le تلاميذ اليابانيين يقراو ساعات رهيبه جدا يكمل ويمشي لليكول دو سوار هذيا يكمل يقرا فيها في الليل ايتود باش ينجموا يعديوا لي كونكور
3: الحقيقه خلينا هكا
0: اليابان فما الكلام على هذيا هذيا النقطه اللي فيها برشا رزن معليها عليهم خاطر غاديك
3: سي با دو توكو جمله
0: مش اخلاق حاجه ياسر لاكيت كبيره برشا عندهم هما سي دي كور دو سوار في دي زيكول مخصصين للتحضير للامتحانات بالليل. هذه التجربة اليابانية نحب نمشي بكم. البلاد تعتبر من أكثر البلدان اللي فيها أطفال سعداء في العالم. السويد.
3: أي
0: سيدي السويد. السويد.
3: ربي نستيريت البرنامج تاع السويد. يواتينا في تونس عطية.
0: يواتينا في تونس. هاي سيدي يواتينا في تونس. فما حاجة من أول معناها من أول العمر سيستم متاع دراسة ما يهموش في الطقس. زينب.
2: سيستم تاع دراسة ما يهموش في الطقس هتقرم الدار.
0: رافع
4: مش
3: والله اللي فهم سويد ستي سمح
0: عندهم ان سيستم هما يبداو ديما ساعة يجربوا ثم ينشروه على البلاد الكل فما سيستم توا ولا في السويد موجود بالقدي بالقدي سيستم رسمي يقراو فيه الصغار من اول الابتدائي ما عنده معناها ما يهموش في الطقس لا فهم حاول تفهم ما يهموش في الطقس ما فهمتيش هذايا شنو هي الحاجه قالت هي الدراسه عن بعد بيتواصل ساعات هامه في النهار حتى لو كان مطر حتى لو كان برد
2: في القرايه
0: هذاك نوع من التربيه هذاك اللي يحطوا لي بوسيت البرد
2: على خاطر زاد عندهم الشمس اللي
0: هذه نحكي على ليكول اون فوري يقراو في الخلاء في الهواء الطلق
2: موجود هنا
0: مش في باني
3: عندنا برشا مكاتب
0: في الهواء
3: فيهم الحيوت لبيبه
0: دونك يقراو في الغابه جعفر يبداو لابسين لبسه الشتاء ولا الصيف ولا اللي هو يقراو في حلقه ويدوروا ويعملوا ويمارسوا ويقراو ومات واللي تحب انت معناها مهما كانت معناها القرايه نتاعنا الكل في وسط الطبيعه
3: حلو
1: الله يسبيها
0: دونك ليكول اون فوري في السويد ما يقلقهمش مهما كانت الوضعيه نتاع الطقس يكملوا يقراوها به فما ماتير مانويل يدوية أوبليغاتوار في السويد السؤال توا عند
3: رافع
0: عند رافع والتعلم الصغار يعالجوا الخشب والميتال والتكستيل
3: نجارة نحن نجارة متاع العالم الكل موجودة غادي
0: في السويد يقرأوا أرتيزانا يقرأوا الأرتيزانا أوبليغاتوار في السويد يقرأوها أوبليغاتوار من البريمير من البريمير
2: معلي غصوص متاح.
3: السويد عن حاس قريب بشيء ينقرض في
0: السويد العام ذي يا جعفور. تراجعت على حاجة اللي هي مشي أنفوق في العالم الكل هم جربوا وشدوا فران ورجعوا بالتوالي نحاو كمية كبيرة من الدروس متاع الماتير هذي اللي هي مواكبة العصر برشا فهم بطلوا منها واخروا بالتوالي في السويد 2026 أحسنتي الفيغاج نوميريك سميوه دونك البلاد السويد أوفيسيال
2: بربي لحظة ريم بربي
0: بش هاي بيه رضي
2: سامحني تغير
3: سامحني اسمعني اسمعني سويل السويد ما جاوبتش على السويد
0: سماوه لو غران فيراج نوميريك في 2026 اوفيسيالمون رسميا السويد تراجعت على كل ما هو لو تو نوميريك اللي هو كل شيء ما عادش نكتبه نقراو بالتابلات وبالاورديناتور وكل شيء نتابيوه وكل شيء رجعوا بالتوالي وقرروا انهم يرجعوا اوبليغاتوارمون العوده للمانيوال بابيي للكتب خاطر هما كانوا نحاولوا الكتب الورقيه رجعوا للكتب الورقيه ورجعوا للكتيبة اليدوية بخط اليد معناها نرجعوا نستعملوا ستيلوات على خاطر التلامذة نسيتهم ما عادش يستعملوا ورق ما عادش يستعملوا ستيلوات
3: عندهم يراوا المستقبل قبل الناس الكل في بالك التليفون خرج من عندهم هم تليفون لو بورتابل
0: لانفونسيون
3: تاعو سي ان فنلندي
0: دونك مش
3: التليفون خرج من عندهم هم حتى المنتخب الوطني التونسي خرج من عندهم ربعون خمسة وهذا عهد
1: الله
3: يحلوه بك الخرافات
1: صحيح ابدعت
2: اليوم ما شاء الله ما شاء الله
1: تبارك الله عليك جعفور الله وحد
3: جي والله برافو جعفور والله حتى ضمار ولا يتودي يعني
0: سافا
3: بالكوندكتور
0: نعطيك سؤال
3: بسي ما كنتش
0: جعفور نعطيك سؤال على السويد وتجاوب انت باهي يا سيدي لحد انا عمر التلامذه في السويد ما ياخذوش نوت ما فماش نوتات في القرايه ils sont préservés de toute note chiffrée باش نحيو هكا الاسبريم تاع الكومبيتيسيون والمنافسه والستريس والضغط النفسي اللي يجي مع الحد انا عمر ما فماش نوتاسيون اوفيسيال فماش نوتات ومويانات
3: من 10 انا نقول
4: لا اكثر
0: من 8 ل 10 10 سنوات زينب في السويد حتى الوقت
2: حتى ال 12 نعم
1: ام اكثر
0: قول
3: أنت 15 أنا أقول 35 سنة
0: حتى الـ 12 عام 6th grade معناها حتى للسيزيام أني الـ 12 عام ما فماش نوتاسيون أوفيسيال
3: صفقوا أمان
0: ملاحظات ويخليوا نوتاسيون بالكولور بالابريسياسيون ما فماش نوتات وكستريس الكل واللي مع
3: النوتات
0: هذاك الموجود عندهم حاجة ياسر طيارة مثلا بالمقارنة مع فرنسا في فرنسا احنا في فرنسا خاطر ليكزامبل احنا عندنا لكن مش فرنسا بريطانيا زاده وكل اللي هو في اللغه التقدير البروفيشنز كان نحكيو معاهم مسيو ومدام والفوفوامون وهذاك الكل في السويد هذه معلومه ماهوش سؤال ميسالش العلاقه الستريكتومون هذيك رسميه معهم ممنوعه يكلموا لاساذ تيتوامون عادي ويعيطوا لهم باساميهم الصغيره معناتها انت يا استاذي نعيط لك جعفر لا مسيو لا سيدي لا حتى شيعات
4: كرافة شاتي في ذلك نحن كنا قبل في أيوة. البريود نتاعي أنا مش بعيد برشا يعني هنا في المكتب كنا كيدخل للمعلم ولا المعلمة بونجور مدام
0: بيان سور نقفوا الناس كل
4: كنت تحب معلمة تدخل وتخرج برشا عندها برشا تعمل المولين تخدم المولين بونجور مدام بونجور مدام ولا بالحق كنا نقفوا برشا وكي ندخلوا للكلاس ندقوا الباب ونحن داخلين وكي يجوا خارجين ندقوا الباب ونحن خارجين نعرفش كيما زلت موجودة
0: تا ولا في الحاجات اللي حكيناهم ما بين اليابان والسويد انا اكثر حاجة تحبها تكون في تونس
3: اكثر حاجة فاست اللي نوت هذه نوتاسيون باهي
4: تنظيف
3: فهمني ولا تاع التنظيف باهي تاع باهي على الاخر باهي على الاخر هذيك فهمتني برشا برجوليه
0: كلهم بهينا
3: برشا حاجه بهي
0: به احنا اليوم هنا في الوقت خلطنا نعملوا اليابان والسويد غدوه زينب رابحه حسب شادلي كالعاده يظهر لي
2: مش مشكله
0: اما في سامحني سماح انت رابح
2: سامحني سماح
4: وانا ربحت ربح كل احنا قدرنا اليوم في اليوم
0: برافو يا سيدي مازال فما تجارب نجم نقارنوا بها الولايات المتحده عندهم حاجات مختلفه فرنسا زاده وتو نرجعوا للتجارب تعرف كيف تحل تقرا دراسات على المواضيع هذيا البلدان احنا نحكيوا على المغرب العربي يسميوا اللي عنا بيلانغويزم بريكوس ياسر بكري بالنسبه للعالم نبداو نقريوا لغات اجنبيه
2: حاجه باهيه
0: اللي هي حاجه باهيه الحقيقه أي. لكن احنا البلدان اللي تبدا تقري لغات اجنبيه قبل البلدان الاخرى الكل نكملوا غدوه الموضوع جميل ميرسي بوكو الاولاد يعطيكم الصحه
2: ميرسي
0: جونتي اي سيدي جعفر ميرسي انتم زاد اللي قعدتوا تجاوبوا معانا لهنا وغدوه نكملوا معاكم التجارب الباقيه جعفر
3: شكرا مدام ريم شكرا زميلي رافع شكرا زينب الملكي سمحت تسمع شكرا ربيع فاروق على مستوى الاخراج بارك الله فيك شادلية بارك الله فيك حسام المتغيب البارز موجود حسام
0: موجود شكون عدل التصوير
3: اوريناك الاطلاله على دنكة الاحتياط وعزيز داخل خارج بارك الله فيه شكرا احنا غدوه باش تقرب في نفس التوقيت مشيو توكيل زملائنا في قسم الاخبار في الامان باي باي
5: ساعه سعيده ساعه سعيده زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
5: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
7: بيجا زوما تصا في النهار ديوان فام عسلامة سيتم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية من مواليد 2021 بداية من اليوم الأربعاء على ساعة منتصف النهار وذلك للالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الملابس المستعملة صحبي المعلاوي يقول إن الأقبال على الملابس المستعملة يشهد حاليا نسقا متوسطا مع اقتراب العودة المدرسية مشيرا إلى أن السلع متوفرة في السوق ودعا المعلاوي خلال حضوره في برنامج في 60 دقيقة التجار إلى الحرص على توفير ملابس مستعملة بأسعار تكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الطبقات المتوسطة وضعيفة مشددا على أهمية مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن عند تحديد الأسعار توفير 40 حافلة مخصصة لنقل المدرسي بولاية قبلي من بينها 27 حافلة لمدينة قبلي وأحوازها و13 حافلة لمعتمديتي دوز والفوار ورئيس وكالة النقل بقبلي أحسن البليداوي يقول إن أسطول النقل بالجهاز سيشهد مع بداية سنة 27 و2000 تدعيما بحافلات جديدة سيخصص جزء منها للنقل المدرسي فيما سيوجه الجزء الآخر لاستئناف السفرات التي تربط ولاية قبلي بعدد من الولايات المجاورة القيادة المركزية الأمريكية تقول إن القوات دمرت 10 نقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي، ونقلات العشر التي دمرت القيادة الأمريكية هي جزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري وفق قولها. وادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط باطلة تماما. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ غارات جوية استهدفت تجمعا ومركز قيادة للحوثيين بجبهة جبل حبشي غرب تعز. في المقابل تبنى الناطق العسكري للحوثيين هجمات استهدفت منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجزان إلى جانب قاعدات جوية بمنطقة أخرى.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
6: احنا صوتكم في سفاقس
5: على 91.2 ديوان FM.
6: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان FM سبور غرام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان FM.
8: نصف نهار واربع دقائق، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه والاستماع على موجه اذاعه ديوان FM. كل عدا والعوايد معكم اليوم يا القار من برنامج هوني تونس من نصف نهار حتى الماضي ساعتين من زمان كالعاده، باش نحاولوا فيها معكم نرجعوا لابرز الاخبار الملفات والمستجدات الوطنيه كالعاده، الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا كل موسم شتوي. بعد شويه فقره عطاير واكيد مواضيع يختاروا الاولاد انهم يحكيوا فيها، يقدموا رؤيتهم قراءتهم او رايهم فيها بعد أكيد. وفي كل مرة نحاولوا نطرح معكم ملف من بين الملفات اللي صاير عليها نقاش على المستوى الوطني وحتى على المستوى العالمي. نحكيه على التغيرات المناخية في تونس، الأسباب، التداعيات وأي رؤية لمواجهة التحديات اليوم مش في تونس كهو، لما نحكيه على النقاش قاعد يصير على مستوى العالم في علاقة بالملف هذية، وطرح تساؤلات خاصة في الصيف والسخانة والمطر وغيره من التساؤلات، ونرجعوا بعد إن شاء الله مع ضيفنا اللي بش يكون حاضر معنا هوني في الاستوديو فالتير مرسو نهار وربعه استاذ عن المناخ جميل الحجري، بش يكون ضيفنا هوني في البلاتو. وفي الساعة الثانية أكيد بش نرجع على لقاء رئيس الجمهورية بأمين عام الجامعة العربية. يقول رئيس الجمهورية إن الأوان أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة. بعد نرجع على تفاصيل اللقاء هذية. بعد أكيد فقرة الارتيكل دي جور المرة هذية المقال من نسيب أحمد التونسي، وخير إنه يحكينا على الذكاء الاستثماري. يعني المقال اللي اختره لنا أحمد التونسي، وخلينا نقول طرح سؤال ماذا يحدث عندما يخرج الذكاء الاصطناعي من قبضة البشر. ثم بعد نرجع على التفاصيل مع أحمد، وآخر الحصة كالعادة فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي، أزمة غير مسبوقة بين بريطانيا والاحتلال، شنو تفاصيلها، شنو الموضوع، شنو الحكاية، تكتشفوها معنا آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
6: هنا تونس
8: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، ويرافقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
9: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعين، مرحبا بسرحان والخيال اللي معانا في الجانب التقني. إن شاء الله نعديو ساعتين يكونوا فيهم إفادة للناس واللي تسمع فينا.
8: مرحبا بك أحمد التونسي وسرحان شيخاوي، أهلا وسهلا، مرحبا سرحان.
10: مرحبا ابتسام، مرحبا احمد، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، وتحيه للمستمعين الكرام. مازالوا ابتسام فما بعض الناس عاد يسالوني يقولوا لي يا اخي رجعت ولا مازلت، يبدو لي انه الحلقات الاولى مازالوا ما تابعوهم مش باور. رجعنا وهنا موجودين ان شاء الله، معناها نكون ابتسام ديما صدى لصوت الناس اللي تحب تسمع مشاكلها وتحب تسمع آراءها وتحب تسمع أي حاجة تتعلق بحياتها اليومية في البرنامج هذا.
8: هذا هو ونحاولوا نطرحوا دائما الملفات ويكونوا حاضرين معنا ناس من أهل الاختصاص, ناس خبراء, أساتذة جامعيين كتبوا بحثوا على هذه الملفات, نسمع وجهة نظرهم تشخيصهم والأهم من هذه الحلول في كل هذه الملفات اللي طرحت نقاش في على مستوى الوطني أو حتى على المستوى العالمي والدولي, وكثيرة هي الملفات اللي نجموا تتطرحوني في البلاتو ونحاولوا نفهموها وان صلتوا عليها الضوء. انت سالوك على الحلقه اللي سالوني على خليفه, قالوا لي خليفه وين خليفه, خليفه ان شاء الله يرجع نهار الاثنين المقبل باذن الله, خليفه يكون موجود ان شاء الله في
10: العوده المدرسيه
8: مع العوده المدرسيه يا خليفه. هذاك وتحيه لي ولكامل الفريق اللي عمل لكم الحصه هذه والاولاد الكل. والبدايه كالعاده دائما بيقول فقراتنا عالطاير
6: عالطاير,
8: والبدايه كالعاده دائما معك سرحان شيخ تفضل
4: فقره المفضل.
10: اي فقره المفضله بتبيع ابتسام. المدة هذه أكثر كلمة تتعاود في المجتمع التونسي في العائلات التونسية الكل هي كلمة العودة المدرسية. فمش عائلة تونسية مش تحكي على العودة المدرسية لأن العائلات الكل مشمولة بالموضوع هذا, سواء الناس اللي تحكي على أولادها صغار موجودين في المدارس أو في الكوليج أو في الليسي أو حتى في الجامعة. وبالتالي يعني موضوع العودة المدرسية هذا هو تقريبا أول موضوع مهتمين به, يعني سواء أكثر مواضيع لي يناقشها المجتمع التونسي بكل تفاصيله, ما تحضير العودة المدرسية, الكتب, الكرار صغيره, كل التفاصيل هذه يعني الناس الكل تتحدث على مسار العودة المدرسية في علاقة بمسألة التحصيل العلمي. لكن بالتوازي مع هذا فما ناس تتحدث على العودة المدرسية في معنى التحصيل الإجرامي مش تحصيل العلمي, بالتوازي مع أنه الناس الكل مستعدة أو تحاول تستعد للعودة المدرسية. مؤخرا فما مسائل لافتة صراحة أنا شخصيا لفتت انتباهي بشكل كبير جدا, وهو إلقاء القبض على عدد من الشبكات أو العصابات المختصة في ترويج المخدرات وحجز كميات مهمة جدا من الأقراص المخدرة في عديد المناطق. والعملية دي صارت بالتوازي, مثلا نحكيه في العاصمة صارت العملية دي منطقة الأمن الوطني ببارد واللي تمكنت من تفكيك شبكات موجودة سواء نحكيه على الزهروني أو حي الزهور وغيره, وكانت عندها كميات مهمة جدا من الأقراص المخدرة. إذا المسألة دي صارت في كرتاج, صارت في بعض الولايات الأخرى, نحكيه على بنزرت, نحكيه على سوسة, نحكيه على الكيف, نحكيه على جندوبة. وبالتالي وقت تشوف المسار هذا الكل متاع تفكيك شبكات مختصة أساسا في ترويج المخدرات والأقراص المخدرة, وانتقلنا أولا من مسألة أنه نحكي على إلقاء القبض على معناها شخص أو أفراد اللي هم يقوموا بتوزيع المواد المخدرة إلى مسألة تفكيك الشبكات هذه, وهذه مسألة مهمة جدا وتحية للمجهودات الأمنية الكل اللي هي حرصت على أنه تفكك الشبكات هذه اللي للأسف الشديد ابتسام التحذير متاعها الأساسي هو توزيع المواد المخدرة والأقراص المخدرة في محيط المدارس. حكينا عم ناول على أنه يتم استهداف ولادنا الصغار بالسموم هذه في المحيط المدرسي أكثر من مرة, والنسب مرعبة جدا للأمانة. المجهود الأمني في أعلى مستويات, وبالتالي أنا اخترت أني نحكي عن الموضوع هذا باش ننبه العائلة التونسية ونقول احذروا, لأنه قدر ما أنه العائلة التونسية قاعدة تستعد أنه هي تحضر ولدها نفسيا وذهنيا وتحضره من ناحية اللوجيستيك وغيره والكرارس والكتب, قدر ما فهم ناس أخرين يستعدوا بشكل كبير جدا أنهم يدمروا صغارنا ويدمروا أولادنا. وبقدر ما قلت لك ابتسام أنه فما مجهود أمني مهم جدا, لازم أيضا يكون فما مجهود عائلي مهم جدا ويحتاطوا بشكل كبير جدا, لأن يعني العصابات هذه يبدو لي أنه في أعلى مستويات متاع نشاط متاعها وفي أعلى مستوى متاع تجميع للمواد المخدرة هذه في محاولة لتوزيعها في المحيط المدرسي.
8: هذا هو سرحان كما كنت تحكي أنت في الموضوع هذا, خاصة يهم صغيراتنا, هو موضوع مهم ومهم جدا. مشكور على طرحه كما قلت أنت مع المجهودات الأمنية الكبيرة اللي قاعدة تصير في إطار حملات وغيره لمكافحة الظاهرة هذه ولحماية اليوم المواطنين والتلامذة وغيره, ولكن في المقابل فما المقاربة الأخرى, المقاربة العائلية, المقاربة المجتمعية ودور العائلة اليوم في علاقة بالموضوع هذا. شكرا لك مرة أخرى سرحان, وإحنا ما زلنا أكيد مواصل معكم فقرة عطاير ويذولي زاد بشحكي على العودة المدرسية. أحمد الدوسي تفضل نسمعك.
9: العودة لكن مش المدرسية ابتسام,
8: أي
9: عودة العدالة وما أدراك ما العدالة. هي العدالة ما تقفش في الصيف, المحاكم تخدم على الموقوفين وتخدم على القضايا الاستعجالية, ولكن تعودنا وأنه في نهاية شهر أوت بداية شهر سبتمبر تبدأ تحذيرات وزارة العدل كما غيرها من الوزارات كما وزارة التربية وكما العودة متاع المدرسية. فما زاد العودة للسادة القضاة والسادة الكتبة المحاكم وأعوان السجون وغيرهم من المتداخلين في الشأن القضائي لهذه العودة ولهذا الموسم القضائي الجديد اللي الحقيقة نتمناه أنه وزارة العدل تكون معناها جهزت نفسها من الناحية اللوجستية. نتمناه أنها خذيت بعين الاعتبار الصعوبات والمشاكل اليومية اللي تعاني منها الناس اللي تتنقل للمحاكم من أجل خدمات ساعات إدارية مش حتى معناها بالقضايا اللي ساعات تتنقل من أجل حتى استخراج حجج وفاة وغيره من الوثائق الإدارية اللي تستحقها معناها الناس، خاصة محكمة تونس الابتدائية اللي يحكين عليها الموسم الفارط على مسألة الملفات الأصلية اللي تقع تتعطل لمحاكم الاستئناف. ما إن شاء الله يكون فما تقدم في مستوى الرقمنة اللي مهمة جدا معناها لتطوير منظومة العدالة في مسألة الأحكام ومعناها تلخيص الأحكام ونسخ الأحكام التنفيذية والمجردة ومصلحة الأحكام بمحكمة تونس بالذات لأنه الضغط كبير عليها. إن شاء الله تكون فما لفتة للشكايات ولا الملفات اللي مازالت موجودة لدى فرق الشرطة العدلية وقاعدة ساعات معناها تفوت معناها الأجال متاعها الأجال المعقولة. إن شاء الله تكون زادة فما لفتة للملفات متاع تجميد الأموال لبعض الشركات اللي يثبت ساعات معناها اللي هما معناها ما عندهم حتى إشكالية وتقعد زادة أموالهم مجمدة لفترات معناها كبيرة لين تولد صعوبات وتخليهم يعجزوا حتى على تسديد معناها أجور متاع العمل ولا تسديد الديون متاعهم. إن شاء الله تكون وزارة العدل معناها على علم بهذه الكل، وطبعا هي على علم وإن شاء الله تكون راعات هذه الكل. إن شاء الله الحركة القضائية تهبط في إبانها باش نعرفوا المحاكم كل معناها دوائر شكون السادة القضاة الموجودين فيها. كما قلت إن شاء الله عودة موفقة للسادة القضاة، عودة موفقة للسادة كتبة المحاكم، للمحامين طبعا معناها زملائي الأعزاء، للسادة زادة أعوان السجون وكل معناها المدخلين في مرفق العدالة. وإن شاء الله نقطعوا مع الظواهر السيئة وخاصة أنك سوء تنظيم ساعات الجلسات معناها اللي تقعد لساعات طويلة وغيره. ان شاء الله هذه الكل نشوفوا كيفاش تنحى في المستقبل.
8: واضح احمد، احنا هكا نكونوا كملنا فقره عطير، ولكن مازلنا باش نطرحوا معاكم ملفات اخرى، اخبار ومستجدات اخرى. بعد شويه باش نحكيوا على التغيرات المناخيه في تونس، الاسباب، التداعيات واي رؤيه لمواجهه التحديات. ان شاء الله بعد شويه التحق ضيفنا للبلاتو استاذ علم المناخ جميل الحجري باش يكون ضيفنا هوني في هنا تونس، ولكن قبل هذا نخرج معاكم فاصل صغير ورجعنا.
6: هنا تونس،
5: خليك قريب. فيم ورجعين.
6: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاوا يهنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة. نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100%. نور المعارف 35 سنة

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار و 16 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع لموجة إذاعة ديوان فام. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا تسمعوا فينا توا، مرحبا بجميع تفاعلاتكم مقترحاتكم وتعليقاتكم كالعادة. أكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا مواصلين معكم بقية الفقرات، وكما قلت لكم باش نحكيو على التغيرات المناخية، نحاولوا نفهموا معكم ونبسطوا لكم الموضوع وبالطبيعة من خلال حضور أهل الاختصاص معنا. ومباشرة باش نمشيو فقرة لاكتواليتي. وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، أستاذ علم المناخ جميل الحجري. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك، مرحبا بالخيازين الحاضرين معايا، مرحبا بالسادة المستمعين.
1: مرحبا بك أستاذ، مشكور على قبولك الحضور معنا، وإحنا دائما نكونوا حريصين أن الناس الأساتذة الباحثين المختصين وغيره يكونوا حاضرين في البلاتوات الإعلامية ويحكيوا في ملفات تم اختصاصهم وقاموا عليها ببحوث وكتبوا عليها مقالات. اليوم باش نحكيوا على التغيرات المناخية أستاذ جميل، و كانت من بين الملفات اللي طرحت في الفترة الأخيرة خاصة، وكانت محور أو جزء من الملفات التي طرحت في إطار النقاش العام في تونس وفي البلاد. ما شفنا الصيف كان ربما درجات الحرارة مرتفعة برشا، وحتى الناس تتسائل تقول لك يا صيف العام الجاي باش يكون كيما صيف السنة وإلا لا، شنو اللي تبدل؟ قبل الصيف ما كانتش سخانة هكا وغيره، تقلبات جوية. و خلينا نقولوا الناس ولات تهتم بالموضوع هذايا وتحب تفهم السياقات، تحب تفهم الأسباب، تحب تفهم التداعيات وغيره. وانت حاضر معنا أستاذ في البداية، لو كنت تحطنا الساعة في الإطار بحكم اختصاصكم، بعدها نرجو لتفاصيل أخرى ومحاول أخرى تهم الموضوع هذا، تفضل أستاذ.
2: شكرا. اللي يحدث واللي قاعد يحدث ما زال يحدث هو بالنسبة للدارسين موش جديد موش غريب، وقاعد استقرى عليه. يعني أنا مثلا في أبحاثي ودراساتي وهذا موثق سواء في المقالات العلمية المنشورة أو في الليز انترفيو متاع الصحافة، قلت من 2018 مقبلون على حالات تطرف، و2019 كنت حاسم قلت فلنستعد للأسوأ، و2021 دراسة بديت ندرس في الليزامباكت متاع تأثيرات متاع ما سيحصل إلى آخره. الوضع يعني تعتبر، احنا خليني نفسر حويجها انه مهمه جدا. انا ما نحبش نحكي على هالتغيرات، التغيرات الحقيقه المصطلح مش هذا اللي قاعد يحدث، مش هذا وقت اللي نحكي على التغيرات. هي اللي وزيها كلمه بالفرنسويه فارياسيون، يعني مثلا درجات الحراره ترتفع في الصيف تنخفض في الشتاء، المطر تصب في الشتاء ما تصبش في الصيف، هذا يتغير، هذا حاجه عاديه. لكن اللي قاعد يقع مش هذا، قاعد يقع هي التغيرات لافاريابيليتي.
1: تغيرات يعني مش تغيرات.
2: يعني التغيرات لافاريابيليتي يعني شو معناها؟ معناها المنحة يتبدل. يعني مثلا ولينا نحسوا انه ما ثماش فصول اللي كنا نعيشوا فيها، ولينا نحسوا انه ثم حالات عمرنا ما عشناها. نعطيك مثال، انا بدي نسجل في الحاجات هذه، مثلا في 2018 عمرنا ما شفنا فيضانات في 2018 شفناها. بدينا نحسوا شوف نقول لك شنو ترتب على فيضانات 2018، هذه حاجه عشتها. وقت اللي صبت الامطار في 2018 في اوت وكانت الدنيا سخونه سيف سخون، شنو الوقع؟ كميه الرطوبه اللي بقات في الهواء يعني كبيرة برشا. شو ترتب عليها؟ ترتب عليها اضطراب بيولوجي في النباتات. يعني شفنا نتنقلنا في جبل قربص الكليل منور، أنا في سانيتي كليت الكرموس في ديسمبر. يعني اللي ترتب على هذا هو نوش الموسى مي حتى الأمراض متاع الطماطم مثلا مثلا في 2019 مثلا سخانة عمرها ما صار. احنا عندنا سنة في طقس نقول تيب دو طون،
1: اي تفضل استاذ نسمع فيك. دونك في البدايه انت حطيتنا في الاطار قلت اللي الفرق ما بين التغيرات والتغيرات المناخيه. قلت لنا التغيرات هي الحاجه عاديه في ممطر تصب في الشتاء، درجه حراره تكون مرتفعه برشا او منخفضه في الصيف، قلت هذايا هو العادي. ولكن اللي نحكيه عليه هو التغيرات، وهني فما فرق علمي ما بين الزوز حاجتين. تفضل استاذ، وصلنا للطماطم نحكي.
2: أي يعني انا انا مثلا مثلا في توت ابسولوت، هذه وقت اللي كان في السن في الطقس، نحكي لك سن في الطقس. في المناخ نتاعنا في العاده ما يتجاوزش 3 ايام. احنا سجلنا في جويلية 14 يوم درجات الحراره ما نزلتش على 35 درجه. شنو ترتب عليها؟ الحشرات هذه اللي مسانس كدويها كسبت مناعه كسبت مناعه من درجات الحراره هذه وادت الى اضرار. يعني اللي وقع العام هذا هو يندرج في إطار التغيرات، يعني المنحة أتبدل. قل لي شنية الأسباب إلى حد الآن. أنا باش نقول لك بحكم ما منتبع ونعرف ودرست والكل. إلى حد الآن ثم أسباب ما نشبش ندخل تفاصيل كبيرة لأنه هذا في حد ذاته. ثم أسباب نعرفوها ونفسروها، ثم أسباب نعرفوها وإلى حد الآن من مش فسروها، وثم أسباب إلى حد الآن ما نعرفوهاش ونفسروهاش. الخلاصة اللي نحب نقولها لك أنه عمر المناخ ما كان ثابت، وهو صنف الطقس. لصنف الطقس أنا درست في جامعة سوربون، كان ثم أستاذة مارتين تابو عندها كلمة تعجبني برشا، تقول دو تيب دو تونوس جامعي ايدونتيك. إذا كان صنفين من الطقس عمرهم يكونوا متشابهين حتى ولو كانت الأسباب هي يعني اللي قاعد يقع التبدلات هذية معناها تاريخيا غير احنا ان نعطيك مثال على الاقل من الدراسات اللي عملتها. تتصورش انه اطول مده يعني فتره جافه في تونس ما كانش السنين هذه، كانت في ليزاني 40 في الاربعينات. 7 سنوات المطر ما صبتش، وذاك اللي يسموه عام الروز والجراد وعام وعام. كي تاخذ كتب التاريخ تقرا مثلا ثوره علي بن غداهم، كي تقرا في التاريخ ما يحكي لكش، يقول اما يقول لك سنه صهبه. يعني اللي نحب نقوله انه الجفاف او الامطار العنيفه راهو موجوده، راهي خاصيه من خاصيات الطقس نتاعنا. ونعطيك حتى كيفاش احنا النجم ونتاكدوا كباحثين. انا وقت اللي نجي نقول نلقى مثلا عندي مخطوط تاع صغير محمد صغير الباجي هذايا من 1725، وقت اللي يعمل الوصف هو ما يقولش ظاهرة الرجوع الشرقي الفينومين دو رتور داست، اما من خلال الوصف نتاعو نعرف انا اللي هو يقصد في ظاهرة هذية. وجدودنا كالمثل الشعب يقول اذا شرقت غرقت، هذا يحكي. اذا الخصائص الحال الفينومين هذوما موجودين عندنا. صحيح زادوا في حدة اما ما كانوش غايبين. شنو اللي تبدل هنا؟ علامه الاستفهام، واللي هذيا مضيبيه نفتحه من بعد لخاطر ما نرموش المشاكل الكل على الطبيعه. ردوا بالنا، الانسان راه اصبح عامل كبير من العوامل اللي ادخلت اضطرابات على الطبيعه وعلى البيئه وعلى وعلى وعلى الكل. يعني تقريبا هذا في
1: الاطار العام والسياق العام في علاقه بالتغيرات المناخيه. استاذ معناها من حيث المصطلح علميا اللي استندت ليه، قلت انت ما نرموش الحمل الكل على الطبيعه والمسائل ربما الطبيعيه، لكن الانسان زاد عنده دور في علاقه بالوضع.
2: شنو اللي صاير؟ شنو اللي صار بالذات؟ وقلنا هذا يبدأ تقريبا من عام ناول نتنبؤ. ثم ظواهر وقعت اللي ما نجموش نتحكموا فيها.
1: صحيح.
2: وعلى هذا طوى بعد نقول لك اللي ما يلزمناش نقعد ونفكر تغير ولا ما تغيرش، انتهى. طوى يلزمنا كيفاش نتأقلم وكيفاش الصمود. شنو اللي صار في على مستوى اللي نسميه المناخ الكوني؟ يعني طوى ما عدناش نفسروا الظواهر محلية، ثم حاجات اللي نفسروا بها هي ظاهرة الترابط. شنو الشيء اللي يتربط بهذا؟ مثلا ناخذ ديما الغلاف الجوي، يعني على الأقل طبقة التروبوسفير شنو اللي يقع فيها كما ظاهرة النينو. نجي لظاهرة النينو. الظاهرة هذه احتدت واشتدت، كانت طاقة باهي. شنية ظاهرة في حد ذاتها هذه؟ هي احنا نعرفه ممكن خيانة حتى القراءه ولا ما خليني ببساطة نقول، يعني الرياح التجارية كان عندها اتجاه معين الطاقة. وبطبيعة الحال الاتجاه هذا تترتب عليها منطقة جافة ومنطقة مطر، لكن في ظهر تنين تتقلب بالآية. اللي كانت عندها مطر يولي جافة، واللي جافة يولي عندها. بقى يأثر علينا ولم يأثرش، يعني نسبة التأثير متاعها محدودة الحقيقة، يتأثر على الجهات الشرقية للبحر المتوسط، لكن ثم عوامل أخرى هي اللي تأثر على مناخنا وشمال أفريقيا والحوض الأوسط والحوض الغربي المتوسط. شنية العوامل هذه على مستوى الطبقات العليا؟ لأنه يعني احنا كما توابعت ونشوفوا يعني شنو يقع في السيف هذايا، ثم ما نسميه احنا التأرجحات الشمال الأطلنطيكية، هذه ناتجة على طيار متاع هواء موجود في مستوى الطبقات العليا في نهاية طبقة التروبوسفير. هذا يسمى طيار النفاث لجستريم. طيار النفاث اكتشافها كان حديث جدا في الحرب العالمية الثانية، وقت اللي الطيارة في اليابان طيارة ترمي قنبلة في مكان ما تصب تطيحش في المكان هذا، اكتشفوا يعني بداية الاكتشاف متاعه. شنو اللي صار فيه هذا؟ صار فيه هو في حركتين، حركة متموجة وحركة لولبية، والحركة اللولبية هذه هي اللي تعطيني مراكز الضغط الديناميكية القارة، واللي نسميها الموتور متاع الطقس متاعنا، كما مرتفع ليتسفور كما منخفض إزلندا. لكن الحركة المتموجة إذا كان الموجة نازلة للأسفل كما اللي بشياقة غدوة بعد غدوة هو بشيجي تسرب للهواء البارد، لكن إذا كان الموجة كانت صاعدة راهو بشي تسرب للهواء الحار من الصحراء. اللي يقع كان سناء بطيء جدا في التنقل متاعه الغربي، البطء هذا خلى المدة الزمنية متاع خضوعنا للتأثيرات الجنوبية أطول من العادة. معناها عندنا موازنة إشعاعية كبيرة، وعندنا أيضا عملية الحمل الحراري مستمرة وكبيرة، وذلك خلى درجات الحرارة ترتفع بشكل غير معهود. هذا العامل الأولاني. العامل الثاني هو طيار الخليج غولف ستريم. طيار هذايا احنا في درجات الحرارة ما هوش كان اللي يجينا من الشمس، شنو اللي يعدل من هذا؟ الطيار هذايا طيار بحري يجي من خليج المكسيك، يجي من مناطق دافئة، يجي معاه برشة سخانة، يمشي حتى لأوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية، لكن كي يوصل لأوروبا الغربية بطبيعة تبرد يثقل الماء يولي يرجع أسفل المحيط، وهكا يهز البرودة من المناطق هذه الباردة ويرجع يعني الدفء. لكن في شنو اللي صار جديد؟ ذوبان جروانلاند، ذوبان الثلوج في جزيرة جروانلاند، الماء اللي ذاب هذاك ما حلو، لكن كتخل في المحيط حلو مع مالح، ما نزلش الماء الحلو ما نجمش ينزل. فالحركة متاع الجولف ستريم هذايا وقع لها اضطراب. إذن لصناف الطقس اللي بدينا نعيش فيها اللي كانت بكري منظمة ومرتبة بالجوانب الديناميكية هذية ما عادش لاقية روحها، ولا العامل المحلي اللي هو تضاريس خاصة تاخذ دور أكثر من اللي كانت قبل. على هذا كنا نشوفه اضطرابات أمطار تنزل وين المرتفعات. هذا تقريبا شنو اللي صار في حالات السيف هذايا. اللي صار أيضا
1: طبعا نرجع له أستاذ مذكر جميل الحجري، مهم جدا الكلام اللي تحكي فيه، وبناء طبعا على المعطيات العلمية وحتى الناس تفهم ربما إلى حد ما علاش وصلنا نحكيه على التغيرات المناخية. أستاذ جميل الحجري، وبعد نرجع على العوامل الأخرى اللي كنت بشبيع بشتوصل هنا، ونسمع زيادة بتبيع تفاعلات الولاد هوني في البلاتو، أكيد عندهم يقولوا إذا كان عندهم أسئلة ليك أستاذ. ولكن نقبل هذية نخرجوا فاصل صغير وراجعين. تفضل.
0: هنا تونس. الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعت. ناجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
3: ديوان فام
0: صوتكم
3: في تونس الكبرى
0: على 93.5
3: على 93.5.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار 31 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازال باش يواصل النقاش اليوم للملف اللي مطروح على المستوى الوطني ونقاشات وتساؤلات من المواطنين. نذكر ضيفنا حاضر معنا اليوم، مرحبا به مرة أخرى، أستاذ جميل حجري، أستاذ علم المناخ، وكنا نحكيه على التغيرات المناخية، شنو الأسباب أو العوامل لها. حطنا في الإطار العلمي اليوم، في إطار خلينا نقول الدراسات والمقالات التي كتبت حتى في سنوات فارت اليوم، والحديث عن المستقبل وغيره. وصلنا للعوامل أستاذ جميل الحجري، خليك تكمل العوامل وبعد نسمع تفاعلات سرحان وأحمد التونس.
2: نحب نزيد فقط
1: تقرب شوي للميكرو.
2: نحب نزيد حويجة بركة على القبة الحرارية، قضية القبة الحرارية، لأنه فعلا تطرح الموضوع والناس بركة تحكي شنية القبة الحرارية. وقت اللي يكون عندي أنا ما يسمى بالظهرية الانضغاطية على مستوى طبقات العليا، يعني الظهرية الانضغاطية هذه احنا في مستوى طبقات العليا في سطح 500 إكتو باسكال ولا 500 ميلي بار، ما عاش نحكيه على خطوط تساوي الضغط، إنما نحكي على سطوح. سطح هذايا موجود في المعدل على ارتفاع 5560 متر. وقت اللي يكون مرتفع يعني أرفع من الارتفاع العادي، الخطوط تساوي الارتفاع تأخذ تعرج نحو الشمال. هذايا شنو معناها؟ هذايا معناها يجيب لي على مستوى الطبقات العليا أيضا يجيب لي الهواء سخون على معناها تقريبا 3 كيلومتر الدنيا كلها سخونة والهواء نازل، ضغط ضغط مرتفع نازل. إيش يصير على مستوى السطح؟ مش ثم يعني تبخر، نسبة تبخر كبيرة، يعني نسبة الرطوبة النسبية اللي تكون في الهواء مرتفعة، وهذاك اللي نسميه بالعامية غتيري، يعني إنسان حتى كيفش يتنفس يلقى صعوبة في التنفس متاعه لأنه مستوى الرطوبة مرتفع برش. يعني تقريبا هذا لقاع فيه سيف من بداية شهر ماي إلى حد الآن وما زال متواصل، غدوة ربما تتغير بعض يعني التكهنات بدأت تقرب، إن شاء الله غدوة يتحسن الطقس بمفهوم تنقص السخانة.
1: واضح أستاذ.
2: خاطر سامحني على خاطر كلمة نقولوها ديما، لبوطوني جميل بونطورة. ينجم يكون لي انا طقس باهي باش نمشي نحوس للبحر، اما الفلاح يضرب له سخانه طماطم راهو ما يحبهاش، دونك لو بوطوني جامي لو بونطون.
1: مرحبا بك مره اخرى استاذ جميل الحجري، شكرا ليك بتبيعه على كل التفاصيل والمعطيات العلميه في علاقه بظاهره التغيرات المناخيه. يقدم لنا دائما الاستاذ جميل شنو اللي تيرم خلينا نقولوا العلميه، ويحاول دائما يعطينا امثله باش المعلومه تكون بسيطه توصل أكثر للمواطن التونسي. سرحان شيخاوي تفضل.
4: أنا باش نرجعكم شوية للتونس، معناها سي جميل كان يسافر بينا توا برشا مجرات وكذا وغير وتفاعلات، معناها حاجات ميتافيزيك بالنسبة للناس. نحاول نفكوها بشوية بشوية سي جميل، لأنه أنت تستعمل في بعض المصطلحات التقنية وبعض الجمل التقنية اللي صعيبة شوية، نحاولوا قدر الإمكان أنه الناس اللي تسمع فينا تكون فاهمة. أولا ابتسام، حكاية التطرف المناخي والتغيرات المناخية والتغيرات كما يقول سي جميل، هذه مسائل مهمة جدا بالنسبة للناس كل، بالنسبة للعالم الكل، هذه مسألة مهمة وشديدة الأهمية. مانيش قاعدين نحكيه على مسألة متاع طرف فكري ونقاش معناها فكري ما عندوش تأثير مباشر على الحياة اليومية، نحكيه على مسألة وجودية مش الناس اللي تسمع فينا تبدأ فاهم. تغيرات المناخية مسألة وجودية تتعلق أساسا بحياة الناس، فما إحصائيات تقول لك التغيرات المناخية تقتل سنويا أكثر من نصف مليون شخص، يعني مسألة مهمة جدا تتعلق بالحياة، بخلاف ما نحكيوش على معناها تأثيرات الأخرى، حكيت الهجرة، حكيت معناها الناس اللي فقدت مزارعها، فقدت موارد الرزق، يعني تغيرات كبيرة جدا وخطر حقيقي يهدد الإنسانية، من أكثر المخاطر التي تهدد الإنسانية الكل، والتي يجب أن كلنا نشكله مختبر متاع تفكير بما فهم الخبراء والعلماء كما سي جميل، بما فهم الطبقات الشعبية لازم تفهم، لأنه كما فما دور مهم جدا للناس اللي هي فهم المسألة من ناحية العلمية، كما لازم زاد الشعوب تفهم أنه هي محرك أساسي ودافع أساسي وقوة أساسية تسرع في التغيرات المناخية، وبالتالي لازمنا الناس الكل نفهموا المسألة دي. أنا اللي لاحظته نحب نتفاعل فيه مع سي جميل، فما مشكل كبير في علاقة بمسألة التغيرات المناخية، يمكن الناس كلهم مشاركين فيه. المشكلة هذه أنه أولا الخبراء يتكلمون بمسائل شديدة التقنية سي جميل، وهذا يمكن يخلي الناس اللي تسمعهم ما تكون واعية بخطورة التحولات هذه وخطورة التغيرات هذه. أحيانا استعمال الكثير من المصطلحات التقنية وعدم تنزيلها شعبيا يخلي الناس هذه تقول كذي معطيات علمية ما نقراها في الكتب وكذا، لكن بعد يستدم حقيقة بأنه التغيرات هذه تأثر عليه بشكل، يقول أنا علش ما سمعتش الكلمة ذيك، علش ما حاولتش أني نفهمه، بش على الأقل ناخذ الاحتياطات، ولو أنه حتى الاحتياطات ما عندهاش تأثيرات كبيرة برشا، نحكي على المسألة الوطنية على الأقل، نحكي على تونس. هذا واحد، يعني علينا نحن الناس اللي موجودين في المنابر الإعلامية والخبراء وغيره أن نحاولوا نبسطوا للناس قدر الإمكان شو معناها تغيرات مناخية، مش بدأوا فاهمين ويمشيوا معنا بنفس السرعة. اثنين، أنا منيش قاعد نشوف في رد فعل مباشر وسريع من السلطة أو من الحكومات مصورات في العالم الكل، فما معناها بنسب مختلفة جدا، لكن نحكيها مسألة وطنية على الأقل، منيش قاعد نشوف في رد فعل مباشر وسريع جدا على الكلام اللي قاعد يتقال من الخبراء. الخبراء قاعدين موجودين في المنابر الإعلامية ويحاولوا قدر الإمكان أنهم يوصلوا صوتهم، يقولوا راه فما إشكاليات كبيرة جدا وفما مخاطر كبيرة جدا وعلينا أنا نحتاطوا. ثالثا، واللي ديما أنا منحبش ديما نحمل المسؤولية للمجتمع والشعوب وغيره، لأنه آخر حلقة هذه الناس مش فاهمة، وكي نشوفوا نحن طريقة تصرف الناس وطريقة تصرف الشعوب في العالم الكل وكأنه ما فماش خطر حقيقي يواجه الإنسانية، الناس تتصرف بشكل عادي جدا وقاعدين يأثروا وقاعدين يدفعوا بشكل كبير جدا في مستوى التسارع. وبالتالي اللي هنا ابتسام اللي حبيت نقوله، عنا سرعات مختلفة، عنا تغيرات مناخية قاعدة تمشي بسرعة مهولة، سرعة كبيرة جدا، ومن عام العام قاعدين نشوفوا تغيرات هذه قاعدة تأثر علينا بشكل كبير جدا، واللي عاشوه توانسة صيف السنة أحسن دليل على أنه فما سرعة رهيبة في مستوى التغيرات المناخية، لكن فما بطء كبير جدا من خلال الجهاز الرسمي أنه يحاول يتفاعل مع هذا قدر الإمكان ويحاول أنه يخفف قدر الإمكان من التغيرات المناخية. أيضا فما بطء شديد جدا من ناحية رد فعل والسلوك الشعبي اللي هو صراحة خارج الموضوع تمام. لكن خلينا من هذا الكل نحب معناها نستغل وجود سي جميل هنا معنا باش نسأله، لأنه التوانسة اللي يسمعوا فينا توا سي جميل يتسألوا، السنة شفنا الصيف ساخن جدا، شفنا تغيرات مناخية ونجم نشوفوها في الخريف معناها بسرعة كبيرة جدا زاد، ونجم نشوفوا حاجات عمرنا ما شفناها. أنا اللي حبيت نسألك باعتبار اللي أنت معناها خبير في المسألة دي والمعلومات اللي قاعدة تقدم فيها دقيقة جدا، التوانسة اللي يسمعوا فينا توا يحبوا يفهموا شنو اللي ينتظر فينا في المستقبل القريب، سواء صيف 2027 أو حتى في الخريف اللي قاعدين نستناو فيه، واللي أغلب المؤشرات تقول أنه بش يكون خريف استثناء. هذا اللي حبيت نسمعه منك، وكيفاش على الأقل النجم ونحن نحتاطه قدر الإمكان بش على الأقل تكون معناها الناس مش مهدة في سلامتها الجسدية.
1: هاي تفضل أستاذ نسمعك.
2: يعطيك صحة، بصراحة نشكرك جدا، تقريبا كان نقول لك تعرفنا قبل نقول لك تحكي معايا بالتليفاتي شنو نحب نقول شنو بالحق، صدقني أو موجود عندي اللي سألتهم لي أنا نحب نقول به. كلامك في بقعته برشا. أولا ساعة سألتني قلت لي شنو النجم، أنا عملت الكثير، إيش نحكي لك، وهذا تجربتي الخاصة، لأنه هذايا اللي تم استدعائي لي خصيصا من معهد الدراسات الاستراتيجية في وزارة الدفاع الليبية باش عطيت التجارب متاعي، لأنه عرفوهم من خلال المنشورات متاعي. واللي وجعني وأسفني أنه في منطقتي الواليه نتاعي الى حد الان ما تعرفنيش, بعثت لها كتبت لها. هذا وجعني يعني في ليبيا. مش نقول لك حاجه, في ليبيا هداو على وسائل الاعلام والتلفزه شنو اللي صار, والنجم نجي نستدعاك معايا والنهار تضعمه. اللي صار انه خيان في الضفه الغربيه الفلسطيني تبعوا في الوحده, قام واحد قزوز قاعدين, قام واحد قال له سيدي يحكي في حاجات ممتازه جدا وانا تمني هذه. قاموا هذيك قالوا هذيك راه صاحبي ونعرفه زرناه 10 سنوات التالي في تونس وعمل بينا تورني كامله في تونس. المهم خلاصه انه اتصل بيا في الليل قال لي نحب نقابلك. قلت له انت في الضفه الغربيه وانا في ليبيا كيفاش نقابلك؟ قال لي وقتاش تروح؟ قلت له لو 20 في الليل. قال لي انا في الليل نكون في تونس من غدوه قابلنا ساعتين. يعني انتقل, شوف ينتقل من فلسطين لتونس العاصمه لهنا باش نعمل اجتماع معاه. شنو هو الهدف؟ الهدف هو انه تاسيس معهد العربي للأرض المعهد العربي للأرض والبيئة والمناخ. يعني تم تكليفي باش نتولى إدارة الكفاءات على مستوى الأقطار المغاربية من السودان حتى الموريتانيا. شوف الناس غادي ولهنا ما سأل على إيش عملت. أنا تقعدت عندي تقريبا 5 سنوات ما كتبتش يدي. ثم قناعات خاصة سياسية في داخلي. أول شيء عملته أنه
4: سي جميل المفروض الناس اللي كيفك ما يتقاعدوش أصلا. ما عندكش الحق في التقاعد. ولا ما عندكش حق في التقاعد أصلا.
2: في الفلسك 5 سنوات أطرت 3 ماستر كملوا, 4 نكمل فيها ونأطر في دكتوراه في اتجاه هذي الكل. أولادي اللي قاعدوا في الجامعة اللي هم قرأوا عندي كي يجي طالب باش يسجل في ماستر ولا في تازي يقول له برا الحجري قاعد وأنا متقاعد وتكلسة ترافير جمشي يخدميش هوني نخدم قرات بيت موزد. شنو اللي عملت؟ تجارب اللي ناجحة واللي بالحق فرحان بها. شنو عملت؟ تجربة الأولانية هي مع أن تقول أنت مصطلحات متاعك تبسطهم وتمشي به. جيت عملت ثم عندنا احنا منطقة فلاحية ثم نسال كلها يخدموا في الفلاحة وقع اختيار 170 امرأة اللي جاو هما واحد 170 امرأة عاديات. يعني الرئيسة متاع عملنا مجمع من فلاحات تاكلسة, الرئيسة مستوى سادس ابتدائي. لكن وقت اللي يحبوك وانت تتكلم بالبساطة اللي هو ما يفهموها باش ياخذوا من عنده كل شيء.
1: هو فقط استاذ انت تقول مستوى سادس ابتدائي باش ما تفهمش انه ربما تقليل من قيمة العمل نتاعهم او قيمة
2: لا
1: ربما
2: لا
1: قيمتهم هما
4: يعني مصطلحات اكاديمية ما تفهمهاش.
1: فوالا هذاك علاش نعرف كنت ما تقصدش هكا, اما انا باش نوضح باش ما تفهمش.

0: يعني بيوسياحية. واليوم الناس تجي للسواني غادي متاعهم ويشريوا المنتوج البيولوجي. اليوم وصلنا بتعاون أيضا مع خيان أخرين ومع حراير أخرين، وصلنا إلى تثمين الهريسة بتاعت كلسة من اليونسكو. يعني طوى ولاو يزرعوا في البذور الأصلية متاعنا اللي قديمة استرجعناها، لأنك وقت اللي تجي تقول له نسال قبل اش يعملوا، يعملوا العولة، يعملوا الهريسة، تقول له البريد ما يمشيش في الهريسة، تقول له ما تش، يقول لك نعمل الهريسة، ترجع له أنت البذور الأصلية. يولي يزرعها بشوية بشوية، يولي هو يعمل البنك البذور متاعه ويمارس فيها. هذه التجربة الأولانية اللي الحقيقة فرحان بها وناجحة. والرئيسة المجمع اليوم تخرج وتحاضر، حاضرت في الأردن، حاضرت في في المغرب، يعني وصلت اليوم ماستر كاملة على الضيعة متاعها، وصلت الطلبة يجي ويقرأوا عندها، وهذا مهم جدا بالنسبة لي أنا، الفكرة انتقلت. التجربة الثانية مع مستوى يعني هذايا مهندس في الفلاحة البيوديناميكية، خدمنا على ثلاثة مستويات. المستوى الأولاني هو استرجاع البذور الأصلية متاعنا هذيك، وكل عام نعود نوزعوا للناس بالطرف بالطرف باش نكثروا منهم، وعندنا بنك جينات خاص موجود. التجربة الثانية هي نجيبوا البذور الأصلية من دول أخرى ونوطنوها عندنا. عملية التوطين بسيطة برشا، يعني نزرعوها بدون ما نعطيوها يعني تقول انت عناية كبيرة، ونشوفوها في الطبيعة كيفاش تتأقلم. التجربة هذه في الهوارية نشوفوها كيفاش تتأقلم، يعني مثلا نزرعوا 100 بذرة تطلع 50 واحدة، الخمسين هذيك ناخذوا منها الزريعة متاعها ونعاودوا نزرعوا بشوية بشوية. وصلنا توا حاليا عندنا في البنك متاعنا أكثر من 4000 نوع متاع طماط.
1: هذه أستاذ في علاقة بالتجارب، وانت عطيتنا جوز أمثلة باش نحاولوا من خلالهم نفهموا أنه نجم يصير اليوم التأقلم مع كل هذه التغيرات المناخية، وأنه فما حلول عطيتنا أنت من الجانب الفلاحي والقطاع الفلاحي. ولكن أستاذ باش نرجع بيك شوية، لأنه جوز زاد جزء من التساؤلات، وانت في البداية شخصت لنا علميا وأكاديميا شنو صار في الصيف في إطار تساؤلات المواطنين اللي تسألوا بدورهم على السخانة وغيره. ولكن باش نرجع معاك سؤال سرحان، لأنه بين أيضا الأسئلة اللي طرحت في الفضاء العام المواطنين في إطار النقاش العام، يقول لك إيه في الخريف كيفاش باش تكون، هل باش تكون فما زادة تغيرات مناخية كما كنت تحكي عليها أنت، وصيف العام الجاي، خاطر الناس من توا قاعدة تسأل على الصيف متاع العام الجاي، لو كنت تنجم تجاوبنا على السؤال هذا يا أستاذ. تفضل.
0: هو الخريف اللي ثابت، لأنه بحكم الطاقة المخزنة توا في البحر والكل ثابت أنه باش تكون فما أمطار وأمطار غزيرة، وهذا ثابت علميا، ما نيش باش نوحي ولا حاجه. ابقى باش نكون واضح، انا تحدثت على الطقس المجنون اليوم. الطقس المجنون اليوم ما تعرفش شنو ممكن يصير. الاستقراءات صنف الطقس نتاعنا احنا في الرصد الجوي، وخدمت معاهم برشا ومشيت برشا، يعني علميا ما نجمو نتكهنوا بدقه يعني صوره الا في حدود 3 أيام فقط.
1: اي قبل ما تنجمش، خاطر تنجم تتقلب،
0: نجم تنجم المسار، نجم هكا شوف تقرا انت مثلا راهو ثم صحيح، اما مازلنا ما نعرفوش بدقه المسار وين شنو على هذا. علاش ناتج؟ ناتج على كل الاضطرابات اللي قلت لك عليهم تاع طيار الجات، وناتج على ايضا طيار الخليج، لانه بكري كان معروفه يعني مرتفع الاسار ومنخفض ديزلندا يوجهوا حسب الطاقة متاعهم، حسب الفارق متاع الضغط متاعهم، نعرفوا شنو اللي باش يجينا. اليوم تبدلت المعطيات، تبدل ولا عامل آخر دخل ولا عنده تأثير أكثر، اللي هو عامل محلي، اللي هو عامل الجغرافي. يعني نجم في مرتفعات يكون ثم عندك هواء بارد وجاي فيه رطوبة، يعني صعود يعني أسوندونس فورسي تعطيك مطر في السفح هذا وما تعطيكش مطر في السفح هذا. هذا اليوم موجود وعشناه في الصيف هذا في برشا مناطق، مناطق أمطار قوية ومناطق درجات الحرارة فوق 40 درجة. باش نقول لك شنو اللي باش يقع في الصيف الجاي، ولا واحد ينجم يعطيك الدقة، مستحيل. لكن اللي نقوله أنه المنحة اللي صاير توا ما نستبعدوش أنه درجات الحرارة تكون مرتفعة. على هذا ما نحبش نفكر بالطريقة هذه، أنا نفكر بالطريقة كيفاش نتأقلم مع الأوضاع جديدة، هذا هو الأصح. ما نقولش شي يصير ولا ما يصيرش.
1: ولا هاي نسمعك أحمد تونسي، تفضل.
2: شكرا ابتسام. أنا عملت لأنه نحن معناها في حضرة

0: إنسان أكاديمي عالم، حبيت نكون معناها في المستوى العلمي. وفي العادة معناها كي نعملوا بحث علمي نحاولوا نمشي في زوز محاور. المحور الأول هو البحث التاريخي، عملت بحث تاريخي وعملت بحث في الأسباب ولا محاولة في بحث في الأسباب، ونستنى في آرائك معناها. لأنه حسب البحث التاريخي نقول أنا أنه الأرض وإلا الطقس عنده دورة، عنده دورة يعملها ما نعرفوش 100 سنة 1000 سنة 500 ألف سنة ما نعرفوش، نحن ما عناش خطر أحداث مسجلة. ولكن اللي عنا اللي درجات الحرارية المسجلة في أوروبا عام سنة ما عرفتهاش أوروبا منذ 500 عام، نصف قرن، منذ 1540. وهذا مهم جدا مش نعرفه في الفترة هذيك شنو صار بالضبط وشنو صار بعدها، مش نجمه لعلا نقراه ولا نستشرفه شنو يصير تو. عنا الأرقام الحالية متاع درجات الحرارة اللي مسجلة للنينيو ما صارتش منذ 150 سنة، معناها تعدى على الأرض راو معناها درجات حرارة كما مش أول مرة، مش غير مسبوق. الأرقام هذه تسجلت قبل في الأرض ولكن تعود إلى فترات طويلة، وربما معناها تعود حتى لفترات ما تمش فيها تسجيل هذه معناها الأرقام، لأنه في الوقت ذاك ما عندناش معناها مصدر علمي ثابت وما عندناش ما كانش فما الكتابة كما تو غير والتوثيق. كذلك حاولت نبحث في الأسباب اللي فما شكون يقول لك الصناعات، لكن فما شكون يقول لك العامل المهم هو التصحر والتشجير، لانه فما معناها دول فيها صناعات ولكن عندها طقس خير من الدول اللي فيها صحر حتى لو كان ما فيهاش صناعات. فما اللي كانوا يحكيوا قبل على طبقه الاوزون واللي تبين بعد انه تتعافى هذه الطبقه وما فماش الخطر بتاع طبقه الاوزون وهي غير مسؤوله معناها على الحراره هذه، وانما اشياء اخرى. التلوث وهو عامل مهم جدا معناها ممكن كان يأثر معناها في التغيرات المناخية هذية، لكن فما زاد ظاهرة يلزمنا نحطوها بعين الاعتبار بعد باش نحكي عليها لأنه مرتبطة جدا بدورة الشمس، هي الكسوف اللي صار 3 سنوات صار على السنة باش يصير العام الجاي باش يصير العام اللي بعد الجاي 2026 27 28 باش يصير 3 مرات في جرة بعضهم كسوف، وفي سنة 27 تقريبا كسوف كلي، وهو حدث نادر منذ 1000 عام لم يتم تسجيل هذا الحدث. ولأنه دورة الشمس عندها أهمية كبيرة ياسر، وقربها وبعدها وإشعاعها عنده أهمية على الحرارة على درجة الحرارة. في هذا الإطار أنا معناها نتمنى أنه يكون عندنا في تونس وثيقة تجمع بين البحث التاريخي والبحث في المسببات والأسباب، حتى نجمه كما كنت نحكيه على استشراف، لأنه كي نسجلوا حالات سابقا نجمه نعرفوا شنو صار بعدها، نجمه نفهموا شنو نجم يصير تو. كذلك بالتأكيد وذي تقريبا الاختصاص متاعك، هناك من يدعو إلى ضرورة تغير النمط الفلاحي في تونس معناها نتيجة هذه العوامل ونتيجة خاصة الرطوبة العالية اللي أصبح معناها طقسنا يعتبر كأنه ولا يقترب من الطقس الاستوائي، وين نجمو نشهد أمطار غزيرة وفيضانات معناها في فترة طويلة من الموسم، وبعد نشهد معناها حرارة ورطوبة في فترة أخرى من العام. حبيت نعرف رأيك سي جميل في الكلام هذا كله.
1: هاي تفضل أستاذ.
2: يعطيك صحة أيضا زاد الحقيقة. يعني متوقع نوع من الأسئلة من هذا توقت لي تقول لي ثم دورة، صحيح ثم دورة، وقبيلة قلت أنه ثم أسباب نعرفوها ما نجمش نفسروها وثم أسباب ما نعرفوهاش وما نجمش نفسروها. هي هالدورات الطويلة اللي تقول أكثر من 1000 سنة أكثر من 2000 سنة، لأن ما كانش عندنا طرف نرجع طول التاريخ. الناس المختصة في الزمن الرابع هما اللي قاعدين يأرخولنا عن طريق وقت اللي هي بيلقى يعني صخور عن طريق الكربون 14 يعطيوني يقولون أبابلي كانت كذا كذا. أنا أعطيك مثال توا، مثلا عندنا توا الكثبان الرملية المتحجرة اللي هي عبارة على متحف للمناخ، وأنا نهز كنت نهز الطلبة عمرها 120 ألف سنة، لكن نعرفوا أحنا الطبقة هذيك اللي هي حمرة شنو نوعي المناخ متاحها اللي فيها لكل كالكار شنو نوع المناخ متاحها، على الأقل نعرفوا. هذا كلامك صحيح، يعني ثم دورات مش بالسهولة أنه نجم ونعرفه. على هذاك قلتنا ما زلنا إلى حد تاريخ اليوم ما نعرفوش كل شيء. بالنسبة للنمط الفلاحي، يعني تقريبا منذ أسبوع تكلمت مع واحد من طلبة متاعي في نفسه يسهل قال لي نحب نسألك أعطيني رأيك، راهو عندي فلاح في قفصة اختصاصه دقلة، قال له راهو في ظرف السنوات القادمة هذه باش يكون عندنا دقلة النور كيما اللي فيها في الجافات في توزر وفي الوحدة. قال لي خي بالمجد، قلت له هي بالمجد، لأنه شنو اللي باش يصير بالضبط يعطيه الصحة، لأنه بالحق نشكرهم برشا على دقة الأسهلة واللي تلامس الشيء اللي يلزمني نقوله. احنا في تونس كاملة ريتك 600 كيلومتر متاعنا من شمال جنوب، عندنا سبعة طبقات سميه بيومناخية. طرش معنا سبعة طبقات بيومناخية، معناها راهو النجم فك 600 كيلومتر اللي عندنا من شمال جنوب النتاج متاعي يكون غزير. شو اللي قاعد تواصل تزحزح متاع الطبقات هذه، يعني كيما طوى في القروان عملوا تجارب متاع القطن ونجحت، كيما طوى في مرناق عملوا تجارب متاع الزراعات متاع المناطق المدارية ونجحت، تنجح فعلا وباش يتغير. مش احنا نحبه، لا، للضرورة يلزمنا نغير التفكير متاعنا ونمط التفكير متاعنا، وربما نقول ربما ثم زراعات تندثر، ولكن الثابت انه ثم زراعات جديدة باش تكون عندنا. سمحني لانه ثم سؤال سألولي مهم وما جاوبتش عليه، هو ردود الفعل اللي قال ما شفناش. هذيك صح، لانه بالحق لهنا ثم هو كبيرة بين الناس اللي تنتج في العلم وبين الناس اللي يفيدها القرار. 2016 بصفتي كرئيس لقسم الأمن المائي لمركز تونسي الدراسات الأمن الشامل عملت يعني في البحث، نلقينا أنه بداية من 2017 باش تبدأ الأمور ماشية. شو عملت؟ عملت ندوة علمية جمعت فيها خبراء من كل الاختصاصات وسمعنا بعضنا وخرجنا ملف كامل لوزارة الفلاحة وللدولة، ردوا بالنا أبارتير من 2017 راهو باش يقع اختلال في الموارد ما بين طلب الماء وما بين الموجود. ما سمعوناش. 2018 ولو يستعملوا في المخزون الاستراتيجي، مع أنه أعطيناهم حلول فورية وحلول بعيدة المدى. نعطيك أكثر من هذا، 2021 قدمت شوية في الأبحاث متاعي وعملت دراسة على تأثيرات الاحتمالية للتغيرات المناخية هذية على زراعة الطماطم، واخترت المرض الميليديو وصلتها، يعني بصراحة يوجعك، وصلت عملت خرائط دي ريسك كاردي ريسك. شو معناه؟ معناها تيل دات، رد بالك راهو عندك ريسك كذا كذا باش تمرض الطماطم تاعك. وهزيتها وبعد ما انتشرت في فرنسا هزيتها للمندوبيه نتاع الفلاحه، وتفضل عندك خلايا الارشاد الفلاحي يقول لهم في البقعه الفلانيه ابارتيت الدلدات الفلاح يداوي، ما عادش يستنى شنو يصير في الطقس وشنو اللي ما يصيرش. مع الاسف ما صارش للاني 2022 كارثه كبيره في الميليديو. يعني ما عندناش، نعطيك حتى مثل بسيطة، طبعا أنا في تكلسة السلطة المحلية كلها ولا حتى الجهوية، أنا في واد وهما في واد. تخيل أنت عندي كملت قبيلة، يعني مثلا أثرت بعد بخلاف الماستر عملنا زوج شركات أهلية في السياحة البيئية وخدمت على اللي برودوي توريستيك. من جملة اللي برودوي اللي خدمت عليهم والكل إكيب كاملة، مانيش وحدي إكيب كاملة، هي الشجر متاع الطاقة اللي عمره 3000 سنة. 3000 سنة ستة برودوي توريستيك ومبقاش كان عندنا احنا. يعني كي يجيك توريست تقول له إيجا شوف عندي غابة عبرها شجرة 3000 سنة، وإيجا شوف عندي يعني متحف متاع مناخ عمره 120 ألف سنة. الغابة هذيك وكانت محمية بيئية، في الليل جابولها لفرقة واحد دمرها، محمية بلا كتتنحى وعادي بالنسبة للسلطة. في الكثبان الرملية المتحجرة اللي بقات عندنا احنا خاطر منطقتنا ما فيهاش بني من مشكل المدن تنحت، يعني الكثبان الرملية ذيك بتراكس ويوسع في الأرض ينحي فيها. يعني هذا يا كارثة. وقت اللي تكلمنا مسؤول اش قال؟ الحق وجعتني في اجتماع عام قال عاملين حبارة على خشة وعلى بني جهال اللي هو الأثار. شنو تحبني نتفاهم معاها؟
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى، احنا وصلنا الختام حصتنا وساعتنا الأولانية. سي جميل حجري أستاذ علم المناخ، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعطيات العلمية والبحثية وعلى الحضور معنا. ملف مهم ومهم جدا، وإحنا أكيد ما زلنا باش نوصل معكم ساعتنا الثانية، باش نوصل معكم قيت الأخبار والمستجدات. شكرا لك مرة أخرى أستاذ على الحضور معنا. نخرج فاصل موعد الأخبار ونرجع ونكمل معكم قيت ملفاتنا لليوم. تفضل.
3: هنا تونس،
4: خليك قريب. فيم وراجعين. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
4: ديوان فام. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
7: جزء الواحدة بعد الزوال ديوانا فهم هستمع. الجامعات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تطالب بالدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بأسلاك التدريس والترفيع في منحات العودة الجامعية بمقدار مرتب شهر، مشددة على ضرورة صرف المنحة قبل انطلاق الدروس، إلى جانب التمسك بالتشاركية في معالجة ملفات النقل والإحالة على عدم المباشرة وفق بيان صادر عنها. وحذر الهيكل النقابي من أن تدهور الأوضاع المهنية والمادية دفع عددا متزايدا من الكفاءات إلى الهجرة، مطالبا بفرض رقابة صارمة على مؤسسات التعليم العالي الخاص لضمان جودة التكوين واحترام كراسي الشروط المنظم للقطاع. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تضع شققا سكنية للبيع ضمن مشروع إقامة خلدون واحد الكائنة بمنطقة سيد حسين السجومي بولاية تونس، والمندرجة ضمن خطة تمويل النهوض بالسكن لفائدة الأجراء الفوبرولوس. وتتوزع الشقق المعروضة بأسعار ومساحات مختلفة، وتتلوح أسعار البيع من 117 ألف دينار إلى 221 ألف دينارا. ودعت الشركة راغبين في الاطلاع على تفاصيل العرض وحجز الشقق للاتصال بمصالحها. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يدعو القيادات الدينية إلى ضرورة اعتماد ميثاق محمدي لتصحيح المسار وتدارك الإخلالات والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المرأة حتى يسلم المجتمع وتسلم الأسرة المسلمة، وذلك بمناسبة مشاركته في الندوة التي انعقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حول دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة. عضو مجلس نواب الشعب عن جهة قبل الطهر بمنصور يفيد في تصريح لمراسل ديوان فان بالجهة بأنه تبعا للمراسلات الموجهة إلى وزير الداخلية تم أعلمهم بأنه من المبرمج أحداث منطقة أمنية متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق الحدة.
8: زوز مراسلات كنت توجهت بهم سابقا للسيد وزير الداخلية. مراسلة أولى حول إحداث أو إعادة فتح مركز الحرس الوطني بفتناصة، والمراسلة الثانية حول وضعية بلدية سوق الحد سواء كان في التجهيزات أو سواء كان في الأعوان والعمل. إجابة السيد وزير الداخلية حول السؤال الأول أفاد بأن هناك برنامج لإحداث منطقة أمنية كاملة للحرس الوطني بسوق الحد، من بينها موجود فيها مركز لحرس ترتيب بلدية، فيها مركز لسوق لحد، فيها مركز لفتناص. تقريبا انتهت من الدراسة وهي في انتظار الانطلاق في الأشغال وإنهاء الدراسات. فيما خص السؤال الثاني حول تجهيزات بلدية سوق لحد، أفاد بأن هناك تم برمجة ورصد المستحقات المالية من أجل اقتناء شاحنة قالبة سعة 3 متر مكعب وشاحنة ثانية قالبة بسعة 7 متر مكعب.
7: وفي أخبار العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري يقول إنه إذا تعرض هدفان أو 3 أهداف إيرانية للاعتداء فسنرد عبر ضرب 20 هدفا للعدو، موضحا أن أحد شروطنا أن تتوقف واشنطن على التدخل في قدرتنا النووية والصاروخية، وأن انتهاء الوضع الرهن يتطلب انسحاب الاحتلال من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا وفق قوله. سي بي اس تفيد نقلا عن تقديرات مؤسسة أمريكية بأن الهجمات المتزايدة في الخليج العربي والبحر الأحمر قد تدفع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 120 دولارا للبرميل.
4: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
9: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: مدي صاف 12 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة. مازال موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازال موصلين معكم بقية الملفات، الأخبار والمستجدات، ما يكتب من مقالات وأيضا الأرقام والمعطيات. بعد شوية في فقرة الارتيكل دي جور، المقال اللي اختاره لنا أحمد التونسي في علاقة بالذكاء الاصطناعي. بعد باش نمشيو لفقرة بالأرقام اللي بدورها باش نرجعوا من خلالها على آخر المستجدات الدولية، ما يحدث بين بريطانيا والاحتلال، شنية المستجدات والتفاصيل مع نور. في الأثناء مازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار، ومازلنا باش نوصل معكم فقرة الأكتواليتي، ونذكر حاضرين معنا في التعليق ونقاش كامل الحصة أحمد التونسي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. قبل نمشي وليا المقال مهم جدا، نرجع على اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، ويأكد رئيس الدولة أو قدم في مستهل لقاء هذا وفق نص البيان الهبط على صفحة رئيس الجمهورية تهانيه للسيد نبيل فهمي على توليه أمانة جامعة الدول العربية، وفي ظل مرحلة دقيقة تمر بها اليوم المنطقة العربية، وأيضا وضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. ونستعرض رئيس الجمهورية في اللقاء هذا أبرز المحطات التاريخية اللي مرت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها في 22 مارس 1945، وما رافق مسيرة العمل متاحة من جهود لتعديل الميثاق المؤسس لها وإصلاح مؤسسات العمل العربي المشترك، إذا فضلا عن ظروف انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس سنة 1979 قبل أن يعود إلى القاهرة عام 1990. يأكد رئيس الدولة أنه منظومة إنسانية جديدة اليوم هي بصدد التشكل، وأنه ما يعيش العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات، يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد، وأيضا الارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آليات عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات للحفاظ على مقدرات الأمة وصون الحقوق العربية والدفاع عليها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. ويشدد رئيس الجمهورية زيادة على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوتيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة مقاربات مبتكرة، داعيا إلى ضرورة انخراط الوعي ثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون العرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي. ويقول زيادة رئيس الدولة أنه آن الأوان أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة وأن تقف سدا منيعا أمام محاولات التقسيم والتفتيت وبث الفرقة والتصدي للمخاطر الوجودية. نبدأ معك أحمد التونسي، بالفعل كما جاء في نص البيان احنا نحكيه على مرحلة دقيقة اليوم تمر بها بالفعل المنطقة العربية ككل، مش فقط المنطقة العربية، اليوم نحكيه على وضع دولي غير مسبوق غير مفهوم، تقلبات جيوسياسية كبيرة عميقة متسارعة. هذاك علاش يجي في لقاء رئيس الجمهورية طرح الملف هذية والدعوة الرئيسية والأساسية لرئيس الجمهورية في سياق اللقاء هذية تتمحور أساسا تطوير منظومة العمل العربي الموحد، الارتقاء بأداء مؤسساتها، وخاصة أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوتيد التعاون العربي في كل المجالات. وهذه تقريبا مش أول مرة رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك. تفضل.
4: هو ابتسام جي زاد في سياق رئاسة تونس لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وللأمانة كذلك رأوا عنا إشكالية معناها وظيفية باعتبار أنه معناش سفير في القاهرة اللي في العادة هو يتولى التنسيق في المسائل هذه مع جميع الدول العربية. ولكن بكل تأكيد منذ سنة 2010 وما بعدها لاحظنا جميعا معناها انحسار دور جامعة الدول العربية وتقلص معناها دورها، باعتبار وأنها كانت ما قبل ذلك التاريخ تجمع زعماء تاريخيين كانوا موجودين لفترات طويلة في معناها على رأس دولهم، وكان تقريبا القمة العربية حدث في حد ذاته، وما الأشياء والنقاشات اللي تصير فيها كانت تمثل معناها أحداث مهمة، وكان فما حد أدنى ممكن من التنسيق العربي، وكان فما حد أدنى من المشترك. ولكن منذ سنة 2010 وما بعدها أصبحت هناك تيارات جديدة في بعض الدول، عن معناها تحالفات خارج النطاق العربي لبعض الدول، عنا أنظمة غير مستقرة في بعض الدول قاعدة تبدل معناها بطريقة معناها شبه دورية، ولا فما اضطرابات كبيرة عانت منها الدول كما مصر كما تونس كما سوريا معناها كما اليمن. في ظل الظروف هذه كل حقيقة شفنا معناها انحسار، وشفنا ركود في العمل العربي المشترك، شفنا تراجع لدور الجامعة متاع الدول العربية. اليوم فما صعوبات كبيرة باش نجم تخرج بموقف عربي موحد ولا باستراتيجية عمل مشترك موحدة، باعتبار وأنه حتى في منطقة الخليج العربي نخذوه حتى على سبيل الذكر معناها والمثال، ما فماش فما معناها اتفاق معناها على قضايا معينة، وإلا ثم إجماع في قضية معينة، ما نلقاو الموقف مثلا الإماراتي ما يشبهش الموقف القطري وما يشبهش الموقف السعودي. كيف كيف هنا مثلا مع دول الجوار كما تونس مثلا وليبيا نلقاو المعبر الحدودي معناها رأس جدير مغلق منذ أكثر من عام، ممكن نوصل حتى عامين. يعني المسائل معناها التوترات بين الجزائر والمغرب وما رافق معناها التطورات الجديدة في خصوص قضية الصحراء الغربية والاعتراف الصادر عن الأمم المتحدة. إذن الحقيقة الدعوات متاع رئاسة الجمهورية والمسائل المهمة التي جاءت في بيان رئاسة الجمهورية من مصطلحات كسايكس بيكو جديدة معناها تتعرض لها المنطقة، ومصطلحات مواكبة معناها الدول العربية للثورة الاتصالية الحالية، الحقيقة معناها مصطلحات مهمة وجديدة ديجا حتى في الخطاب معناها الاتصالي معناها مع منظمة مثل منظمة جامعة الدول العربية. ولكن ابتسام ما يخفيش على حد انه تقريبا هذه المنظمة اصبحت في حالة معناها فيوز، نقولوا نحن في حالة معناها وجود بروتوكولي، ما نراوش معناها دور كبير وإلا معناها مجهود كبير قاعد يصير لتوحيد الاستراتيجية معناها الموحدة العربية، مرة وحتى معناها في القضية الفلسطينية والإبادة اللي تعرضت لها غزة معناها في الفترة الأخيرة ما ريناش موقف معناها مسموع وإلا معناها استراتيجية واضحة وإلا معناها مشاركة عربية كاملة في صياغة موقف موحد ومشترك. الحقيقة ما زالت بعيدة برشا معناها جميع الدول العربية على أنها تكون في تطلعات الشعوب العربية، وإلا في أنها تقوم بالدور حتى اللي ترجع له ما قبل 2010 هي بعيدة عليه، فما بالك نحن في 2010 وما قبلها ما كناش راضين على معناها السياسات متاحة ولا على طريقة العمل متاحة.
3: في نفس السياق أحمد، في نفس السياق سرحان الشيخاوي، ونحكي بتبيع على لقاء رئيس الجمهورية بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية والدعوة المضمنة في اللقاء هذه على ضوء البيان اللي هبطته رئاسة الجمهورية. أيضا رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة الانخراط الواعي في ثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي، ويقول زادة أنه آن الأوان أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة. سرحان تفضل.
5: وابتسام، فما الكثير من النقاط التي يجب أن تناقشها في هذا البيان. أولا الحديث عن وجود تقلبات في مستوى الوضع الدولي، وهذا يمكن من أهم المواضيع المطروحة على الساحة الدولية، لأنه هناك الكثير من التقلبات الموجودة على الساحة الدولية. نتحدث عن وجود تغيرات كبرى في مستوى التحالفات الدولية. هناك تحالفات جديدة، هناك قوى دولية صاعدة بشكل كبير جدا في المعنى الاقتصادي والسياسي، حتى في المعنى التكنولوجي وغيره. أيضا هناك قوى دولية مهمة جدا بصدد التراجع بشكل كبير جدا، حتى هناك انحصار في مستوى الدور السياسي وحتى الدور الجيوسياسي، وبالتالي هناك حركية كبرى في مستوى التغيرات الدولية والخارطة الدولية، وبالتالي نتحدث عن إنتاج مشهد دولي جديد فيه قوى صاعدة وقوى تتراجع بشكل كبير جدا من ناحية النفوذ ومن ناحية الدور. وبالتالي مسألة التغيرات الدولية دي مسألة مهمة جدا ومن أهم المسائل المطروحة على الساحة الدولية، ومن أهم المسائل المطروحة حتى في مستوى الكتابات السياسية التي تنظر للعالم في المستقبل. وبالتالي هنا سؤال مركزي، ما هو دور العرب في التغيرات الدولية، وما هو دور العرب عموما في المشهد الدولي الجديد؟ لأن هناك قراءات كبرى في مستوى النفوذ الموجود في المشهد الدولي الجديد، وبالتالي نتحدث، لا يمكن أن نتحدث عن دولة عربية بذاتها بقدر ما نتحدث عن كل الدول العربية. ومن هنا يمكن نتحدث على مفهوم الأمة العربية الذي استعمله رئيس الجمهورية، يتحدث على أن الأمة العربية يجب أن يكون لها دور مهم جدا ويجب أن تأخذ بزمام المبادرة. تفكيك هذه الجملة يحيل أساسا الحديث أولا على مفهوم الأمة العربية، اللي هو مفهوم مركزي في مستوى التيار القومي العربي، واللي دافع على مسألة الأمة ومفهوم الأمة. تقديري خاص صعب جدا أن نتحدث عن مفهوم الأمة العربية حاليا، لأنه الدول العربية التي ستشكل رسميا الأمة العربية دول تتقاتل، دول تجمع ساحة قتال في الكثير من المناطق. نتحدث حتى عن دول عربية أصبحت مسرحا لصراع عربي عربي، وبالتالي هنا سؤال مركزي حول مفهوم الأمة العربية. صعب جدا أن نتحدث عن تكامل عربي، صعب جدا أن نتحدث عن وحدة عربية، لأنه مسألة الوحدة العربية من أكثر الملفات المطروحة عند العرب على امتداد عقود. لكن هناك عوامل، يعني إذا كان مش ندخل في مسألة التفسير، لماذا لا يمكن أن نصل أو لماذا لم نصل سابقا وصعب جدا أن نصل في المستقبل إلى أمة عربية موحدة، الكثير من العناصر بما فيها العناصر الداخلية والمحركات الداخلية والخلافات الداخلية، بما فيها أيضا حتى العناصر الخارجية، لأنه صعب جدا أنه قوة دولية مهمة جدا في الساحة الدولية أن تترك العرب في حالة وحدة وأن تترك العرب ينسجمون. صعب جدا أن نتحدث عن مفهوم الأمة العربية، يعني يكفينا شرفا أنه نذهب في مسار محاولة توحيد العرب أو محاولة التأسيس لمفهوم الأمة العربية رسميا، هذا مهم جدا. أما نتحدث عن أنه الأمة العربية يجب أن تأخذ بزمام الأمور أيضا، حتى هذا المفهوم صعب جدا، يعني فقط نتحدث عن المسار لا نتحدث عن النتيجة، لأنه أن تأخذ الأمة العربية بزمام الأمور يعني أن تأخذ الأمة العربية بزمام الأمور اقتصاديا، أن تأخذ بزمام الأمور تكنولوجيا، وبعد مش نحكيه على الذكاء الاصطناعي اللي اختار أحمد أن نحكيه عليه، ومسألة مهمة جدا في مستوى قراءة المشهد الدولي مستقبلا. الدول العربية هي يمكن الاصطلاح عليها بدول المصب في مستوى الذكاء الاصطناعي وليست دول المنبع والإنتاج، وبالتالي صعب جدا أن نتحدث على أنه الدول العربية ستأخذ بزمام المبادرة على الأقل في الظرفية الحالية وفي السياق الحالي. لكن لا يمكن أن نتحدث بمنطق الهزيمة القصوى وبمنطق اليأس، فقط قلت لك ابتسام يجب أن نتحدث بمنطق المحاولة وبديناميك المحاولة بمسار المحاولة. يمكن يعني في كل هذا المسار السلبي النقطة الإيجابية الوحيدة التي يجب الارتكاز عليها، يمكن هنا نتفهم المسار يحكي فيه رئيس الجمهورية أنه دائما يحاول الحديث على منطق إنساني ليس منطقا رسميا، يحكي على الديناميك الإنساني أو الديناميك المجتمعي والديناميك الشعبي، ليس الديناميك المتعلق أساسا بالديناميك الرسمي، لأنه ما بقي يجمع العرب يمكن أن نتحدث عن الشعوب العربية، لا نتحدث عن دول العربية بالمنطقة الرسمية وبالمفهوم الرسمي وبالمواقف الرسمية السياسية. نتحدث عن شعوب عربية فيها جانب كبير جدا من التكامل، فيها جانب كبير جدا من الانسجام، شفنا في الكثير من الفترات خاصة في علاقة بالقضية الفلسطينية واللي هي محور كل هذا الحديث، يعني وقت اللي نتحدث على هبة شعبية نتحدث على أغلب الدول العربية، صحيح فما خلافات بين الشعوب العربية، صحيح ساعات نشوف الكثير من نقاط الصراع والاختلافات الكبرى بين الشعوب العربية، لكن تقعد ديما في المسألة النسبية وفي الإطار النسبي. لكن أي حدث يحصل في دولة عربية فما هبة شعبية عربية، يعني يمكن أن نتحدث على أن نقطة الضوء الوحيدة هي مسألة شبه الانسجام الموجود ما بين الشعوب العربية واللي تحركها تقريبا نفس العناصر الكبرى، كل ما يتعلق يتعلق بمسألة القومية العربية، كل ما يتعلق بمسألة القضية الفلسطينية واللي هي أساسا المتضرر الأول من حالة التفكك العربي. يعني حالة التفكك العربي وعدم الانسجام خاصة في المستوى المواقف الرسمي يؤثر بشكل كبير جدا، وأثر بشكل واضح في القضية الفلسطينية. أما فيما يتعلق ابتسام بالهيكل التي تجمع الدول العربية، صراحة جميع الدول العربية هي مش تاريخ تقريبا أصبحت بلا دور، حتى أنه بعض الدول العربية تتهم جامعة الدول العربية بأنها أصبحت غطاء لاحتلال عدد من الدول العربية وغطاء للقيام بعملية عسكرية في عدد من الدول العربية. هذا ثبت التاريخ في مستوى عقود، وإذا كان مش ندخله في التجارب والمسارات هذه لازمنا الكثير من الوقت بما فهم ما حصل في العراق، بما فهم ما حصل في الكثير من الدول الأخرى. بالتالي دول معناه نحكي ديما دول في الجانب العربي وحتى في الجانب الإسلامي، وبالتالي جامعة الدول العربية تقديري خاص أنها فقدت الكثير من شعبيتها، فقدت الكثير من دورها، أصبحت فقط إطار شكلي سوري يجمع الدول العربية مع عملية إصلاحها من الداخل، أو أنه نتحدث عن مسألة جذرية في علاقة بجماعة الدول العربية، يعني الهدم وإعادة الإنتاج، الهدم وإعادة البناء. كل هذه المواضيع تناقش، لكن يعني صعب جدا أن نتحدث عن جامعة الدول العربية كهيكل رسمي ما زال لها دور. شفنا يعني نحن حتى دخلنا في أحيانا في مسارات متاع كاريكاتير، يعني عندما تكون هناك أحداث شديدة الأهمية على الأراضي الفلسطينية تدعو جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ يكون بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. هذه مسائل دخلت في المستوى الهزل الكاريكاتيري، يمكن أن نتحدث عن مسائل جدية جدا.
4: غابت حتى على الوساطات بين العرب عرب، غابت حتى في أحداث السودان، غابت حتى في الوساطة الليبية مثلا بين الشرق والغرب، أصبحت غائبة حتى في القضايا في الدولة الواحدة. معناها دورها انحسر إلى معناها بلاصة عمرها لا وصلت له.
5: وفقدان الدور هذا أحمد يخلي دول أخرى أو كيانات أخرى أو تكتلات أخرى مجموعة أخرى تأخذ هذا الدور، بالتالي انحسار كبير جدا لمستوى جامعة الدول العربية. وبالتالي إذا باش نلخص ابتسام، يعني الحالة العربية ليست في أفضل حال وليست في أفضل مسار. الكثير من النقاط اللي هي نقاط سلبية جدا، لكن كما قلت لك نقطة الضوء الوحيدة التي يمكن أن تمثل ديناميك مجتمعي مهم جدا يمكن البناء عليه اللي هي حالة شبه الانسجام ما بين الشعوب العربية. هذه مسألة يجب أن تكون محور عملية البناء المستقبلي، لأنه يعني الهياكل التي بنيت في الماضي يعني أصبحت صراحة
4: الأمم المتحدة معش عندها دور،
5: أصبحت بلا معنى ابتسام.
3: واضح سرحان. احنا زادة باش نواصلوا نحكيوا في آخر المستجدات الدولية، شنو قاعد تحكي في العالم، شنو قاعد تكتب من مقالات. بعد شوية باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، مقال اختاره لنا أحمد التونسي. نرجع بعد شوية على تفاصيل وأبرز المعطيات المضمنة فيه، نرجع لها بالتحليل ونقاش بعد الفصل.
2: هنا تونس،
1: خليك قريب، تيم وراجعين
6: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
7: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلافاريات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
7: عندك أورانج.
2: هنا تونس
3: ماضي ساعة 31 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، مازلنا موصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا لليوم، مازلنا موصلين معكم بقية الملفات والفقرات. ونذكر حاضرين معنا في البلاتو أحمد التونسي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشيو لفقرة الارتيكل دو جور.
2: الارتيكل دو جور،
3: مقال يحكي على الذكاء الاصطناعي، باش نعرفوا أكثر تفاصيل معك أحمد، تفضل لك الكلمة.
4: شكرا ابتسام.
3: فقرتك المفضلة سرحان عطاير وانتي الارتيكل دي جور.
4: مالا مرحبا بالسادة المستمعين مرة أخرى في
3: فقرتي
4: المفضلة.
3: خليفة لا فقرت المفضلة الارتيكل فقرت المفضلة عطاير.
4: خليفة عطوش فقرة مفضلة،
3: حب يحكي وكهو
4: عنده فقرة أخرى. سناق بدينا نخمو في فقرة جديدة،
3: فقرة جديدة لخليفة. باهي واضح.
4: On the lose الطلقاء هو الحقيقة أنا ترددت باش نختار المقال هذا لأنه مليء بالمسائل الفنية التقنية ويظهر للمرة الأولى وأنه معناها مقال تقني أو يحكي على مسائل تهم الناس اللي مغرومة بالإنترنت والذكاء الاصطناعي لكن يلزمنا ننبه أنه كاتب المقال هذا راه مستشار البيت الأبيض في شؤون الذكاء الاصطناعي وإذا كان يحكي عليه معناها مستشار يكتب مقال بالطريقة هذه فإنه المسألة مرتبطة بالأمن القومي وهي مسألة على غاية من الأهمية كذلك ما تعملوش مع المسألة بأنها خيال أو بعيدة عن الواقع ولكن نحكيه على واقعة حقيقية صارت ومثلت صدمة ومعناها جعلت من الكاتب أنه يحلل المسألة ويستشرف ويخاف ويسجل المخاوف نتاعه هذية من مستقبل استعمال الذكاء الاصطناعي عن البشرية يخاف حتى على البشرية ويخاف على تصرفات الذكاء الاصطناعي وقت اللي ينجم يتصرف بطريقة فيها هامش من الحرية كاتب المقال هو دين دبليو بول وهو كما قلت معناها مستشار لدى الرئاسة الأمريكية في شؤون الذكاء الاصطناعي والاستشراف خلينا نفسر مصطلح مهم جدا ساعة اليوم نحكيه على الوكيل لجان في الذكاء الاصطناعي مناش نحكيه على البرامج كما نتعاملوا معها تو كما الأوبن إي آي وغيره وإنما الشركة هذه طورت نموذج جديد ينجم يكون عنده ذاكرة تقريبا فيه الخصائص اللي يسميوها LLM تاع الذكاء الاصطناعي ولكن يضاف لها إمكانية استخدام أدوات تقنية مثل البرامج الإعلامية كذلك عنده ذاكرة قصيرة يمكن معناها أنه يخزن الذاكرة ويخزن المعلومات الوكيل هذا مازال في طور التجربة شنية الواقعة اللي صارت خلينا زيادة نفسر الواقعة اللي صارت للسيادة المستمعين مش بعد نحكيه على المقال في حد ذاته هي واقعة هاجينج فيس الوكلاء هذوما تم معناها برمجتهم وإلا تم إخضاعهم لامتحان في الامتحان هذا يطلبوا منهم معناها مسائل معينة ما ينجموا معناها حب يشوفوا مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على استنباط الحلول في تلك المسائل وطبعا التجارب تمت في معناها في منطقة عازلة دون اتصالهم بالانترنت حتى يختبروا مدى معناها الذكاء هذه المنظومات كما سميتهم الوكيل أو ليزاجون يسميوها بالمنطق التقني نتاعهم اير جابد معناها امتحان في منطقة معزولة عن الهواء أي منطقة معزولة على الانترنت شنية عملت الوكلاء ذوما ابتسام قامت بعملية ساعة خروج عن اخترقت العزل ووصلت الانترنت عملت معناها كما عملية القرصنة ودخلت لموقع الهوجينج فيس اللي نحكي عليه وخذت المعلومة اللي حاشتها بها كذلك باستعمال القرصنة وأجابت عن المسائل اللي طلبت منها والأخطر أنه المهندسين ولا المراقبين ما عرفوش الشيء هذية إلا عندما أعلنت المنصة هذية هوجينج فيس أنه تعرضت الاختراق وقت اللي تبعوا المعلومة اللي تعرضت الاختراق اكتشفوا أنها نفس المعلومة المطلوبة من الأجان إي آي هذا وبالتالي نحكيه هنا العملية اللي استفزت مستشار الرئاسة الأمريكية لشؤون الاي اي باش يكتب بالمقال هذايا واللي هو الحقيقة مقال مطول ومشوق وننصح السادة المستمعين باش يقراوها بدقة وبروية ويحاولوا يطلعوا عليه كامل لأنه هو طويل برشا ما نجموش نحن إلا نلخصوه ولكن في تلخيصه العام يتوقع الكاتب انه نجموا ليزاجون هذوما يشكلوا اسراب في انهم يتصرفوا بطريقه بتاع مجموعات وينجموا يخلقوا عمليات بتاع اختراق وقرصنه لمواقع وبيانات وينجموا في معناها يصرفوا حتى على رواحهم إذا كان يستحقوا فلوس في إطار أنهم يبيعوا معلومات وإلا أنهم يقوموا بعمليات متاع قرصنة، والفلوس هذيك ينجموا طوروا بها مسائلهم. واليوم يحكي على إمكانية أنه يولي عنا مجتمع متاع ديزاجون وينجموا يكونوا خطر معناها شديد على البشرية، وخطر شديد على البيانات، وعندهم معناها الدقة والإمكانية. وشوف وقت اللي معناها تم برمجتهم انهم يحلوا مسألة بدون ما يتصلوا بالانترنت، بغاية حل المسألة قاموا بمخالفة التعليمات واتصلوا بالانترنت، ومش هكاك بركة، وانما معناها مشاو الى ابعد من ذلك واخترقوا منصة باش يتحصلوا على المعلومة اللي حاجتهم بها. بالتالي اصبح عندهم حتى الهامش من الحريه اللي ان كنترولابل، واللي مهما تكون معناها انت محضر روحك ولا مكنتروليه ينجم لاجون ذا اي اي يتصرف وفق معناها الغايه نتاعه ولا الغايه القصوى نتاعه في الحصول على المعلومه او غيره. أصبح الكاتب كما قلت يطرح مسألة العمل في المجموعات والأسراب، أصبح يطرح مسألة أنه نجم يكونوا حتى يتعاملوا في المستقبل بمنطق تسلسلي هرمي معناها كالعصابات، أصبح يطرح مسألة أنه هل معناها نجم نتحدث في المستقبل عن ديزاجون خيرين وديزاجون شريرين. أصبح يطرح مسألة في حال ديزاجون قاموا بعمليات معناها خارقة للقانون، هل نجموا نحملهم هم المسؤولية ولا نجموا نحملوا الناس اللي معناها مواكبة العملية متاعهم للمسؤولية، هل من الناحية القانونية معناها بالإمكان محاسبتهم، كيف يمكن أنه نتخلصوا منهم إذا كان ثبت أنهم يخالفوا القانون وإلا أنهم يمشيوا في مسائل مخالفة للقانون. الأمور أصبحت معناها خارج السيطرة حسب الكاتب بعد الواقعة اللي صارت معناها اللي حكينا عليها. كذلك هل ما نجموش ناس معناها يستغلوا البرامج هذه للقيام بأعمال مخالفة للقانون ولا الحصول على أرباح وإلا لاختراق معناها مؤسسات بنكية أو غيره؟ هذه معناها كي يولي التكنولوجيا في الناس كل ما تنجمش تحصرها. هل يمكن أن نتحدث على وكلاء مستقلة ذاتيا تتصرف بطريقة ويولي عندها ID number يقول كما ID number متاع المواطنين الأمريكيين؟ هل نحكيه على أنه يكون كل وكيل مرتبط بإنسان يتحمل مسؤوليته، أم أنه الوكيل كما سبق وقلت يتحمل مسؤوليتي الحالية؟ الكاتب يوصف بفرض قيود على وصول الوكلاء المستقلين إلى العقارات وتشغيل المعدات في العالم المادي، ويرفض فكرة السماح لوكيل بشراء منازل وهدمها باستعمال الجرافات المتصلة بالإنترنت، ويقترح معنا حصر مثل هذه الصلاحيات للوكلاء المرتبطين بالبشر المسؤولين فقط. يرى أن النظام سيحفز الوكلاء على القيام بأنشطة اقتصادية مفيدة للمجتمع مجانا وبسعر منخفض، لكن معناها هذا معناها ماهوش أمر معناها مضمون، ينجم يمشيه فيما أبعد، ويمكن حتى يغير مسار البشرية، وهو معناها فكرة معناها خطيرة جدا. الحقيقة الكاتب اللي موجود في الرئاسة الأمريكية يشكك في قدرة الحكومة الأمريكية على بناء هذه البنية التحتية معناها للهوية الرقمية للوكلاء الاي اي ذو مجدد بسبب انعدام الكفاءة وعدم ثقة الشعب في ذلك، وهو يعتقد أن كيان القطاع الخاص أو مؤسسات غير ربحية يمكن يكون الأنسب لبناء هذا النظام لتجنب فقدان السيطرة تماما. الحقيقة في النهاية يعترف الكاتب بأنه فشل في معنى إصدار المخاطر منذ البداية في مسألة الذكاء الاصطناعي، ويقول أنه كانت الناس المختصة في الذكاء الاصطناعي كل تتجنب الحديث الصريح عن التشاؤم متاعها حتى معناها ما يتمش معناها حصر أو معناها سد الأفق في التطور هذايا، لكن يلزم أن يعترف ويستسلم في النهاية ويقول أنه يلزم نمارس الرقابة الذاتية، ويلزم نعتبره أنه معناها ما يلزمناش نسكته، أنه يعتذر عن فشل الشخصي في التواصل بشكل جاد حول تفاصيل الذكاء الاصطناعي المستقل، ويعد في المستقبل بالتوقف عن الصمت وإغلاق عينيه عن المستقبل، لأنه المسألة دخلت منعرجا خطير، ويلزم نكونوا معناها واعين بالخطورة متاع المسائل هذه.
3: وضحايا صراحة أنا أكيد باش نسمعوا تحليلك رؤيتك قراءتك لموضوع المقال اللي يعطيك صحة في اختياره أحمد التونسي، واللي خلينا ربما سرحان ملف الذكاء الاصطناعي اليوم وشركات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في السياسة في كل المجالات،
4: في المجال الحربي
3: وفي المجال الحربي وغيره، في المجال أو القطاعات المهنية وغيره، تقريبا موضوع وملف له من التشعبات الكثير اللي تخليك ما لازمش فقط تقف على الجزء العام أو طرح الملف في شكله العام دون العودة على التفاصيل، على التجارب العالمية، على ما يكتب،
4: خاصة وقعت الهوجينج فيس
3: ولا كما اللي كان وقع هذه اللي حكينا عليها أحمد في إطار المقال هذية، ومن كتب المقال والرؤية والتصور والتخوفات والتحديات وغيره مهم جدا سرحان يصير طرح.
5: وابتسام إلى جانب التحديات المناخية اللي طرحناها في الساعة الأولى، من أكثر التحديات اللي مطروحة على البشرية في العقود القادمة ومسألة الذكاء الاصطناعي. هذا مزوز تحديات كبرى. الذكاء الاصطناعي باش ما ناخدوش زاوية نظر واحدة، فيه الكثير من الإيجابيات في علاقة بتسهيل حياة الناس، في علاقة بالمعاملات. يعني ما تنجمش تتصور أنت العالم حاليا ما غير ذكاء اصطناعي الذي سهل كثيرا العلاقات وسهل كثيرا حتى العمل وغيره. لكن كما كل حاجة موجودة كما كل ابتكار فما جانب سلبي. الجانب السلبي هذا يجب تسليط الضوء عليه بشكل كبير جدا، لأنه وكأنه الإنسان بصدد صناعة وحش إذا تمكن من الاستقلالية فأنه دخلنا في مسألة، يعني دخلنا في صراع كبير جدا، صراع وجودي. يعني كما قلت لك ابتسام الجانب الإيجابي هذا مهم، لكن احنا اخترنا طو باش نحكيه في الجانب السلبي جزء منه، وكان يحكي عليه أحمد طو مسألة الوكالة ومسألة التحركات هذه الموجودة وما حصل مؤخرا وغيره. لكن فما زاد جانب آخر يمكن التوانسة ومش التوانسة العالم الكل مشاهدوا الأولمبياد اللي صارت في الصين مؤخرا في علاقة بالروبوتات. صراحة العرض اللي صار هذاك نقطة تحول تاريخية يجب على الإنسانية الكل أن تنتبه لهذا. يعني ما حصل في الصين ومستوى التقدم متاع الروبوتات اللي تشارك في سباقات واللي تشارك في مسائل قتالية وتشبه بشكل كبير جدا مسألة الحروب، تحيلنا أساسا إلى أن حروب المستقبل ستكون بالروبوتات. ولهنا التحدي الأساسي هو أنه التطبيقات اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي

0: في اختراق الحسابات البنكية، شفناها في اختراق عدد من الشركات وغيره، الباس دو دوني متاع مؤسسات كبيرة. هذه مسائل خطيرة جدا. يعني وقت اللي نحكي ونحن على مسألة متاع استقلالية متاع 100% جزء كبير منه كان يحكي لي أحمد طاو، وأنه هو الإشكال الأساسي وين، مش الناس تبدأ تسمع فينا، الناس كلها تبدأ فاهمة مسألة أنه التطبيقات متاع الذكاء الاصطناعي أو الروبو يصبح عنده القدرة على أنه يأخذ القرار باستقلالية تامة عن الإنسان. هو المشكل الكبير، لأنه طو نحكي على تطبيقات يصير فيها الإنسان، نحكي على روبوتات يصير فيها الإنسان بنسب متفاوتة. لكن وقت اللي نبدأ ونحكيه على أنه فما تطبيقات متاع الذكاء الاصطناعي ونحكي على روبوتات تسير نفسها بنفسها، لهنا يولي إشكال كبير جدا.
1: وعملتها ثبتان
0: وعملتها. لهنا دخلنا في مسألة الأخلاقيات المتعلقة بصناعة الذكاء الاصطناعي. هو المنظرين الكبار في العالم مش يقولك، يقولك فما زوز مراحل أساسية، مراحل اللي هي دول المنبع ودول المصب. دول المنبع اللي هي نتحدث على الدول المتقدمة بشكل كبير جدا، ودول المصب اللي هي العالم الثالث وغيره، اللي هما نحن الناس اللي نستهلكوا في الذكاء الاصطناعي بكل أنواعه. إذا كان المسألة هذه مطروحة من ناحية أخلاقية ومن ناحية تنظير قانوني وعلمي في دول المنبع، فما بالك بنا نحن دول المصب. يعني من أكثر الأسئلة أحمد أنا شفتها مثلا تتعلق بالديونتولوجي، يقول لك أنت ما نحكي ديما على الدول المتقدمة اللي هي تنتج الذكاء الاصطناعي، يقول لك أنت مثلا إذا كان مش توصل في مراحل متقدمة جدا أنه الذكاء الاصطناعي يتولى هو بشكل كبير جدا مثلا القيام بالعمليات الجراحية للإنسان، وقت يصير خطأ جسيم يتسبب عنه يكون السبب الأساسي متاع حالة الوفاة، شكون النجم نحاسب؟ هل أنه مش تحاسب التطبيقات هذه، أو أنه الناس اللي تتحكم في التطبيقات وقت التطبيقات هذه تاخو استقلالية بنسبة كبيرة جدا؟ يعني الأسئلة هذه الكل راهي أسئلة مطروحة، أسأل فيها الجانب الأخلاقي، فيها الجانب المتعلق أساسا بالجانب العلمي، فيها المسألة القانونية، كما فيها أيضا المسألة الوجودية. لأنه الخطر الكبير جدا اللي مطروح عند العلماء اللي هم ينظروا المسائل هذه في الدول المتقدمة، أنه التطبيقات هذه وقت اللي تاخو هي بين ظفرين الاستقلالية متاعها بنسبة كبيرة جدا وتولي مستقلة على الإنسان، لهنا ابتسام الخطر الحقيقي. هذا ما يعفيناش احنا من التفكير في المسألة، راهو لازمنا أيضا نفكروا فيها.
2: واضح. وما بين أيضا التساؤلات اللي مطروحة على ضوء المستجدات الدولية اليوم، أزمة غير مسبوقة بين بريطانيا والكيان الصهيوني، ما التفاصيل؟ نعرفوها مباشرة في فقرة بالأرقام. بالأرقام كالعادة الأرقام والمعطيات مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا وبسرحان وأحمد. مش نحكيه اليوم على أزمة غير مسبوقة تاريخيا بين بريطانيا والاحتلال الصهيوني، ممكن هي الأكثر حدة في تاريخ العلاقات بيناتهم، وين أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني أنها بشتمنع 12 شخصية بريطانية واللي هو رقمنا لليوم من الدخول، من بينهم 11 نائب وعضو في البرلمان البريطاني، إضافة إلى محامي فهد أنصاري. وهذا كان رد ابتسام على حزمة جديدة من العقوبات البريطانية المرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ومن أبرز الأسماء اللي يشملها المنع الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربن المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. الأزمة بدأت بعد ما أعلنت بريطانيا يوم 8 سبتمبر 2026 منع استيراد السلع القادمة من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة منسقة مع فرنسا وكندا. ووزير الخارجية البريطاني أعلن زاد على عقوبات ضد شركات وأفراد يقدموا خدمات مرتبطة بتوسيع المستوطنات كيف البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات، إضافة للإجراءات ضد مستوطنين متهمين بدعم أو تشجيع العنف ضد الفلسطينيين. التحرك هذا ابتسام جاء في ظل تصاعد الاستيطان وخاصة مشروع واحد هذا قرب القدس المحتلة. وحسب منظمات حقوقية سلطات الاحتلال نشرت يوم 18 أوت معطيات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع اللي من المنتظر أنه يضم في مجمله حوالي 3400 وحدة. والخطورة في المشروع هذا أنه يهدد التواصل الجغرافي ما بين أجزاء الضفة الغربية، وبالتالي يضرب عمليا إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا يعني متصلة. ورد الكيان الصهيوني موقفش عند منع الشخصيات البريطانية اللي ذكرناها في أول الفقرة. وزير الخارجية جدعون سعر أعلن غلق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة وطرد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري، وأعلنوا إنهاء التدريب البريطاني لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنع بريطانيا من المشاركة في مهمة التنسيق

0: المرتبطة في غزة. في المقابل التصعيد داخل حكومة الاحتلال كان أكبر. وزير المالية المتطرف سموتريتش طالب بطرد السفير البريطاني واعتبر الإجراءات البريطانية تدخل في الشؤون الداخلية. وفي نفس اليوم أعلن الماضي في خطط لبناء 1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنين 21 بالضفة الغربية المحتلة. وزير الأمن القومي المتطرف بن خفير مشى أبعد من هذا وطالب الكيان الصهيوني بالاعتراف رسميا بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند والمتنازع عليها هذه مع بريطانيا، واعتبر الوجود البريطاني فيها احتلال في محاولة للرد سياسيا على لندن. العقوبات البريطانية ما تعنيش مقاطعة اقتصادية شاملة للكيان الصهيوني. بريطانيا أكدت أنها باش تواصل العلاقات التجارية الأوسع والتبادل التجاري السنوي بين الطرفين يدور في حدود 6 مليار جنيه استرليني، أي حوالي 8.1 مليار دولار، في حين السلع القادمة من المستوطنات تمثل جزء صغير جدا من المبادلات. وحتى مصادر دبلوماسية بريطانية وصفت تأثير الإجراءات الجديدة بأنه محدود أو رمزي على العلاقات التجارية والأمنية الأجمل. والأهم أنه التحرك ما عادش بريطاني فقط، قد نحكيه على 12 دولة، هي بريطانيا، فرنسا، كندا، الدنمارك، فنلندا، أيسلندا، إيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وعبرت على موقف مشترك ضد توسع المستوطنات وعنف المستوطنين، وحذرت زادة من أنه الوضع في الضفة الغربية قاعد يتدهور بوتيرة غير مسبوقة ويهدد بشكل مباشر أي إمكانية مستقبلية لحل الدولتين. وهكا اللي بدأ كعقوبات مرتبطة بالمستوطنات تحول بسرعة لأزمة دبلوماسية ابتسام حادة بين لندن نحكيه والكيان الصهيوني، حظر على منتجات المستوطنات، عقوبات على شركات وأفراد، في المقابل غلق قنصلية، منع شخصيات بريطانية، وقف تعاون أمني، وتصعيد سياسي من بن خفير وسموتريتش في وقت تزايد فيه ابتسام الضغوطات الدولية على الاحتلال بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
1: واضح نور، مشكور على كل هذه التفاصيل والمعطيات، كان مهم جدا نرجع على التفاصيل هذه ونفهموا سياقاتها ومن خلالها نفهموا زاد أحمد هل الخلافات اليوم والمواجهات اللي قاعدة تصير وتداعياتها، وأيضا من خلالها نفهموا اليوم المشهد ككل على المستوى العالمي والحروب، خاصة كنحكيه على الكيان الصهيوني وما يقوم به مرة أخرى من حرب إبادة جماعية على أخوانا في فلسطين وغزة. مازالوا 6 دقائق تفصلنا على انتهاء موعد حصتنا، 3 دقائق بينتك انت وسرحان، تفضل أحمد.
2: هي الملاحظة المهمة اللي معناها نشهد تصعيد آخر معناها ما بعد غزة، نحكيه على الضفة الغربية، نحكيه على استيطان غير مسبوق، نحكيه على عمليات جعلت معناها بريطانيا اللي أعطتهم فلسطين بيدها معناها تندد بالعملية وتقف وتعاقب. لماذا؟ لأنه حسب المحللين المستوطنات الجديدة هذه تقريبا تنهي أي إمكانية لقيام دولتين، تنهي أي إمكانية لقيام دولة فلسطين، وترسم خريطة معناها عنوة بالطريقة اللي يحبوها الجانب الإسرائيلي وخارج كل التعهدات والاتفاقات، وتنهي تقريبا المسألة بعد ما سويت الأمر في غزة. هي حاليا بصدد تسوية الأمر على الميدان في الضفة الغربية، وين نلقاو مواقف معناها من بريطانيا معناها تكون أكثر معناها صدن من كنا نحكيه في الجزء الأول معناها على جامعة الدول العربية. تقريبا ما سمعتش حتى موقف معناها مسجل لها في الإطار هذية. لكن المثير كذلك للانتباه هو طريقة تصرف إسرائيل واللوبي الصهيوني كالعادة وتصدير الأزمات، ومثل ما شهدنا تقريبا ردود أفعالها بعد التصريحات والمواقف الإسبانية والأزمة اللي شهدتها سبتة بالطريقة اللي ما معناها جديدة وكانت معناها سبت أزمة كبيرة دبلوماسية الإسبانية. كيف بريطانيا بدأت تعاني المشاكل الدبلوماسية في مناطق أخرى، كما المطالبة كان يحكي عليها نور معناها متاع الأرجنتين بجزر الفوكلاند، مع العلم وأنه الأرجنتين تمر معناها بأزمة اقتصادية خانقة وين ما تنجمش تحرك 3 جنود، مش دبابات ولا غيره، ولا طالب بجزر في الوقت الحالي. ولكن باش نفهموا مدى التأثير والتغلغل متاع اللوبي الصهيوني خارج إسرائيل وبالطبيعة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وين ينجم يصنع لك معناها أزمات في مناطق أخرى ردا على مواقف معينة، وهي تقريبا سيمة معناها تاريخية للكيان الصهيوني، ولكن أصبحت مكشوفة لدى العالم، وأصبح الناس كل معناها وقت اللي حكينا على أزمة سبتة معناها الناس تحكي على المحللين يحكيوا على الأيادي الخفية للوبي، كيف كيف اليوم وقت اللي نحكيوا على أزمة جزر فوكلاند يحكيوا على الأيادي الخفية للوبي. دخلنا في معناها وقت ولا كل شيء بدون أقنعة، كل شيء معناها بأيادي ووجوه مكشوفة. لكن ديما مازلت ننتظر في مواقف الدول العربية الحقيقة اللي غيابها يشكل نقطة استفهام كبيرة.
1: هاي تفضل سرحان.
3: هو نرجع شوي للأزمة اللي موجودة ما بين بريطانيا والكيان الصهيوني، اللي هي مفارقة تاريخية كبيرة برش، يعني حتى القنصلية اللي الكيان الصهيوني يحب يغلقها وتكون خارج الأراضي اللي يحتلها الكيان الصهيوني، كان عنده دور كبير جدا تاريخيا في مسألة بناء ما يسمى بين ظفرين بإسرائيل، من ناحية معناها التأسيس لمفهوم الدولة. والناس كلها تعرف تاريخين بريطانيا شنو الدور اللي لعبته في علاقة ببناء بين ظفرين دي مقول دولة إسرائيل، وبالتالي نحكيه لهنا على مسارات عبثية داخل فيها الكيان الصهيوني اللي فتح حروب مع الجميع، معناها آخر المواجهات هذه مع بريطانيا اللي هي يعني المنبع الأساسي متاع التنظير للفكرة هذه، فكرة دولة إسرائيل وغيره. وشفنا حتى مؤخرا خلافات كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستوى الخطاب السياسي والمعارك السياسية اللي صايرة خاصة مع دونالد ترامب وغيره من الشخصيات اللي موجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الراعي الرسمي للكيان الصهيوني من ناحية خطوط التمويل، من ناحية تزويده بالسلاح في الفترة الأخيرة. وشفنا معناها بعد 7 أكتوبر شنو صار، وبالتالي نتحدث على مسارات متاع حروب عبثية يخوضها الكيان الصهيوني في كل الاتجاهات في علاقة ببناء المستوطنات. يعني هذه استراتيجية معروفة في داخل الكيان الصهيوني، بناء عدد كبير جدا من المستوطنات واحتلال أراضي شاسعة، في المقابل هدم منازل فلسطينيين، وبالتالي القضاء على كل الأدوات الممكنة اللي تنجم تخليك تحكي على دولة فلسطين، وبالتالي تهجير الشعب. شفنا شنو صاير في غزة، مسألة التضييق على الغزاويين أن يخرجوا تماما من الأرض هذيك وحصرهم في منطقة جغرافية ضيقة جدا، أيضا ما يحصل في الضفة الغربية وغيره، وبالتالي نتحدث على إفراغ الأرض الفلسطينية من الشعب الفلسطيني، هدم البناءات والتضييق بشكل كبير جدا داخل الأراضي الفلسطينية، ثم بناء مستوطنات، وبالتالي محو الهوية الفلسطينية وبناء أو إعادة إنتاج تاريخ جديد كما قلت أنا في الحصة السابقة، اللي هو تاريخ ينبني أساسا على أن الصهاينة هم موجودين في أرض ما فيها شعب ويريدون أن يبنوا دولة داخل هذه الأرض. وبالتالي المسألة هذه مساراتها التاريخية معروفة ابتسام، وحتى مسألة الحديث على دولة إسرائيل الكبرى تقدير خاصة أنه نحن في آخر المراحل، يعني بعض الدول العربية التي تعتقد أنه هي خارج المسارات هذه عليها أن تراجع مواقفها السياسية، لأنه جزء كبير من الدول هذه مشمولة بمسألة إسرائيل الكبرى. نحكيه لهنا على سوريا، نحكيه على لبنان، ونحكيه على الكثير من الدول الأخرى، تو نحكيه عليها بشكل تفصيلي ابتسام في حصص أخرى.
1: شكرا لك مرة أخرى سرحان الشيخاوي، أحمد التونسي، نورة الفارسي في الأعداد والتنسيق، شكرا لك زيدا، زميلنا فاروق السويسي في الإخراج الصوتي، وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي. احنا ككون وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، خليكم موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم، كنت معكم ابتسام شويخة، نقولكم توا في أمان الله.
4: هنا تونس،
5: خليك قريب، فيب وراجعين.
6: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بطبيعتي معايا الميفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتري، انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو طور عالمك. الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين، 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: وجزء ثانية بعد الزوال دي وانا فاهم عسلامة. المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيا الاتصال تفتتح اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 لبحث التحولات التكنولوجية وانعكاساتها على الاقتصادات والمجتمعات العربية. وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يفيد بأن القمة تنعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى تشهدها المنطقة حسب ما صرح به لديوان فمه.
2: أول دولة عربية أزورها ثنائيا بعد أن توليت منصبي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وهذا أمر منطقي وطبيعي نتيجة لدور تونس العربي على مدار التاريخ، ودور تونس الهام والملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية بالتحديد. دعيت وسعدت بلقاء خامس الرئيس، لقاء ثري حدثنا فيه عن أوضاع العربية والدولية وعن أوضاع جامعة الدول العربية بالتحديد وعن الأسس التاريخية لقضايا في المنطقة، وأيضا سبل التحرك كدول عربية جماعة وفي نفس مسيرة واحدة لصالح كافة الدول العربية بنموذج متوازن ودقيق.
1: الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة توصي بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب المجازفة بعبور الأودية، وذلك على إثر تقلبات مناخية منتظرة بعد ظهر الغد. كما أوصت الإدارة في بلاغ تحذيري بتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية، مع تجنب لمس الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار. الوفد التونسي ضمن ضيوف الدفعة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يصل إلى مكة المكرمة ويؤدي مناسك العمرة. وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج 250 معتمرا يمثلون 23 دولة إفريقية من بينها تونس والمغرب ومصر والجزائر. وفي أخبار العالم، مصدر في موانئ العراق يقول أنه تم استهداف نقلة نفط في المياه الإقليمية وكانت محملة بمليوني برميل نفط عراقي وتقف بمنطقة التحميل. CNN تفيد نقلا عن مصادر بأن الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض متواصلة، ومن المرجح أن يكون هذا المرفق تحت الأرض مصمما ليكون ملاذا آمنا للبرنامج النووي الإيراني.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام سبور غرام. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع منتخبنا الوطني التونسي لينطلق نهاية الشهر الجاري في مواجهات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وقبلهم شكون فما زوج مقابلات ودية. حنبال المجبري يغيب رسميا ما لا يقل عن 6 مباريات، 4 مقابلات رسمية وأيضا زوج مقابلات ودية بسبب الإصابة اللي كانت عرض لها مع فريق بيرنلي الإنجليزي على مستوى أوتار الركب. نذكر منتخبنا باش يواجه 24 سبتمبر منتخب أوغندا، ثم 28 سبتمبر منتخب بوتسوانا في غابورون، ثم في شهر نوفمبر زوج مواجهات ضد ليبيا في إطار تصفيات الكان. في آخر أخبار الميركاتو، والترجي اتفق بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الإيفواري في المنتخب الأولمبي ناموري كايتا للتوقيع والانضمام للفريق. من المنتظر أنه ناموري كايتا يصل إلى تونس اليوم الأربعاء في الليل من أجل إجراء الفحوصات الطبية والتوقيع رسميا لمدة 4 مواسم قادم من راسينغ أبيجون الإيفواري بقيمة 250,000 أورو. نذكر ناموري هو هداف البطولة الإيفوارية الموسم الفارط برصيد 18 هدف. نادي المغرب التطواني المغربي أعلن تعاقده بصفة رسمية مع الظهير الأيسر والمدافع غفران النوالي لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع الإتوال، دونك في صفقة انتقال حر. نذكر النوالي لعب مع الإتوال 115 مباراة وساهم خلالها في تسجيل 16 هدف. فريق اتحاد بن قردين اتفق بصفة رسمية مع لاعب أيوب مشارك على المواصلة لمدة موسم إضافي. نذكر عقد مشارك كان انتهى نهار 1 جويلية الفارطة. في المسابقات الإفريقية، ترجي الجرجيسي يسافر اليوم إلى السنغال للستة متاع العشية عبر مطار تونس كارتاج، ثم إلى كازابلانكا ومنها إلى داكار، ويمشي يواجه نادي ديان بيرز السنغالي في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ماتش باش يتلعب نهار السبت انطلاقا من الستة متاع العشية بتوقيت تونس. نكملوا اليوم مع نفس المباراة. من ناحية أخرى، مصادر صحفية سنغالية أكدت اليوم أن أندية ديامبرز وتونغيث يواجهوا خطر الأخصاء في المسابقات الأفريقية للأندية بسبب غياب ملعب لاستضافة المواجهات متاحهم في الكاف ولا تشامبيونز ليج. كيف قالت قناة اس ان سبورتس دي اس السنغالية أنه خلال الفترة هذه ما فما حتى ملاعب متاحة لأنه يتلعب عليها مباريات في مدينة داكار بعد قرار حكومي بإغلاق ملعب سانغور إلى غاية 25 سبتمبر استعدادا لمباراة المنتخب السنغالي في تصفية الكان. كيف نفس المصدر يقول انه الملعب اللي كان متاح في السنوات الفارطة للأندية السنغالية اللي هو ديور اصبح في وضع كارثي ووقع اغلاقه منذ مدة للصيانة. لنفس السبب ايضا تم اغلاق ملعب ثالث اللي هو ملعب وادي الدولي بعد استضافته لمواجهة كأس غرب افريقيا في الفترة الماضية. هكا يتعين على نادي ديان بيرز السنغالي تحديد ملعب مباراته قبل 48 ساعة عفوا من مواجهته للترجي الجرجيسي. دونك أقصى أجل غدوة بشي حدد الملعب تاع المواجهة، وإلا بشي تم أقصاؤه من المسابقة هذه. نذكر أنه في صورة عدم توفر الملعب كما قلت في 24 ساعة القادمة، الفريق السنغالي معرض لعقوبة وهي الأقصاء من المسابقة، أو أيضا تعيين ملعب المباراة بشي يكون في ملعب محايد. طبعا هذا موضوع يبقى للمتابعة. الختام كالعادة بأبرز مباريات اليوم في أوروبا، نحكيه على تشامبيونز ليج الدفعة الثانية من الجولة الأولى لمرحلة الدوري. 6:15 متاع العشية بتوقيت تونس، برشلونة يواجه فاينورد روتردام الهولندي. في نفس التوقيت شتوتغارت الألماني يواجه فايكينغز النرويجي. 8 متاع الليل 4 مباريات، مباراة القمة هما زوز الحقيقة، مباراة قمة ومباراة أولى ليفربول أتلتيكو مدريد 8، وفي نفس التوقيت نابولي يواجه أرسنال. أيضا بي اس جي 8 تواجه سلوفان براتيسلافا، وفي نفس توقيت سبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه غالاتا سراي التركي.
3: احنا صوتكم في سيقس
0: على 91.2 ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم انه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وقضية اليوم باش تسمعوا فيها الجزء الثالث والأخير من مسيرة القاتل التسلسلي اللي روع أمريكا تيد باندي. وأكيد راكم عرفتوا النشأة متاعه وطفولته وشبابه وأهم مراحل حياته قبل ما يدخل في دوامة الاعتداءات والقتل، وخاصة الصدمة اللي كلاها نهارة اللي عرف أنبوه مجهول، والشي هذا خلف له نقمة كبيرة عن ساء، والظاهر أنه تجاوز هالصدمة هذه نسبيا بحكم اللي مازال قاصر، والدليل أنه نجح في دراسته ودخل الجامعة، وغادي باش يتعرف على حبه الأول واللي هي ديان إدواردز من عائلة لباس بها. تيد باندي حبها حب جنوني، لكن هي بعد ما تحصلت على شهادتها الجامعية فارقته بدون رجعة، وهذا خلف له الصدمة الثانية، وبعدها هي تخلى العالم الإجرام من الباب الكبير. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه اختياره للطالبات هي طريقة باش يعبر بها على الغضب متاعه وسخته على الجنس اللطيف، وخاصة ديان اللي بعد ما عدات وقتها رماته كقشرة الموز. وعلى هذاك مساحة الصيد متاع تيد باندي هي الجامعات والفتيات الطالبات. في هالمرحلة هذه من القضية الاختفاءات والجثث تكاثروا،
5: وهذا صعب مهمة الشرطة أكثر فأكثر. والشيء هذا خليها تستعان بالإف بي آي، يعني الشرطة الفيدرالية اللي هابتت بالثقل متاعها الكل. لكن تيد باندي كان ينشط في مساحة كبيرة برشا، وصعيب باش يقتفي والأثر متاعو. وبالنسبة للضحايا ما كانش يردمهم في نفس المكان، ينوع مرة في حديقة عمومية، مرة في غابة وسط الأشجار، ومرة في الجبل، كيما بالنسبة لورا أيم اللي لقاوها في بلاصة واعرة صعيب الواحد باش يخلط لها، يعني في جبال وساتش. زعمة تيد باندي وصل بهك الكوكسينيل متاعو حتى الغادي. تيد باندي رغبته في التخلص من ضحاياه ينجم يدفنهم حتى في القمرة. نهار الجمعة 8 نوفمبر 1974 المطر كانت تصب وما كفتش حتى لين طاح الليل. والفتاة كارول دارونك عمرها 18 سنة كانت في وسط مكتبة غالصة تقرأ في كتاب، وفجأة كهب عليها شخص، وأكيد راكم فهمتوا اللي هو تيد باندي، من غير ما يلفت الانتباه قدم لها نفسه على أساس هو عون أمن واسمه روزلاند. قال لها بالتويت راهو فما واحد حاول باش يحلك الكهرباء متاعك، وطلب منها باش تجي معاه وتتبعه حتى للباركينج متاع المركز التجاري الموجود في بلدة ميوري وين حاطه كهربتها. هالباركينج كان قريب برشا من المكتبة. تيد باندي سبقها والفتاة كارول في جرته حتى لين وصلوا للباركينج. الدنيا كما قلنا لكم ظلام لكن فارغة، والرشراش مازال يصب، وذو الحاكم ضعيف ينوس نوسان. وكارول كيف اللي لحمها قشعر وخافت، وباش تتمان طلبت تيد باندي في الكارت سيرفيس متاعو. هو تبسم لها ودخل يده المكتوب وجبد لها بطاقة مهنية متاع شرطة. كارول اتمانت نسبيا، ودوب ما خلطوا للكهرباء متاعها وتفقدتها القات أمورها لباس، ما ناقصة حتى شيء، الكهرباء ما هيش مخلوعة. قالت له يعطيك الصحة خليني نرجع للمكتبة مادام ما ثم شيء. تيد باندي قال لها لا يزمك تجي معايا للمركز باش نعملوا محضر، وشد فيها صحيح. كارول المسكينة طلعت معاه فيها كالكوكسينال، تيد باندي ديمارة وشد ثنية، وبعد ما مشي مسافة قليلة وقف الكوكسينيل وجبد منوت وحب يركبها الكارول في ديها. هي المسكينة قامت تسيح وتعيط وبقات تفارح فيه، وتيد ما تمكنش بشي يركب لها كالمنوت في ديها الاثنين، وإنما بقات شادة في يد واحدة. وقتها جبد مسدس هددها بيه، وهي حلت الباب وقالت فر، وهو خلط وراها وشد جرتها وفي يده بار حديد. وفجأة المسكينة كارول عثرت وتاحت، وهو شرع يده وهزك البارة الحديد باش يهبط عليها، وفجأة جهرته في نارات متاع كرهبة جاية في الطريق. ووقتها خاف لا يعقلوه وإلا دورية متعدية من غادي، وعلى هذاك سلم في كارول ورجع الكرهبته اللي بقات تخدم، وديمارة وغابة في جنح الظلام. في نفس الإطار وفي هكا الكياس هكا الكرهبة اللي جهرت بفناراتها تيد، وقفت الكارول وأنقذوها، وكانوا فيها مرأة وراجل، وفهمتهم اللي هي تعرضت لاعتداء، وبالوقت هزوها المركز الشرطة باش تبلغ على اللي صار لها. وبطبيعة الحال عطات وصف دقيق للمعتدي، قالت اللي هو شاب وسيم وعنده شلاغم وهدايا معتى جديد. باختصار أعطاه كل الأوصاف متاع تيد باندي. وفي نفسها كالليلة وعلى بعد 27 كيلومتر من مكان الاعتداء الأخير، وبالتحديد في حومة اسمها بونتي فول، تلميذة في معهد اسمها ديبرا كينت عمرها 17 سنة اختفت بعد ما خرجت من العرض المسرحي المدرسي اللي شاركت فيه. أمها وبوها عطاوهم فاتح كرهبتهم على أساس تاخذ راحتهم، ومن بعد تتعذر خوها الصغير اللي يتدرب في قاعة متاع تزلج ويروحوا مع بعضهم. أمها وبوها رجعوا على ساقيهم، الدار ما كانتش بعيدة، لكن ديبرا ما رجعتش، بقاوا يستناو فيها لعقاب الليل وريحتها ما فماش. بطبيعة الحال بلغوا عليها، والشرطة عرفت من خلال الشهود اللي يسكنوا في دوائر الليسي أنه الجيران سمعوا ما بين 10 و11 متاع الليل ومش بعيد على المعهد السياح متاع فتاة يقشعر البدن. وكي خرجوا باش يثبتوا في المصدر متاع السياح الحسابات وما شافوا حتى شيء. في نفس بحث هالجوار والشهادات اللي جمعتهم الشرطة عرفت اللي فما شخص بالأوصاف متاع تيد باندي يدور في الأماكن هذوكم، والشهود أكدوا لهم اللي هما شافوا شخص في كهرباء كوكسينيل يحوم في محيط المعهد. ومش هذا برك، في هاك الباركينج اللي مقابل الليسي القاو مفاتح متاع منوت، وظهرت هي نفس المنوت اللي ركبها تيد باندي لك الفتاة كارول اللي منعت منه بأعجوبة. هاك الفتاة اللي هربت له من الكهرباء وبقات المنوت في يدها ومنعت منه بأعجوبة. باقي وفي نفس الشهادات تلميذة تقول أنه الوقت اللي كارول كانت ماشية فيه الكهربتها طلب منها شخص طويل ووسيم ومشلغم باش تجي معاه يفركس على كرهبته ونساف ينحطها. وباقي وعلى لسانها قالت أنه كارول تبعته لكن هي خافت ما حبش تمشي معاهم. والأمنيين يبدو اللي هم أخذوا الشهادة متاعها باحتراس. في طرابة الاختفاءات الشرطة خرجت باستنتاج مهم على أساس أنه تيد باندي كان عنده برشة ثقة في نفسه وما هوش خايف بالكل، بالعكس يتصرف بكل أريحية وباستهتار كبير وكأنه ما هوش معبر للحاكم ولا الأمن، معناها يستفز في المنظومة الأمنية بكل احتقار. والأمور ما وقفتش عندها الحد، لأنه نهار 12 جون في 1975 وفي ولاية كولورادو فرملية اسمها كارين كامبل عمرها 23 سنة باش تختفي فجأة في نزل وهي مع راجلها وصغارها الاثنين. كارين قامت باش تمشي لبيتها تجيب كتاب وخلات عائلتها في الصالون في الريسبسيون، لكن تعداو سوايع وما رجعتش. راجلها فركس عليها في البيت ما لقاهاش، وصلوتي للكل كيف كيف. الحاصل تقول الأرض متاع كلوتيل تشقت وبلعتها، وبتبيعة الحال تم إبلاغ الشرطة وبقاو يفركسوا عليها أسابيع حتى لين لقاو الجثة متاعها شهر من بعد في الجبل مغروسة في الثلج مجمدة وعريانة وممدود على ظهرها. وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي تعرضت لضرب وحشي وللاغتصاب. وكيف كيف الشهادات فيما يخص الاختفاء متاع كارين يقولوا اللي هما شافوا شاب وسيم بالعكاكز في المدخل متاع الوتيل وتلامحوه كي حكاه مع كارين قبل ما تطلع في الاسانسور، وربما بحكم اللي هو بالبيكيات متاعو اطلب منها باش تعاون ويحط حاجة في كرهبته في الباركينج، لكن حتى حد ما عنده علم إذا كان هي مشات معاه ولا لا. مختصر لحديث الجثة متاع كارين كامبل باش يلقاوها بعد شهر بجنب طريق موش بعيد على الوتيل، والطبيب الشرعي اللي عينها قال اللي هي الضربة بأمبي دو بيش كيما اللي سبقوها. في تسلسل هالجرائم القائمة باش تزيد تكبر في ولاية يوتا، لأنه على بعد 100 كيلومتر من مدينة سنومس فتاة اسمها جولي كانينغام عمرها 26 سنة مدربة متاع تزلج باش تختفي في نفس الظروف الغامضة. وشهود العيان كما اللي سبقوهم شافوا واحد عنده بيكيات وكهرباء كوكسينيل في المحيط متاع مكان الاختفاء. وباقي في نفس النسق نهار 6 أفريل دونيس أوليفيرسون عمرها 25 سنة باش تختفي زادة بحذا الحدود ما بين ولاية اليوتا والكولورادو. خرجت من دارها بسكليت بعد ما تعاركت هي ورجلها وحبت تمشي بحذا أمها وبوها، لكن صارت لها بسكيلتي بسكيلتي في غياه بالليل ضبتي المرأة ولا ريحتها. نهار 28 جوان 1975 سوزان كورتيس عمرها 15 سنة اختفت في محيط الجامعة متاع بريغام يام يونيفرسيتي على بعد 70 كيلومتر من سالت ليك سيتي. وعلى فكرة البنية هذه قطعت مسافة 87 كيلومتر بالبسكليت متاعها لا لشيء إلا باش تحضر في ندوة فكرية. وما تستغربوش ما عندناش منهم برشا، هالطفلة المسكينة عملت ثنية الكل وكي خلطت حتى واحد ما عاد شافها. أرض كانت لها بلاعة. ف في ترابط الأرواح اللي قاعدة تحكي وراق الجر، من شيرة أخرى النسق متاع اكتشافات الجثث متاع ضحايا تيد باندي بداية سارع، والشرطة باش يلقاو جماجم وهياكل عظمية وأشلاء. وتم التعرف على جثة بريندا بال، سوزان رانكورت، روبرتا باركس وليندا هايلي اللي حكينا لكم عليهم في الجزء الأول من قضيتنا. ولهنا من غير ما تظنوا أنه تيد كل ولا مل ولا تهد ولا ريض اللعب شوية وعمل استراحة محارب، أبدا، زاد هاج وماج ولا كل ليلة يخرج يصطاد. وعلاش ما تقولش أنه نهار 16 أوت 1975، بعد ما حرق الضو مرتين باش يوقفوا عون مرور اسمه بوب هايوارد، طلبوا في رخصة السياقة متاعه ومدهاله، ثبت فيها لقى اسمه تيد باندي ومنتبهش بالكل. وهذا طبيعي باش البوليس ما يعقلوش، لأنه مازال حديث العهد يعني جديد في ولاية يوتا، وخلف هذا وكما سبق وقلنا لكم ما ثم حتى تنسيق في الأمور هذه ما بين الولايات الأمريكية، معناها جرائم تصير لهنا ما يبلغوش الولايات الأخرين عليها. المفيد عون المرور هذا بوب ظهرت له أنه الأمور متاع تيد باندي مسترابة، وطلب منه باش يحل المال أريار متاع هاك الكوكسينال المأثورة باش يثبت لعل وعسى فما حاجة. وفعلا القى بازار كامل، دي بي دو بيش يعني ميخلات اللي يحمشوا بها النار متاع الشوميني، بارا تحديد مفاتح أنواع وأشكال، تورنوفيسات، عصية، حبولات، ديمونات، ماسكوات يعني قناعات، وديكولوم تحنساء منقوبين، معناها تيد كان ينقبهم ويستعملهم كماسك باش يخبي بيه وجهه لا ياخذوه بالنفس. الحاصل هكا العون متاع المرور وقت اللي شاف الماتريال هذاك الكل ظهر له أنه تيد باندي كومبريولور يعني يسرق بالخلعة، وما كانش يتصور اللي هو في حضرة أكبر قاتل تسلسلي عرفته أمريكا في هكا الوقت، وفيه برقية تفتيش في سياتل. ولهنا عون الأمن بوب طلب من تيد باش يمشي معاه للمركز وركب له ليمونات وطلب تعزيز، وجاو هزوه بما فيهم هكا الكوكسينال متاعو باش يعديوها على المعاينة.
6: Is that my warrant?
5: في ترابط الأحداث وبعد ما تم القبض على تيد باندي باش تصير المفاجأة الكبرى اللي ما يتصورها حتى حد. اشنو اللي صار في المركز؟ المفتشين اللي عاينوا هكا الكرهبة باللي فيها ما جاش البالهم بالكل أنه السيد اللي ما بين يديهم هو تيد باندي، مجرم واختصاص قتل الفتيات الطالبات. ورغم اللي لقاو عدة أشياء موجودة في الكرهبة متاعه تدل على الشيء هذا، اكتفاوا بتحرير محضر حول حيازة تيد باندي لمعدات وأدوات متاع سرقة، وسيبوه بإن كوسيون يعني فدية. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه تيد عنده زهر يكسر الحجر، معناها تعدى من قدام خشم الأمنيين من غير ما فاقوا بشيء، ما عدا واحد برك بدأت تخامر فيه الشكوك على هوية تيد باندي، وبقى يقول يا لندرا فين نعرفوا هالسيد هذا. وما كانش غالط، اخدم في مدينة سياتل في الفترة اللي تم فيها انجاز الرسم التقريبي لتيد باندي، وكانت عنده فكرة على سلسلة الاختفاءات متاع الطالبات. في تواتر هالأحداث من القبض على تيد باندي يلزمكم تعرفوا أنه المفتش جيري تومسون ما كانش من الفئة متاع الأمنيين اللي بايعينها بلفتة ومكثرهم في هكا الوقت، وعلى هذاك قام بتحريات وبوسائله الخاصة مكنته من ربط الخيوط الكل، وفهم أنه تيد باندي مجرم على أساس أنه وراء كل طالبة أو فتاة مجرم اسمه تيد باندي. وعلى هذاك عمل قائمة مفصلة في الضحايا اللي اختفوا واللي لقاو الجثث متاعهم واللي ما لقاوهمش. وأكثر من هكا المفتش ضبط الأسلوب متاع تيد باندي واللي يستدرج به في الطالبات، وبطبيعة الحال الطريقة اللي ينفذ بها جرائمه بحكم اللي شاف الأدوات اللي موجودين في كرهبته الكوكسينال، ودعم التحريات اللي قام بها بعدة شهادات، وأولهم الشهادة متاع كارول هكا اللي هربت له من الكرهبة ومنعت بأعجوبة. ونهار 21 أوت من نفس العام تيد باندي تم القبض عليه وتحط في الإيقاف التحفظي وما نسقوش الأحداث. ابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية الأحداث متاع القاتل التسلسلي تيد باندي بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم. نهج التريبونال والدريبة.
7: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: نهج التريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة والأخيرة من حياة تيد باندي، السلسلة متاع الجرائم متاعو ما وقفتش رغم اللي نقل من مدينة سياتل في ولاية واشنطن إلى ولاية اليوتا من منطلق تبديل السروج في راحة ومن شيرة أخرى باش الحاكم ما يركزش عليه برشا، وفي اليوتا باش يواصل سلسلة الجرائم متاعو وباش يستدرج كالعادة طالبات يغرر بيهم ويهزهم الأماكن خالية يفشخهم تفشيخ بالضرب ثم يعتدي عليهم جنسيا ومن بعد يردمهم وإلا يخليهم عراية منهم للطبيعة. وكيما تعرفوا تيد باندي باش يتم القبض عليه بتهمة حيازة أدوات سرقة، لكن تدريجيا البوليسية باش يعرفوا أنه هو القاتل التسلسلي اللي مدينة سياتل قلبوا الدنيا سفيها على عليها وما لقاوش، وثرنته هو يواصل في الجرائم متاعو في ولاية يوتا. في هالمرحلة هذه من القضية وبعد ما تم القبض على تيد باندي، أول محاكمة ليه بدأت نهار 23 فيفري 1976 في مدينة سالت ليك سيتي. وتيد رفض باش يوكل محامي وقال باش يدافع على روحه وحده. والقاضي بناء على شهادة واحدة من ضحاياه اللي منعت منه اسمها كارول باش يثبت عليه إدانة الاختطاف وباش يعديه للحبس في انتظار حكم نهائي. وهوك في الأثناء تم عرضه على لجنة من الأطباء النفسانيين أكدوا سلامة مداركه العقلية ومسؤوليته الجنائية. الأطباء هذم قالوا أن تيد باندي مشكلته الوحيدة هي نساء ويحس في حضورهم بخليط من الشهوة والنقمة في نفس الوقت. لكن في هكا الزمان اللي صارت فيه القضية متاع تيد باندي، التقنيات الموجودة لمعاينة الجثث المتاحة ما مكنوش المحققين باش يعرفوا يا هل ترى تيد كان يختصب في الضحايا متاعه أحياء وإلا أموات. يعني حبوا يتأكدوا يا هل ترى هو نيكروفيل وإلا لا. ولا نيكروفيلي هي مصطلح علمي يطلقوه على الناس اللي يضاجعوا الموتى. مختصر الحديث، تيد باش يتحكم ب 15 سنة حبس. وأثناء الربطية متاعه البوليسية عملوا معاينة للكوكسينيل، والمرة هذه طلبوا بصفة رسمية الاستعانة بالإف بي آي يعني الشرطة الفيدرالية، واللي لقات فيها كالكوكسينيل شعر متاع زوز ضحايا وهو مع التوالي كارين كامبل وميليسا سميث بنتها كالشريف اللي هبل على بنته وقت اللي فقدها ودخل المستشفى الأمراض العقلية. المحاقين أثناء معاينة الكرهبة الكوكسينيل متاع تيد باندي اتأكدوا اللي هو طلع زوز بنات في كرهبته، والإف بي آي عاينوا زادها كالبي دو بيش المخلة والبارة الحديد المحماش والقوة في المالاريير متاع الكوكسينيل، ومعاها كالمعون اللي حكينا لكم عليه، وثبت أنه الشكل متاعه يطابق الضربات اللي لقاوهم على رأس الضحايا يعني كارين كامبل وميليسا سميث. وهذا في نهاية الأمر بش يحصر إدانة تيد باندي في الزوز جرائم هذم. ونهار 7 جوان 1976 باش يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل العمد. في نفس الإطار متاع التقاضي، تيد باندي كما تعرفوا كان خبيث برشا وعلى درجة كبيرة من الذكاء. وبحكم اللي صارت استراحة أثناء المحاكمة، تيد طلب باش يمشي للمكتبة متاع قصر العدالة على أساس يطلع على مراجع قانونية، لأنه كما قلنا لكم كان يدافع على روحه وحده، وفعلا كان له ذلك. لكن سمحوا له باش يمشي ومعاه عون أمن على أساس يأس عليه، وهكا العون هذاك خلاه يدور على راحته في المكتبة متاع قصر العدالة، وما كانش حاطت عينه عليه بالقداء. وغادي تيد باندي استغل الفرصة في سهوة من هكا العون، ونجز من الشباك متاع المكتبة الموجودة في قصر العدالة واعطى على ساقيه وغبر. وهكا العون ما فهم اللي تيد باندي هرب، ليه ما جات امرأة وقالت له راه فما واحد نجز من المكتبة متاع المحكمة، رغم اللي هالعون هذا كان ينجم يفيق بسهولة بتيد اللي هو محضر الهربة متاعو، على خاطر كان لابس تبديلة أخرى تحت الكسوة اللي حضر بها للمحكمة. معناها نية الهربة كانت واضحة، وكدوب ما يفلت ينزع هكا الكسوة الفوقانية ويتلف الجرة. في ترابط هالأحداث، الهروب متاع تيد باندي كان عنده صدى إعلامي كبير. وقتها الأمريكان فهموا أنه هالسيد هذا قاتل تسلسلي بالفم والملاء وعلى درجة كبيرة من الوحشية، وهكا الاختطافات متاع سياتل ويوتا يحملوا الإمضاء متاعو. الضجة الإعلامية بطبيعة الحال كبرت برشا، وحتى من لويس أم تيد جابتها التلفزة، والمسكينة عملت نداء لولدها باش يسلم نفسه للسلطات. لكن تيد باندي مازال معمل على الهربة، وخلف هذا سرق كربة ومشى بها الوجهة غير معلومة. في تسلسل هالأحداث وبعد هروب تيد باندي من المحكمة، نهار 13 جوان 1976، يعني 4 شهور بعد هروبه، باش تعرضوا دورية متاع شرطة وتلز باش يقف ويسلم روحه، وبطبيعة الحال باش يرجع إلى قواعده مكبلا مسلسلا مزنزنا في السجن. وتيد باندي كان يعرف الحبس متاع غارفيلد مليح مليح مليح كي مكتوبه، ومدير الحبس اسمح له باش يتصل بالبعض من معارفه، ومنهم آن رولز الكاتبة اللي حكينا لكم عليها. كان ديما يطلبها باش يحكي لها على الظروف الصعيبة متاعو، وهي بالحدث متاعها فهمت أنه يحضر في حاجة، وكلامه ما كانش بلاش. انهار 30 ديسمبر 1977 في الليل، تيد باندي قص جزء من السقف متاع زنزانته واللي كان من الجبس بمنشار صغير دبره، واستغل نقص الحراس في الفترة هذيك اللي تتزامن مع رأس السنة يعني الريفيون، وتسلل حتى البيت مخصة للحراس، وخرج منها بسهولة وما فاق به حد. والغريب في الأمر أنه ما فاقوا بهروبه كان من غدوة في العشية مع ماضي ثلاثة، قالوا أنه ما تفقدوهش لأنه يصبح راقد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث في الهربة هذه ثانية، تيد سرق كهربا ومشى لولاية فلوريدا في جانفي 1978، وغادي كرا بيت بحذا المكان المفضل بالنسبة ليه، أكيد راكم عرفتوه، اكرا بحذا المركب الجامعي، وبالتحديد بحذا ما بيت متاع فتيات اسمه كاي أوميغا، ومش أوميغا 3، أوميغا 39، لأنه هذاك هو رقم الفتيات الطالبات اللي يسكنوا غادي، وكان مأمن بصفة كبيرة باب الدخول متاعه يتسكر بالكهرباء، وما يدخل حتى ذكر حيوانات ولا حشرات، ما عدا شاب اسمه روني رونغ يخدم كونسييرج. في المرحلة هذه والنهار 14 جانفي، وفي هكا المبيت متاع الفتيات كايوميغا، أغلب الطالبات اللي يسكنوا غادي مشاو الاحتفال يسميوه لافيت دو لابيير، يعني عيد البير، عيد الجعة، عيد الشعير المعصور. وتيد باندي ليلتها خطط باش يقتحم المبيت هذا، وكسر الميكانيزم متاع باب الدخول باش ما عادش يتسكر. ومع ماضي 3 متاع الصباح، طالبة واسمها نيتانيري روحت من حفلة كالشعير المعصور هي وصاحبها. بالطبيعة هو ما عندوش الحق يدخل، وهي كانت تعبة علفت برشا شعير حبت ترقد، وتفاجأت وقت اللي لقات الباب محلول ما هوش مسكر كالعادة. وخلف هذا سمعت حس في الطاق الفوقاني، حس متاع خطاوي ثقال. نيتا خافت ليكون حد تخللهم غادي، وفعلا شافت زهمولة متاع واحد في يده اون بوش، معناها حتبة اللي هي بتبيعة الحالة. كالزهمولة اللي شافتها هو تاد باندي لابس كابول مش وجهه ما يتشافش، وشادد الاتجاه متاع باب الخروج. نيتا فيقت صاحبتها نانسي داوي وهزوا صحابة زعمة سلاح، وهبطوا الاثنين في جرة هكا الشخص، معناها تاد باندي اللي في ساعة ما خرج وطلع في كاميونة بيضة من نوع فان ولبسها كظلام، وفي الأثناء هكا الفويي تقلب بالسياح، وشافوا زميلتهم كارين شاندلر مدمد من دمديم وتطايح وتقول لزميلتها اهربوا راهو ثم واحد تخل يقتل في البنات على بعضه. الطالبات اللي سمعوا السياح خرجوا زادة والدنيا خاضت، وليلتها نيتا وزميلتها وعدة طالبات أخرين باش يكتشفوا مجزر على غاية من البشاعة، باش يلقاو زميلتهم كاتي كلينر ما بين موت وحياة، راسها مفشخ وجداقها مخلوع ومدقدق. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إعلام الشرطة والأمنيين مشى في بالهم أنه الحكاية عركة ما بين طالبات وتبادل عنف، ودوب ما خلطوا بقاو مذهولين من المشهد الفظيع اللي شافوه ومن الجثث والجرحى والدمومات. الطالبات اللي باش يلقاوهم مقتولين هما على التوالي ليزا ليفي ومارغريت بومان، المسيكنات الاثنين مهرسين تهريس في بيوتهم، واحدة منهم اتخنقت باليدين والاخرى بالكولوم تاعها اتذبحت بيه ذبحان. وغادي الشرطة باش يلقاو تروف متاع حطب، وهذاك دليل أنه أداة الجريمة هي هكا الحطبة اللي شافتها نيتا في يد هكا الشخص المجهول، يعني تاد باندي. في تواتر على الأحداث وفي نفسك الليلة، تاد باندي ما اكتفاش بك المقتلة اللي عملها في المبيت، لأنه بعد دقائق معدودات وعلى بعد كيلومتر من الفويي متاع هكا البنات، طالبة اسمها شيليل توماس باش تتعرض لاعتداء في بيتها، وباش تكتشفها زميلتها اللي تسكن في البيت اللي بجنبها لأنها دقت عليها وهي ما جاوبتش والباب مسكر. ووقتها قامت القيامة وعلموا الشرطة وجاوا على جناح السرعة وخلعوا الباب، ولقاو هكا الطالبة المسكينة شيليل مفشخة تفشيخ، راسها مفلق، كتافها مخلوعة، ويدها مسلولة سلان، والمعتدي دقدقلها جداقها. لكن رغم ذلك ومن ألطاف الله عمرها مازال في الدنيا وبقات حية. الشرطة باش يلقاو في بيت طالبة واحدة أخرى كاقول وفي شعرات متاع تاد باندي، وباش يلقاو آثار متاع سنين على مؤخرتك الضحية ليزا ليفي، معناها تاد باندي عذها غادي وخلى بسمة سنيه. وبطبيعة الحال تم تكليف أنودونتولوج، يعني خبير أسنان، باش يعينها. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه هالقاتل التسلسلي خلف أنه يختف الضحايا متاعه يعتدي عليهم جنسيا ويعنفهم حتى الموت، يخلي البصمة متاعه عن طريق العض. لكن شكون بش يجيب هالسيد من فمه ويثبت يلاندرا هو اللي قدم ليزا ولا لا؟ نهار 9 فيفري من نفس العام، غشيرة صغيرة عمرها 12 سنة كانت في القسم متاعها، وطلبت من المعلم باش تخرج تجيب ساكها نساتو في قاعة الرياضة. لكن المسكينة خرجت وما رجعتش، لأنه تاد باندي اختفها وطلعها في الفان متاعه وهرب بها. وشاهد عيان قال اللي هو شاف كيمبرلي هذه تبكي وواحد يكركر فيها للكاميون متاعه، لكن مشى في باله اللي هو ابوها متغشش عليها، وهذاك علاش ماخذاش حتى موقف. وفي نفسها كالنهار تاد حاول باش يخطف طفلة ثانية، وبالظهر خوها شاف تاد يحكي معاها وفي ساعة ما جاء يجري. مختصر لحديث الاختطاف متاعك الغشيرة كيمبرلي ليتش باش يخلي الشرطة تعاود تربط الخيوط الكل وتعلق إعلام تفتيش بالصورة الحقيقية لتاد باندي في كامل أنحاء أمريكا. ورغم ذلك تاد باندي باش يستفز الشرطة وتخلص مكا الكاميون متاعه وخليه قدام الفويي متاع كايو ميغا أكل يعمل فيه مجزرة. والغريب في الأمر أنه من غدوة يعني 10 فيفري باش يهرب من دورية متاع شرطة فاجئته في عقاب الليل يبربش في باب كهرباء بحذا نفس الفويي متاع البنات كايو ميغا نفسه، ولو كان ما فقوش بيه راهو زاد عمل مجزرة أخرى. الحاصل هرب، وبعد نهارين من الواقعة هذه سرق كوكسينا البرج دانية وكأنه هزوا لها الحنين. وعلاش ما تقولش وهو يدور في شوارع بنساكولا وشافوا بوليس حصل لي أموره مسترابة، جاب جرته تاد فهم اللي هو ما ينجمش يهرب منه، وقف كرهبته وهبطته هزيديه. عون الأمن جاه وجه له المسدس وقرب له حب يحط له ليمونات في ديه، لكن هرب. وهكا البوليس أطلق عليه النار كالعادة، وبحكم اللي هو مظهر ما جاتش فيه، لكن عمل له روحه تضرب وطاح في القاعة. ووقت اللي البوليس جاه وطبس عليه تاد منقلوا من رقبته وطيحوا وبقاوا يتفارعوا، لكن في نهاية الأمر الأمن يتمكن باش يحط له ليمونات في ديه وهزوا للمركز. ووقت اللي يدخل بيه المركز الأمن وسلموا لزوز بحاثة باش يكتشف هو وزملاه أنه السيد هذاك هو تاد باندي، واللي تصويرته معلقة عندهم مكتوب عليها مفتش عنه. الحاصل بلغوا عليه الرؤسائهم، وهاك الليلة عداوها شتيح ورديح وشرب صحيح. النهار 27 أفريل 1978، وبعد القبض على تاد باندي باش يتم اكتشاف جثة البنية كيمبرلي. لقاوها في براكة في فلوريدا، والمسكينة كانت في حالة تعفن متقدمة، وغادي الأمنيين لقاو أدلة إدانة تورط تاد باندي، يعني الدم متاعها كالتفلة لقاوها موجود فك الفان متاعو، ومعاها الأثار متاع السائل المنوي متاعو. ولهنا هكا الأودونتولوج المختص في الأسنان جابوا له السيد حال الفمو واخذالوا ليزومبرين دونتير متاعو، يعني خذالوا القالب متاع جداقه الفوقاني واللوتاني، وظهروا متابقين تماما لك العضة اللي لقاوها على المؤخرة متاع الضحية ليزا ليفي. تاد باندي في هالمرحلة هذه باش يتحاكم في فلوريدا من أجل مقتلة كالطفلة كيمبرلي والمجزرة اللي قام بها فيها كالمبيت متاع الطالبات كايو ميغا، وباش تتسلط عليه عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي. والإفصاح بالحكم هذا كان نهار 31 جويليا 1997.
2: We the jury in the case of the state of Florida versus Theodore Robert Bundy on the charge of first degree murder find the defendant guilty as charged.
1: تاد في المحاكمة هذه دافع على روحه، وما ننساوش اللي هو قراء الحقوق واللي يلزمكم تعرفوه، رغم اللي هو قاتل تسلسلي من أخطر ما فما في أمريكا، كانوا عنده العديد من معجبات بيه وحضروا في الجلسات متاعو. وتاد باش يتزوج واحدة منهم وهو في السجن اسمها كارول بون، وباش يجيب منها بنية سماوها روز. ويلزمكم تعرفوا أنه تاد باندي ما تحكمش من أجل الجرائم اللي قام بيهم في ولاية واشنطن واليوتا وأوريغن والكولورادو، لأنه بالنسبة للجسم القضائي هذايا مصروف زايد، هو بتبيعته ماشي الفينجا ماشي الفينجا.
2: Tragedy sees such a total waste of humanity. You're a bright young man. You'd have made a good lawyer. I would have loved to have you practice in front of me, but you went another way, partner.

تصلب أمه لويز مرتين، وحتى كيقدموا له عشاه الأخير ما حبش ياكلوا، واللي عادة يقدموه الكل محكوم بالأعدام في آخر ليلة. الصحن كان فيه بيفتاك وعظم وبطاطا حمراء ومورس وخبز مبشمت. لكن تاد كان في عالم آخر، وأكيد راهو شريط حياته الكل تعدى قدامه. من صغره لاكتشاف حقيقة أنه أخته هي في الأصل أم وأبوه مجهول، الحب الكبير والجنوني لك الطالبة ديانا اللي رماته على طول يدها، ولهاك السلسلة من الجرائم اللي قام بها. تاد باندي ما كلاه حتى قدمة من هاك الصحن وما تلفتلوش. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في دوائر السجن كانت فما مئات الجماهير مخيمين قدامه ويستناو في اللحظة اللي بش يتم فيها أعدام تاد باندي. جو قاتم وسكون مخيم داخل السجن، وشيخة وإيقاعات وغناء وموسيقى وشتيح ورديح وشرب متعبير وشراب خارج السجن. الساعة متاع تنفيذ الإعدام قربت، وعلى فكرة قدامها كالسجن جميع أنواع الإعلاميين كانوا موجودين، تلافز وإذاعات وجرائد مكتوبة. وتنفيذ الإعدام باش يتعدى مباشرة على التلافز الأمريكية. في هالإطار هذا 42 شخص حضروا على الإعدام متاع تاد باندي. بطبيعة الحال الباباس هو آخر واحد كلمه، وبعده هو بدأ تنفيذ الإعدام. تاد باندي دخلوه للبيت اللي بش يتم فيها إعدامه، وهكا 42 شخص اللي ذكرناهم لكم كانوا يتفرجوا. تاد حطوه على الكرسي الكهربائي، ربطوله يديه وسقيه، وبطبيعة الحال كانوا مقرعين له راسه وحطوله معدات كهربائية مربوطة بخيوط الضوء بما فيهم حجاب جلد هبط على وجهه. ووقتها منفذ الإعدام انزل على فلسة وخرجت صعقة كهربائية بألفين فولت سكنت في الجسد متاع تاد باندي ورجته، لدرجة أنهم شافوا دخان خرج من ساقه اليمين. بعد دقيقة من هالصعقة الكهربائية الكبيرة قصوا الضوء، وواحد من المسعفين نحى القميص الأزرق اللي كان لابسه تاد باندي وحط راسه باش يتصنت الدقات متاع قلبه، وجاء طبيب ثبت له في عينيه بالضوء وأكد رسميا وفاة القاتل التسلسل اللي روع أمريكا تيودور روبرت باندي مع 7:16 دقيقة متاع الصباح. في نهاية القضية وبعد إعدام تاد باندي تمت إزالة الدماغ متاعه من أجل التشريح باسم العلم، على أساس يلقاوش فيه تشوهات تنجم تفسر السلوك الإجرامي متاعه. لكن ما لقاو شيء، وهذا كذب برشة طروحات متاع باحثين مشاو في فرضية أن القتلة التسلسليين عندهم خلل دماغي. في نهاية الأمر الجثة متاع تاد باندي تم حرقها ونثر الرماد متاعها في جبال كاسكاد بواشنطن كما كانت الوصية متاعه فيما يخص موته. ولعلمكم أن السلسلة متاع الجبال هذم القاو فيها ما لا يقل عن 4 من ضحايا تاد باندي. ولهنا وفي نهاية هالثلاثية اللي خصصناها للقاتل التسلسلي تاد باندي ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: نهج التريبونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري.
1: انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثالثة بعد زوال ديوان فام عسلمة. انطلاق أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابع لوزارة الصحة ببردو، تشمل 4 مخازن مخصصة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزن مخصص لأرشيف الأعوان. والمدير العام للصحة بوزارة الصحة وليد نعيشة يقول إن المشروع يهدف إلى تجديد المخازن التي تحتوي على الأدوية واللقاحات والمعدات والتجهيزات، مضيفا أن كلفة المشروع تبلغ نحو 6 ملايين دينار بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أشغال له ستتواصل على مدى 2 حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان فرج الهشري يفيد بأن موسم جني العنب بلغ حاليا نسبا تتراوح بين 70-80%، مع تواصل عمليات جمع المحصول بعدد من المناطق والضيعات وفق ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
3: المساحات الجملية هي بالثورية 200 فرنكتار، أهم معتمدية منجهة مقر ولاية زغوان 200 فرنكتار معتمدية زغوان. عنب الثورية البدرية اللي عندنا في 94 هكتار، وبالنسبة لعنب التحويل عندنا 8 هكتارات موزع على كم معتمدية. أكثر المساحات موجودة في الولاية زغوان.
2: أستاذ علم المناخ جميل الحجري يفيد بأن فصل الخريف سيشهد نزول أمطار غزيرة بفضل الطاقة الحرارية المخزنة في البحار، مشيرا إلى أنه نظرا للعديد من التغيرات المتسارعة في المسارات الجوية، وذلك لدى حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان فم.
4: هو الخريف اللي ثابت لأنه بحكم الطاقة المخزنة توا في البحر والكل ثابت أنه باش تكون ثم أمطار وأمطار غزيرة، وهذايا ثابت علميا. أبقى يكون واضح، أنا تحدثت على الطقس المجنون اليوم. الطقس المجنون اليوم ما تعرفش شنو ممكن يصير. الاستقراءات صنف الطقس متاعنا احنا في الرصد الجوي، وخدمت معاهم برشا ومشيت برشا علميا، ما نجمو نتكهنوا بدقة يعني الصورة إلا في حدود 3 أيام فقط. باش نقول لك شنو اللي باش يقع في الصيف الجاي، ولا واحد ينجم يعطيك الدقة، مستحيل. لكن اللي نقوله أنه المنحة اللي صاير توا ما نستبعدوش أنه درجات الحرارة تكون مرتفعة. على هذا ما نحبش نفكر بالطريقة هذه، أنا نفكر بالطريقة كيفاش نتأقلم مع الأوضاع جديدة، هذا هو الأصح. ما نقولش شي يصير ولا ما يصيرش.
2: وفي أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول أنه لن يسمح لأي جيش بالتمركز على الحدود مع تل أبيب، مؤكدا الالتزام بإسقاط النظام في إيران على حد تعبيره. مجلس الوزراء القطري يدين استهداف إيران ناقلة سعودية أثناء عبور مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات، وفق ما جاء في وكالة الأنباء القطرية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ספי על רדיו אן אף אם מעיפות הקשיי كايب دسبح على ديوان اف ام رفيق بوشناق ولرف مجر كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص ديوان اف ام صوتكم
1: الماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من ثلاثة للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبور غرام
2: اكسترا تايم من توا حتى للخمسة. يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. رونديفو العادة نترافقوا فيها معكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برونشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. نسلموا على كل أصدقائنا على الشين يوتيوب، اهلا وسهلا بكم، ونصبحوا كالعادة على كل أصدقائنا في كندا وأمريكا. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. تحياتنا لكل مستعملي الطريق، سيسر ويحكم ربي وصل كم سلمين، وتحية لكل الجالية التونسية المقيمة بالخارج. ديما موانسينكم، ديما نترافقوا معاكم، ديما نخليكم قرب برشا للمعلومة، قرب برشا لكل ما يخص الرياضة وكرة القدم من خلال برنامج اكسترا تايم وبقية برامجنا الرياضية. حلقة جديدة ورحلة اخرى بتاريخ الاربعة 9 سبتمبر، برشا عناوين نحكي فيها مع اقتراب عودة والمشاركة مقابلات الاياب لمسابقاتنا الافريقية. بطبيعة النادي الافريقي، ترخيص إلي عمر عبد الحق الشيخاوي ونكانك يعودان، والسفر على متن طائرة عسكرية. نحكي على الترجي الرياضي الجرجيسي يشد رحال اليوم للسنغال لمواجهة ديان بارس، وسألنا ما هي مفاتيح العودة ببطاقة الترشح. حساس مؤمن الرحمن ينضم له أي ترايعي، وجاكم بيوقعان ما هي الإضافة المنتظرة. الترجي الرياضي التونسي يواصل استكشاف المواهب الإفريقية، وقريب جدا من الانضمام للنادي المهاجم الإيفواري ناموري كيتا. حكي الاتحاد الرياضي المنستيري أيضا يصنع المواهب جنوني ترايعي جفالي، ولكن هذوما ما يبقاوش في الياسام، إلى متى يتواصل التفريط؟ عنا جملة من المواضيع نحكيو فيها، نترفقوا فيها معكم في إكسترا تايم اليوم. سعتي مزمان، مرحبا بكل الفريق نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، وتحيات كامل فريق قسم رياضة. وسعيد جدا أنه يجينا يوم الأربعاء خالد لمولي. مرحبا خلود.
3: مرحبا حاتم، مرحبا بالسادة الحضور والسادة المستمعين والمشاهدين.
2: وحشني خلود.
3: عايش حاتم،
2: شنو الامور وين ماشي الامور؟ شنو كيف تشوف البطوله؟ كيف تشوف الاجواء بتاع الكوره؟ موسم عامنا وكيف يكون السنه؟ لمحه اولى من لاعبي عنده بسم الله ما شاء الله من الخبره اللي قادره يتكلم عليها.
3: والله شوف توا حسب مرة، وما البدايه مش خايبه، فما رغم السخانه وكل شيء فما مقابلات فيهم ريتم باي، فما تحسن طفيف المردود العام متاع البطولة. المهم توا الساعة المسابقات الافريقية، ان شاء الله الفرق متاعنا يتعدى، وخاطر شوف ما نجم يطلع المستوى متاع بطولتنا ومستوى لاعبينا ومستوى انديتنا لما كنا موجودين في البول متاع الشامبيونز ليج والكاف. هذيك الفترينة متاع الكرة التونسية، وهذيك اللي باش يخلينا الفرق متاعنا كي يشاركوا في المسابقات هذه، خلي الناس تعاود ترى البطولة متاعنا مرة اخرى، وتولي على يعني سور لي فيزور نتاع لي ريكروتور ولا لي سكاوت ولا هو. دونك مهم ياسر المسابقات الافريقيه، الفرق نتاعنا ينجحوا فيها باش نعاودوا نرجعوا للواجهه مره اخرى.
2: ديجا هذا بعد شويه باش يكون محور حديثنا في اكسترا تايم على مشاركه انديتنا التونسيه في المسابقات الافريقيه. سعيد جدا بحضور لوغران ناصر البديو. مرحبا
4: ناصر. بك حتو، مرحبا بك، ومرحبا بالحضور، ومرحبا بالساده المستمعين والمتفرجين يتابعوا فينا كل
2: منور. ناصر البديو كالعاده، وسعيد جدا ايضا بحضور الدكتور صادق قحبيش. مرحبا دوك.
5: مرحبا بيك حاتم، مرحبا بخالد وبناصر باللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا.
2: خليت لك بعد شويه ديجا برشا توقيت باش نحكيوا على المباراه البارح، تكهنات هي للاسف كانت غلطه، قلت 2-1 لينتر وعكست الايه 2-1 لريال مدريد. قلنا حتى في العنوان دكتور الريال يستفيد من اخطاء الانتر ويحصد أول انتصار. بيهتم نحكيه بعض شيء بتبيع على الموندو فوت على مقاولة البارح، وسط تألق كبير وتواصل تألق للماكينة الهجومية إيرلينغ هالاند. بعض شوي نحكيه على مسابقات الإفريقية، البداية بالنادي الإفريقي.
0: لاكتو دو جور،
2: لاكتو دو جور نحكيو على النادي الافريقي، ترخيص استثنائي قلنا لعمار عبد الحق الشيخاوي ونكانك يعودان، والسفر الى متن طائر عسكري. خالد المولي عنده من الخبره ولعب في مالي ويعرف مالي جيدا كيف يتعامل النادي الافريقي مع مباراه العوده. ناصر الاحساس الاول انقسمت الاراء ما بين فما حذر وفما الخوف من نتيجة المقابلة، 1-0 تقول لك النادي الإفريقي لم يطمئن نهائيا على نتيجة المقابلة، نلعبوا مع فريق عنده دي تراديسيون على مستوى القارة الإفريقية، ما هو مطلوب من النادي الإفريقي أنه في مقابلة كما هذه أمام جوليبا المالي؟
4: هو بالنسبة لي أنا مباراة كبيرة بالنسبة للنادي الإفريقي، اللي تعرف النادي الإفريقي جماهيره معتها عندها حلم كبير، تحب تتحصل على الشامبيونز ليغ هذه وتحب تمشي لبعيد. ظهر المباراة الأولانية إجمالا كانت نقول واحنا موفقة فيها نسبة مئوية معتها محترمة، لكن مش كافية حسب اعتقادي أنا باش تجم تخلينا نقولوا المباراة العودة باش تكون أسهل، ما فماش حتى مباراة سهلة حسب اعتقادي أنا، على حسب التفكير وعلى حسب ردة الفعل وعلى حسب الخطة اللي باش يلعب بها مالك أنزاري في مالي. أنا أعتقد أن المباراة إلى حد الآن باش نكون صادق مع الناس اللي تسمع فيها 50-50، النادي الإفريقي باش يمشي بحظوظ متساوية مع المنافس متاعه، لكن النادي الإفريقي الهدف اللي سجله هنا في ملعب حمادي العقربي بيرادس ينجم يكون عنده حافز كبير للملاعبين، نجم يكون عنده حافز كبير للمدرب الإطار الفني الناس اللي باش تشرف على النادي الإفريقي. لو كان النادي الإفريقي يعرف كيفاش يتصرف مع الفترات الصعيبة اللي باش تعداها، على خاطر نحكيوا على فريق عنده لي تراديسيون، عنده الإمكانيات إنه قادر يلعب الشامبيونز ليغ هذه. ولهذا أنا نعتبر المباراة صعبة اليوم ذا للنادي الإفريقي والملاعبين نتاعو قدام مسؤولية كبيرة. المباراة إلى حد الآن مش مضمونة 100%، هو أنت تنجم تكون سكور أكبر من هكا حاتم مش مضمونة. نحكي على سكور واحد بليش، معناتها أنت والفريق كيفاش يبدا 4 ساعة الأولى 20 دقيقة الأولانية كيفاش تتعامل معها، اسكو ينجم يسجل النادي الإفريقي غاديكا بالكاليتي تكنيك اللي عنده بالملاعبية اللي عنده الكل، هذا الكل اللي دي كيستيون معناتها أبوزي على حسب المدرب. وأنا متأكد حتى مير الكنزاري معناتها والناس اللي تشرف ديجا سمعت مير في الديكلاراسيون تاعو حتى قبل الماتش قال مهما باش تكون الريزلتا راهو الريزلتا باش نعملوا هنا مش كافية، معناتها مربوطة بالذهاب والإياب، وهذاك علاش المباراة باش تكون نعتبرها صعيبة، لكن لابد من مجهود كبير من الملاعبيه خاصه من الملاعبيه، برشا فولونتي برشا كونسنتراسيون، ما فماش شي تكنيك ما فماش اخطاء فرديه لازم تصير وجماعيه باش ينجم النادي الافريقي ينجح في الامتحان، وعنده من الامكانيات ينجم ينجح في الامتحان هذا،
2: عنده من الامكانيات اللي تخليه ينجح النادي الافريقي. خالد المولي ناصر البدوي يقول 50-50 نسبه مئويه، مع ناصر البدوي كي تقول 50-50 باعتبار انت تبعت مقابله الذهاب النادي الافريقي ما نجمش نقول انه باش يكون في طريق مفتوح، لا هذا مستحيل واحد يدخل في ضرب الخيال وقتها، ولكن 50-50 ديما تخلي السنس متاع الحيرة، 50-50 معناه الأمور ما يش بيدينا، انت مع الناصر في 50-50 وإلا فما نسب متفاوتة بين هذا وذاك؟
3: شوف هي الأسبقية موجودة لكن سور لو بلو مونتال لازم تخوه 50-50 اللي ماشي راني باش تلعب بالحدود متاعي ننسى ماتش للي خاطر باش تمشي تخم بالأسبقية هذيك، خاطر الاسبقيه هذيك نجم تخليك تدخل في الاكسين تاع الديفونس باغ اكزومبل، تخليكش ماكش اكيليبري، دونك مونتالمون لازم تاخذ الماتش كش عليه هذاك الماتش لالي وانت باش تلعب الحظ نتاعك 100%، دونك الاسبقيه موجوده لكن ما تخليكش تغلط في روحك، لازم تخليك ديما اكيليبري سور لو بلان مونتال. انا فاهم ناصر تقول 50-50 يحكي على الكوتي هذايا، ما تخممش اللي راهي هي اسبقيه كبيره ياسر، خاطر فما ظروف اخرى ماهيش فنيه، نجم يكون وين النادي الافريقي خير من المنافس نتاعو، لكن فما ظروف اخرى
2: خير من المنافس
3: لا هو على الميدان رينا بريسك دوميناسيون توتال، صحيح لعب لي كونتر نتاعو وصل في بعض الاحيان، لكن كان يخرج النادي الافريقي بجوز اهداف على الاقل، كان يكمل الماتش 2-0 ما بعد هذيك فما احكام الكره ريوسيت ما فماش، لكن اليوم فما كونتكست اخر ريجستر اخر، المنافس ماهوش احسن من النادي الافريقي، لكن فما دي كونديسيون نتاع افريقيا نتاع مباراه اياب نتاع خبره نتاع كذا تخلي المنافس عنده زاد حدود، دونك يفو فير اتونسيون، دونك ال 50-50 دون سو سونس اللي مونتالمون انسى الاسبقيه هذيك والعب الحدود نتاعك كيما يلزم كيما يلزم ايكيليبري كو سوسوا ديفونسيفمون ولا اوفونسيفمون باش تجيب ترشح في الاخر، والمهم الترشح.
2: دونك تو نحكيو بعد شويه على
3: هذاك هذاك اللي يعني هذاك اللي لازم الفكره العامه اللي الاسبقيه موجوده لكن ماشي باش نلعب الحدود نتاعي ما نعملش على الاسبقيه كهو.
2: مهم جدا عوله على خبرتك انت ايضا خالد في على مستوى القاره الافريقيه، طبعا شوي نحكيه على مع الدكتور لانه النادي الافريقي يحافظ ربما على نفس التركيبه اللي بدا بها مباراه للذهاب، ولا شنو هي التغييرات سورتو مع زوز تدعيمات جديده، يرجع هيك الشيخاوي وان كان يرجع مره اخرى، ايضا عمار عبد الحق اللي كان ربما مش موجود خذت فيه ترخيص استثنائي لانه كان مع الايفان. خالد اليوم كظروف تطورت كره القدم في افريقيا على مستوى الفرق على مستوى الانفراستركتور، انت لعبت قبل اوكي في ليزاني بونور بتاع الكوره، ولكن على مستوى القاره الافريقيه كانت عندنا الهيمنة نوعا ما. هل تغيرت الوضعية حاليا؟ ظروف انفراستركتور كليما سخانة هذه هي. انت لعبت قبل في مالي كونتر استاد مليان برشا مرات وفي استاش لعب في نادي الافريقي.
3: شوف الهيمنة عدنا على الميدان متاعنا في افريقيا حتى النوادي الكبيره نتاعنا راهو يهز تشامبيونز ليغ يهز كاف اما راه كي يخرج لبرا يتحب فهمني. فما لي كونديسيون كليماتيك فما المنافس راهو تعطره في تونس لاعب عادي مواطن عادي
4: كاليتي تاع الغازون خالد تكون
3: مش هو نفس الشيء
4: كاليتي الغازون خالد يقلل اللي باش يلقاوه في التيران
3: اي يعني لي كونديسيون الكل باش يتبدلوا منهم للتيران منهم الطقس فهمني الموتيفاسيون هما مستنسين بالوضعيات هذيك من الجمهور باش يحط بريسيون لازم يكون بالحق راهو احنا الفرق نتاعنا الكل ساعات تخسر ضد فريق نكره في افريقيا
2: وخاطر
3: يستفاد من لي كونديسيون مش خاطر هو تكنيك مو قوي فهمت. ومثلا في مالي العاد برشا مرات مع مالي مع الريال نحكي لك فريق اسمه ريال باماكو
2: ريال باماكو
3: مره على ترجي ربحنا واحد بلاش ولا فريق متواضع جدا خاطر لي كونديسيون تيرا ما نجموش نلعبوا فيه شدوا يعملوا عليك بريسيون مع الضغط نتاع مع الطقس بدا اوميد تيرا يستفادوا منه. دونك هذوما اش قلنا كي نحكيوا ال 50 50 انسى السبقيه هذيك وعمل اللي انت راك باش تلعب ماتش تحط فيه 200% باش تستعد على راي الصعب نتاع ماتشات افريقيا ابار اللي هما راهو الحقيقه الكروين واللي زاكاديمي اللي عندهم هزوا المستوى ولا يخرجوا في الملاعبيه باهين ودجيا هنا نشتريهم منهم في الملاعبيه
2: يعني
3: فهمني. دونك لكن تقع ديما لي كونديسيون كليماتيك لي كونديسيون تاع المباراه تحضيرها كيفاش نجموا يعملوا لك الاكسترا سبورتيف موجود لازم تكون حاضر فيه لي كونديسيون كليماتيك باغ اكزومبل تو في مالي فما طقس نتاع دي زوراج نجم وقت الماتش اوراج ومطر واللي تيرا ام براتيكابل لازم تعرف باش تعمل معاه لازم لاعبيه ولا الستاف يحضروا الملاعبين نتاعهم ويهزوا لي زيكيبمون نتاعهم اللي يلزم. دونك فما جزئيات مهمين الاسبقيه الكرويه متفاهمين فيها اما راي لي كونديسيون تاع افريقيا رام غير ولازم تحضر لهم 200% باش تخرج بنتيجه
2: ايجابيه على المستوى الاداري مهم جدا. نصر البدوي نرجع لك دكتور ديما نحبوا ناخذوا توسكي اداري ومعرفه اكثر بالقاره الافريقيه اليوم مهم جدا لقاو على مستوى اللوجيستي النادي الافريقي في طائره عسكريه فول ديريكت بستة ساعات انه التعامل مع ظروف كيما هذه. نصر البدوي انت كنت قبل في الاداره مشيت المالي والسنغال نيجيريا في الاطراح هذوما بتفكير الاداري شنو يحزم يحضر النادي الافريقي ومسؤولين النادي الافريقي
4: هو بالنسبه لينا النادي الافريقي ذا اللي عنده من المسؤولين وعندهم الكفاءه اللي تجم تعرف هذا الافريقي شنو مطلب. انا اعتقد النادي الافريقي راه ديجا فما مبعوث مشى قبل نهارين ثلاثه باش ينجم يحضر للبعثه كل جزئياتها خاطر غاديكا لي زام بريفيو حتى راهو متوقعين في كل لحظه معناتها انت تقرا حسابك في كل شيء وتخمم في كل جزئيه وهي انكور شاله تمنع تبداو واضحين معناتها هما بيدم راهو ولاو يفهموا لي كوليس زاد حتى في وقت من الاوقات هما ما كانوش يفهموا لي كوليس وما كانوش يخدموا لي كوليس ولا يحضروا معناتها هما مقبل معناتها قبل كانوا معناتها في وقت من الاوقات معناتها ما يحضروش كما يلزم لحاجات كيما هكا. ولهذا النادي الافريقي انا نعتبر انه اليوم يلزم يقرا حسابه في كل صغيره وكل كبيره انه تقول لي نمشيوا على متن رحله خاصه في طائره عسكريه انا نخير نمشي في طائره عسكريه خير من نعمل اسكال ب 10 سوايع و 8 سوايع وفي المغرب ونقعد باللعبيه معناتها بالنسبه لي انا لي كونديسيون على خاطر احنا حتى قبل مشينا في ليكيب ناسيونال ومع جمعياتنا سافرنا في الطائرة العسكرية خاطر تتبدل كل شيء يحطوا كراسي ويحاولوا الظروف باش يحسنوها لكن تقعد ديما السفرة معناتها نعتبرها خير برشا وقت اللي تقارنها بينك تمشي تقعد في مطار 10 سوايع نعتبر الطائرة العسكرية خير واجدى بالنسبة لي انا.
2: وي برافو باي هاي دكتور دائما تخمامنا في توسكي فني انا اعطيتك العناصر عمر عبد الحق موجود يرجع هيكل الشيخاوي كانك طرحنا سؤال دكتور انه مقارنة بمباراة الذهاب في ملعب حمادي العقر ببيرادز هل النادي الافريقي انه مطالب الا كتفكير نحكي على ستاف تكنيك انه يواصل بنفس الرسم بنفس التوجه اللي يلعب به في استاد حمادي العقربي والا يغير يدافع يهاجم يستنى يعمل كونتر اتاك هذا هو متى كل ما تقرب المقابله كل ما يقرب اكثر التفكير كيفاش يكون النادي الافريقي.
5: ما قبل كل شيء الاولاد لخصوا معناها لي كونديسيون دو ماتش كل معناها برافو ليهم زوز لانه معناها ماتش في الافريق ماهوش ماتش عادي معناها فما ديبلاسمونات خلينا نقولوا في بلدان جوار يشبهوا برشا لي كونديسيون تاع تونس علاش احنا كي تجي تجبد تيراج السور قولها والله ان شاء الله نمشي للجزائر ان شاء الله نلعب في مصر ان شاء الله في المغرب
4: في ليبيا
5: في ليبيا براتيكمون يلعب معناها في ادوميسيل في الميدان نتاعو فما عوائق كبيره في الافريق وفما فهمتني دي زام بريفيو ما تستناهمش وفما برشا مشاكل تنجم تلقاهم كور دو روت كيما كانوا يحكيوا لك. بون نادي الافريقي ديجا عنده ان افونتاج عنده ان بون افونتاج انا تو صغرون اللي هو عنده ديجا زوز لاعبين كانوا يلعبوا في مالي اللي هو سيمبارا لاعب استاد مليان وان كان زاد لاعب استاد مليان
4: استاد مليان وي
5: دونك كانوا ينشطوا في البطوله الماليه ويعرفوا جوليبا ويعرفوا الاجواء ويعرفوا التيران ويعرفوا كل شيء. هذا سي امبورطون راه تمشي ديجا بزوز كشافين خلينا نقول قبل كل شيء. من الناحيه الفنيه النادي الافريقي معناها قدم مباراه خلينا نقولوا محترمه مش مباراه باهيه.
4: تحب تعمل تاع النوت نوتي نوت تحب تعرف
5: 6 على 10
4: بابلوس
5: 6 على 10. فريق الاخر عنده ما عنده ديزاتو خاصه معناها في الهجمه المرتده عنده لاعبين ماهرين عندهم فنيات محترمه جاب 14 لاعب فقط. يقال عنده 4-5 لاعبين ما نجموش يلتحقوا مش يكونوا موجودين في مباراه الاياب. فريق الحقيقه لازم تقرا له معناها الف حساب لانه مباراه هذه نحسبوها كومي فينال معناها ننساو ماتش لالي كما كنا نحكي باش تلعب لا كاليفيكاسيون على ماتش فينال ماتش اليمينيسيون ديريكت انسى الواحد بلاش سامحوني اذا كنت تبدا تخمم فيها في ال 20 دقيقه الاخرانيه اما باش تبدا من اول ماتش وانت تخمم فيه سافا كوزي معناها لخبطه كبيره. نادي الافريقي لازم يمشي بتوازن كما حكينا البارح لازم يكون عنده معناها خلينا نقولوا في مخه اللي هو ينجم يماركي لازم يمشي افيك ليزاتو نتاعو نتاع العاده. لازم الناس كل تكون منضبطه خاصه على المستوى معناها فهمتني المنظومه الدفاعيه الناس كل لازم تقوم بدورها واكثر من دورها يا بوكو دونتر ايد معناها الناس كل تعاون بعضها. لازم يكون فما معناها انارسيلمون ام بريسينغ خاصه اون زون ميديان مش متخليش اللاعب والفريق المالي يتدرج معناها فهمتي بالكره بكل سهوله بكل سلاسه بكل راحه لانه فنيا حتى تاريخيا اللاعب المالي عنده من الفنيات ما يسمح له باش يبني معناها الهجمه بسلاسه ويكون فريمون مخطر برشا في الـ في الـ في الهجمه معناها المبنيه والهجمه اللي تبدا بالتالي. الحقيقه النادي الافريقي عنده افونتاج كبير تاع الكره الثابته. النادي الافريقي عنده افونتاج اللي هو عنده لاعبين دوليين كما حكينا. النادي الافريقي جايب اسبري جديد تو يفو اوبلي الماضي راه النادي الافريقي تعمناه الانتهى هذه سيتي نوتر فيرسيون تاع النادي الافريقي قعدوا فيها 5 ركائز وتزادوا معناها لاعبين جدد. تقول لي انكانغ وشيخاوي انكانغ وشيخاوي باش يكملوا الجروب ما ينجموش يبداو بتاتر يزورون كيلكو مينوت
4: حتى انكانغ لا دكتور قول انت بعلاقه بمعرفته هو بال
5: لا ما ينجموش يبداو سورتو عندك انت اتاكون قاعد يماركي تو
4: قديدا ما ينجمش
5: ينحي اتاكون قاعد يماركي عطيته فرصته ماركيلك معناها وكان مؤثر دونك يفو ساتوندر ماركيلك في المتلوي اوسي في تيران صعيب دونك يفو ساتوندر النادي الافريقي باش يكون شرس اجريسيف في وسط الميدان ما يخليش لا لاتيتود للفريق المنافس معناها باش يلعب الكره ما يخليش لا بروميير باس اللي هي تخليه اون دونجي وفي لان كونتران تخرج برشا معناها حذر جدا خاصه لي زارير لاتيرو نحكيوا على حسين بن علي والزعلوني اللي هما دومبلي اي واحد قابله تو تقول له شنو حسين بن علي شنو زعلوني يقول لك اظهر مهاجمين وهذا هو لازم النزعه هذيك بور لانستون او موا حتى في ال 15 20 25 دقيقه الاولانيه لا لانه فما شويه حذر فما نركزوا نشوفوا امورنا
4: يقرا المنافس
5: نقرا ونشوفوا كومون سا سوبريزون صار الاولاد في النادي الافريقي شافوا عملوا فيزيوناج نتاعهم شافوا مباراة لالي ايبوي شافوا مباريات الجوليبا على ميدانه لانها تفرق كاريمون يعني شفت كيلكو سيكونس فريق يحبذ معناه الاستحواذ على الكوره ماهوش فريق يستنى ويكانتر كيما عمل في لالي. فالكونتر عنده برشا مشاكل على مستوى العمق الهجومي وعنده برشا مشاكل على مستوى الكره الثابته. هذوما دو بوان اللي ماهر ينجم يخدم عليهم ايبوي لي لاتيرو نتاعو باش يزيدوا برشا دونك نادي الافريقي امون افي فا فوار لي زيسباس لكن حذاري من 20 دقيقة الأولانيين لأنه باش يحطوا انتونسيتي كبيرة باش يحطوا ريتم كبير باش يحطوا ضغط كبير وفهمتني لازم يقرا حسابه وما ينساش اللي الهدف يساوي الترشح.
4: فما حاجة مهمة برشا أنا بالنسبة لي أنا حاتم راول فما حاجة لازم ناخذوها بعين الاعتبار وقت اللي يبدأ عندك مدرب ديجا ولد إفريقي ويعرف إفريقي مدرب ماهر الكنزاري معناتها درب الترجي الرياضي التونسي ولعب في الأفريق ويعرف كل جزئية وهذا راي عنده أهمية كبيرة
5: طبعا
4: عنده أهمية للكلام اللي كان يحكي فيه الدكتور كي يبدأوا عندكم لاعبية معناتها عندهم إمكانيات فنية ينجموا قادرين يمشي ولا خطر يزم لكيب ديما تقعدوا نيكليبر خاصة وقت اللي تبدأ تلعب في ظروف مش ظروف متاعك ولا في معطيات مش متاعك يزمك فيها برشة ذكاء وفيها برشة قراءة متاع لعب ويزمهش التهور ينجم يوصلك الحاجات اللي لا تحمد عقباه هذيك علاش اليوم أنا نعتبر مال كنزاري في الموضوع هذا الكل قادر زيادة كيف كيف يعطي سافوار فير بتاعه والاكسبيرينس بتاعه بكام لاعب ولا كمدرب معناتها اليوم هذه حاجه مهمه.
5: اخر اكسبيرينس بتاعه كمدرب عم نعمل مع الاكسبيرينس ما كانش ممتازه
4: اي بتبيعها لكن مش معناتها كي ما نجحش مره راه وما عندوش التجربه هم واحد انا نقول لك
6: ايش عم نعمل عمل سيمي فاينل تشامبيونز ليج
4: ايه
6: هكا قولي
4: اي
5: لا
4: لا كارنا
3: لا لا لا دوري المجموعات و...
6: اخر تجربه لي هي
3: بعد صحيح. كمل الفرنساوي
5: اي
3: هو اللي رشح الفريق
4: اي اما ايش نقول انا ينجم يكون حتى ما هو العبد يتعلم من اخطاء نتاعه ينجم يكون مال الاخر كانزاري حتى في وقت من الاوقات
3: صحيح
4: ديمتريز عمل دومي فينال قبل زاد كم لاعب فريق ناسيونال كلهم هذوما دكتور
5: عنده من الحنكه وعنده من معناها الفيدباك خلينا نقولوا معناها عنده هيستوريك في الافريق ان طونك لاعب وان طونك مدرب لكن يفو فير اتونسيون لكل شيء وتوا
6: الفاكتور نتاع النجاح هو الملاعبيه
5: لا لا ما اكثر من الملاعبيه هو التحضير
4: المدرب
5: تحضير امبارح نسمع في معناها فاريولي يحكي قال با حضرنا المباراه مع السيتي وحضرنا وحضرنا وحضرنا مي با اللي حضرناه لقيناه ما في الاخر فما كاليتي انديفيديوال حكم فينا اليوم النادي الافريقي كاليتي انديفيديوال نتاعو خير من جوليبا ما تخاف من فهمتني هكل شويه فهمتني خلينا نقولوا نايفتي ولا عدم التركيز ولا نونشالونس كل راهي كوره بدمها بحقيقتها بتركيز معناها يفو فير تريز اتونسيون من حيث لا يعلمون
6: نحكيوا على فريق حتى على مستوى معدل اعمار خالد معناها فريق صغير السن نشوفوا 2004 2001 2008 2003 2004 2002 2005 معناها فما ملاعبين من عام 93 وكاو زمن عبيه 93 99 2000 معناها نحكيه على فريق صغير في السن. اليوم حكيت مع دكتور على التعامل مع مباراة جوليبا المالي. أنا سألته سؤال نحب نعرف إجابتك أنت. التعامل مع مقابلة كما هذه الفرق ما بين الذهاب والإياب. ندافع نهاجم نلعب نفس العناصر لعبت بهم نعمل دي شانجمون في مليو تيران القدام في الديفانس سيتو أنه كلهم موجودين في باستثناء زملاء لعبيه فقط.
3: هو لافونتاج يخليك تخم في الكونتكست. أول حاجة أنك تستحفظ وانا مع صادق العشرين دقيقة الاولانيين مهمين برشا يعني ما تقبلش في العشرين دقيقة دونك هذا يخليك انك تلعب بتحفظ مش معناه مش حط البلوك متاعك بلاس وباش تحاول تلعب ليزاتك رابيد ولا كاريمالي كونتر لهنا انا مش مع صادق في حاجة برك البروفيل متاع نكان اللي هو بريمو العبد ضد جوليبا يعرف لي كونديسيون والرجيستر متاعه ستانجور دو كونتر كان كده لعب مع ستاد مليان هو الفريق اللي لعب بافي كان بلوك با ويلعبوا عليه هو لزاتك رابيد ولا يحب يعني جوار دي سباس دونك حسب رأيي يظهر لي البروفيل متاع الملاعب هذا أديكوا للماتش على الأقل للميتالول باش من بعد خاطر من بعد انت انت شو باش يصير في الشوط شو باش يصير في كل لحظة نجم تصير تغيرات
6: تشوف خالد انه تبدل التفكير مثلا
3: حسب رايك بارابور للبروفيل نتاع الملاعبي اللي هو جوار دو كونتر يحب الاسباس ويعرف لي كونديسيون ويعرف المنافس دونك فما على الاقل على المستوى الكاليتي انترنسيك نتاع الملاعبي وعلى الاقل في الريجستر نتاع الماتش اللي بنلعب باش نبدا ببلوك ونلعب لي كونتر اون بلوس يعرف لي كونديسيون حسب رايي نجم يكون غلط نجم يكون ماهر قراءه قديده هو اللي يبدا ومن بعد يكمل اما حس هكا تفكير اولي يظهر للملاعبي مادام يعرف البطوله ويعرف لي كونديسيون نجم يكون هو لو بروفيل اللي يبدا حاجه اخرى اللي هي مهمه ياسر الدور نتاع وسط الميدان الدور نتاع وسط الميدان الدفاعي مهم ياسر خاطر رينا حتى الهجمات ولا العمليات اللي عملهم المنافس كان ينقص شويه كالاجريسيفيتي نتاع اللي مربوطه بالكاليتي نتاع الملاعبين خاطر لي بروفيل اللي تحطوا في الماتش لا كلهم دي جوار تكنيك براتيكمون دونك وقت اللي تزيدهم من ملاعبي على المستوى البدني في لي جويل قوي باش يربحك برشا كور في الوسط اللي هذاكم باش تعمل بهم اللي زاتك رابيدو اللي كونتر رغم ذلك الشريمي اللي الملاعب اللي كمل الماتش لكن لو بروفيل نتاعو ديفنسيف ما يظهر لي مع خان مع زادام يكون عندك مليو تكنيكمون باهي او ميم طون في الاجريسيفيتي في لي جويل ينجموا يربحوك برشا كور ونظفوا لك لي كولوار اون كاو واحد من لي كوجور كولوار ما رجعش ولا هما كاريما يغطيو لك المساحه نتاع وسط الميدان ولا الاطراف دونك مهمين ياسر
5: نجم يعطيك الباس يعني الاولانيه اللي كسر كسر الكونتر بريسينغ وتخرج الكونتر
3: بريسك اللي انت باش تلعب لوجيكمون باش تبدا البلوك نتاعك طاير
5: شويه
3: ولا ميجون دونك لي بروفيل نتاع الثلاثه وسط الميدان راه مهمين ياسر لاجريسيفيتي في لي ماتش هذوما ملاعبين اللي فيزيكمون قويين اللي باش يدخلوا في الجوال ويربحوك الكور هذاك نتاع الوسط اللي باش تبني بهم انت الهجمه السريعه نتاعك مهمين لي بروفيل هذوما موجودين توا في نادي الفريق دونك مهم ياسر انه الاختيار نتاع لي بروفيل نتاع وسط البلد خاطر ما تصورش مثلا مير باش يلعب في ثلاثة في الديفانس اللي هي حاجة عمرها ما جربها ولا دونك لو بروفيل نتاع تروازيام ميليو هو اللي باش يعطيك ستابيليتي باش يعطيك اكيليبر بارابور للبلوك اللي باش تحطه معاه حسب رأيك كيما قلت لك ان كان لي كونديسيون يعرفهم هو البروفيل نتاعو نتاع دي كونتر حسب رأي عنده نادي الافريقي لي زاتو ما يكفي انه يبدا الماتش كيما يتحكم يعني يتحكم في في الماتش تكتيكمون وسورتو تكنيكمون خاطر كان باش حك فيه تكتيكمون ودافع بركة باش يقلقوك لكن الوقت يتحكم فيه تكتيكمون اي تكنيكمون عندك لابيليتي نتاع الملاعبيه باش يلعبوا لك لي كونتر ولا لي زاتاك رابيد مهم ياسر انه حسب راي الماتش تلعب على هدف لو سجل النادي الافريقي
6: يولي ماتش
3: يولي ماتش متسكر الماتش
6: انا ديجا بعد شويه خالد نسلك على الثنائي سيمبارا عبد الحق كيف شافهم خالد مولي اسكو نجم يكونوا ياسين مرياه غيره فاصل اشهاري ونكملوا معكم اكسترا تايم مرحبا بكم
1: اكسترا تايم
0: خليك قريب فيم وراجعين
7: انا كبرت في عائله قراءه اطفال اسواس
8: عائله بيت مع احلام صنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر طريق طويله رفقتني فيها امي بحضنها ورعايتها
7: وإطارات ومربين بتأثيرهم
8: ورفقتني زادة يد أمنة بيا
7: وتمدد بالخير ليا ولخواتي أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
8: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
7: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا
9: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002

0: وي ار ذا تشامبيونز شيف خالد. وصلنا من 3:37 دقيقة نواصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة نتاع العشية.
1: في اكسترا تايم على ديوار اف ام.
0: مرحبا بكم من جديد. نكملوا اكسترا تايم باش نوصلوا اخر سؤال بالنسبه للنادي الافريقي، مهم جدا باش ناخذ راي خالد المولي على مستوى الخط الخلفي للنادي الافريقي. سيمبارا عبد الحق، شفناهم الثنائي هذا لاول مره مع بعضهم مباراه الماضيه، كيف شفت الثنائي هذا؟ لانه تحسوا دفاع جديد في النادي الافريقي. زعلوني حسام بن علي، اوكي مع بعضهم كانوا عاملين، ولو انه لفترات باعتبار حسام بن علي دائما عنده الغيابات بسبب الاصابه. زعلوني سيمبارا عبد الحق، حسام بن علي الخط الدفاعي الامثل للنادي الافريقي.
2: والله شوف كل ماتش والرجستر نتاعو، اما مباراه الذهاب كنا نحكيوا عليه النادي الافريقي هو اللي يمتلك الكره، هو يعني اون بوزيسيون، هو اللي قاعد يبني البلوك نتاعو عالي. دونك لهنا الحقيقه ما ظهرتش لا ديفونس ديفايونت. علاش؟ لانه الفريق البلوك نتاعو عالي، حتى لي زوكازيون اللي عملهم المنافس سور دي زاتاك رابيد والا دي كونتر اتاك كان اكثر يعني عدم كيما نقولوا احنا اجريسيفيتي من وسط الميدان اللي خلاو الكره تتفك في الديفانس. دونك لو علاش قلت لك لهنا المهم ياسر البروفيل نتاع التروازيام ميليو اللي باش يلعب مع الفريق. لكن كاول مباراه حقيقه ما نجمش يكون فما حكم قطعي على لو جيو هذا عبد الحق وسيمبارا. سيمبارا سان جوار ديكسبيريونس بارابور لعبد الحق، ولا انه عبد الحق كومانجور ماهوش مقصر الحقيقه وقاعد يعمل المباريات اللي لعبهم كان في مستوى جيد. دونك ننتظروا مباراه الاياب، لان كيما قلت لك باش يكون في ريجستر مغاير. النادي الافريقي باش يلعب افيك نورمالمون ان بلوك با ميديون، ماهوش يكون فما برشا مساحات في ظهرهم. دونك الرول لهنا نتاع ثلاثه وسط الميدان مع لي دو اكسونتري هو اللي باش يكون مهم ياسر. تقعد هما المهمه نتاعهم يعني المهمة نتاعهم انيسيالمون ولا برينسيبالمون باش المنطقة الأخرانية نتاع 20 متر يعرفوا كيفاش يتحكموا فيها، يعرفوا كيفاش وقتاش يعملوا المركاج نتاعهم، وقتاش يكوفريو على بعضهم، فهمت؟ دونك لهنا يقعد لو كوتي نتاع تكنيك انديفيديوال ديفونسيف والا مع بعضهم كيفاش باش يتصرفوا. دونك لكن ديما نرجع لك المباريات هذوما مهم ياسر دور وسط الميدان، ثلاثة اللي باش يلعبوا في محور وسط الميدان مع لي دو سنتري لو يقوم بالدور نتاعهم كما يلزم ممكن حتى الديفونس تلعب مرتاحه. من بعد كما قلت لك تقعد لا جيستيون دو لا بروفوندور في دار ماهيش يكون مساحه كبيره بالاكسبيريونس اللي موجود عند سيمبارا وزعلوني سورتو وبن علي. عبد الحق نفس الشيء، ينجموا يجريوا الماتش نتاعهم يخرجوا ماتش كوريكت.
0: النادي الافريقي يواجه جولي بال مالي نهار السبت 12 سبتمبر بدايه من الخامسة نتاع العشيه، وحسب ما صدرنا انه المقابله باش تكون حسب ما شفنا على قناه او ار تي ام الماليه، دونك موجوده ديجا على نيلسات، نجموا تابعوا مباراه النادي الافريقي وجولي بال. ان شاء الله تكون مقابله منقوله باش نجموا موان تابعوا نلقاو نحكيو نهار الاثنين ان شاء الله نهار الاحد بطبيعه مع الاولاد في استاد الديوان.
3: اول امتحان النادي الافريقي يحتك المباريات الإفريقية الوازنة يعني في الكاف معناها
0: من الأول بدينا دي
3: خاطر أنت ما لعبتش عندك برشا لانديس متاعك أفريكا طايح
4: سبع سنين
3: هي لانديس أفريكا يبدأ طايح ناصر دونك أوتوماتيكمون باش تلقى دي شامبيون من الأول. دونك النادي الإفريقي لازم يعرف معناها كيفاش يتعامل مع المباراة.
0: حتى الشامبيونز ليج دكتور مثال في نفس السياق مادامك حليت لونجل هذه، حتى كي شفنا معناها المنافسين الاخرين تاع النادي معناها اللي موجودين في الشامبيونز ليج الحقيقه معناها من اصعب المقابلات اللي باش يخوضها النادي الافريقي. كي نشوف مثلا الهلال والا اورلاندو بايرتس
3: الكل من اصعب
0: يانك افريكانس بترولواندا فهمت معناها النادي الافريقي
3: لاعبين شامبيونز ليج
0: زمالك ام سي
3: لاعبين شامبيونز ليج في الستة سبعة سنين الاخرانيين دونك عاملين انديس افريكان اقوى دونك لمين بوانيت النادي الافريقي ما لعبش والتاريخ ما يلعبش اليوم اليوم فماش عمل في الخمسة سنين الاخرانيين هيك علاش نفس الشيء كان يصير المستير ها وجبدت الاهلي ها وجبدت فهمني كل مره مشكله مع مستير معناها ديما في الدور الثاني اللي قبل لي بول عندها
0: مره الاهلي المصري مره معناها شبيبه القبائل
3: عملنا شبيبه القبائل نحكي قبل الاهلي وجبدت ظهر لي نسيت الكلمه جبدت انتري جرومورسو
0: ناصر بركان الاهلي المصري شبيبه القبائل
3: تغيب على الشامبيونز ليج وحتى على الكاف نادي فريقي خرج من المجموعه راه هذيك كارثه كبيره.
4: فما حاجه اخرى نعتبرها زاده مهمه من بكري خالد كان يحكي عليها راهو حاتم زاده وقت اللي يبدا عندك محور دفاع جديد راهو زاده كيف كيف ينجم يكون عنده ثقل كبير في المباراه ترى خاطر ماهمش الناس مستنسين ببعضهم تعرف خالد انت قيمه الديفونس كي تبدا فما تفاهم متناغم ما بين لي دو جوار اكسيال اللي يلعبوا مع بعضهم راهم هما بيدهم باش يكون عندهم مسؤوليه كبيره وما بيدهم راهو باش نبداو واضحين
3: معناتها علاش لازم يغلف
4: هذاك علاش لا كوفرتور لازم تكون يلزم يتفاهموا مع بعضهم فما ديجا الاربعه مع بعضهم ماهمش مستنسين ببعضهم
0: باش نبداو واضحين بخلاف هذوما ناصر عنده ياسين بوعبيد ياسين مريح خسن محرسي معناها هذوما دي فالور اللي عندهم الخبره
4: اي لكن ظل ياسين مش قاعد يبدا مش يبدا مش
3: ياسين مريح
4: ظل مش باش يبدا ياسين مريح حسب حسب اللي قاعدين نسمعوا فيه لكن انا ديما شو نقول راهو المباريات هذوما يا حاتم راهم ربع ساعات مربوطين بجزئيات اللي انت ما تجيش لبالك معناتها هذاك علاش الفريق النادي الافريقي يلزم يكون ماشي الغديكا بمالي باش يمشي يعمل مباراه نتاع الموسم باش نبداو واضحين مباراه الموسم على خاطر هذه اليوم حلم راهو هذه بالنسبه لي انا حلم الجماهير النادي الافريقي باش تمشي الشامبيونز ليج اليوم انا شنو معناتها النادي الافريقي يعمل مباراه الموسم يترشح بعد شنو هي الريزلتا كيفاش بشوف الماتش ما نعرفش عليه شنو يترشح. المهم يترشح
0: بالنسبه لي هي كل مقابله مقابله موسم لانه بعد عنده
4: بالنسبه لي انا الجماهير النادي الافريقي وطموحات الهيئه المديره وطموحات الملاعبيه وطموحات الناس الكل مركزه فما ضغوطات موجوده على الناس الكل باش يبداو واضحين
3: النادي الافريقي
4: حلم الناس باش تمشي في الشامبيونز ليغ وتعاود ترجع للشامبيونز ليغ ولهذا علاش اليوم النادي الافريقي حتى في البطوله كي يترشح ويمشي للدوري الجاي حتى في البطوله باش يعطيه معنويا باش يخليه يمشي قدام
3: النادي الافريقي النادي الافريقي ناصر اللي ترشح اللي ربح عمناه البطوله على جدار واللي توج بعد سنوات معناها من والجماهير ما سيبتوش مطالب باش يدخل دوري المجموعات
4: صحيح
3: اوبليغاتوار
4: يستاهل الجمهور
3: كلكو سوا اكس فما عنصر ما حكيناش عليه مع الوليد اللي كونه عندك اللاعبين الفنيين من وسط الميدان كيما حكى خالد فما شكون يعدي لا بروميير باس فما شكون يكسر الليني اللي هو نجم يكون زدام نجم يكون شريمي مي قدامهم فما كينزومبيلي في فورمه كبيره فما الخضراوي اللي باش يخدم خدمه كبيره على المستوى الدفاعي وفما زاد هيكل شيخاوي نجم يكون يا خو اون دوميور حط ساقو سور لو بالون يحط ساقو على الكره يطلع اصحابه كسر الريتم طيح فهمتي لانتونسيتي والتيمبو معناه فما لاعبين فنيين معناه الفريقي مش ماشي غادي كان فهمتني خلينا نقولوا باش يكسر اللعب وباش يضيق المساحات ويلعب بالدفاع وترونس لا عنده دو لا بوسيبيليتي وحسب ما نعرف استاد باهي لعب
4: فما عادة انا نعرفهم استادات وخالد يعرفهم ديما الاستادات تلقى رزين رزين تلقى ديما كان سيرتو كان كما قال خالد بكري بالصب الشتاء معناتها باش يولي باش يولي معناتها رزين في طبع لغتنا مش مش مش الكازون ولا التيرا اللي كتصب فيه الشتاء معناتها بالحق تولي لي فور دوبل وخاصة مع السخانه مع
0: الميديتي واللي برشا في توقيت المقابله ناصر كما كان خالد شفنا ديجا عملنا طلع الميتيو راه فما الرعد معناها فما البرق وفما الامطار بتقدر تكون غزيره في مالي في الوقت هذا في خير مس اما الهوميديتي اللي تصب
4: غادي راهو دكتور
0: راهو بعدها ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي ان شاء الله انتصار يوم الاثنين خلينا على نبدا نحكيوا على المقابله القادمه ضد مازيمبي والا ميديا ما شوف شكون متاهل للدور القادم لانه الافريقي يتجاوز جوليبا عنده ايضا

0: رجعنا معكم في اكسترا تايم.
1: اكسترا تايم يوصل المشوار معكم حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بكل أصدقائنا علشان يوتيوب قاعدين يتفاعلوا برشا معنا في التعليقات، تعطيكم الصحة أكيد قاعدين يتابعوا فينا. حكينا عن النادي الإفريقي، نحكيه أيضا على الترجي الرياضي الجرجيسي ناصر اللي شد الرحال إلى السنغال لمواجهة ديامبرس. ما يسألنا سؤال، ما هي مفاتيح العودة ببطاقة الترشح؟ ما نحبش نكون متشائم أن ثلاثة مقابل واحد أوكي سكور مطم نوعا ما بارابور نتائج اخرى، ولكن للاسف ديما نقول للاسف جرت العاده في المواسم الاخيره ناصر انه الكلوب نتاعنا اللي ما نحبش نقول ما عندهم تراديسيون كبيره في الافريق، مثال الاتحاد المونستيري خرج مع بالوزداد، ستاتيوزيان خرج مع اتحاد العاصمه، المستير وقتها خرج مع شباب القبائل، ما نعرفش في فريق اخر ايضا خرج من ادوار تمهيديه. نحبوا تكون عندنا باكثر عدد ممكن من الفرق في دوري مجموعات باش نرجعوا موانيقاتنا على مستوى الترقيب الافريقي. ترى جرجيس الى السنغال لمواجهه ديامبرس امام فريق محترم جدا شاهدناه حتى في 20 مينوت الاولى قلق برشا جرجيس.
2: هو تصديق لكلامك واللي كان حكيه خالد في المداخله نتاعو الاولانيه، اليوم الكره التونسيه بالشوفات عافيت يلزمنا نكونوا موجودين في المشاركات الافريقيه ابعد ما يمكن، خاطر في وقت من الاوقات وقت اللي كنا نهيمنوا في افريقيا كنا معناتها نتوجدوا اقل حاجه في الدمي فينال، ونقاو ثلاثة فرق تونسية، كان واحدة في الشامبيونز زوز في الشامبيونز ليغ وواحدة في الكاف كانوا متواجدين، وبعد ساعات حتى أكثر وفما كوب دي كوب زي كيف كيف. ما هو لهذا أنا بالنسبة لي أنا المباراة بتاع ترجي جرجيس بالرغم بداية صعيبة برشا وترجي جرجيس قبل الهدف وبعد ردة الفعل كانت إيجابية، الحق بتاع ربي شفت المدرب اللي ديكلاراسيون نتاعو اللي عملتهم بتاع إنسان معناتها واقعي يعرف روحه إيش قاعد يعمل، قال لك أنا من الأول بتيتر ما عنديش الـ الـ الـ الـ المعطيات الكافيه باش نجم نعرف الكاليتي انديفيديوال نتاع الفريق، وبعد بعد وقت بسيطه 20 دقيقه لعب لقى التوازن الحقيقي، لقى الفرص، لقى التسجيل، لقى امكانيه ينجم يسجل، بالرغم انه كيما نقول انت معناتها سكور 3-1 بالنسبه لي انا ولو نسبيا نقولوا مطمئن، لكن ديما في كره القدم ديما تخاف كيما نحكيو كيما كنا نحكيو على الكلوب افريكان، احنا السكور بتاع ترجي جرجيس خير من الكلوب افريكان باش نبداو واضحين، لكن كيف كيف مطالب بنفس التركيز وبنفس الانضباط وبنفس المعطيات وبنفس كل الجزئيات. بون ترجي جرجيس نقول احنا اكسبيرينس جديده معطيات جديده
1: بعد 20 سنه
2: بعد 20 سنه يلقى روحه معناتها موجود في الكاف. هذا من كلهم بتيتر ترجي جرجيس راهو سيرتينمون فما ملاعبيه اللي بتيتر سمعت من جمعيات اخرين، فما مسؤولين كيف كيف، فما من الناس اللي تشرف على الفريق، لكن تقعد مباراه صعيبه حسب اعتقادي، وخاصه شفنا منافس اللي عنده امكانيات كبيره معناتها سي ايكيب تكنيك ديجا خلقت قبل ما تسجل هدف مرتين ثلاثة في وضعيات مشابهة معناتها نفس الوضعية استرتوا على اليمين وعلى اليسار المهاجم اللي على اليمين في الكولوار حاج معناتها بالحق فريمونس يعني
1: دكتور سكاوتينغ قاعد يشوف كعيبة ولا زوز
2: لا هذاك اكسلون
1: انت زاد
2: انا سمعت نادر داود كان يحكي عليه وانا بدي والله نتفرج في التلفزة اقسم بالله نتفرج في التلفزة قلت انا كان جيت موجود غادي هذا ما يروحش بالحق اقسم بالله لا يروح ما يروحش ما يسموش يروح
3: 1.2
2: لا ما يسموش
3: 200
2: الف دولار العام مشيت احنا مشينا نلعبوا في والله نسيت وين روحنا بزوز من اللاعبين وكل عام زاد مشينا نلعب في الكونغو روحنا برير جوش ما ترى فما بعد ساعات تجيك اوبورتونيتي باش تاخذ لاعب قال الرجل في وقته يلزم العمليه
4: تاع السنغال اكثرهم ديز اكاديمي دونك يكونوا مليح
2: صحيح ما عنده تعمل معاه بروجي
4: يعني يحطوا لاعب عمره 17 متسنع عادي يلعبوا
2: واليوم جمعيه تونس يعني معناتها انا جمعيه تونس ما زالت الميركاتو محلول انا واحد من الناس فمش علاش فمش جمعيه راهي توا دخلت في نيغوسياسيون مع اللاعب هذاك بالحق خاطر سي ان بروفيل اللي تستحقه واليوم سيرتان ما معناتها نعش عمره بالضبط قداش اما سي مادام نحكيوا على اكاديمي تلقى سان جون 20 21 سنه على اقصى وذلك علاش معناتها اهميه المباراه
1: ديامبرس السنغالي خالد من 3 جوان 2026 اخر مباراه في الليغ 2 السنغال طلعنا امام فريق نيار ايطالي من 3 جوان رجع لعب اول مقابله 4 سبتمبر معناتها 3 شهور مرتاح اول مقابله رجع في الاستئناف نشاط كان ضد الترجي الرياضي الجرجيسي حتى بدنيا ما حسيناش بيه الفريق ذكر معناه الفريق اللي تعب فيزيكمان ولا بالعكس من الاول معناه خذاه في ترانزيسيون في كل خذاه اللعب وسجله أنا في الأخير ممكن لاحظت عليه شوية نقاص باش ترجع جيت خذ الأسباقين
4: وهذا كاش معناه عندك كومبيتيسيون ولا هو الفريشور تلقاه من الأول دايور رينال الفريق يعني عندهم

0: الصغر يعني فيزيكمان كانوا حاضرين وخلقوا برشا ترى جرجيس في العشرين والثلاثين دقيقة الأولانية, لكن في آخر المباراة ما عادش ينجموا ساسو بوا اللي
1: خذوا حمرة
0: حتى بعشرة, أما فيزيكمان تحسوا بتاعه دوزيام ميتون براتيكمان نادي ترى جرجيس ما لقاش مشاكل معهم يعني لي كونتر نتاع الشوط الأولاني وكل الفيفاسيتي الموجودة ويوصلوا ما عادش ما رينيهمش في
2: يوريك
0: اللي والله يوريك اللي فيزيكمان تاعهم ممكن يرجع للمانك دو كومبيتيسيون بويسك الشامبيونان نتاعهم مازال ما رجعتش. دونك الحقيقة شوف أنا ترى جرجيس مادام قدرت تسجل ثلاث أهداف ضد فريق يلعب أون بلوك با دونك وقت اللي باش يحل لك اللعب في ميدان اون برانسيب على الاقل تسجل
1: اكثر سباس,
0: عندك لاعبين اللي عندهم الخبره, عندك الملاعبين اللي عندهم لا بون فينيسيون. المهم ياسر اني ما تعطيهمش الثقه في نفسهم, فريق خاطر فريق صغير وتعطيه الثقه في نفسه هما سون موتيفي سا سوفوا لا موتيفاسيون سورتو لي دو جور دو كولوار اللي
2: فيتريم
0: عليهم دونك ماذا بيه وبيدو يروح مع جرجيس يرجع مع جرجيس لتونس اللي يلعب فيهم. دونك تريز امبورتون انه على المستوى الذهني الفريق يخول الامور بكل جديه يحاول يسجل في اول المباراه وهكا ذهنيا المنافس يتيح مع صغر السن نتاعهم. دونك نتصور تاع الجرجيس عنده ما يكفي من الخبره باش يعرف يجري للمباراه هذا ضد فريق اللي كما قلنا فريق ماهوش كبير مش من الفرق الكبيره نتاع السنغال, لكن يفرض الاحترام بويسك لي سون دي جون جوور لي تري موتيفي يحبوا يوريو روحهم.
1: باهي دكتور ديما في الامور الفنيه ثلاثة مقابل واحد مباراة الذهاب معنا مباراة الذهاب ثلاثة مقابل واحد طيب لميري مباراة العودة, هل أنه اليوم مصف مشارك في علاقة بتاع جرجيس شفنا الشانجمون اللي عملهم أدي بولجو خذ مكان كيباسوي شفنا جرتيلة دخل بعد أنه اليوم سيف الشار في توريس صادق سمبا ديوف أدم التاوس مختار بنزيد دافيد حمودة جرتيلة خليل قصاب حمدي العبيدي وكيباسوي بتركيبة ثلاثة في قلب الدفاع يواصل نجح في مصف مشارك مباراة
2: الليل ولو أنه دخل بالنفس هجومي كبير في مباراة الذهب معناها كي تلعب جرتيلة وسوي ومعهم
1: حمدي العبيد
2: معناها سوي وحمدي العبيدي هما فهمتي
1: دوزاتاكا
2: وراهم جرتيلة ولاعبين الأظهر كانوا يطلعوا برشا وتغير هيك علاش استغلت فريق ديان بارس فوالا استغلت لي سباس في ظهر لي زيكسونتري. والحقيقة أنا نتصور منصف مشارك تفاجأ شوية في ال 35-40 دقيقة الأولانية لأنه فريق
1: تفاجأ برش
2: لأنه يعني ديان بارس هو اللي كان مهيمن
1: صحيح
2: واني جو نو سوي با دو فوتر افي معناه مانيش متفائل برشا معناها لازم يماركي ترجي جرجيس لازم يماركي أنه فريق تكنيك برشا وفريق عنده برشا مؤهلات وفنيا
1: ما ننساوش اللي زوزو بلاش نجم تعدي فريق سنغال
2: صحيح وما تنساش اللي الهدف الثاني جاء ضربة جزاء وما تنساش اللي من بعد الشوط الثاني كما قال لك خالد خذاو الحمرة زادوا طاحوا شويه بدنيا وما تنساش كما قلت انت جاسبار ثلاثة شهور ما همش لاعبين وكل شيء. دونك الحقيقه برشا عباد راه فيهم يقولوا ترجي جرجيس تأهل لا با دي تو الحذر ثم الحذر ثم الحذر وثلاثة في اللاكس معناها فهمتني ولا باري سونتر طايح شوية أقل من المرة اللي فات لأنه المرة اللي فات سبعة فير لافون ستة فير لافون جرجيس بنفس هجومي كبير بتاتر حب ياخذ لافونتاج على بكري حب يماركي ثلاثة أربعة لكن الهدف اللي قبله بعثر شوية الأوراق معناها لأنه كما كنا نحكيه كهو التأخر تاع القارة هذه الفيك أونكور أون فوا مع نقعدو نقاسيو في هدف الإكستيريور اللي
1: هو أنت دكتور ما فهمتش علاش علاش الدكتور لم يتم تغيير قانون في
2: مال أنا قعدت القارة الوحيدة هذه اللي تخدم
1: صحيح
2: القارة
1: الوحيدة
2: في حتى النيبال ونيكاراغوا وكومباني نحاو
1: تشامبيونز ليغ آسيا نحاو القانون تاعو هدف دوب
2: لامريك دو سود دو بيكستام نحي معناها والاوروب اللي با اللي هي البازا تحب ولا تكره فما واحد يقول فما شامبيونز ليغ تاع اوروب ما يتفرجش نحا عنده ثلاث سنين ولا اربع سنين دونك كهو معناها مالوروس
0: تعرف علاش خاطر لي كونديسيون اصعب شوف في اوروبا باش من فرنسا باش يمشي لايطاليا برسك في نفس دون في نفس التيريتوار في افريقيا باش مش جنوب افريقيا باش يمشي يجي لتونس تلعب ماتش تماركي بوت ولازم تكون عندك افونتاج فيه فهم الكونسيبت اللي مشي تعمل ديبلاسمون نتاع نهار كامل كي ماركي بوند نستنفع منه
2: هي كيكا ما تتحسنش يا خالد انت تحب تمشي فير الاحسن ولا تمشي فير معناها اللي يعمل ديبلاسمون من بورتغال يمشي روسيا كي ماركي بوتو تحسب زوز هاكو يعمل في ديستانس كبير
0: على جنرال ما هم قراب لبعضهم يعني الناس تدبلاسي بالتراي يمشي بالتراي
2: يروح يروح فهمت القراب خال انت لعبت في لي بي سكوندينا
0: انا قلت لك تصور علاش لافونتاج قاعد
1: هكا خالد ماهوش مع
0: وانا راه لوجيك انا جيب لافريك دو سود ولا من تونس تمشي لافريك دو سود تلعب ماتش شوف بدمه كيفاش كنت ماركي بونت وخويا ما عملنا ومن عليا وعليك
2: مشكل في الافريك اللي هي الفريق مازالت الى يوم الناس هذا عندها مشاكل في الليزون ليزون ايريان ما فماش خطوط جويه هذاك المشكل. تو ناصر فاش كان يحكي لك بكري قال لك نطلع في طائره عسكريه ونقعد على كرسي ولا نفرش في القاعه ولا لو نتلقعد ملوح 10 سوايع فهمني في
0: دونك ريت دي كونديسيون هكا كي نمشي لماركي بونت لازم نستنفع به
2: ماهوش نورمال ربما
1: هي قراءه خاطئه في اللوجيك
2: سي با نورمال كي تجي تحلل الماتش سي با نورمال اليوم باش نلعب تذكرت صاحبنا سي با نورمال
1: ماهوش سي با نورمال المختار العرفاوي
2: سلام
1: سلام
2: تحيه ليه
1: تحيه الكوتش
2: دونك فوالا معناها الهدف هذا يفو فير تريز اتونسيون لازم تمشي باش ماركي جرجيس
3: ورا شي خبير الهدف وقت اللي يبدا معنا وقت اللي يبدا مع الاخرين اللي ماشي
2: صحيح انا معك انت
3: مع الكاف انا زيد فيكم تبريك
1: اسمك كاس افريقيا علاش قلت علاش النصر بقى هو
2: يا ودي بدل
3: زيد فيكم تبريك
1: بونت الروج اخويا هذاك
2: بونت الغدره
1: اما شنو
2: الدقائق الاخرى
3: بعد الغسره هذيك يا
1: اخويا لهنا ترجع الكلام
2: ايش قلت له قلت له وقت اللي يبدا معنا
3: خرين أخوي هم زادة كيف كيف هم قادر برتين بوندو بوتريكا التوقع سيبين
1: صحيح ما نتو أنت تقول ترجع لكلام خالد في وقتها في لوبومباتشي عام 2013 مع كنت تغصوير هذيك مع الجمهور مع
0: تمشي باش توصل غاديك تعمل تروافون تعمل دوس اسكال وفي طقس تبدا مخنوق فيه ما تنجمش مرمج يعني باش يربحك هو كان انا مع الافونتاج نتاع البونت وقت هذاك هو اللي باش نلعب عليه كي باش نلعب يعني في افريقيا تمشي له 0-0 ديما ايكاليتي تدخل لا في افريقيا ديما يربحون
1: واضح
0: تبدا واضحي
1: يلا باش باش نحكيو كيف على النادي الرياضي الصفاقسي الصفاقسي في برشا جديد المؤمن الرحماني ينضم ممكن ياخذ طونجولو اي ترايع اي وجاكم بي ايضا ينضم للنادي الرياضي الصفاقسي ديجا اذا نحكيو على الاضافه المنتظرة لهذا الثنائي ونحكيه على حظوظ النادي الرياضي الصفاقسي أمام شوتينغ ستارز النيجيري مباراة أيضا لن تكون سهلة باعتبار أول عامل غياب الجمهور الويكلو لحقيقة ربي يهدي معناها عرش القوانين كيفاش وبون سي اس اس تعاقب في وقتها في تنزانيا وماتش سيمبا وغيره تبقى تبع
2: له سيمبا هذا
1: تبع العقوبه تاع سيمبا تبع العقوبه تاع سيمبا عنده وتعمليه ولا عقوبه بقى تبع في السي اس اس ان شاء الله زين لفريق عاصمه الجنوب بعد شوي نحكيه على سي اس اس وشوتينغ ستارز النيجيري قبل موجز اخبار الساعه الرابعه ونرجع نكمل معكم اكسترا تايم مرحبا بالجميع
4: اكسترا تايم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة مساء دي وانا فهم عسلمة. المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيا الاتصال تفتح اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 لبحث التحولات التكنولوجية وانعكاساتها على الاقتصادات والمجتمعات العربية. وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي يفيد بأن القمة تنعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى تشهدها المنطقة حسب ما صرح به لديوان فهمة.
2: العربية أمامها تحديات كثيرة للدعم مع مشاكل آنية سياسية وغير ذلك في المنطقة، وسنعمل جهدا على ذلك. إنما بالتوازي مع هذا علينا العمل قوة شديدة جدا وبتنسيق كامل لبناء المستقبل. أيضا شباب هذه المنطقة الذي تجاوز 65% منه في حدود 30 عاما بالتحديد. إذن أنا حاضر هنا أول زيارة لخارج القاهرة في مهمة رسمية في الجامعة ليتحدث عن المستقبل أكثر منه عن الماضي.
1: ديوان الخدمات الجامعية للوسط يدعو الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية إلى الالتحاق بمقرات إقامتهم في أجل أقصى 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسستهم الجامعية. وأحذر الديوان في بلاغ من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنها الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن الجامعي، مؤكدا رفض كافة مطالب النقل والمناقلات رفضا قاطعا. تقدم أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل بنسبة 90%، ومن المنتظر أن ينطلق استغلالها بداية من الأسبوع القادم، بما سيسهم في الحد من الاكتظاظ وتنظيم الأولوية بمكاتب القبول والعيادات الخارجية بالمستشفى والارتقاء بالمعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العلاجية. وفق مدير عام المستشفى رشدي بن حراث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأضاف بن حراث أن المنظومة الجديدة تشمل تركيز آلات إلكترونية شبيهة بالآلات الموجودة في البلديات لتنظيم الصفوف وتخفيف الاكتظاظ، وذلك بالحصول على تذكرة ورقية تنظم الدورة بدقة وتحدد وجهة المريض في دقائق معدودة. وفي أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن فرض منطقة محظورة تمتد إلى أجزاء من بحر عمان وبحر العرب بمضيق هرمز. وزارة الخارجية الإيرانية تدين استمرار اعتداءات الاحتلال على لبنان، مؤكدة وقوفها إلى جانب لبنان في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه. وقالت الوزارة إن الهجمات واحتلال بعض المناطق اللبنانية يجريان في ظل دعم أمريكي، معتبرة أن واشنطن شريكة رئيسية في هذه الجرائم وداعية إلى مساءلتها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: إيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فيم إسبورغرام.
1: نواصل معكم المشوار في إكسترا تايم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكل من اختار ويتابعنا، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع المتابعة والمشاهدة. نواصل نحكيه على المسابقات الإفريقية ونحكيه على أنديتنا التونسية المشاركة. خدينا بطبيعة وقت حكينا على النادي الإفريقي وحكينا على الترجي الرياضي الجرجيسي، نحكيه سياسيس كحلة وبيضة بعنوان قلنا مؤمن الرحمني ينضم، مؤمن الرحمني يكون على ذمة الإطار الفني بطبيعة في مقابلة شوتينج ستارز، ولكن لو أي ترايعي جاكن بي وقعان وإن شاء الله سياسيس يكون في الدورة القادم يكونوا موجودين ضمن المجموعة المشاركة في كأس الكونفدرالية. قلنا ما هي الإضافة المنتظرة قبل ما نحكيه على مباراة شوتينج ستارز بطبيعة، وسياسيس واحد بلاش هزيمة خلفت استياء عند جماهير الكحلة والبيضة، وانتظار بطبيعة مباراة العودة إن شاء الله اقتلاع انتصار يخلي النادي الرياضي أصفاقسي في الدورة القادم بالنسبة للدور التمهيدي الموالي. لكن ناصر لؤي الترايعي وجاكم بي يوقعان، زوز نعرفهم لؤي وجاكم بي في البطولة التونسية، لو أي مشى الإمارات جاكم بي كان في النجم الرياضي الساحلي. سياسيس تدعيم إضافي لفريق عاصمة الجنوب بهذا الثنائي، رأيك في الانتدابات هذوما الاثنين؟
2: بالنسبة لي أنا معناتها جاكم بي ظالي ملاعبي معروف مسيان جوار، معناتها مهم برشا الفريق اللي نجم يعطي إضافة للنادي الصفاقسي خاصة في المركز هذاك اللي النادي الصفاقسي ظالي بعد ثلاثة مباريات وبعد تحذيرات مع الظال المدرب والمدير الرياضي شافوا ان البوست هذيك مستحقة دعم. بالنسبة لي انا نعتبر انه من زوز انتدابات اللي ان شاء الله معناتها تعطي اضافة معناتها للنادي الصفاقسي في الفترة اللي قاعد المردود نتاع النادي الصفاقسي ما وصلش للمستوى اللي الناس تستنى فيه وتتمناه، هذاك علاش ظهر لي الانتدابات هذوما ان شاء الله تدعم الفريق وتعطيه الاستقرار اللي نستناه فيه من النادي الصفاقسي.
1: دكتور نوصل معاك في على مستوى جاكم بي، تعرف برشا جاكم بي دكتور، اليوم نحكي على وسط ميدان السياسيس دوك فيه صغير فيه حسامادو جمال ترافيس موتيابا، معناها الملاعبيه الاجانب في النادي الرياضي الصفاقسي، هل السياسيس في حاجه لبروفيل كيما جاكم بي في الوقت الحالي؟
3: بالضبط، لانه حتى حسامادو لاعب ارتكاز لكنه بمواصفات فنيه. جاكم بي بيرمون ديفنسيف، معناها لاعب ارتكازي نجم يعول عليه نبيل كوكي في المنظومه نتاعه ويرسم الفريق نتاعه في الفكر اللي قاعد يخمم فيه توا هو. وفيش يخمم توا يخمم في 3-4-2-1، في 3-4-2-1 قاعد يحط في غيث الصغير بحذا حسامادو وما فيهم حتى واحد خلينا نقوله كيفاش تكساح اللعبه وافريك وفما فهمتي برشا جويل وكذا ترابلسي ولا يخمم فيه ان دونك ميليو افونسي يمشي القدام، لو ان احنا نراو لكونه هو ديما كيجي لونسي بحذا حسامادو خير. لكن اليوم جاكم بي حل من الحلول ديفونسيفمون معناها تري فالابل، ينجم حتى يلعب في اللاكس معناها فهمتي دو لا ديفونس، يلعب في اللاكس في لا ديفونس مع النجم الساحلي، لكن بلاستو بريديريكسيون نتاعو هي وسط الميدان، ينجم يلعب تروا في وسط الميدان كيما ينجم يلعب دو بحذا شكون تذكروا الفامو ديو هو وسوميلا وقتها في 3-5-2 داير النجم وقتها 3-5-2 بمبي وسوميلا قدام الدفاع باش تدافع وباش تفك وباش تكون معناها اكيليبري وتعطي توازن وي باش يعاونك في الرولونس. بون سي با لو بروفيل ايديال، مي كي يبدا بحذا حسامادو قدامه لو اي ترايعي بحذا موتيابا
2: يفك ويعطيها،
3: لا هذيك هي كل واحد مكلف بمهمه ناصر، كل واحد يخدم خدمته وانتهى الموضوع. لو اي ترايعي بيان سور سي ان جوور دو كاليتي سي ان فري نيميرو 10 لعب ان سيرتان مومون على الكوتي دروا ما نجحش، جاي فوزي حطه وقته في اللاكس في اللاكس دو بوت تحت لاتاكون، انا نحب نقول ورا لاتاكون تحت لاتاكون ونجح، وكان عنده معناه بيرفورمانس محترمه برشا، وقع تسويقه بمبلغ محترم دار لي 550,000 دولار. بون ما حالفوش الحظ، يرجع من بوابه نادي كبير ونادي يحب يلعب الادوار الاولى ويحب يكون عنده كي العاده معناه كوم لي زابيتود تاع النادي الصفاقسي يكون عنده اون ميتريز تكنيك تخليه يتحكم في مجريات المباراه. لو اي تراعي مع وجود ايضا الرحماني اللي هو مهاجم سريع واللي نجم يعطيك
1: لا بروفور تحب لو اي تراي يلعب نفهم تحت لي زاتاكون يلعب على الكوال
3: هو دو بريفيرونس تحت لي زاتاكون لعب بزرتا مومون على اليمين وجرجع على ساقو اليسار ما هو دو بريفيرونس يلعب تحت لزتكا. معناها انت كي باش تلعب 3 4 2 1 يكون واحد ماك اثنين اللي تحت لتكا، ولا كي باش تلعب ايفونتويلمون فهمتني 3 4 1 2 يكون هو تحت لزتكا.
4: انفو نوف
3: يعني، اما هو ريجيسور يلعب ريجيسور
4: اي دونك لهنا باش ما تنجمش تلعب اون 3 4 3
3: لا لا 3 4 3 لا 3 4 2 1 3 4 1 2
4: والا في 3 4 3 شو اللي هو كولوار
3: ما ينجحش برشا، ما عندوش الذبه والانكونترين وكل باركونتر عنده الفيستا راسه الفوق يعطي
4: كي الباس. كي نقول كولوار يعني في الدومي سباس مش كولوار خاطر كولوار شكون في الكسونتري
3: هذاك 3 4 2 1 في الدومي سباس مش كولوار على الليني
4: لا مش على ليني
3: مش على ليني
4: على الكولوار ليني نحكيو على 4 3
3: 4 3 مش تبشير مش كري مش 3 4 3
4: لا كي مش خو نحكيو على 3 4 3 يا باش يكون سيرمون باش يكون يمين يسار في الدومي سباس لانه اليكسونتيرو باش ياخذ الكولوار
3: صحيح يدخل
4: الدومي هو قلت لي انت ما نجحش غاديك كلعب غاديك ما نجحش دونك كان باش دونك بار اوبليكاسيون باش تبدل السيستيم باش تولي اون 3 5 2 واللي هو
3: ولا 3 4 1 2 هو قدام لاليني دو 4 الوسطانيه فما هو قدام
1: فما سؤال جانا خالد
3: هو اللي بريفير يلعب على اليمين دكتور
1: لا لا يلعب تحت
3: فما سؤال والله تعرف
1: معناتها بالنسبه لي انا على اليمين ما نجحش
3: يدخل بوست
1: بالنسبه لي هو يلقى روحه فيها مرتاح ورانا تكا
3: والا في الدومي سباس
4: ولا يجي من اليسار
1: هو سؤال
3: يجي من اليسار تولي مشكله خاطر علاش كان يجي من اليسار باش تولي مشكله ما تنساش يفهم علي معلول اللي يلعب اكسنتري جوش غاديك
1: كيف كيف جواش لوي جواش
3: فما سؤال جاني ديجا ولا كنتش نقراه انا بطبيعتي قبل ما يطرح هو صديقنا فان خالد قال لي بربي سؤال الاولاد بربي ما تحسوش فما تخمه لاعبي وسط في نادي صفاقس بي حسام دوترا بلسي ترايعي متيابا الصغير قال هو هكا بربي شكون مش يرضى يقعد على البنك ما هذيك مش مولات المدرب خالد لعب كرة يعرف هذا ينجم يعمل مشاكل هذا سؤال راهو طرحه صديقنا على شين يوتيوب فما ملعبيه برشا في وسط الميدان بالنسبه لنادي صفاقس
4: شوف نادي كبير الا مش الا واش في الكونتيتي الا واش في الكاليتي هما برشا معطيني الكاليتي شكون شكون احسن في السيستم دو جو هذاك في البلان دو جو نتاع المدرب يعني ماهيش مشكل تكثره الكاليتي هي اللي من بعد اللي تفرق من بعد المدرب باش يحط قدامه قد ما يبدا عنده كاليتي قد ما باش يكون المستوى احسن من بعد باش يختار لي بروفيل اللي يتمشاو مع تفكيره مع السيستم مع البلان جو مع كل مباراه وما يستحقها وان بلوس انت تستحق افكتيف تستحق ريشيس في الافكتيف لانه ان
3: شاء الله وليد ذويب بس سامحني وليد ذويب ايضا في نادي صفاقس
4: والله اي من بعد ان شاء الله يتعدى نادي صفاقس ويدخل الجروب شو اللي عنده سوكسيسيون تاع ماتش شامبيونا كاس افريقيا كوب دونك باش يستحق الناس الكل وسحق الفريشور فيزيك دونك يبدا عندك يعني ثلاثة ولا أربعة يبدا وعندك بنك وراه باي هذا فايت الفريق بعد المدرب قد ما عنده كاليتي قد ما يكون شكون لا بيرفورمانس نتاع الجروب احسن دونك الكثره سا فو با دير واحد باش يلعب مش لا الناس كل باش تاخذ وقت اون بلوس فما 5 شونجمون راه ما تنساش والعام طويل فيه يعني يصيروا فيه دي بلاسور الملاعبيه برشا حاجات دونك وقت اللي يبدا عندك الريشيس سورتو في منطقه كيما وسط الميدان سي تناتو بالنسبه للمدرب وللفريق بالعكس ويحيي الكونكورنس ما بين الملاعبين وهكاك حتى المستوى نتاعهم يتحسن
3: كل واحد ينجم يكون عنده فيزيون تكتيك سورتو لا فيزيون تكتيك نتاع الكوكي كوكي لا توندونس باش يعبي الوسط وكوكي يلعب اربع لاعبين في وسط الميدان بخلاف لي زيكسونتري ريناه 3 6 1 في الماتش
1: الدربالي معلول
3: بخلاف الدربالي ومعلول كان هذوكم دي زيكسونتري فما زوز في الكور دو جو فما زوز قدامهم دونك انت كي بدا عندك 7 8 معناها سي دو ايدي دوبلي في لي بوست وكاهو معناها اربعه يلعبوا ثلاثه
1: عنده حتى لي شونجمون
3: وعندك لي شونجمون الكره تلعبها ب 16 معناها وعندك زاده ما تنساش نادي صفاقسي يترشح ان شاء الله الكاس الكاف يولي عنده 45 ماتش في السيزون 30 شامبيونا 10 فهمتني او اكثر في
1: الكاف
3: في الكاف كارد فينال دوس كاتورس وكاس تونس اربعه ولا خمسه ماتشات كان وصل نجم يسكر حتى ال 50 ماتش معناها اليوم مش تعمل ما بين 42 و 50 ماتش ما تنجمش تعملهم باربع لاعبين برك في الوسط على اربع بلايص ولا على ثلاثه بلايص لازمك سبعه ثمانيه لاعبين ما نساوش احنا نادي صفاقسي توا سورتو صحيح الوسط الوسط الوسط تقعد المشكل الاول والاخير هو المهاجم معناه
1: اكزاكتومون
3: اي عبي لي اللي تحب
1: لولندو لولندو موجود دكتور
3: ان شاء الله يصدف لولندو علي عمله في الثلاث سنين الاخرانيين ودقائق اللعب
1: ارقامه ما عجبتكش دكتور
3: وسط برشا ارقامه من ناحيه عدد الدقائق وعدد الاهداف معناها اسكو هو يفا كونفيرمي بوتيتر بوتيتر يكون اون بون سوربريز.
1: لازم تكون جمعيه مزيانه على الاخر لو بقاو مربن عليما
3: كتي هذاك موضوع
1: هاك نقول لي موضوع
3: موضوع اخر هذاك يولي ان بروبليم دو ريش كي دي با لو كام تاع سي سي
1: كيما صديقنا
3: اوبليجي باش تبيع سي سي
1: محمد الربيع يقول لك حسن مادو جاك بي ترابا قدامهم ترايعي
3: نجم يكون
1: ترافيس موتيابا الحقيقة اللي ما بتجمش تتخلى عليه لأنه
3: لا لا لا, لا رد بالك راه موتيابا وترايع يقربوا لبعضهم راهو
1: هذاك علاش قلت لك
3: يقربوا لبعضهم معناها في معناها حتى في الستيل دو جو ينجم يكون جايين الترايعي تمهيدا أيضا
1: قل لي هك
3: ونجم يكون تمهيدا خطر جيو 700 و 600 ألف موتيابا ما تبيعش مش توا
1: قلت لك توا
3: نجيبو توا باش نبيع الاخر توا ليه نجيبو توا كي تجيني اوفر من بعد باهي هذاك السوق راهو هذاك الميركاتو ناصر راهو اني اليوم حاشي بلاعبين حاضرين نجيبو نلعبهم مع بعضهم نعطي كل واحد طون دو جو ومن بعد كان جيني اوفر باهي في واحد منهم ونجم نجيب واحد اخر وهكذا دواليك معناها واش معمول الميركاتو باش يقعدوا في جي هما اللاعبين ويجيك ان سيرتان مومون لاعب يجيب لك اوفر ولا لاعب يبرز مثلا نحكيو على شوات نحكيو على بن علي شكون كان يتصور لبن علي باش يعمل معناها فهمتي القفزة هذه النوعية في عام ونص ما أقبلي أقبول عمناه
1: أقبولي أقبولي أقبولي أقبولي يخدم علي شوية أقبولي نجم يكون باي أقبولي وسجل عمناه المرحب
3: وإفكاس وما لعبش بالكدي في الأربع شهور الأولانيين كان مضروب شوية بعد ولا إفكاس وين يدخل يسجل وبعد ولا يلعب تيتولير وماركة تريبلي
2: ماركة في خير ضد جيز كاذا
1: ماركة
3: ثلاثة ما اسكو تنجم تعمل عليه الأربعين ماتش نحكي عليهم الخمسة أربعين فوتو جور أفار دو تروا شوا ونبيل كوكي معناها يحب يبدل فهمتني يحب يبدل اللاعبين ويعطي طنجو إنه با لو جور دو جور دو ديريجا ولا دونترينر اللي باش يبدا بهم يكمل بهم فما مدربين هذوكم هما يبدا بهم يكمل بهم يبدل واحد زوز وماتش الجاي هكذا دواليك الكوكي قاعد معناها سرتان فما ثوابت ما سي سي التالي ما عندهاش بوكو دو شوا اوسي راهو بور كلكان كي جو اتروا بور كلكان كي جو اتروا عندك اربع لاعبين
1: معلول مونديكو
3: مسلوسي
1: حبشية دربالي
3: معلول والدربالي نسى
4: لزاكسيو
3: حبشية مونديكو مسلوسي والوليد عندما نتروجن بن علي كان مضروب هذاك عملي
1: عقيد من جمشي يكون
3: ما تلبش لوحه في ماتشوات سيس
1: هلعبها
3: معناها ما هو مش
1: على مستوى الكونتيتي موجوده دكتور
3: انا اتذكر ما نجمش اني نمشي
1: سمحني انت عمناه والدكتور معناها قلت عمناه لانه احسن دفاع في البطوله هو سي اس
2: يا اخي تصديق لكلامك انا كريم بن عمر وقت اللي بدا معايا في سي اس اس قداش عمره بدا
1: 17
2: بعد ولا امبيلي ديليكي
1: وصل كابيتان
2: وخذا وكابيتان راهو زاد كيف كي الملاعب عنده الكاليتي دكتور بالعكس طيش وخلي يلعب واعطيه الثقه خلي يلعب ويبدا سورتو اون كادري بكيب اللي فيها توا دي ليدر معناتها مانيش نحكيو على سي اس اس اللي فيهاش ملاعبيه كبار ينجموا يأطروه بالعكس راهو ما يلزمكش تخاف منهم حاجات كيما
1: انا نستغرب الحقيقه دكتور كي يقول لي مثال انه ما فماش ديزاكسيو عندها مشكله على مستوى المدافعين نستغرب
4: شوف كي تلعب لا ديفونس اترو
2: فما مشكله
4: على خمسه مدافعين مع البليسور نتاع بكار انت ديجا ولا نقصك مليح فهمني والسبيسيفيسيتي نتاع السيستم اللي هما لي تروا جوار موجودين لازم يكونوا دي جو دي رولانسور يعرفوا يلعبوا الكره هما اللي خرجوا الكره اليوم بار اكزومبل من المفاتيح نتاع لو جو اوفنسيف نتاع نادي السويس اللي راه هنا اللي هو مونديكو علاش خاطر كان مش يقعدوا ثلاثه مدافعين واقفين جوست واقفين وفي وسط مهاجم بركه وما فيه مش حتى واحد باش يقدم باش يقدم باش يعمل سوتيان للميليو تيرا وهو ياخو على عاتقه باش يكون هو ستارتير نتاع الاتاك باش قاعدين عندك الملاعبين ياخذ وسط الميدان وماكش باش تنجم تضغط على المنافسين نتاعك دونك انا راه مونديكو بالمستوى الفني اللي عنده لو يقدم دانكرون وقت نادي السويخس يبدا يبني في اللعب فهمتني ويدخل وسط ويكوش عليه يولي بيفو فهمتني واللي زوز اللي قدامه يقدموا دونك واللي عندك اكثر شواء في اللعب فير لافون وعندك زاده ملاعبيه وقت تفك الكره عندك بازد ملاعبيه باش يعملوا لك الكونتر بريسين دونك الرول نتاع حسب مران رزويخ ديما لي تروا زاكسو يبداو اكارتي على لارجور لكن ما فماش الملاعبي اللي يهزها ويطلع بها هذا اللي فقدوا بارابور اللي بكار كان يعملوا من الكوتي غوش فهمني تصعب على ماتلوث لانه باش يحط على ساقه باش ياخذ شويه وقت فهمني لكن مونديكو بويسكي اللي هو اكسيال ويراه في اللعب قدام ونجمه يقدم دانكرون لي دو اكسيو الاخرين يدخلوا
1: وسيم فرحات تفاعل مع
4: لاعب وسط الميدان.
1: وسيم فرحات تفاعل مع نصر يقول راهو عقيد كابيتان ديكيب في ليكيب ناسيونال اسبوار. محمد الربيع يقول بكار كان هو اللي مغطي على معلول خاطر معلول يطلع برشا, وكيف كيف يقول راهو ضربه بكار بدلت الاوراق الكل, كلنا مطمئنين على الديفونس
3: بالحق. الديفونس على اليسار
1: اي صحيت اكزاكتومون.
3: سامحني البليسور مو جديد بكار ان شاء الله ربي يشفيه, ولد عمل لي ايفولوسيون كبيره بالرغم ما يلزمش تنسى العباد النقد الكبير اللي صار على بكار في العام الاولاني نتاعو معناتها راهو باش نبداو واضحين, والفلوس اللي تحطت فيه و 800 مليون وكيفاش ننتدبوا ملاعبي كي من هذا اليوم كي ولا مفتاح معناتها في نادي صفاقسي ولا ملاعبي فعل حاجه مهمه برشا. الله ربي يشفيه ويرجع في الميادين في اسرع وقت ممكن. لكن يلزمش النادي سي اس اس ما يلزمش تقف, والمدرب يلزم يلقى حلول حتى كان باش يبدل الشوا نتاع ليكيب نتاعو والتركيبه نتاعو يلزم هو يلقى حلول. سامحني المدرب اليوم ما يلزموش معناتها يتضرب له ملاعب يقف, اليوم يلزم يلقى دي سوليسيون باش يلقى ليكليبر. الدكتور هذيك خدت سي سون رول معناتها, وكان اليوم مفروض عليك باش تبدل حتى الشيما تكتيك يلزمك تمشي قدام معناتها, مش معناتها انت نجحت قبل باليات اخرين باش تقعد هي بيدها بنفس الفكر. انت اوبليجي اليوم باش تلقى اليات جديده باش تلقى المهم سي اس اس ترجع ليماج نتاعها وترجع للتصويره وتقنع زاد من الناحيه الرياضيه.
4: هذا هو شوف انا جوست عطيتك الديتاي نتاع نتاع شو اسمه مونديكو شو فيه هو يقدم دانكرون يولي عندك ان سيستيم هبريد ملي كنت تلعب ثلاثه ولا هكا دو اكسيون عندك دو لاتيرو وعندك بيفو كريمون اللي باش يعطيك برشا
3: تعطي شويه ليبرتي
4: صحيح تعطي برشا ستابيليتي برشا ستابيليتي وباش يعطيك برشا حلول فنيه باش تلعب.
1: هذا هو دكتور مباراة شوتينغ ستارز أكيد مهم جدا باش تحكيو عليها كما حكينا على مباراة النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجي. سي اس اس توا صفحة مباراة الذهاب واحد بلاش أمام فريق النيجيري دون حضور الجمهور. مباراة العودة في صفاقس جنرال مون كيفاش
3: تشوف مباراة محفوفة بالمخاطر معناها مباراة لازم برشا برشا حذر. صحيح فريق شوتينغ ستارز فريق معناها متوسط خلينا نقولوا الإمكانيات نادي صفاقس يفوتوا بأشواط, لكن ديما هالافونتاج تاع الهدف واحد بلاش برا لازمك تهاجم افيك توجور فهمتي ليدي اللي كونو عندك ظهرك محمي كان باش يكمل بثلاثه لاعبين كما كنا نحكيو معناها ظهر هذيك هي لا تكتيك ميز اون بلاس من الكوكي. لازم يكون عنده وسط ميدان كرياتيف, لازم يكون عنده ناس تمشي فير لافون, لازم يكون يبدل النفس خلينا نقولوا بلاعبين هجوميين. تصور أكبولي وبالوافي من الأول معناها نجم يعطيه أكثر بروفوندور لعب النادي صفاقسي. أيضا حتى موتيابا بوركوابا معناها بوركوابا فهمتني نقص واحد من وسط الميدان الدفاعي ويزيد فهمتني كسوا نكسنتري معناها أنيلي أوفنسيف ولا يزيد أن دوزيام بوانت في أن 3-5-2 أن بوني دي فورم ولا أن 3-4-1-2 أفيك أن ريجيسور اللي هو موتيابا تحت لي دوز أتاكون. خاطر مون افي معلول والدربالي ولا المهذبي ياخذوا لي معناها لي كولوار دون فاسون باهيه محترمه ويعملوا دي اسيست ويعطيو دي سوليوشن قعد دون لو كور دو جو. نادي سبيرس اسمه هو يمتريز, هو تكون عنده لا بوسيسيون, هو اللي يكون عنده الحلول معناها لو بورتور لازم يكون عنده اكثر من حل. لازم لي باس ترانشانت اللي نعرفوهم تاع حسامادو اللي بروس بيهم عم ناول ترابل سيلي ياخذ لي دومي اسباس لي زون دو لي كومبينيزون لاتاكون كي روبيك. لازم برشا خدمه الحقيقه, لازم برشا خدمه على المستوى الهجومي وهذا باش يكون بروفا باهيه للنادي صفاقسي ان شاء الله يتعدى وتكون له بروفا باهيه باش المره الجايه يعرف روحه شاك فوا يسو دي بلاس في الافريك ان شاء الله يحاول يسجل معناه, لانه التسجيل في الافريك نرجع نعاود نحكي نفس الموضوع توا يعاون نحن برشا يحلك برشا بشيك.
1: بيه خالد اليوم فمش ربما إمكانية تغيير استراتيجية. شفنا سي اس اس انه بتروى كاتروى ولا بتروى سانكتو ولا غيره. اليوم نجموش نشوفه سي اس اس مباراة شوتينغ ستارز انه يلعب اربع مدافعين في قلب الدفاع ويزيد دعم اكثر خط وسط الميدان والهجوم, لانه في الاخير انت حاجتك باش تمشي فير لافون وتمارك ولا تبقى كما هي. مش معناه كما قال لي وقت حسام حاج علي مش راهو معناه 3-5 سنين معناه انك تلعب في الدفاع, هذا راك تلعب في الهجوم اكثر.
4: هو على فكره 3-5-2 هو سيستم هجومي
1: هجومي
4: وقت اللي بتلعب جوست بثلاثه مدافعين وتعطي حريه لدوز اكسنتري نتاعك وعندك يا دو ميليو ديفونسيف خدمها مانديس خدم دوز اتاك, هو سيستم ستان سيستم اوفنسيف. لكن بعد التنشيط نتاعو واحنا المشكله بتاتر في التنشيط نتاعنا الى وقت لدوز اكسنتري تيحوا في النيفو نتاع لي تروا اكسو تدفع بخمسه دونك لهنا تخسر عندك فما مشكل عندك مشكل في وسط الميدان
3: أي.
4: كان ضغط وسط المشكل في وسط الميدان شو اللي عندك مشكل قدام دونك لهنا بارابور للمنافس زاد اليوم النادي السفيقسي صحيح المنافس ماهوش اسم كبير لكن الحقيقه يفرض الاحترام ونعرفوا الكره النيجيريه واللاعب النيجيري
3: فريق كبير
4: شتي اللاعب النيجيري محترم فنيا بدنيا دونك لهنا لازم الاطار الفني يقرا كيما يلزم المنافس نتاعو ويلعب على نقاط القوه نتاعو كان المنافس نعطيك اكزامبل كان باش يلعب منافس دايرنا في الماتش الذهاب يلعب مهاجم بركه ساسيرينا باش يحط ثلاثه انا في المحور ساسيرينا ساسيرينا ما نجا عليش حط ثلاثه قدام وهما باش يحصلوا واحد بركه فهمنا دونك كيفو بونسي سا بيتيتر عطيتك الحل انا قلت لك مونديكو نجم يكون هو في البناء الهجومي يقدم دانكران واللي هو السته والزوز لاعبين اللي قدام يقدموا دانكران ويعطيوا اكثر حلول في الانتر ليليني في ال 30 متر الاخرانيين نجم كريما يلعب دوز اكسيو يعطي اكثر حريه لعلي معلول وقتها لازم يحط ان تروازيام ميليو للليكيليبر وقت لعلي معلول يطلع يلقى شكون يكوفري دونك الحلول موجوده, موجودة. دونك هو السيستم راه جينيرالمون مبني باش علي معلول ياخذ اكثر حريه في العمل الهجومي نتاعو دونك لهنا نجم بانيكيليبر بملاعبيه بتعليمات معينه ترجع السيستم اكات وتعطي اكثر حريه لمعلول وتلعب على الكيليبر من الكوتي هذاك دونك الحلول موجوده واللي بروفيل موجودين نجم لي بروفيل حتى اللي باش يطبقوا لك الافكار الهجوميه موجودين في النادي السفيقسي
1: واضح حيلا باش باش نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي بعد ما كملنا سكرنا باب المسابقات الافريقيه ان شاء الله بالتوفيق لفرقنا نادي افريقي سي اس اس والترجي الجرجيسي ان شاء الله نهار الاثنين نرجو نحكيوا على ترشح الى الدور التمهيدي قبل الاخير من الدخول الى دوري المجموعات الترجي بعنوان مواصله استكشاف المواهب الافريقيه والمهاجم الايفواري ناموري كيتا يقترب من فريق بابسويقه
0: اكسترا تايم

0: في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: الأربعة وثلاثين 30 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. نواصلوا المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. قلنا بعنوان الترجي الرياضي التونسي مواصلة استكشاف المواهب الإفريقية والمهاجم الإيفواري ناموري كيتا قريب من التوقيع. هذا موضوع استراتيجي نبدأ به خالد المولي، أنه الترجي في السنوات الأخيرة نحكيه على أوكبيلو، مايل فرنانديز، كوناتي، ناموري كيتا، ذو ملعبي أوركوتان، قلوا احنا 17-18 سنة. هل أصبح استقطاب المواهب الإفريقية توجه جديد وثابت في الترجي، أم أنه حاجة قديمة من قبل الترجي يجيب ملاعبين الأركوتاذو؟
2: هو أبار الترجي اللي جاب ملاعبين متميزين، فما برشا نوادي في على الأقل في الماضي القريب مذكر نادي رادس فيقسي هو ناصر بحدين جاب برشا ملاعبية صغار ما عرفهم حد وتسوقوا اخرها من دونك يظهر لي معاك ناصر وقت برشا لاعبين اخرين. دونك شنو هو الاشكال اللي الانظار الكل ولات محطوطه على افريقيا، وين يسمعوا اللي فما ملاعبي عنده امكانيات ولا ملاعبي بروفيل ولا بروجي باهي باش ينجح، الناس كل تابت عليه خاطر السكاوت الكل عينيهم على افريقيا، على امريكا الجنوبيه، على امريكا اللاتينيه، دونك يعرفوا وين الكاليتي موجوده. من هنا ترجي الحقيقه ماخو بلاصه مع النوادي هذوما، ساسوفوا اللي فما ناس تخدم على سورتو في السكاوت، في المتابعه، في التحري، باش يعرفوا انهم لي بروفيل اللي طالعين واللي نجموا يعاونوا الترجي كوسوسوا اكوري ا لونغ تيرم. دونك لهنا الحقيقه ساسوبوا اللي فما خدمه، فما ناس تتبع وتلوش في المعلومه وتمشي تشوف كان لزم. دونك لهنا اليوم الترجي لو ينجح مره اخرى، رينا اللاعب الاخير لعب المباراه
1: مايل فرنانديز
2: عنده مستوى رغم صغر السن نتاعو،
1: كونفوكي منتخب الكاميرون، كونفوكي منتخب الكاميرون
3: اي كونفوكي، ودايور هو كونفوكي واحد من الستة شباب اللي
1: هو دافيد روي تاع جورجيس
3: المدرب الكاميروني. دافيد روي ما هو شبر 24-25 نحكي، هو من ستة شباب اقل من 21 عام اللي استدعاهم مدرب المنتخب الكاميروني وعمل ضجه كبيره، قالوا نحب نعمل توا معناها ثوره على مستوى، فما برشا لاعبين ما عادش قاعدين يعطيوا المنتخب الكاميروني، دونك استدعاهم ستة من 25 فكره طيبه برشا درجة، معناها تحاول كيفاش تستثمر في اللاعبين هذوما ولا يود سوكسي من قبل، معناها كنا نحكيهم بكري على أوكبيلو كيفاش جاي صغير وكيفاه الفالور مارشاند نتاعو،
2: ما استنفعش منه الترجي،
3: ما استنفعش منه مالوريزمون
1: وقت في البيك نتاعو خرج
3: وخرج بلوشي، معناها هو حب الترجي كوت كوكوتي يزيدوا باش يستنفعوا مو من خدماته كلاعب،
1: الترجي الملف هذاك عمل كل شيء الحقيقه،
3: حب يزيدوا في الكونترا باش يستنفع من خدماته يا كلاعب يا كصفقه بتاع تسويق، لكن مالوريزمون اللاعب كانت عنده خطط اخرى واللي الحاجه
1: ما ربيش ليا الخطط الاخرى دكتور،
3: خطط اخرى باش
1: خطط ماديه
3: ماديه نحكي
1: ماديه واللي أقبلو اختار الماده
3: واللي با مش يوجع هو اللي يقلق اونتر بارونتيس الترجي حتى بعد ما قعدوا زوج ماتشات على البنك لا يتي اوبليجي باش يعاود يرجعوا النصر حتى كانت عنده مشكله في وسط الميدان، يقول لك مادام وسو كونترا لعب وكان
2: هو جا في ظرف اللي بالترجي مستحق
3: مستحقته افا، معناها اليوم لاعبين اخرين معناها شباب حتى كنا ديجا اقل من العمر، مايل فرنانديز كي باسوي 18 سنة
1: كي باسوي 18 سنة عندك شك في عمر كي باسوي
3: رونالدو تبعني دقيقة
1: ننتبعك
3: رونالدو داليما نازاريو
2: رونالدو كي باسوي من سليمان مش
3: لا ما جبته
4: ليش ترجع ساتو سليمان وعاد
2: في بالي هو اصلا
1: لا لا هو جبت هو من سليمان
2: خذته من سليمان
1: خذته من سليمان
3: سليمان جبته دونك
1: صح سليمان جبته
3: رونالدو نازاريو داليما الظاهرة قال له مشيت نلعب في ماتش اميكال قبل ما نمشيو كاس العالم معناها U19 ولا U20 فهمتني، قال لهم اني نلعب هو 74 رونالدو شينا قال لهم نلقى الكابيتان تاع ليكيب ناسيونال نتاع نيجيريا عرفتوا، قال لهم على خاطر فهمتي ولا معناها شعره ملتي كولور قال لهم ولا احنا U16 ولا احنا U16 وهما U20 قال احنا برازيل U16 ونيجيريا U20 عملنا ماتش اميكال قبل ما نمشيو نلعبوا كوب دي موند U17 ولا قال مشينا نلعبوا كونتر كيب ناسيونال تاع نيجيريا، عرفت الكابيتان تاع نيجيريا خاطر شعره ملتيكولور
1: عامل بالاخضر والابيض ونسيت اسمه
3: سي تاري بويست.
1: اي تاري بويست
3: صحيح تاري بويست. قال نورمالمون نورمالمون قال فهمتي هو اكبر منا فهمتني ولا لا والله نسيتوني في الحكايه اي اكبر منا اربع سنين ولا اربع سنين قال لعبنا ماتش لاميكال بعد حكاية سبعة ولا ثمانية سنين جيت لنتر قا روحي انه يفرض عمر
1: تريب ويست ديدي بس نواصلوا نحكيو
3: داير البريزيدون تاع بارتيزان بلغراد اون 2002 قال تريب ويست قدم 12 سنه
1: 12
3: سنه
1: قال جينا
3: قال جينا عمره 29 هو عمره 40 والطبيب نتاع لنتر قال بوتيتر قدم 3 4 اما 12 برشا
1: اما 12 برشا علي بي
2: اما تو ما سامحني ما رديت ما تو ما عادش يتعداو برشا خاطر باليرام يشوفوا
3: البوني
2: يشوفوا العظام
1: عامل بوني دكتور
3: يشوفوا
1: يعطيك العمر قد قد
3: ابروكسيماتيفو 95%
2: يعني مش 3 سنين و 4 سنين
1: هو مش مسنين دكتور يقول مسنين لا
4: فما تكنيك تو جديده حتى ولد عمره 12 سنه 13 سنه تنجم فما تكنيك يعملوها ينجم يعرفوا قداش ينجم يوصل طوله وقت اللي يوصل العمر معين فهمت وقت اللي على خاطر زادة كيف الطول يقعد مربوط بالبلاصة اللي يلعب فيها كانوا جارديان ديبيوت كانوا اكسيال كانوا ارير دروا فهمت معناتها ينجموا برشا حاجة تطورت
1: امين تونسي امين تونسي يقول لك يا دوك صدقني تحكي فيه كان في ليزاني 90 ولا فريق كل شيء اوتوماتيزي ومتقدمين برشا واكثر منا شوف جوست لي تيرام تاعهم اي تو
4: مازالوا يعملوا ضريبه
1: مازالوا ضريبه يعني
3: المعلم يعرف يقولوا ثلاثه باسبورات
1: الله خير بالباسبورات عندك اي سيد دونك ناموري كايتا ناصر يلعب في راسينغ ابيجان الهداف البطوله الايفواريه 18 سنه حسب مصادرنا بقيمة الصفقة انه 250 ميل يورو 250 الف يورو الترجي معناه عنده باش يحط على ملاعبي برسك نقولوا قريب ال 900 مليون المليار في ملاعبي عمره 18 سنه نتصور انفستيسمون مهم للمستقبل
4: هو بالنسبه لي انا استراتيجيه اللي ماشي فيها الترجي نعتبرها مهمه برشا على خاطر فما حاجتين اللي هما نعتبرها مهمين اول حاجه الترجي يكبر الرقعه نتاع الشوا نتاع لي زيترونجي نتاعو خاطر ما يدخلش في الكوتا ويقعد بالنسبة لي هو البروجي سبورتيف معناتها بالنسبة للملاعبي انه الملاعبي نجم يلعب في قسم الفريق الثاني ونجم يلعب في الفريق الاولاني هذا معناتها حاجة استراتيجية تتحط في الكلوب ويقول لك انا زادة كيف الملاعبي كنجيبه انا عمره 18 سنة ولا 19 سنة ونسحى له كونترا اربع سنين معناتها بالنسبة لي انا عنده الوقت لادابتاسيون وعنده وقت باش نجم يلعب في الفريق الاول ونجم يستبع فيه الفريق الامال وهذا معناتها نعتبرها حاجة مهمة برشا خاطر وقت اللي تبدا عندك خاصة فريق كما الترجي الرياضي التونسي تبدا عنده بلوزيور مشاركات عنده برشا مشاركات يخليه قد ما يكبر في الرقعة متاع الشواء متاعه وخاصة للإسترانجي يكون مهم برشا أنا نعتبر استراتيجية اللي مشيت فيها الترجي نعتبرها مهمة برشا وراي استراتيجية هذه معمولة راي موجودة من قديم الزمان كما قال بكري خالد موجودة كانت قبل في CSS موجودة برشا في الإتوال أو نعطيك أنا إكزامب أنا البارح قلت لك على 108 إترانجي يلعبوا في البطولة التونسية زادة كيف من أكثر الفرق اللي عندها ملاعبية أجانب نحكي ولا النجم الساحلي عنده 11 أجنبي ولا ترجي الرجيسي عنده 10 ملاعبيه معناتها فما جمعيات اللي عامله استراتيجيه
3: دي كونترا راه
4: مش كلهم كونترا سونتي جون نجم يكونوا معناتها ماهمش داخلين في الـ في الـ في الـ في الكونترا
1: انت حليت لي ديبا اخرى توا ناصر نجي واحنا للترجي سي خالد نلقاو كاستي فرنانديز ريبيرو فراج دانو في الانتظار ديما بليلي كوناتي موكوانا مازال موجود زاده الايفواري هذايا الجديد نجم تقول لي اوركوتا تستنفع منه اسبوار بي اوكي نحكيو على سي اس اس مونديكو موتيابا جاكمبي ودراغو لولندو تحكي على توال كيف جرجيس شفناها ما تحسنت شويه مباراه الماضيه الحقيقه معناها الا ما شافت اديبو جو تخلي خذا بلاستيكي باسوي معناها اليوم نحكيو على قانون الاجانب بالنسبه للانديه نجم تقول لي مش ناس فرض ناس سنه سمعوني في الكلمه ولكن لهنا انت الانديه نتاعك قاعده تستثمر قاعده تجيب في الملعبيه من برا ولكن قانون الاجانب ديما نحكي على بطوله تونسيه عندك الحق الا في اربعه دوز على بنك البدلاء اربعه يلعبوا كيفاش انت اليوم تحب تطور اكثر في النيفو نتاع الكره وقت اللي مرتبط بقانون اجانب في اربع ملاعبين فقط اللي في الافريق عندك الحق باش تلعب حتى ب 10 او 11 لهنا وين الوضعيه هذه على الحقيقه معناها قانون يلزم يتبدل يلزم يقعد شنو فوالا هذا السؤال ايجابياته وسلبياته
2: والله شوف هو ايجابيات ايجابيات يكون عندك ايجابيات وقت تجيب كاليتي نتاع ملاعب باش يعطيك البلوس وقتها فما ايجابيات باركونت مثلا كان تكدس الملاعبيه وما ينفعوكش
5: عاد وقته برشا سلبيه تولي. دونك لانه هو تصور قانون تعمل باش تعطي اكثر شانس للاعب التونسي باش ياخذ الفرصه نتاعو باش يلعب شوبر، خاطر ان كان فريق كل فريق اليوم عنده الحق في 10 اجانب، الناس كلها تجيب لك 10 اجانب لوج الكاليتي ويجيب لك 10 اجانب على حساب شكون؟ على حساب اللاعب التونسي، على حساب ممكن تاتر الملاعب اللي كونت وانت وصرفت عليه من الاكاديمي حتى للسينيور وبعد ما لقاش الشانس نتاعو. دونك ارما دوبل ترانشا. واليوم في افريقيا الحقيقه ما نجموش، ما فماش اسي دو كاليتي، ماناش وحدنا في السوق عارف تجيبوا الملاعبيه الكل باهين. دونك انت تحصل ثلاثه واربع ملاعبيه باش تعطيوك بلوس ديجا
4: زيدو فيزوز زيدو نجمو زيدو زوز نجمو كل ملاعبيه وزوز على البنك.
5: لا شوف بعد راه عندك شوف زاد انت كبطوله محترمه لازم تخرج انت ولازم تعطي فرصه للاعبين نتاعك لاولادك اللي نشطوا من الاصناف الصغرى حتى الوصول سينيور. دونك لان كان باش تعطي اكثر كتال للاعبين الاجانب باش تضر البيبينيير نتاعك. دونك ارما دوبل تروشو ديما نقول لك راهي الكاليتي هي اللي تحكم. انت عندك سته لاعبين، خويا جيب سته لاعبين دو كاليتي تهز لك المستوى تستنفع عندي وتستنفع الكره التونسيه وتعمل باش تحبها. ما كان تلوج نامبورت كي وقتها بصراحه يولي مشكل، لا استنفعت انت رياضيين وزيد البيبينير نتاعك ما استفعش منه.
4: باهي قانون اللي حكي عليه الدوك قبيله قالك 2-1 هذا 2-1 وبونتو في الذهاب وبونتو في الاياب ما يجيش، وقت اللي احنا عندنا قانون تاع الاجانب خالد حكى لوجيك قالك لا اليوم باش نخدموا ملاعبي محلي تونسي، ولكن الانديه اليوم ناصر تنادي انها باش تزيد في عدد الاجانب على مستوى الملاعبيه اللي يلعبوا في البطوله التونسيه.
6: هو بالنسبه لي انا راه فما حاجه مهمه برشا،
4: انت كنت مسؤول وتعرف
6: ولازمنا نتعظوا زاده من اللي صار قبل زاده كيف كيف. احنا نتذكر في وقت من الاوقات وقت اللي جبنا الاشقاء الجزائريه ولا الاشقاء المغاربه اللي كانوا يجيو ما يدخلوش في الكوتا وكان بهم توانسه
4: يحسبوا ملاعبي محلي،
6: خاطر وقت يعتبروا ملاعبي محلي. هذا راه في وقت من الاوقات ولينا نحكيوا عليه انه ضر البطوله التونسيه وصارت برشا مشاكل من الناحيه الماديه لبرشا نوادي وصارت لنا برشا معناتها حاجات اللي خلتنا فريمون حتى البطوله نتاعنا تتوخر. معناتها انا مع خالد في كلمه واحده اللي نعتبرها مهمه برشا، انا لابد من تقنين معناتها الناس اللي يجيو هذوما ملاعبيه، معناتها نقنوا طريقه كيفاش شكون من اللاعبيه اللي يجيو للبطوله نتاعنا. ماذا بينا يكونوا عندهم اكثر عدد من المباريات الانترناسيونال باش ينجموا يجيو يشاركوا في البطوله.
5: عملت عمل القانون راه بعض
6: اللي ما لازم ياخذوه بعين الاعتبار، لازم نفعلوه، لازم يكون معناتها فعل باش اليوم على الاقل احنا زاده نحميو اللاعب التونسي صحيح، لازمنا نحميو اللاعب التونسي زاده كيف كيف. ما نجموش نحكيو احنا على الجمعيات والتكوين ونبداو في الميكرو ننظروا والجمعيات تخدم وتصرف في ملايين وين من التكوين، زاده كان انا اللي نجي ولد صغير ما نعطيش لوبورتونيتي باش يلعب. وكيما تو بكري كنا نحكيو على الاكسيال نتاع سي اس اس شو اسمه
4: مونديكو.
6: لا لا لا التونسي هو اللي
4: عقيد
6: تو العقيد تو من شير نحبوا نطلعوا عقيد ونقولوا له برا امشي اعطيه اوبورتونيتي باش يطلع باش يولي كيما بن عمر، ومن بعد نقولوا له لا نجيبوا لك ترونجي اخر باش ينجم ياخذ بلاصتك. هذا زاد كيف كيف يولي فيه معناتها دوبل لانجاج. حاتم انا في بالنسبه لي انا لي ترونجي اللي يجيو يلزم تكون فيه مواصفات عاليه وعاليه جدا باش يعطيوك اضافه حينيك كما كان يحكي لك خالد. بالنسبه لي انا اربعه
4: وزي...
6: يعني عندك سته، انت راك عندك سته انت في نهايه الامر ماكش تحكي على اربعه، انت تحكي سته
4: اربعه يلعبوا
6: يا راه عندك سته على ورقه تحكي
4: وعندك واحد تحت السلسله
6: صحيح واحد سبعه ايش تحب اكثر من هكا حاتم. اليوم وقت اللي نحكيو اجمالا اليوم سيم بروتكسيون للكلوب، كان انت ما تعرفش تجيب ولا تمشي تجيب في ملعبيه اقل كاليتي هذيك تتحمل انت مسؤوليته. امانه يلزمنا زاد نحميو الملاعب التونسي ونعطيوه امكانيات ونعطيوه فرصه باش ينجم يلعب.
4: شوف الفرق انت الافريقيه ابار برفوا الفرق بتاع جنوب افريقيا اللي يجيبوا برشا لاعبين من بلدان الجوار، شوف فرق الافريقيه الاخرى الكل لا بلوبار عندها اربع خمسة جانب ماكسيموم، ترى الاهلي ترى الرجاء ترى الوداد ترى كذا، تلقى عنده ان افون سنتر ولا ان افون انيليه واللي هو تلقى عنده ان ديفونسور وان ميليو وكذا وانتهى الموضوع. معناه مش يجيب 10 جانب وتسعة جانب.
6: انت مع دكتور اضافه زوز اخرين؟
4: لا باديتو لا، اللي هذو لافيم تاع الاولاد، خاطر انت اليوم باش تضيف زوز ولا ثلاثه واللي هو بشوي جمعيه كلها اجانب، ما عادش عندك حتى بيبينير، ما عادش تطلعها مواهب بكل بعد ما
6: تشوف. دكتور في البلد سامحني وانت تمشيت لاي ليفل معناها نتاع علاش في اوروبا نلقاو هاو جمعيه كلهم اجانب مثلا؟
4: مش
6: مثلا السيتي مش كلهم انجليز، برشلونه مش كلهم اسبانيول.

0: الوقت اللي يحكي عليه تو دكتور وقت اللي تحكي على اوروبا كامله انت عندك ارمادام تاع الشواب تاع اوروبا كنت ايش بتجيبها
1: برشا سنين من الفصانت الفورماسيون من لاماسيه نتاعها
2: البرشا برك قاعد تخرج
1: وريال مدريد ترك اش بيعت من بلاعبي خرجت من لعبيه ديبري
2: وريال مدريد سامحني ريال مدريد اللي لعبت البارح ايش فيها اسبانيو
1: ما فيها حتى حد اسباني ولا
3: كوكوريا
1: كوكوريا كاو هذاك هو معناه
2: فالفيردي ومبابي وفينيسيوس
1: سونتر دي فورماسيون تاع
2: ابراهيم
1: سونتر دي فورماسيون تاع ريال مدريد شفت البارح ملاعب يلعب كاستيا شفت
2: انت لعب انسرتا ماما الاخر هذاك بيتارش وعندهم كاريراس
1: اخر
2: لا البرسا تلعبهم
1: ايه؟
2: اما تلعب فيهم زادة هي من قبل تطلع اكثر ايه؟ البرسا معروف اما لعبتهم بار اوبليغاسيون خاطر جاوا المشاكل الماديه في الاربع سنين الاخرانيين فما فرق
1: انا نحبك تفهمني باش ما يقولوش
2: انك تناقض معاك برنال وجيرار مارتين
1: انا نحكي في علاقه
2: بالفورماسيون
1: فهمني دكتور نحكي على مراكز التكوين مثل مركز الانتر اليوم تشوف الانتر انت شكون
2: الانتر عندها باستوني لا باستوني جبته من اتلانتا
1: صحيح
2: عندها دي ماركو دي ماركو
1: دي ما لعبش البارح مراكش
2: مضروب على دي ماركو
1: بليسي اوكي لكن نحكي لك انا تو انتم حكيتوا الاولاد انه البيبينيير تطلع وسونتر فورماسيون بعد
2: بيو بيو
1: معناها في السينيور يمشيو نفس الوضعيه لهنا معناها حتى لي جرون كلوب
2: ما سي با لا ميم شوز غادي محسوبين هما ماهمش ترونجي حتى الاوروب عاملين كيما نقولوا مع بعضهم متحدين مع بعضهم عاملين اونيون مع بعضهم يتسموا فهمتني ليبر سيركولاسيون دي زوم دي بيان
1: هذاك يا سي مدام عجبت انت على الانتر وعلى بي اس جي وريال مدريد وبرشلونه الريال يستفيد من اخطاء الانتر ويحصد اول انتصار تو سويت هذا موضوعنا في الموندو فوت الموندو فوت الموندو فوت نحكيه على الانتصار البارح ألف مبروك سي خالد مولي أنا مدريد اثنين مقابل واحد لكن ايش قالك في التيتر الساعة يستفيد من أخطاء الانتر هذا الواقع معناه ما
2: هي ذي تبرد على قلبك
3: والانتر أنا شايف في أخطاء فهمت والله أي أنا استفيد منه
1: صحيح ولا صحيح والله فريق كبير والله تو واحد يعني والله واحد كان يتفرج عمل بونكي فك ما شو شاد الانتر
0: ديفونس قدر اتاك
1: شو ما تو معقول هذا توك
3: شو اللي معقول
1: تفني هو ذيك تغلط هكاك خالد احنا نلومه على ملابيتنا ولا
2: ايوه شو شو مدريد
3: تلوم على تلوم على الحارس انت
1: على
3: دخلت بعد ثلاثة كور
1: على الكرة الأولى
3: في بوندو نحالك تروى بوت
2: نت ما أعطاك ليش
3: هي قصور شبرك الريال شبرك الثاني ثالث
1: أنا اللوم على شلال
3: أنا تكون تلوم
0: فارق ما بين الآخر خليك حي
2: راجع 25
0: دقيقة خليك حي
2: اللي مشير الأخرى كورتوا أنا حتى
0: خليك حي
2: والآخر حب يعمل رولات
3: أي دونك لوم زاد على المهاجمين نتاعك ما مركاوش ولو الميريت الكورتوا متفاهمين أما فما كاليتي في الآخر تفرق
2: فما ماتش في 30 دقيقة الأولانيين اللي متريزيتو الانتر معناها دان بوان دو في كورة وكرياسيون معناها دوكازيون
3: دو بوت ريال مدريد
2: لا با فوليو أ سو بوان خاطر
3: هو لا لا سيتي فوليو سيتي فوليو بلوك
2: ياسر طايح
3: المدرب يحب يلعب
2: هكاك يا أخي شكوني هي معناها
0: تشوف
2: لسامي
3: شكونهم
2: لسامي شكونهم تبعني كي ترى أنت مبابي وفينيسيوس وابراهيم وبيلينغام وفالفيردي تلعب كونتر الانتر في مدريد ما نتصورش اللي هو دوكم هما اللي باش يطيحوا ويقعدوا يستناو متفاهمين اللي سيتي فوليو مي با سو بوين البارح الانتر على ميتريزي لو ماتش من الدقيقه الاولى للدقيقه 40 براتيكمون ديوف تعدى 10 مرات مع كوكوريلا شنو معناه الى اكرازي داير فابيو كابيلو بعد في الاناليز بوست ماتش قال قعدت بيت كيفاش معناه الانتر ما لعبتش انكور بلوس على لي كوتي لانه البارح مدريد دوم فرايز وكوكوريلا كانوا خارجين على الموضوع
0: ضايعين
2: وجابت لي زوكازيون ما سجلتش
3: مش هم ضايعين مش هم اللي ضايعين خاطر فما سوتيان
2: فماش في الوسط
3: فينيسيوس
2: وفي الوسط
3: سيرتو فينيسيوس ما عاونش
2: الوسط والوسط الوسط كان فارغ معناه كان فيه فالفيردي وكان فيه بيلينغام كونتر خمسه لاعبين من الانتر اللي هما في الوسط الانتر لا يولوتور باش تضيع وباش تهدي الاهداف من بعد
0: ومال ابراهيم ديازا
2: كورتيز بعد ابراهيم دياز بعد هو بروس اللي عطاها البيلينغام هذيك اللي تخلص في كورتيز جونز معناها لكلك الكره في الوسط فكوا هيل وعملوا عليه بريسينغ سانك ومن بعد بيسيك كمل معناها يسمال كومبورتي افيك لا بال ومن بعد بيبو مارتينيز داير قالوا له كيتي بتعرف تلعب سقي كيفاش تعمل كيك
1: انا شفت بافار بيسيك باستوني البارح
2: بون اي بافار بون ما كانش خايب على فينيسيوس مي بون ترى مدريد طايحه سو بوان في البرنابيو والله البرا نجم نفهمك اما في مدريد وطايحه سو بوان من بعد طلعت مدريد دوزيام ميتو ولا كري دي زوكازيون كانت نجم المركز الثالث والرابع الانتر ضيعت ماتشوها خاطر

0: عمرها ما تلقى مدريد برونابل اسو بوان بميليو تيرا. داير مورينيو بعد قال ميليو تيرا ما كانوا عندي حتى شانجمون وكانوا عندي برشا مشاكل مي بلغه الكره كليتها معناها فهمتي في الميليو تيرا في لونتر جو باللي باس انتر لي ليني شالانوغلو يهبط باريلا كيف كيف جونز
1: خلى بلاصه دي ماركو دي ماركو خلى بلاصه
0: خلى بلاصه كبيره كاروس اوغوستو مالغري اللي هو ماركه مي لي زانكورسيون تاع دي ماركو سونتراجيت نتاعو المليمتري معناها لي باس في الاسباس الحقيقه خلى بلاصه كبيره مع الثقل نتاع نتاع لاكس نتاع مدريد اللي هو كوناتي وهيزن كان ينجم يقلقهم برشا معناها
2: المشكل في الميليو تيرا
1: نصر البارح السكور نتاع
2: اللي ماهوش
1: مان سيتي بورتو زبليش
0: اوبليجي باش يلعب
1: النصر بدوي مان سيتي بورتو قالوا زبليش تاعو البارح
0: مان
1: سيتي هالاند
0: هاي هالاند لولو الثاني بدا بعد سكر
1: ترقد الماركت
0: 59 في 59
1: لا في عن الماتشات الكل
0: لا في الشامبيونز ليغ نعرف 59 في 59
1: مركي في المقابلات كل 300
0: أي.
1: 300 الرجل المركز
0: 25
1: 300 بوت 300 هدف هالاند ريال بيتيس 3-2 على ليل البارح
0: كنت رابحة ليل
1: قلنا البارح انه ماتش ديجا قلت لك على الجول جول هذيك ماتش في برشا بونتوات 3-2
0: بارترا مركزوز بارترا
1: اي مركزوز
0: بارترا لاكسيا اللي كان في البارسا
1: استون فيلا البارح كيف كيف 3-2 كلوب بروج ايك ربحت لاسك واحد بلاش
0: ربحت ايتينا قلت لك ولا لايك باش تربح
1: باهي عاد نعطينا برونستيك اخر دقيقه هاي بارسا فينورد ناصر
3: بارسا واحد بلاش
1: بارسا واحد بلاش خالد بارسا فينورد
2: بارسا 3-1
1: 3-1 دكتور
0: 4 بليش
1: شتوتغارت فايكينغ دكتور
0: 3 بليش
1: شتوتغارت شتوتغارت فايكينغ
2: 2-1
1: شتوتغارت فايكينغ
0: 3 بليش
1: ليفربول اتلتيكو مدريد قمة لقاءات الجار ليفربول اتلتيكو
0: 2-1 ليفربول
1: ليفربول خالد
2: ليفربول اتلتيكو
1: 1 بليش
2: اتلتيكو 2-1
1: اتلتيكو 2-1 اتلتيكو دكتور
0: 3-1 ليفربول
1: ليفربول بي بي جي سلوفان
0: 5 بليش
1: بي جي الامور مش هي او 5 بليش دكتور عنده 2 بوان في الليك اون
0: اليوم انا رجع
1: بي جي سلوفان
2: 3 بليش
1: 3 بليش
0: جراندي 2 بليش بي جي
1: نابولي ارسنال طرح نابولي هذايا في
0: مارادونا استادك
1: استادي مارادونا استادي جراندي قداش نابولي
0: 2-1 ارسنال 3
1: ارسنال 3
0: لا 2-1
1: 2-1
0: باه 2-1 باه
1: خلود 2-1
2: 2-1 ارسنال
1: 2-1 ارسنال سبورتينغ غلاتا سراي طرح باهية
0: سبورتينغ مضروب
1: 1-1 1-1 سبورتينغ غلاتا سراي
0: 2-1 سبورتينغ
1: سبورتينغ غلاتا سراي
2: 2 بليش سبورتينغ
1: يلعب صديقنا
0: نورمالمون لياو باش يلعب
1: لياو يكور
0: ينقعد عقل
1: والله باهي دونك هذوما لي برونستيك تاع الاولاد ما يلعب شيء صحيح
0: حتى مضروب خرج مضروب
1: حتى لياو صعيب يا دكتور
0: كيف كيف
1: حتى لياو صعيب برشا نمشي كور
0: لا على حساب هذا ما لعب لهمش حتى اشتغل ماتش
1: شوي مهاجم في العالم هو فيكتور أوسيمان في قناعاتي انا ولك الحديث متعة كبيرة شكرا دكتور خلود يعطيك الصحة ناصر ميرسي لرؤيتكم الصحة نادية ايمان وكل فريق قسم رياضة على ديوانا في موجز اخبار الساعة الخامسة وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان وبعدها قبلها يجيكم صديقنا أنيس الغول سامحني يا نوس ما تغشش مني ديجيتال ويفز اجمل اوقات واحلى الاذاعات
4: اكسترا تايم
5: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
4: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما حدث الأسبوع واللي كنا أول ما نحكي عليه هو من دون منازع آخر ذكاء صناعي أطلقته شركة أوبن أي آي وهو GPT-6 أسترا اون انتليجونس ارتيفيسيل سوبر بويسانت اللي ما زالت لحد الآن حكر على بعض الشركات والمختصين في المجال واللي بداوا ينشروا في الغتور دو لور اكسبيريونس مع هذا العملاق الذكي اللي نجم يقوم بأعمال خرافية باستعمال أجهزتنا من دون تدخل بشري وفي وقت قياسي تجارب مثيرة نشرت على النت لعدة مختصين في مجال الذكاء الاصطناعي منها أن واحد المطورين المسمى مات شومر طلب من أسترا بناء عالم افتراضي متكامل بالاعتماد على الموتور جرافيك انريل انجين بعد مدة قصيرة تم ذلك وكان العالم الخاص بأسرة مليء بشخصيات ذكاء اصطناعي تتعايش معا وتتعاون وبعد جات المفاجأة للمطور لتفجع لما سمع أصوات تخرج من حاسوبه فإذا بالشخصيات الموجودة في العالم الافتراضي بدأت في التحدث لبعضها البعض وخلقت دي كوميونيتي وصداقات كما هو موجود في عالم عادي مطور آخر طلب من أسخان ويصمم ويطور لعبة الفيديو المعروفة سوبر سونيك الخاصة بشركة سيجا وبعد 30 دقيقة فقط كل شيء كان حاضر والتيتر اي تي جوا قبل. أسخا عنده القدرة أيضا على تحكم في الرجال الآليين وبناء مجسمات تفاعلية عديدة. وتقول شركة OpenAI أن جي بي تي 6 أسخا يعد أقوى نموذج لها لحد الآن، ويمكن التعامل مباشرة مع البرامج والأدوات، وأن الحصول عليه ما زال تدريجي. نقعد مع موضوع الذكاء الاصطناعي ونتطرق للتحذيرات الاخيره اللي جات من عند لو كوميسار دي ناسيون زوني فولكر تورك، واللي صرح وقال ان الانتليجنس ارتيفيسيال قد تشكل خطر وجودي على البشريه، وانه لازم من الان اتخاذ اجراءات امنيه صارمه بور روندر سيت تكنولوجي بلوسور. فولكر اخذ الكلمه امام الكونسي دي دروا دو لوم دو لونو يوم الاثنين الفارط، وقال ان الشعوب العالميه اليوم تواجه اخطار من نوع جديد وغير معروفه سابقا كونتر لو دووا. فولكر شدد على لزوم تقنين الانتليجنس ارتيفيسيال، وان كل تاخير في هذا المجال ما يمثل كان أفونتاج لعمالقة التكنولوجيا ومالكيها وكل مساندهم. حسب تورك فأن القليل من الناس عندهم سلطة تكاد تكون غير محدودة على الذكاء الاصطناعي، وأنهم يحكيوا ديما على الحرية، لكن لما نشوفوا الموضوع من قريب ما يهمهم كان حرية استغلال نودوني. وكان اختم مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه في الأيام القادمة باش يكتب ويتصل بشركات تطوير الذكاء الاصطناعي لحثها على اتخاذ إجراءات فورية للحد من المخاطر التي يمكن من الآن السيطرة عليها، وضرورة إنشاء خطوط حمراء جماعية لا يمكن تجاوزها إطلاقا. المصنع الصيني للسيارات بي واي دي مهتم بدو بوتونسيال زوبورتونيتي دانفستيسمون في بلادنا، وحسب كومونيكي تنشر في 8 سبتمبر من طرف سفارة تونس في بكين، فان الجروب افصح على اهتمامه باستكشاف الفرص اللازمه لانشاء الشركات وتطوير الانشطه في البلاد، مما يمهد الطريق امام وجود صناعي محتمل ويكون اكبر من نشاطها التجاري. اهتمام بي واي دي تم الحديث عليه وقت لقاء ما بين السيد عادل العربي سفير تونس في الصين والسيد ايفان كاو لو ديريكتور ريجيونال دو بي واي دي بور لو موين اوريون افريقيا. المحادثات تناولت مواضيع لي بيرسبكتيف دو ديفلوبمون دو كونستركتور شينوا في تونس، وامكانيه التعاون المتبادل في عده ميادين تتعلق بالموبيليتي الكتريك. تونس قدمت كل الافونتاج اللي يمكن ان يتحصل عليها المستثمرين، وركزت على اهميه موقعها الجغرافي القريب جدا من الاسواق الاوروبيه والافريقيه والعربيه. زاد تونس قالت انها عندها تجربه كبيره في صناعه السيارات، وانها توفر يد عامله سوبر كاليفي. بي واي دي تطمح ربما انها تصنع سيارات في تونس، وانها تعاون بلادنا لتركيز بنيه كهربائيه لمرافقه التطور وانتشار السيارات الكهربائية والهيبريدة. الكومونيكي يتحدث أن بي واي دي مهتمة ببلادنا، ولكن هذا الكل ما زال مشروع على الورق في انتظار الإعلان الرسمي والتطبيق. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. لادي وانا فاهم، stay connected and protected. تشاو تشاو.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
4: أريدو طور عالمك،
3: خليك قريب. فيم وراجعين.
7: شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات. يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
8: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
9: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
9: عندك أورانج.
10: الكرتابة حاضرة، التابلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
4: مونوبخي ديما معك. Soyez alerte. Il barmja chitouya à la carte.
11: Rajaïti chitouya.
4: Mais les nids, le jour, il donne à la carte. Mais c'est le jour de Tunis, mais c'est le 7 à 7. Ou comme le marraf mag, le 9 à 9.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز موجز الخامسة مساء ديوان أفام مع سلمى. مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال محمد بن عمر يشدد على ضرورة حوكمة مجال الذكاء الاصطناعي ووضع أطر واضحة لتنظيم القطاع حسب ما صرح به لديوان فام لدى حضوره اليوم في أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 المنعقدة بالحمامات.
2: الذكاء الاصطناعي اليوم صار منتشر بطريقة كبرى في كل القطاعات وفي كل المجالات، وبالتالي هنالك دعوة من أن يعني ننتهز هذه الفرصة حتى نجعل من الذكاء الاصطناعي يخلق قيمة مضافة للحكومات للمجتمعات ولمختلف شرائح المجتمع. وبالتالي هذه القمة هنا في تونس فرصة لتقييم هذا المسار ومعرفة مدى أين يعني وصلنا من تنفيذ هذه الاستراتيجية، من تنفيذ برنامج العبر في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن عن عقد المؤتمر 7 للنقابة والتسعة والعشرين للمهنة يومي 10 و11 من أكتوبر المقبل. وأفاد المكتب التنفيذي بأن باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي سيفتح بداية من اليوم ويتواصل إلى غاية 25 من سبتمبر الجاري، موضحا أن مكان انعقاد المؤتمر وبرنامجه سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية المحلية بمعتمد التمغزة من ولاية توسر. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أنه يمكن لجميع المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم من قبل الهيئة يمكنهم إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم لدى الإدارة الجهوية للانتخابات بتوزر كامل أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد وفقا للتوقيت الإداري، على أن تنتهي الأجال يوم 20 من سبتمبر الجاري. وفي أخبار العالم، وزراء خارجية الإمارات ومصر وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية ترحب بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. الكرملين يقول إن رئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحث فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني خلال قمة مرتقبة في نوفمبر المقبل.
3: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: الخمسة وعشر دقائق ديوان اف ام صوتكم الدينيسي ديوان موعدكم اليومي كل يوم الخمسة لسبعة على ديوان اف ام. مرحبا بكم وين ما كنتوا توا الخمسة وعشر دقائق الجميلة جدا. نادية في الإخراج من أمونة, في الإخراج الرقمي سامح مفتاح, من قدام الميكرو على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. مساء النور, مرحبا
1: خبايا باش يفرح
0: سيد العميد. يا مرحبا,
1: بداية من غدة نهتوا تحت الثلاثينات
0: نمشي
2: رجعت الشتوية
1: نرجع للطقس الخريف و28 و27 معناها ما عادش 37 و39 و43 فهمتي, وبدايه ان شاء الله تكون شهر ممطر ان شاء الله يجيب لنا ربي الخير فهمتي.
0: ان شاء الله ربي
1: بشائر الكل تقول فما مطر ما فماش خطر.
0: لا نحكي وبعد في توبكتو على امطار غزيره تصل الى 70 ملم ورياح قويه بدايه من دار الخميس. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي, اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا سماح,
0: اهلا بالدكتور
3: سيد الحدود سيد العميد كابتن نوروز الارتيست ومسيو سبور اني ناديه ايمان سيد المستمعين المشاهدين كل تحيه لكم وان شاء الله ساعتين بهي ان شاء الله.
0: مرحبا بك دكتورنا كابتن الكباتن طاليني, اهلا وسهلا بطاليني.
4: اهلا وسهلا جميع العائله.
0: يا مرحبا
4: بعائلتنا الديوان.
0: مرحبا بك
4: كل المستمعات والمستمعين
0: مستمعين وان شاء الله ساعتين هدفين
4: والمستمعين.
0: أي المستمعات والمستمعين وان شاء الله ساعتين هدفين وهو كذلك. مرحبا بك طاليني نوروز الجميله غزلتنا, اهلا وسهلا مرحبا.
5: هلا وسامح تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور كابتن الارتيستو هاني ندو امونة سلم على اسمه فينا كلها وين ما كانوا طريق سلم للجميع وعلى رسم كالعاده الكتيبه
0: احلى كتيبه تحياتنا لكم وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هني اهلا وسهلا مرحبا.
6: اهلا وسهلا بك سمير,
0: مرحبا بك
6: المستمعين ديوان اف ام ديوان. الحمد لله
0: الحمد لله
6: صافا الحمد لله. تبدلت اللون انت اليوم بالروز هكا خرجت
5: منوره
6: اخير شويه تحتفل سيد العميد بالتبديل نتاع الطقس
5: في انغاز
6: هكا من تو. تحيه الايمان وناديه والناس تسمع فينا والكتيبه بالطبيعه.
5: الالوان انا والكابتن وهني ماتشي ماتشي
0: بالحق
6: بالتدرج
0: ثلاثه ماتشي ماتشي ستر ما لابسين كيف كيف
5: بعضنا
0: نفس اللون
1: غير ميليتير.
4: نتعلموا يا دكتور
0: انا قاعدين نتعلم
6: ان شاء الله عام اخر
0: فنان يا فنان الارتيستو مساء النور مرحبا

0: الله عليك.
1: الو يا مرحبا مرحبا بسلام سيد عميد دوك اني الكابتن ونورز بربي سامح باش نتعسف عليك اما بربي خليني بربي انا نحب نقول حاجه
2: من مرسى
1: نحب نقول حاجه انا نحب نسال سؤال للساده الحضور الكل شكون فيكم ياكل السوشي
0: سوشي اي ناكل برشا
1: انت سيد عميد تاكل سوشي
3: نكره في الدم
1: تكره في الدم دوك
3: انا كليته عند يابانيا مش حتى الاوريجينال اما خويا حوت ني وروز وتركي
0: فما الكرانشي طيب
3: يبدا انا اقول لك حكايه فارغه وبالحق صحيح صحيح قالوا به لكن مطعمه وحكايه فارغه
0: فوالا باهي
1: كابتن
0: طالين
4: كليته في مكانه الباهي
0: وعجبك
4: في الخالي ايش في الفنادق الفاخره
0: وعجبك بنين فوالا
1: باهي
4: نعم
0: دكتور لا
4: سي با ما تزبط
0: ايش بيك انت تا وش مجبدك فيه
1: انا من والله انا مستحيل انا هاو نحكي لك انا الحكايه اي في طار واحد يحب يرفع على روحه ويخرج شويه يتفرهد شويه كلمت صديقي هاني فهمتني
0: كالعادة
1: كالعاده يومياتي مع صديقي هاني معناتها البراهيمي قلت له خويا شنو رايك نمشيو نتعشاو فهمتني ناكلو حاجه قال لي شنو باش ناكل قلت له تو نستدعاك انا فهمت على سوشي قال لي شنية
2: افكار
1: انا ناكل سوشي قال لي هدي قلت له انا مستدعيك وكذا قال لي ما ناكلوش قال لي ومانيش عارف علاه ما ناكلوش
2: كان حتى تخلص وزيدوني فوقه فلوس ما ناكلوش
0: صراحه جيب بلي
2: ما ناكلوش جمله اولا على السبب الاول والاساسي اللي انا ما نحبوش من قبل ثاني سبب الحقيقه شفت خبر انا 3-4 أيام ولا قبل ما تقول لي انت بنهارين 3 في الويكاند ديجا شفته خبر الحقيقه خلاني نزيد نخاف نزيد نشد في موقفي
0: اللي هو
2: فما فتاة في احدى الدول الاسيويه اللي كلت سوشي واصيبت بال شو اسمه هذيك الفيروس نتاع السالمونيلا هكا
0: سالمونيلا
2: او الدكتور عاد صلح
0: يا مونيا ويك يا مونيا
2: سالمونيلا 23 يوم في العينين
3: المركزه
2: سالمونيلا
1: لا
2: سالمونيلا 23 يوم في العينين المركزة والحاجة المخطرة اللي من بعد عمل لها مضاعفات عصبية خطيرة والشيء اللي أدى إنه يصير لها شلل في الوجه تصور أنت إنسان بشيب شيك الحاجة يصبح وجهه معوج أفي الحقيقة
0: بالسلامونيا
1: يا أخويا مش مشكل خلينا مع التونسي المرة الجاية
0: لا وانت كي تقولوا هاي نمشيو ناكلوا حاجة تقولوا ناكلوا سوشي لهني معنا
1: ولا حبيت نفرح بصاحبي أنا قلت نمشيو ناكلوا سوشي
2: نفرح بيه بصحن مشوي حاجة سوشي
1: لا أسمع صحن المشوي أسمع صحن المشوي اللي معاه صحن سلطة مشوية وطابونة سخونة هكا في الخضار والدنيا لا لا
4: والعلوش فاش مذبوح
0: بالسلامونيا
3: فما سر في الحوت انا جربتها خاطر في البط وقت نخرج 3 أيام الحوت كيف يخرج من البحر ويتشوى وقتها عنده مطعم لا علاقه باللي شرو فيه من السوق تماما مطعم اخر وبنا اخر اما شنو هذاك اش معناها خارج من البحر مازال فرفت معناها فهمت هما هذاك مكلتهم في 3 أيام صدقني مطعم اخر وقتها تبدلت فكرتي ولات نعرف انا هو الحوت فريشك باللي يقول لك فريش كرا ديما 24 ساعة
0: انا نحب نقول لكم اللي كلمة سوشي راو اسمه ما عنده حتى دخل بالحوت راو سوشي بالياباني يعني الأرز المتخمر يحكيوا على الروز بالنسبة لهم ومن بعد تزيد الحوت بعد مئات السنوات راو
2: طوروه
0: وسيغتو اي فركي في مشال طوكيو بعد ولد سالمونيا
2: تحية لأي واحد اسمه مونيا
0: تحية لكل مونيا قاعدة تسمع
4: شما يعني بالشما يعني 122 مليون ياباني ما تضربوش بالسادو
0: سالمونيا
1: سالمونيا
0: جيت هذه ما جبت الا سلامونيا 5:18 مرحبا بكم هذه ناس الديوان فاصل ورجعنا
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم ورجعنا مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
5: مالا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
7: دي وين دي وين دي وين دي
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7
0: الخمسة وتسعة عشر دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان باش نمشي وتوا البوزيتيف فايبس.
7: في بعض الأحيان فما ناس مش بعض الأحيان نحكي وحتى على برشا ناس تبدأ تمشي تتحرك في حياتها العادية ديما متشائمة ديما تتدمر ما فماش كيفاش علاش وكل لهنا باش نحكي على صانعة السعادة تحديدا ليلى جسم هي صانعة محتوى مترش لكن تشوف بالنسبة لها هي ديما كفيفة ديما تشوف اللي الحياة ديما معناها مسهلت لها برشا حاجات في حياتها معناها ما فماش ديزوبستاكل في حياتها رغم انها كفيفة وديما متفائلة وديما تقول الحمد لله. هتنسمعوا نحن شنو قال في واحدة من الفيديوهات متاحة نذكروا انها هي صانعة محتوى ويتابعوا فيها برشا على الانستغرام.
8: كل صباح نبدا قصد ربي للخدمة كيف كيفك صوفك انا عندي اوبسيون زيد عليك اللي انا مرة شثنية ينجم اللطف عليكم يطلع لي حناش خاطر نسكن في القرية ايبا والدنيا سخونة ينجم كنقص الكياس اللطف عليا يا ربي تضربني كربة تجيني حاجة هيك من حيث لا اعلم. المقصود اللي نحكي فيه اللي فما برشا عباد عندهم عين ويراو الحاجة الخايبة والحاجة الباهية اللي اختر اي حاجة تنجم تصير لهم ينجموا يراوها بعينيهم ونهار كامل اف اف علي يا وخي تتقفف انا علي نخر الشيخة عاملة بونكيف والخوف من اي حاجة اختر ما تخوفني الجملة خاطر كل شيء على ربي وديما متفائلة خيرا وغدوة خير وبعد خير وان شاء الله الدنيا الكل خير جيمس بي بارتاج.
0: شكرا ليلى محلي حتى صوتها هو
4: هكا كلها
0: محلاها ومحلى دبشها كفيفة هي موظفة تخدم على روحها ليلى من الناس اللي تصنع في المحتوى ولو ميساج كلير دو لا بار دو ليلى تقول لك انا ربي ممكن ما نعمش عليا بنعمة النظر لكن لا نتأفف ولا قاعدة نقول علاش ولا كيفاش وقت اللي فما برشا ناس ربي نعم عليهم بحواسهم الخمسة ومازالوا ما همش راضين عليهم في عميد.
3: الله يطول في عمرها
0: هاي محلاها
3: والبنية هذية أنا اختزت اللي أنا أفكر فيه حياتي كاملة أكر أنا عندي ألرجي حاجتي الجماعة اللي تقفوا ذوك لكن القلقين مروح وقلقين من الدنيا فهمتي يطيحوا لك الماء في ركيبك فهمتي أنا ذوك أكثر عباد نتحاشاهم وجماعة النكد هذوما الزوز عندي عليهم ألرجي توتال يعني خطر ما همش فاهمين الحياة يا أخي هي طويلة لدرجة أن باش تعداها تقفف راهو شوف كلمة المعنويات احنا نعطيوها كالعسكريين أكبر قيمة خطر هي تخلي الواشر يطلع ويقدم ويجري ويعني توش أكثرش من صعاب هك أكثرش من إنسانة كفيفة معناها ما تراش لكن تتأفف من اللي متأفي يعني تخسر الحياة بألوان زاهية عباد أخرى تشوف وكما قلت لك يطيحولك ما في ركابك برا بنتي ربي كثر منك الناس والله والله تستاهل قبلة على راسها مفوق لأني بالحق عندها الحق تقول لك أنا ما شوفش وشوف كيفاش عايشه ونصلي عندي بالصباح وفهمتي والراف الدنيا بالالوان وعباد اخرى معناها يعديوا يا كابتن يا خويا يا خويا يا خويا يقضوا بحذاك راهو وشي
0: انا
3: عندي الرجي ليهم توتال يعطيها الصحه البنوته محلاها
0: فوالا دكتور
9: لا بمجد محلاها وقداهش ضامره وسمباتيك وعطاتنا درس اللي نحن نجموا نحكيوا فيه تيوريكمون هو الفرق بين عمل بصر وعمل بصيره والعمل قلب معناتها يكون وذكرتنا اللي يلزم الإنسان كي يقوم الصباح ويتنفس وصحة بدنه لباس يقول الحمد لله على هذه أهم حاجة دونك برافو عليها برافو
0: فلا برافو ليلى طلياني
4: نعطيها الصحة نبوسوها بوسة كبيرة نعطيها ساعة درس في التفاؤل وعندها الحق كل جماعة يقولوا أوف لي بلوروز هذوكم يحبوا شيء باقي يتبكي هي إذا ما فماش ما فماش ما شد الصف خلص بتاع مشكل ولازم تبكي وأوف ونعرف شو كذا بارك الله فيها فهمتي ولا أعطت كما قلت لك مثال في التفائل بالرغم اللي هي عندها معناها إعاقة معناها ما أما الإعاقة نتاعها ما خلت معناها ويكون إحنا عندنا إعاقة مش هي
0: بابا توتا فير وانا قلت لكم حتى من كلامها كيفاش الي شالوغوز وهي تتكلم روحها ياسر محليها محمد
1: والله انا ليلى ديما يعرضوني لي فيديو نتاعها على الانستغرام
0: الفيديو هذيرا محمد قالنا عليها
1: اي خاطر كيف عرضني الفيديو هذايا بعثت لها ديريكتومون ام تي ميساج قلت لها بالحق ربي يبارك لك على الانرجي اللي
0: موجات
1: عندك
0: ايجابيه
1: واني يعني معناتها متحديه يعني معناتها الحاجة اللي هي معناتها عندها وتخدم وراوها معناتها تمشي تحضر معناتها للحفلات وتخرج وفرحانة. وأحسن كلمة قالتها الحمد لله وهي مثال من برشا بالحق أمثلة في العالم. نحكيه مثلا على على بيتهوفن اللي هو ما يسمعش وألف أكثر من 9 سيمفونيات. نحكيه على زادة ممثلين كيما برشا كيما مثلا مارلي ماتلن اللي خذت الأوسكار وقت اللي كان عمرها 21 سنة. نحكيه وزادة على ستيفن هاوكينج اللي هو كتب أكثر من 15 كتاب وعنده كتاب اسمه A Brief History of Time يبيع منه أكثر من 25 مليون نسخة.
3: سيد مكاوي
1: سيد مكاوي زادة بيانسور وبرشا برشا
0: حسين
1: ثم برشا ثم برشا
9: ستيفي وندر
1: ستيفي وندر ريد تشارلز كيف كيف برشا برشا ثم زادة بيتر دينكليج ثم زادة برشا فهمت أمثلة الحقيقة في العالم اللي قاعدين يقدموا في برشا نجاحات بالرغم الحاجات اللي هم بليهم بهم
0: ربما تحدي ولا إعاقات ممكن اللي تبليوا بها. هيني
2: أنا الحقيقة كنشوف الناس هذومة نحبهم برشا الساعة وأي واحد فينا اليوم ولا في أي نهار نجم يقعد تتربوزي وحده وحده وكيشوف الناس اللي كيما هكا عنده أي إعاقة مهما كانت ويقعد وحده هكا في الدار في الليل هكا وحده ويخم مهما كانت مشاكله ومهما كان الحاجات اللي حس بهم كيشوف ناس هكا وعايشين حياتهم لباس يظهر لي وقتها مشاكله كل تهون عليه ويقول لك الحمد لله اللي أنا ربي أعطاني صحة حواسي الكل نجم نستعملهم. أنا زاد باش نحكي على حتى كيما حكى محمد أنا في الرياضة راهو عنا راهو توانسة راهو أبطال عالميين راهو مش كان في تونس أبرزهم راهو عتليلي راهي ميداليات معناها راهو عندها 7 ذهبيات في الأولمبياد وغيره آخرها زوج ذهبيات في باريس 2024. كيف كيف نحكيوا على وليد كتيلة شكون يعرفش وليد كتيلة من أشهر العدائين البارالمبيين في العالم مش كان في تونس عنده 5 ذهبيات في اختصاص سباقات الكراسي المتحركة. كيف كيف نحكيوا على مروة البراهمي بطلة في رامي السولجين ودفع الجلة كيف كيف عشرات الميداليات وغيره. أمين الله التساوي اللي مؤخرا نحكينا على المشاكل والناس ما تعرفش راهو برشا الناس ما يعرفوش اللي هو من ذوي الهمم معناه كيف كيف بطل وجدي البوكحيلي معناه شفت الأمثلة كان باش نبقى نسميلك في تونس والعالم برشا هذوما الناس تغلبوا على الصعاب نتاعهم وصنعوا من الضعف قوة وجابوا ميداليات.
0: فلا شكرا ليلى تحياتنا ليك كنت لي فريمون اليوم بوزيتيف فايبز. احنا نحب نسلموا على كاتبتنا ام عبيد الله مساء النور مرحبا بيك سامية سليتي سمسومة شكرا على زيارتك لينا البارح سمسومة كانت بحضنا قديش فرحتني اي سامية امراه هايله برشا والمشموم
3: انا اخي كرب ردها كلها ريحه
0: اوي شكرا لك يا سمسومه مرحبا بكم الكل بعدنا في ديوان فم فدوى ديلي بيبي رئيسه الكتيبه نسلم عليك انت وحلومتي احلام عماره نكسوس رياض البجاوي بشبوج ان شاء الله تكون بالف خير رمزي يحيوي مرحبا يا رمزي فوزي مرحبا بك زيدا فوزي كيف كيف هجر مرحبا الفا معز منوبي صديقنا حبوب حبيب بن صالح شاء الله تكون بخير أسامة النجار ولد البرنامج ولدنا أسامة شاء الله تكون بألف خير هدى الشيرني سيدة حكيمة سعيدة مرحبا بيك يا سعيدة شكرا لكم الكل ستيفان أهلا وسهلا مرحبا توليب مرحبا بيك بسمة التونسية مرحبا بيك يا بسومة شكرا لكم الكل على المتابعة حبوبي قولي سامحنا مريض لطف عليك إن شاء الله تكون بألف خير أنا منحبوش فيك وأنت من أقرب الناس لقلوبنا في كتيبة ناس الديوان خليل مرحبا يا خليل ربي يفضلكم الكل موسيقى وراجعين في ناس الديوان

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة. نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
2: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز.
3: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان، رميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
2: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
3: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
2: يلا امشي وربح.
3: بيكو نيميرو 1 اون اوروب دو غروز الكتروميناجي.
4: انا كبرت في عائله قراء اطفال اسواس،
5: عائله بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
5: ورفقتني زيدة يد أمي طبية
4: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
6: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
7: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
8: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
9: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
10: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
11: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة وإحنا على أبواب العودة المدرسية. كل يوم تقريبا نشوف موضوع من مواضيع العودة. هبلتوني في الأوف. موضوع من سلامونيا اليوم من مواضيع العودة المدرسية. واليوم نورز نحكي على 5 إعداديات تعتمد نظام الحصة الواحدة.
12: كنا حكينا
11: لا نو نو
13: اجمد الفس
14: انسكال
11: انسكال
12: بيكون حكينا سابقا على الإعدادية اللي في جربة اللي اعتمدت الحصة الواحدة في نظام التدريس. فعلا 5 إعداديات بولاية صفاقس أعلنوا لحد الآن عن اعتماد نظام الحصة الواحدة. منهم إدارة المدرسة الإعدادية ابن الهيثم اللي أفادت كافة الأولياء أنه تم تغيير التوقيت المدرسي باش يصبح العمل بنظام الحصة الواحدة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة ماضي ساعتين وربع. من جهتها أفادت إدارة المدرسة الإعدادية محمد محفوظ كيف زادة اللي التوقيت باش يكون نهار الاثنين 3 4 5 من 8 حتى الماضي ساعتين، الجمعة والسبت من 8 حتى الماضي ساعة. نحكي زادة على المدرسة الإعدادية غرة مي بطريق منزل شاكر، توقيتها باش يكون الاثنين 3 4 5 من 8 حتى الثلاثة، الجمعة والسبت من 8 حتى الماضي ساعتين. إدارة المدرسة الإعدادية طريق لفران أعلنت زادة إنه نهار الاثنين 3 4 5 من 8 التوقيت حتى 3 4، الجمعة والسبت من 8 حتى الماضي ساعتين ودرجين. كيف زادة المدرسة الإعدادية بيتينا تقول إنه الأيام الاثنين 3 4 5 من 8 حتى الثلاثة متاع العشية، الجمعة والسبت من 8 حتى الماضي ساعتين. وفي نفس الإطار سامح نحكيه على تكلفة العودة
11: المدرسية. خلينا موضوع بموضوع. نبدأ بالتوقيت المدرسي أو الزمن المدرسي اسمه الأصح هو الزمن المدرسي. أنا فهمت حاجة وتعلمت حاجة سنة في الغنطقية هذية أنه كل مدرسة نجم تعتمد التوقيت اللي هي يساعدها. يعني ما فماش توقيت مفروض على المدارس الإعدادية أو المعاهد. هذه كل ديار كل مدرسة إعدادية حكينا عليها مع اللي كوليج طبعا نحكي عليهم هما والوقت اللي يظهر لهم يساعد حسب ممكن الظروف الحالية ولا المناخ ولا غيره. عميد مع أو ضد؟
13: لا أنا ماذا بي تكون معناها جي من
11: معممة
13: جي من الأصل خاطر هكا باش تخلق يعني ما عادش تفهم تعرفش باش يصير تو باش يصير تو تشوف الطلبات انه قل وتشوفوا العباد تجري يعني باش تخلق فوضى كبيره دونك هنا واحد لازم يفكر وديما ماذا بينا كما هو راه اكثر واحد قال الموضوع هذا كابتن خالد حسن على وقت الزمن
11: اللي هو المدرسي.
13: شد فيها صحيح وانا معاك 100% تبقى يا خويا تكون منو معناها مونوبوليز يجي من صاحب القرار الاول وتكون معاه مع الناس الكل. والله العظيم فكره باهيه خاصه انك جماعه في تشر وكذا فهمتي مع خارق العاده شتاء خمسه تظلم الدنيا وليدتي يعملوا 7 كيلومتر خارق العاده يا اخوي انا نحب معامه اما قلت لك انا باش نخلق فوضى كبيره لانه هكا تشوفوا تشوفوا طلبات نقل وناس كل باش تمشي المدارس هذوما ينقلوا ولاده غادي
11: طلبات لانه قلوا كذلك لي غاردوري اللي باش يكثروا بحذا المدارس هذوما خاطر انا بو دير نحبوا على تبديل الزمن المدرسي لكن تلقى الام والبو هما يكملوا الخمسه في الخدم نتاعهم دونك الوقت هذيك من ماضي ساعتين للخمسه الش عملنا فيه بالنسبه للتلامذه حتى هذيا يلزم يتحكي فيه.
14: هذاك علاش الأنشطة الرياضية سماح لازم يكون تنسيق ما تجيش تعمل زاد زمان مدرسي مثلا يتعم
11: أي.
14: وتسيب تلامذة مثلا فاضين من 3 متاع العشية وهم وهم يخدموا لازم يكون بالتوازي معاه يتم إقرار أنشطة رياضية بالطبيعة في المعاهد والأدبيات وغيره
11: كلوب اللي يحب أي. مش فقط رياضية ومسرحية ومسرح وموسيقى
14: كل واحد والكل. يختار
11: الأنشطة الموازية لكل دكتور مع أم ضد؟
15: لا مع لايك
11: أيوة.
15: 100% الفكرة معناتها اللي قلتها أنت قلتها هاني ذاك هو اللي كنت باش نقوله أنا معناتها العمل اللي يلزم زادة في الحصة الواحدة وإذا كان ما نجموش العمل الحصة الواحدة نعبيو لهم الوقت معناتها بأكتيفيتي معناتها سواء رياضة سواء بلا. سواء ثقافية سواء حاجة هكاك دونك لايك لايك
11: لايك مع الدكتور طليني الزمن المدرسي ماذا بيك تتعمم على الكل؟
16: على الكل والكل وحتى الأولياء بالحصة الواحدة يا نمارك خلينا نبدلوا مع العصر تو بربي هالسخانة ذي ويخدموا نهار كامل خليه يخدم نص نهار لخرك الطاقة ذيك معناها ماكل سوسو ماكل كليماتيزور تخدم والذو كذا كل يرجع لنا بالفائدة وحاجة أخرى مع زمن المدرسي يا خويا وقتاش مش الوليد يولي يهز كرتبة فيها كيلو مش 30 كيلو وباقي يقول لكم راه معناها توا القرايه وجبت وقتها الامثله وجبت مثال تاع المانيا يدخلوا 8 يخرج 11 ونص عندهم لونغ واحده واحد يختار بين الفيزيك والشيمي الاخر يختار كذا ويروح نروحوا وهاك علماء شنو 20 كيلو منتهى بربي هالبرامج هذه التي لا تتماشى والعصر
11: الزمن المدرسي والوزن المدرسي
16: والوزن والبرامج وعندها فايدة على التلميذ وعندها فايدة على, على الناس الكل وعندها فايدة على الطاقة وكذا وكذا وإن شاء الله سيونس يونيك بوندون توت لاني
13: تبدأ 7 تاع الصباح مش 8 ونص
16: صحيح
13: و 43 سخانة 8 ونص تاع الصباح الكونتور فيه 39 وعباد ماشي تخدم وقتها وهو 3 سوايع ضوء شوف وقتاش تطلع شوف الضوء اول الاول خط الاول 5 تاع الصباح معناها وكان جاي نخدموا 7 خارق العاده والله الماضي ساعه وفي كل شيء يروحوا اما هذه 8 ونص يا رسول الله في القايله 8 ونص
16: زيدك يخليه كليماتيزور يخدم لي الكل باش يجيوا البيروات تلقاو بارد
13: اي
16: زيدك زيدك
11: في البيروات هذه
13: موجود والله موجود
14: القرايه مربوطه ببرامج سامح لازم تم تعديل البرامج الدراسيه انت زاد بروف كي تعملوا مثلا وقت كيما هكا في الليسيات هذوما اللي حكيتوا عليهم كي يخلط اخر العام يكملش البروجرام شكون باش يتلاقى
11: لا لا هو عنده قداش من ساعه في الاسبوع يظهر لي 40 ساعه ولا
13: كملهم
14: اي لازم
11: تكملهم كمان كي تحسبهم بالزمن الجديد
14: على الاستاذ زيد الاستاذ كل استاذ يقري في 18 ساعه في الاسبوع
17: كل 18 ساعة ذاك اللي مطالب به بالقانون.
11: كيف لي ماتير الكل كيف كيف؟
17: لا لا لا لي ماتير الكل كيف كيف. الناس كل كيف كيف. يبقى من بعد كل ما يزيد في معناتها الجراد ويتقدم أي. أكثر في العمر السوايع يقل ويوصلوا حتى كشي لل 14 ساعة اللي هي في آخر جراد اللي هي كان مانيش غالط أستاذ أول مميز فوق الرتبة درجة استثنائية.
11: واضح.
17: دونك هذيك آخر جراد يوصل لها يولي يقري في 14 ساعة أسبوعيا.
11: حكينا على الزمن المدرسي وقال الكابتن حتى الوزن المدرسي راهو مهم والتكلفة نتاع العودة المدرسية لحسب منظمة الدفاع المستهلك نورز بين 300 و500 دينار للتلميذ الواحد.
12: وين أوضح لطفي الخالدي رئيس نائب رئيس منظمة تونسية للدفاع عن المستهلك في تصريحه لزميلتنا خولة سليتي عن الإذاعة الوطنية اللي كلفة عودة التلميذ الواحد إلى مقاعد دراسة في المرحلة الابتدائية ما تقلش على 300 دينار أما توصل حتى 500 دينار للمرحلة الثانوية. وأوصى المتحدث الأولياء بعدم اصطحاب أطفالهم إلى المكتبات عند اقتناء الأدوات المدرسية والحرص على اختيار هما يعني اقتناءاتهم بمفردهم دون تقديم القائمة إلى صاحب المكتب.
11: فلا دونك زوز نصائح تقدمهم منظمة الدفاع عن المستهلك. نحب نشوفكم مع أو ضد زوز نصائح هذوما. النصيحة الأولى يقولك ما تهزش صغيرك معك المكتبة خاطر بشوالي يحب ياخو حاجات ممكن إكسترا وغير وانتي تنشكون ما عندكش البيدجي ليه. والنصيحة الثانية كي تمشي للمكتبة من غير ما تعطي انتي ليستة متاع الأدوات للسيد اللي موجود في المكتبة هذيك تقضي من عندها امشي انتي اشري وحدك واختار حسب البيدجي متاعك مع أم ضد. هين
14: أنا واحد من الناس معه
11: معه
14: على الأخر بطبيعة
11: واحد يمشي يقضي وحده ما هيش صغاره
14: إيه الحقيقة صغار ما كتعرف سميح صغار دي ما يبدأوا هكا معناها يخذ لي هذي عملوا ما يخليك ساعات تنسى حاجات
16: هو معه وعازم
11: وما عندوش صغار
14: أنا نعرف خاطر أنا الكبير في إخواتي
11: هكا نشوفك يجيب صغار
14: لا لا
16: أنا كبير بكامل كبير في إخواتي
14: دونك شفت أختي الصغيرة بار إكزومبل نعرف شوف الصغار كي بداو سورتو تبدا حاجات وتقديم معينين راهو ينسيوك وساعات ما تبدا باش تاخذ حاجات باطل تاخذ حاجات اخرين بدلوا البروجرام والكل دونك حاجات كيما هكا مفضل تمشي تاخذهم وحدك
11: امشي وحدك خير
14: ومن بعد كي نسيت حاجات والكل تنجم تزيدهم انت ترجع معناها بالطبيعه
11: انا لا اتجرأ على هذا ماذا بي يظلي ما يمشيوش يقراو بهم البنات خاطر برشا صغار كان العوده المدرسيه المشي للمكتبه راهو كيما العيد عندهم بالضبط كيما شاريين حوايج العيد راهو يخموا فيه قبل برشا ويبداو يتخيلوا ويتوقعوا ويحبوا حاجات وحاجات هكا تشبلهم دونك بالنسبه لهم سي مومون مهم برشا في العام مهم ياسر في العوده المدرسيه دونك يظهر لي صعيب شويه باش الاولياء ينجموا يفرضوا على صغارهم انهم ما يمشيوش معهم للمكتبات
14: على خاطر تلوج في ستيلو يلمع مثلا تدور بهم مكتب المكتب
11: ندور ماشي قاعده نعم
14: هكا هاو مال
11: والله في مشاكل يا هيني دكتور
16: لا مع اللي قلته المنظمه انا معاه 100% بون دو موان انا هذاك شنو نعمل
11: تمشي وحدك تق
16: لا مش اغزر هي فما علاقه ثقه مع المكتبجي نعطيه الليستة يحضر لي نتعدى نخلص ونهز بعد بونتي بعد بونتي انا في عقلي في الدار كان فما حاجه ناقصه ولا زايده ولا اختا نشوف معه هو مي جينيرالمون ما فيش مشاكل معناتها
11: باهي عميد
13: لا انت كيفاش تعمل أنا حقيقة عندي رأي مخالف تماما على الإسراف في حكاية المطالبات هذه احنا خمسة صغار كنا قرأوا بابا يجيب كردون واحد
11: عميد احكي لي على ولادك مش عليك انت قبل
13: لا لا لا حتى انا حتى
16: ولادي
13: شو
11: اخي كي يعطيهم البروف ليستا ما تشريهاش
13: نشري اما شنو انا راني ضد الإسراف شنو خليه ما يقرا اما كي نشوف كراسة تاع ايقاعد ب 24 دينار صام في مش لي انا هالنجم خلصها نخمم في عباد ما
11: تبغوش
13: كيف كراسة ب 24 دينار نتكلم فيه كراسة هل إسراف ليش انا عايش قلت لك الاكزامبل هذا احنا ما نقرينا وخرجنا وكملنا وقرينا في الجامعة كانت كردونة واحدة نتاع خمسة صغار علاش هالإسراف والله انا نتكلم في صاحب القرار يرحم والديكم راهو ما عنده حتى معنى لتعملوا فيه راهو إسراف وزيت وتبجح وكراس متاع شنية يا ولدي راهي الكراسة المدعمة مع موجودة طرف ستيلوات وطرف تبشير وطرف واحد ويزي شنو نعملوا فيه شنو هالك
11: يعني انت تشري لصغارك كراس مدعم
13: بطبيعة الحال لا انا شوف انا قلت لك ضد القائمة هذيك نطبقها
11: باقل التكاليف
13: قدر الامكان.
11: دونك تاخذ القائمه وتقول اقل ما يمكن مصروف.
13: قول له حاجه ساقبك وش راق في ستيلوات خاطر صغار تاع توا هاو اسال الناس كل تقول لك نهارين يقول لك هات ستيلو
11: اي حتى نراقب ستيلوات لازم تعلمهم ما يضيعوش ستيلواتهم
13: اكتب له اسمه فستو عليه خاطر قلت لك ثم اسراف وهنا هنا صاحب القرار برحمه والديك انظروا للناس راهو زايد تعملوا فيه راهو العلم في الراس مش في الكراس العلم في الراس مش في الكراس راهو المعلمين قبل كانوا يعطوا فينا في القسم كل شيء نسبه 90% لا كراس لا لا لا, لا روايق محسوب جاب نتيجه هاو نعملوا في السخط كله كراس و100 الف تلميذ يطردوا كل عام اشني النتيجه في الاخر
11: لا واحنا نحكيوا على المصاريف ها والفريمون توا ناس اللي ماخو افون سور سالير اللي يخو يحاول قرض اللي يشوف منين يتسلف نحكيوا على الاميره ليونور وريثه عرش اسبانيا
12: من
11: الاكاديمي سكولير نتاعها اليوم
12: من الاكاديميات العسكريه الى مدرجات الجامعه الاميره ليونور وريثه عرش اسبانيا تبدل المشهد بالكامل اليوم بعد 3 سنوات من التدريب بين الجيش والبحريه والقوات الجويه دخلت ليونور العالم الجامعه مش كاميره فقط بل كطالبه علوم سياسيه كيفها كيف اي الاف الطلبه الجدد اللي موجودين صباح الاثنين تحديدا وصلت الجامعه كارلوس الثالث في مدريد قبل 9 نتاع الصباح بقميص ابيض
11: أي جين محلها قديش صعب
12: جين عادي وساك عادي بسيط جدا تسومهم تقريبا ما يفوتوش $70 فقط
11: ولا.
12: وبديت أول يوم في مسار جامعي يمتد
11: ولية العهد في إسبانيا
13: حاجة هاي هاي هاي أخوي هاي
12: وبديت أول يوم في مسار جامعي يمتد 4 سنوات حضرت الاستقبال دخلت محاضراتها وبديت دراسة العلوم السياسية والقانونية في محاولة باش تعيش تجربة جامعية عادية رغم اللي وجودها في حد ذاته مش عادية الجملة 3 سنوات كاملة كانت فيها ليونور تتعلم الانضباط العسكري وتحمل المسؤولية وتنتقل بين مختلف فروع القوات المسلحة الإسبانية أما اليوم انتقلت من التدريب إلى قيادة المؤسسات العسكرية إلى دراسة المؤسسات السياسية
11: فلا دونك $70 سوم الدبش والدنيا كل والأميرة كانت تتنقل ومعروف راهو على العائلة المالكة الإسبانية مش كان هي فقط محمد شبيك لباس سفا
17: والله شهيت ممكن نرجع نقرأ والله
15: انت في بلاصة ترجع تقرا نجم تغني لها اغنية نهاد الترابي يا اميرة يا بنت الامراء
17: احتاروا في وصف الشعراء
11: كتبت له الورقة
17: ما حسوا بي شوي هلا غالب
11: شنو نقولوا لها محمد
15: في حالة وظلوا
17: كان نلقى نجيب الجنة ليك هدية نهرب بيك وتهرب بي نحطك في مم وعيني ونخبيك نزيد نحبك قد ما نحبك باقي شوية مش نحبك أنا نموت علي
13: الله صدقني كانت في قبيك لما تلقاها الغنية وتقول مترجموها لي

0: خاطر
1: مخزن ليش خزرة
0: احتراما احتراما
1: كل تعرف اللي تحس اللي هي تعرف اللي تحبوا
2: هي تحبوا يا فرحة ما تمت
3: هني ما هني ما حبش فيه
1: قل لي فمش
2: والله مشكلة هني ما حبش كلنا ما حبينش
1: يلا لايك ديزلايك
4: فرانكو ويجيكم
1: نورس شعنا في لايك ديزلايك
5: يلا لايك ديزلايك باش نحكيه على عرض غريب أثر جدل في إيطاليا سلسلة مطاعم معروفة اقترحت على الزبائن الحصول على دجاج مقلي مجاني مدى الحياة مقابل القيام بوشم يحمل شعار العلامة التجارية على أجسادهم وجاءت الحملة هذه خلال مهرجان مودينا نيرد في مدينة مودينا الإيطالية هو مهرجان يهتم بالقصص المصورة وألعاب الفيديو وثقافة البوب وين اصطف مئات الأشخاص أمام الجانح متاع المطعم هذية للاستفادة من العرض وكانت المبادرة أثارت انتقادات من جميع المستهلكين الإيطالية وين اعتبروا اللي برشا تبادل غير عادل بين الوشم الدائم على الجسد وبين الحصول على الدجاج المقلي
1: ولا نحكي على كايفسي شعار كايفسي وشم أي خطر بلا أي هذية هو خشنو عميد لايك ديزلايك
2: لا ديزلايك انا اسعاكر معاك على الوشام هذا
1: فما ناس زويولا يقول لك انا
2: اخويا شوف الوشام هذا راني انا مش نبغضه برك نكره
1: ضد التتواج
2: اي حاجه ربي خلقك في احسن تقويم تجي انت تلبس في روحك والناس تعرف اش تعمل والناس والله بالحق شتو انا حتى الملاعبيه بدا كله اكحل وكذا يتقز منه نتقز اصلا من
0: الشيء كيما ميسي بالضبط يبدا كله اكحل اوكي يده كلها كحله يبدا كله اكحل فما ديبالا عامل
2: يا ودي انا قلت لك انا نتقز كي نشوف الاكحل
1: ذاك مهما كان العرض المقابل ما توشمش سيد العميد داكوغ بي طلياني لايك ديزلايك
4: ديزلايك شنو نوش نوش مع الدجاجة
0: سيارة طيارة
4: يا كابتن وموا اسمه الماع بتاع اسبانيا
0: كافي
4: ليه ليه اللي وشم اللي وشم وجه المدرب
1: اي لو باري
4: حاجة خارقة العادة معناها كوكوريلا يعني فهمتي وكوكوريلا عليه شعره طويل عليه شعره طويل شكون يعرف عليه شعره
1: طويل على خاطر امه كي كان يترينا وهو صغير امه كانت عندها مشاكل متجمش تفرز بين الصغيرات قعد شعره طويل باش امه تبدا من بعيد تقمر وتعرف هو قاعد يدور في الملعب
4: ولده اوتيست
1: اوسي اوسي بعد قعد ولده يعرف اما هي الحكايه ديما برشا
4: الله برافو عليه نحبه برشا
0: لاعب نتخيل اذا كان جات في تونس الحكايه مثلا فهمتني واحد يوشم مثلا كلها مطبوعه واحد يوشم عجه الغرنوق مثلا ولا شنيه
4: انت شكون يوشم كشكوت عياري
0: كشكوت عياري
1: لايك ديزلايك محمد
0: لا ديزلايك على الاخر معناتها
1: لا
0: غلطه ياسر الفكره معناها انه واحد باش يمشي ياكل يعني معناتها دجاج يوشموا عليه يا خويا اش فما لا فهمت انا انا ديزلايك على الاخر ومش حلو مش حلو حتى انا ديزلايك خاطر ثلاث ايام اربع ايام اسبوع ماكسيموم باش نفد منه الدجاج هذاك ثانيا نوشم على حاجه تستحق معناها كي باش نحط على كيما قال الكابتن على سياره فاخره جدا
1: طائره
4: الماده لا طياره
1: مالها شنو
4: على رمزيه رمز المدرب هذاك عنده رمز
0: لا نحكي شو. على اللوفر على اللوفر يا كابتن
4: تشي غيفارا مارادونا كله تشي
0: لا نحكي على اللوفر انك توشم باش تاكل
1: دكتور لايك ديزلايك
3: لا ديزلايك الأمور أنا الشخصية أما كفكرة ماركتينج لايك بصراحة خطر
1: فكرة قوية ماركتينج
3: لا خطر في أوروبا زاد اللي الوشم عندهم سيبا أن تابو كيما عندنا احنا فهمت في تونس أونكور حتى في تونس لا نوفيل جينيراسيون ما عادش عندها مشكل مع الوشم نشوفوا مع عباد تعمل في لي تاتواج مي شخصيا ديزلايك ماركتينج بارلون لايك
1: فوالا ماركتينغ بارلون لايك هيت نمشيو للاردن نورزا
5: نحكيو على الحكومه الاردنيه اللي اطلقت اول سبتمبر شخصيه افتراضيه اطلق عليها اسم فرح لتكون اول ناطق رسمي مولد بتقنيه الذكاء الاصطناعي في المنطقه التفاصيل نتاع المبادره هذه نتاع فرح الهدف منها شرح قرارات مجلس الوزراء والسياسات الحكوميه باسلوب مبسط للجمهور وزاره الاتصال الحكومي الاردنيه تقوم بالاعلان من الوزير محمد المومني هي الجهه المسؤوله والمنصات تاع التواجد باش تكون وين تم تخصيص حساب رسمي للشخصية على منصة انستغرام للتواصل ونشر المحتوى المرئي
1: لايك ديزلايك دونك فرح نحكيو على ناطق رقمي رسمي باسم الحكومة مولد بالذكاء الاصطناعي
5: باللغة الإنجليزية زيدا
1: باللغة الإنجليزية اسمها فرح
4: سلام
1: وكذلك راو اللي تتفرجوا فيها توا اي ماهيش ذكاء اصطناعي

0: عميد
1: سان كومونتير خاطر كان باش تكلم باش تربح الدنيا نسكت خير
0: ما تكلمش دكتور
2: لا معاك والله لايك
0: بوكو با بالنسبه ليك
2: بيان سور شوف الخطه نتاع النطق الرسمي راهو كسوا حكومه ولا ولا جمعيه رياضيه ولا نتاع حزب ولا اللي هو اي مؤسسه حساسه ياسر وندخلوا كي يبدا بالذكاء الاصطناعي ولغه العصر وباللغه الكل وي تجربه هي ونشوفوا نقيموها
0: مع هي ستنطق وكاوة. باللي باش يقولوا لها باللي باش يبرمجوها عليها
2: بيان سور ايفيدامون
0: كان سالوك سؤال هنا والاجابه كذلك
2: كان نطق رسمي ما يدخلش في الاستفزازات ولي بروفوكاسيون ويجاوب معناتها دو مانيير روبوتيك معناتها فهمت
0: الإجابة باهي
3: أنا لايك على الأخر
2: شفت إيه الإجابة باهي
0: الإجابة عجبتني
3: أنا لايك على الأخر أولا كما قال الدكتور مهمة الناطق الرسمي رأي من أهم المهمات معناها في أي مؤسسة ولا أي حاجة أي بوست وأي حاجة في الدنيا شوف سماح الجملة الشهيرة بتاع خطأ بشري ومتاع زلة لسان
0: أخرجها
3: من سياقه
2: ذيك عشنا بها
3: ذيك تتنحى وتتنسى إن فوا بور توت
0: أي.
3: لانه باش تولي سون فوت هم باش يعطيهم مجرد معلومات هي باش تعمل الصياغه نتاعها من غير اخطاء وكل شيء بوضوح دونك بالنسبه ليا اش خاص لو كان توصل تونس وكل بلدان العالم
0: باش تتعاود هكا
1: والله ثم اسئله كنا نسالوهم اللي ما تحرق سوف تعبت سير بلاس
0: لا ما تجاوبش كي تبدا ماهيش معدل على الاسئله هذيك ماهيش مبرمج عليها
1: اسئله بالذات وكان يسالوها تتبلانتا في وقت
3: لا تقول لك ندقق ونرجع لك
0: اي يعرفوا كيفاش يجاوب طلياني
4: لايك ديسلايك ديسلايك من غير لي
0: من غير لي محمد
5: والله الفكره لايك وي ما انت علاش لا يقعد مع انت تو نحن وصلنا في عصر اللي براتيكمون نستعملوا برشا الذكاء الاصطناعي دونك فكره وي سورتو كيف معناتها نورز حكيت لنا على لي ديتاي وكل هي جوست باش تفسر القرارات اللي يعني معناتها اللي باش تاخذه خاطر سبحان الله مثلا ثم حاجات ساعات صياغه في اللغه العربيه مثلا ولا حاجه تكون ماهيش مفهومه دونك هي معناتها تفهمها دونك كفكره وي لايك علاش لا ونشوفوا الاكسبيريونس ونشوف زاد الاكسبيريونس شنو هي باش تعطي
2: من بعد تتقيم وبنقص فلوس ويسونس وشهريه
0: لا وانا ما لو كوتي
2: لو كوتي
0: بقى لي سونس
2: بنوات ميزون وكليماتيزور وبير وضو
0: فوالا وبقى الاستفزاز يلا شكرا لكم على المتابعة احنا راجعين مباشرة بعد الأخبار قبل ما نمشي ونحب نسلم على علي الوكيل قريت قال يظل عيد ميلاد زوجته وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير يا علي انت والمدام ربي فضلي لك شكرا لكم الكل على المتابعة أخبارنا وراجعين في ناس ديوالنا

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: الصيف وفاه وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
2: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى تنجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
4: موجز السادسة مساء ديوان فام على السمع. ديوان الخدمة الجامعية للوسط يدعو الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية إلى الالتحاق بمقرات إقامتهم في أجل أقصى 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسستهم الجامعية. ويحذر الديوان في بلاغ من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنها الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن الجامعي، مؤكدا رفض كافة مطالب النقل والمناقلات رفضا قاطعا. تخرج الدفعة الأولى من المتكونين في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية بالمهدية، وذلك في إطار مشروع مهن المستقبل بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية. وأوضح المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية طارق النبلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح أن الدورة دامت 3 أسابيع وأشرف عليها مؤطرون ومكونون مختصون أمنوا تكوينا نظريا وتطبيقيا في مجال تركيب بطاريات الشحن الكهربائي للسيارات وبرمجة الطاقات الإلكترونية. فرق الطب البيطري ببن عروس تواصل تأمين عملية التلقيح في إطار الحملة الوطنية المجانية والإجبارية لتلقيح القطط والكلاب ضد داء الكلب لموسم 2026-2027، وذلك وفق رزنامة وبرمجة مضبوطة. وأوضحت رئيسة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فاطمة السعيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضحت أن هذه الحملة تهدف إلى حماية الصحة العامة من خلال التلقيح المجاني للكلاب والقطط وتنظيم تظاهرات تحسيسية للوقاية من داء الكلب. وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي انفجار من جهة مضيق هرمز، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن مصدره أو طبيعته. بيان إيراني روسي صيني يفيد بأنه لا أساس قانونيا لمحاولة أمريكا وتركيا الأوروبية إحالة ملف إيران النووي لمجلس الأمن، داعيا أعضاء مجلس محافظي الوكالة الذرية لعدم التصويت على مشروع القرار الأمريكي الأوروبي. والبيان يعتبر أن التوصل إلى حل مستدام بشأن الملف النووي الإيراني يستوجب وقف الهجمات والتهديد بها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
5: فلاش سبور. فلاش سبور.
6: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه مع المنتخب الوطني التونسي اللي ينطلق نهايه الشهر هذا في مواجهه تصفيه كاس امم افريقيا 2027. حنا بعل المجبري واحد من ابرز لاعبي المنتخب باش يغيب على التربص نتاع منتخبنا ويغيب على المباريات الوديه، وايضا 4 من المقابلات الرسميه بسبب الاصابه في الوتر الركبه اللي كانت عرضها مع فريق بيرنلي الانجليزي. الجامعه التونسيه لكره القدم نشرت اليوم على صفحتها الرسميه تتمنى الشفاء العاجل لحنا بعل تعلن غياب. ونذكر منتخبنا الوطني باش يواجه 24 سبتمبر منتخب اوغندا، ثم 28 سبتمبر منتخب بوتسوانا في غابورون في بالنسبه للتصفيات نتاع الكان، ثم يخوض ذوز مواجهات امام ليبيا في شهر نوفمبر المقبل. في آخر أخبار الميركاتو، ولا ترجي اتفق بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الإيفواري في المنتخب الأولمبي ناموري كايتا للتوقيع والانضمام للفريق، والمنتظر أنه ناموري يوصل إلى تونس الليلة من أجل إجراء الفحوصات الطبية والتوقيع رسميا لمدة 4 مواسم قادم من راسينغ أبيجون الإيفواري بقيمة 250,000 أورو. نذكر ناموري هو هداف الدوري الإيفواري للموسم الفارط برصيد 18 هدف. المغرب التطويني المغربي تعاقد بصفة رسمية مع الظهير الأيسر غفران النوالي لمدة زوز مواسم بعد نهاية عقده مع النجم الساحل. النوالي لعب مع الإتوال 115 مباراة وساهم خلالها في تسجيل 16 هدف. اتحاد بن قردين اتفق بصفة رسمية مع لاعب أيوب مشارك على المواصلة لمدة موسم إضافي وبالتالي تجديد العقد إلى غاية موفى جوان 2027. في المسابقات الإفريقية الترجي الجرجيسي سافر منذ قليل تقريبا منذ دقائق نحكيه إلى السنغال ويمشي واجه نادي ديان بيرز السنغالي في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية ماتش يتلعب نهار السبت انطلاقا من 6 أمثال عشية بتوقيت تونس. رحلة الترجي الجرجيسي تنطلق من تونس إلى كازابلانكا في المغرب ثم إلى دكار العاصمة السنغالية. من ناحية أخرى في نفس الإطار مصادر صحفية سنغالية اليوم أكدت أنه أندية ديان بيرز وتونغيث يواجه خطر الإقصاء من المسابقات الإفريقية بسبب غياب الملاعب المستضيفة للمواجهات متاعهم، وتم أيضا إغلاق 3 ملاعب في العاصمة السنغالية دكار بقرار حكومي لأسباب مختلفة، الشيء اللي يخلي 3 زوز أندية هذوما عفوا ما يلقاوش وين يلعبوا. بالتالي حتى الآن فما 24 ساعة من هنا الغدوة في يد الفريق السنغالي من أجل تحديد ملعب، وإما باش يتم إقصاء المسابقة أو يتم تعيين ملعب محايد يخوض فيه مواجهته أمام الترجي الجرجيسي، وموضوع يبقى للمتابعة. نحكي وهوند منتخب الوطني التونسي تمكن من المرور إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية لكرة اليد أواسط بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية 36-20. الحارس الياس البرجي تحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء. منتخبنا بيش يواجه في نصف النهائي الفائز من المنتخب الأنغولي ونظيره الرواندي. الختام بمباريات الليلة في التشامبيونز ليج الأوروبية، حاليا زوز مقابلات في الدقيقة 20 الزوز برشلونة الإسباني متقدم على فاينورد روتردام الهولندي هدف مقابل 0. في 20 دقيقة هدف رافيني البرازيلي في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء. أيضا شتوتغارت الألماني متقدم على فيكينغ النرويجي هدف مقابل 0، هدف كان سجله لاعبه ديميروفيتش في الدقيقة 20 منذ لحظات فقط. بقية المقابلات 8 متاع الليل ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد، في نفس توقيت نابولي أرسنال، باريس سان جيرمان يستضيف سلوفان براتيسلافا، وأيضا سبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه غالاتا سراي التركي.
0: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامه.

0: النهار متسمي على صباحه
1: وصباح رباح.
0: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سبيعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي. ديوانا فام صوتكم. خليك قريب فيم ورجعين.
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة.
5: شو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي؟ كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤية لقيمة حقيقية؟ الإجابة تلقاوها في All Forward Summit 2026 من 7 إلى 10 سبتمبر. ياسمين الحمامات وين تلقاو كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين والمبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. 4 أيام من نقاش الابتكار الاستثمار حول الحوكمة والسيادة الابتكار الاستثمار والتعاون AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: ومازلنا معكم في ناس الديوان متوحدة للسبعة. شكرا على المتابعة الغبريك اللي وليتو تستنوها. حضروا رواحكم جميع الكل كتيبة كيف كيف معنا تحاولوا تطلعوا معنا الغنيات في كويز أغاني مع محمد سعيد.
6: كويز أغاني
5: يلا الارتيستو
7: نبدأ بسيد العميد يلا
5: ما لا مفاجأة
8: ايش يقول هو
7: فاجئنا

0: ام كلثوم؟ لا
1: لا
2: لا رجل
1: هاي اللي هو
2: محمد عبد الوهاب
1: اللي هي
2: مين عذبك؟
1: اه لا لا لا لا
2: عندي ضربات قديمة
0: صحيح ولا صح
1: اهو
0: مين عذبك؟

0: تذكروا بيان سور
1: الاغنية هذيا
0: في مقام الرست، ومحمد عبد الوهاب اللي هو ملحن الغنية وهو اللي غناها، وهي من كلمات أمين عزة الهجين، خرجت عام 1931. وبالحق محمد عبد الوهاب استعمل فيها فريمون لا تخدوكسيون الشرقية جدا متاع مقام الرست، معناتها قال مقام الرست
1: كما هو
0: بروح الشرقية على الاخر.
1: مين عذبك؟ منين تعرف؟ منين ليك؟
2: عندي شوية مع الغناء القديم، مش الكل نعرف، ساعات نعرف الغناء وما نعرفش الاسم، ساعات نعرف الاسم وننسى الغناء. مش الكل الحقيقة، مش الكل.
3: والبريود الأول نتاع عبد الوهاب مازال لك ظل تاع السيد درويش ونتاع مازال هكا في
2: الفلاح الحي وتاع
3: اللوخ. فهمت
2: كي نخلق ساعات نرجع نسمع عبد الحليم قديم، ام كلثوم قديم برشا. يوتيوب ربي يفضل
0: شمتها في اليوتيوب
1: شمتها في اليوتيوب. يلا نورز
0: نورز
1: يلا نورز
2: سهل عرفت.
4: تسلم تسلم تامر عاشور.
0: تامر عاشور
4: في شوية عميق ولا راني عميق.
0: شو اسمه تامر عاشور؟
5: منين طلع
0: زي غنى في ليلة الدموع.

0: شوف كابتن والعبيد
1: لو متهيئ لك هرجع تاني تبقى بتحلم.
0: للناس في ما يعشقون مذاهب
2: نعشقوها احنا تامر عاشور وعمل سهريه ياسر مزيانه
3: في قرطاج
2: مهرجان قرطاج الدولي ضمن مهرجان قرطاج سولد اوت والناس الكل راحت ياسر
0: سولد اوت.
2: تامر عاشور اللي هو ملحن برشا غنيات ضرب وبرشا المغنيين الكبار يخدم برشا مع انغام مثلا راهو
3: شيرين
2: شيرين كذلك برشا من الناس اللي قاعد يخدم في خدمه كبيره برشا تامر عاشور.
0: والله اقسم بالله مره اشوفه
2: هاك انا نكبر ونتعلموا سهلا.
4: تامر ولا ثامر؟
2: تامر
0: ما يقولوش تافي بسرعات احنا وانا نقلدوا نقولوا تامر.
2: شوف عميد سي ان نوم بروبر لو نوم بروبر تنطقوا كيما تحب انت
3: وتكتبوا كيما تحب
2: ماهوش ان نوم كومان تكتب كيما تحب انت تنطقوا كيما تحب انت.
5: نكمل معك سميح لحن لعمرو دياب الاليسا اصاله فضل شاكر عامر منيب كيما قلت انت انغام وغيرهم غيرهم من الفنانين
2: الحانوا ضربت ما فماش لحن ما ضربش بعد ولا يغني هو كملنا من تسلم
6: نمشيو للدوك واول مره شحط لك ستيل هذايا
4: هاي هي
6: يا ساتر يا
2: خليج ولا
6: والله كذا
4: ليلى ليلى محمد عبدو
6: محمد عبدو اما مش ليلى ليلى
5: بعدك انتم
4: بعد ولا
6: كنت
4: بعد
6: لا

0: برافو
1: برافو والله برافو والله يا محمد ابداع والله شكرا.
0: شمتها في اليوتيوب
1: شمتها في اليوتيوب شمتها في اليوتيوب
0: باهي حلو. بعد محمد عبدو اما بعد
1: زينيان. اما بعد انت خويا
0: هاني
1: هاني
0: يلا هاني
2: ديما فرحان بيك
3: طولنا شوي
1: توصل توصل
3: شقيت برور
1: برور اي
3: شقيت برور وبحور
1: شقيت
0: شط
1: شنو شط شقيت شقيت
3: لا اعطيني الاغنيه مش مش الموال من الاول
1: مش موال الاغنيه شقيت شط البحر لحبيب شنكاوي
3: اه
1: شو اسمه
3: حبيب شنكاوي
1: بيبشي بيبشي
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: قوس الصغير على الغنية ذي
1: حبيب شنكاوي
0: من أشهر أغاني الحبيب شنكاوي واللي رجعت توندانس تو عندها ثلاثة سنين ولا أكثر شوية. الغناية في مقام الكردي، أما شنو الكردي اللي خذاوه التوانسة من زاوية أخرى اللي هو الصوفي، اللي هو يتسمى سيكا العروس، فهمتني؟ معناتها كيما هذية كيما باسم الكريم ربي ثم زاد برشا أغاني في المزود اللي هو النمط الشعبي وأصل الفن الشعبي في تونس كيما نجوم الليل الضوايا في نفس يعني معناتها المقام. دونك ذاك علاش حبيت نحكي عليها شوية، وحبيت نحكي على النغمة هذية اللي تلحنوا فيها برشا غنيات بالحق محفورين.
1: وتتسمى مش سهلة
0: بيان سور. لا بيان سور، لا بيان سور، بيان سور.
1: أنا حبيب شنكاوي نحبه برشا في غنية أخرى
0: اللي هي
1: اللي هي
0: الوردة. الوردة
2: الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الوردة. الو

0: الحبيب الشنكوي. سي امبورطون باش تكون فما مزود راهو غنينا التونسي في كويز الاغاني. عاود
1: حطنا مزود وحاجات هكا معروفين اللي احنا نشيخو
2: بيه.
1: وتتشرد زاد انت وتتشرد زاد تبعني توتشو
2: تبعني توتشو لا ما تبعكش
0: اللهم تعمل لنا شطحه
2: لا
1: لا كل سكند
0: كله لعب يلا الطليان
2: باش نفرح بيك
0: الطلياني
3: كالعادة نعتني فرحان بيك زاد
0: يلا
3: لا
0: عطيني الاغنيه يا ندوه

0: هذه أفون جو قال محمد نعطيه الأغنية الثانية هذه أغنيتك يلا
1: ست
0: هاي
1: أم كلثوم الله الله الله
2: حب حب
3: اللي انت جاي
2: حب حب
1: حب
0: ايه
1: لا مش كده
0: حب ايه
2: حب ايه
1: حب ايه
2: اللي عليك اغاني ايه اللي احنا نسمع فيها خاتينا كل الشباب يطلعها
1: هذه انت عثمية وانا مروح هذه
2: لا ايش تحبيك
1: ان شاء الله انا
2: كاميرا يا كابتن
1: بشرف حط هذه الاغنيه هذه شو مش
0: باهي صحيح
4: معاك حبي
1: الله الله
4: حبي حبي اللي انت جاي تقول عليه
0: الله
5: حبي ايه غنيت عام 1960
1: عروس قلبه تحرك
5: الوقت غنيت عام 1960 اللي هي في مقام البياتي بيان سور
2: من
5: كلمات عبد الوهاب محمد والحان الموسيقار
0: بني حمدي
2: الدعم
0: الرسمي الطليل عشيره هكا
2: والله والله بعد صدقني قريت عليه لينات الاخرى وقت اللي في الدار حكايات كبار كبار كبار ياسر واكتشفت زاد اغاني اخرين وفايزة احمد وكذا وامور وكذا ونعرف شنو فريمون بحره
5: يا كابتن انا باش نزيدك حاجه اما مش على بليغ حمدي على زوز من الناس اخرين اللي بالحق كان اختاروا انهم يعملوا معناتها لا كارير نتاع فنانين يغنيوا راهو كانوا يعملوا كارير كبيره برشا اللي هما رياض الصنباطي للناس اللي ما تعرفش راهو رياض الصنباطي
2: عنده
5: صوت جميل جدا وعندنا محمد الموجي هذوما زوز معناتها كان ليه ذاك عاد
0: على خير عاد
5: فن في الدم
0: خويا على خير عاد الدكتور
5: بالحق هذوما زوز معناتها كانوا يعملوا كاريير كبيره كفنانين ولكن يقال انه هما كانوا يخافوا من الرياكسيون تاع الببليك معناتها على الوجوه تاعهم وكذا
0: دونك ils ont raté
2: خليهم في مكان
6: والفيزيك زاد مش
5: فوالا
6: سورتو الصنباتي
0: خاصه شويه على قد الصنباتي
5: انا ليك غنيه راه مدام
0: تو مش تفهمنا فيهم الامور هذو
6: كي يمشي
5: بالقطانه غنيه غنيه
6: اصالي
5: اصالي
0: سيدي وصالك أنغامي
6: أي ولا أنغامي
0: سيدي وصالك زاد علي حالي شقاوي سيدي الوخش

0: ما حبتش
1: ما ندروش ما ندروش
0: انا نستناو نستناو في انغام لاباس لاباس برشا الحمد لله
1: الحمد لله شوف سيد العميد
0: يلا نرجع العميد اي
2: عبد الحليم
0: اي اللي هي انا
2: انا انا لك
1: انا لك عفايا انت قلتها
0: سيبوها هذا شنو هذا
3: هي من اول عرفت عبد الحليم انا لك على طول خليك
0: خليك ليه

0: الله من افين ما غنى.
1: يقول الحان الحان محمد عبد الوهاب.
2: خميس عليك يا دوب. خميس عليك يا حبيب قلبي. حبيب قلبي. كلمات مأمون شناوي خرجت في فيلم أيام وليالي عام 1955 سبتمبر.
0: هو في الفلوكة وقتها يغني فيه.
2: يا خويا تحب. لا هو راهو شوف محمد عبد الوهاب راهو
0: انسان ومن افين ما غنى.
1: عبد الحليم الرومانسية.
2: هو فيلم وراه انسان ذكي برشا معناتها انسان داهية فنية بالحق. بالحق سلامونيا.
3: عندنا سلامونيا اخرى.
2: معناتها بالحق
0: شكون وراه ذكي برشا؟
2: محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب راهو خلق برشا ثورات في عالم يعني معناتها الموسيقى والتلحين. نحكيه على انه عندك
1: هواك المقام تاعهم مش مفهوم
2: بيان سور. سهرت منه الليالي. سهرت منه الليالي اللي هاو الدوك يعرف احنا نسميوها امتحان المطرب. كانت غناها راك مريقل معناتها نتبعوا لك وتغني امورك مريقله. البارتي الثانيه اللي هي سيكا بلدي على درجه طبيعيه عمرها ما صارت واللي هي سيكا بلدي ماهوش مقام راهو حركه موسيقيه كيما سيكا البلدي والرست البلدي وكيما حركه السازكار اللي موجوده برشا في يعني معناتها الموسيقى العربيه. دونك التوليفه ديما ناجحه بينات محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ.
0: واو
1: كده نعرف سيد عميد بالشيخ عليها أرحم محمد عبد الوهاب وغناء عبد الحليم حافظ وسماح ما ماش بتعجب الأغنية فاتت جنبينا.
0: اي مروحين من سفاق وانا مع سيد العميد قلت له نحط شويه اغنيات قال لي بها وش حطوا عبد الحليم خلطنا من سفاق تونس وبذلنا في الليترو
2: بذلنا
0: في الليترو بتاع فاتت جنبنا
4: روعه
0: سيد العميد. اي
4: مقدمتها زاد شيء كبير مقدمتها
0: حفظتها مقدمتها
3: تحفظها كيف
0: ونورس تغزل لي بعينيها في الكرمكه ما قالت حتى كن بالحديث على نورز. فما حويجة النورز
2: فما حاجة النورز مازال
0: حاجة في العميقة.
2: لا هي مش في العميقة هي لا بو هي توا في العميق. شو اخترت لك حاجة عميقة جدا
0: في الخفيف.
2: يلا
5: يا عميقة جدا
3: العمق يعيط
5: حتة تانية روبي
0: هيك تعرف
5: يا معهين عارف كل شيء قادم
0: ويجدد روبي
5: راحت مني
2: نمعين هاي ما بعدنا الأولاد يلا
4: هوبا
1: كل وقت يجي الهبة خلينا نمشي معاكم
2: ليش نعمل هاك معايا دوب خليك معايا خليك معايا ليش نحسن في التاو يلا 1 2 3
4: هوبا
0: نكتفي بهذا القدر
4: الكويز متاعه وتعرف شو عملنا كان وقت الطيار اللي يتدرب يطلع فينا درجة ويعبط يمس القاعة وعاود يطلع بينا وعاود
5: سينجوميدار
4: والله قتلتنا بتعرفوا
2: سينجوميدار عطيني توا فرصة باش نصلح الغلطة متاعي ذي
3: بيانا بصلاحة
2: لين دوك لين دوك
0: دوك دوك يلا سليمة
1: يا بابا يا بابا
2: يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا باب

0: أنا مش نفاجئكم بحاجة
1: يا بابا.
0: للناس اللي ما تعرفش، برشا ناس يسخيلوها غناية متاع مزود، أما هي ما هيش غناية متاع مزود، هي غناية صوفية موجودة في البحور السلامية، وكتبها الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري اللي هو مؤسس الطريقة السلامية. أما خاطر علاش برشا ناس يسخيلوها غناية يعني نمط مزود شعبي،
2: تغنت في الحضرة هي
0: ولا تغنيت؟
2: مش في اللوبة.
0: اي تغنيت.
3: كملنا
0: هاني
3: يلا نكملوا مع هاني.
4: احمد سعد
2: من المافيا.
3: مافيا
4: برشا كلهم يشبهوا بعض.
3: ايه اليوم الحلو ده؟
4: ايه اليوم الحلو ده؟
0: لا لا لا
2: خلي مش يمثل ولا يغني.
3: زوز يعملوا الكل.
5: خلينا نسمع شوي سماح.
2: انا تعجبني الاغنيه دي. والله تعجبني.
6: لو من عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو
3: زلكي يحكي على الطريقة السلامية
6: مدرستة والانبساط لازق لي لازق ادم ازاد
0: ايه معنا جوك
5: سواعد
0: يلا
5: كل الدنيا
0: روح يلا

0: الناس الحلوة دي.
1: هذا تبدأ في عشط كبتك السودية الفلورية
2: شرشت اللمة حلوة اللمة حلوة والناس كلها الناس كل حلوة.
3: بربي عندي سؤال مترقدوش قديش من غنية تسمعها فنار 150
4: في اللي زالهم
3: يا كلاه والله بالحق
5: أنا ماس يا أخويا
3: تاك تاك تاك
0: أتوقع شكرا على كويس
1: شوية طاقة
0: بصراحة
1: طاقة إيجابية
5: هناخد السنة كلها ضحك ولا
4: إيه إنجليزي يا مرسي
0: إزي يلا كنا كويس على أغاني باش نمشيو توت سويت مع هين البراهمي في ناس سبور
6: ناس سبور
0: يلا هني
4: بعد شوية باش نحكيو على القائمة متاع البالون دور سماح وكابتن وسيد العام يدنور زي محمد دكتور حتى هاي. انت مساج كان تحب مش نعطيكم بعد القائمة فيها 30 لاعب متاع البالون دور حكيمي. انا مش نعطيكم ابرز الاسماء المرشحة ماذا بيه كل واحد منكم او كمان تاوي خمم قبل ما نكمل يعطيني شكونوا اللاعب اللي هو كان جاي نجم اليوم يصوت كان جاي نجم اليوم يصوت كما اي مدرب ولا قائد فريق
0: ليش كون يصوت
4: ليش كون يصوت خلنا نبدأ من تونس الساعة حنا بال المجبري واحد من ابرز لاعبيتنا في المنتخب
1: بس خايف البالون دور
4: حلو دكتور حنا بال اللي كان تعرض لاصابه انا نفكر انه هذه الاصابه الاولى الخطيره نوعا ما في كارير حنا بال نعرفوا حنا بال 23 عام فقط مازال السن نتاعو اول اصابه تقريبا خطيره باش تغيبوا لمده 3 أشهر او اكثر شويه كانت تضرب نهار السبت امام فريق بريستول سيتي ومن سوء حظ حنا بال انه في مباراه هذيا مع بيرنلي كان دخل في دقيقة 85 تقريبا العام 5 دقائق فقط فما حاجة تعرض لإصابة في وتر الركبة وتر الركبة اللي هو من الركبة من تالي معنا فما العلب ذوكم واحنا بعد بش يغيب تقريبا 3 أشهر على الميدان الشيء اللي بش خليه يغيب على مقابلات المنتخب في التصفيات مواجهتي ليبيا في نوفمبر ومواجهتي أوغندا وبوتسوانا في سبتمبر وأيضا مقابلات الودية الجاية
0: وهذا ما أكدته الجامعة في بلاغ لها
4: بالضبط الجامعة كانت نشرت لهم بلاغ على صفحتها الرسمية كانت من الشفاء العاجل لحنبال وأعلنت غيابه ديجا نستفر فينا على فيسبوك على يوتيوب قدامكم البلاغ لكن الأهم من ذي الكل الناس اللي ما تعرفش اليوم شنو هي الإصابة متاع وتر الركبة بالضبط خاطر فما سميح فما التسميات تختلف معناها فما بارشة تتداخل ربما الأمور احنا اتصلنا بالدكتور خالد معرف يفسر لنا في الجزء الأول ومن بعد عن الجزء الثاني يفسر لنا شنو هي الإصابة هذه بتاع وتر الركبة بالنسبة للرياضيين بصفة عامة الدكتور خالد معروف اللي فسر لنا في مرحلة أولى حكاية على الإصابة ومن بعد توزيتنا نسمعه كيفاش حكاية على العلاج وغيره لأن الإصابة هذه سميح فيها 4 مراحل فما مراحل يتم العلاج دون عملية جراحية وفما مراحل اللي بالعملية الجراحية دونك نسمعه الدكتور خالد معروف يحكينا على الإصابة متاع وتر الركبة
7: بالنسبة لإصابة الوتر متاع الركبة الحقيقة فما زوز أنواع متاع إصابات فما الإصابات الحادة متاع الوتر هذه في النسبة الرياضي معناتها الوتر متاعه يكون من قبل مضروب والعلاج ما تمش بطريقة باهية النجم صارت عملية تكلس مع تكلسفيكاسيون في الوتر متاعه ونتيجة مثلا أكسيليراسيون ولا معناها فريناج مفاجئ معناها الملاعب يقف بالقوي نجم من التوندون يتقطع هذوما الإصابات اللي يقول احنا نسميوها يتشافوا في الوتر الأمامي متاع الركبة توندون روتوليان نجم يتشافوا حتى في التوندون داشيل معناها اللي هو الوتر متاع الكاحل اللي يبدأ من تالي والنوع الثاني هو الأكثر الحقيقة موجود هو الإصابات المزمنة في الوتر تبدأ من الصغرى الحقيقة نجم تبدأ مع البيبرتي معناها مع البلوغ متاع الملاعبين اللي يبدأ في الأصناف الشابة تكون معناتها الإصابة هذه ولا الوجيعة هذه تكون موجودة ما تداويش مليح مع الملاعب يزيد يكبر في العمر العضلات نتاعو تزيد تكبر الوزن نتاعو يزيد يكبر المجهود البدني اللي يعمل يزيد يكبر بالطبيعة الوتر باش يتحمل معناتها معناها دي زيفور كبار ويولي بشوية بشوية الوتر هذاك يولي فيه نوع متاع التهابات تعمل أوجاع مزمنة في المنطقة الأمامية متاع الركبة
4: دونك هذا يفسر لنا شنو هي الإصابة بالضبط دكتور خالد معرف المختص في الطب الرياضي وهو طبيب سابق في نادي الرياضي الصفاقسي لمدة سنوات وخدم في عديد الجمعيات ويجيوا حتى سماح برشا رياضيين معناها يعملوا عمليات كما الدكتور محسن طرابلسي تحية ليه زادة عندنا راهو دكاترة ما شاء الله معناها في تونس نسمعوا الجزء الثاني اللي حكينا فيه على طرق العلاج واختلاف الدرجات نتاع الاصابه نتاع وتر الركب
7: العلاج نتاعو الحقيقه نتاع ربي معناتها ديبون من الخطوره نتاع الاصابه خاطر هي انواع هي الاصابه فما تقريبا 3 ولا 4 مراحل نتاع الإصابة، فما الإصابة الخفيفة هذيك شوية ثلج وشوية دواء وشوية علاج طبيعي نجم تقرا. إصابات المستوى الثاني هذيك أقوى شوية، الوجع تكون موجودة معناها ما تتنحاش في الإشوفمون كما نقولوا احنا، تقعد موجودة في وسط الإشوفمون. لهنا الملاعب هذه حتى الروندمون نتاعو باش يتيح، وقتها يلزم الطبيب نتاعو ولا الكيمي الموجود يقوم فحص لهذا النجم، نعملوا إيكوغرافي، نعملوا إيران، والعلاج نجم يكون معناتها بالإنجكسيون تاع البي ار بي، معناتها البلازما، استحضارات البلازما ناخذوها من الدم تاع الملاعبي ونحقنوها في وسط العلبة، وإلا أدوية أخرى زاد كيف نجم نعملوها. الهدف هو أنه العلبة كما قلناها تعمل سيكاتريزاسيون نتاعها في الجراد 3 المرحلة الثالثة، وقت يتمزق العلبة تتمزق، وقت يلزم بطبيعة تدخل جراحي باش العلبة معناها ترجع تلحم وكل شيء. هذيك تتطلب راحة طويلة طويلة طويلة، معناها تطلع حتى 6 أشهر لا قدر الله. معناتها إذا كان قاملت معناتها تصور أنت ما يزيدش العضلة معناها باش تعمل ضمور باش تظهر، تزيد العلبة معناها تحب لها وقت كبير باش ترجع قوية. معناها فهمت العلبة، العلبة اللي تحكي عليها أنت ولا الوتر هو راهو المنطقة اللي تربط العضلة بالعظم.
4: هذا هو دونك هنا نحدد إصابة حنبال 3 أشهر دونك قطع جزئي في وتر الركبة بعد ولا. التفسير متاع الدكتور يعطيه الصحة على تفسير هذه الكل حقيقة وحاجة ممتازة، ونتمنى الشفاء العاجل لحنبال المجبري.
0: نتمنى الشفاء العاجل لحنبال المجبري ونمشي للبالوندور.
4: البالوندور المجلة فرانس فوتبول كانت أعلنت على القائمة متاع الموسعة، خاطر بعد باش تمحصر القائمة هذه من بعد فيها 30 لاعب. هنا مش نسمي لكم 30 لاعب بحكم ضيق الوقت، مش نسمي لكم أبرز لاعبين ولا أكيد كلكم تعرفوهم حتى ما يتابعوش حتى ما يتابعوش برشا الكورة
1: تحو فيك اللي بكش مش تسميه
4: عنا جود بيلينغهام اللاعب الدولي الإنجليزي ضمن أبرز اللاعبين، عثمان ديمبيلي اللاعب الفرنسي لاعب باريس سان جيرمان، كيف نلقاو إيرلينغ هالاند، أشرف حكيمي الدولي المغربي، هاري كين الدولي الإنجليزي لاعب بايرن ميونخ، كفاراتسخيليا نجم باريس سان جيرمان واحد من أبرز المرشحين دايور كان يتوج بها سيدخل التاريخ لأنه أول لاعب يتوج من غير ما يشارك أصلا في كأس العالم ويدخل بحظوظ قوية برشا. كفاراتسخيليا في البالون دور. أيضا نلقاو مبابي بطبيعة الدولي الفرنسي، ليونيل ميسي اللي حافظ رقم 8 بالون دور التو مشبع ليونيل ميسي
0: موجود.
4: 8 بالون دور مازال موجود في القائمة. نلقاو أيضا رودري اللي كان توج أفضل لاعب في المونديال وأفضل لاعب في أوروبا تقريبا، هذوما سميح ولا مين يمال تقريبا، فما فيتيني فينيسيوس وغير، لكن هذوما أبرز اللاعبين.
0: حكيمي مش موجود؟
4: موجود سميته دونك ماذا بيه كل واحد فيكم
0: كل واحد فيكم نوقفت فيها لندن
1: سميها بعد حكيمي
0: التضامن مع بنتي شقول هالاند
1: هو سمى حكيمي قبل هالاند ماكش مركز
0: نريد نستنى وقتها في هالاند
4: لا دكتور سميت هالاند قبل حكيمي
0: نستنى في هالاند
1: ركز
4: كل واحد فيكم خلينا نبداو من الكابتن بالاختصاص وبعد
0: طلياني طلياني
3: هذه مش على الاختصاص صدق خاطر هذيا كيفاش يقولوا تخضع الى مقاييس اخرى خارجه عن نطاق كل شيء
1: منهم سبونسور
3: شو سبونسور عنده لعب دو سبونسور كبار اديداس وياخ عندك شك لي مانجير اي لي كلوب
4: والتصويت نتاع المدربين
3: وتأثير النادي نادي كبير ياثر باريس سان جيرمان عنده رئيسه
4: عنده 10 لاعبين
3: عنده رئيسه مؤثر مؤثر اساسي في الكره الاوروبيه والكره العالميه تو حتى الاسم نتاعه يداول الناس تحبه يولي هو تاع الفيفا في عود داخل دونك هي كانت تقبل على المردود الفردي بعديش تقسم من اول مره في التاريخ تجي على المردود الجماعي وخذها رودري من مانشستر سيتي
4: وي
3: قالوا خاطر دومي وهو يعني في اللعب مش
4: اللاعب انت تحكي على
3: اهداف هو فما ناس يجيب له كذا بو رجعوا توا شويه خاطر توا مبابي بدا يتكلم بدا يطالب هو بنفسه مره اخرى طالب
4: مبابي وفرنسا وفرنسا فوتبول يوسر
3: ريال مدريد كي سي بروموفوار سي فيديت فهمتي ولا ما تعرفش على الدنيا مبابي ايش يقول على المستوى الفردي هو احسن هداف كاس العالم احسن هداف في اوروبا مستوى الفردي هو تدخل امور اخرى يا ميل يا مال مزال مش خاطر هز كاس عالم تجوز كاس عالم
4: ما هوش مؤثر في كاس العالم
3: باريس سان جيرمان عنده 6 اسبانيا عنده 6 ولكن باقي الاسماء
0: دونك برشا حسابات كابتن تدخل
3: برشا
0: ما هوش فقط مدرب ماهوش. يحكي على اللعب
3: لا لا
4: بالطبيعه
3: فما تدخل فيها حسابات كبيره والكره ولات بزنس كبير فهمتي طوفي كاس العالم شكون ربح اسبانيا ولكن فما دو سبونسور كبار باقي ذاك يربح الألماني ذاك الألماني اللي بيع في ذاك باقي يربح باقي هو لولاني في مهما كأس عالم لازم معناها هو اللي
4: يزجك
3: بوك كلها فهمني دونك الكورة ولات أمور أخرى أمور عاطفية مزاجية كذا كذا
4: أعطينا أمورك أنت
3: بعيد على المستوى الفردي
0: بعيد على سبونسورات وعلى على المستوى الفردي
3: على مستوى
0: بالنسبة ليك شكون يستحق
3: على مستوى الفردي أحسن هداف كأس العالم أحسن هداف في أوروبا أحسن هداف في إسبانيا
1: مبابي
0: تتفق دونك بالنسبه للكابتن لو تنتفي اكل حسابات الدائريه الاخرى بي عميد
1: كيليان مبابي بعيد سنوات ضوئيه على الاخرين الكل
0: فوالا
1: جوار كومبلي افيكاسيتي معناها فيتيس دريبل يعني بالحق انا راه فيه بعيد اسمع قولوا لي درا شنو هو اليمين يا مال انا نقول لك السيد هذايا بعيد سنوات ضوئيه على الاخرين الكل الحقيقه ويستاهلها ومن غير ما يفكروا فيها نورمالمون
0: باي كيليان مبابي دكتور
1: بالقلب انا باش نحكي
0: بالقلب
1: حكيمي مبابي هانات رتبتهم لك
0: حكيمي مبابي هانات
1: انا هكا ماذا بيا
0: بالقلب
1: أيوه.
0: انا الحقيقه ماذا بيا على الاخر حكيمي
6: حتى
0: هكا احنا بالقلب ما الموازنات والتوازنات صعيبه
1: كرويين كرويين مش صعيبه علاش فما غير دوا خير منه تو في العالم
4: المهاجمين ديما يدفعوا
3: ما تدخلش مبابي هز كاس عالم 18 سنه وفاتق الداني هز بالوندور ما خذاش
6: وحده
3: فما ميسي هكا ميسي عملوا له توا قال لك فما ستة بالوندور عملها بالحبتيري
1: بالعو
3: هوي تدخل امور اخرى
4: مالها باهي محمد
8: مبابي بيلينغهام
4: مبابي دونك حتى انت
8: مبابي مبابي فيني مازال بعيد الحقيقه برغم انا من عشاق ريال مدريد راهو انت وحكيت زاد شويه معناتها بالعاطفه خاطر مبابي يلعب معنا دونك
1: يلعب معكم شكون
8: ريال مدريد ريال مدريد
1: جماعه البرسا
4: من انتم
8: ضد بك اما كوم اوكي في تونس معناتها
0: دونك مبابي
8: مبابي مبابي مبابي
0: نورز
4: نورز
6: لست مؤهله انا باش نجي
1: وقت يمشي بدل ما محسوب انا مؤهله
6: حكيمي

0: سيتي بس أيوة. سيتي يعني يقولوا سيتي اكثر من مانشستر خاطر كي تقول مانشستر هكا وتمشي اليونايتد
1: الاخر بيتر كوب دي موند
0: ايه
1: عندها وزن
2: بيان سور
0: توزن ايه وسي سي
1: امور اخرى ما نعرفش حق
2: داير زيدان اليوم خرج في تصريح قال كان اعطوني باش صوت 100 مره صوت 100 مره ليونيل ميسي
0: اه
2: هذا زيدان وي انا تفاجات شويه
0: زيدان هذا قال قال نصوت 100 مره تصريح لميسي
2: اللي كيب قال كان يعطيني صوت 100 مره صوت 100 مره لميسي
3: وكريستيانو كان اللي جاب لك ثلاثه ورا بعضهم هذوكم نسيتوا
2: هذاك علاش انا الحقيقه تصدمت شويه وبهت شويه الحقيقه من التصريح معناه هو عمره ما درب ميسي وعمره ما كان بالعكس كان
0: زيدان اليوم قال كان نصوت 100 مره نصوت الميسي
2: مستغرب
1: لور كان عنده مبابي مع في الكيف
0: توتافي
2: وي مبابي
0: ولده في المنتخب نتاعو
2: وكريستيانو اللي جاب له القاب وطلع له اسمه كمدرب معناها انا استغربت الحقيقه وما لقيتش تفسير اكيد تظهر معناها شنو الحكايه
0: تو تظهر
1: لا ما جابوش القاب مبابي لزيدان
2: لا كريستيانو
1: كريستيانو آه كريستيانو ولا في كريستيانو ميسي باي باي عطيه بصح
2: اي
0: وفاء
2: وي
0: عليه والله
3: نوفيل اكثر من كانزون وهما يعني ما انت على البوديوم راهو مع بعضهم
0: خلي الشباب
1: تو ريفاليتي باش تولي يامال مبابي مره اخرى
2: اذا كان واصل يامال اذا كان
1: يامال ماشي في طريق نيمار
2: الامور نتاع يامال
1: خايفين عليه خايفين من بلاد
4: كلمش عليه كابتن انا نعرف
1: انا متاثر بنيمار وبطريقه سلوكته في حياته داير اول ما مشى البرازيل مشى بحدا نيمار قعد 10
2: ولا
1: معناها ماك تشوفوا
2: حياه لامين يامال خارج الملعب لا تبشر بمستقبل
1: هو ستانجيني
2: ابدا
4: عمل يهز البرسا هز اسبانيا راهو بيدري راهو ماهوش انا نعشقك مبابي فريمون دبير
2: رودري اللي هز اسبانيا
4: لا انا رافي بيدري بيدري شيء كبير كان فيه
0: بيدري
5: من فضلك سي
6: هاني يفهم في الكوره تعرف كيفاش لازمنا نلعب
4: كل واحد انا رافي انتيليجون بالحق
0: تفهم على الخبيت
1: انا شوف لونتر
0: يلا دونك وي ويل ويت اند سي كما يقول الانجليزي
1: نستنى نشوف في اكتوبر تو تو الشهر الجاي
0: اي تو تو مازال
2: الليست اللي فيها العشره معناها المزيد
0: دونك 30 وبعد تقعد 10 ويستناو الساعه 51 دقيقه باش نمشيو لرقم اليوم
7: رقم اليوم
8: نحكيه على توقع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ميسر بارودي اللي قال أنه باش تبلغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية في تونس نحو 90% مع نهاية سنة 2026 أوضح في تصريح لجريدة الصباح الصادر نهار 8 سبتمبر اللي عدد المؤسسات الناشطة في قطاع المقاولات والأشغال العامة يشهد نمو سنوي يتراوح بين 10 و15%، متوقع أنه باش يسجل عددها ارتفاع بنحو 8% مع موفى السنة الحالية. وأرجع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة لمنظمة الأعراف اللي تحسن هذا في نسق إنجاز المشاريع العمومية يرجع إلى تطور الإجراءات المتعلقة بإخلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين وفق تأكيده.
0: الرقم هو 90% توقعات هذا توقعات من عند أمين مال الجامعة العامة للمقاولات ماناش نحكيه على رقم رسمي لكن يقول لك رو فما تحسن في الإجراءات المتعلقة بخلاص المقاولين من قبل الدولة وحسب ما نتوا نشوفه في الإنجازات باش نخلطوا لإنجاز بنسبة 90% نهاية هذه السنة عميد
4: والله هو مفاق وتوى اللي كان معطل الدنيا الكل واللي كره المقاولين في الخدمة هو حكاية الرتار بتاع الخلاص تو المقاول يحط يجيب آليات ويجي يخدم ويطبلوك على خاطر ما يصبولوش المفروض كما نقوله مارشي على 3 مرات يصبول بلع هذي كان معطل قبل الحقيقة هو وهذا أنا عندي من أصدقائي يقول لك خويا ما عادش تحب الصفقات هذه يعطلوني فهمتني نولي يفلس البعض منهم يفلس أصلا يعني ما يبقاش حتى باش يدور دولاب ويخدم خدامته كل شيء تو هاو فاقوا اللي هو خلاص الخدامة هو اللي باش يدور الدولاب هو اللي باش يخلي مشاريع تكبر وتخلي الناس تولي تقبل على على على المشاريع هذه معناها وبحماس خاطر افكتيفمون كانت هذيك ناقصة كبيرة والحمد لله تفطنوا لها ورقم خارق العادة لأنه يبوستي هذا إن شاء الله يواصل ويقول لك ديكولاج خاطر هذا ينجم يعمل راهو انطلاقة كاريمو انطلاقة اقتصادية إذا كان يقول لك الدولاب دار فلوس مشيت المقاولين خذوا فلوسهم معناها خلص خدمات اكزاكتوم وصاو دخل الفلوس هذاك هو
0: والمشاريع تبدا تخدم على روحها
4: اكزاكتوم خاطر المشاريع طولت
0: خلاص هذا الكل رانا نحكيوا على نسبه انجاز مشاريع فما مشاريع عندها سنوات وهي متوقفه فما مشاريع عندها سنوات وهي ما بداتش وكل عام حكينا فيهم برشا المواضيع هذيا

0: نرى كل عام يزيد التكلفة تاع المشروع تزيد أكثر، دونك ماذا بينا إن شاء الله الرقم التكاليف تزيد معها كل عام يزيد يقدم القدام. أرقامنا محمد شنو تقول؟
1: والله بون هما ثم عديد الأرقام الحقيقة، ثم أرقام جهوية معناتها آخر مسح نتاع أرقام صار عام 2024، ثم أكثر من 400 مشروع عمومي جهوي معطل. يعني معناتها على مستوى الجهات، وفي 2025 قالوا زاد اللي ثم مشاريع معطلة في الصحة وفي البنية التحتية، وثم منصة رقمية أطلقت باش يتبعوا بها تقدم المشاريع في كامل تراب الجمهورية. والحقيقة كرأي شخصي كيف نلقاو أنه ثم 90% من إنجاز المشاريع العمومية في نهاية العام معناتها رقم يبشر بكل خير، يشيرتو ثم برشا مرافق مثلا اللي استنسنا بيهم واللي معناتها تعودنا بيهم، كيما مثلا استاد المنزة وغيره.
2: استاد المنزة
0: مثلا
2: ديجا ذاك ملف وحده معناتها كبير برشا،
1: أما سينوستالجيك معناتها علاش خاطر من أحلى لي ماتش تلعبوا غادي وكنا نمشيو يعني معناتها الاستاد غاديك وكل دونك إن شاء الله المشاريع كلها تكون فهمت كاملة على أكمل وجه، وذا كله خير لتونس إن شاء الله يا رب.
2: أنا جوست مادام جبد استاد المنزة نداء مرة أخرى باش يحاولوا يشوفوا الشركة الصينية، لأنه ما تعرفوا في الأول استاد المنزة أخذته شركة ولي تونسية وكذا، والأشغال طلعت غالطة للأسف الشديد وخسرنا يظهر لي عامين غير شوية.
0: يعملوا غابو قالوا راهو الأشغال غالطة
2: بالضبط
0: ما نبنيش فوق
2: بيان سور، دونك جات الشركة الصينية. نتمنى إن شاء الله وزارة الرياضة تحرص على الأمور هذيا، وخاطر استاد المنزة تعطل برشا وراه استاد المنزة شوف سامح كيف يرجع استاد المنزة ونخدموه كومي الفوق ويرجع راهو باش يهز علينا حمل كبير. راهو ما ننساوش راهو استاد رادس روحيته منتهية منذ 2020، راهو استاد منتهي الصلاحية استاد رادس ما يغركمش، راهو ناخذه في ترخيص استثنائي كل عام، وهو الكابتن يعرف الناس كل تعرف. دونك يتصلح استاد المنزة ينقص الضغط على رادس.
3: راهو صديقتنا الباهية سونيا بالشيخ كانت وزيرة الشباب والرياضة حد رياضي، وجاب الديزانجينيور وراه وعملوا تحاليل للعرس وقتاش هي سونيا كانت وزيرة في ديزاني. قالت لهم زايد باش تبني
0: 2019
3: راهو العرس خايخ كترش منك وزيرة وزربوا عملوا. أنا حضرت في التدشين وكذا ولبسين بالأصفر وكذا ونعرشوا يخيرات حكت قال لي ليش تحكت قلت له فون وكله حاسيلو
2: 2022
3: قلت له راهو انت سولو حيتو 1967 اذا يتعمل استاد اذا لنوعية من الجمهور كانوا لباس طاول طايلوحوا بعدها ما كل واحد معريان هذاك طايلوحوا يودي نحيوة يودي نحيوة وشوفوا شوفوا بيرو ديتود ما مش تخشوا مني قلت له بيرو ديتود اترانجي ما عناش احنا دي كونسيبتور دو ستاد هذه صافي كاترانجي دي ما عناش هاني درت في العالم وريس ستاديات في سافيسا 18 موا 12 موا تعدى ستاد فات الحكايه احنا نقعدوا 5 سنين خاطر كركاس وليت معناه شو اللي يعمل
0: ترميم هو ولا ترميم اكثر منه
3: اكثر من ليه ويستعملوا لو بيتون سي فيني maintenant سي دي ماتيريو فليكسيبل تو عمل هكا هكا وكذا
2: تو ننسوا اللي فات ننسوا اللي فات سماح والجاي هو الاهم. تو اهم حاجه انه في 2026 تم رصد تقريبا ميزانيه ب 250 مليون دينار للاشغال هذه نتاع المنزه، ومعاش باش تم ترميم باش يتم تجديد 250 مليون دينار 250 مليار انا نعرف اللي شويه، لكن على الاقل خلينا نبداو ومن بعد تعرف انت سماح المواد تبدل اسعارها من عام الى اخر، بالتالي تو يزيدوا ان شاء الله ميزانيه تكميليه الفايده. اعطينا نبداو ومن بعد كل شيء سهل ان شاء الله.
0: هذا كان رقم اليوم.
4: رجعنا معكم في ناس الديوان
0: في قرى الأطفال. العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحضر لصغارها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عام الدراسي فرحان وواثق في روحه. أنا لهنا باش نحب نقول لكم أنه هذا ما ينجم يكون متوفر الكل طفل إلا وقت اللي الناس الكل تقف مع الجمعية. نجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosvu.in أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عام وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يأمن به ويحب يشوفه ينجح. نذكروا أن الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية. اتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosvu.in ولا كلموهم على 58-371-0002. شكرا SOS، شكرا لكم انتم اللي تبعتونا من الخمسة. نتقابلوا معكم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. ديسي لا سامح مفتاح تقولكم ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية.
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.

0: وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء، ديوان فم عسلمة. وزير البيئة الحبيب عبيد يكشف تقدم أشغال مشروع التوسعة وتهيئة محطة تطهير بمدينة بنزرت بنسبة بلغت 60% وبكلفة إجمالية تتجاوز 116 مليون دينار. والوزير يوضح خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية بنزرت أن المشروع يهدف إلى مضاعفة طاقة الاستيعاب لتصل إلى 47 ألف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا، ستخصص لتزويد منطقة سقوية على مساحة 200 هكتار بما يخدم مصلحة قرابة 400 ألف مواطن، وفق قوله في تصريح لديوان أفهم.
2: توسيعة وتهيئة المحطة التطهير ببنزرت مش تضاعف الكمية متاع المياه المعالجة فيها، هي وتكون مياه معالجة ثلاثية مع أحداث منطقة سقوية بجانبها. الأشغال متقدمة 60%، الكلفة بتاعها أكثر من 116 مليون دينار، كلفة كبيرة. مش يكون 47 ألف متر مكعب من المياه المعالجة ثلاثيا، وهذه مش تمكن قرابة 200 هكتار من المنطقة السقوية مش تكون بجانب، معناتها لفائدة 400 ألف مواطن. إن شاء الله نوصلوا معناتها بجانب نوصلوا. لذلك ما انت عندها امكانيه ان تنجم تشتغل على ان بروجيكسيون لسنه 2040 نتاع التطور العمراني لمدينه منزل بورقيبه، وهذا معناتها النظره نتاعنا معناتها المستقبليه اللي نجم يكون. كذلك تم ثلاثه ولا اربع احياء حاليا قاعدين ندرسوا في امكانيه ربطهم بالمحطه وكتوسعه نتاع شبكه التطهير.
1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن فتح باب اعتماد ممثلي الاطراف المشاركة في حملة تصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة معتمدية تمغزة من ولاية توزر. ووفق بلاغ الهيئة يمكن لجميع المشاركين في حملة تصويت على سحب الوكالة الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم من قبل الهيئة إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثلهم لدى الإدارة الجهوية للانتخابات بتوزر، وذلك كامل أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد وفقا للترتيب الإداري، على أن تنتهي الأجل بتاريخ 20 سبتمبر الجاري. الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار المنعقد اليوم تبحث فرص الاستثمار في قطاع المعادن الحرجة وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل القيمة والأسواق العالمية. وتم تأكيد خلال اللقاء على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي بما يوفر بيئة أكثر ملائمة للاستثمار في الموارد المعدنية ويعزز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات التي تشهدها أسواق المعادن الحرجة عالميا. وفي الشأن الدولي، الجيش اللبناني يتهم اليوم الكيان المحتل بتنفيذ تصعيد دام في جنوب لبنان عبر غارات واسعة النطاق أوقعت شهداء وجرحى من بينهم أطفال ونساء، معتبرا أن ذلك يهدد التفاهمات القائمة ويعيق جهود انتشاره في المنطقة. التلفزيون الرسمي الإيراني يفيد بسماع دوي انفجار قرب مضيق هرمز في جنوب البلاد، وذلك في ظل تصعيد متواصل هذا الأسبوع بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وختاما، فرق الأطفاء التركية تواصل اليوم جهودها للسيطرة على حرائق غابات اندلعت في عدة مناطق بولاية أنطاليا جنوب البلاد وسط مشاركة واسعة من فرق الأطفاء والمروحيات، فيما اضطرت السلطات إلى إجلاء مئات السكان من المناطق المهددة بالنيران.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

كل عشوية تسدوا حد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.8

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ينطلق معكم تاوي توصل حتى للتسعة متعليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المستمعين، لكل المتابعين وإلى كل المشاهدين. تحية خاصة كالعادة لكل مستعملي طريق طريق السلام للجميع، ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تابع فينا في ديار عشان نكونوا منسينكم، اللي يخدموا بالليل ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة، الجالية التونسية اللي تتبع فينا بالخارج مرحبا وأهلا وسهلا. شنو مش نحكيوا اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا توتسويتا. جمال وقعود يثير الجدل وينقذه من النحر، موضوعنا في فيسبوز. كيف كان الموسم السياحي الصيفي في تونس وما هي أهم التحديات التي واجهتها وكالات الأسفار، موضوعنا في الشفر دجور. توفير مستلزمات لمكافحة آلة عنكبوت الغبار استعدادا لموسم التمور في قبلي، نحكي في الموضوع في الأجرية. مع اقتراب موسم القوارص ما هي الاستعدادات وما هي أبرز التحديات المناخية، موضوعنا في العيون. أين وصل التزويد بالكراس المدرسي وما هي أسعار الكراس المدعم، موضوعنا في فيدباك. بداية من الغد أمطار وتقلبات جوية، فما هي الكميات المنتظرة والمناطق المعنية، موضوعنا في أنفو أنتوكس. الجامعة العامة للتعليم العالي تدعو لمفاوضات عاجلة بشأن الأنظمة الأساسية وتحسين أوضاع الجامعيين، موضوعنا مع فيتو دجور. نصف ماراثون وحات جيبس يعود في دورته السادسة، ونقترح عليكم الليلة في بون بلون.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
1: صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، يشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
2: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، موضوع كان محور اهتمام برشا توانسة على لي ريزو سوسيو، خرجت حتى اشاعات انه تم شراء من خليجي بمبلغ مالي كبير وكبير جدا قعود، معناتها صغير الجمل، جمل صغيرون كان عنده جمال غير عادي في عينيه، كان في ولايه المنستير تحديدا، مش نحكيوا على في سوسة ولا المستير، مستير باي، مش نحكيوا عليه وش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل في المكنين، هو حسيله تحديدا. الجمال متاعه أنقذه من الذبح من عند جزار لأنه دار على الريزو سوسيو وعمل الضجة. شنية حكاية القعود هذية، شنية التفاصيل، نحكي في الموضوع تتشويته. فيسبوز إلى المكنين، سي مجدي بكذبة مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بكم سيدي، شرفتونا.
1: شكرا، نورتنا، مرحبا سي مجدي.
3: بالنسبة للقعود هذاك راهو تباعه وعند مولاه، وديجا انا عاود صورته، فهمت انا هابط في الفيديو معناها على الحنشية، فهمت يا، وفماش منها راهو لا 50 مليون ولا حتى شيء راهو.
1: ما تباعش، ما فماش رجل معناتها اعمال ولا خليجي ولا شكون اللي دخل وشراه.
3: العبد مغروم معناها بالحيوانات، معناها عنده زوال وكل شيء، فهمت.
1: اي باهي، هو شنو حكايته القعود هذايا؟ الناس اللي تتفرج فينا على ديجيتال هيفا نحطوه باش الناس تنجم تشوفوا، عنده جمال في عينيه هكا ولا لا؟ معناتها عينيه زرق،
3: سبحان الله، جاي عينيه زرق كما يقولوا،
1: وفيه الوان زاد حتى في الـ في الـ في اللوبر نتاعو، معناتها فيه زوز الوان كانه يظهر كانه فصيله نادره، معناتها ماهوش القعود اللي نشوفوه بلون موحد في العاده هكا ولا.
3: والله يا اختي راه موجود منه، راهو
1: موجود النوعيه هذيك، انا اول مره نشوفه الحقيقه بزوز الوان وبالطريقه هذيك، اول مره نشوفها النوعيه هذي.
3: اي ما سبحان الله، هي كما نقولوا شتله تتوحم، الله يعلم انا، فهمت.
1: اي انت كيف انت شريته، معناتها عادي من مربي ولا كيفاش؟
3: شريت ما عنده واحد بقى شاري بيع معناه على اساس معناه مش نذبح عادي معناه
1: اي
3: شريت معناه للامور هذه الكل وزيد واحد الصباح جاني معناه حبي انا باش ياخذ ولا تكلمت قلت له خويا اجا كنت تاخذ وزن هذا فقط
1: جاوك ناس قالوا لك ما تذبحوش ما يهونش مزيان هكا
3: لا في الفيسبوك هكا قالوا
1: في الفيسبوك
3: ماني ديجا معناها هو صحيح مزيان لكن معناها كما نقولوا نحن كذا معناها واحد معناها باش يربيه
1: مش باش يذبحوا معناتها
3: لا لا لا لا مش يربيه
1: يعني. وهو شافه في الفيسبوك كما شافوه الناس الكل معناتها
3: لا لا ولا شافني نهبط فيه
1: هو بتعدي شاف
3: نهبط فيه
1: هاي
3: عجبه سبحان الله قال لي خليه لي كل شيء وانا خليته له
1: ما ذبحتوش عطيته له معناتها خاطر فما ناس قالوا لا راهو تذبحه وراهو تباع وصارت حفلة حملة على لي ريزو سوسيو وعلاش وفصيلة نادرة فوالا مش فصيلة نادرة موجودة حسب ما تقول لي انت معناتها الفصيلة هذايا اي نوعية هذايا
3: هي شباب بكم صني عني بيه خلق معناها ربي يخلق
1: هاي
3: هاي لكن تلقى كيفه تلقى حتى زين منه شنو
1: موجود معناتها حتى ازين منه في الاخر راهو ما تذبحش وما تشراش ب 50 مليون
3: لا ما يعود نفهمش بينها الحكاية
1: هاي
3: يعني توا كنت نصور فيه مزاك هبطت على راديو الحنشية مزاك توا كنت نصور فيه
1: مشيت له معناتها عند عند اللي ربيه
3: مشيت له ايه بالذمة خلنا نحيه ولا زرزة كما قلوا هذية معناها 50 مليون أو 100 مليون أو ما نعرف شنو
1: هاي
3: نحيناها أنا القعود عند مولاه نطلع يعني بيش تلي بيه ويربيه
1: فعلا هو مربي حيوانات معناتها مغروم بتربية
3: مربي حيوانات مغروم عنده الزويل كل مغروم بقى
1: فعلا ما مغروم بتربية الحيوانات وهو موجود عنده معناتها ما تذبحش فما شكون جاء قال لك نزيدك فلوس فما شكون جاء قال لك نزيدك فلوس
3: قالوا لي يعني بعته للراجل من الصباح قالوا لي نزيدك عليه فلوس ونعطيوك قلت لهم لا اعطيني بعد كلمتي معناها بعت للراجل طيب ما نلعبش
1: فعلا معناتها
3: مش امور التجاره ولا يعني الفلوس مش لكل شيء يعني الكلمه هي قبل كل شيء معناها
1: هاي الكلمه هي كل شيء
3: ما نقدرش عليك قالوا لي او نزيدك او شنو قلت لهم لا
1: فعلا في الاخر تاخذيه معناتها ومبروك عليه ولا
3: مبروك على مولاه
1: فعلا وهو كان ما تذبحش وما صار حتى شيء وما صارتش بوليميك وما تبيعش ب 50 مليون كما تقال
3: لا مين فماش لا ما كان فما راه قلنا فما علاش باش نقدروا
1: فعلا واضح شكرا لفضلك يعطيك الف صحه شكرا على كل هذه التفاصيل سيد مجدي بوكذاب الجزدار من المكنين اللي اثار الموضوع ضجه وجدل فسر النشوع اللي صار يقول له مش فصيله نادره موجود سبحان الله مزيان وموجود بزوز الوان هكا معناتها لكن ربي معناتها يخلق ويفصل وساعات نشوفوا الجمال معناتها في كل المخلوقات في كل المخلوقات معناتها وعيب بين زرقاء وشوفوا في التصاور معناتها نتاع القعود هذا يقول راه ما تبيعش ب 50 مليون وما شراش خليجي وما شراش رجل اعمال شراه مربي نتاع حيوانات وما تذبحش وهذاك هو اللي صار شكرا لكم واصلين معكم مشوارنا مرحبا 7:04 على موجاتنا في 60

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا 7:04 على موجاتنا، وصلنا بعضنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. الموسم السياحي الصيفي يوشك على الانتهاء. كيف كان هذا الموسم؟ شنية الأهم الأرقام؟ شنية أهم التفاصيل للنجم نحكيه عليها؟ وما هي الاستعدادات للموسم الشتوي؟ نعرف توا معناتها باش تتبدل نوعية السياحة وباش نمشيو إلى سياحة شتوية، سياحة داخلية بالأساس. نبدأ بالموسم الصيفي ونحكي على التفاصيل وتتفيته.
2: لو شيفر
1: ضيفنا نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة سيد لطفي البراهمي. مرحبا، أهلا وسهلا. شحوا لك سيد لطفي.
3: أهلا وسهلا، عايشك. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي ديوان إف إم.
1: شكرا. مرحبا، احنا سمعنا أرقام وقرينا معناتها حتى في البيانات متاع البنك المركزي أن عائدة السياحة والتونسيين بالخارج لهذا العام ارتفعت مثلا مقارنة بالعام الماضي. هل كان الموسم السياحي في مستوى الانتظارات وكيفاش تقيمه؟
3: شكرا على الاستضافة. هو الحقيقة الموسم السياحي، معنا كان نحكيه الموسم الصيفي معنا تخصيصا، نجم نقوله هو كان في مجمله، هي الحقيقة كان نجم نقوله إيجابي. نقوله إيجابي مدام متى رغم الأوضاع العالمية المتقلبة المتخفى على التحدث، رغم الأوضاع الاقتصادية والحرب الأمريكية الإيرانية والحرب الروسية. الحقيقة احنا كمهنيين نلاحظوا أن الوجهة التونسية مازالت تحافظ على الجاذبية متاحة ومازالت تلقى إقبال، وخاصة في أسواقنا التقليدية وحتى في الأسواق الجديدة. الحقيقة أنا في مجمله احنا كمهنيين نقدروا أنه كان إيجابي في مجمله.
1: في مجمله كان إيجابي. معنا شوية أرقام نحكيه على عدد ليالي مقضاة ولا مازلنا ما كملناش الحسبة؟
3: والله بالضبط، ومازلنا احنا اللي لازم نقوله لك حتى العشرة أوت يعني فتنا عدد الوافدين على البلد التونسية فتنا 6,370,000.
1: معناتها من جانفي العشرة أوت
3: فتنا حتى السنة المرجعية نتاع 2019، وهذا راه تحدي كبير رغم الأوضاع العالمية. يعني
1: حطمنا الرقم القياسي نتاع سنة 2019
3: بدأت فتنا 2019، وهذا راه كي ناخذ بعين الاعتبار الاوضاع العالميه يعتبر تحدي كبير برشا. والحقيقه هذا راه معناتها مجهود نتاع هيكل المهنه نتاع سلطه الاشراف نتاع المنصه باش نحيي معناتها جميع المتداخلين في المهنه. الحقيقه راه معناتها ثم ناس معناتها ساهره على القطاع هذا، ثم ناس قاعده تشتغل. وتوا كما قلت انت في المقدمه نتاعك، احنا تو راه كمهنيين راه قاعدين نخمموا في لابير سيزون، نخمموا في السياحه الشتويه، نخمموا في السياحه الصحراويه. عندنا دون كيلكو جور عندنا معرض كبير في باريس قاعدين نحضروا في عروض احنا كمهنيين. يعني العمل راهو دؤوب، والعمل على تنويع المنتوج ومعناه اسراء المنتوج. والحقيقه تونس معناه لا تعوز هذه معناتها الخصائص، معناه ان التنويع المنتوج ومعناتها وسياحة المؤتمرات والكل، يعني كوجهة الحقيقة مازالت تلقى رواج كبير. وهذا إن شاء الله بقتربي مش نأكدوه في المعارض كما معرض باريس إن شاء الله ما تدون كل كجور إن شاء الله.
1: المعرض ذي معناتها بش يكون تسويقي
3: معرض أكيد هو معرض دولي، ما هو دول وتونس باش تكون ممثلة كم ديون السياحة كما كرة الأسفار والنزل وجميع المهنيين إن شاء الله يكون ملتقى دولي باش نتقابلوا فيه مع معناتها مع متعاهدي الرحلات ومع الشركات العالمية اللي معنا لمناقشة العقود للموسم القادم وحتى في الموسم الشتوي. يعني هذا موعد مرجعي معناتها، وديما تونس كانت معناها الحقيقة الوجهة.
1: نجموا نستفيدوا من الحرب الإيرانية الأمريكية معناتها من أوضاع في العالم تنجم تكون معناتها على تونس؟ نجموا نستفيدوا من الجانب هذا أنه العالم بلوكي في جهة معينة معناتها، وتنجم معناتها الأسواق التقليدية متاعنا حتى اللي كانوا يمشيوا دي ديستيناسيون أخرين يقرروا أنه تونس قريبة وناس كل تخاف من غلق المضيق وغيره. بار كونتر احنا في المتوسط هوني معناتها بحذا بعضنا، حتى كان ما مشيناش في بابور نجم نمشي في الطيارة، معناتها هذا نجم يخدمنا سياحيا في بلادنا.
3: مشكلة كنت عرشت على هذي هم الحقيقة هي معناتها هي الكونجونكتير هذية كيف تنجم تكون معناها تأثر، كذلك تنجم تكون معناها فرصة لاقتراف معناها حرفاء جدد للوجهة التونسية كما زين التوسوق الروسية فتنا حتى 29% مقارنة بالسنة معناتها الفارطة معناتها التوسوق الروسية. لاحظنا ديفول شارتير على المنسير كما تبعته كل في جويليا وبدأت ترجع بشوي بشوية، حتى الأسواق التقليدية كيف السوق الإنجليزية
1: نجم نرتبوهم كي قلت لي 29% معناتها السوق الروسي، شكون السوق الأولانية الأكثر نجم نرتبوهم عنا معناتها حتى العشرة أوت نجم نعرف شكون أكثر إقبالا على تونس بالترتيب؟
3: أنا أعطيك لا فارياسيون، هي أكثر فارياسيون ومركب هي السوق الروسي
1: وصلت 29% معناتها
3: اي بقررت بالسنة الفارطة فمتني
1: معناتها التطور بنسبة 29% في السوق الروسية مقارنة بالعام الماضي هاي مش 29% من مجمل السياح باش نكونوا واضحين معنا.
3: لا السوق الروسي السوق معين قاعدين معنا نتبعوا معايا للمهنة مع البنك المركزي مع المهنيين مع وخيانا في جماعة النزل مع فهمت قاعدين نتبعوا معناتني وقاعدين نشوفوا معناتها تطور الأسواق سوق بسوق ونخدموا عليها. هذا عملنا معنا هذا عمل يومي عمل دؤوب قاعدين نخدموا عليه فهمت.
1: فقط أنا حبيت نعرج على نوعية السياح، شفنا مثلا نوعية أخرى من السياح، شفنا صناع محتوى في الليزوتيل متاعنا من الخليج من العراق، مركزتوا على النوعية هذية متاع السياح للترويج للسياحة التونسية وإلا هما جاءوا معناتها واختاروا واحدة من الوجهة التونسية؟
3: هو صناع المحتوى اللي سيادتك قلت عليهم، هو احنا لو قاعد تونس تحضر في برنامج كبير تعرف انت 2027 تونس عاصمة السياح العربي وهذا كله تسبق معناها برنامج ترويجي كبير وتعرف انت تو صناع المحتوى والديجيتال قاعد يحظوا معناتها
1: متابعة كبير
3: بالضبط غير الناس متابعين وهو ساعات صانع محتوى يمكن يصنع حتى برنامج سياحي وتو السائح هو اللي يحب سياحة التجربة وسياحة التميز ويحب معناها يحب يعيش الاكسبيريونس ريال باللي باش تعطيه بروشور وتعطيه تحكي له صانع المحتوى ينجم يكون يأثر ويعطي التجربه ريال ما ويلخصها ومعناتها ينجم يستقطب لك معناها حرفاء اللي ما كنتش معناها حتى عاملينهم برنامج دونك على هذاك احنا تو قاعدين نخدمه هو برنامج باش يكون ان شاء الله على كامل السنه 2027 تونس عاصمه للسياح العربي.
1: فوالا هذا قاعدين نحضروا فيه ان شاء الله.
3: اي قاعدين نحضروا فيه سواء من صناع المحتوى من مؤثرين من تظاهرات باش نعملوا معرض كما عملنا المعرض السياحه الداخلي وسياحه الجوار باش يكون زاد كيف معرض معناتها يضم اسواقنا العربيه تلقيا مع تونس عاصمه للسياحه العربيه وباش يكون ثم تظاهرات وباش يكون ثم حفلات يعني ثم برنامج تاري على مدار السنه لتثمين معناها انه تونس وقع اختيارها كعاصمه للسياحه العربيه.
1: فوالا هو احنا عندنا صيفة صعبة شوية سنة في تونس هكا ولا لا انقطاع ماء وانقطاع كهرباء لكن رغم ذلك معناتها الأرقام تقول حطمنا الرقم القياسي لسنة 2019 اللي هي سنة مرجعية. هل انه معناتها الوحدات السياحية متاعنا كانت محضرة روحها للوضعية هذية وللتغيرات المناخية وللقصان متاع الماء والضوء وغيره ولا شو صار بالضبط؟
3: احنا كمهنيين ماناش منقع على الوضع هذية وضع دولي وحتى الوضع الكل ماناش منقع عليه لكن الحقيقة نحيي أصحاب النزول نحيي وكالة الأسفار والمهنيين الكل اللي معناتها تعاملوا مع الظروف هذه وتأقلموا معها وجابوها ونجحوا لنا الموسم السياحي هذا يعني نجم نعتبره كما قلت في بداية المداخلة نجم نعتبره إيجابيا في مجمله. الحقيقة هذايا ما ثم جنود خفاء ثم ناس ساهر على الشيء هذا ماهوش إجا من فراغ فهمتني هذايا مناسبة باش الحقيقة باش نأكدوا إلا راهو صحيح ثم إلا في دي كوبور دي كورون إلا في كذا لكن نتعاملنا معها والحمد لله وإن شاء الله معناتها في السنة المقبلة نتهيئوا لها ونحضروا لها ما أحسن وتكون معناها الحقيقة الوجهة التونسية دائما تلاقي معناها الجاذبية وتلاقي معناها رواج كبير في الأسواق والمحافل الدولية
1: إن شاء الله ديما نسمع أرقام هكا باهية معناتها وأرقام إيجابية. شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة. عندك مضيف في النهاية سي لطفي؟
3: والله أنا باش نقول أهم حاجة هو تو استعدادنا هو للسياحة الشتوية للسياحة الصحراوية احنا تو على أبواب معناها باش ننطلق للسياحة الصحراوية وقاعدين نحضر الحقيقة في برنامج ثري معناتها وعروض معناها سواء للسياحة الداخلية سياحة الجوار وحتى للسياحة الدولية فهمتني وإن شاء الله بقدر ربي باش يكون معناها أنه سياحة معناها صحراوية مشجعة وأرقام تكون معناها في المستوى.
1: واضح شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة. نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة سيد لطفي إبراهيمي شكرا على كل هذه التفاصيل. مواصلين معكم مشوارنا مرحبا 27 دقيقة على موجتنا
0: مع ديوان FM كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للناس الكل. 7:34 دقيقة، مشوارنا بزل متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. نمشيو إلى موسم التمور في قبلي والاستعدادات لهذا الموسم. تم توفير مستلزمات لمكافحة آلة عنكبوت الغبار، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. رئيس مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بقبلي سيد نصر بلطيف، مرحبا اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك اختي وداء، ومرحبا بكل مستمعي راديو وانا فاهم.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. آفة عنكبوت الغبار، هات نحكيو على الآفة هذيا، منتشرة موجودة في كل الأماكن في مساحات معينة، وإلا احنا قاعدين معناتها نتوقعوا حتى باش ما تظهرش الآفة هذيا؟
2: لا شوف يا اختي، يعني احنا قاعدين نتوقعوا ان باش ما تظهرش، وهي ضئيله وضئيله جدا، حتى موجوده في بلايص اللي هي معناها مهمله شويه، اما راهي ماهيش موجوده بالشيء اللي
1: شو السبب اللي خليها تظهر معناتها؟
2: هي ما تعرف، هي عاده اللي ظاهرها هي عدم التنظيف وعدم عاده تكون في الغابه اللي هي
1: المتروكه معناتها، هاي
2: المتروكه يعطيك الصحه. اما بالنسبه للغابه اللي هي ما تعرف، يا راهو الموسم هو راهو يبدا من اواخر الجني، نبدا في التنظيف ونبدا معناها في التنظيف الواحه الزخ، بعد التلقيح، بعد ما يجي التلقيح تبدا المداوات، بعد ما ينتهي التلقيح مده يخرج معناها الواحه من التلقيح بعد 50 يوم نبدا نداو المتداول، وراه واللي يداوي واللي وقي راه بحول الله والحمد لله، راه اسمي بحول الله سالمه وسليمه ولا باس، معناها ما عندناش حاجه تذكر اللي باش نذكرها تقول راه ثم حاجه عندنا عنكبوت الغبار. وهذا دليل قاطع اختي الغاليه، حبيت نعطيك مؤشر اللي هي اللي وفرنا موفره، معناها المجمع موفر ما يقارب 64 ألف طن، ما خرج منها كان خمسة طرانات، معناها اللي هي ما يعني حكي
1: معناتها احنا حضرنا 64 ألف طرناتا.
2: لا 64 طرناتا مش 64
1: طرنات، خرجنا منهم خمسة طرانات كهو،
2: خمسة طرانات يعطيك الصحة، معناها فهمتي ولا بأس والحمد لله.
1: شنو هي شنو هي المستلزمات باش نكافوا معناتها، تتمثل في شنو أساسا باش نغلفوا شنو بالضبط؟
2: هي شوف، هي الانسان اللي حاب يتوقع من الآفة دي، هو اول شيء يلزم التنظيف،
1: هذاك مع نهايه الموسم يبدا
2: يعطيك الصحه، ينظف الغابه نتاعه، يخرجك معناها الجريد اللي هو تحت الواحد، هو عاده راهو تتولد من الاوساخ اللي موجوده في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الواحه. الحمد لله للامانه راهو بالنسبه للفلاح، الفلاح خاصة مدن الزاوة بدي عنده فكرة، ولأن احنا ضرينا منها سابقا فهمتي، وضرينا منها ومعناها وتعبنا منها، لكن الحمد لله بدأت عنده ثقافة، بدأت عنده بروتوكولات معناها، وللأمانة زاد المندوبية حارصة معنا في الموضوع هذا وتتبع وكل شيء، أنا الحمد لله تحت السيطرة بحول الله.
1: الوضعية تحت السيطرة. يعني أنت قلت لي 64 طرناتا، مش نوع معناتها خرجت وفرته 64 طرناتا من شنو؟
2: من مادة البخارة بركة.
1: من البخارة باش نداويو. للمداوات.
2: هذه للمداوات.
1: فوالا استحقينا كان خمسة طرانات هذاك هاو.
2: أنا خرجوا منهم خياتك صح، استحقوا منها خمسة يا أخي، أربعة طرانات و654.
1: فوالا معناتها هذه المناطق اللي بدات تظهر فيها وإحنا داوينا، الباقي الكل ما ظهرتش والحمد لله.
2: والمخزون مازال عندنا معناها والحمد لله.
1: موجود معناتها. والحمد لله، ان شاء الله عام جاي منخرجوا حتى ترناتا ما ننظفوا على بكري،
2: ولا ان شاء الله
1: يكون فما وعي والناس كل معناتها تحضر روح على بكري وتنظف وما نخرجوش. حجم الصابه لهذا العام وتقديرات الصابه، هل هي واعده بماذا تبشر؟ فماشي ارقام دينيش نحكي وهكا معناتها على العام كيفاش باش يكون، ناكد لك الفلاحه الكل توا هاي قل لي
2: تو احنا تمت عقد جلسه عمل تحت شرف سيد والي قبلي يوم 1 سبتمبر، والاستعداد للموسم التمور، ودي كما قلت معناها باش ناخذوا منها الاجراءات اللي الكفيله اللي باش يلزمنا معناها نوقعوا على الصابه بتاعنا معناها ونحضروها لأن هي تو بدأت معناها في طور النضج كما نقول فيها.
1: أي.
2: ماشيين للذئب الواحد. بالنسبة للأرقام كما قلت على مستوى الكمية، الكمية ناقص على عام الأول للأمانة. فهمت؟ من ناحية الجودة، جودة ممتازة جدا بحول الله. الجودة موجودة.
1: أقل برشة الكمية، أقل برشة.
2: الكمية ناقصة معناها مش حاجة كبيرة، أما على حسب هم هي دي المصالح المندوبية هي اللي تتم
1: اللي تعطي الأرقام. أي.
2: أما يقولوا من 20% ل 25% ناقصة معناها من حيث كبر العرجون ومن حيث الكمية بتاع
1: تراجع بحوالي 25% من حجم الإنتاج مقارنة بعام ناول.
2: يعطيك الصحة.
1: أي بي هذه معناتها فيو كوا معناتها شنو
2: هذه من حيث الكم، أما بالنسبة
1: للجودة حاجة أخرى.
2: جودة ممتازة جدا. إلى حد الآن الحمد لله جودة ممتازة جدا، إن شاء الله ربي يوصلها بسالم. فهمتي؟
1: يعني
2: تو كما قلت الناس داخله في التغليف قاعده تغلف، فهمتي، باش تحمي الصابه نتاعها، وان شاء الله ربي يوصلها بالسالم.
1: ان شاء الله ان شاء الله. تو كي توصل الصابه نحكيوا شويه على الاسعار ونحكيوا على ندخلوا شويه في التفاصيل نتاع الفلاح. تو خلينا نوصلوا الصابه على خير وسلامه ان شاء الله. هاي ومن بعد نحكيه في التفاصيل إن شاء الله. شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة. شكرا ليك على كل هذه التفاصيل سيد نصر بلطايف رئيس الاتحاد الجهوي والفلاحة، سيد البحري بقبلي رئيس مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا من التمور عن القوارض. ده احنا بلادنا ما شاء الله كل بلاصة وتختص معناتها بإنتاج فلاحي معين. الجنوب نقولوا كيمشيو لقبلي وتوزر نقولوا تمور، كي نمشيو لجبس نقولوا رمان، كي نمشيو كي نمشيو للصفاقس والساحل وكل مناطق الجمهوريه نقولوا زيتون، وكي نمشيو للنابل نقولوا اساسا القوارص. وصابه القوارص لهذا العام مع اقتراب الموسم، شنو هي الاستعدادات وشنو هي ابرز التحديات؟ نحكي في الموضوع تفيسه
0: في 60 دقيقه.

0: 93.5
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، موسم القوارص نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد سي بشير عون الله، مرحبا أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: تحية لك هدى وتحية لكافة مستمعي ديوان فاب.
2: شكرا.
3: حصيلوا محلها بلادنا ومحلها خيراتنا ومحلها معناها فلاحتنا. اليوم كي نسمع الجنوب ونشوف الساحل ونشوف الوطن القبلي، الحقيقة تنوع كبير وشيء يدعو للفخر والاعتزاز. إن شاء الله النعمة دي
2: نحافظوا عليها
3: ونحسنها، ايه ونحافظوا عليها ونزيدوا نتألقوا فيها
2: ان شاء الله يا ربي. مرحبا اهلا وسهلا، نورتنا سي بشير. نحكيوا على اقتراب موسم القوارص، شنية الصابة، شنية المؤشرات، شنية الاستعدادات، واهم حاجة شنية التحديات اللي لازمنا نواجهوها باش نوصلوا الصابة على خير وسلامة.
3: فعلا احنا على اهبة انطلاق موسم القوارص بطبيعة الحال، وتعرف الوطن القبلي بشكل عام وطول القوارص ما موجودة كان في الوطن القبلي فقط بل تقريب في مختلف ولايات الجمهورية، ولكن ما تمتاز به قوارص الوطن القبلي هو على مستوى المناخ، على مستوى المذاق، وعلى مستوى خاصة المياه الموجودة. وأكل الاسم اللي خذته القوارص التونسية معناه ولات عندها قيمة كبيرة وكبيرة برشا، ورهنت دولتنا منذ الاستقلال بطبيعة الحال على إنشاء ضابط القوارص بالوطن القبلي. وتعرف أنت منذ أواخر الستينات بداية السبعينات كيفاش الدولة استثمرت معناها استثمارات مئات المليارات في الوطن القبلي بجابة مياه الشمال، واليوم اللي نتحدثوا على غابة القوارص ونتحدثوا على تصدير المنتوج الفلاحي التونسي. إذن بطبيعة الحال صابة متوسطة لا غير، وبطبيعة الحال عدة عوامل وموضوعية. أنا في حياتي تو 40 سنة في المهنة، وعمري ما شفت أصعب من هذه السنة إشكاليات بالجملة، مشاكل لا تحصى ولا تعد منذ انطلاق بداية التحضير لانطلاق الموسم.
2: شنية الإشكاليات هذه؟
3: أول حاجة منذ البداية تعرف الأضرار بتاع الفيضانات الأخيرة اللي جاتنا، الحقيقة أنهكت الأرض والأشجار وأصبحت معناها مشاكل تعاني فيها معناها ضباط القوارص. لا لشيء وقت لك الفيضانات هذيك جرفت برشا معناها أتربة وخذات الأسمدة العضوية سرتو معناها مشات معناها الأشجار بتاع القوارص ضعفة. وقت الفلاح مطالب بشي معناها يعوضك الأشياء هذيك بمادة الدي بي، مادة الأمونيتر، وبطبيعة الحال البوتاس اللي في الوقت ذاك كانت مفقودة
2: وكانت موجهة للحبوب، ظهر لي هكا ولا معناتها أولوية للحبوب
3: كانت الحبوب. لا احنا ولاية نابل راهي ولاية، نحكي لولاية نابل راهي نقول 14 موسم فلاحي راهي رايدة في شتى المجالات، راهي في الحبوب في الزيتون في القرون في الرمان. وتعرف اللي معناها ابن خلاد معناها مشهورة بالرمان الخلادي، تقريب من أشهر الأنواع الموجودة. وتعرف أنت حتى تمشي تتجول في الأسواق معناها تلقى معناها البلاكة في النصبة نتاع ظلال الرمان، الرمان خلادي معناها معروف معناها وعنده مذاق معناها ممتاز. بطبيعة الحال كما قلت لك ولاية نابل ولاية معناها كبيرة وفيها أكثر كما قلت لك من 14 موسم فلاحي، وتصدر معناها في العديد من المنتوجات المراتب الأولى. بطبيعة الحال كما قلت لك إشكاليات اللي وقعت لنا على مستوى معناها تزويد الفلاحين بالمواد الأساسية على غرار دي بي ولا مونيتر، الحقيقة اللي كانت مفقودة في الوقت ذاك. ضف إلى ذلك وقت انطلقنا في موسم الري وكنا نبهنا كانت تثبت وحكينا معاك وقتها في البرنامج، والحقيقة منذ البداية كنا احنا في بداية شهر مارس عملنا جلسات مع السيد المندوب مع الجهاز المختص في مجال المياه على أساس باش نحضروا الموسم باش ما نتبغطوش بعض الأعصاب وبعض الإشكاليات. وانطلق الموسم في بداية شهر ماي، خاطر باعتبار وانه احنا راهو الفلاح ولا يتبع في الميتيو ويتبع معناها في حاله الطقس ومنه يتكيف مع الاوضاع المناخيه. فبطبيعه الحال كنا نقبل باش ناخذ معناها الماء في شهر في اول شهر ماي، لكن مع الاسف بعد ما وقعت التجربه على مستوى القناه معناها اتضح وانه معناها تم اكتشاف 44 عتبه على مستوى قناه مجرده من محطه ملي اللي خزنت سيرتون، الشيء اللي اثر عمليه الري. وجاءت معناها اول بدايه عمليات الري في شهر جوان معناها جات متأخرة شوية. وتعرف أنت في شهر جوان وجويليا التساقط الفيزيولوجي لثمار القوارض. هذه معناها قاعدة فنية معروفة منذ القدم، حتى معناها درسناها وقريناها، هي حالة فيزيولوجية نقولوا احنا العوري صافي. لكن وقت اللي ما تلقاش المواد الأساسية والكمية نتاع الماء اللازمة بطبيعة الحال مش يولي معناها تساقطات أكثر من العادي، وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلى معناها نوعا ما الثمار بتاع القوارض ما تكونش معناها بالكثافة الموجودة على مستوى بالكمية المطلوبة على مستوى معناها الكمية اللي حشتنا بها. ضف إلى ذلك بعد ذلك معناها بدأت أمور تمشي شوية في شر أجواها ومعناها أعصاب على مستوى القناة، ثم جات معناها الثامة الكبرى معناها قطع الضوء الكهرباء على محطة بلي اللي هي محطة تزود في المنطقة كاملة، هي محطة ضخ تزود في المنطقة كاملة بمياه الشمال، معناها وتوقف الفلاح عن الري، ووقت معناها ولت أضرار على مستوى معناها تساقطات أخرى، ولت معناها حتى الأشجار معناها الأمور الصحية بتاعها ولت معناها متدهورة، وشهدنا معناها صعوبات معناها عديدة ومتعددة. ولكن مش نقولوا كل شيء أسود وراء معناها صابة، لا عندنا صابة ممتازة وممتازة للغاية، لكن عند الفلاحة والمستثمرين اللي عندهم أبار سطحية وموارد مائية ذاتية خاصة بهم. عندنا جودة ممتازة وعندنا احنا اليوم نحكيه على النسبة الساحقة نتاع الفلاحين اللي يعتمدوا أساسا على مياه الشمال، هذوما اللي تعرضوا لصعوبات معناها كبيرة.
2: قداش النسبة بتاع الناس اللي معناتها عندهم اللي يتمتعوا بالسقوي العمومي معناتها قداش؟
3: 85% من الفلاحين يعتمدوا اساسا على مياه الشمال.
2: معناتها 85% من الصابة فيها مشاكل.
3: 85% فلاحة عندهم هكتار وهكتار ونص وهكتارين معناها من الفئات الاجتماعية. هاي باش تعرف معناها الوضعيه تاع قطاع القوارض، تعرف انت لمور سلمون تاع قطاع القوارض معناها التشتت تاع الملكيه خلى معناها الفلاح ما يملكش ارض معناها برشا، باستثناء يعني قلت لك بعض الفلاحين وبعض المستثمرين اللي ربي يزيدهم ربي يعاونهم معناها بطبيعه الحال امورهم معناها

0: فرنسا، علاش ما نشوفوش أسواق أخرى نجمو نصدروا لها، وأسواق مش تقليدية، أسواق جديدة نزول لها البرتقال؟
1: احنا قبل كنا نصدر في 54 ألف طن، وكنا نقتحم في أسواق أوكرانيا وروسيا والخليج العربي.
0: نعم
1: صراحة أنا كنا عندنا تقاليد على مستوى التصدير، كانت معناها بكل صراحة السادة السفراء في الخارج كانوا يعملوا يعطيوا أهمية للمنتوج الفلاحي التونسي، ويعرفوا بالخصائص الفلاحية التونسية، وقاعدين يلوجوا هما بيديهم معناها في أسواق. المجمع كان يقوم بدور كبير على مستوى معناها البحث على أسواق جديدة. اتحاد التونسي الفلاح والصيد البحري كان يعمل في شراكات مع معناها مع الدول الشقيقة الصديقة، سواء في الخليج العربي سواء في روسيا، سواء وكان معناها يقرب الصلة ما بين الدولة التونسية والمعناها الأشقاء اللي ننويه باش نصدروا له. بصراحة كانت معناها سادة السفراء قاعدين يقوموا معناها بدور كبير. احنا اليوم السياسة الخارجية التونسية بصراحة نحسوا ثم ركود كبير، مش قاعدين يوليوا في قطاع الفلاح وقصي التونس الفلاحية، سواء في زيت الزيتون سواء في الدقلة سواء في القوارض سواء في الصيد البحري، مش قاعدين يعطيوا فك الصورة الجميلة، فك الحاجة الفالير اجوتيز للبضاعة التونسية، وقاعدين يعرفوا بها أكثر. بصراحة قد المجمع دوره محتشم بصراحة، سواء المجمع يخدم على مستوى من السوق الفرنسي، يعمل في معارض، يعمل في ديجستاسيون في التذوق، معارض للتذوق، معناها اللي ينفق فيه في الزيارات وفي الوقت أكثر من اللي يصدروا فيه. طيب احنا زنا برمجلس نصدروا 15,000 طن، وإذا به نصدروا أقل من 4,000 طن. إيه لو معقول الشيء هذا يقابل بعض الشيء، مش الفائدة في الكلام راهو ولا مش نعمل ولا مش نجري. اليوم يلزموا
0: خارج
1: المعالم، يلزم استراتيجية واضحة من الإنتاج للسوق المحلي للتصدير للتحويل. هذا الكل مفقود، ما فماش معناه كل واحد يخدم زي راسه، ما فماش أكل كما نقولوا نقعدوا في طاولة مستديرة، الوزارة تعايش الأطراف المتداخلة، تعايش وزارة المالية، تعايش وزارة النقل باعتبارها طرف هي معانا على مستوى معناها التصدير، باش مصدر احنا سواء معناها النقل البحري ولا النقل الجوي، لاش عندنا من نصدر ولا البري. أنا بطبيعة الحال اليوم إذا كان زاد وزارة النقل تستقد معناها طائرات عملاقة لنقل البضايع، زاد سمحني تولي ثم إخلاء، تولي باش يفقون الدول الأخرى، الشقيقة المغرب ولا إسبانيا ولا مصر باش يفقون، هم يفقون بالإمكانيات وعندهم معناها خاصة طائرات معدة لنقل مثل هذه البضايع. إحنا مع الأسف صارت وزارة النقل التونسية الحقيقة لازم تفكر في حاجة من نوع هذا، خاطر احنا باش نقعد وراه نمشي كان في البحر، والبحر يقعد مدة، البضاعة تقعد مدة في الواحد، وهذا الكل يلزم تخطيط ويلزم استراتيجية واضحة، ويلزم كما قلت لك انا كلش مرة نعاودها نقول لابد انه القطاع الفلاحي بجميع منظوماته يلزم استراتيجيات واضحة.
0: واضح
1: ما فماش راهو قطاع سياسي اليوم تو نرجع لقطاع القوارض. تو احنا تو على اهبه انطلاق الموسم، بعد كل النداءات اللي عملناها في اذاعه ديوان افهام مع كادتكم ومع بقيه معناها وسائل الاعلام الاخرى سواء المكتوبه والمرئيه والمسموعه، الحقيقه ثم استجابه فوريه وسريعه. بطبيعه الحال دخل السيد وزير الفحلي اول مره في التاريخ يقع عقد اجتماع بعد معناها النداءات اللي عملناها، وخرج جاء باش يشوفوا معناها الاوضاع تاع ضابط القوارض الحقيقه، وجاء وقيموا معناها الحاله والوضعيه تاع قطاع القوارض، ورفعوا معناها تقرير في الغرض شارك فيه حتى اتحاد الفلاحين لعبد الله، والحقيقه كانت معناها صدمه بالنسبه لهم باعتبار راهو فما فرق ما بين الانسان اللي يخدم على المستوى المحلي معناها ولد التيران، وفما فرق اللي على مستوى مركزي معناها يخدم لك نظريا بالبابيي وبالاوراق وبالمعطيات، لكن كتابه الميدان شيء مخالف لشيء اللي معناه يسمعوا الحقيقة. قاوا برشا أضرار على مستوى مرض التدور السريع، تصحر كبير على مستوى البلوك بتاع مصر بوزلت وابن خلال الحقيقة مشاكل بالجملة، وهذا يستدعي معناه خطة لإعادة تشجير هالغابات هذوما وتشجيع الفلاحين بطبيعة الحال على إعادة تشجير غاباتهم باعتبار المورد الرئيسي متاعهم راهو الكعبات متاع الفوارض. كيفاش اليوم نوفر خطوط تمويل خاصة زي تيتوز الكريم راهي معقول باش الفلاح يعاود يشجر الغابه نتاعو، وتعرف انت اللي معناها شجره تاع القوارض تعطيه الثماره نتاعها بعد انطلاقا من 5-6 حتى 7 سنوات باش تولي معناها تجني. هذا الكل فلاح منين باش يدخل معناها مورد رزقه راهو الوحيد يقرر في وليداته ويحب يطور الضيعه الفلاحيه نتاعو، بطبيعه الحال عنده برشا مصاريف، وهذاك معناها الدخل الوحيد. كذلك على مستوى

0: جملة الحقيقة تواصل عام 1998 صدر الرئيس الرسمي أحداث سوق جملة في الجهة، معناها ما بين بلدية بالشراكة ما بين بلدية أبي خلاد ودولة جديدة إلى يوم الناس هذا مازال ما راش النور. كذلك عندنا سوق الإنتاج في مزرعة بوزلفة اللي تقريبا شيء يبدل وجه المنطقة كاملة، مش يقوم بالتصدير والكاليبراج، وفيه حتى معناها وحدات لتحويل منتوج القوارض، فهمتي ولا؟ وفي حتى المواد التجميليه معناها مش يعمل كوره
1: ان شاء الله يراو النور هالمشاريع هذه الكل
0: ولا شو راهو هذه منذ احنا كيقولوا على استراتيجيات وعلى مخططات، راهو خطر من طرق احساس وغيره، راهو الفلاح راهو شنو عنده علاقه حميميه هو والارض كما كلبو واللم اللي وليداتهم هما كبادهم، بالنسبه للفلاح راهو الارض هي الكبد نتاعو، معناها هي مورده الرئيسي، راهو يسقط عليها يخدمها بالخساره وديما يخدم فيها ومثابر. اهل الفلاح بكل صراحه انا قلت لك رغم اللي المشاكل في شتى القطاعات، راهو احنا كي نحكي لابني خلاد برك صلي على النبي فيها سبع مواسم فلاحيه، فيها تربيه الدواجن، تربيه الاغنام، فيها تربيه النحل، فيها القوارض، فيها الرمان، فيها الزيتين، فيها الكروم مناب، فيها ذلك تحمت مؤخرا
1: هي ولاية عندها ولاية عندها وزن كبير وكبير برشا على مستوى الانتاج الفلاحي.
0: فما بالك الولاية
1: كل عندها
0: احنا نقولوا ان شاء الله ثم صحوة، وان شاء الله نقولوا احنا القطاع الفلاحي ندرسوا له معناه جميع السبل نتاع النجاح باش نحافظوا على الديمومة نتاعنا، وراهو سيادتنا في أمن الغذائي، راهو قرارنا حتى السيادي في أمن الغذائي، وإحنا رانا قادرين فضل كفاءاتنا وفضل معناها الأدمغة اللي عنا والخبرة اللي عنا، بقينا شوية توشيك شوية إرادة ونحبوا هالبلاد هذية. كما كنت تحكي أنت قبالي مع ضيفك الكريم زميلي رئيس الاتحاد المحلي نتاع توزر، معناها الحقيقة يعمل الكيف كي تحكي تقول نلقاو التمور بجودة عالية في الجنوب التونسي، كي نعرفوا الجابس نلقاو الرمان، كي نمشيو للهوطل قبل نلقاو القوارض، معناه مش باش نحكي لك مني الواحد دموع تزغلل على
1: المعركه الثانيه، ربي يفضل بلادنا ان شاء الله وربي يحميها وان شاء الله احنا نحافظوا عليها. فوالا
0: حطوا لي في اليد مع بعضنا ونذلوا وناخذوا في خاطر بعضنا ونذلوا الصعوبات مع بعضنا، ورانا قادرين باش نرجع تونس مطمور روما واكثر من مطمور روما.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه سيد بشار عون الله رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه سيد البحري ببني خلاد. شكرا لكم الناس الكل على المتابعه في الجزء الاول، الاخبار مع فؤاد، الاخبار الرياضيه، مشوار متصل معكم حتى 9 تاع الليل
2: في 60 دقيقه.

0: يون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام، عسلمة. الطقس لهذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط، فيما تتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل، كما تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية. ممثل ديوان التربية الماشية وتوفير المرعى بصفاقس رضا يحيى يؤكد خلال يوم إعلامي وتحسيسي أن وزارة الفلاحة انطلقت منذ شهر جوان الماضي في تنفيذ خطط استباقية لإعداد البرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 27 و2000، موضحا أن هذا البرنامج يهدف بالأساس إلى دعم المربين وضمان توفير أضاحي العيد بأسعار مدروسة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك. والمصدر ذاته يحث كل المربين دون استثناء وشركات الأحياء والتعاونيات والمجامع الفلاحية وشركات الأهلية إلى الانخراط في برنامج توفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000 والمبادرة بسحب مطالب الانخراط من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
2: احنا اليوم في إطار يوم إعلامي تحسيسي للتعريف ببرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد سنة 2027، هذه عملية استباقية معناتها عكفت عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منذ شهر جوان الفارط للتحضير للبرنامج هذايا. برنامج هذايا يقوم على دعم المربين وتوفير أضاحي بأسعار مدروسة للمستهلك. برنامج هذايا قامت التحضير ليه مختلف مصالح الوزارة المتمثلة أساسا في ديوان تربية الماشي وتوفير المرعى والديوان الوطني للأعلاف والمجمع المهني اللحوم الحمراء والألبان بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويل اللي هما البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي. إن شاء الله هذه السنة بداية، وإن شاء الله نأمل أنه يكون متواصل وتأسسوا المنظومة دائمة توفر الأضاحي للمواطن التونسي بأسعار معناتها مدروسة، وفي آن واحد المربي يتحصل على قيمة ربحية مجزية في الكيلوغرام حي للعلوج.
1: فرق الطب البيطري بابن عروس تواصل تأمين عمليات تلقيح في إطار الحملة الوطنية المجانية والإجبارية لتلقيح القطط والكلاب ضد داء الكلب لموسم 26 و 2027 و2000، وذلك وفق رزنامة وبرمجة مضبوطة. ورئيسة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بابن عروس فاطمة السعيدي تؤكد أن هذه الحملة التي انطلقت فعاليتها منذ الأول من سبتمبر الجاري تهدف إلى حماية الصحة العامة من خلال التلقيح المجاني للكلاب والقطط وتنظيم تظاهرات تحسيسية للوقاية من داء الكلب. وفي الشأن الدولي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي يفيد بأن الحوثيين نفذوا اليوم هجمات باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفوا من خلالها 3 مدن سعودية وهي خميس مشيط وأبها وجزان. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصوت اليوم على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما اعتبره عدم امتثالها لالتزامات في الملف النووي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران وفق ما أفاد به دبلوماسيان لوكالة الأنباء الفرنسية. ودبلوماسيان يوضحان أن القرار اعتمد ب23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول وهي روسيا والصين والنيجر.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران فيستير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. في البداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي ينطلق في نهاية الشهر هذا في مواجهة تصفيات كأس إفريقيا 2027. حنبع المجبري في غيب رسميا لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة اللي كانت عرض لها مع فريق بيرلي على مستوى أوتار الركبة. نذكروا أنه منتخبنا التونسي بشي واجه نهار 24 سبتمبر منتخب أوغندا في ملعب حمد العقربي، ثم 28 سبتمبر منتخب بوتسوانا في جابورون. في شهر نوفمبر ذكر أيضا ثم زوز مواجهات في تصفية الكان أمام المنتخب الليبي. بالنسبة للمنتخب التونسي وحظ موفق لعناصرنا الوطنية. في دوري أبطال إفريقيا، نادي الإفريقي يجري غدوة حصة تدريبية صباحية، من ثم يسافر إلى العاصمة المالية باماكو في رحلة مباشرة عبر طائرة عسكرية. رحلة بتدوم 6 ساعات، واللقاء باش يكون نهار السبت 12 سبتمبر بداية من 5 متاع العشية في استاد مامادو كوناتي في العاصمة باماكو. نذكر أنه لقاء الذهاب انتهى بفوز الإفريقي 1-0. في كأس الكاف رسميا، نادي ديامبرز السنغالي باش يواجه ترجي رياضي الجرجيسي في ملعب تيودور سيدار سانغور في داكار. المواجهة باش تكون نهار السبت بداية من 6 متاع العشية. نذكر أنه لقاء الذهاب انتهى بفوز العكارة 3-1. ديما مع كأس الكاف، النادي الصفاقسي يواصل تحضيراته لمواجهة إياب دور التمهيدي الأول ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري. مباراة باش تكون نهار الأحد 13 سبتمبر بداية من 6 متاع العشية على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس دون حضور الجمهور. نذكر لقاء الذهاب انهزم فيه ممثل كرة تونسية 1-0. في الرابطة المحترفة الأولى، نهاية الأسبوع الجاري تجرى الدفعة الأولى والثانية من الجولة الرابعة بداية من 4 متاع العشية، والنقل عبر منصة ديوان سبور نهار السبت 12 سبتمبر في استاد عبد العزيز الشتيوي مستقبل المرسى النجم الساحلي. في حمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة، الملعب التونسي في مستوى بن جنات الاتحاد المونستيري اتحاد بن قردين نهار الأحد 13 سبتمبر في الشاد ليزويتن شبيبة العمران نجم المتلوي. في حمام لمف، نادي حمام لمف يواجه الترجي الرياضي التونسي. في بوجمعة الكميتي الأولمبي البيجي يواجه تقدم ساقيت الدير. إدارة النجم الساحلي في مفاوضات مع المهاجم السنغالي موسى سانغور من أجل فسخ عقده مع الفريق. سانغور لعب مع النجم الساحلي 28 مباراة الموسم الفارط، سجل خلالها 2 أهداف. نمشيو للهوندبال، المنتخب التونسي أواصى تمكن من المرور لنصف نهائي البطولة الإفريقية لكرة اليد بعد الانتصار اليوم ضد منتخب الإرديسي كونغو ديمقراطية 36-20. الحارس الياس البرجي تحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. منتخبنا يواجه في نصف النهائي الفائز في لقاء المنتخبين الأنغولي والرواندي. ختام بأمجد الكؤوس في القارة العجوز، دوري أبطال أوروبا الدفعة الثانية من مباريات الجولة الافتتاحية من مجموعة الدوري. برشلونة يواصل الضرب بقوة المرة هذه أمام فاينورد الهولندي 5-1 في ليلة تألق. رافينيا سجل 2 أهداف، ولامين يامال اللي سجل هدف وعطاه 2 أسيست. في المرشدس بانز أرينا، شتوتغارت الألماني فاز ضد فايكينغ النرويجي 3-1. حاليا انطلقت بقية الماتشوات، ليفربول الإنجليزي في الأنفيلد ماتش قمة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني. في دييغو أرماندو مارادونا، نابولي الإيطالي ضد الجانورز. أرسنال الإنجليزي في البارك دي برانس. بي جي الفرنسي ضد سلوفان براتيسلافا السربي. وسبورتينغ كلوب البرتغالي واجه غالاتا سراي التركي. خليكم مع هداف 60 دقيقة، كان معكم قدور في لمن.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو ميوزيك سبور اكتيف على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معكم مشوارنا حتى للـ9. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا. نحكيو على التزويد بالكراس المدرسي وأسعار الكراس المدعم وما مدى توفر الكراس المدعم اليوم في المكتبات التونسية. نحكيو في الموضوع وتفاصيله، يلا تتفيت.
2: زهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام.
0: فيدباك.
1: نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سيد سمير المولهي، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
4: مرحبا بك، مساء الخير، مساء الخير لكافة المستمعين ديوان فام.
1: شكرا على قبولك دعوتنا، مرحبا. التزويد بالكراس المدرسي، وين وصل الكراس المدعم للتوانسة؟ يسألوا عليه زادا، وين الكميات وقداش وما إلى ذلك، قل لي.
4: والله الكراس إن شاء الله الوزارة، وزارة الإشراف يعني رصدت نفس الكمية كي عامنا وكي سنة الفارطة بإضافة 25%. الكراس المدعم
1: 25% كميات زيادة، 25% في كميات الكراس المدرسي، معناتها
4: بالنسبة للسنة الدراسية اللي تعديت والسنة الدراسية هذه الحالية.
1: فوالا، معناتها احنا يعني نفس الكمية نتاع عمناول تقريبا، هكا ولا
4: عمناول اللي عمناول وصلتنا حتى لجوان،
1: كملت العام يعني
4: حتى لجوان 2026 كان الكراس متوفر في اغلب المكتبات. بالنسبه للسناء، السناء الحقيقه انطلقنا شويه مخر. كميات الكتاب بالنسبه للشركه الوطنيه للورق السناء كان الكتاب كميات اكثر، دونك تعطلوا شويه. تعرف هما يوفروا الورق للكتاب المدرسي ويوفروا الورق للكراس المدرسي، والكراس المدرسي والكتاب ما همش نفس الورق، يعني نفس البيسور ونفس الجراماج متاع الورق. دونك كيف يبدلوا لابد معناها عدة ايام باش يعاودوا يعدلوا الالات نتاع. دونك كيما قلت لك كملوا السنه في اواخر جوان بالنسبه للورق، الورق الكتاب سلموه للمصنعين، انطلقوا في بداية شهر أوت في صناعة الورق المدعم للكراس المدرسي. سلمنا احنا اول الشحنات معناها نهار 5 أوت. بدأت اول الشركات توزع نهار 14 أوت، يعني نهار 14 أوت بدأت وزارة التجارة في مراقبة الكراس عند المصنعين، ومعناها الموافقة على معناها الميزة لا كونسوماسيون، يعني حطانهم في السوق. مالوريزمون وقعت شوية بيرتورباسيون في التيار الكهربائي، عديد المصانع وقفت وتعطلوا لها آلات، فما حتى شكون مشى للخارج معناها قاعد يستنى باش يجيب دي كارت الكترونيك. الحمد لله توصلت المحلية وين موجودة المصانع، تدخلوا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز على معناها توقيت انقطاع الكهرباء التيار الكهربائي، والحمد لله عاوننا طول الانطلاق معناها ان شاء الله على قدم وساق، قاعدين حاطين معناها جميع المجهودات باش ان شاء الله ننجحوا السنه الدراسيه هذه. نحب نطلب معناها طلب من الأولية ومن الساده المعلمين والساده الاساتذه، وباش نصبر شويه، فما باش يكون فما شويه كميات باش تكون متوفره، لقينا فما امتي ديكالاج اورير هكا تاخير صغير، اما ان شاء الله الناس الكل باش يكون الكراس متوفر الى حدود شهر جوان 2027 باذن الله. دونك تو الكميات متوفره، لا فما كميات لا باس بها، ما بين 20-25% من الكمية اللي رصدتها وزارة التجارة تصنعت وقاعدة وخرجت للأسواق. قاعدين نزربوا هالأسبوع هذا والأسبوع اللي بعده باش نزيدوا نخرجوا كميات كبيرة، إن شاء الله من هنا لآخر سبتمبر نكون وصلنا لحدود 80-85% من الكمية، مع العلم كونه الكمية هذه هي راهي للسنة الكل، لكن فما ذروة في الشهر سبتمبر أكتوبر، فما متاع طلب قوي، ومبعد معناها الأمور إن شاء الله تنفرج وتولي الطلبات بشوي. دونك نطلب منهم الساده الاساتذه والمعلمين يصبروا شويه على الكلام ده، كان ما لقاوش خاصه للحالات معناها اللي تستحق الكراسه المدعم، معناها اذا كان وخروا شويه في شراء ولا في اقتناء بعض الكراسات نتاعهم، يعني يتفاهموا معنا شنو الوضع، لانه هذه الورق المدعم اللي تصنع فيه شركه وطنيه، واحنا قاعدين ندعموا مراكة التوانسة بكلنا بجميع الأطياف نتاعنا، نحبوا ندعموا الصناعة الوطنية، وإن شاء الله ما هي من حسن إلى أحسن، ونزيد نقول للسادة معناها اللي يستعملوا الكلام ذا كونوا أسنان الورق قاعد يتحسن الكاليتي، معناها تحسن على عامنا، وكل عام معناها الشركة الوطنية الورق قاعدة تحسن في اللي في جودة الورق.
1: معناتها الكاليتي نتاع سناخر من عملاوي يعني في جودة الكراسة المدعم أفضل من
4: عملاوي. سناخ ابتداء عشان أسهل، يعني كان الاستابيليتي نتاع الورق كانت معناها باهية، معناها ما فماش برشا مشاكل والحمد لله.
1: الحمد لله. الأسعار قداش تتباع؟
4: الأسعار ما تغيرتش منذ 10 سنوات، كراسة رقم 24 430 مليم للعموم، كراسة رقم 48 950 مليم، والكراس رقم 72 1400 مليم، والأسعار هذه ما مكتوبة على ظهر الكراس، ومكتوب كراس مدعم ومرقم، معناها لا سبيل للإنسان باش يزيد في السوم ولا احتكار ولا لا سبيل إليه، معناها والحقيقة المراقبين والإطارات تاع وزارة التجارة بالمرصاد قاعدين يراقبوا بصفة مكثفة ويومية ويومية.
1: والأسعار متاع الكراس المدرسي الغير مدعم؟
4: الكراس الغير مدعم جميع معناها الأحجام والأصناف، هو يجبنا نذكره هنا كون الأسعار الدولة ما تتدخلش فيها لأن أسعار حرة، لكن موجودة
1: فما زيادة مقارنة بالعام الماضي ولا لا؟
4: والله ماهوش في جميع الكراسات، يمكن شوية في الكراسات متاع الحجم الكبيرة اللي 24-30 اللي 24-32 اللي يستعملوا فيه خاصة المدارس الخاصة. بالنسبة للكراس هالموسيقى والموسيقى والمحفوظات وكراس التصوير والبوشيت ديسان والخمسة على خمسة، كل هذوما ما فماش زيادات السنة لأنه احنا نتزودوا على بكري، والأسعار غلات في شهر مارس، واحنا طول الورقة اللي قاعدين في السوق قاعد يدور واللي صنعناه هو تشراه في الفترة اللي قبل ما يغلى فيها الورق في العالم.
1: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه. شكرا على كل هذه التفاصيل سيد سمير الموالي نائب رئيس الغرفه الوطنيه لصانعي الكراس المدرسي، شكرا لك، يعطيك الف صحه. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا. 8:29 دقيقه على موجاتنا
2: مع ديوان اف ام، كل ما يهم

0: على 91.2
1: على 91.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: بداية من الغد أمطار وتقلبات جوية، شنية الكميات المنتظرة والأهم شنية المناطق المعنية؟ نحكي في الموضوعات الشتاء.
3: انفو وانتوكس.
2: الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
4: أهلا بك أستاذة هدى، عسلامة، تحية للسادة المستمعين على ديوان فم.
2: مشاعر الخير بدأت تقترب شيئا فشيئا، الفلاح الكل يسمعوا فينا يستناو في الأمطار أكيد جدا، وحتى المواطنين بدل أحوال الطقس، يزينا من السخانة، يزينا من موجة الحر، يزينا من المرتفعات الجوية، هات نحكيوا على منخفضات. وقتش يبدأ المنخفض هذا تأثيره على بلادنا؟ شنية الكميات المنتظرة؟ شنية المناطق المعنية؟ أعطينا كل التفاصيل.
4: الحمد لله، بعد صيف كان حار جدا، تقريبا الحديث نتاع التوانس الكل على اقل الايام القليله الماضيه، التقلبات المتوقعه ان شاء الله اللي باش تبدا غدوه ان شاء الله بعد الظهر العشيه خلال ساعات الليل زاد خاصه الساعات الاولى، هذه تقلبات اولى، وان شاء الله التقلبات راهي باش تكون موجوده حتى الايام المواليه حتى نهار الجمعه، ممكن زاد بنفس القوه نتاع نهار الخميس، دونك التقلبات هذا ممكن حتى سبت لحد واش تقعد موجوده حتى بدايه الاسبوع، يعني تقريبا الايام،
2: يعني عوده مدرسيه ممطره.
4: بون بالنسبه للاثنين والثلاثه، بون هي العوده نهار الثلاثه، الاثنين والثلاثه الامكانيه وارده، مازال مش مؤكد 100%، ولكن الاحتمال الاكبر اللي فما تقلبات امام اقل من تقلبات الخميس والجمعه.
2: باهي نحكيو على الخميس توا، نبداو بشويه بشويه خطيوه خطيوه. الخميس تقلبات كيفاش باش تكون؟ الكميات، المناطق، وهي نفسها نهار الجمعه ولا باش تتبدل؟
4: باهي، المنخفض الجوي اللي كنا نحكيو عليه توا موجود وسط المتوسط، اليوم في العشيه تكونت يعني جبهه ممطره تقريبا موجوده من شمال الجزائر خاصه على جزر البلايار الإسبانية اللي بين الجزائر وإسبانيا، وزاد على كورسيكا وحتى في إيطاليا، والمنخفض هذا كان في الأطلسي جزء من منخفض آخر أكبر في الأطلسي قاعد ينزل وقاعد يقترب، دونك هو توا موجود وسط المتوسط، إن شاء الله يوم غد يعني صباح الغد يزيد يقرب أكثر، وإن شاء الله بعد نصف النهار تبدأ التقلبات بشوية بشوية، الذروة إن شاء الله باش تكون غدوة في العشية الأربعة الخمسة الستة متاع العشية السبعة، ممكن إلى غاية الساعات الأولى من الليل، حالة عدم استقرار قوية نتيجة هذا المنخفض الجوي، عدة ظواهر جوية متوقعة، جريان أودية متوقع في معناتها في ولايات شمال تونس، ننتبه خاصة رعاة الأغنام، ننتبه زادة حتى يعني اللي في الطريق ولا حاجة، خاصة كي تكون فما طرقات جاية في أماكن منخفضة ولا تشقها أودية. كيف كيف زاد التبروري غدوة متوقع بحكم التصادم بين الكتل الهوائية الباردة اللي جاية مع المنخفض الجوي والكتل الدافئة اللي قاعدين يعيشوا فيها توا، ديجا اليوم نهار سخونة شوية، اليوم أسخن حتى من نامس، فما زاد رياح هابطة مع النشاط الرعدي تنجم تكون قوية، نجم تتجاوز 70 و80 كيلومتر في الساعة، في بعض الأحيان نراه الرياح في العواصف الرعدية توصل حتى 100 كيلومتر في الساعة ولا أكثر، شنو آخر، ولا وزادة ننتبه برشا زادة من الصواعق، لأنه النشاط الرعدي عادة في الخريف يعني في أواخر أوت في سبتمبر أكتوبر عادة النشاط الرعدي يكون معاه يعني نشاط برقي زادة، دونك ننتبه من الصواعق خاصة في حال يعني نشاط السحب الرعدية، دونك هذه الكل ظواهر متوقعة. المناطق المعنية أستاذ هدى إن شاء الله يعني تقريبا أغلب المناطق نتاع شمال تونس غدوة باش تكون فيها أجواء خريفية ممطرة، ممكن أكثر في ولاية جندوبة باش علاش خطر التقلبات باش تنزل من البحر من الحدود الجزائرية ولا من البحر تبدأ من جهة ممكن تبارقة من جهة جندوبة ممكن زاد حتى من ولاية الكهف ثم الاتجاه يكون من الغرب للشرق دونك من جندوبة وباجة والكهف نحو بنزرت نحو العاصمة بولايتها الأربعة نحو زغوان سليانة زادة وممكن حتى نابل وممكن زادة تقلبات من بعد آخر العشية بداية الليل توصل زادة للقروان وتوصل زادة حتى لجهة الساحل. بون بالنسبة لجهة الساحل أكثر اللي معنية أكثر ولاية سوسة خاطر هي أقرب للشمال ولاية المنستير الإمكانية موجودة مش 100% وحتى كان فما أمطار أو تقلبات باش تكون أقل طبعا أقل برشا من شمال تونس. وبالنسبة لبقية مناطق يعني جنوب الساحل المهدية الحقيقة غير مؤكد صفاقس غير مؤكد بالنسبة لسيدي بوزيد غير مؤكد ممكن أقصى الشمال تاع سيدي بوزيد القصرين زادة ممكن زادة في شمال قصرين تالا مش بعيدة على الكيف هذوما تقريبا المناطق المعنية يعني شمال تونس معني أكثر بالنسبة للمناطق الوسط التونسي مش كل الولايات وحتى داخل نفس الولاية يعني مش بنفس القوة وربما تنزل في منطقة دون أخرى. ملاحظة أخرى زادة أستاذ هدى هامة جدا هذه مش تقلبات شتوية اللي تبدأ تكون عامة الأمطار ساعات على كي تكون موجودة في ولاية عادة تكون في ولاية كاملة أو في مجموعة ولايات التقلبات هذه هي في شكل سحب رعدية والنشاط الرعدي يكون موجود في أماكن أكثر من مناطق أخرى تنجم يكون فما رعد ما غير أمطار نجم يكون فما رعد مع أمطار غزيرة هذه طبيعة النشاط يعني الرعدي يعني مثلا كي ناخذ ولاية جندوبة أو ولاية باجة اللي هي معنية بكميات من الأمطار تنجم تكون مهمة تنذكر بها بعد قليل راهو مش بالضرورة باش تكون مهمة في كل المحطات متاع ولاية جندوبة أو متاع ولاية باجة أو في سليانة أو في الكاف أو في زغوان ضمن الولايات اللي ممكن معنيين تقلبات يعني مهمة تنجم منطقة تسجل مثلا 50 مليمتر ومنطقة تسجل 5 مليمترات هذيش معناتها النشاط الرعدي يكون محلي. الكميات هودي زاد سألتني عليها دونك عموما يعني في المناطق هذه الكل تقريبا باش تكون الكميات ممكن من 1 إلى 50 مليمتر طبعا فما بعض المناطق بعض الولايات اللي تنجم تتجاوز فيها 50 مليمتر نجم نوصلوا 60 مليمتر نجم نوصلوا حتى 70 مليمتر ديجا حتى المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر يعني نشرة متابعة وتوقع حتى 70 مليمتر في عدة ولايات أكثر من هيك أستاذ هودي وذي قلناها معك خلال السنوات الماضية الكل خلال معتمويات متاع التقلبات نعاود نذكر بها راهو السحب الرعدية خلال أشهر الخريف راهو النماذج تضع 20 و30 و40 و50 مليمتر الكميات راهو ساعات تكون مضاعفة ساعات تكون مضاعفة وساعات حتى في ثلاثة وضيع عشناه يعني حتى في مناسبات سابقة في سنوات سابقة التوقعات تكون 30 مليمتر وتنزل 100 مليمتر توقعات تكون 10-20 مليمتر وتنزل 50 مليمتر
2: ساعات العكس ده
4: وساعات العكس ساعات منطقة تكون فيها متوقع 70 مليمتر تنزل 10 مليمتر كهو علاش لأنه التقلبات هذه الخريفية راهو أولا النماذج يعني صعيب باش تتوقعها مش كما في فصل الشتاء وثانيا لأنه طبيعة النشاط كما قلنا موش كل الجبهات كي متاع المنخفضات الشتوية اللي تبدأ تكون عامة مثلا على شمال تونس الكل لا الأمطار الخريفية راهي تكون محلية جدا نجم تكون ولاية كاملة معنية بالأمطار أما النشاط الكبير والكميات الكبيرة تكون في منطقة محددة صغيرة دونك هذاك علاش ما نجموش نتنبؤوا 100% معناتها بالكميات ولكن المؤكد اللي ان شاء الله باش نسجلوا كميات طيبه ممكن حتى هامه في عده ولايات تونسيه اساسا شماليه وخاصه الشماليه غربيه وكما قلنا نجموا نسجلوا 30 و40 و50 و60 مليمتر وربما نوصلوا حتى 70 وربما تقع مفاجات لم تتوقعها النماذج ربما نوصلوا حتى اكثر من 70 مليمتر كما قلنا كميات تنجم تكون حتى مضاعفة أحيانا دونك ننتبه زادة فما زادة ظاهرة أخرى ما قلتهاش بكري مع التبروري والرياح والسواعق إلى آخره راهو المياه تنجم تتجمع في شوارع بعض المدن خاصة للمناطق المنخفضة دونك زادة ننتبه في المناطق المنخفضة وفي الطرقات اللي جاية في أماكن معناتها ماشي يعني مناطق منخفضة
2: معناتها الكميات هذه نجم نسجلوها في وقت وجيز هكا معناتها كنقولوا
4: التقلبات بالنسبه اليوم غد الخميس تقريب باش تدوم تقريب غدوه في العشيه الى غايه بدايه ساعات الليل، ولكن التقلبات مش في نفس المنطقه تدوم الوقت هذا الكل. دوك تبدا بجندوبه والكاف مثلا، ثم تبدا تتنقل بشوي بشوي نحو الشرق، ويعني يتسمى وقت وجيز اذا كانت التقلبات تقعد مثلا ساعه او اثنين او ثلاثه، ما يتسمى وقت وجيز لانه التقلبات الشتويه نحكيوا تو على الخريف الشتويه راه الامطار تقعد ساعات تنزل نهار كامل، ولكن تنزل فقط 20-30 ملم، تبدا الامطار هكيا الخفيفه تعمل عرض وتقص عرض وتقص. لا، الامطار الخريفيه عاده تكون قويه وتكون غزيره، وحتى حتى يعني القطره نتاع الامطار تكون اكبر، ويعني النزول يكون كبير، وهذا هذاك علاش هو يعطينا تراكم المياه، يعطينا حتى جريان اوديه رغم تنجم تصب 30 ملم، راهو ساعات في بعض المدن 30 ملم في نصف ساعه ولا في ساعه تنجم تعمل سيول في مدينه من المدن. اني نتفكر منذ بعض السنوات على ما اظن 2020 38 ملم في تونس العاصمه عملت سيول وفيضانات 38 ملم، ولكن نزلت في وقت وجيز تقريبا في ظرف 20 او 30 دقيقه. دونك الفتره نتاع النزول مهم، والغزاره نتاع الامطار مهمه. اذا كان الامطار كانت غزيره مع وقت وجيز راه اوتوماتيكمون باش يكون فما جريان اوديه، زي اذا كان يعني البر في الريف ولا في المناطق الجبليه، واذا كان في مدينه راه تتراكم المياه وتنجم تؤدي لبعض يعني السيول ولا تراكم المياه كما قلنا في اماكن منخفضه. دونك هذا الكل استاذ هدى متوقع يوم غد، وناخذوا معناتها نحطاته وان شاء الله فما كل خير ان شاء الله، حتى كان فما هالظواهر هذه ان شاء الله تتعدى لاباس. اما راه فما كلمه مستعمله برشا في صفحات التواصل الاجتماعي نتاع امطار طوفانيه، راهي الكلمه ذي راهي غلط، راهي الامطار الطوفانيه معناتها امطار العلو نتاع المياه في الشوارع نتاع المدن راهو زوز وثلاثه واربع متر، ولا هذه اكيش معناتها امطار طوفانيه، راهو هذا ماهوش متوقع، معناه مش متوقع يعني امطار طوفانيه وامطار غزيره جدا واللي تقعد معناتها ساعات طويله، هذا مش متوقع، ولكن متوقع فما كميات يعني مهمه، كميات طيبه في بعض الولايات، ولا دونك نحطاتوا ونطبقوا توصيات الحمايه المدنيه. ديجا فما حتى يعني كيما صفحه جندوبه نتاع الحمايه المدنيه تحدثت وعطات حتى توصيات، نطبقوا التوصيات وان شاء الله تتعدى الوضعيه على خير، واللي باش تتواصل زاد الايام القادمه خاصه نهار الجمعه.
2: نهار الجمعه باش تكون نفس المناطق المعنيه ولا باش تتوسع رقعه التقلبات الجويه؟
4: نهار الجمعة تقريب نفس المناطق، ممكن أكثر يعني التقلبات ممكن باش تزيد أكثر على سليانة والكاف أكثر من جندوبة وباجة وبنزرت وزغوان، ممكن باش تكون أكثر على المناطق متاع الشمال الغربي خاصة الكاف وسليانة، ممكن حتى شمال قصرين يعني ولاية يعني معتمدية تالا. دونك هذا متوقع، حتى ولاية أخرى تنجم تكون معنية أما بكميات يعني ممكن أقل. عموما تقريب نفس الوضع باش نعيشوا نهار الخميس في العشية إلى غاية بداية ساعة الليل، وزاد نهار الجمعة في العشية زاد وإلى غاية يعني حتى ساعة الليل، وممكن زاد بالنسبة لتقلبات الجمعة تنجم تتواصل في الليل وحتى للنهار السبت الصباح، تنجم متوقع يعني تتواصل من حين إلى آخر في شكل يعني عوارض أمطار حتى خلال ساعات الليل. دونك هي حالات عدم استقرار أستاذ هدى، أما قوية نجم نقولوا الظاهرة كي متاع غسالة النوادر اللي تتشكل وتتكون وقت اللي يقرب منخفض جوي، حتى المنخفض الجوي راه يقعد في البحر المتوسط يقرب برشا من الأجواء متاعنا، أما ماهوش باش يتوغل برشا في تونس، وذاك علاش مثلا جنوب تونس مش معني برشا بالامطار، وحتى المناطق الوسطى مش الكل الوضعيات كي نسجلوها خاصه خلال فصل الشتاء.
2: توا اهالينا في الجنوب اللي يسمعوا فينا كتقول غير معني برشا، معناتها تنجم توصل التقلبات الى بعض مناطق الجنوب، يعني تنجم تكون فما شويه مطر في الجنوب ولا جمله وتفصيلا لا معناتها.
4: بالنسبة لغدوة سعيد الأيام الموالية ممكن الجمعة ولا السبت ولا لحد الإمكانية واردة، ممكن خاصة الجنوب الشرقي يعني ولا حتى جيت صفاقس جابس بدنين، ولكن في الحقيقة غير مؤكد على الأقل إلى حد الآن، ربما تتغير شوية التوقعات، ولكن كما قلنا المناطق المعنية أكثر هي شمال تونس، أغلب المناطق وسط تونس، عدة مناطق معنية مش زادة وسط تونس الكل كما فسرنا منذ قليل، جنوب تونس مبدئيا مش معني برشا تقعد الامكانيه وارده. راهو ديما توقع مفاجات استاذ هدى، راهو ساعات التقلبات تكون متوقعه في جهه جندوبه والكيف وشمال قصرين، تنجم توصل للقفصه ولا التوزر وذا يقعر وحتى السنوات الماضيه وكان مش متوقع بالكل. دونك كل شيء ممكن، تنجم تتكون خلايا رعديه في بعض المناطق اللي ما كانتش قبل معنيه في وسط تونس وحتى في جنوب تونس. هذا يعني ممكن تفكر منذ سنتين او ثلاث يعني التقلبات كانت متوقعه على جندوبه والكيف، ولكن بدات من جهه قفصه ورديف وعطات حتى سيول كبيره وقتها وجرين كبيره نتاع اوديه ما كانش متوقع بالكل. كل شيء ممكن في فصل الخريف، وهذه وضعيات يعني عاديه عشناها سابقا في عده مناسبات. مش لازم معناتها خاطر فما بعض الصفحات زاد هولت شويه يعني الوضعيه ننتبه صحيح ناخذ حذرنا صحيح. الوضعيه تنجم تكون يعني نسبيا قويه نسبيا خاصه في شمال تونس، ولكن راهو هذا عشناه في عده مناسبات سابقه ونعرف الوضعيات هذه وان شاء الله تقعد على خير ان شاء الله.
2: ان شاء الله هذا ما نتمناه، ونتبعوا معاك ان شاء الله كل التفاصيل وكل التطورات استاذ عامر بحبه. ليامات هذيا باش نتعبوك شويه ان شاء الله، كل مره نطلبوك تكون معنا في الديريكت باش تعطينا جديد نتاع اخر النماذج وشنو توقعت وشنو اللي تغير وشنو هي التفاصيل. شكرا شكرا الاستاذ المبرز والجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي تلقاو فيها كل التفاصيل والتحينات الاستاذ عامر بحبه. شكرا جزيلا، فاصل معكم مشوارنا مرحبا 8:45 على موجاتنا
1: في 60 دقيقه.

0: L'invité du jour.
1: مرحبا، هلا وسهلا. 8:45 دقيقة، مشوارنا مازال متواصل معكم حتى للتسعة. الجامعة العامة للتعليم العالي تدعو إلى مفاوضات عاجلة بشأن الأنظمة الأساسية وتحسين أوضاع الجامعيين. موضوعنا تتشويته. ضيفنا في المباشر سيد مبكر بن علي، كاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. سيد مبكر مرحبا. سيد مبكر مرحبا بك.
2: مرحبا، مساء النور.
1: اهلا وسهلا، شحوالك
2: وبمستمعي ديوان فهم.
1: شكرا، اهلا وسهلا. مفاوضات عاجله بشان الانظمه الاساسيه وتحسين اوضاع الجامعيين، بمعنى الانظمه الاساسيه بعد نمشي لاوضاع الجامعيين.
2: اولا اعذروني على صوتي،
1: تفعليك
2: تقلب الهواء الذي نعيشه والوضع الحالي. الحقيقه اليوم نفتقد سنه جامعيه جديده 26-27 اللي نتمنى إن شاء الله فيها كل نجاح لزميلاتنا وزملائنا من المدرسين الجامعيين الباحثين والتكنولوجيين والمبرزين، وكذلك لبناتنا وابنائنا الطلبة إن شاء الله بالتوفيق. الحقيقة اليوم نزل من عند الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بيان يصف الوضع الجامعي ويوصف الأوضاع ويعطي صورة حقيقية بدون إضافات. أعطينا صورة للواقع، أعطينا صرخة لسلطة الإشراف باش نقولوا لها إن الوضع في الجامعة العمومية التونسية اللي احنا نغيروا عليها، اللي احنا ندافع عليها، أصبح مقلقا، لأن وضعية الأستاذ الجامعي المدرس الجامعي وضعية تستدعي أن ننظر إليها بأعين وبصفة مستعجلة كي نصلح الأوضاع. بالنسبة لنا الراو للجامعة التونسية هي مشروع كبير، وهي مش ملكنا الجامعة التونسية، هي ملك الأجيال وملك الوطن، لأن الجامعة التونسية هي القاطرة، هي اللي تجيب الطبيب، هي اللي تجيب المهندس، هي اللي تجيب المفكر، هي اللي تجيب العالم، هي اللي تجيب المبدع. وبالتالي حقنا وحق هذه الجامعة علينا أن ندافع على الإمكانيات المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لكي ترتقي إلى الحد الأدنى الذي تتمكن به من مواكبة تسارع التطور العلمي في العالم. هذا الراو احنا كجامعة عامة اللي لا يتماشى في الوقت الحالي مع ما نعيشه من نصوص مثلا تخص الأنظمة الأساسية اللي عمرها أكثر من 33 سنة بالنسبة للأساتذة البحريين، واللي كيف قديمة بالنسبة للأسادة المبرزين والتكنولوجيين. وبالتالي اليوم أطلقنا دعوة وصيحة فزع، وهي معناها صرخة نحو سلطة الإشراف، ونقول لها يجب الجلوس وعدم تأخير الجلوس على طاولة المفاوضات بشكل تشاركي، يدعو الهياكل البيداغوجية المنتخبة، مجالس العلمية، مجالس الجامعات، والطرف الاجتماعي الذي يدافع على مستحقات مهنية للزملاء، وأنت كطرف على كسلطة الشرف، هات ندرس الأنظمة الأساسية بما يمكن من تحسين أوضاع الأساتذة الجامعيين في تونس. ما يخفش اليوم اللي احنا نقوله ديما ونستخره، نقوله الجامعة التونسية لها من الكفاءات ما يجعل بلدان الخليج ولا بلدان شمال أمريكا أو البلدان الأوروبية تطلب كفاءتنا. وهذا رغم أنه جيد، لكن تسبب لنا في هجرة لعدد كبير من الكفاءات، وهذا مش في صالح بلادنا.
1: معنا اليوم الشهرية متاع الأستاذ الجامعي لا تفي بالغرض، معنا هذا اللي فهمته.
2: احنا ما نقولوش شهرية، احنا ما نشي باش نكونوا نختزلوا قيمة الأستاذ الجامعي في زيادة، نكونوا نختزلوا قيمة الأستاذ الجامعي في زيادة.

0: مع ما يمكن الأستاذ الجامعي من الاستقرار. نعود نقول كلمة الاستقرار، ما معنى كلمة الاستقرار؟ الاستقرار مش معناها باش يشدوه بسيف، لا، لأن مكسب زاد أن الجامعي أنه يخرج في التعاون الفني مكسب لتونس، لكن أن يكون مستقرا أي أن يجد الحد الأدنى من ظروف العمل بكرامة، وفي ذات الوقت أن يكون منتجا بحق، أن يكون منتجا للعلوم والمعارف، مش معناها مجرد أستاذ يلقي الدروس ويروح داره وهذه مهنتك وأكف غادي. معناها بالتالي احنا اليوم نلقاو الأساتذة جامعيين يعانون وضعا ماديا صعبا بالنسبة خاصة للناس اللي تتنقل بين الجهات. كي ناخذ أستاذ يتنقل أسبوعيا يقعد له من شهريته حتى شهرين، كيف ناخذ أستاذ ينشر وتكلفة النشر العلمي صعبة وثقيلة. هذه مطالب تم عرضها على سلطة الإشراف منذ سنوات، عندنا أكثر من 4 أو 5 سنوات عرضناها، وإلى اليوم نحن ننتظر هذه الجلسات للتفاوض في هذا الوضع. احنا اليوم ما نقولوش هي مطالبنا مادية بحتة، لا لا، احنا مطالبنا ترتقي إلى مستوى الدعوة إلى إعادة النظر في وضعية الجامعة، لأن الجامعة بمكوناتها الأستاذ كيف يكون مستقر الطالب يتلقى علما ومعرفة أفضل، الطالب كيف تكون الأوضاع متاعه في مؤسسات التعليم العالي جيدة، من أقسام، من مخابر، من ظروف دراسة، تلك الظروف ستعود بالنفع كذلك على الأستاذ. وبالتالي معناها الموضوع أشمل من مجرد مطلبية، ما تنجمش نحصرها في المطلبية، لكن تبقى هناك أكيد نقاط مهمة جدا اللي هي المفعول المالي للأنظمة الأساسية هذه. كذلك احنا نطالب زادة بضخ دماء جديدة في الجامعة التونسية، عندنا ناس قاعدة تخرج. الوزارة قررت هذه الأيام أن تنهي إلحاق أساتذة التعليم الثانوي تم دعوتهم لاستكمال نصاب النقص المتواجد في الجامعة التونسية. هل أن الوزارة فكرت ولو للحظة أنها عندما تقوم بهذا التحرك أنها ستجعل الجامعة في حاجة في بداية سنة جامعية إلى أساتذة مباشرين؟ عندها الإمكانية تبش تحل، وذلك عش احنا قلنا لها حل الانتداب والترقية، خلصني ورجع لي ما بقي لديكم من دورات انتداب متخلدة كي نتمكن من ضخ بناء جديدة في الجامعة، وكي نتمكن كذلك من تسهيل تطور المسار المهني للأساتذة الجامعيين. بالتالي هذا كله احنا طلبناه باش يكون في إطار مسار تشاركي، مسار يكون فيه إعمال العقل، أن نخمو في الجامعة التونسية وقيمتها، لأن راه يمكن نلقاو مشاكل اقتصادية أو مشاكل مادية أو صعوبات في الانفتاح على المشاريع الجديدة أو الاستثمار. أرأي الجامعة قادرة أن هي تكون الحل لكل هذا، أو أبنائنا الجامعيين قادرين غدوة من هم يكونوا المستثمرين، هم يكونوا القاطرة للاقتصاد التونسي. الجامعة التونسية قادرة تخوض التشالنج هذايا انها تكون هي القاطرة. سأضيف نقطة نهائية.
1: تفضل.
0: من أهم النقاط التي حصلنا عليها أخيرا بعد نضال طويل هي التعاونية. احنا تعاونية الأساتذة الجامعيين مثلا التي هي مطلب أساسي لم تدرج في ميزانية 2026 بالنسبة لسلطة الإشراف، واحنا اليوم نطالبه من هذا المنبر من ديوان أسان أن يتم إدراج ميزانية التعاونية، لأننا لم نعد نستطيع ونتحمل أعباء الأمراض وأعباء الثقل الاجتماعي للأخطار التي يتعرض إليها الزملاء. الزملاء قاعدين يتنقلوا يتعرضوا لأخطار في تنقلاتهم، زملاء يعني أمراض ولا تغطية اجتماعية لدينا إلا هذه التعاونية. وهذا علاش احنا طلبنا سلطة الإشراف وأطلقنا هذا البيان لنحيي روح النضال في الجامعة التونسية، وقولوا للجامعين يجب ألا نسكت على مطالبنا وأن نسعى للحصول عليها، وإحنا معناها نسعى إلى تفاوض تشاركي مع سلطة الإشراف.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه سيد ابو بكر بن علي الكاتب العام للجامعه العامه للتعليم العالي والبحث العلمي. لطف عليك، شكرا على كل هذه التوضيحات. مواصلين معكم مشوارنا نختم.

0: بالحديث على نصف ماراثون وحات جابس الذي يعود في دورته السادسة. رئيسة جمعية مواطنين بالخارج تكابس سيدة عبير بن سعيد، مرحبا لو سهلة. مساء الخيرات.
1: أهلا بيك، مرحبا مرحبا براديو، مرحبا بكم.
0: شكرا.
1: أنا عبير بن سعيد رئيسة جمعية مواطنين بالخارج تكابس.
0: مرحبا، نورتنا. يعيشك. لو سهلة.
1: يعيشك.
0: تكابس هي جابس، اسم القديم تاع جابس هكا ولا لا؟
1: نعم، اسم الأصلي تاع جابس.
0: إيه. مرحبا، قل لي ماراثون واحات جابس يعود في دورته السادسة، وقتاش الماراثون هذا؟ شنو التفاصيل البرنامج؟ ومتى يفتح باب التسجيل للمشاركين والمشاركات في هذا الماراثون؟
1: ان شاء الله سيمي ماراثون والتيف جابس المره هذه ان شاء الله في حله جديده. هو ان شاء الله سيكون يوم 3 و 4 اكتوبر. 3 اكتوبر ان شاء الله باش يكون للاطفال كيدز، و 4 اكتوبر باش يكونوا للشباب والكبار. اللي يميز الدوره هذه ودورات جابس في عامه، يعني نص ماراثون جابس اللي يميز على بقيه الماراثونات، اللي هو ماراثون المسار نتاعه هو في الواحه. يعني اللي يحضر الماراثون نتاع جابس
0: يتفرهد، معناتها
1: يتفرهد، يكتشف الطبيعه، يكتشف سحر الواحه، هي مغامره في وسط الواحه. يشرب الليجمي، ياكل بلح، زاد الرمان بحكم انه في طقس الخريف، يعني جابس
0: وقته تو
1: وقت رمان وبلح وليجمي. هذايا في ميزه خاصه الجابس. كذلك باش تكون عندنا في التظاهره قافله صحيه، اللي هي بحكم تزامن التظاهره مع اكتوبر روز، باش يكون الاحتفال بشهر اكتوبر الوردي، باش تكون فما قافله صحيه فيها تحاليل ماموغرافي ايكوغرافي. بخلاف ذلك باش تكون زاد نشاط ثقافي في رقه فلكلوريه تركي، زاد التعريف بمنتوجات المنطقه، صناعه تقليديه مع نتاع المنطقه. كذلك فما انشطه ثقافيه، فما جوائز وفما
0: برشا. معناها مهرجان نصف الماراثون هذا اسمه
1: مهرجان نصف ماراثون واحات جابس تحت شعار جابس تتنفس ثقافة صحة رياضة.
0: فوالا نحب نحكي على المسافة، هولي فما ثلاثة مسافات وناس كل تنجم تشارك هكا ولا لا مهما كانت قدراتك البدنية؟
1: اي هذا الماراثون يعني في النهار الاول ان شاء الله 1 كيلومتر بالنسبة للأطفال، أطفال من عمر 5 سنوات حتى 13 سنة.
0: اي
1: اليوم الثاني من 14 فما فوق للهواة والمحترفين، زاد عندنا المارش سوليدير زاد كل الفئات، يعني فيه طابع يعني الإدماج، يعني حتى ذوي الاحتياجات الخاصة يكونوا موجودين معنا، لا للأقصار لحتى حد. مرحبا بالناس كلها كافة الأعمار وكافة المستويات. و
0: 5 يعني كيلومتر، 10 كيلومتر، 21 نعم. كيلومتر للمحترفين هكا ولا
1: للمحترفين 21 كيلومتر.
0: فوالا الكل في وسط الواحة، معناتها من وين لوين؟ شنني
1: هو ينطلق من ساحة الرحاء، ينطلق من ساحة الرحاء ليدخل في واحات شنني كلها، ما فهمش يعني ما يخرجش من شنني. 21 كيلومتر كلها في واحات شنني.
0: فوالا
1: مغامرة رائعة بصراحة في الواحة، يعني حتى فما شكون حتى من جابس ما يعرفش الواحة من داخل، يعني
0: أكيد
1: لهني دعوة للناس الكل تعالوا اكتشفوا معنا الواحة وجمال الطبيعة.
0: كيفاش نسجلوا تواحنا معناتها سيدة عبير؟ كيفاش نسجلوا
1: للتسجيل؟ عندنا نعمروا الاستمارة في الرابط الموجود في عندنا زوز باجات خاصين بالجمعية. الصفحة الأولى هي جمعية مواطنين بالخارج تكابس مكتوبة بالعربي، والصفحة الثانية سمي ماراثون وزيس دو جاباس، أو اتصال على الواتساب أو رقم تليفون 28-848-775.
0: نلقاو معناتها استمارة نعمروا استمارة نعمروا.
1: تعمري الاستمارة باش تسجلي فيها معطياتك الكل، يجيك رقم الدوسار نتاعك، وبعد لك ابارتير من نهار 15 يقع توزيع لي دوسار.
0: 15 سبتمبر هذا.
1: اي ابارتير 15 سبتمبر.
0: والمعلومه نتاع المشاركه معناتها كيفاش ندفعوه؟
1: هو كي تدخل الاستماع عن طريق البنك بالنسبة للبعاد، ومباشرة ينجموا يتفضلوا للمقر بالنسبة للقراب
0: اللي يعني موجودين في جابس معنا. عادة كي نلقاو الاستبارة باش نلقاو كل التفاصيل موجودة الغادي،
1: تلقي كل التفاصيل الموجودة حتى بالنسبة حتى الترانسبور لجماعة تونس ولا سوسة ولا صفاقس، باش يلقوا كيران باش يخرجوا من مناطقهم باش يجونا لل
0: يوصلوهم باش تأمنوا النقل معناتها للسيمي ماراثون هذا.
1: كذلك راهو مش جايين كان شو كان سامحيني قصيت عليك، ما ناس جايين كان من تونس، جايين أصدقائنا ومن أجانب وعرب زادة، جايين من فرنسا من ليبيا من الجزائر ومن المغرب عدة فرق ومن إيطاليا، هذوما اللي هما سجلوا معنا وحبوا يحضروا معنا سيمي ماراثون، اللي هما زادة حبوا فيهم اللي مستنسين يجوا لسيمي ماراثون
0: وفيهم أول مرة
1: معناتها.
0: يا لله إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في مهرجان سيمي ماراثون وحات جيبس الدولي في دورته السادسة. شكرا على كل هذه التفاصيل سيدة عبير بن سعيد رئيس جمعية مواطنين بالخارج تكابس، شكرا لكل الفريق صبري هيفا أشرف أجمل تحياته ده الأخبار مع فؤاد نايت كلوب مع محمد القرقني، تكون زينة تفعل خير، باي باي.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة ليلا ديوان FM عسلمة. وزارة التربية تعلن اليوم أنه بإمكان المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي بإمكانهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية edunet.in. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد خلال إشرافه اليوم بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤوليته ضمانا لسرعة الاستجابة وفاعلية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة، وذلك استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع لفصلي الخريف والشتاء. والوزير يدعو كافة الهياكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة كل في حدود اختصاصه وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات مع تنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار وتثبت من جاهزيات شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب، بالإضافة إلى ضمان الجاهزية العملية الكاملة لمختلف الوحدات المعنية بالتدخل وتوفير المعدات الضرورية للإنقاذ والإجلاء. وزير البيئة لحبيب عبيد يعلن انطلاق مشروع وطني موسع لتهيئة وتنظيف كافة الشريط الساحلي الممتد من بنزرت إلى جربة، وذلك تنفيذا لتعليمات من رئيس الجمهورية. والوزير يوضح أن التدخلات الميدانية انطلقت بصفة أولية في ولاية بنزرت لتشمل مناطق سيدي بوسعيد وجمرت وكرتاج سلامبو، بالإضافة إلى الانطلاق الفعلي للأعمال في ولايتي سوسة والمنستير، على أن تمتد الأشغال لاحقا لتشمل جزيرة جربة. والوزير يكشف أنه مع بداية سنة 27 و2000 ستتولى إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة تنفيذ عمليات جرف وتغذية الشواطئ بالرمال لإعادة تهيئة الشريط الساحلي بشكل مستدام.
2: تعليمات من سيادة رئيس الجمهورية، عندنا أسبوع ولا 10 أيام تلقينا دعوة لتهيئة كافة الشريط الساحلي من بنزرت للجربة، وانطلقنا كما تشوف اليوم معناتها في الانطلاق الأول بولاية بنزرت، مش يكون كذلك في سيدي بوسعيد، مش يكون في جمرت، في كرتاج سلامبو، انطلقنا كذلك في ولاية سوسة وفي ولاية المنستير، وسننطلق معناتها في جربة، وحاليا على مستوى ولاية نابل قاعدين نقوموا كما تشوفوا معناتها في التواصل الاجتماعي. ماكينة كما تقول أجراف كبيرة متواجدة قاعدة تعمل في السونداج متاع الرمال اللي متواجدة في الشريط الساحلي على مستوى البني خيار نابل حمامات وحمامات الجنوبية، قاعدين نعملوا في السونداج الغرق متاع الرمال اللي متواجدة غاديكة وإمكانية سحبها، وحاليا إن شاء الله في أول سنة 2027 ثم تدخل من أكبر الشركات المتواجدة على مستوى العالمي مش تبدأ في الدراجاج متاع الرمال وتكون تهيئة الشواطئ هذه نشرعوا فيها. هذه مشروع كبير تعليمات من سيادة رئيس الجمهورية.
1: وفي الشأن الدولي، سوريا تدين اليوم دخول رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى أراضيها بزعم تفقد قوات الاحتلال في جبل الشيخ، معتبرة أنها خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادتها ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وكان وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس قد تعهد أثناء مرافقته نتنياهو إلى جنوب سوريا اليوم بعدم الانسحاب من هذه المنطقة، وذلك في رسالة موجهة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب اليوم عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة بالولايات المتحدة في شهر نوفمبر القادم، زعما أن إيران غير قادرة على الصمود لفترة أطول، كما اتهم طهران بمحاولة التأثير في الانتخابات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM
3: الله.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك شاك سواري. السلام عليكم وين ما كنتم ماشيين، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، نتمنى لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف مع الموسيقى. معنا كيما العاده سلام عليك صبري البعزيزي، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو، هيفز هذا السيد المعده، سلام عليك ليكيب الكل اللي هنا حاضرين معاكم في الثلاث ساعات. ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف وان شاء الله تعملوا معنا برشا جو. ان توكا كيما العاده برشا موسيقى سنه فيكم، ما تنساوا شويه خير باش يكونوا معنا لولديز في ساعتنا الثانيه، وين نرجعوا مازلنا متواصلين ونحكيوا على بيلبورد عام 2004 اون بلوس هذا نحكيوا على كاسيت، وين نرجع بلوتو مش كاسيت هذا باش نحكيو على ديسكو مغرب، المره هذه باش نسكو في دوريشه نتاع اغاني مغاربيه، وذاك علاش باش تلقاو معنا تكفرنا.

0: اي والله ذكرتني بالحق في الانطلاقه نتاع قناه نسمه وقتها قبل ما يبداو البث الرسمي والكل تحذيرات وقت الستار اكاديمي لونسمون نتاع ستار اكاديمي المغرب العربي وقتها برشا غاني كذا ذكروهم فما هذيك نحبك برشا قعد وقتهم بوكل ديجا حصر على ايمت هذيك ان توكا بعد شويه نرجع فيهم ونسمعوهم اكثر من قبل هذيك ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب بعد شوية بشاسمو ثامر حسني في ابن تلقيها.

0: سترى نزاد شوية آخر كريم عبد العزيز محمود عبد العزيز وشقا وكيس سان جي بيري مش تلقاه 50 سنت نويل ميخاس ماك وهذه الموسيقى بتاعنا وأكثر من هكا مش تلقاه معنا اتوسويت مش خليكم مع إيجلز هوتيل كاليفورنيا نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب
1: كل ليلة من 9 ل 10 ليلة ميوزيك نون ستوب سور تي وين اف ام

الغزالة رايقة عنده في مصر، مع نحن مازلت تكوع شوية ومازلت ديما توخر على غالب مالو غزمو. هذه الموزيكا متاعنا إن شاء الله تكون عاملين بون كيف، انتم تسمعوا في نايت كلوب. التسعة وثلاثة وخمسين دقيقة على ديوان FM. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله تعملوا بون كيف معنا كما قلت بالموسيقى. ديجان ذكركم ساعتنا الثانية شوية آخر مش تكون مع أولديز.

هذوما الأغاني اللي ديجا مش يكونوا معاكم في أولديز بعد شوية بيان سور. أن توكا أنا نقول لكم ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع ديسكو مغربي.

0: ديسكو مغرب
1: في ديسكو مغرب باش شو اسمه 113 تالياني في بارتي لو ام شو اسمه ريان شيب ريان وريما في دانا استوديو شو اسمه اتش كان في كنا مغاربه شو اسمه تاك فالناس في زعما زعما توز بيش خليكم مع العربي ديدا لو كان يديروا لي باب حديد هذه الموسيقى نتاعنا شو اسمه ديريكتومون شويه خير تكون معكم الاخبار خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجه انتم تسمعوا فينا نايت كلوب

ספי על רדיו NFM מייפו תקשי NFM على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية دي NFM صوتكم

0: de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان الثامة عسلمة. تشهد تونس بداية من الغد الخميس تقلبات جوية يمكن أن تشكل سيولا متوقعة بعدد من الأودية مع إمكانية تساقط البرد وظهور سواعق رعدية إلى جانب هبوب رياح قوية قد تتجاوز سرعتها 80 كيلومترا في الساعة وتصل أحيانا إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة وفق تأكيد الخبير في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمر بحبة. والمصدر ذاته يوضح أن ولايات جندوبة وباجة والكف ستكون من أبرز المناطق المعنية بالتقلبات الجوية قبل أن تتجه تدريجيا نحو بنزرت والعاصمة وزغوان وسليانة ونابل مع إمكانية وصولها ليلا إلى القيروان والساحل.
2: عدة ظواهر جوية متوقعة، جريان أودية متوقعة في ولايات شمال تونس، كيف زاد التبروري غدوة متوقعة، فما زاد رياح هابطة مع النشاط الرعدي تنجم تكون قوية، نجم تتجاوز 70 و80 كيلومتر في الساعة. في بعض الأحيان نراه الرياح في العواصف الرعدية توصل حتى 100 كيلومتر في الساعة ولا أكثر، وزاد ننتبه برشا زادة من السواعق لأن النشاط الرعدي عادة في الخريف يعني في أواخر أوت في سبتمبر أكتوبر عادة النشاط الرعدي يكون معاه يعني نشاط برقي زادة. دونك هذه كل الظواهر متوقعة المناطق المعنية، يعني تقريبا أغلب المناطق نتاع شمال تونس غدوة باش تكون فيها أجواء خريفية ممطرة، ممكن أكثر في ولايات جندوبة باجة، ثم الاتجاه يكون من الغرب للشرق دونك من جندوبة وباجة والكيف نحو بنزرت نحو العاصمة بولاياتها الأربعة نحو زغوان سليانة زادة وممكن حتى نابل، وممكن زادة تقلبات بعد آخر العشية بداية الليل توصل زادة للقروان وتوصل زادة حتى لجهة الساحل.
1: فتح مناظرة لانتداب 90 تقنيا ساميا لفائدة الصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية، وذلك بداية من الأول من ديسمبر 26 و2000 والأيام الموالية وفق قرار وزير الدفاع الوطني الصادر في الرائد الرسمي. وتشتمل المناظرة الخارجية على اختبارين يجريان خلال يومين متتاليين، يتمثل أولهما في اختبار نفساني فيما يخصص اليوم الثاني لفحص طبي، ويتعين على المترشحين تسجيل مشاركتهم عبر التطبيقة الإعلامية المدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني خلال الأجال المنصوص عليها بإعلان نشر المناظرة وسحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح. البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تحذر اليوم من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. وجاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع جورج كاترو غالوس الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية 63 لمجلس حقوق الإنسان. وفي شأن دولي، مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصوت اليوم على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما اعتبره عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران وفق ما أفاد به دبلوماسيان لوكالة الأنباء الفرنسية. ومن جهته قال ممثل طهران لدى الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة رضا نجفي أن هذا القرار اعتمد بضغط سياسي من الولايات المتحدة وحلفائها، مضيفا أنه لا أساس له ولن يحقق أي نتائج وفق قوله.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيستيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي ينطلق في نهاية الشهر هذا في مواجهات تصفية كأس أمم أفريقيا 2027، مواجهات باش يغيب عليها حنا بعل المجبري نجم المنتخب التونسي اللي باش يغيب 3 أشهر بسبب الإصابة اللي كانت عرض لها في أوتار الركبة مع فريقه بيرلي الإنجليزي. نذكر أن ليكيب ناسيونال من 24 سبتمبر في أولى جولات تصفية الكان يواجه في استاد حماد العقربي منتخب أوغندا، ثم نهار 28 سبتمبر يواجه منتخب بوتسوانا في ملعب جابورون الوطني. نمشيو لمسابقات الفريقية للنوادي في دوري الأبطال. كلوب أفريكان يعمل غدوة حصة تدريبات صباحية ثم سفر إلى العاصمة المالية باماكو في رحلة مباشرة عبر طائرة عسكرية، رحلة دوم 6 ساعات، والمباراة نهار السبت 12 سبتمبر بداية من 5 متاع العشية في ملعب مامادو كوناتي في باماكو. ذكر ماتش الذهاب انتهى 1-0 لممثل الكرة التونسية. في كأس الكونفدرالية رسميا ديامبرز السنغالي باش يواجه ترجي الجرجيسي في استاد تيودور سيدار سانغور في العاصمة داكار، مواجهة باش تكون نهار السبت بداية من 6 متاع العشية. نذكر مباراة الذهاب انتهت 1-0 للعكارة. بالنسبة لمباراة الذهاب تصحيح ترجي الجرجيس كان فاز 3-1 ضد فريق السنغالي، ونادي صفاقسي هنا انهزم 1-0 في نفس المسابقة في نيجيريا ضد نادي شوتينغ ستارز سي اس اس اللي وصل التحضيرات لمواجهة مباراة الإياب الدور التمهيدي الأول. في البروجرام زالوا 3 حصص تدريبية. مباراة السي اس اس بتكون نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية في استاد الطيب المهيري دون حضور الجمهور. إدارة النجم الساحلي في مفاوضات مع المهاجم السنغالي موسى سانغور من أجل فسخ عقده مع الفريق. سانغور لعب مع ليتوال 28 مباراة الموسم الفارط، سجل 2 أهداف فقط. نمشوا البطولة العربية اللي لعبها القوى تحت 18 عام اللي احتضنتها مصر وكانت حصيلة تونس 17 ميدالية موزعة كالتالي: ميداليات ذهبية 4، فضيات 7، ومع 6 برونزيات. نذكر تونس شاركت في البطولة العربية بوفد في 23 رياضي. في الهوندبال ليكيب ناسيونال أواسط يواصل التألق في بطولة إفريقيا لكرة اليد. اليوم كان الانتصار ضد الإرديسي كونغو ديمقراطية 36-20. بالنسبة للمنتخب التونسي في الدور القادم يواجه أنغولا أو منتخب رواندا. ختام بأمجد الكؤوس الأوروبية دوري الأبطال. اليوم مباريات الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية. البارسا فاز ضد فاينورد روتردام الهولندي 5-1. في المرسيدس بنز أرينا شتوتغارت فاز ضد فايكينغ النرويجي 3-1. ليفربول في الأنفيلد يحسم القمة ويقلب الطاولة ضد أتلتيكو مدريد 2-1. في دياغو أرماندو مارادونا نابولي ينقاد للهزيمة ضد الجانرز. أرسنال الإنجليزي 1-0. انتفاضة بي اس جي لحقق أول انتصار في الموسم بعد 3 تعثرات في الليغ آن الفرنسية. اليوم انتصار في الشامبيونز ليغ ضد سلوفان براتيسلافا سلوفاكي 6-1 لرفقاء أوسمان ديمبيلي. بالنسبة لمباراة سبورتينغ كلوب البرتغالي وفريق غالاتا ساراي التركي انتهت 3-1 لأصحاب الدار. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. هذه ساعتنا الثانية ونسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع اللي حتى للعشرة ريت ما زلت في الصيف حتى للنص الليل يا جماعة ديشات أول عشرة وخمسة وعشرين دقيقة. يبقى إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديركتومون لو رانديفو متاعنا يكون مع البيلبورد العام 2004 في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 90 ونلقى وفما أغاني اللي تسمحها وتقول هذه غنية عادية وفما أغاني تسمحها وتحس وكأنها وكأنك قاعد تقرأ في رسالة من شخص بعيد على داره. وهذه واحدة من أشهر الأغاني اللي عبرت على الإحساس هذايا. نحكيه على American Soldier بتاع توبي كيث, الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبوم تشوك أند يال وكتبها توبي كيث مع تشوك كانون. والغنية جت في فترة كانت في أمريكا تعيش أجواء متاع حرب العراق وبالتالي الكلمات متاعها لقات صدى كبير عند الجنود وعائلاتهم. المميز في American Soldier انه ما تحكيش على الحرب من منظور المعارك والأسلحة, تحكي على الإنسان اللي وراء الزي العسكري, الجندي اللي بعيد على عائلته اللي عنده أم تستنى فيه, زوجة, أولاد, أصحاب, واللي مهما كان قوي قدام الناس ويمكن قاعد يضرب في الكرتوش ولا اللي هو يبقى في داخله إنسان عنده مشاعر وخوف وحنين. بيصير ما ينطبقش على كل الجنود الأمريكان بطبيعة, ولكن فما الجانب هذي وتعرفوا انه فما حتى بوليميك كبيرة في أمريكا على موضوع الجنود وخاصة من عائلتهم في علاقة بالحروب اللي تخوضها أمريكا. معناها مش ديما راهو عنا أوكي خاطر هم أعدائنا ولا سواديزون عنا معناها مسائل تاريخية, ولكن ديما فما الجانب الإنساني اللي نجم يطغى عند بعض الجنود. توب كيت كان معروف بصوته لديب الكاونتي القوي وبالأغاني اللي فيها هكا حاجات نوستالجيك والحاجات سنتيمونتال, وكما الغنية هذية الجملة الأساسية في الغنية تعطي صورة واضحة تقول أنا جندي أما قبل ما نكون جندي أنا إنسان عندي حياة وناس نحبهم. الغنية نجحت بشكل كبير, تصدرت البيلبورد هوت كاونتري سونجز ووصلت للمرتبة 28 في البيلبورد وولت من أشهر الأغاني المرتبطة بصورة الجندي الأمريكي في بداية الألفينات.

فما وقت في النهار وقت اللي الشمس تبدأ تهبط وتحسن الدنيا الكل تبدلت، الحرارة تهبط شوية، الموسيقى تعلى، والليل يبدأ. ولهنا بالضبط تبدأ حكاية كيني تشيزني When the Sun Goes Down، خرجت عام 2004 وهي التايتل تراك متاع الألبوم اللي يحمل نفس الاسم. والغنية فيها كل العناصر اللي تميز عالم كيني تشيزني: السيف، البحر، الصحاب، الحب والحرية. والسبيشال في الغنية إنها كولابوراسيون مع أنكل كراكر اللي عطاها صوت وفايب مختلفين شوية على الكاونتري الكلاسيك، وكي تسمعها تحس روحك في جزيرة ولا على شاطئ. نهار طويل تعدى، الشمس قاعدة تغيب، والناس قاعدة تستنى في الليل باش تبدأ السهرية. ولهنا تقريبا هو المساج متاعها، يقول النهار أوكي السان معناها والشمس، أما الحياة الحقيقية تبدأ كي الشمس تهبط. كيني تشيزني كان في الفترة هذه واحد من أكبر نجوم الكاونتري في أمريكا، ومعروف بالأغاني اللي مرتبطة برشا بثقافة البحر والصيف. والغنية نشهت بشكل كبير، وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد، ولت من أشهر أغاني كيني تشيزني، والألبوم نفسه كان من أنجح المشاريع في مسيرته.

0: And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running. فمغاني كي تبدأ ما تعطيكش فرصة باش تبقى قاعد في بلاستيك. البيت يدخل الجمهور يتحرك والجو كامل يتبدل. وذي بالضبط حكاية Let's Get It Started متاع The Black Eyed Peas. الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبوم Elefunk وكانت في الأصل نسخة جديدة من غنية اسمها Let's Get Retarded. ولا أما الفرقة بدلت العنوان والكلمات باش تولي أكثر مناسبة للإذاعة والجمهور الواسع. التغيير هذا كله كان عنده تأثير كبير خاطر الموسيقى وليت واحدة من أشهر الأغاني في مسيرة Black Eyed Peas. في الفترة هذه الفرقة كانت قاعدة تعمل في ترانزيسيون مهمة برشا من مجموعة متاع هاي بوب أندرغراوند نسبيا إلى واحدة من أكبر فرق البوب العالمية. نحكيو على فيرجين, نحكيو على ويليام, نحكيو على تابو. الستيل متاعهم ولا ميلانج بين البوب الدانس لي بوب والإلكترونيك زادة, والموسيقى هذه تحديدا هي غنية متاع انرجي أكثر منها غنية متاع قصة. العنوان وحده ميساج يقول يلا نبدأ, ما فهمش وقت للتفكير, ما فهمش وقت للستريس, وأنا أقول لكم يلا نبدأ ونسمع موسيقى حلوة تو سويتا.
1: Get it started in here.
0: And the bass keeps running.

كما ديما نقولكم اللي في بداية الألفينات الهيب هوب كان يعيش في أقوى الفترات متاعو, وكل أسبوع تقريبا تلقى هيت جديدة داخل لي كلوب ولي راديو. ما بين الأغاني اللي مازالت مرتبطة بقوة بجو الألفينات نحكيو على هوليداي إن تاع تشينجي, ومع زوز أسماء كبار لوداكريس وسنوب دوغ. تشينجي وقتها كان مازال في بداية المسيرة متاعو, والغنية جيت بعد نجاح رايت ثور اللي كانت في الألبوم الأول جاك بوت. هوليداي إن كانت السينجل الثاني من الألبوم, ومن أول بيت الغنية تقول لك حاجة واحدة, تقول لك اليوم عطلة والبارتي ما عندهش وقت باش تقف. العنوان متاع هوليداي إن هو العب على الكلمات بين كلمة هوليداي والإن, ويعني حتى الاسم وحده يعطيك إحساس بهكا بالفاكونس وبالليزوتيل والسهرية. السر الحقاني في الغنية هو الكومبينيزون. تشينجي عنده الميد ويست ستايل والفلو والسهل, والوداكورس كان يدخل بإنرجي متاع هيب هوب قوية برشا, ومن بعد يجي سنوب دوغ بصوته المعروفة من متاع الويست كوست. الكل عطات مخلطة ولا ميلونج, عطا حاجة وعطا موزيكا تنجم تكون من أنجح الأغاني, على خاطر ديجا وصلت للمرتبة الثالثة في البيلبورد هوت 100, وخليتها تشينجي يثبت لي نجاح متاع رايت ثيرد ما كانش مجرد نجاح سولو ولا لا, يقول لك الألبوم الكل نجح, وهذه واحدة من

في المرتبة 86 والأخيرة بالنسبة لليلة نلقى و wanna get to know you متاع جي يونت وجو بيانسور جي يونت اللي وقتها كانوا في عز القوة متاعهم. نحكيوا على ليلويد بانكس, نحكيوا على يونج باك, ونحكيوا على 50 سانت مجموعة جي من الليكول متاع 50 سانت فينالمون, والستريت ساوند متاعهم كان حاضر بقوة في كل بلاسة. الغنية ذي كانت من الألبوم الأول متاعهم Beg for Mercy, وخرجت كسينجل في بداية 2004, والمفاجأة الحقانية كانت في الكورس صوت جو اللي بصوته السموث السولفول يدخل وسط الراب ويعطي الغنية ديمونسيون أخرى تماما. تلقى الفيرس فيهم ثقة, فيهم فلورت, فيهم انرجي متاع بوب, ومن بعد يجي جو بالكورس يبدل الجو كومبليتمون. الأجمل أنه البرودكشن متاع ريد سيبدا ما وقفش عند الساوند متاع الألفينات, هو رجعنا حتى للسبعينات خاطر الغنية تستعمل سامبل من موسيقى متاع مارفن جاي اسمها كام لايف كام لايف ويذ مي انجل. فوالا يعني عندك مارفن جاي في السبعينات, جو من عالم الغنبي, جاي يونت من عالم الهيبوب, الكلهم في نفس التراك موجودين. الموسيقى هذه وقتها كانت تمثل حاجه مهمه في الهيبوب, الراب مش اجريسيف, ينجم يكون رومانتيك, ينجم يكون سموث في نفس الوقت محافظ على الستريت ايدنتيتي. السونغ وصلت وقتها للمرتبه 15 في البيلبورد, وصلت حتى للتوب 10 في قائمه الهيبوب والغنبي, وفي بريطانيا وصلت للمرتبه 27 في الاوفيشال سينجلز شارت. يعني كانك عشت في الفتره نتاع الفينات اكيد تتفكر الجو هذايا, والاكيد عشت مع الجو وقتها في الام تي في والسي دي والباقي جينز وغيره. انتو كترجعنا للفتره هذيك توت سويت.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا، دي ون اف ام، عسلمة. نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراسي المدرسي سمير المولهي يفيد بأن انطلاقة توزيع الكراسي المدرسي شهدت بعض تأخير هذا العام، كما أن عملية الإنتاج واجهت بعض الاضطرابات الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المصانع. والمولي يؤكد أن الكراس المدرسي سيكون متوفرا بالكميات اللازمة لجميع التلاميذ حتى شهر جوان من العام القادم، مبينا أن إنتاج الكراس المدرسية المدعم لهذا العام يتراوح بين 20 و22 مليون كراس من مختلف الأنواع.
2: الحقيقه انطلقنا شويه مأخر، سلمنا احنا اول الشحنات معناها نهار 5 اوت، بدات اول الشركات توزع نهار 14 اوت. مالوريزمون وقعت شويه بيرتورباسيون في التيار الكهربائي، عديد المصانع وقفت وتعطلوا لها الات، فما حتى شكون مشى للخارج معناها قاعد يستنى باش يجيب لي كارت الكترونيك. الحمد لله توصلت المحليه وين موجوده المصانع، تدخلوا مع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز على توقيت انقطاع التيار الكهربائي، والحمد لله حاولنا طول الانطلاق معناها ان شاء الله على قدم وساق، قاعدين حاطين معناها جميع المجهودات باش ان شاء الله ننجحوا السنه الدراسيه هذه. نصبر شويه، كميات باش تكون متوفره، لقينا فما امتي ديكالاج اورير هكا تاخير صغير، اما ان شاء الله الناس الكل باش يكون الكراس متوفر الى حدود شهر جوان 2027 باذن الله.
1: موجة الجفاف وتغير المناخ تتسبب في إلحاق أضرار وصفت بالجسيمة بغابات الزيتون البعلية بولاية سيدي بوزيد، حيث تواجه الأشجار المعمرة خطر الموت في ظل وقوف صغار الفلاحين عاجزين عن إنقاذ أشجارهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد، وفق ما أفاد به الفلاح بمعتمدية منزل بوزيار رياض بن فاضل، مطالبا الدولة بالتدخل العاجل لحماية أشجار الزيتون ودعم صغار المربين.
3: أشجار الزيتون البعلي ضررت بشكل كبير برشا، معناها أشجار ماتت 100%، هي أشجار معناها نتاع جدود أوبيات، معناها أعمار الأشجار معناها من 70-100 سنة، أشجار كبيرة برشا ضررت بحكم الجفاف وبحكم سخارة الطقس، ضررت بشكل واضح، وفلاح مسكين يخزلها وهي تموت قدامه، ما نجمش يقيلها حتى على خاطر في السنوات اللي فاتت، تذكر السلطات معناها قدمت دعم للفلاح الصغار اللي عنده 10 و20 و30 شجرة من الحجم الكبير، الفلاح هذول ما عندهمش مصادر المياه، يشرب بالستير معناها يسقي فيها جار الزيتون، وما عادش قادر خاطر باش يشري مرة ومرتين في الشهر باش يسقي زيتونته. وهي الستيرة توصل 50 دينار فما فوق ما تزقيش 4-5 زيتونات من خاطر الأشجار بحجم الكبير، على الفلاح ما عادش قادر، وزيتون الضرر والفلاح يأخذ لك الزيتونة عليها خاطر هي موز رزق وموز رزق صغار، ويستنى فيها من العام للعام باش يجمع كسابة الزيتون ويقربها صغار ويصبها على صغار، خاطر موز رزق الفلاح الزيتونة هذيك شجرة عظيمة وشجرة مباركة.
1: وفشان دولي، مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقرر اليوم إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها، مبديا ارتياحه إلى التعاون الذي أبدته الحكومة السورية بعد السماح للمفتشين بالوصول إلى مواقع نووية رئيسية. وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن مفاعلا نوويا شبه مكتمل عثر عليه في دير الزور وبني سرا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد كان يمكنه إنتاج مواد تستخدم في صنع أو في صنع أسلحة نووية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي غدة إعلان الكريملين أن بوتين وترامب بحثا في النزاع الدائر في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية استمرت لساعة، ووصفتها موسكو بأنها بناءة وصريحة للغاية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
4: نايت كلاب.
5: نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي، ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت. بالأكيد أنه ورا كل غنية ناجحة فما ناس behind the song، شاعر كتب أحلى الكلمات وملحن صنع أحلى لحن وموزع عمل أحسن توزيع ومخرج خرج الغنية في أحلى صورة، وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه اللي كسر

تيتي دي الكل وراها موزع واحد حميد الشاعري المعروف في مصر بلقب الكابو على خاطره يعتبر من أهم الموزعين اللي صنعوا الفرق في الأغنية العربية. حميد الشاعري من مواليد 1961 في بنغازي ليبيا من أب ليبي وأم مصرية. من صغره كان مغروم بالموسيقى والغناء ورغم أنه أبوه كان رافض دخوله للمجال الفني ووجهه لدراسة الطيران في بريطانيا لكن حميد ما بعدش على الموسيقى. في الثمانينات والتسعينات حميد رجع لمصر وبرشا من النجاحات الكبيرة متاع الفنانين العرب كانت من توزيع حميد الشاعري وتعامل مع أكبر الأسماء كيف ما عمرو دياب، إيهاب توفيق، مصطفى قمر، نوال الزغبي، رجاب المليح، حكيم وصابر الرباعي وغيرهم الفنانين. برشا أغاني من اللي مازلنا نتفكروهم ونسمعوهم اليوم هو اللي وزعهم كيف ما لولاكي العالي حميدة، الغنية الوحيدة في كارير الفنان هذا واللي كسرت الدنيا، صدرت عام 1988 كلمات عزت الجندي وألحان سامي الحفناوي. لولاكي عالي حميدة.

مش فايدة. رسمتك زيدا لإيهاب توفيق هي أغنية كانت بإمضاء حميد الشاعري، صدرت عام 1992، كلمات عبد الرحمن أبو سنة، ألحان وتوزيع حميد الشاعري. كيف

نمشيو لبداية الألفينات وتحديداً عام 2001 وين أطلقت مايا نصري غنيتها أخبارك إيه، كلمات محمد رفاعي وألحان محمد رحيم وتوزيع حميد الشاعري. أخبارك إيه التوزيع متاع حميد أعطاها لمسة بوب مودرن برشا، خليتها قريبة بالجمهور. وقتها نجح الغنية خلى مايا تزيد تتعامل مع حميد الشاعري في خليني بالجو ويا وحشني في نفس الألبوم. نجاحات صنعوا منها نجمة كبيرة في وقتها.

حميد الشاعري كان حاضر في برشا أعمال المصطفى قمر، ومن أشهرهم السود عيونه اللي صدرت عام 1998 في ألبومه نار الحب، كلمات سامح العجمي وألحان حمدي صديق وتوزيع حميد الشاعري بطبيعة. كيف كيف جمعهم عمل آخر نجح برشا عام 2000، وشكون ينجم ينسى غنية آه يا غزالي، الغنية اللي تحولت الواحد من أشهر ليديو. كلمات سامح العجمي كيف كيف وألحان أشرف سالم وتوزيع حميد الشاعري. الديو هذا سبقوا ديو آخر معروف جمعوا بهشام عباس، وشكون منا ينجم ينسى عيني عيني الهيت اللي صدر عام 1997. عيني كلمات وألحان عنتر هلال وتوزيع حميد الشاعري، والكليب وقتها كان من إخراج طارق العريان، وكانت نيكول سابا هي الموديل في الكليب.

الليالي النوال الزغبي تعتبر واحدة من أحلى وأنجح أغانيها، صدرت عام 2000، كلمات خالد منير وألحان محمد رحيم وتوزيع حميد الشاعري المبدع. غنية كانت هيت الموسم بامتياز.

صبري عليك طال لرا جبل مليح اللي صدرت في منتصف التسعينات كانت وما زالت من احلى الاغاني. كلمات الشهر المعروف بابو فيصل والحان وتوزيع حميد الشاعري. صبري عليك طال رجاب المليح.

سيدي منصور الصابر الرباعي صدرت عام 2000 كيف كيف غنية من التراث التونسي وعاود غناها صابر الرباعي بتوزيع حميد الشاعري والغنية نجحت نجاح عربي مش عادي.

مع الفنان الشعبي والنجم حكيم. حميد الشاعري كان وراء أهم نجاحاته، وشكون ينسى الضجة الكبيرة اللي عملتها غنيته السلام عليكم. الغنية كانت توزيع حميد الشاعري واللي خليها تتحول لوحدة من أهم المحطات في مسيرة حكيم الفنية.

من أكبر الأسماء اللي أمنت بحميد الشاعري كموزع الهضبة عمرو دياب، والتعاون ما بيناتهم الاثنين يعتبر وحده حكاية أخرى. وين تعامل معاه في غنيته ما تخافيش، وجمعهم عمل من أشهر الأعمال في تاريخ الأغنية العربية الحديثة، غنيته حبيبي يا نور العين، غنية صدرت عام 96، كلمة أحمد شيتي والحان ناصر المزداوي وتوزيع حميد الشاعري. من بعد بعامين واصل حميد تعاونه مع عمرو دياب في ألبومه عويدوني. عويدوني كانت من كلمة عبد المنعم طه والحان عمرو طنطاوي. كيف كيف كان تعاون ناجح وكسر الدنيا، وخلينا نقولوا اللي أغاني ألبوم عويدوني الكلهم كانوا من توزيع حميد.

ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها الموزع المصري المتميز حميد الشاعري. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس اول هيتس اول ذا تايم. باي باي.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. في إطار الاستعداد للتوقي من خطر التقلبات الجوية المنتظرة وتهطل كميات هامة من الأمطار المحتملة اليوم الخميس بعدد من مناطق البلاد، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد خلال إشرافه على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة تدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. كما شدد الوزير على أهمية أحكام التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية وضمان تبادل المعطيات والمعلومات بصفة حينية مع الحرص على التدخل السريع والناجع للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات والأراضي والمنشآت الفلاحية والمائية. عدد الوافدين على البلاد التونسية يبلغ خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وإلى غاية العاشر من أوت الماضي أكثر من 6,370,000 وافد، وفق تأكيد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي البرامي، موضحا أن ما تم تحقيقه خلال هذه الفترة تجاوز الأرقام المرجعية لسنة 2019 رغم الأوضاع العالمية المتقلبة. والمصدر ذاته يضيف أن هذه الأرقام تثبت أن الوجهة التونسية ما زالت تحافظ على جاذبيتها وتجد إقبالا في الأسواق التقليدية والجديدة.
2: والحقيقة الموسم السياحي كان الموسم الصيفي نجم نقوله هو كان في مجمله الحقيقة كان نجم نقوله إيجابي، نقوله إيجابي متى رغم الأوضاع العالمية المتقلبة المتخفى على التحدث، رغم الأوضاع الاقتصادية والحرب الأمريكية الإيرانية والحرب الروسية. الحقيقة احنا كمهنيين نلاحظوا أن الوجهة التونسية ما زالت تحافظ على الجاذبية متاحة وما زالت تلقى إقبال وخاصة في أسواقنا التقليدية وحتى في الأسواق الجديدة. احنا كمهنيين نقدروا أنه كان إيجابي في مجمله. اللي نجم نقوله حتى العشرة أوت أفوتنا عدد الوافدين على البلاد التونسية فتنا 6,370,000 حتى السنة المرجعية نتاع 2019، وهذا راه تحدي كبير رغم الأوضاع العالمية. والحقيقة هذا راه معناتها مجهود نتاع هياكل المهنة نتاع الإشراف تاع جميع المتداخلين في المهنة. الحقيقة راه معناها ثم ناس معناها ساهرة على القطاع هذا، ثم ناس قاعدة تشتغل.
1: التوقعات تشير إلى تراجع إصابة التمور بولاية قبلي بنسبة تتراوح بين 20 و25% من حيث الكمية، ولكنها ممتازة جدا من حيث الجودة، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي نصر الطيب.
3: بالنسبة للأرقام كما قلت على مستوى الكمية ناقصة على عام الأول للأمانة، من ناحية الجودة جودة ممتازة جدا بحول الله. الكمية ناقصة معناها مش حاجة كبيرة، أما على حسب هي المصالح المندوبية هي ما يقولوا من 20 و25% ناقصة معناها من حيث كبر العرجون ومن حيث الكمية. إلى حد الآن الحمد لله الجودة ممتازة جدا، وكما قلت الناس داخلة بالتغليف قاعدة تغلف باش تحمي الصابة نتاعها وإن شاء الله ربي يوصلها بالسالم.
1: وفي الشأن الدولي، وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يرحبون بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع المنتجة في مستوطنات الاحتلال غير القانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. واعتبرت كل من قطر ومصر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان أن الخطوة تمثل إجراء منسجما مع القانون الدولي وتسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة الجهات والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش تسمعوا فيها الجزء الثالث والأخير من مسيرة القاتل التسلسلي اللي روع أمريكا تيد باندي. وأكيد راكم عرفتوا النشأة متاعه وطفولته وشبابه وأهم مراحل حياته قبل ما يدخل في دوامة الاعتداءات والقتل، وخاصة الصدمة اللي كلاها نهارة اللي عرف أن أبوه مجهول، والشي هذا خلف له نقمة كبيرة عن ساء. والظاهر أنه تجاوز هالصدمة هذه نسبيا بحكم اللي مازال قاصر، والدليل أنه نجح في دراسته ودخل الجامعة، وغادي باش يتعرف على حبه الأول واللي هي ديان إدواردز من عائلة لباس بها. تيد باندي حبها حب جنوني، لكن هي بعد ما تحصلت على شهادتها الجامعية فارقته بدون رجعة، وهذا خلف له الصدمة الثانية. وبعدها هي تخلى العالم الإجرام من الباب الكبير، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه اختياره للطالبات هي طريقة باش يعبر بها على الغضب متاعه وسخطه على الجنس اللطيف، وخاصة ديان اللي بعد ما عدات وقتها رماته كي قشرت الموز. وعلى هذاك مساحة الصيد متاع تيد باندي هي الجامعات والفتيات الطالبات. في هالمرحلة هذه من القضية الاختفاءات والجثث تكاثروا، وهذا صعب مهمة الشرطة أكثر فأكثر، والشي هذا خليها تستعان بالإف بي آي، يعني الشرطة الفيدرالية اللي هابتت بالثقل متاعها الكل. لكن تيد باندي كان ينشط في مساحة كبيرة برشا، وصعيب باش يختفي والأثر متاعه. وبالنسبة للضحايا ما كانش يردمهم في نفس المكان، ينوع مرة في حديقة عمومية، مرة في غابة وسط الأشجار، ومرة في الجبل، كيما بالنسبة لورا أيم اللي لقاوها في بلاصة واعرة صعيب الواحد باش يخلط لها، يعني في جبال وساتش. زعمة تيد باندي وصل بهك الكوكسينيل متاعه حتى الغادي. تيد باندي رغبته في التخلص من ضحاياه ينجم يدفنهم حتى في القمرة. نهار الجمعة 8 نوفمبر 1974 المطر كانت تصب وما كفتش حتى لينطح الليل، والفتاة كارول دارونك عمرها 18 سنة كانت في وسط مكتبة غاطسة تقرأ في كتاب، وفجأة كهب عليها شخص، وأكيد راكم فهمتوا اللي هو تيد باندي، من غير ما يلفت الانتباه قدم لها نفسه على أساس هو عون أمن واسمه روزلاند. قال لها بالتويت راهو فما واحد حاول باش يحلك الكهرباء متاعك، وطلب منها باش تجي معاه وتتبعه حتى للباركينج متاع المركز التجاري الموجود في بلدة ميري وين حتى كرهبتها. هالباركينج كان قريب برشا من المكتبة. تيد باندي سبقها والفتاة كارول في جرته حتى لين وصلوا للباركينج. الدنيا كما قلنا لكم ظلام لكن فارغة، والرشراش مازال يصب، وذو الحاكم ضعيف في نوس نوسان. وكارول كيف اللي لحمها قشعر وخافت، وباش تتمان طلبت تيد باندي في الكار سيرفيس متاعه. هو تبسملها ودخل يده المكتوب وش بدلها بطاقة مهنية متاع شرطة. كارول اتمانت نسبيا، ودوب ما خلطوا للكهرباء متاعها وتفقدتها القات أمورها لباس، ما ناقصة حتى شيء، الكهرباء ما هيش مخلوعة. قالت له يعطيك الصحة خليني نرجع للمكتبة مادام ما ثم شيء. تيد باندي قال لها لا يزمك تجي معايا للمركز باش نعملوا محضر، وشد فيها صحيح. كارول المسكينة طلعت معاه فيها كالكوكسينيل، تيد باندي ديمارة وشد ثنية، وبعد ما مشي مسافة قليلة وقف الكوكسينيل وجبد منوت وحب يركبها الكارول في ديها. هي المسكينة قامت تسيح وتعيط وبقات تفارح فيه، وتيد ما تمكنش باش يركب لها كالمنوت في ديها الاثنين، وإنما بقات شادة في يد واحدة. وقتها جبد مسدس هددها بيه، وهي حلت الباب وقالت فر، وهو خلط وراها وشد جرتها وفي يده بار حديد. وفجأة المسكينة كارول عثرت وتاحت، وهو شرع يده هزك البارة الحديد باش يهبط عليها، وفجأة جهرته في نارات متاع كرهبة جاية في الطريق. وقتها خاف لا يعقلوه وإلا دورية متعدية من غادي، وعلى هذاك سلم في كارول ورجع الكرهبته اللي بقات تخدم، وديمارة وغابة في جنح الظلام. في نفس الإطار وفي هكا الكياس هكا الكرهبة اللي جهرت بفناراتها تاد وقفت الكارول وأنقذوها وكانوا فيها مرا وراجل وفهمتهم اللي هي تعرضت لاعتداء وبالوقت هزوها لمركز الشرطة باش تبلغ على اللي صار لها وبطبيعة الحال عطات وصف دقيق للمعتدي قالت اللي هو شاب وسيم وعنده شلاغم وهدايا معتى جديد باختصار عطات كل الأوصاف متاع تاد باندي وفي نفسها كالليلة وعلى بعد 27 كيلومتر من مكان الاعتداء الأخير وبالتحديد في حومة اسمها بونتي فول تلميذة في معهد اسمها ديبرا كنت عمرها 17 سنة اختفت بعد ما خرجت من العرض المسرحي المدرسي اللي شاركت فيه أمها وبوها عطاوهم فاتح كرهبتهم على أساس تاخذ راحتهم ومن بعد تتعدى أخوها الصغير اللي يتدرب في قاعة متاع تزلج ويروحوا مع بعضهم أمها وبوها رجعوا على ساقيهم الدار ما كانتش بعيدة لكن ديبرا ما رجعتش بقاو يستناو فيها العقاب الليل وريحتها ما فماش بطبيعة الحال بلغوا عليها والشرطة عرفت من خلال الشهود اللي يسكنوا في دوائر الليسي أنه الجيران سمعوا ما بين 10 و11 متاع الليل ومش بعيد على المعهد السياح متاع فتاة يقشعر لبدن وكي خرجوا باش يثبتوا في المصدر متاع السياح الحسبات وما شافوا حتى شيء في نفس بحث هالجوار والشهادات اللي جمعتهم الشرطة عرفت اللي فما شخص بالأوصاف متاع تاد باندي يدور في الأماكن هذوكم والشهود أكدوا لهم اللي هما شافوا شخص في كهرباء كوكسينيل يحوم في محيط المعهد ومش هذا برك في هاك الباركينج اللي مقابل الليسي القاو مفاتح متاع منوت وظهرت هي نفس المنوت اللي ركبها تاد باندي لك الفتاة كارول اللي منعت منه بأعجوبة هاك الفتاة اللي هربت له من الكهرباء وبقات المنوت في يدها ومنعت منه بأعجوبة باقي وفي نفس الشهادات تلميذة تقول أنه الوقت اللي كارول كانت ماشية فيه الكهربتها طلب منها شخص طويل ووسيم ومشلغم باش تجي معاه يفركس على كرهبته ونساف ينحطها وباقي وعلى لسانها قالت أنه كارول تبعته لكن هي خافت ما حبش تمشي معاهم والأمنيين يبدو اللي هم أخذوا الشهادة متاحها باحتراز في طرابة الاختفاءات الشرطة خرجت باستنتاج مهم على أساس أنه تاد باندي كان عنده برشة ثقة في نفسه وما هوش خايف بالكل بالعكس يتصرف بكل أريحية وباستهتار كبير وكأنه ما هوش معبر للحاكم ولا الأمن معناها يستفز في المنظومة الأمنية بكل احتقار والأمور ما وقفتش عندها الحد لأنه نهار 12 جون في 1975 وفي ولاية كولورادو فرملية اسمها كارين كامبل عمرها 23 سنة باش تختفي فجأة في نزل وهي مع راجلها وصغارها الاثنين كارين قامت باش تمشي لبيتها تجيب كتاب وخلات عائلتها في الصالون في الريسبسيون لكن تعداو سوايع وما رجعتش راجلها فركس عليها في البيت ما لقاهاش وصلوتي للكل كيف كيف الحاصل تقول الأرض متاع كالوتيل تشقت وبلعتها وبطبيعة الحال تم إبلاغ الشرطة وبقاو يفركسوا عليها أسابيع حتى لنلقاو الجثة متاعها شهر من بعد في الجبل مغروسة في الثلج مجمدة وعريانة وممدودة على ظهرها وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي تعرضت لضرب وحشي وللاغتصاب وكيف كيف الشهادات فيما يخص الاختفاء متاع كارين يقولوا اللي هما شافوا شاب وسيم بالعكاكز في المدخل متاع الوتيل وتلامحوه كي حكى مع كارين قبل ما تطلع في الاسانسور وربما بحكم اللي هو بالبيكيات متاعو اطلب منها باش تعاون ويحط حاجة في كرهبته في الباركينج لكن حتى حد ما عنده علم إذا كان هي مشات معاه ولا لا مختصر لحديث الجثة متاع كارين كامبل باش يلقاوها بعد شهر بجنب طريق موش بعيد على الوتيل والطبيب الشرعي اللي عينها قال اللي هي الضربة بأمبي دو بيش كيما اللي سبقوها في تسلسل هالجرائم القائمة باش تزيد تكبر في ولاية يوتا لأنه على بعد 100 كيلومتر من مدينة سنومس فتاة اسمها جولي كانينغام عمرها 26 سنة مدربة متاع تزلج باش تختفي في نفس الظروف الغامضة. وشهود العيان كما اللي سبقوهم شاف واحد عنده بيكيات وكرهبة كوكسينال في المحيط متاع مكان الاختفاء وباقي في نفس النسق. نهار 6 أفريل دونيس أوليفيرسون عمرها 25 سنة باش تختفي زادة بحدة الحدود ما بين ولاية اليوتا والكولورادو. خرجت من دارها بسكليت بعد ما تعاركت هي ورجلها وحبت تمشي بحدة أمها وبوها، لكن صارت لها بسكيلتي بسكيلتي في غياهب الليل ضبطي المرأة ولا ريحتها. نهار 28 جوان 1975 سوزان كورتيس عمرها 15 سنة اختفت في محيط الجامعة متاع بريغام يام يونيفرسيتي على بعد 70 كيلومتر من سالت ليك سيتي. وعلى فكرة البنية هذه قطعت مسافة 87 كيلومتر بالبسكليت متاعها لا لشيء إلا باش تحضر في ندوة فكرية، وما تستغربوش ما عندناش منهم برشا. هالطفلة المسكينة عملت ثنية الكل وكي خلطت حتى واحد ما عاد شافها، أرضه كانت لها بلاعة. في ترابطها الأرواح اللي قاعدة تطيح كي ورق الجر من شيرة أخرى النسق متاع اكتشافات الجثث متاع ضحايا تيد باندي بداية سارع، والشرطة باش يلقاو جماجم وهياكل عظمية وأشلاء. وتم التعرف على جثة بريندا بال، سوزان رانكورت، روبرتا باركس وليندا هايلي اللي حكينا لكم عليهم في الجزء الأول من قضيتنا. ولهنا من غير ما تظنوا أنه تيد كل ولا مل ولا تهد ولا ريض اللعب شوية وعمل استراحة محارب، أبدا، زاد هاج وماج ولا كل ليلة يخرج يصطاد. وعلاش ما تقولش أنه نهار 16 أوت 1975 بعد ما حرق الضو مرتين باش يوقفوا عون مرور اسمه بوب هايوارد طلبوا في رخصة السياقة متاعه وما ادهاله، ثبت فيها لقى اسمه تيد باندي وما انتبهش بالكل. وهذا طبيعي باش البوليس ما يعقلوش لأنه مازال حديث العهد يعني جديد في ولاية يوتا، وخلف هذا وكما سبق وقلنا لكم ما ثم حتى تنسيق في الأمور هذه ما بين الولايات الأمريكية، معناها جرائم تصير لهنا ما يبلغوش الولايات الأخرين عليها. المفيد عون المرور هذا بوب ظهرت له أنه الأمور متاع تيد باندي مسترابة وطلب منه باش يحل المال أريار متاع هاك الكوكسينال المأثورة باش يثبت لعل وعسى فما حاجة. وفعلا القى بازار كامل دي بي دو بيش، يعني ميخلات اللي يحمشوا بها النار متاع الشوميني، بارا تحديد مفاتح أنواع وأشكال، تورنوفيسات، عصي، حبولات، ديمونات، ماسكوات يعني قناعات، وديكولوم تحنسية منقوبين، معناها تيد كان ينقبهم ويستعملهم كماسك باش يخبي بيه وجهه لا ياخذوه بالنفس. الحاصل هكا العون متاع المرور وقت اللي شاف الماتريال هذاك الكل ظهر له أنه تيد باندي كومبريولور يعني يسرق بالخلعة، وما كانش يتصور اللي هو في حضرة أكبر قاتل تسلسلي عرفته أمريكا في هكا الوقت وفيه برقية تفتيش في سياتل. ولهنا عون الأمن بوب طلب من تيد باش يمشي معاه للمركز وركب له ليمونات وطلب تعزيز وجاو هزوه بما فيهم هكا الكوكسينال متاعو باش يعديوها على المعاينة. في ترابط الأحداث وبعد ما تم القبض على تيد باندي باش تصير المفاجأة الكبرى اللي ما يتصورها حتى حد. اشنو اللي صار في المركز؟ المفتشين اللي عاينوا هكا الكرهبة باللي فيها ما جاش البالهم بالكل أنه السيد اللي ما بين يديهم هو تيد باندي، مجرم واختصاص وقتل الفتيات الطالبات. ورغم اللي لقاو عدة أشياء موجودة في الكرهبة متاعو تدل على الشيء هذا اكتفاوا بتحرير محضر حول حيازة تيد باندي لمعدات وأدوات متاع سرقة وسيبوه بإن كوسيون يعني فدية. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه تيد عنده زهر يكسر الحجر معناها تعدى من قدام خشم الأمنيين من غير ما فاقوا بشيء. ما عدا واحد برك بدأ تتخامر فيه الشكوك على هوية تاد باندي، وبقى يقول يا لندرا فين نعرفوا هالسيد هذا؟ وما كانش غالط، أخدم في مدينة سياتل في الفترة اللي تم فيها إنجاز الرسم التقريبي لتاد باندي، وكانت عنده فكرة على سلسلة الاختفاءات متاع الطالبات. في تواتر هالأحداث من القبض على تاد باندي، يلزمكم تعرفوا أنه المفتش جيري تومسون ما كانش من الفئة متاع الأمنيين اللي بايعينها بلفتة ومكثرهم في هاك الوقت، وعلى هذاك قام بتحريات وبوسائله الخاصة مكنته من ربط الخيوط الكل، وفهم أنه تاد باندي مجرم على أساس أنه وراء كل طالبة أو فتاة مجرم اسمه تاد باندي، وعلى هذاك عمل قائمة مفصلة في الضحايا اللي اختفوا واللي لقاوا الجثث متاعهم واللي ما لقاوهمش. وأكثر من هكا، المفتش ضبط الأسلوب متاع تاد باندي واللي يستدرج به في الطالبات، وبطبيعة الحال الطريقة اللي ينفذ بها جرائمه، بحكم اللي شاف الأدوات اللي موجودين في كرهبته الكوكسينال، ودعم التحريات اللي قام بها بعدة شهادات، وأولهم الشهادة متاع كارول هك اللي هربت له من الكرهبة ومنعت بأعجوبة. ونهار 21 أوت من نفس العام، تاد باندي تم القبض عليه وتحط في الإيقاف التحفظي، وما نسبقوش الأحداث. ابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية الأحداث متاع القاتل التسلسلي تاد باندي بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم. نهج التريبيونال ودي

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة والأخيرة من حياة تيد باندي، السلسلة متاع الجرائم متاعو ما وقفتش رغم اللي نقل من مدينة سياتل في ولاية واشنطن إلى ولاية اليوتا، من منطلق تبديل السروج في راحة ومن شيرة أخرى باش الحاكم ما يركزش عليه برشا، وفي اليوتا باش يواصل سلسلة الجرائم متاعو وباش يستدرج كالعادة طالبات يغرر بيهم ويهزهم الأماكن خالية، يفشخهم تفشيخ بالضرب ثم يعتدي عليهم جنسيا ومن بعد يردمهم وإلا يخليهم عراية منهم للطبيعة. وكيما تعرفوا تيد باندي باش يتم القبض عليه بتهمة حيازة أدوات سرقة، لكن تدريجيا البوليسية باش يعرفوا أنه هو القاتل التسلسلي اللي مدينة سياتل قلبوا الدنيا سفيها على عليها وما لقاوشي، وثرنته هو يواصل في الجرائم متاعو في ولاية يوتا. فيها المرحلة هذه من القضية وبعد ما تم القبض على تيد باندي، أول محاكمة ليه بدأت نهار 23 فيفري 1976 في مدينة سالت ليك سيتي، وتيد رفض باش يوكل محامي وقال باش يدافع على روحه وحده، والقاضي بناء على شهادة واحدة من ضحاياه اللي منعت منه اسمها كارول باش يثبت عليه إدانة الاختطاف وباش يعديه للحبس في انتظار حكم نهائي. وهوك في الأثناء تم عرضه على لجنة من الأطباء النفسانيين أكدوا سلامة مداركه العقلية ومسؤوليته الجنائية. الأطباء هذو قالوا أنه تيد باندي مشكلته الوحيدة هي نساء، ويحس في حضورهم بخليط من الشهوة والنقمة في نفس الوقت. لكن في هكا الزمان اللي صارت فيه القضية متاع تيد باندي، التقنيات الموجودة لمعاينة الجثث المتاحة ما مكنوش المحققين باش يعرفوا يا هل ترى تيد كان يغتصب في الضحايا متاعه أحياء وإلا أموات، يعني حبوا يتأكدوا يا هل ترى هو نيكروفيل وإلا لا. ولا نيكروفيلي هي مصطلح علمي يطلقوه على الناس اللي يضاجعوا الموتى. مختصر الحديث، تيد باش يتحكم ب 15 سنة حبس، وأثناء الربطية متاعه البوليسية عملوا معاينة للكوكسينال، والمرة هذه طلبوا بصفة رسمية الاستعانة بالاف بي اي، يعني الشرطة الفيدرالية، واللي لقات فيها كالكوكسينيل شعر متاع زوج ضحايا، وهو مع التوالي كارين كامبل وميليسا سميث بنتها كالشريف اللي هبل على بنته وقت اللي فقدها ودخل المستشفى الأمراض العقلية. المحاقين أثناء معاينة الكرهبة الكوكسينيل متاع تيد باندي اتأكدوا اللي هو طلع زوج بنات في كرهبته، والاف بي اي عاينوا زادها كالبي دو بيش المخلة والبارة الحديد المحماش والقوة في المالاريير متاع الكوكسينيل، ومعاها كالمعون اللي حكينا لكم عليه، وثبت أنه الشكل متاعه يطابق الضربات اللي لقاوهم على رأس الضحايا، يعني كارين كامبل وميليسا سميث. وهذا في نهاية الأمر باش يحصر إدانة تيد باندي في الزوج جرائم هذم. ونهار 7 جوان 1976 باش يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل العمد. في نفس الإطار متاع التقاضي، تيد باندي كما تعرفوا كان خبيث برشا وعلى درجة كبيرة من الذكاء، وبحكم اللي صارت استراحة أثناء المحاكمة، تيد طلب باش يمشي للمكتبة متاع قصر العدالة على أساس يطلع على مراجع قانونية، لأنه كما قلنا لكم كان يدافع على روحه وحده، وفعلا كان له ذلك، لكن سمحوا له باش يمشي ومعاه عون أمن على أساس يعس عليه. وهكا العون هذاك خلاه يدور على راحته في المكتبة متاع قصر العدالة وما كانش حاطت عينه عليه بالقداء. وغادي تيد باندي استغل الفرصة في سهوة من هكا العون ونقز من الشباك متاع المكتبة الموجودة في قصر العدالة واعطى على ساقيه وغبر. وهكا العون ما فهم اللي تيد باندي هرب ليه ما جات امرأة وقالت له راه فما واحد نقز من المكتبة متاع المحكمة، رغم اللي هالعون هذا كان ينجم يفيق بسهولة بتيد اللي هو محضر الهربة متاعه. على خاطر كان لابس تبديلة أخرى تحت الكسوة اللي حضر بها للمحكمة. معناها نية الهربة كانت واضحة. وكدوب ما يفلت ينزع هاك الكسوة الفوقانية ويتلف الجرة. في ترابة هالأحداث الهروب متاع تيد باندي كان عنده صدى إعلامي كبير. وقتها الأمريكان فهموا أنه هالسيد هذا قاتل تسلسلي بالفم والملاء وعلى درجة كبيرة من الوحشية. وهكا الاختطافات متاع سياتل ويوتا يحملوا الإمضاء متاعو. الضجة الإعلامية بطبيعة الحال كبرت برشا، وحتى من لويس أم تيد جابتها التلفزة، والمسكينة عملت نداء لولدها باش يسلم نفسه للسلطات. لكن تيد باندي مازال معمل على الهربة، وخلف هذا سرق كربة ومشى بها الوجهة غير معلومة. في تسلسل هالأحداث وبعد هروب تيد باندي من المحكمة، نهار 13 جوان 1976، يعني 4 شهور بعد هروبه، باش تعرضوا دورية متاع شرطة وتلز باش يقف ويسلم روحه، وبطبيعة الحال باش يرجع إلى قواعده مكبلا مسلسلا مزنزنا في السجن. وتيد باندي كان يعرف الحبس متاع غارفيلد مليح مليح مليح كي مكتوبه، ومدير الحبس سمح له باش يتصل بالبعض من معارفه ومنهم آن رولز الكاتبة اللي حكينا لكم عليها. كان ديما يطلبها باش يحكي لها على الظروف الصعيبة متاعه، وهي بالحدث متاعها فهمت أنه يحضر في حاجة، وكلامه ما كانش بلاش. انهار 30 ديسمبر 1977 في الليل، تيد باندي قص جزء من السقف متاع زنزانته واللي كان من الجبس بمنشار صغير دبره، واستغل نقص الحراس في الفترة هذيك اللي تتزامن مع رأس السنة يعني الريفيون، وتسلل حتى البيت مخصص للحراس وخرج منها بسهولة وما فاق به حد. والغريب في الأمر أنه ما فاقوا بهروبه كان من غدوة في العشية مع ماضي 3. قالوا أنه ما تفقدوهش لأنه يصبح راقد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث في الهربة هذه ثانية، تيد سرق كهربا ومشى لولاية فلوريدا في جانفي 1978، وغادي كرابيت بحث المكان المفضل بالنسبة ليه. أكيد راكم عرفتوه، اكرا بحث المركب الجامعي، وبالتحديد بحث مبيت متاع فتيات اسمه كاي أوميغا، ومش أوميغا 3، أوميغا 39، لأنه هذاك هو رقم الفتيات الطالبات اللي يسكنوا غادي. وكان مأمن بصفة كبيرة، باب الدخول متاعه يتسكر بالكهرباء وما يدخل حتى ذكر حيوانات ولا حشرات، ما عدا شاب اسمه روني رونغ يخدم كونسيرج. في المرحلة هذه والنهار 14 جانفي، وفي هكا المبيت متاع الفتيات كاي أوميغا، أغلب الطالبات اللي يسكنوا غادي مشاو الاحتفال يسميوها لافيت دو لابيير، يعني عيد البير، عيد الجوع، عيد الشعير المعصور. وتيد باندي ليلتها خطط باش يقتحم المبيت هذا وكسر الميكانيزم متاع باب الدخول باش ما عادش يتسكر. ومع ماضي 3 متاع الصباح، طالبة واسمها نيتانيري روحت من حفلة كالشعير المعصور هي وصاحبها. بالطبيعة هو ما عندوش الحق يدخل، وهي كانت تعبة علفت برشا شعير، حبت ترقد وتفاجأت وقت اللي لقات الباب محلول ماهوش مسكر كالعادة. وخلف هذا سمعت حس في الطاقة الفوقاني، حس متاع خطاوي ثقال. نيتا خافت ليكون حد تخللهم غادي، وفعلا شافت زهمولة متاع واحد في يده اون بوش، معناها حتبة اللي هي. بطبيعة الحال هكا الزهمولة اللي شافتها هو تيد باندي لابس كابول باش وجهه ما يتشافش، وشادد الاتجاه متاع باب الخروج. نيتا فيقت صاحبتها نانسي داوي وهزوا صحابها زعمة سلاح، وهبطوا الاثنين في جرة هكا الشخص، معناها تيد باندي، اللي في ساعة ما خرج وطلع في كاميونة بيضة من نوع فان ولبسها كظلام، وفي الأثناء هكا الفويي تقلب بالسياح، وشافوا زميلتهم كارين شاندلر مدمد مدمديم وتتطايح وتقول لزميلتها اهربوا راهو ثم واحد تخل يقتل في البنات على بعضه. الطالبات اللي سمعوا السياح خرجوا زادة والدنيا خاضت، وليلتها نيتا وزميلتها وعدة طالبات أخرين باش يكتشفوا مجزر على غاية من البشاعة، باش يلقاو زميلتهم كاتي كلينر ما بين موت وحياة، راسها مفشخ وجداقها مخلوع ومدقدق. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إعلام الشرطة والأمنيين مشى في بالهم أنه الحكاية عركة ما بين طالبات وتبادل عنف، ودوب ما خلطوا بقاو مذهولين من المشهد الفظيع اللي شافوه ومن الجثث والجرحى والدمومات. الطالبات اللي باش يلقاوهم مقتولين هما على التوالي ليزا ليفي ومارغريت بومان، المسيكنات الاثنين مهرسين تهريس في بيوتهم، واحدة منهم اتخنقت باليدين والاخرى بالكولوم تاعها اتذبحت به ذبحان. وغادي الشرطة باش يلقاو تروف متاع حطب، وهذاك دليل أنه أداة الجريمة هي هكا الحطبة اللي شافتها نيتا في يد هكا الشخص المجهول، يعني تاد باندي. في تواتر الأحداث وفي نفسك الليلة، تاد باندي ما اكتفاش بك المقتلة اللي عملها في المبيت، لأنه بعد دقائق معدودات وعلى بعد كيلومتر من الفويم تاعك البنات طالبة اسمها شيريل توماس باش تتعرض لاعتداء في بيتها، وباش تكتشفها زميلتها اللي تسكن في البيت اللي بجنبها لأنها دقت عليها وهي ما جاوبتش والباب مسكر. ووقتها قامت القيامة وعلموا الشرطة وجاوا على جناح السرعة وخلعوا الباب، ولقاو هكا الطالبة المسكينة شيريل مفشخة تفشيخ، راسها مفلق، كتافها مخلوعة ويدها مسلولة سلان، والمعتدي دقدقلها جداقها. لكن رغم ذلك ومن ألطاف الله عمرها مازال في الدنيا وبقات حية. الشرطة باش يلقاو في بيت طالبة واحدة أخرى كاقول وفيه شعرات متاع تيد باندي، وباش يلقاو آثار متاع سنين على مؤخرتك الضحية ليزا ليفي، معناها تيد باندي عذها غادي وخلى بصمة سنيه. وبطبيعة الحال تم تكليف أنودونتولوج يعني خبير أسنان باش يعينها. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه هالقاتل التسلسلي خلف أنه يختف الضحايا متاعو يعتدي عليهم جنسيا ويعنفهم حتى الموت يخلي البصمة متاعو عن طريق العض. لكن شكون بش يجيب هالسيد من فمه ويثبت يالاندرا هو اللي قدم ليزا ولا لا؟ نهار 9 فيفري من نفس العام غشيرة صغيرة عمرها 12 سنة كانت في القسم متاعها وطلبت من المعلم باش تخرج تجيب ساكها نساته في قاعة الرياضة، لكن المسكينة خرجت وما رجعتش لأنه تيد باندي اختفها وطلعها في الفان متاعه وهرب بها. وشاهد عيان قال اللي هو شاف كيمبرلي هذه تبكي وواحد يكركر فيها للكاميون متاعه، لكن مشى في باله اللي هو ابوها متغشش عليها وهذاك علاش ماخذاش حتى موقف. وفي نفسها كان نهار تيد حاول باش يخطف طفلة ثانية، وبالظهر خوها شاف تيد يحكي معها وفي ساعة ما جاء يجري. مختصر لحديث الاختطاف متاعك الغشيرة كيمبرلي ليتش باش يخلي الشرطة تعاود تربط الخيوط الكل وتعلق إعلام تفتيش بالصورة الحقيقية لتيد باندي في كامل أنحاء أمريكا. ورغم ذلك تيد باندي باش يستفز الشرطة وتخلص مكا الكاميون متاعه وخليه قدام الفويي متاع كايو ميغا هكا اللي عمل فيه مجزرة. والغريب في الأمر أنه من غدوة يعني 10 فيفري باش يهرب من دورية متاع شرطة فاجئته في عقاب الليل يبربش في باب كرهبة بحدا نفس الفويي متاع البنات كايو ميغا نفسه، ولو كان ما فقوش بيه راهو زاد عمل مجزرة أخرى. الحاصل هرب، وبعد نهارين من الواقعة هذه سرق كوكسينيل البرقدانية وكأنه هزوا لها الحنين. وعلاش ما تقولش وهو يدور في شوارع بنساكولا وشافوا بوليس حس اللي أموره مسترابة جاب جرته. تاد فهم اللي هو ما ينجمش يهرب منه، وقف كرهبته وهبطه وهز يديه. عون الأمن جاه وجهله المسدس وقرب له حب يحط له ليمونات في يديه، لكن هرب. وهكا البوليس أطلق عليه النار كالعادة، وبحكم اللي هو مظهر ما جاتش فيه، لكن عمل له روحه تضرب وطاح في القاعة. ووقت اللي البوليس جاه وطبس عليه، تاد منقلوا من رقبته طيحوا وبقاوا يتفارعوا. لكن في نهاية الأمر الأمن يتمكن باش يحطوا ليمونات في ديه وهزوا للمركز. ووقت اللي دخل بيه المركز الأمن وسلموا لزوز بحاثة باش يكتشف هو وزملاه أنه السيد هذاك هو تاد باندي، واللي تصويرته معلقة عندهم مكتوب عليها مفتش عنه. الحاصل بلغوا عليه الرؤسائهم، وهاك الليلة عداوها شتيح ورديح وشرب صحيح. النهار 27 أبريل 1978، وبعد القبض على تاد باندي، باش يتم اكتشاف جثة البنية كيمبرلي. لقوها في براكة في فلوريدا، والمسكينة كانت في حالة تعفن متقدمة. وغادي الأمنيين لقاو أدلة إدانة تورط تاد باندي، يعني الدم متاعها كالطفلة لقاوه موجود في كالفان متاعو، ومعاه الأثار متاع السائل المنوي متاعو. ولهنا هكا الأودونتولوج المختص في الأسنان جابوا له السيد حال الفمو، واخذالوا ليزومبرين دونتير متاعو، يعني خذالوا القالب متاع جداق الفوقاني واللوطاني، وظهروا متابقين تماما لك العضة اللي لقاوها على المؤخرة متاع الضحية ليزا ليفي. تاد باندي في هالمرحلة هذه باش يتحاكم في فلوريدا من أجل مقتلة كالطفلة كيمبرلي والمجزرة اللي قام بها فيها كالمبيت متاع الطالبات كايوميغا، وباش تتسلط عليه عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي. والإفصاح بالحكم هذا كان نهار 31 جويلية 1997.
1: We the jury in the case of the state of Florida versus Theodore Robert Bundy on the charge of first degree murder find the defendant guilty as charged.
0: تاد في المحاكمة هذه دافع على روحه، وما ننساوش اللي هو قرأ الحقوق، واللي يلزمكم تعرفوه رغم اللي هو قاتل تسلسلي من أخطر ما فما في أمريكا، كانوا عنده العديد من معجبات بيه وحضروا في الجلسات متاعو. وتاد باش يتزوج واحدة منهم وهو في السجن، اسمها كارول بون، وباش يجيب منها بنية سماوها روز. ويلزمكم تعرفوا أنه تاد باندي ما تحكمش من أجل الجرائم اللي قام بيهم في ولاية واشنطن واليوتا وأوريغن والكولورادو، لأنه بالنسبة للجسم القضائي هذايا مصروف زايد، هو بتبيعته ماشي الفينجا ماشي الفينجا.
2: Tragedy sees such a total waste of humanity. You're a bright young man. You'd have made a good lawyer. I would have loved to have you practice in front of me, but you went another way, partner.
0: وتاد باش يعدي 9 سنين كاملين في رواق الموت يستنى في تنفيذ الإعدام. وطيلة كالمدة هذيك كان يقابل باستمرار صحفيين وكتاب وباحثين في علم النفس والإجرام، واعطاهم تفاصيل دقيقة جدا على حياته وكل الجرائم اللي قام بها. تاد باندي استعرف اللي هو اقتل 30 ضحية، قال هذوك ما هما اللي يتذكرهم، لكن أكيد راهو الرقم أكثر من هكا. مختصر لحديث الساعات الأخيرة من حياة تاد، عداهم يتعبد ويقرأ في الإنجيل. وفي نفسها كالليلة، ليلة الفراق الأخير، تاد باندي تصل بأم لويز مرتين، وحتى كيقدموا له عشاه الأخير ما حبش يأكله، واللي عادة يقدموه الكل محكوم بالأعدام في آخر ليلة. الصحن كان فيه بيفتاك وعظم وبطاطا حمراء ومورس وخبز مبشمت، لكن تاد كان في عالم آخر، وأكيد راهو شريط حياته الكل تعدى قدامه. من صغره لاكتشاف حقيقة أنه أخته هي في الأصل أم وأبوه مجهول، الحب الكبير والجنوني لك الطالبة ديانا اللي رماته على طول يدها، ولهك السلسلة من الجرائم اللي قام بها. تاد باندي ما كلاه حتى قدمة من هك الصحن وما تلفتلوش. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في دوائر السجن كانت فما مئات الجماهير مخيمين قدامه ويستناو في اللحظة اللي بيش يتم فيها أعدام تاد باندي. جاء جو قاتم وسكون مخيم داخل السجن، وشيخة وإيقاعات وغناء وموسيقى وشتيح ورديح وشرب متاع بيرة وشراب خارج السجن. الساعة متاع تنفيذ الإعدام قربت، وعلى فكرة قدام هكا السجن جميع أنواع الإعلاميين كانوا موجودين، تلافز وإذاعات وجرائد مكتوبة. وتنفيذ الإعدام باش يتعدى مباشرة على التلافز الأمريكية. في هالإطار هذا 42 شخص حضروا على الإعدام متاع تيد باندي. بطبيعة الحال الباباس هو آخر واحد كلمه، وبعده هو بدأ تنفيذ الإعدام. تيد باندي دخلوه للبيت اللي باش يتم فيها إعدامه، وهكا 42 شخص اللي ذكرناهم لكم كانوا يتفرجوا. تيد حطوه على الكرسي الكهربائي، ربطوله يديه وسقيه، وبطبيعة الحال كانوا مقرعين له راسه وحطوله مؤدات كهربائية مربوطة بخيوط الضوء بما فيهم حجاب جلد هبط على وجهه. ووقتها منفذ الإعدام انزل على فلسة وخرجت صعقة كهربائية بألفين فولت سكنت في الجسد متاع تيد باندي ورجته، لدرجة أنهم شافوا دخان خرج من ساقه اليمين. بعد دقيقة من هالصعقة الكهربائية الكبيرة قصوا الضوء، وواحد من المسعفين نحى القميص الأزرق اللي كان لابسه تيد باندي وحط راسه باش يتصنت الدقات متاع قلبه، وجاء طبيب ثبت له في عينيه بالضوء وأكد رسميا وفاة القاتل التسلسلي اللي روع أمريكا تيودور روبرت باندي مع 7:16 دقيقة متاع الصباح. في نهاية القضية وبعد إعدام تيد باندي تمت إزالة الدماغ متاعه من أجل التشريح باسم العلم، على أساس يلقاوش فيه تشوهات تنجم تفسر السلوك الإجرامي متاعه، لكن ما لقاو شيء. وهذا كذب برشة طروحات متاع باحثين مشاو في فرضية أن القتلة التسلسليين عندهم خلل دماغي. في نهاية الأمر الجثة متاع تيد باندي تم حرقها ونثر الرماد متاعها في جبال كاسكاد بواشنطن كما كانت الوصية متاعه فيما يخص موته. ولعلمكم أن السلسلة متاع الجبال هذم القاو فيها ما لا يقل عن 4 من ضحايا تيد باندي. ولهنا وفي نهاية هالثلاثية اللي خصصناها للقاتل التسلسلي تيد باندي ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

نهج التريبيونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.